لكن مشاهدين، ما هو مشروع شام فيو الذي يحتج عليه سكان ضاحية قدسية؟ المشروع يصنف كمشروع عمراني سكني وتجاري ضخم في العاصمة، ويعد أولى ثمار الاستثمارات السعودية في سوريا بالشراكة بين المؤسسة السورية العامة للإسكان وشركة ثراء السعودية، ويقع في المنطقة الممتدة بين ضاحية قدسية ومشروع دمر بريف دمشق، ويمتد على مساحة نحو 178 هكتارا. وفي الأونة الأخيرة شهدت المنطقة احتجاجات على المشروع واعتراضات من أهالي قدسية الذين أوقفوا آليات العمل في الموقع، كما استعرضنا قبل قليل، مطالبين بإنصاف أصحاب الأراضي المستملكة ومعالجة ملف الاستملاك الخاص بالأراضي التي يقام عليها المشروع. ويقول بعض أصحاب الأراضي أن عقاراتهم استملكت بقرارات قديمة لكنهم ظلوا يحتفظون بها أو يستثمرونها، ويطالبون بإلغاء الاستملاك وإعادتها إليهم، وهي الأراضي نفسها التي يبنى عليها المشروع. العديد من المقاطع المصورة جالت السوشيال ميديا، منها ما هتف فيه المحتجون مطالبين بإلغاء الاستملاك. دعونا نشاهد جانبا من الحدث في هذا المقطع.

0: خلال الوقفة الاحتجاجية تحدث مشاركون فيها عن مطالبهم، دعونا نستمع إليها في هذا المقطع.
1: راضينا وراضي أهلنا وراضي أجدادنا، لن نسامح أي أحد يتنازل عنها أو يبيعها لأي شركة أو مستثمر من خارج القطن، حتى قلنا قانونا ودستورا لا يحق له أن يبيعها لشركات خارجية. هاي مستملكة للنفع العام. للنفع العام، شو هو النفع العام؟ النفع العام بناء مستوصف، مدرسة، جامعة، طريق. أما تيجي أنت تأخذها وتبني عليها، تبني عليها أبراج وتبيعها بمليارات، ونحن عايشين عم نتفرج في النهاية. هلا هاي الأبي، هاي بعد ملايين الدولارات، والناس عايشين بالأجار، وهذا شيء لا يجوز.
0: أيضا من بين أكثر المشاهد رواجا على السوشيال ميديا كان مقطع يوثق اقتحام المحتجين لموقعي مشروعي بيات هيلز وشام فيو من قبل أهالي قدسية بريف دمشق رفضا لقرار الاستملاك. دعونا نشاهد. هذه القضية تصدرت تفاعل السوريين خلال الساعات الماضية مشاهدينا، دعونا نستعرض جانبا منها. سهير كتبت: يجب إعادة الأراضي المستملكة لأصحابها أو تعويضهم التعويض العادل بحسب ما عبرت. سعيد أيضا بدوره علق أو كتب: الأفضل ترجع الأراضي للشعب وخلي كل واحد يعمر من ماله، وإذا ما معه مصاري باخذ قرض برهن الأرض ويعمر بيت بحسب تعبيره. محمد أيضا كتب: ما عم أفهم يا أخي كيف عم تطالبوا بأراضي مشاع، يعني أراضي المشاع من كل عمرها للدولة ملكيتها، هيك بنعرف إمتى صارت ملك خاص لأهل منطقة معينة. ماهر أيضا علق قائلا: الدولة عم تعمل مشاريع لتطوير سوريا لصالح الجميع، الاستثمار هو الطريق الوحيد للتحديث والتطوير. ضجت أمس مدينة حريتان بريف حلب، وذلك على خلفية خلاف تطور لاحقا إلى وقفة احتجاجية أمام مخفر الشرطة في المدينة بعد تبيان أن أحد أطراف الخلاف من الأشخاص الذين يتهمهم سكان المدينة بارتكاب انتهاكات لصالح نظام المخلوع. وبحسب مصادر محلية، وقع شجار بين شخصين في حريتان ما أدى إلى توقيف الطرفين.

0: وقال محتجون إن أحد طرفي الشجار كان من مؤيدي النظام المخلوع، واتهموه بالارتباط بانتهاكات وأعمال عدائية بحق الأهالي خلال السنوات الماضية. عقب ذلك تجمع عدد من الأهالي أمام مخفر المدينة وطالبوا بإخراج من وصفوهم بالشبيحة من حريتان، إضافة إلى التحقيق في أوضاع أشخاص قالوا إنهم كانوا مرتبطين بأجهزة النظام المخلوع، وما يزال بعضهم يعمل في مؤسسات أمنية أو قضائية. بالتزامن مع هذه الاحتجاجات تحدثت حسابات شبه رسمية، منها حساب مراسل الأمن الداخلي في حلب، عن أن قيادة الأمن الداخلي أعلنت حالة استنفار وفرضت طوقا أمنيا في حريتان بهدف احتواء التوتر وإعادة الهدوء إلى المدينة. أهالي المنطقة قالوا في بيان مصور نشرته صفحات إخبارية محلية أن الحادثة وقع فيها إطلاق نار من قبل شخص قالوا إنه مرتبط بالنظام المخلوع، وتطرق إلى القضية باعتبارها ملفا مستعصيا، وهو ملف محاسبة بقايا النظام المخلوع. دعونا نشاهد معا ماذا تضمن البيان.
1: حدثت اليوم مشكلة بين أحد أبناء شهداء مدينة حريتان وبين أحد الشبيحة الذين قاموا بإطلاق الرصاص في العام 2011 على المتظاهرين، واليوم يعود المشهد ويتكرر، إطلاق الرصاص على أحد أبناء شهداء مدينة حريتان. باسم أهالي مدينة حريتان وباسم شهداء مدينة حريتان وباسم الأعيان وذوي الشهداء، نطالب من الدولة الكريمة الحكيمة أن تقوم بمحاسبة جميع الشبيحة المتورطين في الأعمال السابقة، واليوم عاد الأمر وتكرر.
2: والآن بدها الناس اللي أطلقوا عليهم الرصاص يطلعوا من المخفر، وهذول يحاسبوا.
1: طبعاً اليوم
2: لا نقبل إنه يضل الشبيحة معنا وبيضربوا علينا الرصاص.
0: وبعد إلقاء البيان تجمع عدد من أهالي المدينة في وقفة احتجاجية أمام مخفر الشرطة حيث كان يحتجز طرفاء الخلاف. دعونا نشاهد معا. ولا تتوقف التطورات في مشاهد من هذا النوع بالسياق السوري مشاهدينا، إذ تطور المشهد إلى احتجاجات جوالة في شوارع المدينة نظمها شبان من هناك باستخدام الدراجات النارية. نتابع. كما شهدت المدينة انتشارا واسعا لقوى الأمن الداخلي، وهو ما وثقته حسابات إخبارية وناشطون. دعونا نستعرض جانبا منه في هذا المقطع القصير.

جذبت تلك المشاهد ردود فعل عديدة في وسائل التواصل الاجتماعي، دعونا نستعرض جانبا منها. أحمد كتب: من يحمي الشبيحة اليوم ومن يقف خلفهم حتى أصبحوا يتطاولون على أبناء الثورة؟ أيضا حساب يحمل اسم أحمد يقول: لماذا لا تقدموا شكواكم مكتوبة وبالأدلة على أنهم شبيحة؟ هذا الكلام العام لا يؤتي بنتيجة، لذلك يجب كتابة تعريضة إلى أي قسم شرطة فيه أسماء شبيحة مرفقا بتصرفاتهم وتاريخها وما هو الضرر الذي لحق لأي شخص بسببهم. أيضا محمد كتب: إلى متى يستمر اعتمادي بحق أبناء حريتان؟ في مدينة حريتان تتكرر التجاوزات بحق أبناء المدينة وخصوصا الشباب الذين وقفوا مع الثورة، بينما لا نرى محاسبة حقيقية لمن يتجاوز أو يعتدي. تصدر اسم الطيار خلدون حسين مبارك أمس بعد انتشار خبر إلقاء القبض عليه في ريف اللاذقية، لتنتشر بالتزامن مقاطع وصور قديمة مرتبطة به. خلدون مبارك هو طيار سابق في سلاح الجو التابع للنظام المخلوع، واشتهر

0: ظهر بعد إسقاط طائرته في ريف إدلب عام 2020 قبل أن يقفز منها بالمظلة وينجو. وبعد خبر توقيفه أمس أعاد مستخدمون نشر مقاطع من الحادثة إلى جانب معلومات عن خدمته والعمليات التي شارك فيها، في حين ذهبت منشورات أخرى إلى الحديث عن اتهامات مرتبطة بعمليات قصف خلال سنوات الحرب الماضية من دون أن تكون كل التفاصيل المتداولة موثقة أو مثبتة قضائيا. اللافت أن التفاعل لم يتوقف عند خبر الاعتقال نفسه، إذ تحولت قصة إسقاط الطائرة قبل 6 سنوات إلى جزء أساسي من المحتوى الذي انتشر مع الخبر الجديد. ومع عودة اسم الطيار نفسه إلى الواجهة، تداول ناشطون مقاطع مصورة قديمة للطيار نفسه، وهو كما أسلفنا سابقا سبق أن أسقطت طائرته من قبل الجيش التركي. دعونا نشاهد معا.
1: طيار البطل خلدون مبارك الذي استهدفت طائرته من قبل العدو التركي في ريف إدلب في سراقب، وها هو تماثل للشفاء وخرج من المستشفى اليوم وهو بيننا. كلمة منك للمتابعين. الحمد لله على سلامتك. من كل المتابعين
2: كلمة متابعة، إذا استهدف طيار دمرتين من 3 و4 ضد الاحتلال التركي، أنا رح ضلني طيار بالجيش العربي السوري.
1: الله يحميك. يعني
2: حتى لو أنه جكارة بالطيران التركي.
1: تمام. الله يحميك وترجع نسر تحلق بسما سوريا حتى تحرر العدوان التركي.
2: كل شيء موجود، كل شيء موجود مشانة ومساهم مشانة. عجل أنا مبسوط كثير فيه.
0: لم يكتفي رواد وسائل التواصل الاجتماعي بنشر مقطع خروج الطيار من المستشفى والذي استعرضناه قبل قليل، بل نشر ناشطون مقاطع مصورة تظهر استقباله بإطلاق الرصاص في الجو قبل سنوات. دعونا نشاهد معا أيضاً.

هذه المشاهد علق عليها سوريون على نطاق واسع. دعونا نستعرض بعض التعليقات. جودي كتبت: الطيار خلدون حسين مبارك الذي تم إعلان القبض عليه يعتبر من الطيارين الذين كان يعول عليهم كثيرا نظام البراميل، ومسؤول عن عدد كبير من المجازر، وحسابه سيكون عسيرا بحسب تعبيرها. أيضا عبد الكريم كتب: لطالما تفخر بسفك

0: الأطفال أو يتم الأطفال. بموضوع آخر، لم تعد أصوات الدرجات النارية المرتفعة مجرد إزعاج عابر، فمقاطع التشبيب ما تزال حاضرة في صفحات السوريين، ومعها تتكرر الانتقادات والمطالبات بوضع حد لهذه الظاهرة. تنتشر بين فترة وأخرى مقاطع لشبان يقودون دراجاتهم على العجلة الخلفية وأحيانا بسرعات عالية وفي الشوارع العامة، وهو ما يثير اعتراضات من مستخدمين يرون في هذه التصرفات خطرا على السائقين والمرة، فضلا عن الإزعاج الذي تسببه أصوات الدراجات خصوصا ليلا. وتتكرر المطالبات بملاحقة من يمارسون التشبيب ومصادرة الدراجات المستخدمة فيه، وتشديد الرقابة على الطرقات التي تنتشر فيها هذه الممارسات. في المقابل تظهر مقاطع جديدة بين الحين والآخر، ما يبقي الموضوع حاضرا على المنصات خصوصا عندما تتضمن الحوادث سقوط أحد السائقين أو تعريض المرة للخطر. أمس تداول ناشطون مقطعا مصورا لشاب يقود دراجة مع حركات بهلوانية في واحد من أكثر الطرقات حيوية في دمشق، وهو المتحلق الجنوبي الذي عادة ما يشهد اكتظاظا مروريا. ملتقط المقطع تحدث بنبرة غاضبة بسبب الشكاوى المتكررة من هذه الظاهرة. دعونا نشاهد معا ماذا قال.
1: شوفوا العفرة هاي على المتحلق، اقسم بالله من شوي موديلات مرعبة على التشبيب، مرعبة. ليمتى هالمسخرة والبدلة؟ لك هذا اذا مات وفات حادث، لك اذا فات فيني، لك ما برقبتي حيتسجل. شوفوا يا زلمة، شوفوا الدراجات على المتحلق، لك شي بشع صار. شوفوا المسخرة، والله العظيم هو الله يحميهم، ولكن يا اخي ما عم يتربوا. شوفوا على الموديلات.
0: هذا المشهد المؤسف لم يتوقف هنا، اذ رصدنا العشرات من المقاطع المصورة التي توثق مشاهد مشابهة، لكن اكثرها إثارة للفضول هو قيادة مشابهة خلف سيارة اسعاف بدمشق، وكأن السائق يضمن أن وصوله إلى المستشفى سيكون أسرع بهذه الطريقة. دعونا نشاهد.

0: السوريين الذين عاشوا في تركيا أو في بلدان أوروبية دائما ما كنا نقرأ في الأخبار عن العثور على شخص يجمع النفايات في منزله أو يحتفظ بقطع قديمة لدرجة أن منزله صار أشبه بمكب نفايات، لكن من الصعب التذكر فيما إذا كنا رصدنا حالة مشابهة في سوريا. مؤخرا رصد ناشط هذه الحالة في مدينة حماة، دعونا نشاهد معا تفاصيل الموضوع في هذا المقطع المصور الذي نشره ناشط عبر حسابه في فيسبوك.
1: يعني مستحيل تصدق انه في هيك شخص موجود بيناتنا، مستحيل. انا انصدمت بشكل لا يوصف. تعالوا لخبركم شو القصة.
2: هون الابو كله نفايات، والبيت الحدنا البوابة تبعيتنا كمان ثلاث طوابق كله مفولة تحت نفايات. اكلتنا جرابيع وغواية وعندنا اطفال
3: كلياتنا عم نتضرر، كل الجرابيع هلكتنا. هلكتنا الجرابيع، القرص، الشغلة عملها كبيرة، شغلة كبيرة عملها.
1: طبعا هذا الشخص عايش ببيت عبارة عن مكب نفايات، والجيران اللي حواليه عم بيتأذوا وبيتضايقوا من روايح، من الجرابيع، من الحشرات.
4: هذا ورود عدة شكاوي من أحد الأبنية في منطقة العليليات عن وجود روائح كريهة ونفايات في أحد المباني. قامت مديرية النظافة بإرسال فريقها الميداني للتحقق من هذه الشكوى، فتبين أن أحد المباني الذي يعود لأحد أهالي الحي يقوم بتجميع النفايات داخل هذا المنزل، وهذه النفايات متواجدة داخل المنزل منذ عدة سنوات، مما تسبب روائح كريهة وإزعاجات لأهل المنطقة. وبعد قيام مديرية النظافة بإجراء الإجراءات القانونية اللازمة، قامت بإرسال فريقها الميداني وإزالة هذه الشكوى وترحيل جميع هذه النفايات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
1: وشكرا لمجلس بلد.

0: جديد حماد لبى النداء، لبى الشكوى للأهالي وسارع فورا بتنفيذ القرار بعد ما أخذ قرار للنيابة بتنفيذ إزالة النفايات الموجودة بهذا المنزل.
1: في بلدة ذيبان بريف محافظة دير الزور قامت البلدية إصلاحات لإحدى الطرقات، لكن هذا الإصلاح تحول إلى مشكلة لاحقا عندما نشأ مجرى مائي أمام باب المدرسة، ما دفع الطلاب للخوض في المياه بهدف العبور باتجاه منازلهم. ونشر ناشط مقطعا مصورا للمجرى المائي مضيفا له تعليقا صوتيا حول تفاصيل المشكلة، نشاهد معا.
2: خير الحكومة الموقرة الله يبارك فيهم، يعني على أساس أنه نظفونا الطريق، إحنا صار بينا مثل القيتر يقول، يعني إجتها كحلها عماها، الطريق كان مفتوح وسالك وعين الله عليه، يعني بدال ما يفتحونا الطرق جابوا وحل وسكروه. فالناشد الحكومة، الناشد اللي يهمه الأمر، أمر الطلاب، اليوم يتكلم لي أحد الأخوة، يعني أحمد يمكن وانت قلت لي أحد الطلاب يعني كاد أن يغرق في هذا السرب، يعني
3: على حساب مين هذا الغرق؟
2: إيه، فالناشدهم يعني يجيبوننا قساطل، إذا ما بي قساطل عند الحكومة يا أخي، ما بي بواري، ما بي شغلة يحطونها للطرق، قساطلنا الأوليات القديمات يطلعونهن يفتحونهن ينظفونهن ويرجع الطريق نظامي مثل ما كان يا أخي.
1: ما تزال قضية سجن رومية واحدة من أبرز القضايا العالقة بالنسبة للسوريين رغم مرور نحو عامين على سقوط نظام الأسد المخلوع، إذ تتجدد الأحداث هناك بين الحين والآخر، ودائما ما تصدر أخبار من هناك عن حالة وفاة أو إضراب أو معاناة. أمس انتشرت مشاهد لنقل معتقل سوري مضرب عن الطعام من سجن رومية إلى المشفى، وذلك ضمن موجة إضرابات واسعة شهدها السجن، دعونا نشاهد معنا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها

0: تكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

الأقمار الصناعية أداة لخدمة العلم وفهم النظم الأرضية أم وسيلة للتجسس والمراقبة؟ كوميت متصفح جديد للإنترنت مبني على إمكانيات الذكاء الاصطناعي. كيف منتحكم بشخصية تشات جي بي تي ومنخليه يفهمنا أكثر؟ الصين بتوجه ضربة قوية لترامب وفريقه وبترفض شراء رقائق الذكاء الاصطناعي الـ H200 من انفيديا بعد ما ألغى الرئيس الأمريكي حظر هي الشرائح. الصين بدها تعتمد على رقائق

وأشبه موصلات محلية مطورة عبر شركات مثل هواوي وكامبركون. قيصر الذكاء الاصطناعي في الإدارة الأمريكية ديفيد ساكس قال أن الصين فهم لعبة واشنطن بالسماح بشراء رقائق الـ H200، وقال كمان أن بكين ما رح تستثمر بهي الرقائق المتأخرة جيلين عن أحدث رقائق انفيديا، وأن الصين مصرة على دعم منافسي انفيديا الأمريكية بالسوق الصيني. وللي ممتابع، هي الرقائق مش مجرد قطعة إلكترونية، هي عصب الذكاء الاصطناعي والعمود الفقري لكل شيء، من الموبايلات للكمبيوترات الخارقة وصولا لمراكز البيانات اللي بتشغل نماذج الذكاء الاصطناعي العملاقة. ترامب وانفيديا كانوا متوقعين إيرادات سنوية بتوصل لعشر مليارات دولار من بيع رقائق الـ H200 للصين، اللي لحد هي اللحظة ما رفضت رسميا شراء هي الشرائح، بس تفكيرهم بعدم الاستثمار بتكنولوجيا متأخرة جيلين عن اللي بإيد الأمريكان محق تماما، خصوصا مع إصرارهم على تطوير هي الصناعة محليا. هلا كل هذا الجدل، نشتري ما نشتري قديمة بدنا الأحدث، سببه منع أمريكا للصين من الوصول لأي شرائح حوسبة متقدمة أو أي شيء متعلق بتقنيات تصنيع هي الشرائح، والنتيجة سباق عالمي وصراع على السيادة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي. بوقتنا الحالي بعصر الـ AI صار من النادر تشوف حدا ماسك قلم وعم يكتب، حتى أحياناً كتيرة منصير مندور ومنسأل حوالينا مين معه قلم، وغالباً ما منلاقي. يمكن اليوم الفئة الوحيدة اللي بعدها مضطرة تمسك القلم والورقة هن حبايب الطلاب، لسه الامتحانات الورقية ماسكة فيهم وملاحقتهم. ومن هون في خبرية ظريفة صارت ببريطانيا الشهر الماضي، طلاب الجامعات اشتكوا من انهم عم يتعبوا من الكتابة بالامتحانات، واستخدام القلم عم بيسبب لهم شد وألم بعضلات الإيد. ومن هون بلشت بعض الجامعات البريطانية مناقشة السماح للطلاب بتقديم الامتحانات على اللابتوب. لهون اوكي حلو، بس صحيفة الجارديان حبت تختبر هالموضوع عمليا، وعملت منافسة بين مديرة التحرير بالصحيفة اللي قضت حياتها بالكتابة والتدوين على الورق، وبين محرر شاب من جيل زد اللي بيعمل شغله كله على لوحة المفاتيح. النتيجة كانت مفاجأة بصراحة، الشاب فعلا حس بوجع بعضلات أصابعه وخصوصا الإبهام، بينما المحررة كانت عم تكتب بكل سلاسة بشكل متواصل. طبعا هي اللي فازت بالأخير. تعرضت شركة جاكوار لاند روفر البريطانية لهجوم إلكتروني خطير بأواخر آب أغسطس الماضي، أجبر الشركة على إيقاف مصانعها ومختلف ورشاتها حول العالم لعدة أسابيع. الاختراق سبب خسائر ضخمة جدا، مو بس للشركة العملاقة نفسها، لا وكمان للموردين من الشركات الصغيرة بمختلف أنحاء العالم، الشيء اللي اضطر الحكومة البريطانية للتدخل ودعم الشركة بمبلغ 1.5 مليار جنيه استرليني لحمايتها من الانهيار. المركز الوطني للأمن السيبراني ببريطانيا حذر من أنه الهجمات الإلكترونية على الصعيد الوطني زادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، والرئيس التنفيذي للمركز ريتشارد هون قال أنه لازم المؤسسات وخصوصا المؤسسات الكبيرة تحتاط وتجهز نفسها وطواقمها للعمل حتى بحال فقدانها لأنظمتها الإلكترونية. بس السؤال المنطقي هون، قديش هالشي واقعي؟ نحن بزمن صارت فيه الشركات تعتمد كليا على الشبكات الداخلية، الانترنت، أنظمة التخطيط وسلاسل التوريد الرقمية، ففكرة العمل بدون أنظمة إلكترونية عمليا شبه مستحيلة. بنفس السياق برز هاكر جديد ومحتمل يكون خطير وبيخوف فعلا، الذكاء الاصطناعي. شركة OpenAI أفادت بأحدث تقييم إلها أنه الإمكانيات السيبرانية بنماذج الذكاء الاصطناعي عم تشهد تحسن سريع، الشيء اللي بينعكس على الأمن السيبراني الدفاعي. بس هذا الحكي بيعني أنه كمان المخاطر بسبب إمكانيات الذكاء الاصطناعي ارتفعت، والدليل أنه OpenAI نفسها قالت الذكاء الاصطناعي عم يحقق قفزات كبيرة بقدرته على اختراق الأنظمة، ومعدلات النجاح ارتفعت من 27% بأغسطس ل 76% بنوفمبر، وحذروا من أنه النماذج المستقبلية رح تمتلك قدرات سيبرانية أكبر، بمعنى أنه قدرتها على التهكير رح تكبر. فالله يسترنا وما يصير عنا سكاي نت جديد. أهلا فيكم بدكتور تيك، ويلا نبلش. تخيل عزيزي تفتح متصفح الانترنت، وبدل ما تضيع ببحر النوافذ واللينكات، فجأة تلاقي المتصفح بيتحول لمساعد ذكي بكل تاسك بتحتاجه بيقلك عندي. هذا هو كومنت من بريبلكسيتي.

المتصفح المصمم خصيصا ليواكب احتياجات الانترنت الحديث ويمنحك تجربة بحث فريدة جدا. مع كوميت رح تكتشف عزيزي معنى جديد للتركيز. كوميت بيجي مع مساعد عبقري بيظهر كشريط جانبي بيفهم السياق لحظة بلحظة، بيقرأ الصفحة اللي قدامك بيختصرها، بيروح لصفحات تانية، بيكمل اللي ناقصك وبيرجع لك بمشهد كامل من الإجابات. وبدل ما تضيع بين التطبيقات والنوافذ، هالمساعد الذكي رح يتولى عنك مهام المقارنة والتحليل والتلخيص والترتيب، وحتى إرسال الإيميلات أو ترتيب الاجتماعات كله بيحله بسلاسة وهدوء. يعني عزيزي إذا شفت بوست طويل وعليه كتير تعليقات وما قالك خلق تقراهن وتشوف شو السيرة، كوميت بيقراهن عنك وبيلخصهن في مقطع يوتيوب طويل وما عندك وقت تحضره، كوميت بيحضره عنك وبيلخص لك ياه. ومو بس هيك، إذا قلت له قارن بين هدول اللابتوبين واشتري الأرخص ويلي بيوصلني أسرع ما رح يخجلك، بيقرأ المراجعات وبيشوف شو حكوا المستخدمين، بيقارن المواصفات وبيكمل عملية الشراء. حتى إذا ما إلك خلق تكتب بوضع الدردشة الصوتي فيك تقول اللي بدك ياه وكوميت بيتصرف. كوميت مبني على محرك كروميوم نفسه تبع جوجل كروم، يعني ما رح تحس حالك ببيئة غريبة، ولكن واجهة المستخدم تبعه رح تعيد تعريف العلاقة بينك وبين الويب، لأنه فلسفة كوميت بتقول أنه المتصفح مش مجرد نافذة للإنترنت، لا هو مساحة عمل ذكية تحفظ الخصوصية قدر الإمكان عبر التصفح الوكيلي Proxy Browsing اللي بينفذ المهام بالنيابة عنك مثل عمليات تسجيل الدخول، تعبئة الاستمارات، ومن جهة تانية عبر استخدام بياناتك محلياً بشكل آمن. ومحلياً هون يعني بياناتك ما رح تنحفظ على سيرفرات الشركة، لا رح تنحفظ على جهازك الشخصي، الشيء اللي بيعطيك خصوصية أعلى وتحكم كامل على بياناتك والقدرة على نقلها أو حذفها. ومو بس هيك، أنت متاح لك عزيزي كل نماذج الذكاء الاصطناعي المدفوعة وبأحدث إصداراتها، ChatGPT، جيميناي، كلود وغورك والشلة كلها بمكان واحد. يعني إذا في جواب ما عجبك أو ما اقتنعت فيه، بكل بساطة بتحول على نموذج ثاني وثالث لوقت تاخد الإجابة اللي ترضيك. بيربلكسيتي بتقدم اشتراكات مجانية ومدفوعة، المجانية كافية ووافية وبتغطي معظم احتياجاتك، أما المدفوعة فقيمتها $20 شهرياً وبتعطيك كل إمكانيات كوميت باستثناء بعض الميزات القليلة جداً والحصرية لمشتركي باقة أعلى اسمها ماكس وتكلفتها $200 شهرياً. أما الخبر الجيد فالطلاب والأكاديميين اللي عندهم إيميلات لاحقتها EDU فبإمكانهم الاستفادة من جميع ميزات البرو باشتراك مخفض جداً قيمته $5 شهرياً. من أول يوم أطلقت شركة Perplexity كوميت وأنا بستعمله بشكل يومي، وبصراحة كتير معجب فيه وبنصحكم بقوة تجربوه وتخبروني آرائكم بالتعليقات. بما أنه عم نحكي عن التصفح الذكي، شو رأيك عزيزي أقدم لك خلال هذا الأسبوع والأسابيع الجاية الدليل الكامل لكشف أسرار الرفيق ChatGPT وكيف ممكن تحسن من أدائه؟ يعني مو بس نسأل وناخد جواب، لا إطلاقاً ممكن تخلي ChatGPT يتفاعل مع أسئلتك بشكل مختلف تماماً ومخصص إلك. وأول سر واللي أنت غالباً ما بتعرفه هو شخصية ChatGPT، أنت فيك تختار الأسلوب والنبرة اللي بتحب ChatGPT يتفاعل فيهم معك خلال استخدامك اليومي. ChatGPT عنده 8 شخصيات مختلفة واللي هن: الشخصية الافتراضية، شخصية واضحة ومحايدة وبتتكيف معك بكل الأحوال. ثانياً الشخصية المرحة، خيالي لطيف وفي لمسة طرافة، وهي شخصية مناسبة للحوارات اليومية. ثالثاً المحترف، وهي شخصية رسمية مرتبة وجدية بتناسب العمل والكتابة الرسمية. رابعاً الودود، وهي شخصية دافية ومتعاطفة بتفهم المشاعر بتناسب حوارات البوح والفضفضة، يعني وقت بدك تحكي لحدا وحدا يسمعك. خامساً الفعال، عملي وبيجيبها من الآخر وبيوصل للجواب بسرعة. سادساً الساخر، صريح ونقدي ونبرته جافة أحياناً. سابعاً الصريح، وهي من اسمها مبينة، شخصية مباشرة واضحة وبدون مجاملات. وأخيراً النيرد، وهي شخصية مهووسة ومتحمسة وبتحب التفاصيل، واللي بيستخدمها بشكل دائم بيحس كتير بالفرق، وأنا كتير بحب هاي الشخصية وبستعملها. طبعاً مهم جداً أنك تعرف اختيار الشخصية ما بيأثر إطلاقاً على مستوى المعرفة أو الدقة، وإنما بس بيغير أسلوب الحوار بشكل يناسب المستخدم مع المحافظة على الموثوق

الشخصية وجودة الإجابات. وهلأ كيف فيك تختار الشخصية اللي بدك إياها؟ بكل بساطة تفتح تطبيق شات جي بي تي، بتروح على الضبط، ننقط على الضبط ومن Personalization Base Style and Tone، ومنختار الشخصية اللي بتناسبنا. وبالتعليقات ما تنسوا تخبروني عن أكثر شخصية حبيتوها. بعام 1858 في باريس، شاب جريء مغامر بيصعد ببالون هوائي لارتفاع 365 متر تقريبا ليلتقط أول صورة جوية بالتاريخ. غاسبر فليكس تورانشو وبكاميرته البدائية أشعل شرارة ثورة رح تغير وجه العلم للأبد، وتمهد الطريق لآلاف العيون الإلكترونية اللي بتراقب الكوكب بأدق تفاصيله. من صورة المغامر تورانشو الجوية مرورا بالحمام المزود بالكاميرات بداية القرن العشرين، ووصولا للحدث اللي هز العالم بأكتوبر 1957 وقت اخترق القمر الصناعي الروسي سبوتنيك 1 الغلاف الجوي ليفتح أبواب عصر الفضاء والاستشعار عن بعد. لكن القفز الأعظم والانطلاقة الحقيقية كانت بعام 1972 مع أطلاق القمر الصناعي لانسات 1، أول قمر صناعي مخصص لمراقبة الأرض مزود بجهاز المسح متعدد الأطياف وبيلتقط صور بدقة 80 متر. اليوم عائلة لانسات وصلت للجيل التاسع، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه القمر الصناعي لانسات 6 فشل بالوصول لمداره وضع بالفضاء. ومن عام 2008 بيانات هي العائلة متاحة مجاناً للأغراض العلمية والمدنية، هالشي ساعد بإنجاز آلاف الأبحاث والتطبيقات حول العالم. بس أنتم متخيلين حجم الأرشيف اللي موجود عند الأمريكان؟ أكثر من 50 سنة من المراقبة الكاملة لسطح الأرض. تطور مذهل عم تشهده هي الصناعة حالياً على مستويين، كثافة التصوير ودقته. الصين مثلاً بتدير كوكبة جيلين المكونة من أكثر من 100 قمر صناعي، وتحديداً الرقم كان 117 قمر صناعي بمطلع 2025، وعندها القدرة على التقاط قرابة 40 صورة لنفس المكان باليوم الواحد. كمان شركة بلانيت الأمريكية عندها القدرة على توفير صور يومية بدقة عالية لأي مكان بالعالم. أما الدقة الفائقة 15 سنتيمتر فبتوفرها شركة فانتور أو ماكسار سابقاً عبر تحسين الدقة الأصلية لصور الأقمار الصناعية مثل وورد فيو 3 باستعمال تقنية HD خاصة فيهم. ال 15 سنتيمتر هاي كافية لتحديد نوع المركبات المتحركة وكمان تثبيت وجود الأشخاص اللي بيمشوا بالشارع. ولأني بعرف فضولك عزيزي، فقبل ما تسألني كيف بنفهم دقة التصوير بالأقمار الصناعية خليني جاوبك ببساطة. صورة مكونة من مجموعة من العناصر منسميها بيكسلز، كل ما صغر حجم البيكسل زادت كمية التفاصيل. وقت من أول دقة 30 سنتيمتر، فهذا يعني مساحة البيكسل على الأرض 30 سنتيمتر مربع. الدقات اللي تحت المتر تستخدم لتخطيط المدن، البنى التحتية والخرائط التفصيلية. الدقات بين 10 إلى 30 متر مثل سنتينال 2 ولاندسات بتناسب الزراعة ومراقبة الغابات والدراسات المناخية. أمريكا بتقود صناعة الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد عبر ناسا وشركات خاصة على رأسهم فانتور وبلانيت. الاتحاد الأوروبي لاعب رئيسي عبر برنامج كوبرنيكوس والشركات الخاصة مثل إيرباص. بينما الصين شوي شوي عم تتحول لقوة مرعبة بالفضاء. برامج ناسا وكوبرنيكوس متاحة مجاناً بشكل كامل للأغراض غير التجارية. هي البرامج بتوفر مجموعة هائلة من بيانات الأقمار الصناعية متعددة الدقة والأغراض. ورغم أنه دقة هي البيانات مش أحسن شيء وممكن تكون أقل بكثير من دقة الأقمار الصناعية المشغلة من قبل الشركات الخاصة، إلا أنه قياساً لسعر البيانات الخاصة المرتفع جداً، البيانات مفتوحة المصدر بتشكل مصدر مهم وفعال وممتازة جداً. حجم سوق الأقمار الصناعية تقريباً 42 مليار دولار بعام 2024، مع توقعات بنمو مستمر مدفوع بالطلب المستمر من الصناعات الدفاعية والزراعة وسلاسل الإمداد. أما أسعار الصور فبتختلف حسب الدقة ونوع الطلب. أرشيف الصور عالية الدقة بيكلف بين 10 إلى 30 دولار للكيلو متر المربع الواحد حسب الموزعين ومستوى المعالجة المطلوب. وانتبه، في حد أدنى للمساحة المطلوبة، يعني ما فيك تشتري مساحات صغيرة. تطبيقات صور الأقمار الصناعية متنوعة بشكل لا يصدق، وعندك بالزراعة بتساعد على مراقبة صحة المحاصيل وتقدير الإنتاجية، وبإدارة الكوارث بتساهم تقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات.

والحرائق وتوجيه فرق الإنقاذ، وتعتبر أداة أساسية وحيوية بالتخطيط العمراني ومراقبة التغيرات المناخية وحتى بالتنقيب عن الموارد الطبيعية. أخيراً، كل اللي ذكرته بينطبق على الأقمار الصناعية اللي سنسرها أوبتيكال، ويلي صورها لا يمكن أنها تخترق الغيوم أو الضباب، والصور الجيدة هي نسبة الغيوم فيها منخفضة. بالمقابل، في نوع تاني من الأقمار الصناعية كمان مخصص لمراقبة سطح الأرض، ولكن السنسور تبعها رادار وتعرف اختصاراً سار، وهي عندها القدرة على اختراق الغيوم والضباب وكافة أحوال الطقس. وهلأ عزيزي، تعال معي لأشرح لك كيف بتحسن تنزل صور القمر الصناعي سنتينل 2 بشكل مجاني. طول عمرك عزيزي بتسمع عن صور الأقمار الصناعية، وأنا متأكد أنك دائماً بتسأل حالك كيف فيني أوصل لهي الصور؟ ولهيك أنا اليوم جاي أخذ بإيدك ونشوف كيف فينا ننزل صور القمر الصناعي سنتينل 2 بكل سهولة ومجاناً. أول شيء لازم تعمله أنك تروح على الموقع الرسمي لكوبرنيكوس براوزر وتعمل حساب مجاني، وإذا ما بدك فيك تكفي بدون حساب عادي، بس ما راح يكون فيك تنزل الصور بدقة عالية. بخانة البحث بنكتب باللغة الإنجليزية اسم المكان اللي بدنا صوره، أو بكل بساطة فينا نروح عليه بشكل مباشر من الخريطة. وأنا بدي روح لمنطقة ربيعة اللي شهدت مؤخرا حرائق غابات مأساوية. من خيار الرسم على اليمين فينا نحدد المنطقة اللي بتهمنا أو نخليها كامل المشهد الظاهر قدامنا. من اليسار منحدد التاريخ اللي بيهمنا، وإذا بتتذكروا هي الحرائق بلشت بتسعة أيار مايو الماضي. طبعاً الأيام اللي فيها صور بتكون أوضح من الأيام اللي ما بمر فيها القمر الصناعي فوق المنطقة اللي بدنا إياها. وهلأ منختار التاريخ ومنعين الصورة. هي الخيارات اللي تحت أصحاب الاختصاص بيعرفوها، وهي عبارة عن مؤشرات خاصة مثل مؤشر الغطاء النباتي NDVI أو مؤشر رطوبة التربة المويشتر إندكس، بس نحنا خلينا على الألوان الأصلية True Color. وهلأ منروح لليمين ومنضغط على Download Image، وهون عنا عدة خيارات. إذا بدك صورة تشاركها على السوشيال ميديا فخيار بيزك مناسب جدا وعملي، أو فيك تختار High Resolution Print منشان جودة أعلى للصورة. أما إذا كان بدك تعمل على الصورة تحليل إضافي عبر تطبيقات GIS، فهون لازم تروح عن Analytical وتختار الصيغة TIFF، والدقة خليها كاستم مع 10 متر للبكسل. أما نظم الإحداثيات فخليه مثل ما هو، وبعدها بتختار اللاير اللي بدك إياها وبتكون صورتك جاهزة. بس كمان عندك الإمكانية لتنزل الصورة الخام بكل تفاصيلها. أما إذا بدك تقارن بين صورتين أو أكثر، على اليسار بنضغط على Add للصورة اللي عنا، بعدها Add to Compare، وهيك أول صورة للمقارنة بتكون جاهزة. بعدها منروح منختار صورة تانية، وخلينا نختار صورة بتاريخ بعد الحريق، ومنعيد نفس الخطوات. بعدها منروح على أيقونة المقارنة Compare Panel، ومنشوف الصور ومنقارن بينهم مثل ما منشوف حالياً، المساحة الواسعة من غابات ربيعة اللي تدمرت كلياً مع الأسف بفعل النيران. جمال متصفح كوبرنيكوس مش بس بقدراته التقنية، ولكن بكيفية إتاحته للوصول المجاني لبيانات عائلة سنتينل كاملة بشكل مجاني لكل الناس وين ما كانوا. وهلأ عزيزي، سواء كنت باحث بتراقب التغير المناخي أو الكوارث الطبيعية، أو حتى مجرد شخص فضولي بحب يراقب منطقته بشكل مستمر من الفضاء، صرت تعرف كيف تتعامل مع متصفح كوبرنيكوس بكل بساطة. ولكن اتذكر ضلك صبور، لأنه عملية التحميل بدها شوية وقت وإنترنت جيد. ولكن السؤال، ليش منشوف الشجر أخضر وليش السماء زرقاء؟ يا ترى خطر لك تسأل هالسؤال من قبل؟ خليك معي لجاوبك من بوابة الأقمار الصناعية. كل جسم على سطح الأرض له بصمة مميزة عند الساتلايت اللي بيسجل انعكاس الطيف الكهرومغناطيسي، وبين قوسين ضوء الشمس عن سطح الأجسام اللي بيسقط عليها. الأجسام حسب طبيعتها إما بتسمح بمرور الأشعة أو بتمتصها أو بتعكسها، وهون كل جسم له انعكاس خاص أو ما يسمى بالبصمة الطيفية Spectral Signature، يعني انعكاس الصخور والنباتات والمسطحات المائية غير متشابه إطلاقاً.
فمثلا النبات بيمتص الضوء او النطاق الازرق والاحمر، بينما امتصاصه للضوء الاخضر اقل كفاءة وبي

عكسه، وهون بتلتقط عيوننا وبتخلينا نشوف النباتات باللون الأخضر. الأقمار الصناعية نفس المبدأ تماماً، ومشان ما نعقد الموضوع كتير، ضوء الشمس هو المصدر الأساسي للطاقة الكهرومغناطيسية. وبما أنه الأقمار الصناعية بالأصل ترصد هي الطاقة وقت تنعكس عن الأجسام، ففينا نقول أنه البصمة الطيفية هي الطريقة الفريدة اللي بتتفاعل فيها أي مادة على وجه الأرض مع الطاقة الكهرومغناطيسية. الأقمار الصناعية عزيزي ما بتشوف الغابات والبحيرات والشوارع بشكل مباشر، ولكن بتسجل البصمات الطيفية عبر السنسورات اللي موجودة فيها. هالشي بيخلينا نشكل أنماط بنحصل من خلالها تمييز المحاصيل عن الغابات، أو حتى بيخلينا نميز المحاصيل عن بعضها من الفضاء، مثل التمييز بين البندورة والفلفلة الحمراء. طبعا تسجيل الأقمار الصناعية لهي البصمة الطيفية ممكن يتأثر بالغلاف الجوي والتلوث اللي موجود فيه، وكمان بيتأثر بالظلال وزوايا الأجسام أثناء مرور القمر الصناعي فوقها. وانتبه، ممكن تتغير البصمة الطيفية خلال موسم واحد، يعني بصمة القمح بموسم النمو غير بصمته بموسم الحصاد، أو بصمة النبات السليم اللي صحته منيحة ومعافى مختلفة عن النبات المريض أو الميت. صور الأقمار الصناعية بتوفر للخبراء المختصين بتحليل هي البيانات، مثلي أنا يعني، إمكانيات كبيرة لفهم طبيعة الأجسام على سطح الأرض. وهلأ عزيزي وعزيزتي، وعلى اعتبار أنكم صار عندكم فكرة كافية ووافية عن الطيف الكهرومغناطيسي والبصمة الطيفية، شو رأيكم تجاوبوني بالتعليقات عن السؤال التالي: ليش البحر أزرق؟ ما فينا نحكي عن الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد بدون ما نتطرق للأقمار الصناعية سنتينل 2 ولانسات 8 أو 9، على اعتبارهم متشابهين لدرجة كبيرة وفينا نعتبرهم قمر صناعي واحد. لانسات هو ثمرة التعاون بين وكالة ناسا وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية USGS. قمر صناعي مخضرم مع أرشيف بيمتد لأكثر من 50 سنة من البيانات المستمرة لسطح الأرض، جمعت عبر الأجيال السابقة من نفس العائلة من 72. بالمقابل سنتينل 2 واللي أطلق بمنتصف 2015 ضمن برنامج كوبرنيكوس التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، بيقدم دقة بيانات أفضل من لانسات مع زمن مرور أسرع تقريبا 5 أيام، يعني كل 5 أيام فينا ناخذ بيانات لأي مكان بدنا. وبالحديث عن الدقة، لانسات بيقدم صوره بدقة 30 متر، وبفضل وجود قمرين لانسات 8 ولانسات 9 صار بالإمكان التقاط صور لأي مكان بالأرض كل 8 أيام. ولكن اللي بيميز لانسات هو امتلاكه لمستشعرات حرارية بتسمح له يقيس درجة حرارة الأرض، وهالشيء له تطبيقات كبيرة ومتنوعة، من الجزر الحرارية بالمدن لمحطات الطاقة وحتى نشاط البراكين. أما سنتينل 2 فصوره بدقة 10 متر أفضل من لانسات ب3 مرات، ولكن بعيداً عن الدقة المكانية العالية وزمن المرور السريع، الشيء الحقيقي اللي بيتميز فيه سنتينل 2 هي حزم الأشعة تحت الحمراء المتعددة، والمهمة جداً بدراسات النباتات والنظم البيئية مثل مراقبة نمو المحاصيل وصحة الأشجار وتغييرات الغابات وغيرها كتير من التطبيقات البيئية. الجميل بكل الحكاية أنه بيانات هدول القمرين متاحة مجاناً وعبر عدة منصات مثل سنتينل هاب وجوجل أيرث إنجين وغيرهم. هاي المجانية تحديداً عزيزي ساهمت بعشرات آلاف الأبحاث والابتكارات العلمية والصناعية، من الزراعة الذكية لدراسات التغير المناخي والكوارث الطبيعية لمراقبة الأنظمة الطبيعية والبيئية، ومش انتهاءً بالتخطيط العمراني. بيانات سنتينل 2 مفضلة بالتطبيقات المتعلقة بالزراعة وتصنيف الغطاء الأرضي بفضل دقته المرتفعة وحزم الأشعة تحت الحمراء والمرور المتكرر السريع، الشيء اللي بيساعد على اكتشاف حتى التغيرات الطفيفة بالنباتات، ولكن يعاب عليه صغر عمره قياساً بعائلة لانسات، اللي بالمقابل مفضلة بالتطبيقات اللي بتتطلب فهم تاريخي لبعض الظواهر البيئية والمناخية أو مراقبة طويلة الأمد لمكان ما بالأرض، بالإضافة إلى الرؤية الحرارية الضرورية واللازمة لمراقبة حرارة الأرض والأجسام اللي فوقها. مؤخراً نتيجة تعاون دولي بين عدة مؤسسات ووكالات فضاء مثل ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ومجموعة كبيرة من الفرق اللي بتشتغل تحت هي الوكالات، تم إطلاق مشروع هورمونايزد لانسات سنتينل أو لانسات وسنتينل 2 المتناغم، بهدف توحيد وتنسيق بيانات الأقمار الصناعية الأمريكية لانسات 8 و9 والأوروبية سنتينل 2 بمنتج واحد جاهز للتحليل والاستخدام، أعلى من حيث السرعة والتكنولوجيا.

مرار الزمني والمراقبة والتقاط الصور ومتسق من حيث الدقة المكانية، سهولة الوصول والاستخدام. وهيك منكون وصلنا لنهاية دكتور تيك لهذا الأسبوع. بتمنى تكونوا استمتعتوا فيها واستفدتوا منها وتأكدتوا أنه التقنية ما عادت خيال، على العكس تماما، التقنية صارت أسلوب حياة، ونحن هون موجودين لنعزز حضور الأدوات الذكية ونسخرها لخدمة حياتك اليومية. وإذا في شي فقرة فاتتك فمن خلال هذا الكود فيك توصل لبلايليست دكتور تيك على يوتيوب، وإذا في شي حابب نحكي عنه بحلقاتنا القادمة فمن خلال هذا الكود فيك تتواصل معي بشكل مباشر عبر إنستغرام. سلام.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. احتجاجات في ضاحية قدسية بريف دمشق ضد قرارات الاستملاك وتسليم الأراضي للمستثمرين. نقل سجينين سوريين مضربين عن الطعام في سجن رومية بلبنان إلى المستشفى لتدهور حالتهما الصحية. شركة MTN للاتصالات تنفي صحة ما يتم تداوله حول تسريب بيانات المشتركين إلى جهات خارجية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض مقترحاً إيرانياً لإعادة فتح مضيق هرمز.

0: تجددت الاحتجاجات على قرارات استملاك الأراضي في ضاحية قدسية بريف دمشق، حيث طالب أصحاب عقارات بإعادتها ووقف أي أعمال استثمارية فيها قبل حسم وضعها القانوني. وتأتي هذه الوقفة بعد احتجاجات مماثلة في معظمية الشام وسط جدل بشأن حقوق مالكي العقارات المستملكة.
1: الأراضي لعوائل الشهداء، هذه الأراضي لليتامى،
2: أراض يقول أصحابها إنهم حرموا من استخدامها لسنوات نتيجة لقرارات الاستملاك، وهي من الملفات الشائكة التي تعود إلى واجهة المشهد بين حين وآخر في مناطق مختلفة من البلاد. هنا في قدسية بريف دمشق يطالب المحتجون بإعادة أملاكهم وحمايتها من أي مشاريع استثمارية قبل حسم وضعها القانوني وإنصاف المتضررين من قرارات الاستملاك، معربين عن مخاوفهم من أن يؤدي استثمار العقارات المتنازع عليها إلى تثبيت واقع جديد يصعب معه استرداد حقوقهم مستقبلاً.
3: هذا حق مشروع لنا، أراضينا حق مشروع لكل مواطن سوري. كل مواطن سوري عنده أرض بده أرضه. أنا اليوم بأرضي تحت بمساكن الحرس عمي عمرو جامع، أنا اليوم شلون بدي روح صلي بجامع وأنا عرفان أنه الصلاة فيه لا يجوز؟
2: المحتجون الذين دفعوا آليات حفر إلى التوقف خلال تظاهرهم شددوا على ضرورة إيجاد الحكومة حلاً يتضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها، مؤكدين تمسكهم برفض قوانين الاستملاك. احتجاجات ملف الاستملاك لا تقتصر على ضاحية قدسية، إذ شهدت معظمية الشام بريف دمشق في وقت سابق وقفات مماثلة للمطالبة بإلغاء قرارات الاستملاك وإعادة الأراضي إلى أصحابها. وفي الليرمون بحلب أثار هدم منزل احتجاجات أعادت الجدل بشأن وضع العقارات المستملكة وحقوق مالكيها، ليغدو ملف الاستملاك في مشهد البلاد الراهن أحد الملفات الشائكة التي تنتظر حلولاً تعالج مطالب رافضي قرارات الاستملاك في ظل انفتاح البلاد على مشاريع الاستثمار العقاري.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل آليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف بلدة بيجن بريف دمشق الغربي، وأضاف المراسل أن 5 آليات عسكرية تابعة للاحتلال انتشرت على التلال المحيطة بالبلدة، مبيناً أن التوغل تزامن مع تحليق طائرات استطلاع فوق ريف القنيطرة الشمالي وريف دمشق الغربي، وذلك قبل أن تنسحب الآليات الإسرائيلية لاحقاً باتجاه مواقعها. أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة إثر انهيار سقف منزل قيد الإنشاء في حي مشاع الفروسية بمدينة حما، وجرى إسعاف المصابين إلى مستشفى حما الوطني لتلقي العلاج.
4: أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة، تم قبول 4 أشخاص في مستشفى حماة الوطني نتيجة انهيار سقف لمنزل سكنة في حي مشاع الفروسية في مدينة حماة. الإصابات متوسطة، كسور ورضوض. الآن سنجري مقابلة مع أحد الأشخاص الذي كان داخل المنزل أثناء الانهيار. الله يعطيك العافية.
5: الله يعافيك.
4: ممكن تحكي لنا اللي صار وين كنت وقت اللي انهار السقف؟
5: كنا فوق عم نشرب شاي قاعدين انا وابوي واخواتي واولاد اخويا بيلعبوا. واقف اخوي هون هو واولاده انا وياه، وابوي واقف تحت هو واولاد اخوي. شينا خطوتين نحن، قام فقس بينا الدف كلياته، فقس بينا السقف وقلب علينا الداير كلياته. ما شفنا شيء خالص. اولاد اخوي بالمستشفى هو واخوي، وابوي تحت ظهره بيجعوا ومجروح براسه، وانا الحمد لله بس كتفي ورجلي بتوجعني.
4: في عمال كانوا عم يشتغلوا؟
5: ايه ما في غير كان عامل واحد واثنين رفقات ابوي كانوا عم يشربوا عندنا شاي. هذول الحمد لله ما صار له شيء، بس في واحد اجوا كانوا يجوا ايده قال لي ما فيني شيء، وقف تحت ما عاد فيه شيء، قال لي ما عاد فيني شيء.
4: حاليا في المستشفى في 4 اصابات.
5: في 4 اصابات، اخوي اولاد اخوي اثنين 3 اخوات هن الكبير واثنين صغار.
4: ايش قد عمر هون؟
5: واحد عمره 12 سنه، واحد عمره 5 سنين، واحد عمره 3 سنين.
4: الله يعطيك العافيه، الحمد لله على السلامه. اذا

0: الإصابات متفاوتة ومتوسطة، جروح وردود وكسور، وهم الآن في مستشفى حماة الوطني. على أسوأ تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
1: أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية توقيفها لشخصين شاركا في مشاجرة جماعية وقعت داخل مطعم الملتقى السياحي في منطقة بلوران. وقالت قوى الأمن الداخلي إن قسم شرطة قسط المعاف شمالي المحافظة تمكن من ضبط المشاجرة ونظم ضبطا بالأمر بعد أن توجه لموقع الحادثة، كما أشارت إلى أن المشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص وتطورت للاعتداء على محتويات المطعم وإلحاق أضرار مادية به، إضافة إلى التعدي على محل لبيع المواد الغذائية المجاور. أوقفت قوات الأمن الداخلي في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي 6 أشخاص بينهم 3 نساء بتهمة ممارسة أعمال السحر والشعوذة واستدراج الأشخاص. وقالت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب أن قسم مكافحة الإتجار بالبشر ضبط بحوزة الموقوفين وثائق وأدوات مرتبطة بهذه الأعمال، مبينة إحالتهم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية. أفاد سجناء في سجن رومية في لبنان لتلفزيون سوريا بنقل سجينين سوريين من المشاركين في الإضراب إلى المستشفى من جراء تردي حالتهما الصحية. وقال السجناء إن الإضراب قد دخل يومه 15، مبينين أن أكثر من 170 سجينا من المرضى وكبار السن يشاركون في هذا الإضراب عن الأدوية، مهددين بتوسيع الاحتجاجات لتشمل أقساما أخرى في السجن ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم. وللحديث أكثر ينضم إلي الخبير الأمني باسل شبيب معنا من اسطنبول. بداية مرحبا بك أستاذ باسل، إذن كيف برأيك ينعكس هذا الإضراب على الاستقرار الأمني بسجن رومية؟
2: نعم، مساء الخيرات، تحياتي لكل الساده المشاهدين. انس هبه،
1: اهلا بك.
2: اولا هذا الاضراب له اسباب، يعني لا ياتي من الفراغ او لم ياتي من الفراغ، له اسباب عده وهي تجميد قانون العفو العام ضمن نقطه او النقطه التي تسيطر عليها الحكومه في هذا السجن، وهو ان دل على شيء يدل على غضب او تكميت او كمت شعبي لهؤلاء السجناء ان صح التعبير في هذا المجال.
1: نعم.
2: وهناك ايضا سجناء على من غير الجنسيات اللبنانيه في هذا السجن، وان المضي في هذا الاضراب قد يؤدي الى تفاقم الامراض والاصابات للوفاه او الموت على حد سواء، مما يؤدي او يدعي الى تدخل لجان دوليه مثل الصليب الاحمر اللبناني او الهلال الاحمر اللبناني في هذه المعضله وحلها. وعلى الحكومه اللبنانيه ان تاخذ قرارات جديه بحل هذا الموضوع. اولا تقديم السجناء الذين لم يتم محاكمتهم لحد الان في هذا السجن الى المحاكمات العلنيه، ومن ثم الحكم عليهم بالقانون أصولا، أو تحويل السجناء الذين من غير أصول لبنانية إلى بلادهم عن طريق الاتفاقيات الدولية أو الانتربول الدولي. فهذا هو الحل الإسعافي الأول لهذه المعضلة، وسيؤثر سلبا على واقع السجن الذي يعيشه السجناء في هذه اللحظة، وعلى واقع الدولة اللبنانية التي لا تتحمل أيضا على كاهلها البعض من المشكلات في هذا السياق.
1: ماذا يمكن أن يكون هذا التأثير السلبي الذي تحدثت عنه بواقع السجن؟ يعني وبماذا ينذر الوضع الحالي بالنسبة للسجن؟
2: هو يحمل أبعاد إنسانية أكثر ما يحمل أبعاد سياسية،
1: نعم
2: فوجود المنظمات الدولية وأشرافها على هذا السجن، ورأينا أن هناك رسائل قد وجهت ووصلت إلى المنظمات الإنسانية من داخل السجن، يعني نحن نقول أنهم صوتهم قد وصل إلى الخارج إن صح التعبير في هذا المجال. فهذا الشيء يعني يؤثر سلبا على المعاملة الإنسانية داخل السجون اللبنانية وإدارة السجون اللبنانية، وتحويل الإدارة كاملة

0: الى القضاء الدولي او الى الانتربول الدولي، لانها لم تاخذ خطوات جديه في هذا المجال. والخطوات التي يمكن ان تاخذها هي كما قلت لك منذ قليل التعامل مع الانتربول الدولي في السجناء الذين من خارج البلاد، وتحقيق وتعرض السجناء الذين هم لم يعرضوا للمحكمه الى القضاء، واخذ جزاءهم العادل اصولا.
1: هل تتوقع أن يكون لربما هناك تصعيد جديد من قبل السجناء؟
0: التصعيد ذاتا موجود، فالإضراب عن الطعام بحد ذاته تصعيد.
1: نعم.
0: اليوم يوم عن يوم ستسوء حالة السجناء. الحالة مثلا هناك أمراض سل أثبتتها منظمات الحقوق الدولية، وهناك أمراض أيضا بجهاز التنفس أو أمراض يعني على واقع السجن هناك. فهذه الأمراض ستتفاقم وما يؤدي إلى الموت أو التفاقم والحالة الصحية لدى السجناء. فمن الضروري يعني أن يكون هناك خطوات جدية من ناحية الحكومة اللبنانية لحل هذه المعضلة أو هذا التحدي الذي يواجهها في هذه اللحظة. ونحن رأينا أن الوضع اللبناني أو التيار اللبناني متقلقل، فلا يستوعب أو يستطيع أن يكون هناك على كاهله أيضا يعني مشاكل أخرى.
1: يعني كونك تحدثت عن يعني وجوب أن ترد السلطة اللبنانية، هل تتوقع هناك رد فعل قريب أو حل قريب لهذه المشكلة من قبل السلطات اللبنانية لكي لا يتسع الإضراب أو يستمر أكثر؟
0: والله هناك يعني من خلال المتابعة والتحري رأينا أن هناك يعني تحركات داخلية من ناحية السجناء،
1: نعم.
0: فعرضهم على لجان طبية مختصة وقيام بالإسعافات الأولية المناسبة لهم، ولكن هذا الشيء لا يكفي. يجب أن يكون هناك خطوات سياسية مترامية مع هذه الإجراءات الإسعافية. يجب
1: نعم،
0: أن
1: أنا
0: يكون هناك
1: أقصد
0: خطوات جدية.
1: بشأن القانون وليس بشأن معالجة المرضى داخل السجن. هل يمكن أن يكون هناك حل قريب من قبل السلطات بشأن قانون العفو؟
0: نعم، هناك اجتماع لمجلس النواب اللبناني في هذا السياق، إن كان اليوم أو غدا إن صح التعبير،
1: نعم.
0: لا ليس عندي معلومات دقيقة نحو هذا الشيء. وسيتم أيضا النقاش والبحث في قانون العفو على العام الذي طرح أخيرا والذي تم تجميده، وعلى أثره ستصدر هناك قرارات تصب في مصلحة البلد ومصلحة السجناء في آن واحد.
1: نعم، الإدارة الأمنية بالسجن كيف تتعامل أو كيف يتوقع أنها تتعامل مع السجناء عدا عن المعالجة أو هي؟ هل هناك لربما قسوة أو يعني نوع آخر من التعامل؟
0: لا أعتقد، لأن صوت السجناء وصل إلى الخارج، فهذا الشيء أو التعامل بالضغط أو القسوة أو أي نوع من أنواع العنف سيصل إلى المنظمات الإنسانية، وستكون القرارات يعني العقوبات حاسمة بهذا الشأن.
1: نعم.
0: فلا أعتقد أنها قد تعرض حالها لهذه المساءلة. السلطات الأمنية الموجودة أو المشرفة على السجن في هذا السجن.
1: نعم، شكرا جزيلا لك باسل شبيب الخبير الأمني، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من اسطنبول.
0: ماشي.
1: أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد رفض بلاده لأي انتهاكات تمس أمن سوريا واستقرارها.
2: تدعم المملكة كل ما من شأنه تعزيز أمن سوريا واستقراره ووحدة أراضيها، وترحب بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية الإرهاب لما في ذلك من دور في تمكينها من بدء مسار البناء والتنمية. وتؤكد المملكة رفضها لأي انتهاكات تقوض استقرار سوريا وتمس سيادتها أو سلامة أراضيها.
1: هذا وأكد وزير الداخلية أنس خطاب أكد استعداد سوريا لتعزيز التعاون الأمني وبناء شراكات عملية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاستفادة من آليات الانتربول. وأشار وزير الداخلية خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في أبوظبي إلى أن سوريا تعمل على تطوير مؤسسات شرطية مهنية وتتعهد بإنشاء آليات للتنسيق لمكافحة الجريمة المنظمة بكل أشكالها بما فيها المخدرات والإتجار بالأشخاص عبر لجان وهيئات وطنية خلال 12 شهرا المقبلة، إلى جانب تعهدها باعتماد استراتيجية بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية بهدف تعزيز فعالية نظم العدالة الجنائية وكفاءة مؤسساتها.

ماتي للرقابة عبر عدة مستويات أمنية، كما بيّنت عدم تجديد عقود 23 موظفاً جاء بعد تقييم الأداء السنوي، مشيرة إلى أنها جددت خلال الشهر الماضي عقود 250 موظفاً، وذلك بما يتوافق مع قانون العمل السوري. أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات منصة زد للمتاجر الإلكترونية في سوريا، وذلك بهدف دعم التجارة الإلكترونية وتمكين أصحاب المشاريع من الوصول إلى أسواق جديدة للمنتجات السورية. وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل إن إطلاق المنصة ينسجم مع توجهات الوزارة في دعم الاقتصاد الرقمي وفتح المجال أمام فرص عمل في مجالات التصميم والتصوير والتغليف والتسويق، وأضاف إلى أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية والتشريعات اللازمة لنمو التجارة الإلكترونية، بما في ذلك تعديل قانوني المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، إلى جانب تطوير خدمات البريد والدفع. انتشلت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب جثمان طفل توفي غرقا في أثناء السباحة في ساقية للمياه بقرية بابليت بريف مدينة عفرين. وأفاد فريق الدفاع المدني بأن فرقه انتشلت جثمان الطفل من الساقية قبل نقله إلى مستشفى عفرين العام، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة أصولا. هذا وتكررت هذه الحادثة عدة مرات على الرغم من تحذيرات الدفاع المدني بضرورة عدم السباحة في بعض المناطق. أكد المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز محمد طارق الصيادي أكد تحديث وتأهيل 159 مخبزا في مختلف المحافظات منذ اليوم الأول للتحرير وحتى الآن، مشيرا إلى أن 74 مخبزا إضافيا باتت على وشك دخول الخدمة بعد استكمال أعمال التأهيل بمعدل مخبز جديد أو محدث كل 4 أيام تقريبا. وأوضح الصيادي أن المؤسسة منحت تراخيص ل 150 مخبزا تجاريا جديدا بهدف توسيع نطاق الخدمة وتحسين جودة المنتج، لافتا إلى أن قطاع المخابز يشهد وتيرة متسارعة من التطوير وإعادة التأهيل ضمن خطة تستهدف رفع جودة الرغيف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع استمرار العمل على تأهيل المنشآت وتطوير القطاع في مختلف المناطق. هذا ونفت الشركة السورية للبترول صحة ما يتم تداوله بشأن اختلاس 110 ملايين دولار، مؤكدة أن هذا الرقم يمثل تقديراً أولياً للأضرار ضمن ملفات لا تزال قيد التحقيق والتدقيق. كما أوضحت الشركة في بيان لها أن توصيف هذا التقدير على أنه اختلاس بقيمة 110 ملايين دولار يخلط ما بين الضرر المقدر والضرر المثبت وبين مرحلة التحقيق ومرحلة الإدانة، ويستبق نتائج التحقيقات التي يعود البت فيها إلى الجهات المختصة بعد استكمال إجراءاتها. كما نفت الشركة أيضاً ما تم تداوله بشأن توقيف رئيسها التنفيذي أو طلب إحالته إلى التحقيق من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية عن الصحة. كشفت إدارة الحج والعمرة التابعة لوزارة الأوقاف بأن العدد الكلي للمسجلين لموسم حج 2027 قد بلغ 71,257 شخصاً. وبيّنت إدارة الحج خلال فعالية القرعة التي أجريت على مدرج جامعة الفرات في دير الزور، بيّنت أن حصة سوريا لموسم الحج قد بلغت 22,500 حاج، مشيرة إلى أن نسبة كبار السن بلغت 65% من العدد الإجمالي، بما يعادل 13,234 حاجاً،

0: كما أعلنت أن منحة الرئيس أحمد الشرع بلغت 525 حاجاً. قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع الكهرباء في محافظة حلب يوسف الشبلي، قال لتلفزيون سوريا إنه تم إطلاق برنامج الوفاء 2 لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء وإعادة التغذية إلى أحياء مساكن هنانو والصاخور وجبل بدور والأرض الحمراء شرقي مدينة حلب.
1: أطلقنا بداية مشروع الوفاء، أطلقنا عليه اسم الوفاء 2 في أحياء هنانو والصاخور وجبل بدرو وأرض الحمراء. حقيقة نحن هنا لا نعيد ترميم شيء، لأن كل ما يخص البنية التحتية للكهرباء هو مدمر بشكل كامل. فنحن نتحدث الآن عن إعادة بناء بنية تحتية كهربائية من الصفر. لذلك قمنا برصد التمويل اللازم، وهنا أنوه إلى أود أن أشكر وزارة المالية وحملة حلب ست الكل ووزارة الطاقة وبمساعي محافظة حلب لتأمين تلك المبالغ.
0: بحث محافظ دير الزور زياد العايش مع وفد من وزارة الأشغال العامة والإسكان، بحث واقع مشاريع الطرق والجسور في المحافظة وسبل معالجة المعوقات وتسريع إنجازها وفقاً للمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة. وبحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان، تفقد الوفد أعمال تأهيل جسر دير الزور والمعروف سابقاً بجسر السياسية، كما تفقد أيضاً موقع جسر السويعية حيث تجري التحضيرات في الموقع بالتزامن مع إنجاز الدراسة الفنية، تمهيداً لانطلاق أعمال إنشاء جسر جديد بمواصفات فنية أفضل.

0: أفاد رئيس اتحاد الفلاحين في دير الزور حمد عبود الخضر، أفاد بتراجع زراعة القطن في المحافظة خلال الموسم الحالي وسط عزوف المزارعين عن زراعته في ظل ارتفاع تكاليف إنتاجه. وأوضح الخضر في تصريح له لوكالة سانا أن نسبة زراعة القطن خلال العام الماضي لم تتجاوز 10%، في حين تكاد تكون معدومة خلال الموسم الحالي، لافتا إلى أن ارتفاع تكاليف الزراعة وتأخر صرف مستحقات المزارعين شكلا أبرز الأسباب التي دفعت الفلاحين إلى العزوف عن زراعة القطن، إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء. قدرت مديرية زراعة حمص إنتاج المحافظة المرتقب من الزيتون خلال الموسم الحالي بنحو 85 ألف طن، وذلك مع تحسن الهطولات المطرية والظروف المناخية. وقالت المديرية إنه من المتوقع عمل 55 معصرة زيتون في مختلف مناطق المحافظة، حيث يتم حالياً التأكد من الجاهزية الفنية لها واستيفائها الشروط المطلوبة من خلال لجنة مشتركة مع عدد من الجهات المعنية. وأشارت المديرية إلى أن إنتاج الموسم الماضي من الزيتون في محافظة حمص بلغ نحو 59 ألف طن. بعد أشهر من الزراعة والرعاية، يواجه مزارعو الفول السوداني في سهل عكار بريف طرطوس تحديات في تسويق محصولهم وسط تفاوت الأسعار وصعوبة التصريف، ما ينعكس على مردود الموسم وعائداته.
1: منذ وضع بذار الفول السوداني في أرضه، ينتظر العم وسيم أن يجني مع المحصول ثمرة تعبه. هنا في سهل عكار بريف طرطوس، أنفق على زراعته ورعاها حتى القطاف، لكن حسبة الموسم لم تأتي كما أراد، فما يعود إليه من ثمن المحصول لا ينصف جهده في الأرض.
2: الإنتاج متوسطة، الأسعار متدنية جداً، تكلفته بتكلفنا بالخمسة آلاف ليرة لحد قطافه. كيف بدي أقول لك، يعني هو مكلف خمسة ستة تقريبا لحد القطاف، خسارة كبيرة. هلا إحنا ما نبيعه ثمانية تسعة، خسارة كبيرة إلنا كتير، مردوده إلنا يعني بالألف ألفين ليرة، هاي خسارة. بنحط أجار عمال وسقاي وما تبقى من تكاليف الأرض، أسمدة ورشوش وغيره، أدوية وكذا.
1: لا تنتهي حكاية العم وسيم عند حدود حقله، ففي السوق يحسم المردود الذي سيعود به إلى بيته، وبينما يطلبه المزارع وما يعرضه المشترون تتحدد الأسعار وفق حركة البيع وفرص تصريف المحصول. لتبدأ هنا الحكاية من وجهة نظر التاجر.
3: الأسعار يمكن هالكم يوم هدول نزلت شوي بسبب انه اصطدم موسمنا مع موسم حماه، هذا بنسميه احنا هون الفول السوداني الغابي، فكونه اصطدم مع بعضه فانخفضت الاسعار وتصدير ما في.
1: نحو 3000 طن هو الانتاج المقدر للفول السوداني في سهل عكار هذا الموسم على مساحة تقارب 1276 هكتار. خلف هذه الارقام مزارعون لا يبحثون عن محصول جيد فحسب، بل عن جدوى تحفظ لتعبهم قيمته وتعينهم على زراعة أرضهم من جديد.
4: بين تكاليف الإنتاج وتقلبات الموسم، يحاول مزارعو الفول السوداني الحفاظ على محصولهم وسط آمال بأن تحمل المواسم المقبلة ظروفاً أفضل. تلفزيون سوريا لنجبارة، سهل عكار، ريف طرطوس.
0: رغم سنوات من الإهمال وتهالك البنية التحتية، يواصل مشفى المجتهد بدمشق تقديم خدماته الطبية لأكثر من 1500 مراجع يومياً في وقت يواجه فيه نقصاً في الكوادر والتجهيزات الطبية، ما يضيف أعباء جديدة على المشفى والعاملين فيه.
5: يحاول مشفى دمشق المعروف بالمجتهد أكبر مشافي العاصمة تخفيف آلام مراجعيه، رغم حاجته لمن يخفف عنه وطأة تبعات إهمال النظام المخلوع وما خلفه من بنية تحتية متهالكة تحت الضغط الشديد.
6: إهمال شديد من النظام البائد، وحقيقة نحن بحاجة لأن نقدر نستمر بهذا لدعم شديد بالأجهزة، بدعم شديد بالمستهلكات. ونحن بدنا نعرف انه الطبقه اللي عم تراجع مشفى دمشق هي طبقه من الناس الفقيره يلي بحاجه لخدمات شديده جدا.
7: البنيه التحتيه للمشفى قديمه متهالكه، تحتاج دائما الى اعمال تجديد وتحسين والى اخره، فهي البنيه ممكن يعني تعمل لك اشكاليات احيانا بالخدمات نتيجه تهالك الاعمار الكبيره، بالاضافه الى ان احنا التجهيزات نتيجه استعمال الكثير نتيجة المرضى، عدد المرضى الكبير، هاي التجهيزات مع الوقت يعني عملياً عمرها بنقص.
5: لا تقتصر الحاجة على البنية التحتية فحسب، بل تمتد للكادر البشري لرفده بأعداد وتخصصات تلائم الضغط اليومي.
8: هذا الضغط كثير كبير، بإسعاف بحاجة لدعم أكثر بالأجهزة. طبعاً وزارة الصحة ما عم توفر جهد أنه تدعمنا بهالأمور بهالأجهزة هي الجديدة، ولكن الطلب الكبير والضغط الكبير من المشفى بيحتاج أجهزة يعني دائما بشكل دوري صيانة وأجهزة جديدة. بالإضافة لموضوع الأجهزة نحن بحاجة لدعم موضوع الكادر، طبعا نحن ما عم نحكي على الكادر الطبي، عم نحكي على الكادر اللوجستي الداعم للعمل الطبي، والأهم هو الحرس وعمال النقل والفنيين والتمريض، هذول دائما نحن يعني نطلب من الوزارة تدعمنا فيهم.
5: خضع المشفى مؤخرا لاختبار حقيقي تجاوزه بنجاح رغم الصعوبات، لكن هذا لا يعني أنه بأفضل حال.
9: طبعا خلال الفترة الماضية كان عندنا اختبار حقيقي باستقبال مرضى التفجيرات، والحمد لله قدرنا نستوعب هالحالات هي بالرغم من انه كان في ضغط كتير كبير علينا. طبعا نحن في عم نعاني من نقص بالتجهيزات، عم نعاني من نقص بالكادر الطبي، وهذه شغلة كتير مهمة، ونحن على تواصل مع الوزارة لمحاولة ترميم هالنقص اللي موجود عندنا.
5: يستقبل المشفى يوميا نحو 1500 مراجع، منهم 900 في الإسعاف وحده، وهو معدل يراه القائمون عليه من الأعلى عالميا.
10: رغم الاهتمام الذي يتحدث عنه إداريو أكبر مشفى في دمشق من قبل وزارة الصحة، فإن المشفى ما يزال بحاجة للكثير حتى يوازي الضغط الذي يتحمله يوميا ما عدا الحالات الاستثنائية الطارئة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: تجري مديرية النقل في حمص فحصاً فنياً دورياً للمركبات، وذلك للتأكد من جاهزيتها الفنية ومدى التزامها بالمعايير البيئية. ويشمل الفحص عدة اختبارات، من أبرزها اختبار العوادم وقياس الانبعاثات الملوثة للهواء. وفي المقابل تثير إجراءات الفحص الفني تساؤلات عن مدى فاعليتها في الحد من التلوث وفي تعزيز السلامة المرورية.
11: من مركز الفحص الفني في حمص تبدأ رحلة هذه السيارة للتأكد من جاهزيتها للسير، ومن بين الاختبارات التي تخضع لها فحص العوادم والانبعاثات الصادرة عنها.
12: هلأ أول شيء نحن بدأنا بترسيم السيارة، هي كان وراءة خالصة، بقى نحن شو بنعمل هلأ؟ نفحص فحص الفني، محرك شاسي والشمعات، بعد نجي على فحص الهنجار اللي هو بيفحص دوزان، ميزانية، ميتور، إذا في كربونات بالسيارة بيفحصوها. وهلأ ليك مثل ما شايفين قدمنا كل فحوصات، هلأ منروح المراجعات، نطلع أي شيء سلبيات ترسب السيارة، منروح نعمل إعادة صيانة ورد نرجع نعيدها.
11: داخل مسار الفحص نرافق السيارة وصولا إلى اختبار العادم، حيث تقيس الأجهزة مستويات الغازات المنبعثة وتحدد ما إذا كانت ضمن الحدود المسموح بها.
13: طبعا لنا هون السيارات اول ما بتدخل على الهنجار في مجموعه من الاجراءات الفحص اللي بتقوم فيها، من دخان، من فحص ميزانيه انحراف او مخمدات، تبدا بالفحص بالدخان، في قيم معينه معايير عليها الاجهزه موضوعه القيم من قبل الوزاره، اذا نجحت السياره ضمن هذه القيم تنجح وتطلع عادي، اذا صار في السياره رسبه الجهاز كمبيوتر لحاله بيرسبها بيطلع في تقرير بينعطى للمواطن هذا التقرير انه في عندك عطل من محل الفلاني وبكره مأشرين له عليه بالاحمر مكان العطل، بيطلع معه مده 14 يوم بيصلح وبيرجع، بيرجع الاعاده طبعا المجانيه، بفعل فحص الاعاده وبيفوت بيفحص وبيرجع بعيد نفس الموضوع.
11: لكن اجتياز الفحص لا ينهي المشكله، فالاف المركبات تتحرك يوميا في شوارع حمص، وبعضها يطلق عوادم كثيفه وواضحه، ما يطرح تساؤلات بشان فعاليه الفحص في الحد من المركبات الاكثر تلويثا.
14: بالنسبة للانبعاثات أو الغازات الناتجة عن سير السيارات على الطرقات أو دوران المحرك وهي متوقفة، يتم فحصها من خلال أجهزة الفحص الفني في مراكز الفحص في مديريات النقل. هذا الفحص له معايير من أجل نجاح السيارة أو رسوبها في هذه المرحلة من الفحص، اللي هي مرحلة فحص الغازات الناتجة. بحال السيارة فيها عطل، بغض النظر عن العطل، فيتم ترسيب السيارة خلال الفحص. تأثير هذه الغازات الناتجة بحال كانت مخالفة للمعايير لها تأثير من ناحيتين. الناحية الأولى تؤثر السيارة المنتجة للغازات المخالفة على السيارات التي تسير خلفها.
11: بين نتيجة الفحص وما نراه على الطرق، تبقى فعالية الإجراءات مرتبطة بمتابعة المركبات المخالفة وإلزام أصحابها بإصلاح أعطالها، بما يسهم في الحد من الانبعاثات والحفاظ على هواء المدينة.
0: أعلن اتحاد الصحفيين السوريين إتاحة دخول الصحفيين إلى الأراضي اللبنانية، وذلك باستخدام البطاقة الصحفية الصادرة عنه. وأشار اتحاد الصحفيين إلى الخطوة تهدف إلى تسهيل حركة الصحفيين وضمان أمنهم وحريتهم في أثناء أداء مهامهم المهنية، داعيا الصحفيين الراغبين في معرفة تفاصيل الإجراءات إلى مراجعة مقره أو التواصل عبر قنواته الرسمية.

تدرس الحكومة الألمانية رفع قيمة الحافز المالي المخصص لتشجيع السوريين على العودة الطوعية إلى بلادهم من نحو 1000 يورو حالياً إلى 7000 يورو للشخص الواحد، وذلك بحسب صحيفة سويسرية. ووفقاً لهذه الصحيفة، فإن القرار بشأن قيمة الدعم الجديدة قد يصدر قريباً، في حين أكد نائبان في البرلمان الألماني مطلعان على الخطط أن المبلغ المقترح يبلغ 7000 يورو لكل شخص. وتشير خطط الموازنة الألمانية لعام 2027 إلى رفع مخصصات برنامج العودة الطوعية من 38 مليون يورو إلى 125 مليون يورو.

0: قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي قتل 262 صحفياً فلسطينياً، كما أصاب 433 منذ بدء حربه على قطاع غزة في تشرين الأول من عام 2023. كما أضاف المكتب في بيان له بأن الحرب الإسرائيلية قد ألحقت خسائر بالقطاع الإعلامي تتجاوز 800 مليون دولار، مؤكدة أن تلك الاستهدافات تهدف إلى طمس الحقيقة وإخفاء الجرائم المروعة المرتكبة بحق المدنيين في حرب الإبادة الجماعية المستمرة. هذا وأفادت مصادر فلسطينية باقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي حرم جامعة بيرزيت شمالي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع تقديم الطلبة امتحاناتهم النهائية للدورة الصيفية. وأوضح تلفزيون فلسطين الرسمي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صورت صرح الشهداء داخل الحرم الجامعي قبل انسحابها من دون تسجيل حالات اعتقال. من جهتها دانت جامعة بيرزيت الاقتحام مؤكدة أنه يمثل انتهاكا لحرمة الجامعة وللمواثيق والقوانين الدولية التي تكفل حماية المؤسسات التعليمية. هذا وسبق أن تعرضت جامعة بيرزيت لاقتحامات نفذها جيش الاحتلال، شهد بعضها اعتقالات وإصابات. هذا وبدأت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية استقبال طلبات ترشح القوائم لانتخابات المجلس التشريعي والمقررة في 28 من تشرين الثاني. وقالت اللجنة إن استقبال الطلبات يجري في مقريها بمدينة البيرة بالضفة الغربية ودير البلح في قطاع غزة، ويستمر حتى 7 من تشرين الأول المقبل. ويقتصر الترشح على القوائم الانتخابية على أن تضم كل قائمة بين 16 و 132 مرشحاً مع الالتزام بالحد الأدنى لتمثيل المرأة. هذا وقال وزير الخارجية السعودي في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن المملكة ودول المنطقة تعرضت لاعتداءات إيرانية استهدفت منشآتها وبناها التحتية، مشيرا إلى أن أمن منطقة الخليج جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم.
1: ولقد تعرضت المملكة العربية السعودية ودول المنطقة لاعتداءات إيرانية غاشمة استهدفت أمنها وقدراتها ومنشآتها المدنية والاقتصادية، وتجدد المملكة تأكيد حقها الكامل في حماية أمنها وسيادتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها ومقدراتها الوطنية، وتهيب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في مواجهة كل ما يهدد السلم والأمن الدوليين. إن أمن منطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم، واستقرار هذه المنطقة الحيوية يرتبط مباشرة بأمن الطاقة العالمي واستمرارية التجارة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد.

0: الامداد العالمية. سيد الرئيس أن حماية الملاحة الدولية واستدامة سلاسل الامداد العالمية مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاونا دوليا جادا.
1: أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي أعلن اعتراض مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه العاصمة السعودية الرياض. كما قال المالكي في سلسلة منشورات له عبر منصة إكس إن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا بشكل منفصل، وذلك باتجاه منطقة خميس مشيط جنوب غربي المملكة. هذا واستضافت السعودية اجتماعا لرئيس قوات الدفاع ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الأطراف في اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وأوضحت وزارة الدفاع السعودية أن القادة العسكريين المجتمعين في الرياض قد استعرضوا الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه السعودية، كما بحثوا تطوير التعاون الاستخباري والتنسيق العسكري بما يسهم في تعزيز الردع. وبحسب وزارة الدفاع السعودية، أكد المشاركون بقوة أكدوا التزامهم بالدفاع الجماعي بما يجسد عزم الدول الثلاث على الدفاع عن أمن المملكة وسيادتها وسلامة أراضيها. قال المتحدث باسم الجيش اليمني العقيد الركن ماجد النزيلي، قال إنه رصد استخدام ميليشيا الحوثي أسلحة دفاع جوي إيرانية بطرق قال إنها تهدد سلامة الطيران المدني والمسارات الجوية الدولية جنوب البحر الأحمر. وأضاف النزيلي أن هذه الصواريخ تظل في حالة تجوال لمدة تصل إلى 25 دقيقة للصاروخ الواحد، وتعمل بنظام التتبع الحراري وتهاجم أي مصدر حراري من دون قدرة على التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، معتبرا أن ذلك يشكل تهديدا مباشرا وخطيرا لسلامة الطيران المدني وحياة المسافرين بما في ذلك طائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية تلك التي تستخدم هذه المسارات الجوية.

هذا ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحاً إيرانياً للتوصل إلى اتفاق يتيح إعادة فتح حركة التجارة عبر مضيق هرمز، واصفاً العرض بأنه غير مقبول رغم تأكيده أن طهران تسعى إلى الاتفاق بسبب الخسائر الكبيرة التي تتكبدها من جراء استمرار إغلاق المضيق. كما قال ترامب إن إيران قد فقدت جزءاً كبيراً من مواردها المالية نتيجة لتعطل حركة التجارة التي تعتمد عليها، مضيفاً أن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وتحقق انتصاراً كبيراً، مشيراً إلى عبور 29 سفينة محملة بالنفط خلال الليلة الماضية. ورأى ترامب أن إيران وضعت نفسها في مأزق بإغلاق المضيق، مؤكداً أن واشنطن فرضت عليها ما وصفه بأكبر حصار في التاريخ العسكري، ومشبهاً الإجراءات الأمريكية حول المضيق بجدار من الفولاذ. هذا وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن أي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز تبقى مرهونة بتحقيق الشروط التي حددها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مشيرا إلى أن هذه الشروط كانت محور جميع اللقاءات التي عقدت في نيويورك، ومشددا على أن طهران لن تتراجع عنها. وقال عرقجي إن بلاده لم تتلقى حتى الآن أي رد عبر الوسطاء.

رغم تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المقترحات الإيرانية، معتبرا أن تصريحات ترامب اتسمت بالتناقض. وأضاف أن العامل الرئيسي لاستمرار انعدام الأمن في مضيق هرمز هو الإجراءات الأمريكية العدوانية، مؤكدا أن الحل الوحيد يكمن في التفاوض العادل الذي يضمن حقوق الشعب الإيراني، وأن طهران أثبتت تمسكها بالمسار الدبلوماسي. أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي إجراء حوار مباشر بين الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية لاستثناء بعض المطارات من قيود تفرضها واشنطن على شركات الطيران الإيرانية. وقال المكتب في بيان له أن بغداد تسعى إلى السماح باستئناف الرحلات لإيران لدواع إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية بالإضافة لمصالح المدنيين. كما أشار البيان إلى أن ذلك يأتي بعد إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية بتقييد رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة بما فيها العراق. قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الولايات المتحدة دمرت منظومة الأمن الأوروبي وأنشأت في أوكرانيا نظاماً معادياً لروسيا. هذا وأكد لافروف خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستتحقق وأن التهديدات الأمنية ستزول وسيعود السلام، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الغرب يواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة ومساعدتها في توجيه المسيرات والصواريخ ضد المدنيين. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف منشأة للصناعة الدفاعية ومراكز لوجستية تستخدم في دعم القوات المسلحة الأوكرانية. وأفادت الوزارة بتدمير مركز معالجة بيانات في العاصمة كييف كان يدعم أنظمة ستارلينك التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية. وأضافت أن قواتها استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود ودمرت جسرا في منطقة مياكا بمقاطعة أوديسا كان يستخدم لنقل معدات عسكرية، إضافة إلى 9 طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو. هذا وأعلنت مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وذلك بهجمات أوكرانية، في حين أشار محافظ مقاطعة روستوف شمال موسكو إلى إصابة 5 أشخاص بهجوم بالمسيرات الأوكرانية استهدف المدينة الليلة الماضية.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
4: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

فروغ فرغزاد شاعرة وسينمائية إيرانية، ولدت في طهران عام 1934، وكان والدها عسكريا محترفا. تركت المدرسة في الصف التاسع والتحقت بمعهد للفنون النسوية. تزوجت في سن 16 من الكاتب والفنان الساخر بورويز شابور، وانفصلا بعد عامين فقط وأنجبا طفلا وحيدا. حرمت من ابنها الوحيد كاميار شابور، وكان لذلك أثر واضح في أدبها. نشرت ديوانها الأول بعنوان الأسير عام 1955، وخصت ابنها بأهم قصائدها قصيدة لك. عانت صراعا عائليا واجتماعيا بسبب حملها أفكارا نسوية متمردة على المجتمع الذكوري. سافرت إلى أوروبا عام 1958 وتعرفت إلى المخرج جولستان، وشاركت في أفلام نالت جوائز عالمية أشهرها البيت الأسود الذي يتناول حياة مرضى الجذام. في عام 1963 نشرت ديوان ميلاد جديد، والذي يعد علامة فارقة في تاريخ الشعر الحديث في إيران. من أعمالها الشعرية العصيان، الجدار، لنؤمن ببداية فصل البرد. منع شعرها من التداول في إيران بعد وصول الخميني إلى السلطة عام 1979. تعد أشهر شعراء إيران في القرن العشرين، وقد ترجمت أعمالها إلى العربية ومعظم اللغات العالمية. احتفى نقاد عالميون بتجربتها، وأنتج عنها أكثر من فيلم وثائقي. تسببت رسائلها الغرامية مع المخرج جولستان، والتي نشرت بعد وفاتها، بنقمة عليها في المجتمع الإيراني. توفيت بحادث سيارة غامض عام 1967، ولم تكشف ملابسات موتها حتى الآن.

لم تكن الثقافة يوما مجرد فنون وحفلات ومهرجانات، بل هي أيضا انعكاس لرؤية الدولة والمجتمع للهوية والذاكرة. اليوم في سوريا تتشكل ملامح مرحلة سياسية واجتماعية جديدة تعود معها الثقافة إلى واجهة النقاش العام، وتجر بطبيعة الحال جدلا حول تعريفها وحدود التنوع والاختلاف. بعد سنوات من الحرب وشتات الفنانين والمثقفين السوريين بين الداخل والخارج، تبرز أسئلة تتجاوز الفعاليات والحفلات: فمن يملك حق تعريف الثقافة السورية وتحديد اتجاهاتها؟ وأين تنتهي مسؤولية الدولة في رعاية الثقافة؟ وأين تبدأ حرية الإبداع واستقلاليته؟ نناقش في محاورنا لهذه الليلة مشاهدينا إعادة تشكيل الحقل الثقافي السوري، من يعرف الثقافة السورية وهويتها؟ نناقش أيضا الدولة والثقافة.

0: الثقافة رعاية أم إعادة تشكيل؟ لمزيدا من التفاصيل مشاهدينا سيكون معنا الزميل بهاء دبوس في الفيديو التالي.
1: لا تبدو الثقافة في سوريا اليوم مجرد نشاطات أو مناسبات فنية أو مساحة للإبداع، بل باتت جزءا من محاولة أوسع لإعادة تعريف الدولة والمجتمع والهوية من خلال سياسة ثقافية واضحة ومحددة. بعد غياب طويل عادت الفنانة السورية أصالة نصري إلى دمشق وأحيت حفلة رعتها وزارة الثقافة، والتي قدمت العودة بوصفها استعادة للنشاط الفني والثقافي من خلال عنوان الحفل الذي حمل اسم عودة الأصالة، وذلك في إطار خطاب رسمي يربط الثقافة بالهوية الوطنية والتراث وعودة السوريين. لم يعد الإنتاج الثقافي السوري محصوراً داخل المؤسسات الرسمية، وبعد سنوات من الحرب ظهرت تجارب مستقلة خارج البنية التقليدية. من جهتها تقول الوزارة بأنها تريد بناء ثقافة وطنية جامعة وتربط الداخل السوري بالخارج، لكن من يملك حق تعريف المثقف والوطني؟ هل هي الدولة ومؤسساتها، أم الفنان، أم المجتمع، أم تفاعل هذه الأطراف جميعا؟ تحتاج الثقافة إلى الدولة من أجل التمويل وبناء المسارح والمكتبات وسن تشريعات تضمن حقوق الفنانين، لكن هذا الدعم يطرح في الوقت ذاته سؤال الاستقلالية. وبحسب منظمة اليونسكو فإن السياسة الثقافية يجب أن تراعي حماية التنوع ودعم التعبير وضمان الحرية الفنية وإتاحة الوصول إلى الثقافة. في الخطاب الثقافي السوري تتكرر مفاهيم مثل الأصالة والتراث والهوية، لكن الأصالة ليست بالضرورة نقيضا للحداثة، فالثقافة الحية تعيد إنتاج تراثها وتضعه في سياقات جديدة. وهنا يكمن السؤال، هل تستخدم سوريا التراث لاستعادة تعددها الثقافي أم لبناء سردية موحدة عن الماضي؟ رافق حفلة أصالة في دمشق جدل واسع تمثل في الاعتراضات الواسعة من قبل جهات وشخصيات دينية طالبت بإلغائها، وأظهر أن هناك عدة قوى تريد التأثير والسيطرة على الفضاء الثقافي، أبرزها الدولة والمؤسسات الدينية والفنانون والجمهور. السياسة الثقافية الفعالة ترتبط بجملة من العوامل أبرزها التنوع والحرية الفنية وحماية الحقوق المادية والمعنوية للفنانين وتوسيع قدرة الوصول إلى الثقافة وتعزيز الثقافة في المجتمعات المحلية. في الختام، إن المعركة الثقافية لا ترتبط فقط بما يعرض على المسرح، بل تتنازعها دولة تريد استعادة دورها في المجال الثقافي، وفنانون ومثقفون يبحثون عن هامش أكبر من الاستقلالية، ومجتمع متنوع يريد أن يرى نفسه في هذا الوسط الثقافي.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع تنضم إلينا من القاهرة الأستاذة رشا عمران الشاعرة والكاتبة السورية، معنا أيضا الدكتور زياد عدوان المخرج المسرحي والأكاديمي ضيفي من دمشق، ومن المفترض أن ينضم إلينا أيضا ممثل عن وزارة الثقافة، ما زلنا بانتظاره. مرحبا بكما أستاذ رشا. دعيني أبدأ معك ويعني من سؤال نؤسس به للحلقة، ما هي وظيفة الثقافة في مجتمعات ما بعد النزاع؟
2: مساء الخير. أولاً وظيفة الثقافة بمجتمعاتنا بعد سقوط النظام على الأقل أولاً أنه تكون هي المجال الأول لإعادة بناء العقد الاجتماعي اللي للأسف تم يعني تمزق تماماً وتهشم خلال 15 سنة الماضية وما زال حتى هذه اللحظة. بدون هاي الثقافة، بدون دور الثقافة بهذا الموضوع، ما بظن إنه يعني إنه المجتمع يتعافى. ما في ثقافة تشتغل أو ممكن تنتج بمجتمعات مريضة. المجتمعات أولاً تتعافى مشان يكون يعني مشان تقدر تقدم إنتاج ثقافي مهم بشكل ما. سوريا بعد 15 سنة، بعد الحرب 15 سنة، مجتمع مفكك يعني أواصره متفككة كلها. اللحمة الوطنية فيه للأسف غير موجودة. الثقافة الوطنية، إذا بنعرف الثقافة الوطنية شو هي الثقافة الوطنية، حتى هذا التعريف غير موجود حاليا. الثقافة بعد سقوط النظام يعني لازم يكون لها دور كتير كبير وفعال.

0: نتيجة كل الشيء اللي صار، يعني بعد كل اللي صار، الحرب، التهجير، التهميش، التنمير، اللجوء، كل الكوارث اللي صارت بالمجتمع، يلزم بنيان ثقافي أصيل ومتين لحتى يقدر ترجع البلد تنهض من جديد.
1: أستاذة رشا، كيف بتتعرف الثقافة؟ وبرأيك اليوم إذا كان عم يبنى بشكل أو بآخر سياسات ثقافية، فهل هي سائرة بالاتجاه اللي عم تتفضلي فيه لتحقيق الوظيفة المهمة في فترة ما بعد النزاع؟
0: لا لا، للأسف حسب رؤيتي أنا لا، يعني دور وزارة الثقافة حاليا لا يختلف عن دور وزارة الثقافة في أيام النظام السابق حسب ما أرى، يعني على الأقل وجهة نظري أنا. في إقصاء لأعداد كبيرة، يعني لشرائح كبيرة من المجتمع، من المثقفين، من المثقفين السوريين، مثل ما كان يتم سابقا تهميش لهذول لفئات أخرى. يعني إذا في كأنه توجه انه الثقافة تمثل ايديولوجيا معينة، وهذا غير حقيقي بسوريا. سوريا متنوعة جدا، ثقافاتها متنوعة جدا، بيئاتها متنوعة جدا، وبالتالي يفترض انه فيها غنى ثقافي هائل نتيجة هذا التنوع. للأسف وزارة الثقافة حسب او السياسات الثقافية الحالية بسوريا ما عم بت ما يعني ماني انا شخصيا ماني شايفة انه هي عم تسعى نحو تحقيق هذا التنوع أو نحو الاستفادة من هذا التنوع وإثراء المجتمع أكثر عبره.
1: في معيار معين بخليك يعني ان تصلي يعني لهذه النتيجة التي طرحتيها، انه هناك لون واحد فقط من المجتمع يظهر؟ يعني هل تعتقدين انه في معيار معين خاطئ مثلا بتقديرك تسير عليه وزارة الثقافة؟
0: يعني مثلا اللي عم بقراها على انا برا سوريا، ما رجعت على سوريا لسه نهائيا، ولكن اللي عم شوفه على وسائل التواصل انه المثقفين المستقلين مثلا عم بيعانوا جدا من نتيجة عدم الدعم، يعني دعم الدولة بالاخير. عفوا، يعني عشان نحكي على موضوع ثاني، الثقافة المستقلة لا تعني انه الدولة تشيل ايدها تماما عن ال عن عن عن عن الثقافه، لازم تدعمها. يعني بالمجتمعات الحقيقيه الثقافه المستقله بتعوم ماديا على الاقل من يعني اذا بدنا نقول من قبل مؤسسات الدوله، فهي على الاقل مدعومه ماديا من قبل المجتمع، من قبل
1: لا هلا حنروح
0: يعني
1: اكثر لطريقه الدعم، يعني ما الدور يعني اللي نقول التوجيهي او دور الرعايه الذي تمارسه، بس يعني كان
0: طيب
1: يعني
0: اوكي
1: جل سؤالي انه شو هو الشكل اللي برايك عم تظهر فيه الان الثقافه السوريه؟
0: اللي شفته مثلا انا من خلال معرض الكتاب السابق، من خلال مهرجانات اللي اقيمت بسوريا خلال هاي السنه ونص الماضيين او السنتين تقريبا، في اقتصار على لون واحد فقط، ما يعني لون، للاسف لون واحد يتعلق حتى ب يعني ليس فقط اللون الشعري الواحد اللي هو الكلاسيكي، يعني يمكن تم شعرين او ثلاثه ما يعني غير كلاسيكيين، ولكن السائد دائما هو الكلاسيكي او ما يسمى حسب وزارة الثقافة التراث، عفوا، يعني تراث سوريا ثقافي اكثر تنوعا واكثر غنى من مجرد لون واحد. ما في ابدا مراعاة للتنوع، لو بدنا نحكي يعني بشكل اكثر صراحة،
1: نحكي أكيد.
0: ما في يعني ما في مراعاة التنوع الطائفي بسوريا من خلال الدعم، من خلال النشاطات اللي أقيمت ضمن وزارة الثقافة. ما في تنوع، ما في يعني ما في مراعاة للتنوع العرقي بسوريا، في اقتصار على لون واحد فقط وكل واحد، وكأنه سوريا حاليا هي فقط فئة معينة أو فئة معينة أو لون ثقافي معين واحد يجب أن تشمل سوريا كلها به.
1: طيب يعني أكيد حنروح أكثر لهذا التعريف، يعني شكرا لك على توضيح وجهة نظرك في هذا السياق. مرحبا مجددا بك دكتور زياد. هل تتفق في هذه النقطة مع الأستاذ رشا بأنه بالفعل هناك يعني شكل واحد تظهر عليه الثقافة السورية اليوم؟ وهل تتفق أيضا في نقطة أنه لا يبدو أن هناك تغييرا كبيرا في العلاقة بين الثقافة والسلطة اليوم؟
2: مرحبا أول، ومرحبا رشا.

0: وشكرا كثير على الدعوة.
1: أنا دكتور
0: بالبداية هي كلمة الثقافة، أنا دائما من شي 20 سنة وعم تعمل لي هذا الإشكال اللي بجوز هلأ نحن واعين بورطة إنه مقاربة لهي الكلمة، إنه نحن ما عم نحكي
1: يعني
0: بالثقافة،
1: هل عم نحكي بالثقافة بمعنى السياسات الثقافية أكثر، يعني إنه عم نتحدث أكثر على السياسة الثقافية بمعنى إنه الدولة تقوم برسمها مش على الثقافة بشكل عام كثقافة سورية.
0: هاد موضوع ثاني، بس خليني
1: يعني
0: بس اول شيء
1: اذا كان في شيء اصلا اسمه ثقافه سوريه يمكن تعرفه،
0: في ثقافه سوريه او ثقافه اسلاميه، ثقافه شيوعيه، ثقافه اشتراكيه، يعني هي كلمه ثقافه. وفي بنقول ثقافه العنف وثقافه الاستهلاك وهي كمان ثقافه، وفي الثقافه اللي عم نحكي عنها نحن هلا يلي هي الاداب والفنون يلي هي بتكون معنيه بالحريات اكثر، بالاستقلاليه اكثر، وما بتعبر عن المجتمع قد ما بتعبر عن نظره فنان فردانيه او اديب او كاتبه او شاعر للمجتمع. فهون نحن عم نمزج مع بعضنا انه هل دور وزاره الثقافه هي تحيي الثقافه اللي موجوده مثلا بالارياف، ولا ثقافه اثنيات ولا طوائف، ولا هي معنيه بانه تكون موجوده لحتى تكون عم تدعم ثقافه التجمعات الفنيه بمعنى الافراد والفرق والكتاب والشاعرات. يعني هون بقى انا عم حس انه
1: يعني هو بس لو تسمح لي دكتور زياد، هو معك حق يعني، وانا كنت يعني حاطه موضوع انه اصلا هل هناك تعريف للثقافه السوريه، انه شيء يمكن نقاشه خلال هذه الحلقه، بس يعني للامانه هذا التعبير انه الثقافه الوطنيه والثقافه السوريه حتى في تعريف وزاره الثقافه لنفسها تجد أنه مستخدم، يعني هم يعرفون شيئا يصنع الآن أو يتم إحياءه هو يسمى ثقافة وطنية أو ثقافة سورية، وعلى أساس ذلك يعني بنينا الحلقة على أنه نحن نتحدث على رسم السياسات الثقافية اليوم. ولهذا سألتك هل تجد أنه هناك محاولة من خلال رسم
0: الثقافة.
1: هذه الثقافات؟ إيه تمام تفضل.
0: إيه يعني هو هون المقاربة اللي نحن هلأ بدنا نحاول نوضح أنه وزارة الثقافة مو هي اللي بدها ترسم الثقافة. وزارة الثقافة هي مؤسسة خدمية لحتى تدعم الثقافة بمعنى الرعاية، بمعنى توفير البنية التحتية، بس هي ما بترسم ثقافات. مو هي اللي بدها ترسم ثقافات. الثقافات يعني ما بعرف أنا إذا في ثقافة وزارة ثقافة أمريكية وبتقول للشعب الأمريكي هذا هو هي هي الثقافة
1: بس
0: الأمريكية،
1: بس ما بتحط خطط أو أهداف.
0: الأشياء مفتوحة،
1: ما بتحط خطط أو أهداف أنه مثلا من هون لخمس سنين هناك مشاريع تراثية معينة، مشاريع متعلقة بالمتاحف معينة، هناك عمل على موضوع طرحته مثلا أستاذ رشا، موضوع المصالحة الوطنية، أليس هذا وظيفة حكومية يعني وظيفة دولة؟
0: ما بعرف إذا وزارة الثقافة، المؤسسات الثانية ممكن تعملها، بس وزارة الثقافة أنا برأيي ما لازم تتدخل برسم سياسات. وزارة الثقافة ما لازم تقول أنا بفرض أنه هيك شكل الثقافة بدها تكون. أنا بقدم المكان، بقدم البنية التحتية، بقدم الخدمات، والقطاعات الثقافية، الفاعلين الثقافيين، الفرق، الشعراء، الكاتبات، هدول هن تفاعلهم مع المجتمع، تفاعلهم مع الصحافة. هلأ عنا سوشيال ميديا، هاد التفاعل هو اللي بده ينتج شكل ثقافة ما هلأ عم تعيش البلد. أما أنا بدي أرجع عيش مرة تانية مثل ما كان مثلا الثقافة الاشتراكية أو البعثية، أنا هلأ بدي أقول أنه هذا توجه المجتمع. طيب أنا بدي أرجع عيدها مرة تانية بتقول أنه أنا الثقافة هلأ بسوريا لازم تكون للمصالحة الوطنية. أنا طيب عندي مشروع ما خاصة بالمصالحة الوطنية، بس ممكن يكون قصيدة شعر كتير حلوة ما خاصة بالمصالحة الوطنية. هل بقول أنا بأجلها كرمال الرؤى يلي موجودة هلأ بوزارة الثقافة، وإذا تغير وزير الثقافة وإجانا وزيرة تانية وتحط رؤى تانية بصير يتخبط المجتمع بناء على شو الخطة بدها تحطها الوزارة؟ أنا برأيي تتحيد الوزارة عن رسم السياسات. الوزارة تضل بمكانها كمكان بيرعى، بيعمل البيئة الملائمة كشرط صحي أنت الثقافة فيه، بمعنى الأمكنة، بمعنى الإعلانات مثلا، يكون في عندها لجان متنوعة لحتى هي تنتقي أنه نحن إذا عندنا مثلا مسرح ولا سينما مين بدنا ندعم. بيكون في عندنا شيء ألف واحد عم يقدمه، بنقول أنه هي المخرجة هي اللي تستحق بناء على اللجنة اللي اختارتها، مو بناء على رؤية وزارة الثقافة اللي بتقول أنه أنا هلأ عندي رؤية ما أنه هذا هي هي الثقافة السليمة.
1: أو الأخطر يعني كيف بتم هذا الفصل
0: في تعريف لشيء اسمه ثقافة سورية؟
1: يعني كلمة الرعاية هل تتضمن تمويل أيضا؟ لأنه لما بيكون في طرف راعي أو ممول يستطيع التوجيه، يعني أليس ذلك خطيرا أيضا؟ هذا ما عدا انه نحن نتحدث عن وزارة الثقافة
0: مو دائما يعني
1: كبير جدا، يعني 13 مديرية وحوالي 9

0: 9 كيانات مرتبطة بها، لها علاقة كلها بالسينما والفن والمسرح والمتاحف.
1: انا عم بحكي بشيء كاني عم بحلم، بس انه هذا المفروض يكون البديهي والطبيعي، انه حتى لو كان عندي كثير مديريات ومؤسسات بيروقراطية تتبع لها

0: المخفية الهيدن شانلز بيكون موجودين، بس هلا بالشكل العام ما في حدا بوزارة الثقافة أو حتى ما في وزارة ثقافة بإنجلترا تقول أنا بدي أعرف الثقافة الإنجليزية بهي الطريقة وبالتالي نحن بدنا نعمل هذا. وبصير شيء خطير كتير، يعني أنا بحكي عن الثقافة البرازيلية مثلا وتدخل كوكاكولا لحتى تدعم الثقافة، وقالت كوكاكولا أنا بدي هذا التوجه، انهارت الثقافة بشكل كامل بسبب أن الراعي عم يقول أنا شو بدي. وزارة الثقافة هي كونه ممثل حكومي للمجتمع السوري، هي بدها تقول انه انا مو انه برعى الكل، انا ما دخلني، انا بقدم لكم الخدمات وانتم اعملوا.
1: يعني هو حقيقة أنا ركزت عليك بين تفاعلات عديدة، راجعتك بهالنقطة، لأنه هناك انتقادات توجهت لوزير الثقافة عندما خرج على الإخبارية في إحدى مقابلاته، ويعني قال بما في معناه أنه فلتتقدموا لنا بالمشاريع ونحن ندرسها ونقوم بقبولها. فكان الانتقاد الموجه له أنه هي القصة مش عرض وطلب، المفروض يكون في سياسات لدى وزارة الثقافة وعلى أساسه، خاصة يعني في مرحلة التي تمر بها سوريا من أجل تعزيز قيم معينة أو من أجل حماية المجتمع السوري، يجب أن يكون هناك سياسات ويتم من ثم الامتثال لها أو أنه النسير عليها وأن تمنح شرعية لها أيضا بشكل أو بآخر.
0: هلا المعركة بتصفي مو انه الوزارة شو بدها تنقي، المعركة نحن بقطاعات ثقافية موجودة بالمجتمع السوري عم تروح على اماكن عرض ولا على منابر، وهون نحن عم ناخذ بصير الاخذ والجذب بالمجتمع. مو نروح على الوزارة نقول لا خطة الوزارة لازم تكون هيك، بيطلع حدا تاني بيقول لا خطة الوزارة لازم تكون هيك. الوزارة تقول انا ما عندي خطة، انا عندي دعم، انا عندي بنيه تحتيه بقدمها، انا ما برسم ثقافه المجتمع، لانه يعني عفوا بس من وين لوين تيجي مؤسسه حتى لو كانت حكوميه تقول انا هيك رايي. يعني نرجع للبعث اللي بيقول انا قائد دوله والمجتمع انا هيك رايي. لا انت اخي ما لك راي، انت بتقدم الخدمات ما لك راي، الراي للمجتمع وللفاعلين الثقافيين وللجمهور وللصحافه، وهلا عندنا السوشيال ميديا، وهون بده يصير الاخذ والجذب. هي بتضل على الحياد. انا برايي ما لازم تقدم
1: طيب
0: خطط.
1: بس يعني اللي عم تتفضل فيه دكتور زياد، يعني واذهب بالنقطه اليك استاذه رشا، يتطلب اعاده بناء للهيكليه البيروقراطيه كلها المتعلقه بوزاره الثقافه، هل تعتقدين انه ذلك ممكن؟ لأنه كما قلت يعني حقيقة أول حكومة تشكلت بالوضع الذي كانت به سوريا ومواردها المحدودة، أنا على الأقل كصحفية كنت متوقعة أنه يكون هناك دمج في بعض الحقائب، يعني وأن تكون ربما حقيبة الثقافة ليست ذات أولوية بالنسبة للحكومة الأولى. لكن عندما نفاجأ أنه حتى لم تتغير هيكليتها، يعني بعدد المديريات الكبير بقيت الهيكلية البيروقراطية كما هي، بقي إشرافها على العديد من المؤسسات كما هو، إذن يبدو أنه لدى السلطة اليوم اهتمام بهذا الموضوع وتوجيه إليه. يعني كيف يمكن أن نفهم الآن توجه السلطة فيما يتعلق بالثقافة؟ هل من الممكن إعادة هيكلتها أم أنه لا، هناك يعني استخدام موجه لها بهذا الحجم، بحجم الوزارة ومديرياتها؟
2: لا طبعا انا برايي انه في يعني السلطه عم بتحاول تستخدم نفس البيروقراطيات السابقه لنسيطر اكثر على المجتمع وثقافه المجتمع او ما او الانتاج الثقافي بالعموم بالمجتمع. يعني كمان كلمه ثقافه مجتمع انا بشوفها كلمه شوي مطاطه، يعني لانه المجتمع السوري برضه متنوع وثقافاته مختلفه، ما في ثقافه مجتمع واحد. صحيح. يعني هذا اللي عم تحاول حاليا السلطه السوريه، او خلينا مشان ما نكون بالسياسه العامه كثير، خلينا بالشيء الثقافي. هذا معك اللي عم تحاول وزاره الثقافه حاليا تعمله، انه هي تقدم انه في ثقافه سوريه، وانا بشرفي على الثقافه السوريه، ثقافه سوريه واحده، وانا بشرفي على هي الثقافه، وانا اللي بحدد شو هي هي الثقافه. انا برايي هذا موضوع خطير جدا بسوريا، لانه خلال ال 15 سنة صح كان في حرب، بس عمليا النتاج الثقافي السوري ما توقف ولا لحظة، بالعكس يعني كان بأكثر مراحله توهج وتألق ونجاح، السوريين نقلوا معهم للدول اللي راحوا، حملوا كل هذا الإرث الثقافي اللي كان موجود وطوروه، الاندماج اللي صار أو التفاعل اللي صار مع المجتمعات الجديدة. فحاليا السوريين أنتجوا ثقافة هائلة لا تقتصر على اللي صار، على اللي كان موجود بمدينة ما داخل سوريا أو بمكان ما أو لدى فئة ما، لا في شيء أوسع من هيك. نعم أنا معك أنه أو أنا بوافق أو أنا بأكد أنه

0: ما تحاول وزارة الثقافة حاليا فعله هو محاولة تأطير الثقافة بتعريفها الشخصي بالتعريف المناسب لها المناسب للإيديولوجيا تبعها، وتقول إنه هي هي ثقافة المجتمع السوري. طبعا أنا بوافق زياد كتير باللي بيقوله بأنه مؤسسة وزارة الثقافة يفترض تكون مؤسسة خدمية مو أكثر، يعني ما أنا بوارد إنه هي تكون تعمل سياسات بالمعنى السياسات بالمعنى السياسي خلينا نقول، أو تستخدم الثقافة لمشروع الدولة السياسي. هذا أخطر شيء بيصير على فكرة بسوريا حاليا، يعني لو قطعنا مرحلة واسعة بعد الحرب، مرحلة ضخمة جدا، مرحلة كبيرة من الحريات الثقافية، من القدرة على الاستقلالية، من القدرة على تقديم منتج ثقافي حر وبعيد تماما عن أي ضغط سياسي أو أي أكيد مو عن
1: بس
0: ايديولوجيا
1: يعني
0: نهاية.
1: في منتج ثقافي غير مؤدلج؟ ما في.
0: لا بالضبط، هي بدي أقول إنه ما في ثقافة من غير ايديولوجيا بالأخير، يعني عم تابع أنا إنه لا ما في منتج ثقافي بالأخير غير مؤدلج، هذا وهم يعني بالنهاية ومش غلط، يعني أنا ما عم شوف حتى ما بشوف الايديولوجيا غلط، ولكن ما هي المسيطرة، بمعنى إنه ما في ايديولوجيا واحدة هي بدها عايز يعني بدها تحصر كل باقي الايديولوجيات الثقافية داخلها، يعني على إنه في
1: هلا
0: قيادة
1: هو يعني يجب ان نذكر هنا الراي الاخر، يعني هناك من يقول لك مثلا انه لا، ما في شيء بيشبه اليوم ايديولوجيا السلطه اذا كان لها شكل من اشكال الايديولوجيا او اللون الواحد او اللون السني. لنقول في فعاليات وزاره الثقافه انه رعت وزاره الثقافه حفلات فنيه مثل حفله اصاله وغيرها، يعني حتى في معرض دمشق الدولي رعي حفل مروان خوري وغيره. هناك تنوع، يعني هناك حتى مثلا
0: هل الثقافه هي حفلات الغناء؟ يعني
1: يعني
0: ما بعرف،
1: هذا البارئ، يعني هذا اللي يثير الجدل
0: يعني هذا
1: لأنه
0: علم، يعني
1: عليه الضوء
0: هذا
1: أكثر. لا،
0: بيكون
1: عليه الضوء
0: إعلام
1: أكثر.
0: على فكرة، هي الحفلات عامة. أنا طبعا أنا
1: بس
0: برجع
1: إنه
0: ل
1: هي عليها الضوء إنه يعني ليس هناك قيود إيديولوجية أو إسلامية لنقول توضع على فعاليات وزارة الثقافة الأكثر شعبية يلي هي الحفلات، يعني هي الأكثر تأثيرا حقيقة أستاذ رشا. يعني
0: يعني عفوا، هاي يعني هذا بالعرف العام الحفلات الفنية ما لا يعني لا تصب بمعنى الثقافة، هي نوع من أنواع الفنون اللي ممكن تتصنف ضمن الثقافة العامة، ولكن هي مو هي الثقافة، ثقافة أوسع. يعني
1: بس يعني هي تأثيرها على المجتمع أكثر بكثير من المسرح على سبيل المثال، أكثر من السينما حتى.
0: هي السوشيال ميديا بيأثر أكثر من أي شيء ثاني. هل يعني نركن للسوشيال ميديا بس ونقول خلاص؟ يعني هي بتصير هي الثقافة، ثقافة اوكي، كل شيء بيأثر على، يعني بنرجع على على على الجملة الشهيرة الجمهور عايز كذا، لا مش الجمهور عايز كذا بالأخير، يعني الناس محتاجة تفرفش، محتاجة لا محتاجة، بس هو نحن عم نرجع لنفس السياق السابق تبع النظام السابق، إنه في يعني شو اللي بيحبوه الناس وبيجذبنا وبيقدم أحلى نحن بنعمله، هذا يعني هذا
1: نحو الرائج، يعني توجه نحو الرائج. طب معناته بس يعني هذا الحديث يعني سيعيدني لنقطة البدء، إذا الموضوع يحتاج لتوجيه حتى لو كان توجيها وزاريا، يعني في حد أدنى من التوجيه يجب أن تقوم عليه الدولة.
0: لا أنا برأيي إنه ترك المجال للثقافة المستقلة تشتغل، ومثل ما قال زياد واجب وزارة الثقافة إنه هي تقدم الخدمات فقط،
1: ممتاز،
0: البنية التحتية، المنابر، لو في دعم مادي بس. بس فكرة إنه والله وزير الثقافة يطلع يقول نحن بعملوا قدموا لنا مشاريعكم ونحن بنختار، أنتم مين هي اللجنة اللي بتختار؟ يعني
1: يعني هيك صار.
0: أنا إذا قدمت مشروع مثلا ثقافي لوزارة، أنا أو أي كائن، يعني قدمت مشروع ثقافي لوزارة الثقافة حاليا، مين اللي بده يناقش يقرر لي إذا هذا المشروع بناء على شو؟
1: يعني كنا نتمنى حقيقة أن تلبى دعوتنا اليوم من قبل وزارة الثقافة اللي يجيبوا يعني على هذه الأسئلة، لأنه يعني أنا أستطيع أن آتي بالرأي الآخر من اطلاعي وتحضيري للحلقة، لكن أكيد لا أستطيع الإجابة على كل التساؤلات المطروحة. دكتور زياد، أود أن أعود قليلا إلى نقطة الشتات، لأنه هي حقيقة نقطة كتير مهمة، أنه الإنتاج الفني والثقافي لم يتوقف خلال سنوات الثورة، هناك منظمات، هناك شبكات، هناك بعض المساحات المدنية التي بات يلجأ إليها اليوم فنانون أو مثقفون لا يشعرون باهتمام الدولة، فيذهبون لتقديم فنهم أو ندواتهم أو إلى آخره في هذه المساحات. هل برأيك تستفيد الدولة اليوم من هذه الشبكات؟ هل يجب التأسيس عليها أم أنها بدأت من نقطة أخرى مختلفة؟ لا أدري إن كانت نقطة النظام أو نقطة قبل، يعني نقطة سقوط النظام أو نقطة أبعد من ذلك قبل ذلك.
2: شو قصدك نقطة سقوط النظام؟
1: يعني أنه هن عم يبنوا على وزارة الثقافة اللي كانت موجودة في لحظة سقوط النظام، ولا لا نحن عدنا إلى ما قبل لحظة سقوط النظام في البناء بدون أساس، يعني البناء من الصفر لنقل؟
2: أنا تارك سوريا، يعني عشت برا سوريا من سنة 99، يعني صار لي 27 سنة من أول ما طلعت. أنا أعتبر أني أنا برا سوريا. كان عندي غيرة هائلة من أصدقائي اللبنانيين اللي ما عندهم هذا السؤال اللي عم نطرحه هلأ، أنه بيروحوا على لبنان وبيرجعوا وفاعلين، والمنتج الثقافي تبعهم إذا كان برا لبنان ولا جوا لبنان هو كله لبناني. أنا كتير عم بزعل لما عم نقول لي أنه أنتوا في ثقافة المهجر وثقافة الوطن. نحن كنا سوريين، والتجربة السورية هي تجربة حرب، وهي تجربة دكتاتور، وهي تجربة البلم، وهي تجربة المنافي، وهي تجربة الإعادة بالداخل، وهي تجربة النزوح. نحن كلياتنا تجربة سورية، ونحن كلياتنا مثل القطع البازل يلي عم نركب هذا هاي الصورة يلي صارت بسوريا. ما في أي اعتبار لازم لأنه والله أنت برا وأنا جوا والعكس بالعكس. نحن كلياتنا بدنا نركب هاي، والدولة وكمان يعني ما لازم وزارة الثقافة، لما عم نقول ما لازم تتدخل بالسياسات، ما لازم تتدخل بهذا الفصل. ما لازم ينقال بالدولة أنتوا اللي طلعتوا وأنتوا اللي ضليتوا، وفي أفضل إلى حدا إذا هرب من نظام.
1: بس يعني للأمانة في جزء كتير كبير من التعيينات
2: ما بعرف إذا على الخطاب الرسمي ما بعرف
1: كان يعني من الفنانين أو المثقفين اللي كانوا موجودين.
2: ما بعرف بالخطاب الرسمي.
1: بنفس الوقت دكتور، يعني أنه هي مشكلة كمان أنه هناك مقاطعة، يعني هناك بعض الأطراف تقاطع اليوم عمل الوزارة لأنها مرتبطة بحكومة مثلا عليهم تحفظات حولها أو بسلطة لا يحبونها، أو يعني ارتكبت ما لا يرتضونه.
2: مين انه عالم سوريين هلا
1: يعني ايه؟ في مقاطعه من بعض المؤسسات الثقافيه، تجمعات المجتمع المدني، يعني هي ايضا تتخذ موقفا سلبيا. يعني مو بس الوزاره عم تستبعد، يعني
2: بس سمع ايه بس الوزاره استبعدت او الحكومات استبعدت وقمعت كثير فعاليات للمجتمع المدني وللمنظمات الحقوقيه. سمعنا بالسوشيال ميديا وما طلع تبرير لحتى نفهم كثير.
1: في اشياء فيما يخص القطاع يعني مثلا الثقافي. معتقلون ومغيبون، هذا المعرض تم الغائه هلا مؤخرا. مسرحيه الاخوين ملص منذ اشهر ايضا تم الغائها. يعني هذه اخبار مثبته وليس كلام سوشيال ميديا.
2: ايه انه هذا من هذا الطرف انه الدولة ما بصير تعمل هيك، بس بالمقابل الفنانين فينا نقولوا انا ما بدي اتعامل مع الدولة، بس الدولة ما بصير تقول انا ما بدي اتعامل مع الفنانين. يعني الدولة مسؤولية اكبر، انا كفنان او ككاتب او كمسرحية انا عندي الخيار انه انا بدي اتعامل مع هاي الدولة ولا ما بدي اتعامل مع هاي الدولة، ولا لحق للدولة تقول انه اذا ما بدك تتعامل معي فانا بعاقبك. هذا لازم يكون محسوم. بالوقت نفسه الدولة ما لازم تقعد تعاقب انه انا بتعامل مع هذا وما بتعامل مع هذا. يعني انا المقارنة لا تجوز بين مؤسسات كبيرة وبين افراد عندها اراء الشخصية اللي الدولة لازم تحترمها. بس انا كفرد فيني اقول انه انا ما بدي اتعاطى مع الدوله، انا بدي اكون قاعد برا واقول انه هاي الدوله مثلا ما بتعجبني، فاشيه ولا اسلاميه ولا دكتاتوريه. انا بحق لي احكي هذا الكلام عن الدوله، بس الدوله ما بحق لها تقول عني. الدولة بأجهزتها وبإعلامها وبمنابرها وبمؤسساتها ما بصير تقول عن الفرد.
1: حتى حرية، يعني هي الاوصاف اللي اطلقتها واللي يعني قد تكون ربما يعني موجودة لدى البعض، ألا تعتقد أنه حتى هناك حرية اليوم في التعبير عنها ممن يجلس بدمشق دون ملاحقة قضائية وقانونية، ويحق للحكومة اليوم أن تأتي وتقول لدينا أفضل شكل من أشكال حرية الإعلام ولدينا أفضل شكل ثقافي موجود ربما في المنطقة؟
2: يعني أنا بتمنى، يعني بجوز كون حالا بزيادة وبتمنى، بس يعني آسف من الكلمة مو منية.
1: يعني هلا يعني في حدا حيجي
2: مثل ما قلت بظرف المنطقه،
1: انه انت طالع عم تحكي هذا الكلام اليوم من دمشق، فيعتبرون ذلك يعني وهذه الحجه موجوده دائما انه هي احسن حريه.
2: انا بدي بلش بجوز انا طموح زياده وبحلم الافضل. هذا اللي عم تقوليه حضرتك هذا العادي. انا من هون ببلش هلا. هذا انه الدوله تقول لي والله انت مسمح لك تحكي، طبعا يعني انت الدوله ولازم انا احكي. ما أنا وأنا كمواطن رح أقول لك يا دولة أنا بحاسبك على كلامك، أنت ما بصير تحكي على أي حدا إنه هاد يقصى ولا هاد

0: هذا ما عجبني ولا هذا يعني نكت نكتة ما بحبها ولا
1: واضحة الفكرة. كنت أود
0: أيضا شو قصدي أنا بالنسبة لهذا العادي.
1: وضحت الفكرة تماما يعني. كنت أيضا أود أن أعقب معك على نقطة بدأتها الأستاذة رشا وهي موضوع الاقتصاد و السوق وعلاقة ذلك بالثقافة. يعني هي تفضلت بالإشارة إلى موضوع أنه يعني جزء من الفعاليات التي ترعاها وزارة الثقافة أو سياساتها أو أنشطتها مرتبط بالرائج. يعني حتى هناك بعض الأسماء التي أثارت جدلاً أنه والله هذا مؤثر سوشيال ميديا ويأتي ويعني بيعمل محاضرة بالمكتبة الوطنية على سبيل المثال، أنه يبدو هناك لحاق لترند أو رائج معين. هل تعتقد أنه هذا اليوم موجود وهل يؤثر سلبيا ولا لا أنه أنت تجتذب قطاعات معينة من الجمهور؟
0: أنا بحس أنه إيه كأنه موجود، ومن متابعتي أنا هلأ واصل على سوريا يعني من 3-4 أيام بعد غيبة طويلة وانقطاع طويل. يلي بسمعه ويلي عم تشوفه على السوشيال ميديا أنه كأنه موجود بتصور أنه إيه للأسف. بس الفكرة يلي أنا بحاول كمان أنه تعالوا نغيرها، بدل ما نقول أنه الكلمة أنه الجمهور عاوز كده، في كلمة أنا كتير معجب فيها بأمريكا، كل شيء بتعمليه له جمهور. لازم كلياتنا نآمن نحن كفاعلين ثقافيين وكمؤسسات دولة نفكر أنه عن جد أي شيء بنعمل له جمهوره. وبالتالي أنا هيك كنت دافعت على التنوع. إذا بدي أقول الجمهور عاوز كذا والجمهور هيك إيه،
1: بس أنه يعني الثقافة ليست ممكن نخبي
0: يعني ما عم أقول ملك النخبة، أنا عم أقول كل شيء بنعمل له جمهور. ما عم أقول ملك النخبة إذا كان هو تبع سوشيال ميديا ولا إذا كان قاعد عم يشتغل عم يكتب نص شعري ما حدا بيفهمه.
1: يعني إذا لا ضير في أن تشمل السياسات
0: لازم
1: الثقافية.
0: لازم آمن أن المجتمع متنوع. كيف عفوا كنا عم
1: يعني إذا لا ضير يعني ليس هناك مشكلة في أن تكون جزء من يعني السياسات الثقافية للوزارة أنه اجتذاب هذه القطاعات بأنشطة قد لا تعجب النخب على سبيل المثال.
0: لا عفوا رجعنا للسؤال الأول، لا الوزارة ما دخلها، لا ترعي الله يوفقك لا ترعي.
1: بس
0: لا
1: يعني مو لا ترعي لا توجي يعني نحن مضطرين انه نناقش الموضوع بالحدود اللي موجودة الأول عندنا اليوم بسوريا. لا خلص اذا هيك
0: تماما هلا بالحدود الموجودة عندنا هون بنرجع لأنه بنخاف إذا الوزير أو الوزارة قالوا أنه أنا برأيي أنه هيك المجتمع بحب، بيجيني وزيرة تانية بتقولي لا أنا المجتمع هيك بحب، منصفي هيك ثقافة على هوا اللي قاعد على الكرسي. بتخوف مش هالشي من قلهم بالأساس أخي لا تتدخلوا أنتوا، لا تقولوا لا تحكوا باسم الجمهور ولا تحكوا باسم المجتمع. أنتوا نحن عنا ب 24 مليون 22 مليون سوري ما بعرف، نحن عنا فاعلين ثقافيين كتار هاي الساحة، وروحوا وحطوا منتجاتكم الفنية والثقافية والعالم وتفاعلها والجرايد والسوشيال ميديا والتلفزيونات والتغطية هي اللي بتقعد تحكم. لنقول الوزارة والدولة ما خاصة تحكم.
1: طيب يعني بدي انتقل لنقطة يعني حساسة أكثر حقيقة اليوم. يعني قبل الحلقة عندما تواصلت مع الضيف اللي كان من المفترض أن يكون معنا من الوزارة وسألته يعني عن سياسات الوزارة وما الذي تعمل عليه، فألح علي أنه نذهب بالنقاش إلى الأدوار التي تقوم بها وزارة الثقافة فيما يخص موضوع المصالحة والتنوع السوري وما إلى هنالك، إنه هناك تركيز كبير على التنوع الثقافي الموجود داخل سوريا وكيف سيتم إدماج ذلك لتأسيس الهوية الوطنية. أستاذة رشا، يعني منذ قليل أشرت إلى هذا الموضوع إلى هذا الدور وأود العودة إليه باستفاضة قليلا لأنه مهم جدا. هل هناك تعريف اليوم للثقافة السورية وهل مع الوقت نستطيع تعريفها وكيف يمكن يعني أن يؤثر هذا كله في مصالحة مجتمعية؟ لأنه موضوع يعني موضوع أنه الفسيفساء السورية والثقافة السورية المتنوعة سمعناه من أيام النظام البائد حد الملل، ولا يبدو أنه أثر في الشعب السوري. يعني نحن عند أول هزة وثاني هزة كان هناك يعني انقسام على كل المستويات ثقافي واجتماعي.
2: نحن طالعين من حرب طويلة 15 سنة، طالعين من عقود من القمع وعقود من الاستبداد. يعني أي حديث، يعني إحنا ما فينا نحكي عن عن عن ثقافة حاليا، ما فينا نحكي عن ثقافة وطنية بهذا المعنى، لأنه فكرة الوطنية أصلا حاليا غير موجودة. يعني نحن رجعنا للأسف، سوريا رجعت خلال هاي الفترة السنوات الماضية رجعت حتى بتعريف فكرة الوطن،

0: فكره المواطنه، رجعنا لهويات ما قبل المواطنه. نحن اصلا ما كنا مواطنين يعني ولا مره، نحن حاليا زدنا بقصه انه نحن لا مواطنين. فما فينا نحكي عن عن عن ثقافه وطنيه حاليا. نحن حاليا ما يجب ان يحدث هو فتح المجال او يعني ترك الناس تعبر عن نفسها كما تريد ثقافيا، اذا بدنا نحكي سواء ندوات ثقافيه سواء مسرحيات، شعر، غناء، موسيقى، اي شيء. يعني مثلا ما فيني افهم شو يعني وزاره الثقافه او ما فيها تتدخل بانه اذا بدنا نحكي انه وزاره الثقافه بترسم سياسات، انه شو يعني مثلا ممنوع ادخال الات موسيقيه على سوريا؟ انا هاي ما عم بفهمه. وزاره الثقافه ساكته، ونقابه الفنون الفنانين ساكته اللي هي تابعه لوزاره الثقافه. يعني بالنسبه لي امر غير مفهوم على الاطلاق.
1: هي من الامور يعني المسكوته عنها، يعني اللي مثل ما بيقولوا بالعامي بتتمغمغ، يعني ما حدا بيعرف انه هل هو فعلا قرار يطبق ولا لا يطبق، موجود على الحدود ام لا.
0: نحن يعني نحن نحن نحن اصلا نور حاليا بمرحله يعني ما في شيء واضح بسوريا، ما في اي شيء واضح ولا اي سياسه، لا ثقافيه لا اقتصاديه لا على يعني لا قضائيه لا ولا ولا لا حقوق ولا شيء ولا اي شيء، كله مغمغم، كله غائم، كله غير واضح، كله يعني بيتم من يعني بيتم بالخفاء. يعني اوكي نحن بمرحله تاسيس يعني على عيني وراسي، بس يعني بدك تاسس من جديد، بدك تاسس على بنيان صح. نرجع على الثقافه. طيب هل طبيعي انه يصير قطيعه تامه مع مع الذاكره الثقافيه السوريه السابقه؟ طيب بمعرض دمشق الدولي، معرض الكتاب تبع دمشق اللي صار من فتره، جناح وزارة الثقافة خالي تماماً من المطبوعات، من مطبوعات وزارة الثقافة.
1: وين هذا؟ بأي بلد؟
0: بسوريا.
1: المعرض تبع سوريا.
0: معرض كتاب، معرض الكتاب تبع سوريا. جناح وزارة الثقافة خالي من من منشورات وزارة الثقافة اللي أثرت بالمكتبة العربية. يعني بس الترجمات، ما بدي أحكي غير، ما بدي أحكي عن باقي الكتب. على الأقل اللي انعمل بسوريا على مستوى الترجمة خلال كل الماضية اللي عملته وزارة الثقافة. طب وين هاي المطبعة؟ هون بتذكر منشور لدكتور أحمد جاسم حسين اللي استلم هلأ رئيس اتحاد الكتاب العرب قبل ما يستلم اتحاد، وكان أول ما استلم وزير الثقافة، كان كتب بوست إنه أول إنجازات وزارة الثقافة هو حرق منشورات الوزارة السابقة. سألته أنا إنه هل هذا خبر مؤكد؟ قال لي هيك سمعت. طبعاً الخبر ما عاد قد يكون غير حقيقي وقد يكون
1: كلام من آل. ما في يعني مثل ما تفضلتي، ما فينا نأكده على الهواء، ولعل يعني لدى الدكتور أحمد إجابة ما عليه يعني.
0: هذا الكلام يعني. ولكن وين منشورات الوزارة؟ يعني كيف جناح وزارة الثقافة ما في أي كتاب من كتب الوزارة؟ يعني طيب
1: يعني بتعتقدي انه هي يعني بتعتقدي انه هذا يعني كل الاعمال السابقه لوزاره الثقافه هي محل خلاف سياسي اليوم؟ كيف يمكن اذا ان نعود الى الحديث عن التنوع او بناء رموز يعني مشتركه
0: بالاخير اذا بدنا نحكي بهذا المنطق نور، فنحن كلنا معناتها لازم نقصى، كل السوريين لازم يقصوا، لانه كل السوريين عاشوا بمرحله الاسد. مرحله الاسد الاب ومرحله الاسد الابن. هل لازم نقص السوريين كلنا لانه عشنا هنيك؟
1: طب هي التوافقات الا تحتاج الى بناء رموز وطنيه وسرديه وطنيه؟ لازم يكون في جهه عم تقوم عليها مثل وزاره الثقافه، وهذا ما تقوله عن نفسها، يعني هذا جزء من المهمات. هلا للامانه ما لقيت ايضا خطه مكتوبه، ما بعرف اذا هن عندهم خطه، انا على الموقع دخلت ولم اجد خطه مكتوبه، لكن هذا ما قيل لي انه فعلا تعمل الوزاره على ذلك.
0: لما بعثوا لي الدعوه مشان شارك بالبرنامج دخلت على موقع وزاره الثقافه لاقرا شو اللي فايتني انا من شغل الوزاره. الحقيقه ما لقيت اي سياسه، ما لقيت اي خطه على الاطلاق، يعني غير موجود الخطط. ما شفت اي خطه يعني محطوطه. هل ما بعرف شو هذا يعني، ولكن على انه تقول يعني على سؤال هل هذا يفترض يكون شغل وزارة الثقافة؟ لا، أنا برأيي هذا شغل المجتمع المدني، الثقافة المدنية، الثقافة المجتمعية،

0: الفنانين، الأدباء، الكتاب، الناشرين، يعني عرفتي، يعني بالآخر ما في الحكومة، يعني لو بتقدر الحكومة تعمل ثقافة حقيقية كان نظام الأسد عمله، لأنه كان يعني ماسك البلد تمام على الآخر، يعني مضبطة على كيفه. هل يقدر يعمل ثقافة حقيقية للمجتمع؟ أكيد لا، لأنه ما بيقدر، يعني
1: بس هي
0: لأنه
1: موجودة، يعني هي موجودة
0: ثقافي.
1: بغض النظر عن السلطة التي تحكم، هل هي موجودة الأرضية لذلك موجودة اليوم بالفعل؟ سواء من كان يعمل
0: موجودة
1: عليها منظمات مجتمع مدني ولا وزارة ثقافة ولا أيا كانت الجهة.
0: موجودة طبعا، لأنه عم أقول لك يعني مثل ما حكينا خلال ال 15 سنة الماضية تم صار في إنتاج ثقافي هائل من قبل السوريين والسوريات، هائل يعني داخل سوريا برا سوريا، يعني
1: برأيك
0: حتى ما
1: يمثل
0: ننكر
1: الجميع، يعني برأيك كل منتج ثقافي يطلع عليه أي سوري يشعر أنه هذا المنتج يمثله؟ كان هناك انقسام حتى على هذا المستوى أستاذة رشا.
0: بيمثل شريحة ما هذا المنتج الثقافي اليوم، مثلا مسرح، فرضا مسرح الاخوين ملط، بعد انه هلا يعني انه في ضجه حول وجودهم، والشباب بيشتغلوا الله يقويهم ونشيطين جدا ومشوا بكل التحديات اللي صارت بسوريا بعد الهاي، ورغم المنع وضلوا مشتغلين. طيب هذا المسرح بيمثل جزء من السوريين، طبعا في ناس بتشوف فيه حفله اصاله، في ناس بتشوف انه هي بتمثله. هاي المصرية اللي عم يدعوها على دعية وزارة الثقافة اللي تعمل المحاضرات، اللي هي المؤثرة، اللي أنا أول مرة، أنا عايشة بمصر أول مرة بحياتي بسمع إلها ناس بتسمعها، يعني عرفتي بالآخر مثل ما قال زياد، كل نوع من أي نوع من أنواع الثقافة في له جمهوره، فما يعني
1: والمطلوب
0: احتاج
1: انه ينعكس الجميع ضمن السياسات الموجودة، طالما في وزارة، طالما في وزارة، نحن من الأساس عم نقول انه ما لازم يكون في توجيه، يعني
0: المفروض تنترك الحرية للكل يشتغل ثقافي، يعني يعني عرفتي يعني هي أول البديهيات، يعني إنه نحن بلد عم تنبنى جديد، أول البديهية إنه تنترك يعني تنفتح الحرية الثقافية، تترك الناس تشتغل مثل ما بدها ثقافية.
1: وتتفاوض
0: لا
1: على حدود الحريات والثقافة، تتفاوض بين بعضها
0: كيف
1: بشكل
0: عفوا؟
1: عام، ويعني انه يجري هناك تفاوض عفوي على حدود الثقافة وحدود الحريات وما إلى هنالك.
0: ما بعرف اذا عفوي الحقيقه، يعني انا ما عندي فكره اذا عفوي اللي عم
1: لا
0: بصير،
1: قصدي
0: يعني
1: اذا
0: بس
1: تركت بدون وزارة وبدون سياسات.
0: تنترك يعني شو اللي حيصير؟ يعني طيب اللي عملوه السوريين خلال ال 15 سنه شو؟ دعم سرديه الثوره، فوكس على جرائم النظام، قدم صوت السوريين المهجرين وصوت
1: واضح.
0: السوريين اللي طيب شو يعني، هل هذا خرب البلد او خرب الثقافه؟
1: لا بالعكس،
0: ما
1: يعني حتى درس، يعني حتى درس اكاديميا السياق الثقافي السوري بعد
0: تماما،
1: الثوره
0: يعني
1: كثيرا، لانه كان
0: ناس
1: مسيس، يعني كان مسيس بشكل كبير، وكان فيه جزء ايضا بدور بناء السلام. يعني طيب
0: يعني ما كان كلمه مسيس، يعني هو كان يعني كان له هدف ما بهذا المعنى، يعني في انا بهي اللحظه الزمنيه الخطيره انا واجبي كمثقف او كمثقفه او ككاتبه، انا
1: جميل
0: اقدم للعالم صوره اللي عم بيصير في سوريا. هذا اللي
1: طيب
0: عملوه
1: واضح،
0: المثقفين
1: واضح أستاذة رشا، يعني واضح، وشكرا لك على هذا الشرح أيضا يعني لسياق الشتات السوري. دكتور زياد، هل تعتقد أنه يعني هناك تصرفات مركزية، يعني هناك شكل من أشكال الثقافة يبنى على أساس المركز ولا يبنى على أساس يعني التنوع خارج المركز؟ يعني لأنه موضوع المركزية اليوم يطرح في كل الطبقات والأبعاد التي نتحدث عنها في عمل الحكومة أو السلطة.
2: هو بجوز كمان في عندهم رغبة أنه يكون طالع من المركز، وفي العادة كمان أنه نحن على مدى 50 60 سنة متعودين أنه المركزية هي اللي بتعطي الشرعية، وبالتالي كل شيء صار إذا بالشتات أو بالمحافظات أو هيك هو خارج المركز، وبالتالي هو يعني أقل من أنه نلفت النظر إليه. في أكيد مين ما بيقعد بالمركز بحس أنه أنا تبوأت وأنا اللي بدي أقول للعالم كلياتها شو تعمل. وفي كلمة الشرعية هاي كثير مهمة، يا ريت لو كان عندنا وقت ندخل أكثر.
1: تفضل تفضل.
2: كيف أنا بكسب شرعيتي كفنان وكأديب وككاتب؟ بمعنى أنا كيف بقنع الراعي أنه أنا أستحق الشرعية؟ أنا منين بكتسبها هاي؟ وهي إلها معايير كثير، واحدة من بيناتهم هي الديمومة، واحدة من بيناتهم هو التكريس. هلا الشرعية اللي عم تاخذها السلطة المركزية بقصة انه انا

0: قرر وأنا اللي بعطي المعايير، هي جاية من رغبات ذاتية وهي جاية من فائض قوة ممكن تكون، هي جاية أنه والله هيك تعودنا نحن، فهيك ماشي الدنيا، هيك نحن بنعرف. يعني مثل ما كنا نحن متعودين أنه وزارة الثقافة عندها شرعية ترسم سياسات، وهلأ اللي عم نحكيه بجوز يكون كتير مبين أنه هذا شو عم يحكي هذا، أنه إلا وزارة الثقافة أنت خليكي بمستوى التأمين البنية التحتية وتأمين الرعاية، وأنت ما دخلك برسم السياسات مثلا. هاد عكس كيف وزارة الثقافة اكتسبت شرعية أنه أنا بفرض السياسات الثقافية. هلأ في شيء تاني، أنه نحن بدنا نقول أنه اللي كل شيء صار برا سوريا هو مكتسب شرعيته، مثل ما تفضلتي حضرتك الأكاديمية في منه مكتسب شرعيات، يلي أهم شغلة هلأ بدنا نحن نتفق عليها، أنه واحدة من اكتساب الشرعية هو يكون في اتفاق بين الجهة الراعية والجهات الممولة يلي ما دار تكون بس وزارة الثقافة، ممكن تكون محلات تانية، وبين المفردات أنا يلي بدي أطرحها كفنانة ولا كأديب ولا كمثقف ولا ككاتب، كلياتنا عنا مفردات نحاول نشتغل عليها. هلأ في هجمة،
1: مين الجهات اللي بتمول عادة الثقافة
0: للمصالحة الوطنية؟
1: مين اللي بيمول الثقافة عادة؟ من يعني مين يعني في جهات؟ لأنه يعني لأنه اليوم في تحفظ على التمويل الأجنبي،
0: في عنا دول مانحة.
1: إيه تماما، في تحفظ على موضوع الدول المانحة بهذا السياق، ومو من هلأ للأمانة، من قبل سقوط النظام، يعني من لما كنا يعني أفراد معارضين أو كيانات معارضة تقوم بإنتاج الثقافة. وهناك من يقول لك أنه لهيك طلعت جزء كتير كبير من الثقافة المرتبط بالثورة كونه ممول أوروبيا بالدرجة الأولى، طلع من اتجاه واحد أو من لون واحد.
0: شو يعني؟ شو هو الاتجاه؟
1: إيه يعني بيقولوا لك مثلا والله موضوع يعني تمول موضوع النسوية على سبيل المثال، تمول كثيرا من دول الاتحاد الأوروبي، الثقافة الأقرب للعلمانية، الأفكار المتعلقة بحقوق المرأة وما إلى هنالك. يعني هذه التهمة ارتبطت بالكثير من النتاج،
0: يعني اولا شيء حلو
1: نتاج الثورة
0: اولا شيء حلو لان مغيب عنا، بس انا شخصيا يعني كان عندي مصادر تمويل بعروض المسرحية وما دخلت كثير بموضوع الهويات، لا دخلت لا بالهويات القومية والإسلامية ولا بالهويات الجندرية. مثلا واحد من عروضي كان عن موضوع الفساد والناشطية، شو يعني فساد وشو يعني ناشطية، شو مفهوم هذا الناشط ومن هو الناشط، وكثير كنت عم سائل، وحتى
1: يعني
0: في جملة بالمسرحية هذا اللي بيشتغل بالرشاوي
1: الآن. في أي دولة بالعالم تسمح بتمويل ثقافة من دولة أخرى على أراضيها؟
0: إيه؟ ما نحن بنشوف أفلام بالمهرجانات السينما بتلاقي تمويل مثلا إنتاج سنغالي هولندي أمريكي بعروض مسرحية، أنا بكون جايب تمويل. هلأ صار مطلوب، حتى هلأ صاروا عم يقولونا من أيام الكورونا أنه أنت بدك تلاقي شريك من دولة تانية لحتى تعملوا إنتاج مشترك. نحن هون عنا هاي البارانويا، وليه هذا عم يتواصل مع جهات خارجية؟ يعني شو بدي
1: لهيك سألتك صراحة،
0: شو العيبة؟
1: يعني لهيك سألتك لنوضح هاي
0: انه ايه وتواصل مع جهات خارجية، يعني ايه شو انا ماني كيان سياسي، وحتى الكيان السياسي بتواصل مع جهات خارجية.
1: طيب
0: إذا كنت لكن عم كاتب مسرحي ولا مخرجة ولا شاعر ما أتواصل، يعني إنه شو هالعيبة؟ طبعاً أيوة نتواصل مع بعض، يعني
1: معي
0: بالعكس هذا
1: جسور عندك شيء بس بدك تضيفه بدقيقة، ونعطي آخر دقيقة كمان للأستاذ رشا.
0: بتمنى بهذا الوقت ندور على كلمات جامعة، كنا عم نحكي بالشرعية، نحن السوريين هلأ بدنا نلاقي كلمات مثل ما كنتي عم تقولي سريعا. نحن التطور الثقافي بسوريا كنا نفكر أول شيء بالحداثة، وبعدين فكرنا بالعروبة، وبعدين فكرنا بالاشتراكية، بعدين فكرنا بالمجتمع المدني، وهلأ بقصص التعددية والجندرة. هلأ نحن بهذا الوقت لازم نفكر مفردات جديدة، أنا وأنتي ورشا وكلياتنا، شو المفردة الجديدة يلي هلأ الحقل الثقافي بده يكون معني فيها.
1: أستاذ رشا، يعني بدقيقة لتكون الثقافة السورية بخير، كيف شو شكلها لازم يكون بعد عدة سنوات؟
2: الحرية، أنا برأيي أهم شيء فتح المجال بالمجتمع للثقافة المدنية، للثقافة المستقلة، هذا برأيي هذا الشيء الوحيد اللي ممكن يترك تأثير لبعدين. وكثير بوافق زياد بأنه يعني إيجاد ابتكار تعريفات جديدة، وبوافق أيضا بأنه دور وزارة الثقافة هو الإشراف، يعني هو مش الإشراف به هو
1: ويجب أن
2: يعني
1: يبادر المثقفون أيضا،
2: ضمير
1: يجب أن
2: الفني
1: يبادر، يعني ربما بمرحلة معينة المقاطعة لن تجدي نفعا، يجب أن يبادر أيضا الفنانون والمثقفون.

0: طيب
1: يعني اكيد يعني عرفتي اكيد لازم يبادروا، ولكن هل مسموح؟ نسأل يعني، يعني هل انا كنت مثلا اعمل مهرجان ثقافي سابقا، هل مسموح انا اعمل نفس المهرجان؟ هاي سؤال بينسأل يعني، عرفتي؟
0: شكرا.
1: مش انا، كثير يعني غير مثلي، وانا سمعت كثير من كتاب ومثقفين انه في رأينا
0: يعني
1: يعني
0: نتمنى ايضا انه الوزاره نفسها يعني تبادر لا للتواصل مع الناس ولا توضيح يعني ما هو غير واضح. واعود الى التنويه انه كان من المفترض ان يكون معنا ضيف من وزاره الثقافه لهذه الامسيه، لكن ربما لظرف معين لم يستطع الانضمام في اللحظات الاخيره حقيقه. الشكر الجزيل للاستاذه رشا عمران الشاعره والكاتبه السوريه ضيفتي من القاهره، الشكر موصول ايضا للدكتور زياد عدوان المخرج المسرحي والاكاديمي ضيفي من دمشق، والشكر موصول لكم متابعينا على طيب متابعتكم لنا لهذه الليلة. إلى اللقاء.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. احتجاجات في ضاحية قدسية بريف دمشق ضد قرارات الاستملاك وتسليم الأراضي للمستثمرين. الشركة السورية للبترول تنفي توقيف رئيسها بقضية اختلاس بقيمة 110 ملايين دولار. شركة MTN تنفي صحة ما يتم تداوله حول تسريب بيانات المشتركين. ترامب يرفض مقترحا إيرانيا للتوصل إلى اتفاق يتيح إعادة فتح حركة التجارة عبر مضيق هرمز. أهلا بكم مجددا. تجددت الاحتجاجات على قرارات استملاك الأراضي في ضاحية قدسية بريف دمشق، حيث طالب أصحاب عقارات بإعادتها ووقف أي أعمال استثمارية فيها قبل حسم وضعها القانوني. وتأتي هذه الوقفة بعد احتجاجات مماثلة في معظمية الشام وسط جدل بشأن حقوق مالكي العقارات المستملكة.
1: هذه الأراضي لعوائل الشهداء، هذه الأراضي لليتامى.
2: أراض يقول أصحابها إنهم حرموا من استخدامها لسنوات نتيجة لقرارات الاستملاك، وهي من الملفات الشائكة التي تعود إلى واجهة المشهد بين حين وآخر في مناطق مختلفة من البلاد. هنا في قدسية بريف دمشق يطالب المحتجون بإعادة أملاكهم وحمايتها من أي مشاريع استثمارية قبل حسم وضعها القانوني وإنصاف المتضررين من قرارات الاستملاك، معربين عن مخاوفهم من أن يؤدي استثمار العقارات المتنازع عليها إلى تثبيت واقع جديد يصعب معه استرداد حقوقهم مستقبلاً.
3: هذا حق مشروع لنا، أراضينا حق مشروع لكل مواطن سوري. كل مواطن سوري عنده أرض بده أرضه. أنا اليوم بأرضي تحت بمساكن الحرس عامي عمرو جامع، أنا اليوم شلون بدي روح صلي بجامع وأنا عارفان أنه الصلاة فيه لا يجوز؟
2: المحتجون الذين دفعوا آليات حفر إلى التوقف خلال تظاهرهم شددوا على ضرورة إيجاد الحكومة حلا يتضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها، مؤكدين تمسكهم برفض قوانين الاستملاك. احتجاجات ملف الاستملاك لا تقتصر على ضاحية قدسية، إذ شهدت معظمية الشام بريف دمشق في وقت سابق وقفات مماثلة للمطالبة بإلغاء قرارات الاستملاك وإعادة الأراضي إلى أصحابها. وفي الليرمون بحلب أثار هدم منزل احتجاجات أعادت الجدل بشأن وضع العقارات المستملكة وحقوق مالكيها، ليغدو ملف الاستملاك في مشهد البلاد الراهن أحد الملفات الشائكة التي تنتظر حلولاً تعالج مطالب رافضي قرارات الاستملاك في ظل انفتاح البلاد على مشاريع الاستثمار العقاري.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل آليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي. وأضاف المراسل أن 5 آليات عسكرية تابعة للاحتلال انتشرت على التلال المحيطة بالبلدة، مبينا أن التوغل تزامن مع تحليق طائرات استطلاع فوق ريف القنيطرة الشمالي وريف دمشق الغربي، وذلك قبل أن تنسحب الآليات الإسرائيلية لاحقا باتجاه مواقعها. أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة إثر انهيار سقف منزل

0: أيدي الإنشاء في حي مشاع الفروسية بمدينة حما، وجرى إسعاف المصابين إلى مستشفى حما الوطني لتلقي العلاج.
1: أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة، تم قبول 4 أشخاص في مستشفى حماة الوطني نتيجة انهيار سقف لمنزل سكني في حي مشاع الفروسية في مدينة حماة. الإصابات متوسطة، كسور ورضوض. الآن سنجري مقابلة مع أحد الأشخاص الذي كان داخل المنزل أثناء الانهيار. الله يعطيك العافية.
2: الله يعافيك.
1: ممكن تحكي لنا اللي صار وين كنت وقت اللي انهار السقف؟
2: كنا فوق عم نشرب شاي قاعدين انا وابوي واخواتي واولاد اخويا بيلعبوا. واقف اخوي هون هو واولاده انا وياه، وابوي وقف تحت هو واولاد اخوي. شينا خطوتين نحن، قام فقس بينا الدف كلياته، فقس بينا السقف، قلب علينا الداير كلياته. ما شفنا شيء خالص. اولاد اخوي بالمستشفى هو واخوي، وابوي تحت ظهره بيجعه ومجروح براسه، وانا الحمد لله بس كتفي ورجلي بتوجعني.
1: في عمال كانوا عم يشتغلوا؟
2: ايه، ما في غير كان عامل واحد واثنين رفقات ابوي كانوا عم بيشربوا عندنا شاي. هذول الحمد لله ما صار له شيء، بس في واحد اجته كانت وجعه ايده، قال لي ما فيني شيء. وقف تحت ما عاد فيه شيء، قال لي ما عاد فيني شيء.
1: حاليا في المستشفى في 4 اصابات.
2: في 4 اصابات، اخوي اولاد اخوي اثنين، 3 اخوات هن الكبير واثنين صغار.
1: ايش قد عمرهم؟
2: واحد عمره 12 سنه، واحد عمره 5 سنين، واحد عمره 3 سنين.
1: الله يعطيك العافية، الحمد لله على السلامة. إذن الإصابات متفاوتة ومتوسطة، جروح ورضوض وكسور، وهم الآن في مستشفى حماة الوطني. على أسوأ التلفزيون سوريا، مدينة حماة.
0: أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية توقيفها لشخصين شاركا في مشاجرة جماعية وقعت داخل مطعم الملتقى السياحي في منطقة بلوران. وقالت قوى الأمن الداخلي إن قسم شرطة قسط المعاف شمالي المحافظة تمكن من ضبط المشاجرة ونظم ضبطا بالأمر بعد أن توجه لموقع الحادثة، كما أشارت إلى أن المشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص وتطورت للاعتداء على محتويات المطعم وإلحاق أضرار مادية به، إضافة إلى التعدي على محل لبيع المواد الغذائية المجاور. أوقفت قوات الأمن الداخلي في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي 6 أشخاص بينهم 3 نساء، وذلك بتهمة ممارسة أعمال السحر والشعوذة واستدراج أشخاص. وقالت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب إن قسم مكافحة الإتجار بالبشر ضبط بحوزة الموقوفين وثائق وأدوات مرتبطة بهذه الأعمال، مبينة إحالتهم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.

0: أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد رفض بلاده لأي انتهاكات تمس أمن سوريا واستقرارها.
1: تدعم المملكة كل ما من شأنه تعزيز أمن سوريا واستقراره ووحدة أراضيها، وترحب بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب لما في ذلك من دور في تمكينها من بدء مسار البناء والتنمية، وتؤكد المملكة رفضها لأي انتهاكات تقوض استقرار سوريا وتمس سيادتها أو سلامة أراضيها.
0: هذا وأكد وزير الداخلية أنس خطاب أكد استعداد سوريا لتعزيز التعاون الأمني وبناء شراكات عملية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاستفادة من آليات الانتربول. وأشار وزير الداخلية خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والمنعقد في أبوظبي، أشار إلى أن سوريا تعمل على تطوير مؤسسات شرطية مهنية وتتعهد بإنشاء آليات تنسيق وطنية لمكافحة الجريمة المنظمة بكل أشكالها بما فيها المخدرات والإتجار بالأشخاص عبر لجان وهيئات وطنية خلال 12 شهرا المقبلة، وذلك إلى جانب تعهدها باعتماد استراتيجية بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية بهدف تعزيز فعالية نظم العدالة الجنائية وكفاءة مؤسساتها.

أفاد سجناء في سجن روميا بلبنان لتلفزيون سوريا، أفادوا بنقل سجينين سوريين من المشاركين في الإضراب إلى المستشفى من جراء تردي حالتهما الصحية. وقال السجناء إن الإضراب قد دخل يومه 15، مبينين أن أكثر من 170 سجينا من المرضى وكبار السن يشاركون في الإضراب عن الأدوية، مهددين بتوسيع الاحتجاجات لتشمل أقساما أخرى في السجن ما لم تستجب السلطات لمطالبهم. نفت الشركة السورية للبترول صحة ما يتم تداوله بشأن اختلاس 110 ملايين دولار، مؤكدة أن هذا الرقم يمثل تقديراً أولياً للأضرار ضمن ملفات لا تزال قيد التحقيق والتدقيق. كما أوضحت الشركة في بيان لها أن توصيف هذا التقدير على أنه اختلاس بقيمة 110 ملايين دولار يخلط بين الضرر المقدر والضرر المثبت وبين مرحلة التحقيق ومرحلة الإدانة، ويستبق نتائج التحقيقات التي يعود البت فيها إلى الجهات المختصة بعد استكمال إجراءاتها. كما نفت الشركة أيضاً ما يتم تداوله بشأن توقيف رئيسها التنفيذي أو طلب إحالته إلى التحقيق من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية عن الصحة. كشفت إدارة الحج والعمرة التابعة لوزارة الأوقاف بأن العدد الكلي للمسجلين لموسم حج 2027 قد بلغ 71,257 شخصاً. وبيّنت إدارة الحج خلال فعالية القرعة التي أجريت على مدرج جامعة الفرات في دير الزور إلى أن حصة سوريا لموسم الحج بلغت 22,500 حاج، مشيرة إلى أن نسبة كبار السن بلغت 65% من العدد الإجمالي، بما يعادل 13,234 حاجاً. كما أعلنت أن منحة الرئيس أحمد الشرع قد بلغت 525 حاجاً. هذا ونفت شركة MTN صحة ما تم تداوله بشأن تسريب بيانات المشتركين من قبل عدد من موظفيها، مؤكدة أن بيانات العملاء محمية وفق معايير عالمية ومستويات متعددة من الحماية، وأن موظفي الشركة لا يملكون صلاحية الوصول إلى البيانات التفصيلية للمشتركين. وأوضحت الشركة أن صلاحيات موظفي خدمة المشتركين تقتصر على البيانات الأساسية فقط، في حين تخضع عمليات الوصول إلى المعلومات للرقابة عبر عدة مستويات أمنية. كما بيّنت أن عدم تجديد عقود 23 موظفاً جاء بعد تقييم الأداء السنوي، مشيرة إلى أنها جددت خلال الشهر الماضي عقود 250 موظفاً، وذلك بما يتوافق مع قانون العمل السوري. أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات منصة زد للمتاجر الإلكترونية في سوريا، وذلك بهدف دعم التجارة الإلكترونية وتمكين أصحاب المشاريع من الوصول إلى أسواق جديدة للمنتجات السورية. وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل، قال إن إطلاق المنصة ينسجم مع توجهات الوزارة في دعم الاقتصاد الرقمي وفتح المجال أمام فرص عمل في مجالات التصميم والتصوير والتغليف والتسويق. وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية والتشريعات اللازمة لنمو التجارة الإلكترونية، بما في ذلك تعديل قانوني المعاملات الإلكترونية بالإضافة إلى التوقيع الإلكتروني، إلى جانب تطوير خدمات البريد والدفع. هذا وأكد المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز محمد طارق الصيادي، أكد تحديث

0: تأهيل 159 مخبزاً في مختلف المحافظات منذ اليوم الأول للتحرير وحتى الآن، مشيراً إلى أن 74 مخبزاً إضافياً باتت على وشك دخول الخدمة بعد استكمال أعمال التأهيل بمعدل مخبز جديد أو محدث كل 4 أيام تقريباً. وأوضح الصيادي أن المؤسسة منحت تراخيص ل 150 مخبزاً تجارياً جديداً، وذلك بهدف توسيع نطاق الخدمة وتحسين جودة المنتج، لافتاً إلى أن قطاع المخابز يشهد وتيرة متسارعة من التطوير وإعادة التأهيل ضمن خطة تستهدف رفع جودة الرغيف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع استمرار العمل على تأهيل المنشآت وتطوير القطاع في مختلف المناطق. انتشلت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب جثمان طفل توفي غرقاً في أثناء السباحة في ساقية للمياه بقرية بابليت بريف مدينة عفرين. وأفاد فريق الدفاع المدني بأن فرقه انتشلت جثمان الطفل من الساقية قبل نقله إلى مشفى عفرين العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة أصولاً. هذا وتكررت الحادثة عدة مرات على الرغم من تحذيرات الدفاع المدني بضرورة عدم السباحة في بعض المناطق. قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع الكهرباء في محافظة حلب يوسف الشبلي، قال لتلفزيون سوريا إنه تم إطلاق برنامج الوفاء 2 لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء وإعادة التغذية إلى أحياء مساكن هنانو والصاخور وجبل بدور والأرض الحمراء شرقي مدينة حلب.
1: أطلقنا بداية مشروع الوفاء، أطلقنا عليه اسم الوفاء 2 في أحياء هنانو والصاخور وجبل بدرو وأرض الحمراء. حقيقة نحن هنا لا نعيد ترميم شيء، لأن كل ما يخص البنية التحتية للكهرباء هو مدمر بشكل كامل. فنحن نتحدث الآن عن إعادة بناء بنية تحتية كهربائية من الصفر. لذلك قمنا برصد التمويل اللازم، وهنا أنوه إلى أود أن أشكر وزارة المالية وحملة حلب ست الكل ووزارة الطاقة وبمساعي محافظة حلب لتأمين تلك المبالغ.
0: بحث محافظ دير الزور

الزور المعروف سابقاً بجسر السياسية وموقع جسر السويعية، حيث تجري التحضيرات في الموقع بالتزامن مع إنجاز الدراسة الفنية تمهيداً لانطلاق أعمال إنشاء جسر جديد بمواصفات فنية أفضل.

0: أفاد رئيس اتحاد الفلاحين في دير الزور حمد عبود الخضر، أفاد بتراجع زراعة القطن في المحافظة خلال الموسم الحالي وسط عزوف المزارعين عن زراعته في ظل ارتفاع تكاليف إنتاجه. وأوضح الخضر في تصريح لوكالة سانا أن نسبة زراعة القطن خلال العام الماضي لم تتجاوز 10% في حين تكاد تكون معدومة خلال الموسم الحالي، لافتا إلى أن ارتفاع تكاليف الزراعة وتأخر صرف مستحقات المزارعين شكلا أبرز الأسباب التي دفعت الفلاحين إلى العزوف عن زراعة القطن، إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء. قدرت مديرية زراعة حمص إنتاج المحافظة المرتقب من الزيتون خلال الموسم الحالي بنحو 85 ألف طن، وذلك مع تحسن الهطولات المطرية والظروف المناخية. وقالت المديرية إنه من المتوقع عمل 55 معصرة زيتون في مختلف مناطق المحافظة، حيث يتم حالياً التأكد من الجاهزية الفنية لها واستيفائها الشروط المطلوبة من خلال لجنة مشتركة مع عدد من الجهات المعنية. وأشارت المديرية إلى أن إنتاج الموسم الماضي من الزيتون في محافظة حمص بلغ نحو 59 ألف طن. بعد أشهر من الزراعة والرعاية، يواجه مزارعو الفول السوداني في سهل عكار بريف طرطوس تحديات في تسويق محصولهم وسط تفاوت الأسعار وصعوبة التصريف، ما ينعكس على مردود الموسم وعائداته.
1: منذ وضع بذار الفول السوداني في أرضه، ينتظر العم وسيم أن يجني مع المحصول ثمرة تعبه. هنا في سهل عكار بريف طرطوس أنفق على زراعته ورعاها حتى القطاف، لكن حسبة الموسم لم تأتي كما أراد، فما يعود إليه من ثمن المحصول لا ينصف جهده في الأرض.
2: الإنتاج متوسطة، الأسعار متدنية جدا، تكلفته بتكلفنا بالخمسة آلاف ليرة لحد قطافه. كيف بدي اقول لك، يعني هو مكلف 5 6 تقريبا لحد القطاف، خساره كبيره. هلا احنا ما نبيعه 8 9 خساره كبيره لنا كثير، مردوده لنا يعني بال1000 2000 ليره، هاي خساره. بنحط اجار عمال وسقاي وما تبقى من تكاليف الارض، اسمده ورشوش وغيره، ادويه وكذا.
1: لا تنتهي حكايه العم وسيم عند حدود حقله، ففي السوق يحسم المردود الذي سيعود به الى بيته، وبينما يطلبه المزارع وما يعرضه المشترون تتحدد الأسعار وفق حركة البيع وفرص تصريف المحصول. لتبدأ هنا الحكاية من وجهة نظر التاجر.
3: الأسعار يمكن هالكم يوم هدول نزلت شوي بسبب أنه اصطدم موسمنا مع موسم حما، هذا بنسميه احنا هون الفول السوداني الغابي، فكونه اصطدم مع بعضه فانخفضت الأسعار وتصدير ما في.
1: نحو 3000 طن هو الإنتاج المقدر للفول السوداني في سهل عكار هذا الموسم على مساحة تقارب 1276 هكتار. خلف هذه الأرقام مزارعون لا يبحثون عن محصول جيد فحسب، بل عن جدوى تحفظ لتعبهم قيمته وتعينهم على زراعة أرضهم من جديد.
4: بين تكاليف الإنتاج وتقلبات الموسم، يحاول مزارعو الفول السوداني الحفاظ على محصولهم وسط أعمال بأن تحمل المواسم المقبلة ظروفاً أفضل. تلفزيون سوريا لنجبارة، سهل عكار، ريف طرطوس.
0: رغم سنوات من الإهمال وتهالك البنية التحتية، يواصل مشفى المجتهد بدمشق تقديم خدماته الطبية.

0: الطبية لأكثر من 1500 مراجع يومياً في وقت يواجه فيه نقصاً في الكوادر والتجهيزات الطبية، ما يضيف أعباء جديدة على المشفى والعاملين فيه.
1: يحاول مشفى دمشق المعروف بالمجتهد أكبر مشافي العاصمة تخفيف آلام مراجعيه، رغم حاجته لمن يخفف عنه وطأة تبعات إهمال النظام المخلوع وما خلفه من بنية تحتية متهالكة تحت الضغط الشديد.
2: إهمال شديد من النظام البائد، وحقيقة نحن بحاجة لأن نقدر نستمر بهذا لدعم شديد بالأجهزة، بدعم شديد بالمستهلكات. ونحن بدنا نعرف انه الطبقه اللي عم تراجع مشفى دمشق هي طبقه من الناس الفقيره يلي بحاجه لخدمات شديده جدا.
3: البنيه التحتيه للمشفى قديمه متهالكه، تحتاج دائما الى اعمال تجديد وتحسين والى اخره، فهي البنيه ممكن يعني تعمل لك اشكاليات احيانا بالخدمات نتيجه تهالكها واعمارها الكبيره، بالاضافه الى ان احنا التجهيزات نتيجه استعمال الكثير نتيجة المرضى، عدد المرضى الكبير، هاي التجهيزات مع الوقت يعني عمليا عمرها بنقص.
1: لا تقتصر الحاجة على البنية التحتية فحسب، بل تمتد للكادر البشري لرفده بأعداد وتخصصات تلائم الضغط اليومي.
4: هذا الضغط كثير كبير، بإسعاف بحاجة لدعم أكثر بالأجهزة. طبعا وزارة الصحة ما عم توفر جهد انه تدعمنا بهالأمور بهالأجهزة هي الجديدة، ولكن الطلب الكبير والضغط الكبير من المشفى يحتاج أجهزة يعني دائما بشكل دوري صيانة وأجهزة جديدة. بالإضافة لموضوع الأجهزة، نحن بحاجة لدعم موضوع الكادر. طبعا نحن ما عم نحكي على الكادر الطبي، عم نحكي على الكادر اللوجستي الداعم للعمل الطبي، والأهم هو الحرس وعمال النقل والفنيين والتمريض. هذول دائما نحن نطلب من الوزارة تدعمنا فيهم.
1: خضع المشفى مؤخرا لاختبار حقيقي تجاوزه بنجاح رغم الصعوبات، لكن هذا لا يعني أنه بأفضل حال.
5: طبعا خلال الفترة الماضية كان عندنا اختبار حقيقي باستقبال مرضى التفجيرات، والحمد لله قدرنا نستوعب هالحالات هي بالرغم من انه كان في ضغط كتير كبير علينا. طبعا نحن في عم نعاني من نقص بالتجهيزات، عم نعاني من نقص بالكادر الطبي، وهذه شغلة كتير مهمة، ونحن على تواصل مع الوزارة لمحاولة ترميم هالنقص اللي موجود عندنا.
1: يستقبل المشفى يوميا نحو 1500 مراجع، منهم 900 في الإسعاف وحده، وهو معدل يراه القائمون عليه من الأعلى عالميا.
6: رغم الاهتمام الذي يتحدث عنه إداريو أكبر مشفى في دمشق من قبل وزارة الصحة، فإن المشفى ما يزال بحاجة للكثير حتى يوازي الضغط الذي يتحمله يوميا ما عدا الحالات الاستثنائية الطارئة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: تجري مديرية النقل في حمص فحصاً فنياً دورياً للمركبات للتأكد من جاهزيتها الفنية ومدى التزامها بالمعايير البيئية، ويشمل الفحص عدة اختبارات من أبرزها اختبار العوادم وقياس الانبعاثات الملوثة للهواء. وفي المقابل تثير إجراءات الفحص الفني تساؤلات عن مدى فاعليتها في الحد من التلوث وفي تعزيز السلامة المرورية.
7: من مركز الفحص الفني في حمص تبدأ رحلة هذه السيارة للتأكد من جاهزيتها للسير، ومن بين الاختبارات التي تخضع لها فحص العوادم والانبعاثات الصادرة عنها.
8: هلا أول شيء نحن بدأنا بترسيم السيارة، هي كان وراءة خالصة، بقى نحن شو بنعمل هلا؟ بنفحص فحص الفني، محرك شاسي والشمعات، بعد نجي على فحص الهنجار اللي هو بيفحص دوزان، ميزانية، ميتور، إذا في كربونات بالسيارة بيفحصوها. وهلأ ليك مثل ما شايفين قدمنا كل فحوصات، هلأ منروح المراجعات، نطلع أي شيء سلبيات ترسب السيارة، منروح نعمل إعادة صيانة ورد نرجع نعيدها.
7: داخل مسار الفحص نرافق السيارة وصولا إلى اختبار العادم، حيث تقيس الأجهزة مستويات الغازات المنبعثة وتحدد ما إذا كانت ضمن الحدود المسموح بها.
9: طبعا لنا هون السيارات اول ما بتدخل على الهنجار في مجموعه من الاجراءات الفحص اللي بتقوم فيها، من دخان، من فحص ميزانيه انحراف او مخمدات. تبدا بالفحص بالدخان، في قيم معينه معيره عليها الاجهزه موضوعه القيم من قبل الوزاره، اذا نجحت السياره ضمن هذه القيم

0: ايام تنجح وتطلع عادي. اذا صار في السيارة رسبة الجهاز كمبيوتر لحاله بيرسبها، بيطلع في تقرير بينعطى للمواطن هذا التقرير انه في عندك عطل من المحل الفلاني، وبكونوا مأشرين له عليه بالاحمر مكان العطل، بيطلع معه مدة 14 يوم بيصلح وبيرجع الإعادة طبعا المجانية، بفعل فحص الإعادة وبيفوت بيفحص وبيرجع بيعيد نفس الموضوع.
1: لكن اجتياز الفحص لا ينهي المشكلة، فآلاف المركبات تتحرك يوميا في شوارع حمص، وبعضها يطلق عوادم كثيفة وواضحة، ما يطرح تساؤلات بشأن فعالية الفحص في الحد من المركبات الأكثر تلويثا.
2: بالنسبة للانبعاثات أو الغازات الناتجة عن سير السيارات على الطرقات أو دوران المحرك وهي متوقفة، يتم فحصها من خلال أجهزة الفحص الفني في مراكز الفحص في مديريات النقل. هذا الفحص له معايير من أجل نجاح السيارة أو رسوبها في هذه المرحلة من الفحص، اللي هي مرحلة فحص الغازات الناتجة. بحال السيارة فيها عطل، بغض النظر عن العطل، فيتم ترسيب السيارة خلال الفحص. تأثير هذه الغازات الناتجة بحال كانت مخالفة للمعايير لها تأثير من ناحيتين. الناحية الأولى، تؤثر السيارة المنتجة للغازات المخالفة على السيارات التي تسير خلفها.
1: بين نتيجة الفحص وما نراه على الطرق، تبقى فعالية الإجراءات مرتبطة بمتابعة المركبات المخالفة وإلزام أصحابها بإصلاح أعطالها، بما يسهم في الحد من الانبعاثات والحفاظ على هواء المدينة.
3: أعلن اتحاد الصحفيين السوريين إتاحة دخول الصحفيين إلى الأراضي اللبنانية باستخدام البطاقة الصحفية الصادرة عنه، وأشار اتحاد الصحفيين إلى أن الخطوة تهدف إلى تسهيل حركتهم وضمان أمنهم وحريتهم في أثناء أداء مهامهم المهنية، داعيا الصحفيين الراغبين في معرفة تفاصيل الإجراءات إلى مراجعة مقره أو التواصل عبر قنواته الرسمية. تدرس الحكومة الألمانية رفع قيمة الحافز المالي المخصص لتشجيع السوريين على العودة الطوعية إلى بلادهم من نحو 1000 يورو حالياً إلى 7000 يورو للشخص الواحد، وذلك بحسب صحيفة سويسرية. ووفقاً للصحيفة، فإن القرار بشأن قيمة الدعم الجديد قد يصدر قريباً، في حين أكد نائبان في البرلمان الألماني مطلعان على الخطط أن المبلغ المقترح يبلغ 7000 يورو لكل شخص. وتشير خطط الموازنة الألمانية لعام 2027 إلى رفع مخصصات برنامج العودة الطوعية من 38 مليون يورو إلى 125 مليون يورو.

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي قتل 262 صحفياً فلسطينياً وأصاب 433 منذ بدء حربه على قطاع غزة في تشرين الأول من عام 2023. وأضاف المكتب في بيان له أن الحرب الإسرائيلية ألحقت خسائر بالقطاع الإعلامي تتجاوز 800 مليون دولار، مؤكداً أن تلك الاستهدافات تهدف إلى طمس الحقيقة وإخفاء الجرائم المروعة والمرتكبة بحق المدنيين في حرب الإبادة الجماعية المستمرة. أفادت مصادر فلسطينية باقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي حرم جامعة بيرزيت شمالي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع تقديم الطلبة امتحاناتهم النهائية للدورة الصيفية. وأوضح تلفزيون فلسطين الرسمي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صورت ضرح الشهداء داخل الحرم الجامعي قبل انسحابها من دون تسجيل أي حالات للاعتقال. من جهتها دانت جامعة بيرزيت الاقتحام مؤكدة أنه يمثل انتهاكا

0: لحرمة الجامعة وللمواثيق والقوانين الدولية التي تكفل حماية المؤسسات التعليمية. هذا وسبق أن تعرضت جامعة بيرزيت لاقتحامات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، شهد بعضها اعتقالات وإصابات. بدأت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية استقبال طلبات ترشح القوائم لانتخابات المجلس التشريعي المقررة في 28 من تشرين الثاني. وقالت اللجنة أن استقبال الطلبات يجري في مقريها بمدينة البيرة بالضفة الغربية ودير البلح بقطاع غزة، ويستمر حتى 7 من تشرين الأول المقبل. ويقتصر الترشح على القوائم الانتخابية على أن تضم كل قائمة بين 16 و 132 مرشحاً، مع الالتزام بالحد الأدنى لتمثيل المرأة. قال وزير الخارجية السعودي في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن المملكة ودول المنطقة تعرضت لاعتداءات إيرانية استهدفت منشآتها وبناها التحتية، مشيرا إلى أن أمن منطقة الخليج جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم.
1: ولقد تعرضت المملكة العربية السعودية ودول المنطقة لاعتداءات إيرانية غاشمة استهدفت أمنها وقدراتها ومنشآتها المدنية والاقتصادية، وتجدد المملكة تأكيد حقها الكامل في حماية أمنها وسيادتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها ومقدراتها الوطنية، وتهيب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في مواجهة كل ما يهدد السلم والأمن الدوليين. إن أمن منطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم، واستقرار هذه المنطقة الحيوية يرتبط مباشرة بأمن الطاقة العالمي واستمرارية التجارة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية. سيد الرئيس، إن حماية الملاحة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاونا دوليا جادا.
0: أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، أعلن اعتراض مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه العاصمة السعودية الرياض. كما قال المالكي في سلسلة منشورات له عبر منصة إكس إن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا بشكل منفصل، وذلك باتجاه منطقة خميس مشيط جنوب غربي المملكة. هذا واستضافت السعودية اجتماعا لرئيس قوات الدفاع ورؤساء هيئة الأركان العامة للدول الأطراف في اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وأوضحت وزارة الدفاع السعودية أن القادة العسكريين المجتمعين في الرياض استعرضوا الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه السعودية، كما بحثوا أيضا تطوير التعاون الاستخباري والتنسيق العسكري بما يسهم في تعزيز الردع. وبحسب وزارة الدفاع السعودية، أكد المشاركون بقوة التزامهم بالدفاع الجماعي بما يجسد عزم الدول الثلاث على الدفاع عن أمن المملكة وسيادتها وسلامة أراضيها. قال المتحدث باسم الجيش اليمني العقيد الركن ماجد النزيلي إنه رصد استخدام ميليشيا الحوثي أسلحة دفاع جوي إيرانية بطرق قال إنها تهدد سلامة الطيران المدني والمسارات الجوية الدولية جنوب البحر الأحمر. وأضاف النزيلي أن هذه الصواريخ تظل في حالة تجوال لمدة تصل إلى 25 دقيقة للصاروخ الواحد، وتعمل بنظام التتبع الحراري وتهاجم أي مصدر حراري من دون قدرة على التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، معتبرا أن ذلك يشكل تهديدا مباشرا وخطيرا لسلامة الطيران المدني وحياة المسافرين بما في ذلك طائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية التي تستخدم تلك المسارات الجوية. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحاً إيرانياً للتوصل إلى اتفاق يتيح إعادة فتح حركة التجارة عبر مضيق هرمز، واصفاً العرض بأنه غير مقبول رغم تأكيده أن طهران تسعى إلى الاتفاق بسبب الخسائر الكبيرة التي تتكبدها من جراء استمرار إغلاق المضيق. وقال ترامب إن إيران فقدت جزءاً كبيراً من مواردها المالية نتيجة لتعطل حركة التجارة التي تعتمد عليها، مضيفاً أن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وتحقق انتصاراً كبيراً، مشيراً إلى عبور 29 سفينة محملة بالنفط خلال الليلة الماضية. ورأى ترامب أن إيران وضعت نفسها في مأزق بإغلاق المضيق، مؤكداً أن واشنطن فرضت عليها ما وصفه بأكبر حصار في التاريخ العسكري، ومشبهاً الإجراءات الأمريكية حول المضيق بجدار من الفولاذ. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن أي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز تبقى مرهونة بتحقيق الشروط التي حددها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مشيراً إلى أن هذه الشروط كانت محور جميع اللقاءات التي عقدت في نيويورك، ومشدداً على أن طهران لن تتراجع عنها. وقال عراقجي أن بلاده لم تتلقى حتى الآن أي رد عبر الوسطاء رغم تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المقترحات الإيرانية، معتبراً أن تصريحات ترامب اتسمت بالتناقض، وأضاف بالتالي أن العامل الرئيسي للاستمرار في انعدام الأمن في مضيق هرمز هو الإجراءات الأمريكية العدوانية، مؤكداً أن الحل الوحيد يكمن في التفاوض العادل الذي يضمن حقوق الشعب الإيراني، وأن طهران أثبتت تمسكها بالمسار الدبلوماسي. وللحديث أكثر معنا الآن الأولى شحود المحلل السياسي من ولاية ميزوري. بداية مرحبا بك أستاذ أولى. إذن ما هي الرسائل السياسية التي يوجهها رفض ترامب للمقترح الإيراني بالمنطقة؟
2: أول شيء صباح الخير عندك لإلك ولجمهورك الكريم.
0: أهلا
2: وشكرا على الاستضافة. بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، ما هي الرسائل؟ يعني الرئيس دونالد ترامب حقيقة أعلن منذ حوالي الأسبوع أنه لا تعنيه بقى المفاوضات بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لأنه لا يثق بالقيادة الإيرانية. حتى الرئيس بازرشيان، يعني الرئيس دونالد ترامب لا يرى فيه أنه مخول لإنجاز أي اتفاق. رأينا في 14 نقطة الميموراندوم حينما مضى الرئيس ترامب على اتفاقية في قصر فرساي، والرئيس بازرشيان كمان مضى على هذه الاتفاقية، وبعد أسبوعين ونصف أخلف بهذه الاتفاقية بضرب سفينة قطرية وسعودية وسفينة من جنوب أمريكا. يعني الرئيس دونالد ترامب لا يثق بالقيادة الإيرانية، ويرى حتى يعني بين هلالين يعني ما بتعني له بقى شيء الاتفاقية، لأنه مضيق هرمز مفتوح والممر الجنوبي بشكل يعني almost عاد إلى حركته الطبيعية، لأنه البارحة مرق 29 سفينة بحمولة 22 مليون برميل. يعني بالأيام العادية كان بين 15 وال 25، عم نحكي نحن ب 25 مليون برميل مروا عبر مضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية دمرت كل الدفاعات والصواريخ المحازة لمضيق هرمز، يعني لا تشكل خطرا على الملاحة البحرية هذه الصواريخ أو إيران بحد ذاتها.
0: يعني حسب يعني هذا الكلام، السيطرة على مضيق هرمز هي الآن أكثر أمريكية أم إيرانية؟
2: عزيزتي، أنا أستطيع أن أؤكد لك أن السيطرة 100% أمريكية. الإيرانيون من وقت إلى آخر يضربون بعض السفن حينما يروها بالعين المجردة، لأن الرادارات دمرت كاملة، دمرت الصواريخ المحازية، يستعملون بعض المسيرات في الهجومات، ومؤخرا البحرية الأمريكية يعني ترافق هذه السفن لمنع أي مسيرة من ضرب هذه السفن المارة عبر المضيق.
0: نعم، طب بالنسبة لإيران برأيك كيف ربطت إيران فتح المضيق بشروط المجلس الأمن القومي الإيراني؟ ما دلالة ذلك؟
2: عزيزتي، يعني الإيرانيين مش موجودين، إجرائهم مش على الأرض. يعني اللي حابب أقوله على الشكل التالي، يعني ما عم يقدروا يتصوروا بعد الحصار البحري، بعد الحصار الجوي، والآن يحكى عن حصار بري.
0: نعم
2: يعني الإيرانيون يعتقدون أنهم ربحوا الحرب، لم يربحوا الحرب، والدليل على ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر سيطرة كاملة على البحر وعلى الجو وعلى كل المرافق. يعني حتى الصين باعتهم، يعني في لقاء ترامب والرئيس الصيني البارحة في البيت الأبيض، يعني في زيارة الرئيس الصيني، كان هناك موقف علني للرئيس الصيني أن على إيران أن ترضخ وأن تفتح المضيق، بما معناه أنه لا تضرب السفن التي تمر. يعني حتى روسيا نفس الشيء، يعني إيران خسرت ورقتها، ورقة مضيق هرمز، ولا تستطيع الآن أن تبتز العالم والولايات المتحدة الأمريكية عبر يعني السبع نقاط. لنرجع لسؤالك، سؤال حضرتك،
0: نعم.
2: السبع نقاط غير موضوعية، غير جدية. يعني يحكون عن يعني تحرير الأموال 12 مليار دولار، ويحكون عن اليوم السابع يفتح المضيق. طب ما نحن لسنا بحاجة إلى فتح مضيقكم، لأن المضيق مفتوح اوريدي.
0: نعم.
2: يعني إذا بتلاحظي على السبع نقاط، لا تمت إلى الواقع بأي صلة.
0: نعم، طب إلى ماذا تسعى إيران؟ ما هدف إيران من هذا الإصرار واعتبار نفسها أنها هي الرابحة بالحرب؟ هل تسعى لربما إلى انتزاع مكاسب سياسية مقابل فتح هذا المضيق؟
2: يعني هني عم بيحاولوا مثل ما بيقولوا باللبناني كمان يعلوا سعرهم،
0: نعم
2: يعني عم يطالبوا بكثير ليأخذوا شيئا. أنا أستطيع أن أؤكد لك أن الرئيس دونالد ترامب لن يعطي الإيرانيون أي مكاسب بعد الآن، ولا تعنيه أي اتفاقيات، وسوف يأتون إليه وهم صاغرون. يعني لن تقبل الولايات المتحدة الأمريكية أن تبتز عبر مجموعة إرهابية تحاول إرهاب العالم. قتلت العرب، كانت معظم ضرباتهم العسكرية 95% من صواريخهم ضربوا فيها الدول العربية. يقولون أنهم يضربون القواعد الأمريكية، هناك 17 قاعدة عسكرية أمريكية في تل أبيب وفي إسرائيل. لماذا لا يضربون إسرائيل؟ ما هي حالة الغرام بين إسرائيل وإيران؟ يعني هناك عدة تساؤلات. من جون 7 لحد الآن 4 أشهر مرت ولم يطلق صاروخ واحد على إسرائيل، كانت على طول تضرب الدول العربية.
0: طب حسبا لكلامك أنت تقول أن السيطرة الآن على الأغلب أو على الأكثر هي أمريكية، لماذا إذن تتحدث إيران دائما عن شروط مقابل فتح المضيق وتتقدم بشروط مقابل فتح المضيق؟
2: عزيزتي هبة، يعني هن فيهم يحطوا الشروط البدنية، مين عم ياخذ بهذه الشروط؟
0: يعني
2: يعني هب
0: ما زال المضيق مفتوحا وسيطرة عليه أمريكية، فلماذا دائما هناك حديث عن وجود شروط ولائحة من الشروط كي نفتح المضيق؟
2: يعني هم ليس لديهم إلا هذه الورقة ليلعبوها، لأنه الرئيس دونالد ترامب أتى إلى الحرب مع إيران لكي ينزع السلاح النووي الإيراني، لا صواريخ باليستية، لن يكون هناك سلاح نووي إيراني، لا صواريخ باليستية ولا أزرع لإيران في المنطقة. شفناها بسوريا، قضينا على أزرع إيران، في لبنان قضي على أزرع إيران، في فلسطين، في العراق الآن يسلمون سلاحهم للدولة والرئاسة الشرعية أو الحكومة الشرعية للعراق. والحوثيين يعني أكدوا للرئيس دونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية أنهم لن يتدخلوا بأي سفينة تمر عبر باب المندب، وتريهم يوم بعد آخر يخسرون الأرض للقوى الشرعية اليمنية. يعني بكل صراحة وبموجز، الإيرانيون خسروا ورقة باب المندب، وخسروا ورقة مضيق هرمز، وهم إلى خسارة. وأنا أؤكد لك، خلال شهر إلى شهرين سوف تسقط إيران من خلال الحصار البحري والجوي، ولن يكون هناك لديهم حتى أكل ليطعموا شعبهم.
0: نعم، طب في حال إيران استمرت بالإصرار واستمر هذا الخلاف، هل يمكن أن يؤدي إلى تصعيد عسكري جديد في المنطقة؟ ما رأيك؟
2: رح أعطيك معلومة
0: نعم.
2: من هون، وهذه سكوب، من هون لأربع أيام الرئيس دونالد ترامب سوف يأخذ قرار الحرب أو السلم بيست على اللي عم نشوفه نحن بالمفاوضات باليونايتد نيشن الصامت ال 81. كان هو عاطي فرصة إلى الإيرانيين أنه يعودوا لعقلهم ويقدروا ياخذوا قرار لصالح شعبهم وبلدهم. لم يأخذوا هذا القرار وأتوا بشروط يعني تعجيزية لم يرضخ إليها الرئيس ترامب. الرئيس دونالد ترامب والقوات الأمريكية تتحضر لضربة عسكرية كبيرة، سوف يكون هناك ضرب لخمس مفاعل نووية، منها موقعين يعني طلعوا على الخريطة مؤخرا، منها موقع يعني رح أقول لك المواقع بالحرف الواحد، هن جبل الفأس سوف يضرب، وهذا الجبل هو على عمق 80 إلى 180 متر من الجرانيت، وتحضر قذائف الجي بي يو 57 لضرب هذا الموقع. موقع فوردو سيضرب مرة أخرى، موقع أصفهان سيضرب، موقع جديد اسمه تاليغان في منطقة اسمها باريشان، وموقع نطانز. هذه المواقع حينما نقول أنه سوف يدمر المواقع وليست المواد النووية، لأنه تدمير المنشآت هو الأهم، ولا نستطيع تدمير النووي لأنه سوف يحدث إشعاعات وتؤثر على المنطقة بكاملها. لذلك القوات الأمريكية حينما تضرب المواقع تضرب المنشآت وليس اليورانيوم المخصب، وهناك 450 كيلوغرام من هذا اليورانيوم. يعني امبارح رأينا الرئيس بيزشكيان قال أنه سوف يسلم اليورانيوم المخصب ب 60% أو أكثر. الرئيس دونالد ترامب بكل صراحة لا يثق بهم، حتى ممنوع عليهم التخصيب، لأنه سابقا يعني حاولوا التخصيب السلمي وكان هناك ثلاث مواقع يخصبون فيها للاستعمال العسكري. يعني تصوري أو تخيلي لو كانت إيران تملك سلاح نووي، كانت قضت على الدول العربية بكاملها قبل أن تقضي على إسرائيل، وكانت ضربتها إلى أوروبا. يعني رأينا في المرحلة السابقة ضربت صواريخ إلى جزيرة سان دييغو اللي موجودة على الحدود البريطانية، هي جزيرة بريطانية يعني بالبحر الهادئ. يعني إيران مجموعة مجانين يتحكمون بالبلد بالعباد والبلاد، ولا تستطيع أن تسلمهم أي من الأسلحة الفتاكة أو النووية.
0: نعم، شكرا جزيلا لك أولا شحود المحلل السياسي، شكرا لك، كنت معنا من ولاية ميزوري.
2: شكرا لك وتانكيو على الاستضافة.
0: أهلا بك. هذا وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي إجراء حوار مباشر بين الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية لاستثناء بعض المطارات من قيود تفرضها واشنطن على شركات الطيران الإيرانية. وقال المكتب في بيان له إن بغداد تسعى إلى السماح باستئناف الرحلات لإيران لدواعي إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارة الدينية ومصالح المدنيين. كما أشار البيان إلى أن ذلك يأتي بعد إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية بتقييد رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة بما فيها العراق. ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

أحمد زكي كيميائي وكاتب صحفي، ولد في السويس بمصر عام 1894، واسمه الحقيقي أحمد زكي عاكف. درس في مدارس مصر وتخرج في مدرسة المعلمين العليا عام 1914. مارس التعليم في ثانويات القاهرة حتى عام 1919. استقال عام 1919 وسافر إلى إنجلترا على نفقته الخاصة، ودرس الكيمياء في جامعة ووتنغهام، ثم نال بكالوريوس العلوم من جامعة ليفربول عام 1923. نال دكتوراه الفلسفة في الكيمياء عام 1924، ودكتوراه في العلوم من جامعة لندن عام 1928. عاد إلى مصر وكان أول أستاذ كيمياء في جامعاتها عام 1930.

أسس المركز القومي للبحوث عام 1947 واختير وزيرا للشؤون الاجتماعية عام 1952. عين رئيسا لجامعة القاهرة بين عامي 1953 و1954. بعد تقاعده طلبته الكويت لتأسيس مجلة العربي عام 1958 وبقي في رئاسة تحريرها حتى وفاته. كان ذا ثقافة موسوعية وأصدر عدة مؤلفات منها مع الله في السماء، بين المسموع والمقروء، وسلطة علمية. ترجم كتبا علمية وأدبية منها في أعماق المحيطات، قصة الكيمياء، غادة الكاميليا، وجان دارك. كان عضوا في مجامع اللغة العربية في دمشق والقاهرة وبغداد، تميز بالجمع بين العلم والأدب، وكتب موسوعته الشهيرة في سبيل موسوعة علمية بأسلوب أدبي رفيع. توفي ودفن في القاهرة عام 1975.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيها على مدار ساعتين. في ملفنا الأول، شبهات فساد داخل الشركة السورية للبترول، حيث ذكرت صحيفة زمان الوصل أن وزارة المالية أصدرت قراراً يقضي بإيقاع الحجز الاحتياطي على أموال أشخاص وشركات عاملة في القطاع النفطي، على خلفية تقرير صادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. فماذا وراء هذه الشبهات؟ نستهل ساعتنا الثانية بفتح ملف الاستملاك على وقع الاحتجاجات التي خرجت في قدسية ودارية بريف دمشق والمطالبة بإلغاء القانون. فهل يستطيع مجلس الشعب معالجة هذا الملف الشائك؟ وأخيرا نناقش ملف أمن بيانات الاتصالات ومدى حمايتها، على خلفية فصل عشرات الموظفين من شركة MTN لتسريبهم معلومات حساسة تتعلق بالمشتركين إلى جهات خارجية. أهلا بكم.

قال مصدر مطلع لصحيفة زمان الوصل إن وزارة المالية أصدرت قراراً يقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من الأشخاص والشركات العاملة في القطاع النفطي، وذلك استناداً إلى تقرير صادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بتاريخ 16 من أيلول الجاري. حسب المصدر جاءت الإجراءات استناداً إلى تقارير رقابية وثقت شبهات فساد ومحسوبيات تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بالمال العام تجاوزت 110 ملايين دولار أمريكي لدى عدد من الشركات المتعاقدة والعاملة في مجالات الخدمات النفطية واللوجستية والطاقة. وشمل القرار فرض الحجز الاحتياطي على هذه الشركات، حيث قدرت الأضرار المنسوبة إلى شركة فولكون للخدمات اللوجستية بنحو 3

0: وتسعين مليون دولار أمريكي، وإلى شركة ستار بيروتوفا للطاقة بنحو 9,479,630 دولار أمريكي، في حين بلغت قيمة الأضرار المقدرة المنسوبة إلى شركة تعزيز للخدمات البترولية نحو 7 ملايين دولار أمريكي. نفتح ملف شبهات الفساد في الشركة السورية للبترول مع السيد خالد جمال الخلف، عضو لجنة الطاقة في مجلس الشعب من دير الزور، ينضم إلينا. مرحبا بك. والسيد محمد ناصر حمو، المستشار الاقتصادي من حلب، مرحبا بك. والسيد عمار جلو، الباحث في مجال الطاقة من بانياس، مرحبا بك. والسيد المعتصم الكيلاني، المحامي والخبير القانوني من باريس، مرحبا بك. يعني أبدأ معك سيد خالد، هذه التقارير التي تتحدث بأن وزارة المالية أصدرت، وبناء على تقارير أصدرتها أيضا الرقابة، هيئة الرقابة والتفتيش، متعلقة بفساد في الشركة السورية للبترول، هل لديكم علم في مجلس الشعب بهذا الأمر؟ هل تؤكد، هل تنفي، كيف تعقب على هذا الأمر؟
1: حياكم الله أنت رباط.
0: أهلا بك.
1: سادة الضيوف وسادة الحضور والمشاهدين، أولا بدي أسهل كلامي بمسألة المراقبة أو الرقابة التي يتبعها مجلس الشعب في سوريا الجديدة. في عندي حادثتين حقيقة أود الإشارة إليها قبل ما أبدأ بكلامي، كوني عضو مجلس الشعب وعضو أيضا بلجنة الطاقة، ألا وهي اللقاء مع فخامة الرئيس أحمد الشرع منذ ما يقارب شهرين. تم اللقاء في دمشق مع أعضاء مجلس الشعب. أكد الرئيس خلال هذه الجلسة على الدور الرقابي لأعضاء مجلس الشعب. كان هناك العديد من المسؤولين والوزراء المتواجدين. أحب السيد الرئيس عندها البدء بالجلسة منه شخصيا من فخامته.
0: طيب.
1: بدأنا بالحديث عن عدة أسئلة، عن نقاشات حقيقية موضوعية وجريئة بنفس الوقت معه ومع باقي الوزراء والمسؤولين.
0: نعم.
1: نقطة ثانية أحب أنوه لها، أنه جرأة الحمد لله أعضاء مجلس الشعب وفي هذه المرحلة الحساسة والسادة الوزراء اللي حضروا تحت قبة البرلمان، وأوجه لهم تحية إن كانوا السيد وزير التربية ولا السيد وزير الطاقة.
0: طيب، هو هذا المأمول من مجلس الشعب أن يأخذ دوره هو التشريعي والرقابي، علما أن الإعلان الدستوري لم يمنحكم هذا المجال بشكل واسع، يعني أنتم فقط تقومون بجلسات الاستماع. لكن بالنسبة لسؤالي الآن، هل لديكم علم بهذا الموضوع؟ هل تؤكد أو تنفي ما جاء به تقرير وزارة المالية والذي هو مبني على تقرير هيئة الرقابة والتفتيش؟
1: نعود لمشكلتنا الأساسية اللي تم طرحها على وزير الطاقة عند حضوره للبرلمان، ألا وهي مسألة الشفافية، مسألة تضارب التصريحات الحاصلة ما بين الوزارة والشركة السورية للبترول. اليوم في أرقام عم تظهر عن الشركة السورية للبترول، تظهر بتصريحات أو بتسريبات صحفية. أغلب الشعب السوري ما يعرف عنها شيء. نحن كمجلس شعب كلجنة الطاقة حقيقة ما وصلنا شيء بخصوص هذه العمليات الاختلاس كما سميت أو الفساد الظاهر ضمن الشركة السورية للبترول أو قطاعاتها التابعة لها أو حتى حقول النفط.
0: طيب، يعني ليس لديكم معلومات بكل الأحوال. الآن يعني صدر قرار عن الهيئة السورية للبترول تنفي فيه هذه الشبهات المتعلقة بالفساد وما جاء به مصدر إعلامي، علما أن المصدر الإعلامي يعني تحدث عن وثائق تؤكد هذا الأمر. طيب، أنتقل إلى السيد محمد ناصر حمو، مرحبا بك. إذا سألناك سيد محمد، إلى أي مدى فعلا معايير الشفافية المتبعة في الهيئة السورية أو عفوا في الشركة السورية للبترول تبعد عنها هذه الشبهات من الفساد؟
2: أولا أسعد الله مسائك وشكرا لك ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. حقيقة المسألة في غاية التعقيد، المسألة ليست في بسيطة نهائيا، المسألة في غاية التعقيد وفي غاية دائما تقارير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تقارير سرية نتيجة الملابسات أو التحقيقات، مهما كشف من معلومات للإعلام، فتبقى هذه المعلومات منقوصة وغير متكاملة. تبقى تقارير الهيئة المركزية تقارير سرية إلى أن ينتهي التحقيق فيها. لكن المسألة الأساس هي كيف يمكن تحصين هذه المؤسسات، كيف يمكن تحصين مؤسسات القطاع العام من عمليات الإفساد ما قبل التحرير وما بعد التحرير. وبالتالي هناك عمليات فساد، وهناك شركات وهمية، وهناك أسماء، وهناك نفوذ، وهناك إلى آخره. كل هذا، كل ما
0: هل
2: امتسلنا إلى
0: هذا
2: المعايير الدولية،
0: بسبب ضعف الرقابة؟ هل هذا بسبب موضوع القوانين؟ يعني هذا الهامش من الفساد الذي يطرح هذه الشبهات والتساؤلات، ما هو السبب فيه؟ أين تكمن المشكلة؟
2: تكمن المشكلة دائما الرياح تنفذ من الثغرات. أكيد هناك ثغرات إدارية، هناك ثغرات في القوانين. طبعا لم يتسنى للحكومة السورية استلام آبار النفط والشركة السورية للنفط، لم تستلم الأمور ما بعد التحرير إلا منذ فترة وجيزة. وبالتالي هناك ثغرات كثيرة ممكن للفاسدين والمتنفذين الدخول من هذه الثغرات. طبعا كلما التزمت هذه الشركات القطاع العام بمعايير الشفافية العالمية ومعايير التدقيق العالمية والمحاسبة العالمية، أعتقد أننا نخفف من عمليات الفساد ومن تسرب الفساد من هذه
0: طيب.
2: الثغرات، وبالتالي ممكن تحصين مؤسسات القطاع العام. يعني المسألة باختصار شديد، هناك شركات وهمية. طيب السؤال الذي يمكن أن يسأل، متى أنشئت هذه الشركات؟ وكيف هي وهمية؟ ولماذا لم يتم الكشف عنها؟ ولماذا لم يتم التأكد من صحتها ومن صحة مالكها ومن صحة السبوتيات التي قدمت؟
0: والله هذه
2: ما هو
0: الأسئلة
2: الداعي
0: هي
2: للجد؟
0: بعهدة المعنيين تحديدا في الشركة السورية للبترول وفي وزارة الطاقة، لأننا نبحث عن هذه الإجابات وعن ما يؤكد أو ينفي ما تتحدث عنه من شركات وهمية. بكل الأحوال، تلفزيون سوريا حصل على وثائق حصرية حول قرار الحجز الاحتياطي الصادر من وزارة المالية لشركات وأشخاص مرتبطين بالقطاع النفطي. يعني نحن لدينا هذه الوثائق التي تعرض أمامكم الآن على الشاشة، وهي تأكيد لما نتحدث عنه. إذن مشاهدينا، هذه هي الوثائق الحصرية حول قرار الحجز الاحتياطي الصادر من وزارة المالية لشركات وأشخاص مرتبطين بالقطاع النفطي.

0: إذن الموضوع ليس إشاعات، هذه وثائق تؤكد أن وزارة المالية أصدرت هذه الأوامر بالحجز. سيد عمار، مع هذه الوثائق التي تؤكد ما جاء في خبرنا وما نتحدث عنه عن هذه الشبهات، أين هي الشركة السورية للبترول، خاصة أنها منذ قليل أصدرت بيانا ينفي كل هذا الأمر؟ من نصدق الآن؟ ما هذا التضارب بين مؤسسات الدولة؟
1: تحياتي لحضرتك السادة المشاهدين. هلا بالنسبة للوثائق اللي عرضتي، أنا ما لاحظتها ولكن أرجو التدقيق فيها ثانية.
0: سنعرضها خلال هذه الحلقة أكثر من مرة،
1: لأنه وجود وثائق بهي القيمة بمصدر إعلامي قبل نشرها على الشبكة الخاصة بوزارة المالية ووجودها بالصيغة الرسمية لدى الجهات الحكومية، هي بتكون أزمة وأزمة كبيرة في الإدارة السورية الجديدة. هذا الموضوع هو يبدو أنه زمان الوصل هو كمان مرتبط بحالة استجرار أو ابتزاز لأشخاص معينين نتيجة عوامل شخصية أو حتى لتمويل المؤسسة، وهذا الموضوع كان
0: طيب. هذه الوثائق أمامي الآن، هي بيدي، مترخة 16 أيلول هذا الشهر، والأسماء موجودة وهي من وزارة المالية، وختم يعني وزارة المالية موجودة عليها. يعني كيف تتعرض إذن كما تقول يعني حضرتك أنه زمان الوصل لابتزاز؟ من هم الأشخاص؟ يعني من وجهة نظرك، نحن نسألك يعني من وجهة نظري كباحث في مجال الطاقة ومطلع على ما يحدث.
1: بدي فرق لك هذا الموضوع، ولكن إذا كانت من 16 أيلول فبتكون هي وثائق معممة على الدوائر الرسمية، لأنه إلقاء الحجز الاحتياطي بده يكون سريع وسري جدا، لأنه ما يتم تحويل الأموال أو نقلها خلال هاي المدة. ولغاية الآن حتى في النطاق الرسمي الإداري للقطاعات المرتبطة بهذا الموضوع لا يزال أنه عدم وجود للحجز الاحتياطي في كثير من
0: نعم سيد عمار يتقطع صوتك قليلا، تفضل. على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيد عمار، سنعود إليك بكل الأحوال. سيد معتصم، مرحبا بك مجددا. هناك وثائق تؤكد أن وزارة المالية أصدرت هذا القرار بالحجز الاحتياطي على 3 شركات، وشبهة الفساد في الشركة السورية للبترول متعلقة بهذه الشركات ليست شبهة على ما يبدو، هذا يعني قرار من وزارة المالية مبني على تقرير من هيئة الرقابة والتفتيش، في حين أنه منذ قليل الشركة السورية للبترول تصدر بيانا ينفي كل هذا الأمر. يعني قانونيا إلى أي مدى ما يحدث نستطيع أن نصفه بأنه عمل مؤسساتي في الدولة السورية؟
2: تحياتي إليك طبعا. شكرا كثير للإضافة، وتحياتي للضيوف الكرام مع حضرتك. أكيد اليوم لا يخفى على أحد أنه اليوم يعني بسوريا عم نعيش حالة فساد موجودة، فساد مؤسساتي. يعني فيني أنا أعطي أو فينا نحن نصنفها بشقين. شق هو إرث ورثناه من نظام الأسد استمر أكثر من 54 عام، وشق يعني جانب جديد هو مع كل أسف يعني ولادة حالة من الفساد الجديد اليوم التي تتشكل في سوريا، وهذا جديد يعني ليس بجديد ضمن المرحلة الانتقالية. كل مراحل الانتقال تعاني من الإرث السابق ويعني من المولدات الجديدة أو المفاعيل الجديدة لعملية الفساد. أعتقد اليوم يعني بما تم طرحه من هذا التحقيق الاستقصائي الذي قامت به زمان الوصل، بالإضافة إلى ما قدمته من وثائق، يعني أعتقد اليوم هذا اختبار حقيقي الأول بملف الفساد في سوريا أمام القضاء اليوم. يعني
0: لكن الشركة السورية للبترول تنفي وتقول بأن هذا الأمر غير صحيح، في حين أنها تقول أنها متعاونة مع الجهات الرقابية، يعني ضمن المؤسسات الدولة. من نصدق يا سيد معتصم من وجهة نظر قانونية؟ من نصدق الآن؟
2: أنا كشخص قانوني أكيد اليوم اللي بصدقه هو الوثائق الموجودة اليوم بين إيدينا. نعم. في عنا قرار حجز احتياطي صادر عن وزير المالية، وفي عندنا قرار للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش صادر ب 13/9، وعمم هذا القرار بعد ما صدر عن وزير المالية في 16/9، وبيذكر فيه أسماء صاحب هي الشركات
0: نعم
2: بالإضافة للمدراء، مدراء هي الشركات الثلاثة اللي هن تعزيز وبترونوفا وفولكن. وهي الشركات الثلاثة مع كل أسف يعني عدد كتير كبير من مدراءها هن إرث القاطرجي.
0: نعم
2: هاي الشركات الثلاثة، بس لنوضح نقطة كتير مهمة، إنه وتتأسست هاي الشركات ما عندها كان ملاءات مالية على الإطلاق، ولا خبرة عملية بالحقول، ولا يعني ما عندها تاريخ على الإطلاق
0: إذن كيف تم
2: بعملية
0: التعاقد معها إذا لم يكن لديها لا ملاءة مالية؟ وكيف
2: هذا
0: تم التعاقد معها؟ على أي أساس تم توقيع العقود معها؟
2: هذا هو الاختبار الذي نتركه حاليا للقضاء في سوريا. يعني اليوم يعني هو جزء من الشفافية اليوم اللي ما عم نعيشها اليوم بسوريا صراحة، انه كل العالم تعرف انه جزء من الشفافية المرتبطة بإطلاق عملية المناقصة او المزايدة في جريدة رسمية، في شروط للتعاقد. نحن ما بنعرف يعني كسوريين في كتير بمطارح معينة عم نلاقي فقط تم التعاقد مع شركة فلانية أو تم ترخيص شركة فلانية لعقد معين. نحن كسوريين مغيبين تماما عن شو هي تفاصيل هذا العقد، كيف تم هذا العقد، من هي الشركة، كيف حصلت على هذا العقد. هي كلها أسئلة
0: طيب
2: يجب أن نجاوب عليها.
0: طيب يعني
2: التحقيق
0: كنا نتمنى
2: الاستقطاب
0: أن يكون معنا أحد من الشركة السورية للبترول، لأن هذه الأسئلة هم من يجب أن يجيبوا عليها. بكل الأحوال للأسف يعني من خلال التواصلات لا نستطيع دائما أو لا نلقى تجاوب للظهور للرد على هكذا تساؤلات. أعود مرة أخرى للسيد خالد. سيد خالد، نحن نعلم أن مجلس الشعب منزوع الصلاحيات تقريبا بموضوع المساءلة، لكن حتى جلسات الاستماع منذ أيام كان موجود.

0: موضوع موثق، هناك وثائق من الفساد. ثلاث شركات تم التعاقد معها على ما يبدو أنها شركات غير موجودة، وسيد معتصم قال أنها إرث القاطرجي، وأنت تعلم من هو القاطرجي.
1: نعم والله حقيقة بداية الأمر أنا لا أتفق مع ما ذكرتين من أنه مجلس الشعب هو منزوع الصلاحيات، لا بالعكس
0: المتعلق بالسلطة التنفيذية، يعني هذه مادة الإعلان الدستوري، جلسات استماع، لا مساءلة ولا سؤال.
1: تماما، ولكن ما ظهر خلال الأيام الماضية من مساءلة الوزراء، وأسميها مساءلة وليست جلسات استماع، بغض النظر اليوم مو هذا نقطة حديثنا، ولكن
0: نعم تفضل.
1: المشكلة الأساسية نرجع لها منذ البداية، ألا وهي مسألة الشفافية. قطاعات الدولة بكثير من قطاعات الدولة، وأخص الآن شركة سوريا للبترول، هناك الكثير من الشركات الناشئة التي تم إنشائها بأواخر عام 2025، ومنها شركة تعزيز اللي انتشر عقدها عن طريق التسريبات، وشفناه عن طريق بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، عقد شركة تعزيز كان 12 مليون دولار في شيء خارج الأعراف والعادات المتعارف عليها لما تتعاقد شركة خاصة مع مع مع قطاع دولة، ألا وهي مسألة المال، كيف يتم تحصيل هذا المال من الدولة لقاء الخدمات التي تقدمها هذه الشركة أو الشركة الفلانية. في العقد الموجود بين الشركة السورية للبترول وشركة تعزيز لقيمة 12 مليون دولار، تلتزم الشركة السورية للبترول بدفع قيمة 50% من العقد، يعني 6 مليون دولار مباشر قبل قيام هذه الشركة بإجراء أي خدمات، وقبل أن تقدم كشوف مالية، وقبل أن تقوم بأي إجراء على أرض الواقع. هذا حقيقة التصرف وصيغة العقد اللي تم التوصل إليها مع شركة تعزيز يطرح حقيقة الكثير من الأسئلة.
0: ليس فقط تعزيز، هناك أيضا شركة بيارتوفا، هناك شركة غولكن، والمبلغ 110 ملايين دولار أمريكي، في حين أسعار المحروقات ترتفع على المواطن الذي دخله ربما 100 دولار في الشهر.
1: تماما، اليوم نتكلم حقيقة عن أرقام تجاوزت 110 مليون دولار، فيما لا تزال التحقيقات مفتوحة. الفساد أو عمليات عدم الشفافية تتمثل أيضا في نقطة مهمة جدا لاحظناها أو رأيناها في الفيديوهات التي تم نشرها على وسائل الإعلام الخاصة بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عندما كان رئيس الهيئة يقوم بجولة على الصهاريج وآبار النفط الموجودة بالمنطقة الشرقية، وسأل أحد السائقين أنه كيف تتم تعبئة هذا الصهاريج، قال له شبر زايد أو شبر ناقص. شبر زايد أو شبر ناقص مشكلة كبيرة، معناته إحنا نتكلم عن مئات البراميل، في الحديث عن عمليات فساد تخص عمليات النقل، تتم إفراغ بعض المخزون هذه الصهاريج
0: وخلط المواد يعني وغشها، هناك الكثير من هذه الأمور.
1: تمام، وإضافة ماء ومن ثم شحنها لمصافي.
0: طيب هنا بالنسبة لكم أنتم، ما هي الخطوة التي ستقومون بها؟ ربما أنت لست مخول أن تحدث باسم مجلس الشعب، لكنك في لجنة الطاقة وتقسيم اللجان، يعني حضرتك معني بشكل مباشر بهذا الموضوع، ما هي الخطوات التي يجب أن تقومون بها الآن بعد أن صدرت هذه الوثائق، خاصة أنه نعيد ونؤكد هناك تقرير صادر عن الرقابة والتفتيش وقرار حجز عن وزارة المالية، يعني الموضوع أصبح مثبتا.
1: أعتقد أن التحرك اللي ممكن يقوم به أو تقوم به لجنة الطاقة وأعضاء مجلس الشعب خلال هاي الفترة هو انتظار حقيقة نتائج التحقيقات ممكن تصدر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وإذا تم حقيقة إحالة هذا الملف إلى القضاء المختص للقيام بمهامه. احنا نتساءل هون حقيقة عن الدور الرقابي للمجلس الشعب او البرلمان بشكل عام، هو يملك سلطة الرقابة العامة والشاملة على كل قطاعات الدولة، ولكن المراقبة الدقيقة والحثيثة اعتقد انه هي لازم تجي من اصل السلطة نفسها، من اصل اقصد هون السلطة القطاع او الوزارة او الشركة.
0: نعم.
1: العامة المخولة بقيادة قطاع من القطاعات المنتجة حقيقة واللي تساهم ببناء الاقتصاد السوري، بدعم الاقتصاد السوري، بدعم تمويله بدعم

0: الرواتب كما ذكر السيد قبلاوي في مقابلته التي أجراها مع وزير الطاقة والبث الإعلاني اللي صار من فترة، هو قال أنه هو متفق أو ملزم بأنه يدفع 250 مليون دولار لوزارة المالية بشكل شهري.
1: يعني
0: ولكن
1: هذه مشكلة بحد ذاتها. هذا الأمر باعتبار أن الشركة السورية
0: تمام.
1: للبترول يتم التعامل معها وكأنها شركة خاصة وليست هذه الأموال هي أموال الدولة. طيب سيد محمد، اقتصاديا هذه الشركة السورية للبترول التي أحدثت بعد التحرير والتي أعطيت شخصية اعتبارية شبه مستقلة عن وزارة الطاقة، كيف يجب التعامل معها رقابيا الآن مع هذه التقارير؟ برأيك إلى أي مدى هناك فعلا يعني خسارات يومية من أموال الشعب السوري بسبب ما يحدث من هكذا عقود مع مثل هكذا ثلاث شركات وخسارة 110 مليون دولار من المال العام؟ يعني اقتصاديا اشرح لنا بالأرقام مثلا.
2: يعني أول كل شغله، المسألة بالنسبة اقتصاديا ومدى تأثر هذه الشركة أو مدى تأثر الشعب السوري بهذه الخسارة، أكيد الشعب السوري رح يتأثر من أي عملية فساد، وخاصة بالنسبة للقطاع النفطي، قطاع متراكم وله سلسلة من العديد من الإجراءات بالاستخراج بالنقل بالإنتاج بالتكرير إلى آخره. فحالات الفساد ممكن أن تمتد بشكل أو بآخر ضمن هذه السلاسل، وبالتالي لابد من تعزيز إجراءات الرقابة الداخلية والخارجية. وأعتقد الأساتذة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يقومون بجهد مبارك، و ممكن هذا الجهد أن يكون مضاعفا من أجل إجراءات الرقابة والشفافية، من أجل تحصين هذه الشركات وتحصين هذه العقود بإجراءات تمنع من حدوث الفساد ما قبل حدوثه. فلا يكتفى من اكتشاف الأخطاء والفساد بعد حدوثه وإلقاء الحجز الاحتياطي، لابد من تعزيز الشفافية والرقابة الداخلية والخارجية من أجل تحصين هذه الشركات.
1: طيب آلية عمل الشركة السورية للبترول الآن بهذه الطريقة بطريقتها، هل يعني تساهم بأن لا يكون هناك أي آلية لمحاسبتها؟ يعني الصلاحيات المعطية لهذه الشركة إلى أي مدى فعلا تساهم بأن لا يكون هناك رقابة عليها وبالتالي نصل إلى هكذا أمر؟
2: لطالما أنها تابعة لوزارة الطاقة، وبالتالي هي تابعة للإجراءات ومنظومة الرقابة.
1: يعني لا أعلم إلى أي مدى هي تابعة، هي تابعة وليست تابعة إلى وزارة الطاقة. أنت تعلم أن هناك أيضا تضارب في تضارب في الصلاحيات، تضارب في التصريحات وكل
2: هي
1: هذا
2: هي جعلها مؤسسة عامة وشركة عامة، وهذه الشركة تابعة لوزارة الطاقة. أعتقد أنها جميعا وبكافة الإجراءات تابعة للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وبالتالي لابد من تطوير آليات عملها ومن تطوير كوادرها ومن التأكد من هذه الشركات في سبيل تحقيق إجراءات سليمة من أجل الكف أو التخفيف من حد الفساد، وخاصة أننا في مرحلة انتقالية. هذه المرحلة الانتقالية ليس ما بني على فساد فهو فساد أكيد، لكن ما بني على خطأ فهو خطأ، وبالتالي تصحيح هذا المسار. أعتقد أن تفاصيل الملف بيد الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش سيكون كبيرا جدا، وسيطال أسماء أخرى فيما بعد، لأن المسألة لا يكتفى بمانشيت إعلامي أو فقرة إعلامية من أجل تأكيد هذا الخبر أو نفيه، لكن المسألة هي بحاجة إلى تدقيق وبحاجة إلى معلومات. ونحن بالاقتصاد لا نبني الاقتصاد بالأحلام والأمنيات، إنما نبني الاقتصاد بالأرقام، وبالتالي هذه الأرقام هي كلها في عهدة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. وأعتقد أنه من الضروري أن يكون تطوير عمل الهيئة وتطوير كوادرها، وأن تواكب المعايير العالمية في مسألة كشف الشفافية وإلى آخره.
1: طيب.
2: وبالتالي بهذه الطريقة نستطيع تحصين هذه المؤسسات من عمليات الفساد المتراكبة تاريخيا وإلى الآن.
1: طيب سيد عمار، مرحبا بك مرة أخرى، كنا قد فقدنا الاتصال معك. نعود ونسأل مرة أخرى، الآن هناك بيان صدر عن وزارة عن الشركة السورية للبترول يقول بأنه هذه شبهات غير صحيحة، وبأن هناك إبرام للعقود، ويعني ينفي كل ما نتحدث عنه. من نصدق الآن؟ أنا يعني سألتك كنت هذا السؤال وفقدنا الاتصال، من نصدق الآن؟ من وجهة نظرك أنت كمواطن سوري وباحث في مجال الطاقة، من تصدق؟
3: هلا بداية بدك تعطيني فرصة مضاعفة لأنه راح فرصتي الأولى. البداية هو مسألة الخلط ربما اللي وصل لعندي على الأقل بمسألة الحجز الاحتياطي. الحجز الاحتياطي على الشركات الخاصة بحماد الخلف وتعزيز وكذا هو لا صار له شيء 15 يوم 10 أو 15 يوم، ولكن هذا الموضوع هو الإجراء الاحترازي اللي صدر ربما من الهيئة بالتحقيقات التي لا تزال جارية لغاية الآن ولم تستكمل يعني لحد الآن، ولم يجري إنه الإدانة أو عدم الإدانة.
1: نعم لأنه حجز احتياطي، لكن بما أنه وضع بالحجز الاحتياطي يعني هناك شبهة، يعني هناك تقرير مبني على شبهات وأدلة.
3: لا لا لا لا, لا, لا. بس أبدا هو دائما المتهم بريحة
1: تثبت إدانته.
3: خليني أفكك لك، خليني أفكك لك القضية اللي هي فجوة الحديث عن فساد. ما بعد تحرير شمال شرق سوريا وعودة حقول الآبار النفط إلى سيادة الدولة السورية كان أمام الشركة السورية للبترول خياري، أما ضياع جمل وأما فقدان بيضة. في هيدا التخيير أي مواطن ذي عقل بده يقول أنا أفقد البيضة. النفط كان بالأراضي معرض للسرقات، معرض لعودة استمرار سيطرة قوات سوريا الديمقراطية أو الاستفادة منه على الأقل، لا تمويل الذاتي أو حتى لا إرساله لا الجهات الخارجية الإقليمية اللي كانت ربما هي كمان قضية إقليمية لسوريا وتركيا بذات الوقت في قنديل. أمام هذا الواقع ليس هناك شركات ناقلة للبترول إلا بعض الشركات أو شركة واحدة أو أكثر. هذا الموضوع هو اللي سبب إبرام عقد سريع في عملية النقل لعدم ترك النفط في الأراضي.
1: ألا يوجد كان هناك إمكانيات عند الشركة العامة للبترول في حينها بأن لا تقوم أبداً بهذه أبداً العملية؟ لا يوجد إمكانيات أبداً إطلاقاً؟ طيب صهاريج يعني كل العملية، لكن لم يكن. كيف كان إذن نظام المخلوع يدير هذا الأمر؟
3: استاذي ليس لدى الشركة أسطول ناقلات أو صهاريج، ليس. الشركة هي عامل نقل ولكن عن طريق الأنابيب، وما يمكن طيب تسميته أسد تطوير وتحديث الأنابيب معتقل في السجن بتهمة الفساد، وهو من أهلنا في الثورة واللي كان كلمته الشهيرة لن أبقي صهريج على الشوارع السورية. كان لا ينام لا يأكل لتمرير النفط الخام من كركوك إلى بانياس عبر الأنابيب.
1: طيب
3: المهندس علي كرومبول والاعتقال تبعه أو توقيفه هو خارج الإطار القانوني، يحق لأي جهة رقابية أن تصدر قرارات كافية تحقيقات في قضايا، ولكن اعتقال ليس من حق أو من قانون الهيئة يحق لها الاعتقال، وهي الإشكالية اللي كمان القانونية الذي ربما تؤطر لنظام تعسفي جديد.
1: لماذا تم اعتقاله بالضبط؟
3: بحجة أنه هو بحجة أنه سارق 20 مليون دولار وعلى نية مغادرة البلد.
1: طيب
3: وعلي كرومبول من أخوتنا في الثورة ونعرف مستوى المادي وهو يعني أقلنا مستوى يعني مادي
1: وهي التهمة الموجهة، هذا المبلغ الذي تهم به هو كان في الشركة العمل البترول.
3: أنا معرض للتهمة ولكن القانون هو اللي طيب بيحميني أو بيديني.
1: طيب
3: لا يحق اعتقاله أو توقيفه من قبل أي جهة في هذا الحالة. ولكن بدي مرر لك الكلام عن هذا. ما بعد توقيع العقد الأول واللي كان مبلغه ربما هو 0.26 سنت للطن الكيلومتري في النقل، ما بعد هذا التوقيع بعده بشهر أو شهرين تم توقيع عقد جديد، ولكن كانت الخيارات أمام الشركة السورية للبترول أوسع، ووصل العقد الجديد كان 0.0 74 بما يعادل 8 ليرات.
1: طيب سيد عمار، هل دققت الشركة السورية للبترول عندما تعاقدت مع هذه الشركات الثلاث التي يتم الحجز الاحتياطي عليها وفق قرار وزارة المالية، هل دققت بأصول هذه الشركة، بإمكانياتها، هل لديها أصول من الصهاريج، هل لديها لوجستيا التجهيزات، هل تأكدت منها، هل قامت هذه الشركات طب على أي أساس، طب على أي أساس تعاقدت فقط مع هذه الشركات، لماذا لم تطرح الموضوع لمناقصة مثلا، لماذا قدمت لها العقود ب 110 مليون دولار قبل أن تقوم بنقل برميل واحد من المازوت أو من البنزين أو من النفط؟
3: لا لا، العقود ليست 110 مليون، العقود كانت الطرح الأول هو 28 مليون دولار فوات أو أضرار على من أموال العامل الدولة السورية في هذا الموضوع. 20 مليون دولار هي تفويت مكاسب من خلال عقود يعني تشابه عقد الإذعان، واللي قلت لك عليه هو كان العقد ليس مع شركة بترونوفا فقط، كان العقد مع شركة بترونوفا كشركة خاصة وشركة زمان الوصل اللي هي شركة سكا واللي عائدة إلى صندوق السيادة السوري، واللي لغاية الآن لا يمكن تحقيق معها بهذا الموضوع، رغم أنه المبلغ لدى الشركتين هو مبلغ واحد، ولكن شركة تابعة لصندوق السيادة وشركة خاصة.
1: إذن العقود ليست فقط بعشرين مليون، ليست 220 مليون، 110 مليون سلمت للشركات وبقي يعني 50% من المبلغ.
3: جديد الطرح تبع 110 مليون. الأحاديث بالأرقام يجب أن يكون دقيق في هذا الموضوع. طيب. الأحاديث في الاتهامات يجب أن يكون دقيق. خليني بس أعطيك معلومة بعد إذنك على موضوع حتى القاطرجي بهذا الموضوع. الشركة السورية للبترول بالأطر القانونية الضعيفة التي تملكها هي من ألغت عقد بتوصيف القانوني للأستاذ معتصم بفهم هذا الأهلات. توصيف القانوني القانون 43 اللي ملك براء قاطرجي إمكانية استثمار وتكبير وتخصين وكذا، ومن ألغى العقد هو السيد يوسف قبلاوي على مسؤوليته توقيعه فقط. أما والشركات التابعة له هي المتوسط والبي سي اللي كمان عقود، ولكن عقد بترونوفا أو حمد الخلف ليس من تيار قاطرجي أو يعود للقاطرجي. طيب. كل من هو موجود.
1: طيب شركات قاطرجي التي تحدثت عنها ما كان مصيرها عندما وقع عليها السيد قبلاوي على مسؤوليته كما ذكرت، ما هو مصيرها، أين هذه الشركات، يعني التجهيزات اللوجستية وما تملكه هذه الشركات إلى أين ذهبت؟
3: هلا في حالة حتى كمان موضوع صراعات إدارية أو مؤسساتية، هل يتملكها مجلس السيادة السوري أم تعود ملكية للشركة السورية للنقل؟ كل هذه القضايا هي مجلس السيادة أو شركة سورية هي أصول سورية عامة. طيب. سورية نحن إن كانت هون لهون هي أموال عامة، ولكن تفويتها من خزينة الدولة هون اللي بتكون خسارة. يجب اشتراح المواضيع بالوصول إلى القضية الأساسية، من كان فاسدا نحن أعداؤه.
1: نعم.
3: كنا طيب. ضد
1: يعني لذلك نحن نستضيف أكثر يعني من رأي وأكثر من طرف ونسمع ونحن نعرض كل الآراء وكل الوثائق وكل ما لدينا، نحن لسنا طرف بهذا الأمر.
3: طيب. لن نكون في سوريا الجديدة مدافعين أو ضمن منظومة فساد جديدة، ولكن كمان إذا كان في شخص مظلوم خاصة اللي ذكرته المهندس علي القرنفل اللي هو شخص لن يمر على قطاع الطاقة السوري، شخص بإمكانياته بجهوده بفهمه وبنزاهته.
1: طيب سأعود لك سيد عمار، اسمح لي يعني أعطيتك أنا وقت لأنه فقدنا الاتصال فيك بداية. سأعود لك سيد معتصم، أنتقل للسيد معتصم. سيد معتصم، جاء في البيان الذي أصدرته الشركة السورية للبترول يعني مصطلح قانوني، فسره لنا، يقول بأنه عقود افتراضية بين الشركة ومن قامت بالتعاقد معه، ما يعني العقود بالتراضي، يعني اشرحوا لنا، وهل هي فعلا من صلاحيات الشركة السورية للبترول، علما يعني أنت من ذكرت موضوع القاطرجي في حين أن السيد عمار نفاه، وكأننا ننقل الشركات من قاطرجي إلى خلف أو إلى يعني من جهة إلى جهة، وكل هذا الأمر غير واضح بالنسبة لنا.
4: هلا بصراحة قبل ما أنتقل لموضوع البيان، في عنا كتير أسئلة لازم أنه يتم الإجابة إليها. أول شغلة، كيف هاي الشركات الثلاثة اللي تأسسوا بالعام 2025 واللي ما عندهم أي خبرة بعمليات
1: للأسف
4: نقل
1: يا
4: البترول؟
1: سيد معتصم، أنا سألت هذه الأسئلة لكن ليس لدينا جهة لديها أجوبة عن هذا الموضوع. يعني
4: تماما. لا بس أنا بس بدي أكمل النقطة، يعني غير أنه ما راح أدخل بتفاصيل من هو حمد الخلف وشو تاريخه في مجال البترول، بس أنا اليوم عم بحكي ثلاث شركات تأسست بطريقة وهمية، هيدول الشركات ما عندهم أبدا ملاءات مالية على الإطلاق، ما عندهم خبرة بعملية النقل، بتستحوذ على 90% من عقود سوريا للبترول
1: نعم
4: بقيمة مش 110 مليون، بقيمة 220 مليون
1: نعم
4: دولار،
1: صحيح، 110 مليون هي اللي كانت 50% من قيمة
4: وأكثر
1: العقد.
4: أكثر من 80 ل 90% من هاي
1: نعم
4: العقود كانت بالتراضي. وهلا رح أرجع لكلمة التراضي
1: نعم
4: اللي صار اللي حكى فيها، انعطت يعني بعد اطلاعنا على هاي العقود في بنود واضحة انه يمكن اعطاه 50% من قيمة العقد مقدم. هاي قيمة العقد المقدم ما شو صار فيها سيدتي الكريمة؟
1: هل هذا الأمر أصلاً
4: الشركات
1: قانونياً، هل من يعني هل
4: لا
1: هناك يوجد شيء أن نعطي 50% من قيمة العقد مقدم قبل أن تقوم هذه الشركات التي تعاقدنا معها ولا نعلم كيف يعني أن تقوم بأي
4: سيدتي
1: عمل؟
4: الكريمة اللي صار انه هاي ال 50% شو مكنت الشركة؟ مكنت الشركة انه تستأجر أدوات ومعدات وناقلات وسيارات شحن من أجل أن
1: يعني
4: تقوم بهذا
1: الشركة
4: العمل.
1: المتعاقدة من أموال العامة قامت بإنشاء
4: بكل تأكيد
1: الشركة
4: بكل
1: وأنشأت
4: تأكيد.
1: العمل الخاص لها.
4: نقطة كثير مهمة سيدتي الكريمة، اليوم الحجز الاحتياطي على ثلاث شركات بيدفعوا لشخص واحد، وهذا الشخص عامل 17 عقد مع سوريا البترول. هي نقطة، نقطة ثانية كمان هي بدها يعني استفسار ورد من سوريا البترول ومن الوزير، حتى وزير الطاقة. اليوم إحدى الشركات كانت مسؤولة عن نقل النفط من المنطقة الشرقية لبنياس وحمص، مع
1: نعم
4: العلم إنه نحن اليوم في عندنا مؤسسة حكومية تسمى السورية للنقل الخام. شو دور هي المؤسسة السورية للنقل الخام إذا نحن رحنا استأجرنا تعاقدنا مع شركة خاصة
1: ولذلك
4: للنقل؟
1: أنا أيضا
4: وهي
1: سألت
4: الشركة
1: السيد عمار
4: الخاصة
1: عن هذا الموضوع، أنه هناك شركة عامة لماذا لا تقوم بعملية النقل؟
4: سيدتي الكريمة، وهذه الشركة للنقل اللي نحن تعاقدنا معها قامت باستئجار صهاريج، مع العلم أن السورية للنقل الخام لا تعتمد فقط على عملية النقل عن طريق الأنابيب، بل أيضا كان لديها صهاريج.
1: يعني ساتكوب سيد
4: هذا رح
1: معتصم،
4: نروح
1: أليس كذلك؟ هذا ما تتحدث عنه.
4: عفوا،
1: هي الشركة السورية للنقل الخام هي تتحدث عنها، هل هي ساتكوب أم أن هناك شركة أم هي شيء آخر؟
4: لا لا، هي شركة، في شركة اسمها الشركة السورية للنقل الخام، هي الشركة
1: السيد عمار
4: حكومية.
1: قال أنها لا يوجد، يعني هي فقط تنقل بالأنابيب، ليس لديها صهاريج، لا تنقل.
4: والله
1: سيد عمار
4: يعني
1: ألم تقل ذلك؟ ألم تقل أن
4: هناك
1: هذه الشركة
4: تداولات كثيرة،
1: تنقل
4: لكن
1: فقط
4: يعني ما
1: بالأنابيب،
4: وصلنا
1: لا
4: له
1: تنقل ليس لديها يعني آليات للنقل؟ هذا ما قلته منذ قليل سيد عمار.
3: تسمحي لي استاذي انا اتدخل بالموضوع؟
1: طيب ساعود لك لكن بهذه النقطه بالذات، تفضل اكمل سيد معتصم.
3: لا افرد لك هذا الموضوع، هي الشركه السوريه لنقل النفط هي اللي بتنقل وبتخزن النفط. ساتكوب هي اللي بتاخذ النفط ما بعد تكريره اللي بنسموه شركه التكرير.
1: وضحت هذه النقطه، انا فقط نوضح للمشاهدين، لكن السيد معتصم تحدث عن الشركه السوريه للنقل الخام وقال انها ليست فقط انابيب، انها صهاريج.
3: شركه النقل والتخزين معنيه بالنقل وتخزين النفط، ولكن عبر الانابيب وليس لها اسطول انه من النقل.
1: سيد معتصم مره اخرى، السيد عمار ينفي انها لا تنقل الا عبر الانابيب.
3: ايه يعني موضوع النقل
4: لازم نطلب توضيح، لازم نطلب توضيح من الشركه العامه للنقل الخام انه تطلع تتحدث عن صهاريج اللي بتدفع لها الموجوده في بانياس والموجوده في حمص، تحكي هي الصهاريج لشو موجوده؟
1: نعم
4: وشو
1: طيب.
4: دورها؟
1: نعم يعني
4: في نقطة ثانية، يعني في نقطة ثانية بس أنا كمان يعني نقطة البيان يوم البيان اللي صدر عن سوريا البترول بيحكي إنه هذا الاختلاس اللي هو 110 مليون دولار هو غير دقيق، الرقم المتداول ما بيمثل الأموال اللي ثبت اختلاسها، لكن هو تقديري للضرر، يعني هي تؤكد أن هنالك ضرر يعادل 110 مليون دولار.
1: وأيضا تقول بالبيان بأنها ستتعاون بأي موضوع يعني وهي ضد هذا الأمر.
4: سيدة الكريمة، هذا الضرر الضرر العام 110 مليون دولار اللي أقرت فيهم الآن سوريا البترول، هي فقط من شهر واحد للعام 2026 لشهر 6 للعام 2026، يعني نحن عندنا ضرر تحقق للمال العام في سوريا 110 مليون دولار في 5 شهور. النقطة الثانية كمان
1: في الوقت الذي ترفع فيه وزارة الطاقة الأسعار المحروقات في بداية فصل الشتاء على المواطنين.
4: والنقطة الثانية اللي عم تتحدث فيها واللي سألتيني فيها اليوم أنت سيدتي الكريمة، سؤالك أنه موضوع التعاقد بالتراضي، أيضا البيان أكد أنه هنالك عقود بالتراضي حصلت. اليوم نحن في سوريا الجديدة، سوريا بشار الأسد اللي كانت حاكمتنا بالتراضي، كل عقودها كانت بالتراضي، انتهى. اليوم نحن في سوريا الجديدة، سوريا الشفافية، سوريا العدالة، العدالة اللي هي بتطرح لكل الشركات الموجودة إن كانت سورية وإن كانت غير سورية، بتطرح عملية
1: النقل. يعني ماذا يعني بالتراضي؟ ماذا يعني قانونياً؟ ماذا يعني بالتراضي؟
4: بالتراضي سيدة الكريمة هذا بيعني أنه ما خضع للشروط، طرحت للعلن وصار في عملية تنافس بين قوسين ما تسمى المناقصة، مناقصة عملية النقل. وبالتالي اليوم تم الاتفاق بالتراضي مع شركة واحدة، وهي الشركة هن مجموعة شركات سجلت في سوريا وتأسست في العام 2025 لتأخذ عقود بقيمة 210 مليون دولار في بداية العام 2026.
1: يعني بالتراضي
4: أنه في 2025 بداية العام 2026.
1: بالتراضي يعني لنشرح مرة أخرى لنكون واضحين أمام مشاهدينا، بالتراضي معناه تستطيع الشركة السورية للبترول أو أي شركة في سوريا أو أي وزارة أن تأتي بمستثمر تتعاقد معه دون التدقيق بملاءاته المالية أو مدى دقة وصحة هذه الشركة، وبالتراضي تراضينا مع بعضنا ووقعنا هذا العقد دون أن يطرح
4: ومع كل أسف الأمر ومع كل أسف سيدتي الكريمة نعطيهم
1: أو بالأحرى إلى المناقصات العامة.
4: سيدتي الكريمة، مع كل أسف سيدتي الكريمة، لتكمل الموضوع نعطيهم جزء من العقد مقدم، هي الشركة اللي ما عندها ملاءات مالية ومكاتبها صغيرة، يعني لا يعني ما بتشكل نهائيا مؤسسة نفطية أو بترولية أو تقوم بالخدمات البترولية، نعطيها جزء من العقد مقدم لحتى تروح تستأجر.
1: طب حتى لو كانت شركات ليست صغيرة وكانت شركات كبيرة، موضوع العقود بالتراضي ألا يعتبر نوعا من الفساد، أو بالأحرى لا نقول فساد، هو نوع من أنه تضارب مصالح؟ ربما أنا أجلب أحد من أصدقائي أو أقاربي ليقوم بهذا العقد بالتراضي لأن أرى أن شركته هي مناسبة. سيد عمار، يعني كان لديك تعليق؟
4: هذا الموضوع أكيد اليوم نحن نتركه للقضاء. اليوم
1: نعم.
4: أنا كمواطن سوري عندي ثقة بالقضاء بسوريا، وهذا نعم. أول اختبار لملفات الفساد. أتمنى من القضاء في سوريا أن يأخذ مجراه وأن يقوم بعمليات تحقيق دقيقة بناء على تقرير الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، وأيضا بناء على قرار الحجز الاحتياطي.
1: صحيح، فهو حقيقة يعني تقرير الهيئة العامة للرقابة والتفتيش وقرار يعني وزارة المالية هو مؤشر جيد بأنه هناك استشعار لأي عملية فساد. سيد عمر، كان لديك تعليق، تفضل باختصار لو سمحت. باختصار،
3: مع احترامي للسيد معتصم، يبدو هو ناجح بموضوع حقوق الإنسان وليس ناجح بموضوع القضايا الأخرى.
1: لو سمحت، يعني السيد معتصم هو شخص قانوني، أنا لا أقبل هذا الكلام. السيد معتصم هو شخص قانوني والتشكيك يعني بمهنيته أو كفاءته غير مقبول. تفضل.
3: ما بشكك فيه. عم أقول لك موضوع التعابير القانوني، أنا قانوني هو قانوني، مسألة اختلاس تختلف عن تفويت الضرر، عن تفويت المنفعة، عن موضوع الإضرار. الاختلاس أصبح شخص سارق وهو بيقول اختلاس 110 مليون وبسكرة بعدها مبلغ ثاني 210 مليون. موضوع العقد بالتراضي هو أحد شروط أحد بنود القانون 51 اللي بتنص على 5 وضعيات.
1: طب هل كنا مضطرين للعقود بالتراضي؟ هل كانت الشركة السورية للبترول مضطرة للعقود بالتراضي؟ لماذا لم تذهب إلى مناقصة علنية لتأتي بشركة لديها ملاءة مالية وشركة كي لا نوصل إلى هنا، نصل إلى قرار وزارة المالية المتعلق طيب تفضل بأقل من دقيقة لأن لدي ضيوف آخرين. تفضل.
3: أنا قلت لك كان أمام الشركة أنه لحظة أما ترك النفط في الأراضي أو توقيع العقد، المناقصة تحتاج إلى شهر شهر ونصف بالقانون 51 لا التعاقد، وأما العقد بالتراضي ربما
1: يعني سيد عمار أنت لا تجيب، تقول أنه نخسر نخسر البيضة أو الجمل ما أعلم هذا المثل الذي أعطيتني في بداية حديثك، لم تجبني عن سائلي، هل كانت مضطرة الشركة السورية للبترول لهذه الشركات التي أحدثت قبل أن يوقع معها مباشرة؟ لا يوجد أي شركات أخرى في سوريا انتهى العقد عند يعني، وخاصة أن ثلاث شركات شخص واحد يا سيد عمار، لماذا شخص واحد؟
3: طيب يا استاذي انا ما بعد انا ما بيهمني شخص ولا شخصين ولا
1: لا يهم
3: ولا
1: عشرة. طبعا يهم لانه هذا فساد، ثلاث شركات انشئت وقع معها مباشره لشخص واحد.
3: طيب استاذي بدك تسمعي الا بس
1: لو سمحت، انا اعرف كيف ادير الحديث وانا اسمعك واعطيتك الكثير من الوقت، تفضل.
3: طيب بعد إذنك، هلأ في أزمة مضيق خرميز، ألم ترتفع تكاليف الشحن والنقل؟ الأزمة ما بعد تحرير شمال شرق سوريا كانت أزمة النقل هي مرتفعة، حتى بالتنقل إذا بدي نقول بيتي كان الحواجز وغير الحواجز هي تكاليف مرتفعة، هي كانت الأزمة الحقيقية اللي كانت سببت الحراج. طيب. التوقيع بالتراضي هو شرق هو بند من بنود القانون 51 ولكن يوفر فرص يوفر يعني أيام كانت هي بأمس الحاجة.
1: طيب. لإدخال اسمح لي أنا أعود مرة أخرى إلى السيد خالد. سيد خالد هناك مشكلة حقيقية. نعم طيب سيد خالد هناك مشكلة حقيقية بأن العقود بالتراضي هي جزء من القانون السوري الذي هو إرث النظام المخلوع والذي هو يعمل به، لكنه على ما يبدو أصبح بابا لنوقع ما نريد دون التدقيق بخلفية هذه الشركات. لكن نظريا عقود بالتراضي قانوني موجود هذا الأمر، لكن ثلاث شركات تنشأ بنفس الوقت تابعة لشخص واحد دون أن تقدم أوراقها وماذا لديها لتقدمه للشركة السورية للبترول يتم التوقيع معها، برأيك كعضو مجلس شعب هل هذا يعتبر فساد أم ليس فساد؟
0: والله
1: أعيد وأكرر، ثلاث شركات شخص واحد، وهذه الشركات ليست عاملة في هذا المجال من قبل وأنشئت قبل أن يوقع معها.
0: أعتقد أن الجهات المختصة هي المخولة بتحديد إن كانت هذه العملية عملية فساد أم لا. نعود إلى النقطة الأساسية هي مسألة الشفافية. لم توضح الشركة السورية للبترول هذه العقود التي تم توقيعها مع هذه الشركات، يعني مثلا عقد شركة تعزيز اللي تكلمنا عنه من شوي هو عقد تم التوصل له عن طريق تسريبات ما أعلنت الشركة السورية للبترول.
1: يعني سيد خالد أنت لم تجبني عن سؤالي والتفيت على الموضوع، وهذا حقك بأن لا تجيب، ربما لا تريد أن يعني تعطي تصريحا بهذا الأمر، ليس من صلاحياتك، لكنك عضو في مجلس الشعب لكنك ومن دير الزور أيضا يعني، وأنت تعلم المنطقة الشرقية هي خزان سوريا النفطي. رقم اثنان، أنت لست فقط عضو مجلس الشعب، أنت عضو في لجنة الطاقة، وأنا لا أحمل المجلس المسؤولية كما قلت لأنكم يعني لديكم فقط جلسات الاستماع، لكن كمواطن سوري الآن جاء أحد ليقول لك هناك شركة السورية للبترول وقعت مع ثلاث شركات بأسماء مختلفة لنفس المالك نفس الشخص، وهذه الشركات أنشئت وثم تم التوقيع معها مباشرة، يعني ليست عاملة في هذا القطاع منذ سنوات، كمواطن سوري هل ترى أن هذا الأمر نزيه ليس فيه أي مشكلة؟ هل أستطيع أن تؤسس ثلاث شركات وتوقع مع وزارة الصحة عقود بقيمة 90% مثلا لوزارة الصحة عادي؟
0: أكيد لا
1: طبعا والمشكلة الأكبر أنه تم تقديم لا. يعني ليس الموضوع لم يقتصر على توقيع العقود مع ثلاث شركات تابعة لشخص واحد، لا، المشكلة أنه تم تقديم نصف قيمة العقود 50% من قيمة العقود لتقوم هذه الشركات بإدارة هذا الملف والذي هو من أهم الملفات في سوريا، ملف الطاقة. كمواطن سوري هل ترى هذا الموضوع نزيه؟ هل تعتقد أنه كان من الصحيح أن يتم إعطاء نصف قيمة العقد للشركات هذه لتقوم بواجبها الذي وقعت على أساسه؟
0: حقيقة من ضمن الأمثلة اللي طرحتها هو مسألة قضية تعزيز، يعني على سبيل المثال للحصر أنه تم إعطاء 6 مليون دولار
1: طيب.
0: من بداية توقيع العقد لقيامها بالإجراءات. أنا حقيقة
1: نعم أنت طرحت هذا الأمر، لكن الموضوع نصف قيمة العقد 220 110 مليون دولار أعطيت لهذه الشركات حسب الجهات التي تتحدث؟ يعني أنا لن أؤكد هذا المبلغ يعني.
0: وللأسف بيان الشركة السورية للبترول نزل وإحنا على الهواء مباشرة، يعني ما استطعت حتى قراءته أو إنه أقل عليه. طيب المشكلة الحقيقية الآن أين تقع؟ تقع بقضية الفساد اللي ممكن إحنا نتكلم عنها واللي ممكن حقيقة تجزم بها الجهات المختصة، كأنه الهيئة أو
1: طب كي تتبين هذه القصة وأن تتركوا بالتأكيد الجهات المختصة والفصل للقضاء بالنهاية، هل أنتم يعني في الأيام القادمة سنسمع أنكم ستطلبون السيد قبلاوي رئيس الشركة السورية للبترول، المدير العام للشركة السورية للبترول، لجلسة اجتماع يعني كما تقومون بالاستماع للوزراء؟
0: ممكن أيضا ممكن، وحتى احنا في
1: هل ستسالونه ليس فقط عن هذه العقود، عن كل ما يتعلق بالشركه السوريه للبترول، اين تذهب الاموال المتعلقه بها، ماذا عن الموظفين، ماذا عن ما يدور بكل المؤسسه السوريه للبترول؟ لانه ليست هذه المره الاولى الذي يكون هناك لغط حول هذا الامر، انت تعلم هناك مشاكل دائما متعلقه بهذه المؤسسه. هل سنرى بالايام القادمه جلسه استماع؟ لن اقول مساءله.
0: بالنظام الداخلي اللي وضعناه احنا لما يكون عندنا شخص مسؤول هو الاعلى بهرم السلطه، ولا نفرض
1: يعني لن تطلب السيد قبلاوي وزاره الطاقه؟ نعم وضعت الصوره.
0: بالعكس، لا لا لا لا بالعكس، انا من ضمن الاسئله ومن ضمن الطلبات اللي طالبت بها وزير الطاقه بالجلسه الجلسه الاستماع العلنيه اللي صارت تحت قبه البرلمان، والان السؤال والطلب موجود عنده، انه احنا على الاقل كاعضاء لجنه الطاقه
1: نعم طيب
0: في الجلسه بحضوره وبحضور السيد يوسف قبلاوي لمناقشه هذه القضايا، قضايا طيب حقيقه الحساسه اللي تمس بيئه الاستثمار السوري اللي يعول عليها الجميع، فخامه الرئيس وفريقه الرئاسي ووزرائه والمواطنون جميعا يعولون على بيئه الاستثمار اللي حقيقه ممكن تتغير وتتطور بعد 65
1: يعني بيئة الاستثمار التي تتغير وتتطور التي يعول عليها المواطنين يجب أن تكون مبنية على الشفافية، على يعني أن يكون كل المواطنين واضح أمامهم ماذا يدور في المؤسسات العامة وهذه الاستثمارات. سيد محمد بدقيقة واحدة، برأيك هل القوانين الموجودة الآن هي التي تسهل الفساد أم أن الموضوع أكبر من القوانين؟ الموضوع متعلق بكيف تدار هذه المؤسسات أصلاً.
2: يعني اسمحي لي سيدتي لكن لم تعطيني وقتا كافيا.
1: أعتذر لكن صحيح لك دقيقتين تفضل أو أقل.
2: طيب تفضل. لكن من أحد الثغرات التي ممكن أن يجري فيها الفساد هو مسألة القوانين البالية. نحتاج أيضا من مجلس الشعب، هناك عمل مضني بالنسبة لمجلس الشعب وتعديل قانون 51 وتعديل قانون العقود، كل هذه القوانين تحتاج إلى إعادة صياغة وتطوير من أجل التقليل من عمليات الفساد ومن أجل من تقليل من عمليات البيروقراطية السابقة التي كانت أيام النظام البائد، وبالتالي هذه القوانين برمتها تحتاج إلى تعديل وتطوير وتحتاج إلى نسف من أولها إلى آخرها حتى لا ينفذ الفساد من هذه الأماكن ومن هذه القوانين.
1: وكي يكون الموضوع هو منع الفساد أن يحدث لا أن نعالج بعد أن يحدث. لا سيد معتصم بدقيقة واحدة أيضا بالنسبة يعني لهذا الموضوع، خاصة بنؤكد على النقطة هذه، ثلاث شركات أنشئت دون ملاءة مالية، دون أن يعرف شيء عنها، ومباشرة تم توقيع يعني عقود مع الشركة السورية للبترول، وكل هذه الشركات لشخص واحد وأعطيت نصف المبلغ الذي وقع به العقد مقدما. كيف تختم معنا هذا الملف؟
4: أختم بكفى استهتار بعقول السوريين. العقود وقعت بتاريخ 11/11/2024 وأزمة هرمز بدأت في 2 مارس 2026. رجاءً يكفي استهتار بعقول السوريين. يعني في فرق بيناتهم ثلاث شهور، بين توقيع العقود بال 2025 بشهر 11 وبين مشكله اعلان مشكله مضيق هرمز. اليوم في عندنا قضاء يجب ان ياخذ مجرى هذا القضاء في محاسبه المتورطين. طيب. وانا اليوم اطالب
1: بكل الاحوال هذه النقطه الاهم، نحن الان نضع كل هذه الامور
4: الشعب. أطالب مجلس الشعب بمراجعة جميع العقود التي وقعتها سوريا للبترول.
1: هذه نقطة مهمة، مراجعة العقود، لأنه من ضمن صلاحيات. بكل الأحوال يعني هذا الملف الآن برسم الجهات المختصة، هناك قرار من وزارة المالية، هناك تقارير من هيئة الرقابة والتفتيش، وأصبح الأمور يعني الأمر بحاجة إلى إجابات. من هذه الشركات؟ من وراءها؟ لماذا تم التوقيع معها؟ ولماذا أعطيت نصف مبلغ التعاقد وهي تتبع لشخص واحد؟ شكرا جزيلا لكم على وجودكم معي في هذا الملف، السيد خالد جمال الخلف عضو لجنة الطاقة في مجلس الشعب، السيد محمد ناصر حمو مستشار اقتصادي، السيد عمار جلو الباحث في مجال الطاقة

والسيد المعتصم الكيلاني المحامي والخبير القانوني. مستمرون معكم مشاهدينا في برنامج سوريا اليوم، ونتابع على رأس الساعة احتجاجات في قدسية بريف دمشق ضد قانون الاستملاك.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: غروب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

0: تجددت الاحتجاجات على قرارات استملاك الأراضي في ضاحية قدسية بريف دمشق، حيث طالب أصحاب عقارات بإعادتها ووقف أي أعمال استثمارية فيها قبل حسم وضعها القانوني. وتأتي هذه الوقفة بعد احتجاجات مماثلة في معظمية الشام وسط جدل بشأن حقوق مالكي العقارات المستملكة في مناطق أخرى بينها الليرمون بحلب.
1: أراضي لعوائل الشهداء، هذه الأراضي لليتامى.
2: أراض يقول أصحابها إنهم حرموا من استخدامها لسنوات نتيجة لقرارات الاستملاك، وهي من الملفات الشائكة التي تعود إلى واجهة المشهد بين حين وآخر في مناطق مختلفة من البلاد. هنا في قدسية بريف دمشق يطالب المحتجون بإعادة أملاكهم وحمايتها من أي مشاريع استثمارية قبل حسم وضعها القانوني وإنصاف المتضررين من قرارات الاستملاك، معربين عن مخاوفهم من أن يؤدي استثمار العقارات المتنازع عليها إلى تثبيت واقع جديد يصعب معه استرداد حقوقهم مستقبلاً.
3: هذا حق مشروع لنا، أراضينا حق مشروع لكل مواطن سوري. كل مواطن سوري عنده أرض بده أرضه. أنا اليوم بأرضي تحت بمساكن الحراس عمي عمرو جامع، أنا اليوم شلون بدي روح صلي بجامع وأنا عارفان أنه الصلاة فيه لا يجوز.
2: المحتجون الذين دفعوا آليات حفر إلى التوقف خلال تظاهرهم شددوا على ضرورة إيجاد الحكومة حلا يتضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها، مؤكدين تمسكهم برفض قوانين الاستملاك. احتجاجات ملف الاستملاك لا تقتصر على ضاحية قدسية، إذ شهدت معظمية الشام بريف دمشق في وقت سابق وقفات مماثلة للمطالبة بإلغاء قرارات الاستملاك وإعادة الأراضي إلى أصحابها. وفي الليرمون بحلب أثار هدم منزل احتجاجات

0: أعادت الجدل بشأن وضع العقارات المستملكة وحقوق مالكيها، ليغدو ملف الاستملاك في مشهد البلاد الراهن أحد الملفات الشائكة التي تنتظر حلولاً تعالج مطالب رافضي قرارات الاستملاك في ظل انفتاح البلاد على مشاريع الاستثمار العقاري.
1: ونفتح هذا الملف بداية مع السيد أحمد طه الخبير في قضايا حقوق السكن والملكيات من بلجيكا. مرحبا بك سيد أحمد. هذا الأمر ليس فقط في ضاحية قدسية، هو يتكرر بين منطقة وأخرى في سوريا، موضوع الاستملاك، قانون الاستملاك الذي وضعه النظام المخلوع وبموجبه استملك الكثير من أراضي المواطنين وسلب حقوقهم. ما هي يعني تدابير هذا الأمر الآن؟ كيف يجب أن يعالج هذا الأمر الآن؟
2: بداية كل التحية لك يا أستاذ المشاهدين. مثل ما تفضلت حضرتك، النظام البائد رحل لكن ترك ألغام كثير، سواء ألغام بالمعنى الفيزيائي نفسه كألغام أرضية تنفجر بالمواطنين وتودي بحياتهم، أو ألغام هي على شكل سواء قوانين إرهاب أو قوانين عقارية أو حتى بعض موظفين فاسدين عم يشوشوا على كل يعني النجاح الكبير اللي عملوا اسقاط النظام. فاليوم نحن قدام هاي المعضله الكبيره اللي هي القوانين اللي سنها نظام الاسد، وكلنا بنعرف كيف نظام الاسد كان يسن قوانينه. يعني كانت القوانين في عهد الاسدين الاب والابن كانت هي قوانين منحازه لطبقه طفيليه، يعني ما بكون كثير بعدت عن الحقيقة. إذا قلت كانت القوانين
1: المشكلة بأن قوانين الاستملاك الآن يعني التي كان معمول بها يطالب الآن الأهالي بأن تعود لهم هذه الحقوق التي سلبها النظام. المشكلة أنها أصبحت مركبة، هناك مشاريع تأتي لتأخذ هذه الأراضي المستملكة من قبل النظام تحت بند أنها أراضي دولة يعني، وبالتالي تصبح المشكلة على المواطنين مركبة. كيف يعني يجب أن يعالج هذا الأمر قانونيا؟
2: هلا مثل ما كنت بلشت انه القوانين كانت عم تخدم طبقة معينة، واليوم استملكت هاي الأراضي. عادة بنظام الاستملاك بأي بالدول المتقدمة بيكون في غرض للاستملاك، في مصلحة عامة معللة مبررة وكل الناس تعرفها وبتتفق عليها انه هي مصلحة عامة. في خط استيراد سريع بده يمر او يعني منشأة صحية او الى اخره، فبيكون في شيء يعني ظرف قاهر. وعادة هي قانون الاستملاك هي شيء استثنائي، يعني مو دائما الدولة تستملك يوم بتحتاج الضرورة. هلا اللي صار بقوانين الاستملاك، كانت نحن عندنا الاستملاك يعني متاح، كل الوزارات تقدر تطالع استملاك او الادارات تقدر تطالع استملاك وبدون رقيب او حسيب، وبيطلع وقت اللي بتقترح لاداره معينه او وزاره معينه انها تستملك لصالح شيء، وبتستملك الارض وبتروح سنوات وما بيصير هذا الشيء اللي هي اللي صار استملاك لصالحه. مثل ما تفضلي حضرتك،
1: نعم
2: صار الاستملاك طيب لصالح شيء معين.
1: طيب
2: واليوم لحد هلا ما صار هذا الشيء، واليوم الاهالي عم تطالب انه هذه هي اراضينا.
1: طيب
2: اول شيء ما كان في استملاك عادل، تعويض عادل، وثاني شيء ما احدث المنفعه العامه المفروض.
1: نعم طيب يعني وهو حسب القانون سيد فادي، وصحح لي هذا الامر، انت مرحبا بك سيد فادي هارون المحامي والمستشار القانوني انضميت الينا الان، صحح لي موضوع عند بقانون الاستملاك عندما يتم استملاك ارض تحت بند الصالح العام ولا يتم تنفيذ مشروع على هذه الأراضي، تبقى كما هي بعد استملاكها بسنوات عدد سنوات محددة، بهذه الحالة يعني تعود الأرض المفروض إلى صاحبها باعتبار أن الدولة لم تقوم بالمشاريع التي تخدم الشأن العام أو الصالح العام. إلى أي مدى هذا الأمر دقيق ويجب أن يعمل به الآن في هذه المرحلة؟
3: اهلا وسهلا بك يا ربا وبجميع المشاهدين وبضيفك ايضا الاستاذ احمد. في الواقع كما اشرتي وكما اشار الاستاذ احمد، بدايه يجب ان نصحح او يجب ان نعرف مجموعه معلومات حول هذه الاستملاكات، سواء اراضي المعظميه المتعلقه بمطار المزه او بمشروع ابيات هيلز. يجب ان يكون لدينا معلومات واضحه. مشروع ابيات هيلز هي عباره عن اراضي تدفع لضاحيه قدسيه أو منطقة قدسية دعنا نقول استملكت.
1: سيد فادي، فقدنا الاتصال بالسيد فادي، سنعود إليك مرة أخرى. سيد أحمد، يعني موضوع قدسية ربما ليس هو الحالة الوحيدة، لكن بقدسية يعني هناك احتجاجات من قبل المواطنين. كيف تستطيع الدولة أن تقوم الآن بتسوية مع المواطنين، خاصة أنها تطرح مشروع أو مشاريع في هذه الأراضي التي هي يعني هناك سندات ملكية موجودة لدى المواطنين تثبت أن هذه الأرض لهم؟ ما هي الحلول القانونية؟
2: هلا لا شك هي الدولة بدها تعمل موازنة. إعادة الإعمار شيء مهم كثير، خاصة بعد الدمار اللي خلفه.
1: لكن المشاريع المطروحة هي ليست مشاريع متعلقة بالبنى التحتية أو المشافي أو الطرقات، أو هي مشاريع سكنية، وبالتالي هي لا تندرج تحت بند الصالح العام.
2: صح، هذا اللي بدي أحكي فيه. فهي ما كانت، هي كان ما في مبرر للاستملاك إذا كانت هي مشاريع سكنية، ما كانت هي مبرر أنه تستملك. الشيء الثاني، اليوم في منظومة قوانين كاملة سواء عقارية أو غير عقارية، بس اليوم نحن عم نحكي عن قوانين عقارية. الدولة اليوم مفروض أول ما صار التحرير وراح النظام البائد، مفروض يصير في مراجعة على القوانين. اليوم نحن صار عندنا مجلس الشعب جديد، ممكن يكون هي يعني رقم واحد، لأنه هي بتتعلق بحقوق مواطنين، تكون هي يعني على الأجندة رقم واحد، بحيث أنه نبلش نشتغل على إيقاف القوانين القديمة والبدء بقوانين جديدة. أنا كنت عم بستعرض من فترة يعني بالتجارب الدولية، بألمانيا النظام النازي أخذ أراضي واستملك أراضي كتير، وقت اللي رحل هذا النظام النازي صار في مراجعة على القوانين اللي صار في استملاكات وإعادة الحقوق لأصحابها. جنوب أفريقيا نفس الشيء، في بال94 اليوم اللي انتهى نظام الأبرتايد، رجعت الحكومة الجديدة بلشت تشوف.
1: يعني هذه التجارب يمكن الاستفادة منها بسوريا، ويعمل بشيء مشابه لها بإعادة الحقوق إلى أصحابها، ولا نقوم يعني بظلم إضافي يقع على الظلم الذي وقع على هؤلاء المواطنين أصلا. يعني هناك حلول
2: طبعا. اليوم الدول في يعني في كثير دول سبقتنا بمجالات كثير كبيره، هن ما بس سبقونا بالتصنيع وبغزو الفضاء، هن كمان سبقونا بكثير قوانين. فممكن نستفيد من تجاربهم، وكان في عندهم في دول كثير خرجت من نزاعات ومن حروب ومن ثورات، وفي تجارب كثير. حتى قوانين الاستملاك العصريه يعني اول شيء بتكون محدده، الاستملاك لازم يكون لمنفعه عامه متفق عليها. ثاني شيء ما بيكون من حق الجهات التنفيذيه تعمل استملاك يعني بطريقه تعسفيه، يكون القضاء له كلمه فصل انه هذا المشروع يا ترى بيخدم المصلحه عامه او ما بيخدم المصلحه عامه، ممكن الاستفاده منه لمجموعه اكبر من المالكين الحاليين، وكمان بتتيح للمالك الحقيقي انه هو يقدر يستأنف او يعترض او امام القضاء، وهنا ساعتها بياخذ يعني بيكون في حق. والمركب الأخيرة بالاستملاك هو التعويض العادل الفوري، يعني ما بس تعويض عادل، هي في قيمة رائجة لهذا العقار بعد ما يصدر حكم قضائي انه هذا خلاص لازم يستملك، في قيمة رائجة.
1: نعم. طبعا
2: مع كل
1: طيب اعود مرة اخرى الى السيد فادي الذي عاد الينا. سيد فادي، نعيد ونطرح السؤال. هناك بقانون الاستملاك شيء ينص على أنه إذا تم استملاك أراضي للصالح العام ولم تنفذ المشاريع وفق عدد سنوات محددة، لا أعلم، يمكن أعتقد 20 عام، أصحح لي هذه المعلومة، فبهذه الحالة يحق للمواطن أن يستعيد أرضه باعتبار أن الدولة لم تقم بهذا المشروع للصالح العام واستملكتها دون أن تنفذ أي شيء عليها. إلى أي مدى هذا الأمر دقيق وفق القانون الاستملاك، وما هي الحالة في ضاحية قدسية تحديدا، ويعني التي احتج الأهالي بشأن أراضيهم المستملكة؟
3: نعم أسي ربا، كنت قد بدأت شرحت نوعا ما عن أراضي ضاحية قدسية.
1: لو تعيد لنا لنأخذ الفكرة كاملة. نعم
3: تمام. أشرت أن هذا الاستملاك قد صدر في عهد الرئيس نور الدين الأتاسي في عام 1958، من ثم بعام 1974 في عهد الأسد الأب، صدر القانون رقم 20 بالمادة 5 و6 من هذا القانون أشار إلى أنه يمكن للإدارات الدولة أن تقوم بالتناقل في الاستملاكات. فهنا قامت البلديات في ضاحية قدسية بالتنازل عن هذه الأراضي اللي هي أراضي ضاحية قدسية، بالتنازل عن هذه الأراضي لصالح المؤسسة العامة للإسكان. بالقانون رقم 20 لعام 1983 وهو المنظم لعلاقة الاستملاك في الدولة، يشير القانون أنه لا يجوز استملاك أي أرض إلا لصالح المنفعة العامة. اليوم نحن في عام 2025 أو عام 2026، اليوم نرى أن المنفعة العامة قد التغت بشكل أساسي، وأصبح المشروع هو عبارة عن مشروع استثماري خاص بأشخاص معينين، وبالتنسيق مع وزارة الإسكان وبالتنسيق مع إدارة الإسكان. اليوم
1: يعني
3: عندما
1: بالتالي أن هذه الأراضي
3: العامة
1: التي استملكت التي لم تستخدم للصالح العام يجب أن تعود لأصحابها، خاصة أن لديهم الوثائق التي تثبت أن هذه الأراضي
3: ماذا تعني كلمة المنفعة العامة؟ المنفعة العامة تعني طرقات، تعني مشافي،
1: نعم،
3: تعني مدارس،
1: تحتية.
3: بنى تحتية، أي شيء له علاقة بالمنفعة العامة. المنفعة العامة لا تعني أبدا أن يتم إشادة أبنية قيمة السكن، قيمة دار السكن فيها $100,000،
1: خاصة أن هذه الاستثمارات ليست هذه الاستثمارات هل هي للدولة أم أنها مشاريع استثمارية وللدولة حصة منها؟ هذه أيضا يعني نقطة أخرى.
3: تماما، بالضبط. وهذا أيضا مخالف للقانون، لأن اليوم المؤسسة العامة للإسكان لا يحق لها الدخول في مشاريع خاصة مع شركات أخرى لإنشاء أبنية سكنية، إنما تقوم المؤسسة العامة للإسكان بإنشاء أبنية سكنية، وذلك بنظام الدفع المسبق على دفعات متعددة للأهالي، على أن تكون هذه الدفعات دفعات بأقساط مريحة للأهالي. هذا الأساس القانوني للمؤسسة العامة والإسكان، وليس أن يقوم اليوم بإنشاء مباني سكنية كما يقولون 7 ستار، يعني للعالم الذين يودون الرجوع من دول أوروبا أو يودون العودة من دول الخليج للإقامة. اليوم هذه المباني الأصل أن تكون هذه الأراضي هي للأشخاص الذين يقيمون في المنطقة لتقديم خدمات لهم. اليوم نلاحظ أن خروج هذه الغاية الأساسية التي هي غاية المنفعة العامة عن أصلها، والتي هي تكون للمدارس، تكون للمشافي، تكون للطرقات، وخروجها وإنشاء مباني سكنية غير مخصصة لأهالي المنطقة أو للأشخاص الذين يستحقونها، اليوم خرجنا عن المنفعة العامة. هذا البند الأول. البند الثاني الذي أشرت له وهو المدة الزمنية. المدة الزمنية بمجرد مضي 5 سنوات.
1: خمس سنوات
3: يحق للأهالي الاعتراض.
1: شكرا لتصحيح المعلومة.
3: سنوات. في حال مضي 15 تمام خمس سنوات، هناك بندين قانونيين. البند الأول يقول أنه في حال مضي 5 سنوات ولم تقم الإدارة بإنشاء المنفعة أو تحديد المنفعة العامة، تحديد المنفعة العامة، يحق للأهالي الاعتراض على الاستملاك أمام القضاء. بمضي 15 عاما ينحل الاستملاك. لا
1: تماما،
3: لا
1: يعني
3: لا يوجد
1: كما
3: استملاك
1: كنت أذكر
3: بعد
1: أنه 20 عاما.
3: فإذن أنا اليوم
1: بكليتها. نعم
3: تماما.
1: طب والأراضي في ضاحية قدسية التي نتحدث عنها تحديدا مضى عليها أكثر من 20 عاما، وبالتالي سقط موضوع الاستملاك من المفروض وفق القانون.
3: مضى عليها 50 عاما وليس 20 عاما.
1: يعني أقصد أنه
3: 50 عاما يعني من عهد نور الدين الأساسي.
1: نعم أنا أقصد يعني كنا في عهد وانتهى النظام المخلوع، والآن نحن في الدولة الجديدة. إذن الشروط القانونية المتعلقة بالمدة الزمنية أيضا محققة، إضافة للصالح العام. إذن يجب أن تعود هذه الأراضي تلقائيا لأصحابها وأن لا تذهب للاستثمار
3: بشكل تلقائي. يجب تقديم دعاوي على المؤسسة العامة للإسكان لتعويض الأهالي بشكل طبيعي عن هذه الأراضي. يمكن اللجوء إلى القضاء الإداري لرفع دعاوي على المؤسسة العامة للإسكان كونها لم تلتزم بهذا في النصوص التشريعية والتي تتعلق بالقانون رقم 20 لعام 1983 ولا ينص والذي ينص على أن الاستملاك يجب أن يكون للمنفعة العامة، هذا ابتداء. أيضا يحق للأهالي استرداد أراضيهم كون مضت المدة المحددة للاستملاك، ولعدم تحديد صفة النفع العام يجب على إدارات الدولة أن تحدد ما هي النفع العام. طيب. هل هذه الأراضي استملكت لشق الطرقات؟ هل
1: إذن هذه يجب أن يتوجه المواطنون الآن إلى القضاء؟ يجب

0: ويعني تقديم اعتراضهم أو شكواهم على المؤسسة مؤسسة الإسكان باعتبارها أن هذه الملكية الأراضي تعود
1: طبعاً
0: لها
1: ويجب
0: تستخدمها الآن بهذا الاستثمار
1: من القضاء الإداري.
0: نعم، هذا الاستثمار هو ليس له علاقة بالصالح.

0: اللجان المختصة أو اللجنة المختصة في مجلس الشعب على موضوع الملكيات وحماية الملكية الفردية والملكيات العامة، لكن باعتبار نتحدث الآن عن الملكيات الفردية وقانون الاستملاك، إلى أي مدى يجب أن تعدل بهذه القوانين المتوارثة والتي يعني ما زالت إلى الآن تؤثر على المواطنين؟ ما هي أهم النقاط التي يجب أن تعدل أو يعني إحداث قانون جديد أصلاً، إصدار قانون جديد؟
1: اليوم امام مجلس الشعب الحقيقه يعني عمل كثير كبير لازم نشتغل عليه كثير، اللي هو مراجعه القوانين، بس في منهجيه بتكون لمراجعه القوانين. اليوم اهم منهجيه بمراجعه القوانين هي الطبقات الفقيره والاكثر احتياجا. اليوم القوانين اللي عم تصدر او كانت صادره سابقا في عهد النظام البائد عم تخدم طبقه معينه، وللاسف اليوم هي القوانين عم تمشي لحد تخدم هي الطبقة المعينة نفسها، سواء بجوز يعني ما عم بحكي نفسها بشخوصها، بجوز راح أشخاص إجا أشخاص بنفس طريقة الانتفاع. فلازم يكون في منهج أساسي على مجلس الشعب، وهو بحد الإعلان الدستور اللي طلع في صون لحق الملكية الفردية وعدم نزعه إلا بمبررات، ويكون نزع الملكية الفردية هي استثناء شديد في شديد الحيطة، ما نلجأ لنزع الملكية العامة مثل ما بيقولوا بالعامية على الطالع والناس لننزع الملكية العامة. اليوم اللي عم يصير الإعمار اللي عم يصير يعني متر السكني بألف وبألفين دولار، هذا مو سكن للناس للطبقات الفقيرة، هذا مو نفع عام، حتى عم يصير نفع لطبقة معينة على حساب الناس المهجرين اللي ما قدروا يرجعوا على بيوتهم واللي عنده يعني مثل ما بسموه يعني.
0: طب هل هناك من الممكن أن يعني تم وصول إلى صيغة للتفاوض بين الأهالي والمؤسسات الإسكان ويعني هذا المشروع الاستثماري بحيث أنه يكون كل الأطراف راضية قانونيا برأيك سيد أحمد، أم أن الموضوع لا هو قانون يعني من حق الأهالي وأصحاب الملكيات وأصحاب الأرض أن تعود لهم باعتبار أن هذه الأراضي هي بالأساس لهم وكان هناك قانون استملاك وضع يده على أراضيهم؟
1: مثل ما سبقني الأستاذ فادي وحكى، اليوم سقط الاستملاك كله قانونيا، حتى إذا نحن عم نحكي على قوانين النظام السابق هي خلص
0: باعتبار انقضى أكثر من المدة الزمنية وفق القانون،
1: المبرر القانوني انتهى نعم. فلازم ترجع الملكية، وأنا كثير يعني بأيد الأهالي أنه يبلشوا يشتروا على رفع دعاوى بالقضاء الإداري ليسترجعوا هي الملكيات اللي هي حقهم، ولما تروح لطبقة يعني هي أصلا غنية وتزداد غنى على طيب. على حسابهم.
0: طيب سيد فادي، إذا بدأ المستثمر أو هذا المشروع بإنشاء يعني مشروعه على هذه الأراضي والقضاء يعني تعلم هو يحتاج إلى وقت، ما هو مصير هذا الاستثمار أو هذه المشاريع على هذه الأراضي؟ يعني كيف بينما يخرج الأمر القضائي الذي يعيد الأراضي لأصحابها أو لا، كيف يعني إذا وقعت هكذا مشكلة تحل قانونيا؟ أولا يعني ربما المسار القضائي يأخذ وقت طويل.
2: هناك دعاوي في القضاء لها صفة الاستعجال، وهناك طلبات في القضاء لها صفة الاستعجال،
0: لكن هنا المدعى عليه شركة حكومية، يعني هذه مشكلة أخرى. إلى أي مدى فعلا القضاء السوري جاهز لهكذا أمر الآن؟
2: لذلك هذا يسمى القضاء الإداري. القضاء الإداري صفته هو الادعاء على الجهات الحكومية. إذا لاحظت منذ فترة نشر لكم تقرير حول الاتفاق الذي تم حول مول المالكي على ما أعتقد، نعم. وتم اتفاق بين محافظة دمشق والمستثمر في مول المالكي، وقد نشر على لسان محافظ دمشق أن تمت التسوية بين محافظة دمشق والمستثمر لتجنب الدعاوي، أي أن محافظة دمشق حاولت تجنب
0: الدعاء. لكن كان هناك اعتراضات على الموضوع بأنه يجب على المحافظة كان أن لا تقوم بهكذا تسوية، يعني أن تطرح مرة أخرى الموضوع للمناقصات العامة، يعني هذه مشكلة أخرى.
2: أنا لا أقيم لا أقيم أنا أداء المحافظة الآن، لكن أقول أشير إلى هذه النقطة أن المحافظة تجنبت الادعاء لما قد يثقل

0: الكاهلها بضرائب ورسوم وأموال قد تدفع لهذا المستثمر. وبالتالي اليوم نحن يجب أن نلجأ دائما للقضاء حتى على
1: ما هي التسوية الممكنة التي من الممكن أن تقوم بها هيئة العامة للإسكان مع المواطنين أصحاب هذه الأراضي، خاصة أن هناك طرف ثالث موجود ودخل على الخط ويعني لديه طموحات الاستثمار وطرح الاستكتاب وتم التقديم على الاستكتاب. أنت تعلم كل السياق، ما هي التسوية الممكنة بهذه الحالة؟
0: هذه المشكلة التي نعاني منها الآن. أنت هذه المؤسسة اسمها المؤسسة العامة للإسكان، أي أنها ذات طابع عام، ليست ذات نفع عام، ليست هي من المؤسسات ذات النفع الخاص،
1: خاص نعم.
0: هي ذات نفع عام، أي أنها تقدم هذه الفوائد للجمهور أو للناس أو للمواطنين بشكل يقابل النفع العام بدون أن يكون هناك أرباح مادية. اليوم المؤسسة العامة للإسكان دخلت إلى السوق كأنها مستثمر آخر، فدخلت كشريك مع مؤسسة أو مع شركة للتطوير العقاري. الهدف من هذا المشروع هو الربح المادي. كيف يمكن لمؤسسة ذات نفع عام أن تدخل بمشروع الهدف منه هو الربح المادي؟ هذه المشكلة التي من الصعب أن نفهمها اليوم. أن اليوم وزارة أو إدارة تابعة للدولة تقوم بربح مادي مقابل إنشاء أبنية، هذه الأبنية ليست مخصصة للناس بشكل عام، وخصوصا أن الوضع الاقتصادي أصبح معروفا لدى الجميع، ومن المستحيل للناس شراء هذه الأبنية، إنما هناك طبقة محددة يمكنها الشراء في هذه
1: فعلا
0: المساكن.
1: الآن هذه الشركة المستثمرة أبيات هيلز وهي بدأت أن تقوم ببدء الإنشاءات، وبالتالي يعني نعود مرة أخرى، القضاء الإداري ريثما يحسم أمره إذا توجه أصلا
0: يمكن
1: الأهالي
0: يمكن اللجوء للقضاء
1: بهذه الحالة بعد أن يكون البناء أمر واقع
0: القضاء الإداري لاتخاذ قرار بصفة الاستعجال لوقف الأعمال على هذا على
1: تماماً.
0: هذه العقارات
1: هذا ما أريد نسمعه، يعني ممكن إيقاف البدء العمل يعني لا ننتظر حتى يكتمل
0: طبعاً طبعاً طبعاً
1: نعم يعني إنهاء
0: طبعاً
1: الأعمال
0: طبعاً
1: نعم.
0: ووضع إشارات على صحيفة هذه العقارات لمنع إجراء أي عمل. يمكن للقضاء الإداري اللجوء إلى هذه
1: نعم.
0: أو يمكن للناس اللجوء إلى القضاء الإداري لإصدار مثل هذه القرارات، وهذا القرار لا يحتاج إلى وقت كبير لكي يصدر من القضاء الإداري.
1: نعم، إذا يعني هذا الأمر كما قلنا ليس محصورا بضاحية قدسية، ربما التوجه إلى القضاء الإداري ليحسم هذا الأمر الحل الأنسب. بكل الأحوال شكرا لهذه المعلومات التي قدمتوها ضيفاي السيد فادي هارون محامي ومستشار قانوني، كنت معنا من دمشق، والسيد أحمد طه الخبير في قضايا حقوق السكان والملكيات، كنت معنا من بلجيكا. مستمرون معكم مشاهدينا في برنامج سوريا اليوم، ونتابع في محورنا الأخير. شركة MTN تفصل 40 موظفا لتسريبهم معلومات تتعلق بالمشتركين.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
5: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

كشف مصدر لصحيفة ثورة سوريا أن شركة MTN للاتصالات أقدمت على فصل نحو 40 موظفاً لتورطهم في تسريب معلومات تتعلق بالمشتركين، بينها مكالمات مسجلة وأرقام تعود لمسؤولين إلى جهات خارجية. وحسب المصدر فإن التحقيقات الداخلية أظهرت أيضاً ارتباط الموظفين المفصولين بجهات قال إنها تعمل على زعزعة الأمن في سوريا، ولم تتضمن المعطيات المتاحة تفاصيل إضافية عن طبيعة التحقيقات أو الجهات التي سربت إليها المعلومات، كما لم تتبين بعد الخطوات القانونية التي ستتخذ بحق الموظفين المفصولين.

0: نناقش هذا الموضوع بداية مع المهندس الجميل حسين طويلة الخبير في الأمن السبراني من حلب، مرحبا بك. أيضا ينضم إلينا السيد عبد العزيز شقيفة الخبير في مجال الاتصالات والمعلوماتية من دمشق. أبدأ معك سيد عبد العزيز، هذا الأمر المتعلق بتسريب معلومات مسؤولية من؟ هل تستطيع شركة MTN أو أي مخدم في سوريا أن يقول أن هذه المسؤولية ليست عليه، أو أن هذه المسؤولية هي مسؤولية وزارة الاتصالات، لأن أمن المعلومات هو مسؤولية الدولة، مسؤولية مؤسسات الدولة وحكومة البلاد؟
1: بداية الله يعطيك العافية ومرحب بالجمهور الكريم. جوابا على السؤال، موضوع سرية المعلومات يتحمل مسؤوليته من؟ يتحمل مسؤوليته شركة MTN. شركة سوريا للاتصالات بتعطي أنظمة وضوابط لأمن المعلومات وتجهيزات لازم تكون موجودة بشركة MTN، وسوفت وير معين وبرامج معينة وآليات معينة للحفاظ على سرية معلومات المشتركين.
0: إذا المسؤولية فقط تقع على الشركة المخدم، يعني MTN الآن، ليس هناك أي علاقة للدولة التي من واجبها حماية أمن معلومات مواطنيها بأن تكون رقيبة على الإجراءات التي تتخذ أو تقوم بها هذه الشركات لحماية أمن معلومات المواطنين؟
1: تمام. هلا هي بالنسبة للهيئة الناظمة اللي بتحط القوانين والأسس والأطر لشركة MTN، طبعا بيكون بالعادة في تفتيش دوري على شركة MTN مشان تحسين معايير الجودة، وهل هو كله مطبق بشكل جيد، وهل في هناك اختراقات، وهل في هناك تسريبات. بس ما فينا نكون 24 ساعة موجودين على رأس الشركة. وبالتالي هذا هو بسبب الإجراءات الدورية اللي عم تقوم فيها الهيئة الناظمة، كشفت في اختراق بهذا الموضوع. تمام. نعم. بس ما فيها تكون الهيئة الناظمة أو شركة سوريا للاتصالات موجودة 24 ساعة في شركة MTN وتراقب.
0: طيب سيد جميل، هل تتفق مع ما جاء به الدكتور عبد العزيز بأن هذه المسؤولية هي مسؤولية المخدم الشركة في حالتنا هذه شركة MTN، وأن الدولة يعني لا تستطيع أن تكون رقيبة كل الوقت على أمن معلومات المواطنين التي هي موجودة لدى الشركات؟
2: تمام. مساء الخير عليك ربا ولكل مشاهدين تلفزيون سوريا. بالبداية الإعلان عن هذا الخبر هو موشيء مفاجئ. من أكثر من عام ونصف، بالشهر الخامس تحديدا بالعام الماضي، كان في حملة موجهة لاختراق الواتس أب للمواطنين السوريين، فكان هو مخصص

0: أرقام MTN. نحن قمنا بتحليل تقني شامل موسع، فوصلنا للسبب. اكتشفنا أنه في منصات عم بتبيع أرقام، بتبيع وصول للإس إم إس الخاص بالأرقام السورية MTN تحديداً. هذا الأمر تقنياً لا يمكن أن يتم إلا بتعاون.
1: يعني إذن كان هناك إنذار مبكر حول هذا الأمر ولم يتم تفادي الموضوع.
0: تواصلنا مع حاولنا نتواصل مع معظم الجهات، نشرنا هذا الأمر على السوشيال ميديا. من الفترة
1: مع من تواصلتم سيد جميل؟ مع من تواصلتم من الجهات؟
0: حاولنا نتواصل مع عدة جهات، ما كانت التشكيلات لسه موجودة إنه أمن الاتصالات، أو لسه كان التشكيلات بداية تأسيسها، فاضطرينا أن ننشر هذا الأمر على السوشيال ميديا. هذا الأمر أدى لاحقاً إلى إيقاف الحملة. شركة MTN نفت هذا الأمر، تواصلت معنا الإدارة.
1: طب فيما بعد؟ فيما بعد؟ أنت تقول هذا الموضوع منذ أكثر من عام ونصف، بعدها هل تواصلتم مرة أخرى بعد أن تم تشكيل هذه المؤسسات المعنية بالأمن السيبراني وأمن المعلومات؟
0: الأمر يعني صار واضح للجميع، يعني أنه نشرنا نحن التحقيقات علناً على السوشيال ميديا، فتمكن جميع الجهات من المتابعة. بس الفكرة أنه هل الأمر أنه هو عاتق على MTN ولا أنه لازم يكون الفكرة؟ إذا نحن بدنا نأخذ أمثلة مثلاً، هلأ المملكة العربية السعودية هيئة الأمن السيبراني في عندها ضوابط ملزمة. اليوم نحن وزارة الاتصالات ما عم تأخذ دورها الكامل، الضوابط الموجودة عندنا غير مطبقة، حتى الضوابط غير ملزمة. هل اليوم شركات الاتصالات عندها آلية لإدارة الثغرات؟ هل هن في عندهم فريق سوق؟ هل في عندهم التزام بمعايير الحماية؟ هل في جهات عم تدقق هذا الأمر؟ فالأمر هو الكم الأكبر هو بالتأكيد مسؤولية شركة MTN، ولكن نحن لازم يكون
1: التدقيق بالمعايير التي تتبعها هذه الشركات
0: بالبداية. يعني فرض المعايير اليوم ما في عندنا معايير ملزمة للأنظمة الحساسة. اليوم الهيئة الوطنية أصدرت فقط بسوريا، بوزارة الاتصالات أصدرت معايير خاصة بمصرف سوريا المركزي، ولكن اليوم ما في عندنا معايير خاصة بالأنظمة الحساسة مثل الاتصالات. فهذا الأمر لازم يكون في عندنا معايير ملزمة ويكون
1: سنتحدث
0: في
1: عن هذه المعايير. يعني ويعني أهميتها دكتور عبد العزيز، ما من وجهة نظرك فعلا ما هي أهم المعايير التي يجب أن تطبق الآن من قبل شركات الاتصالات المخدمات التي تقدم هذه الخدمة للمواطنين في سوريا، ويعني كيف يجب أن تفرضها وزارة الاتصالات على هذه الشركات وتقوم بمراقبتها لاحقا؟
2: اللائحة تمام، هي اللائحة تطول جدا. في كثير معايير تتعلق بأمن السيبراني، وهي تتعلق شيء يتعلق باتصالات الفورجي، شيء يتعلق بال5G، شيء يتعلق بالشبكات العالية كتطبيقات عم تفوت على MTN. شيء في عندي هو الموضوع شوي مشعب وبشكل كثير كبير، تمام. فهي الأنظمة تطول، نحن عم نسعى دائما، تعرف احنا فتيه، نحن دولة فتيه على الأمن السيبراني. ما فينا نقول عندنا خبره كثير قويه لانه ما كنا منفتحين الانفتاح الكامل على الانترنت.
1: نعم.
2: وبالتالي بس فيني اقول لك من سنه ونص لهلا صار في عندنا خبرات عم تتطور وعم تتحسن وعم تعمل دورات وعم تطلع لبرا وتاخذ تكتسب مهارات معينه ان كان في دول شقيقه او دول مجاوره، وعم يرجعوا يطبقوا هذا الشيء عندنا هون. بس اقول لك انه في يوم ونص او في سنه ونص ممكن
1: يعني لكن انت تعلم يعني دكتور عبد العزيز ان موضوع امن المعلومات هو خطير جدا. اصلا المعلومه الان هي التي الان هي حرب المعلومات، من يملك المعلومه هو يملك القوه، وبالتالي امن المعلومات لدى المواطنين، امن اتصالاتهم، امن يعني حياتهم المتعلقه بكل شيء، الا يستوجب الحزم بشكل اكبر بهذا الامر؟ لان كما قلنا يعني حسب ما صدر أن التسريبات التي جاءت هي لمسؤولين، وبالتالي أيضا يمن يعني هذا الأمر يضر بأمن الدولة وحكومتها ليس فقط المواطنين.
2: صحيح، هو أمن المعلومات بشكل عام هي كلمة كبيرة. في شيء إلى قسم تقني، إلى قسم موارد بشرية، إلى قسم شخصي، إلى قسم موظفين، إلى قسم مشاركين خارجيين، إلى أحيانا نفسها أمتين يكون عم تعمل تيست معين لخدمة معينة جديدة، هالتيست هذا فتح ثغرة. فنحن بشكل عام نحن لازم نكون أغلب مواطنين حذرين وعندهم وعي عن شيء اسمه أمن السيبراني والمعلومة، بحيث ما أترك أنا معلوماتي موجودة وين ما كان. من ساعتنا ما فينا نقول نحن حصلنا على 100% حصانة ضد أمن المعلومات، بس ساعتنا لهلا هي الثقافة غير موجودة بشكل كتير كبير بسوريا وكتير كتير من المواطنين.

0: اتمنى لو هي اللي هي الناظم الصادق او شركه سوريه الصلاه تعمل دورات توعيه لاغلب المواطنين او تنزلها بدورات خاصه بحيث كل شيء مهتم.
1: يعني بالنهايه لا نستطيع الدوله ان تقوم دورات لكل المواطنين، يجب ان تقوم هي باجراءات احترازيه بالتعاون مع الشركات الاتصالات والرقابه طبعا عليها. طيب سيد جميل
0: طبعا. انت عم تقوم بدورات احترازيه؟
1: نعم تفضل اكمل. تفضل اكمل دكتور اكمل.
0: يعني تقوم بدورات احترازيه بس مثل ما قلت لك ما لا ما يعني هي عم تقوم بدورات احترازيه بس لم تصل الى ترقى الى المستوى المطلوب عالميا. هي بلشت ولو ما بلشت ما كنا كشفنا هالشيء صار مثل ما انتم حكيتوا بامتين في 40 نعم. موظف عم يسوي هذا الموضوع فنبلشوا عم يشتغلوا ولكن الموضوع بده شوية وقت.
1: طيب دكتور سيد جميل انت بدات بموضوع المعايير ايضا من وجهه نظرك غير الذي ذكره السيد عبد العزيز، ما هي المعايير برايك التي يجب ان توضع لموضوع الامن السيبراني وحمايه المعلومات في سوريا؟
2: تمام.
1: وكما يعني نعيد ونكرر النقطة الأخطر الآن أن المعلومات التي سربت هي لمسؤولين، يعني هذا يعني هناك دوافع سياسية تمام. في الأمر هذا خطير.
2: بالبداية أنا بختلف مع الدكتور بموضوع أنه نترك الأمر ليأخذ وقته وننتظر الكوادر لتتدرب. موضوع حساس، هاي المعلومات اللي سربت رح يظل آثارها لسنوات فالأمر يعني فيه له تبعات كبيرة جدا. الأمر لازم يتم التعامل معه بطريقة مختلفة. السيناريوهات الموجودة حاليا بعضها جيد والبعض بيحتاج لتحسين. اليوم في إمكانية من السماح بترخيص شركات من الكوادر السوريين، يعني الأمن السيبراني مو هو بس حصر أو حكر على القطاع العام. اليوم فينا نستفيد من الشركات الخاصة. الإجراءات ترخيص الشركات معقدة جدا، نحن لنا تجربة بهذا الأمر، روتين وبيروقراطية وعقليات ورقية فهذا الأمر مربك، نحن فينا نسرع هاي الأمور بشكل أكبر. بخصوص المعايير بخصوص المعايير، أول شيء لازم ندرك أنه وزارة الاتصالات بحد ذاتها هي ليست جهة سيادية. نحن لازم يكون في عنا هيئة أمن سيبراني بصلاحيات سيادية. إذا بدنا نأخذ مثال، مثلا هيئة الأمن السيبراني السعودية فيها من الاستخبارات، فيها من وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، بالإضافة إلى مهندسين تقنيين مختصين ووزارة الاتصالات. فالأمر بيبدأ أول شيء يكون في عنا جهة سيادية قادرة أن تصدر المعايير الملزمة. اليوم وزارة الاتصالات مركز أمن المعلومات بالهيئة الوطنية أصدر العديد من التعميمات ولكن ما حد عم يلتزم فيها. فلازم يكون بالبداية لحتى نحن نحل المشكلة نعرف السبب. الإصدار المعايير بدون ما يكون في عنا جهة ملزمة، بدون ما يكون في عنا سحب للتراخيص، بدون ما يكون في عنا تطبيق غرامات، فهذا الأمر ما منه فائدة. فالحل يبدأ بإيجاد أو
1: طيب سيد جميل أنت تحدث عن المعايير التي هي مطلوبة من الشركات ومن الدولة، لكن في هذه الحالة هناك موظفين، كيف يعني نضبط هذا الأمر؟ من سربهم 40 موظف حسب الخبر، كيف يجب ضبط تمام. هذا الأمر؟ كيف يجب أن نعرف أن من يكونون بهذا نعم. المكان هم مؤهلين نعم. لهذا الأمر؟
2: نعم، هذا النوع هو الإنسايدر ثريت، التهديد نعم. الداخلي، يعتبر من أخطر أنواع التهديدات لأنه هم معهم صلاحيات داخلية. طبعا لما نحن منطبق المعايير فبده يكون في عنا ضوابط للمراقبة، بده يكون في عنا كل شيء مسجل باللوج ممكن تتبعه في مستوى صلاحيات. اليوم نحن 40 موظف، رقم كبير جدا. إذا كان 40 موظف لديهم صلاحية للوصول لهذه المعلومات الحساسة فالرقم كبير جدا. نحن لازم يكون في عنا list privilege، يكون عنا separation of duty، ما لازم يكون في فصل بالمهام. فهذا الأمر أيضا هو بيكون موجود بالمعايير، بيكون في بيفرض على الشركات تطبيق حلول DLP data loss prevention. ففي إجراءات قانون يعني إجراءات تقنية يتم تطبيقه فهي بتمنع كل هاي الأمور. الأمر هو موجود عالميا إن كان معايير
1: صحيح هو موجود لكن أخذ الاحتياطات هو الذي يحمي
2: إجراءات يعني تقنية إجراءات
1: نعم
2: إجراءات طيب تقنية طيب نعم توزيع طيب مستوى الصلاحيات، ضبط الصلاحيات بمستوى
1: كي يعرف محدود. من يقوم بهذا التسريب إذا قام به. طيب نعم دكتور عبد العزيز نعم. الآن هناك 40 موظف تم فصلهم، برأيك ما هو الإجراء الذي يجب أن يتبع بحقهم حتى يعني نعرف ما هي المعلومات التي تم تسريبها؟ كيف يجب التعامل مع هذا الملف من قبل ليس فقط شركة MTN، من قبل الجهات المعنية في سوريا؟
0: تمام. هلا بالنسبة لمحاسبة هؤلاء 40 شخص، هني مثل ما حكينا احنا اول شيء هي عبارة عن فلسفة أمن المعلومات. بس بدي احكي شغله صغيره، نحن اغلب البنوك اللي عم تشتغل هلا مع ماستر كارد وعم

0: مع فيزا كارت. هلا ما شفنا اختراقات لاي قطاعات ماليه لبنوك معينه، تمام؟ فهي امن المعلومات هي كلمه فلسفيه، لا شيء امور تقنيه وامور وظيفيه متعلقه باشخاص.
1: يعني الى الان الى الان لم يشهد اختراقات، لكن لا نعلم فيما بعد ماذا يحدث.
0: تمام تمام الله. ان شاء الله. لا انا اتوقع الاوامر الاحترازيه اللي عم تعملها هي الناظمه بقصص الفحص للبنوك، يعني لهلا استفدت جدارتها، هي وحده. ثاني شيء بالنسبه للموظفين اللي قاموا بتسريب المعلومات، لازم اول شيء يطلع بيان واضح شو هي البيانات اللي طلعت وتسربت، لانه في بي ام تي ان معلومات كثير، هي موقع اشخاص، هي اسمائهم، هي تحركاتهم، هي تسجيلات صوتيه لهم، فلازم نعرف شو هي السجلات اللي تسربت او شو معنى تسربت، وبناء عليه اتوقع في هي قانون المفروض يحاسب ان كان شركه ام تي ان لتقصيرها ب ملاحقة تطبيق الأنز. مثل ما قلنا فلسفة الأمن السبراني يعني هي قطاع مهم جدا، يعني أنا كشركة MTN عندي مئات الموظفين، إذا عندي ما أحسن أمسك الموظفين كلها فعندي معلومات كتير كبيرة، يعني مستوى وطني كامل.
1: لكن هناك إجراءات تستطيع أن تضبط فيها الموظفين، مثل يعني توزيع الصلاحيات، توزيع المهام. نعم. يعني هناك أيضا ضبط ومعايير لهذا الأمر.
0: هذا هو الموجود باعتبار تمام، هذا هو ما عم تطبق بشكل جيد، لانه مثل ما قلنا فلسفه الاختراق الداخلي لسه ما طبقت عنا بشكل كامل. من الخارج عم نحسن تقريبا يتفادوها بشكل فينا 98% 90%، اما الشيء الداخلي هو هي فلسفه انه شلون اعطي صلاحيات للموظف، هل في يفوت على قواعد معينه، هل في انا عندي تواتر من الموظف عم يفوت بشكل دوري، ولا ما في غير لا عم يفوت بلوج معينه، ولا فات على معلومات معينه مره ومرتين وثلاثه خلال يوم واحد، يعني بدها تصير في تحليل بيانات ومراقبه لهي المواضيع كلها، وهي مواضيع مكلفه فعليا، ما تفكري هي مواضيع سهله، يعني بدها تكون في عندي اليات وفي عندي برامج عم تراقب هذا الموضوع كله، وفي موظفين عم بيراقبوا هذا الموضوع، بيرجع كلفه. فانا رايي هذا القانون يعني هالشيء يتحول لجهه قضائيه هي تحمل المسؤوليه بشكل كامل بناء على ال40 موظف كيف سلكوا. هل 40 موظف سربوا نفس المعلومات؟ هل كان وصولا للمعلومه نفسها مثل وصول
1: طيب هل يمكن
0: فهي بدها شويه تبيان حتى ما نظلم حدا.
1: هل يمكن الان من خلال يعني ليس فقط الموظفين، يعني تقنيا معرفه ما هي المعلومات التي تم تسريبها؟ هل هذا الامر سهل؟
0: أكيد.
1: يعني الموضوع ممكن تداركه، والى اين سربت ايضا؟
0: طبعاً
1: هذه
0: طبعا هذا احنا هاي بنتمنى من ام تي ان تعطينا في توضيح وتفصيل فيه او كشف فيه، حتى يكون في شفافيه بالتعامل مع الشركه ام تي ان، تطمن العالم انه والله انا في بياناتي بمكان امن، وما في حدا من عم يحاول يوصل لعندي يعرف كل حركاتي.
1: طيب سيد جميل، ايضا بالنسبه لهذه المعلومات التي سربت، يعني الى اي مدى يستطيع الان أو تستطيع الجهات المختصة أن تلاحق هذه المعلومات إلى أين سربت، وبالتالي تستطيع أن تتدارك هذا الموضوع؟
2: بسيط على كلام الدكتور، نحن ما فينا نقول أنه الأنظمة إلى الآن ما اخترقت البنوك، يعني في قاعدة عامة بالفريق الأزرق بالبلو تيم بالسايبر سيكوريتي أنه القاعدة هي كل الشركات معرضة للاختراق، فنحن ما فينا نفكر بهي الطريقة أنه نقول نحن إلى الآن ما تعرضنا للاختراق.
1: نعم.
2: نحن في عندنا نوعين من الشركات، شركات مخترقة وبتعلم بذلك، وشركات مخترقة ولا تعلم بذلك، فنحن لحتى نضل
1: يعني سيد عبد العزيز يقول بأنه يتم تجهيز الأمر تقنيا
2: تماماً.
1: كي لا يكون هناك اختراق
2: تقنيا نحن لازم دائما نكون جاهزين نتعامل مع هذا الأمر، ما لازم نشعر يعني ناخذ الراحة ونقول إلى الآن ما تعرضنا للاختراق، فالأمن السبراني ومعركة مستمرة. الأمر الآخر بخصوص أنه أين سربت المعلومات، هلأ الفكرة أول شيء لازم يتم التعامل مع هذا الأمر كحادثة أمنية مفتوحة.
1: نعم.
2: مو مجرد الفصل اليوم تقنياً
1: خاصة لازم أن حسب الخبر التسريب لمسؤولين يعني في له خلفيات سياسية
2: لازم يتم التعامل معه تقنياً كحادثة أمنية مفتوحة. يتم أول شيء إيجاد أو استخراج الأدلة الرقمية ديجيتال إيفيدنس لتتمكن الجهات القضائية وجهات تنفيذ القانون من إجراء التحليلات والاستخراج الأدلة الرقمية المناسبة، إيقاف كل الحسابات، تطبيق المراقبة، تغيير كلمات السر، فحص الأنظمة إذا في باك دور أرياد للبريزيدنس. فالأمر هو أنه مجرد الفصل هو أمر
1: يعني
2: غير كافي،
1: يجب أن يكون الآن هناك إجراءات جديدة وتدقيق بموضوع حماية المعلومات، ويجب أن تشرف عليه الجهة المختصة والتي هي وزارة الاتصالات.
2: يجب أن يتم التعامل
1: الذي يشرف على هذا الأمر الآن.
2: لازم يتم التعامل مع هذا الأمر كحادثة أمنية مفتوحة.
1: طيب.
2: يكون في جهات تتابع العمليات بشكل كامل تحقق من الصلاحيات، فحص الأنظمة. فالأمر فيه له إجراءات ومعايير عالمية متبعة كيف يتم التعامل مع فصل أو إنهاء عمل الموظفين بعد تسريب البيانات، ففي ضوابط معينة لازم يتم تطبيقها.
1: نعم، شكرا جزيلا لكما ضيفاي السيد جميل حسين طويلة الخبير في الأمن السيبراني كنت معنا من حلب، والسيد عبد العزيز شقيفة الخبير في مجال الاتصالات والمعلوماتية كنت معنا من دمشق. يبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم، لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار وراء الكاميرات أطيب التحيات ودمتم بخير.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: يوسف العظمى. ولد يوسف بن إبراهيم العظمى عام 1884 في حي الشاغور بدمشق لعائلة دمشقية معروفة. تلقى تعليمه الابتدائي في دمشق، ثم انتقل إلى الكلية الحربية في اسطنبول حيث تخرج ضابطا في الجيش العثماني. أكمل دراساته العسكرية العليا في ألمانيا، ما أتاح له التعرف إلى أحدث الأساليب الحربية والتنظيمات العسكرية الحديثة. خدم في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى، وشارك في معارك على الجبهات العربية والعثمانية. عاد إلى سوريا بعد نهاية الحرب وانهيار الدولة العثمانية، وأسهم في تأسيس جيش وطني ضمن الحكومة العربية بقيادة الملك فيصل بن الحسين. شغل منصب وزير الحربية في الحكومة العربية بدمشق عام 1920. رفض يوسف العظمى تسليم سوريا للانتداب الفرنسي، وقرر المواجهة رغم فارق الإمكانات العسكرية الكبيرة. رغم ضعف التجهيزات العسكرية، قاد يوسف العظمى الجيش السوري في معركة ميسلون في 24 من تموز عام 1920 ضد القوات الفرنسية بقيادة الجنرال غورو، وقال كلمته الشهيرة: من العار أن لا نقاتل. استشهد يوسف العظمى في المعركة عن عمر نهز 36 عاما بعد أن رفض مغادرة ساحة القتال. احتل الفرنسيون دمشق بعد المعركة، لكن استشهاد يوسف العظمى تحول إلى رمز باق للمقاومة والكرامة الوطنية. يعد يوسف العظمى من الشهداء القلائل من وزراء الدفاع العرب، ممن مات في المعركة وهو على رأس عمله. كرمته الدولة السورية بنقل جثمانه إلى ضريح خاص في ميسلون، وأطلقت اسمه على شوارع ومدارس وساحات عامة. يمثل في الذاكرة السورية والعربية نموذجا للضابط الشريف الذي قدم دمه من أجل استقلال وطنه. تغنى ببطولته عدد كبير من الشعراء العرب، ومنهم إيليا أبو ماضي الذي قال: بأبي وأمي في العراء موسد، بعث الحياة مطامعا ورغابا، لما ثوى في ميسلون ترنحت هضباتها وتنفست أطيابا، وأتى النجوم حديثه فتهافتت لتقوم حراسا له حجابا، ما كان يوسف واحدا بل موكبا، للنور غلغلا في الشموس فغابا، هذا الذي اختار الكرى تحت الثرى كي لا يرى في جلق الأغرابا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي.

أخبار التاسعة مشاهدينا، أهلا بكم، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. اتفاق بين قيادة الأمن الداخلي بحلب ووجهاء حريتان على إنهاء الخلاف ومحاسبة المتورطين في التوترات الأخيرة. وزير الاقتصاد يبحث مع رئيس الوزراء الأذربيجاني في باكو توريد الغاز الطبيعي إلى سوريا. الدفاع المدني يقول إن فرقه تعمل على فتح وتأهيل الطرقات الحراجية وخطوط النار بطول يبلغ نحو 640 كيلومترا في عدة محافظات. المؤسسة السورية للمخابز تكشف عن تأهيل 159 مخبزا في مختلف المحافظات منذ تحرير البلاد.

0: في التفاصيل مشاهدينا أهلا بكم، ونبدأ بالملف الميداني وأبرز تطوراته في هذه الساعة، حيث أعلن الأمن الداخلي في حلب الاتفاق مع وفد من أهالي مدينة حريتان على إنهاء الخلاف بشكل كامل بعد توترات شهدتها المدينة، وذلك على خلفية شجار بين شخصين. هذا وأوضح الأمن الداخلي أوضح أن الاتفاق جاء خلال اجتماع مديرية منطقة سمعان الشمالية مع وفد من أهالي ووجهاء حريتان، وذلك بهدف بحث التوترات الأمنية وإعادة الهدوء مجددا إلى المدينة. وبحسب إدارة منطقة سمعان، تناول الاجتماع سبل الحفاظ على الأمن والاستقرار، والتأكيد كذلك على متابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين وفق الأصول القانونية. نقف مشاهدينا مع هذا الخبر، إذ ينضم إلينا مباشرة من حلب مراسلنا محمد نور. محمد، بداية أهلا بك. إذن الأمن الداخلي يقول بأنه تم الاتفاق بحلب مع وجهاء حريتان، وذلك على إنهاء الخلاف ومحاسبة المتورطين في التوترات التي شهدتها المدينة مؤخرا. نرصد معك تفاصيل هذا الاتفاق.
1: نعم أمينة، صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. فعليا يعني اجتماعات الأمن الداخلي أو علاقات الأمن الداخلي مع أهالي ووجهاء حريتان منذ الساعة الأولى للمشكلة التي حدثت مساء الجمعة، عندما يعني حدثت إشكالية بين عدد من الأهالي مدينة حريتان وأيضا شخص كان محسوب على النظام السابق، تطورت إلى احتجاج بين يعني الأهالي، عندما يعني قاموا أو أرادوا إيقاف هذا الشخص الذي يعني قالوا بحسب قولهم انهم اعتدى على الحرمه العامه واساء الاداب العامه في مدينه حريتان، عندما قام بتشبيب الدراجه الناريه وايضا اطلاق النار في الهواء. على اثرها كان هنالك احتجاجات من قبل الاهالي، وتدخل على اثرها الامن الداخلي في مدينه حريتان واحتوى المشكله نوعا ما، وقام بطمانه يعني الاهالي ووعدهم بان تكون هنالك حلول في هذه المدينه. وهنالك عده رسائل بالنسبه للاهالي للامن الداخلي بضروره ابعاد من كان يرتبط مع النظام السابق خارج مدينه حريتان. واتى هذا الاجتماع يعني اول امس ما بين يعني الامن الداخلي ووجهاء مدينه حريتان، واعقبه ايضا اجتماع اخر ما بين اداره منطقه حريتان وايضا علاقات الامن الداخلي مع ايضا الوجهاء، التي يعني كان من ضمن حضورهم احد ابناء مدينه حريتان وهو عضو مجلس الشعب، واتفقوا على ان تكون هنالك يعني اي مشكله تحدث في مدينه حريتان ابلاغ الامن الداخلي بها، وهو يتعهد ويقوم بحل هذه المشكله مهما كان. بالمقابل يعني تعهد الوجهاء يعني ان يكون هنالك ان يكون الامن الداخلي هو وجهتهم الاولى، والابتعاد نوعا ما عن يعني قطع الشوارع والاحتجاجات المتكرره. اتفقوا على ان يكون هنالك الامن الداخلي يتدخل مباشره، وان لم يتدخل مباشره ويحتوي المشكله لهم الاهالي الحق باتخاذ ما يرونه مناسب. ولكن يعني الان المشكله انتهت امينه بعد ساعات فقط من يعني الاحتجاج من مساء يوم الجمعه، وهذا الاجتماع اتى اعتيادي لتثبيت وتوطيد الامن بحسب الامن الداخلي.
0: طيب محمد، تزامنا مع كل ما تفضلت به، هل تم القبض على المتورطين في هذا الاشكال وهذا التوتر الامني؟ وهل فعليا سوف يتم تسليمهم حتى الى الجهات الامنيه؟
1: المشكلة أمينة بأن هذه الحوادث التي يعني تحصل الآن في مدينة حريتان وغيرها هي حوادث متشابهة ومتكررة وكثيرة، يعني هنالك الكثير من هو محسوب على النظام السابق، وأي إشكالية يكون هنالك استفزاز بالنسبة لهؤلاء الأشخاص مقابل يعني الأهالي الذين تهجروا وكانوا في صف الثورة. حتى الآن لا توجد هنالك حالات تقبل بالنسبة للثوار لهؤلاء الأشخاص، وعلى العكس تماما، يعني حتى هؤلاء الأشخاص يكونون مستفزين نوعا ما بالنسبة للحاضنة الثورية. هذه المشكلة بالتأكيد يعني احتضن الأمن الداخلي المشكلة وقام يعني باستدعاء أو اعتقال الشخص الذي حصلت المشكلة بسببه، وبالمقابل أيضا كان هنالك اعتقال لشخصين يعني حدثت معهم المشكله وهم من الحاضنه الثوريه ومن اهالي مدينه حريتان. جرى اطلاق سراح يعني الموقوفين بالنسبه لاهالي مدينه حريتان، فيما الشخص الاخر تجري التحقيقات معه. يعني هي مشكله طبيعيه، لم يكن هنالك التعدي بالضرب او بالسب او بالشتم او باي جريمه تستدعي يعني توقيفه مده طويله، وانما كانت هي حاله استفزازيه. الامن الداخلي يعني يحاول تدارك هذا الموقف واحتضانه ريثما يعني يتم تبريد القصة نوعا ما، ويعني اتخاذ الإجراءات المطلوبة بحقه.
0: فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات المطلوبة محمد، هنا نتحدث وهنا سؤال كذلك، تزامنا كذلك مع هذه التوترات التي شهدتها حريتان بسبب وجود أحد الأشخاص الذين كانوا مؤيدين للنظام، ليس موقفا شخصيا فقط بل تجاوز ذلك انتهاكا جسيما بحق أهالي حريتان من أهالي الثورة السورية ومن أيدها كذلك. هل هنالك انتشار للأمن بعد هذه الحادثة في حريتان فعليا؟ وهل تسعى فعليا الجهات الأمنية إلى السماح إلى وجهاء المنطقة فيما يتعلق بمن كان داعما فعليا على المستوى العسكري في حريتان من أجل القبض عليه وعدم تكرار مثل هكذا انفلاتات وشجار ما بين أهالي المنطقة؟
1: فعليا أمينة، الانتشار حدث أثناء المشكلة وما بعد المشكلة، حتى يعني ساعات الفجر الأولى، تحدث عن مساء يوم الجمعة، ما بعدها هدأت نوعا ما الأمور واحتضن المشكلة يعني الأمن الداخلي وكل من انصرف إلى عمله. بالنسبة للمحتجين الذين كانوا يحتجون على وجود هذا الشخص في مدينة حريتان، وبالمقابل يعني استمرت اللقاءات الدورية أو اللقاءات ما بين الوجهاء والأمن الداخلي، على اعتبار أن كان هنالك شخصان موقوفان، جرى إطلاق سراحهما في اليوم التالي، والإبقاء على الشخص صاحب المشكلة الذي كان مع يعني محسوب على النظام السابق. ما بعدها يعني جرى اجتماع آخر أيضا بالأمس بين الوجهاء والأمن الداخلي، وكان هنالك يعني الحديث عن إبعاد كل من يعني كان مساندا للنظام المخلوع من مدينة حريتان ومن عموم ريف حلب الشمالي. ولكن كما ذكرت لك يعني هنالك أشخاص كثر كانوا مع النظام السابق، ولكن يعني بالتأكيد من تلطخ بأيديه بالدماء وكان مساند بشكل فعلي وكان له دور، بالتأكيد هؤلاء الأشخاص ليس لهم وجود لا في حريتان ولا في ريف حلب الشمالي، ويعني تلقائيا لا يستطيعون الدخول إلى هذه المناطق لكون يعني ريف حلب الشمالي هو أبرز المناطق الحاضنة للثورة. وبالتالي بعض الأشخاص الذين كانوا مثلا عناصر مع نظام جيش يعني سابق إجباري أو أشخاص يعني محسوبين نوعا ما بتأييدهم، معروفين بتأييدهم إلى النظام، هؤلاء لهم حالة خاصة يجري التعامل معها، يعني إن كانوا يحافظون نوعا ما على يعني عدم استفزاز الحاضنة الثورية، بالتالي ليست هنالك المشكله كبيره معهم، وانما المشكله مع الاشخاص الذين تورطت ايديهم بالدماء وكانوا مساهمين او فاعلين في يعني امداد النظام السابق.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات وما استجد في هذه الحادثه وهذا الملف وتطوراتها كذلك. كنت معنا مباشره من حلب مراسلنا محمد نور، شكرا جزيلا لك محمد. أوقفت قوات الأمن الداخلي في مدينة جرابلس بريف في حلب الشرقي 6 أشخاص بينهم 3 نساء، وذلك بتهمة ممارسة أعمال السحر والشعوذة واستدراج أشخاص. هذا وقالت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة، قالت إن قسم مكافحة الاتجار بالبشر ضبط بحوزة الموقوفين وثائق وأدوات مرتبطة بهذه الأعمال، أعمال الشعوذة والسحر، مبينة إحالتهم إلى القضاء المختص وذلك من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة إثر انهيار سقف منزل قيد الإنشاء في حي مشاع الفروسية بمدينة حما، هذا وقد جرى إسعاف المصابين إلى مستشفى حما الوطني لتلقي العلاج اللازم.
2: أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة، تم قبول 4 أشخاص في مستشفى حماة الوطني نتيجة انهيار سقف لمنزل سكني في حي مشاع الفروسية في مدينة حماة. الإصابات متوسطة، كسور ورضوض. الآن سنجري مقابلة مع أحد الأشخاص الذي كان داخل المنزل أثناء الانهيار. الله يعطيك العافية.
3: الله يعافيك.
2: ممكن تحكي لنا اللي صار وين كنت وقت اللي انهار السقف؟
3: كنا فوق عم نشرب شاي قاعدين انا وابوي واخواتي واولاد اخويا عم بيلعبوا. واقف اخوي هون هو واولاده وانا وياه، وابوي واقف تحت هو واولاد اخوي. شينا خطوتين نحن، قام فقس بينا الدف كلياته، فقس بينا السقف، قلب علينا الداير كلياته. ما عاد شفنا شيء خالص. اولاد اخوي بالمستشفى هو واخوي، وابوي تحت ظهره عم بيجعه ومجروح براسه، وانا الحمد لله بس كتفي واجرح بتوجعني.
2: في عمال كانوا عم بيشتغلوا؟
3: ايه، ما في غير كان عامل واحد واثنين رفقات ابوي كانوا عم بيشربوا عندنا شاي. هذول الحمد لله ما صار له شيء، بس في واحد اجته كانت بيجعوا ايده، قال لي ما فيني شيء. وقف تحت ما عاد فيه شيء، قال لي ما عاد فيني شيء.
2: حاليا في المستشفى في 4 اصابات.
3: في 4 اصابات، اخوي واولاد اخوي اثنين، 3 اخوات، هن الكبير واثنين صغار.
2: ايش قد عمرهم؟
3: واحد عمره 12 سنه، واحد عمره 5 سنين، واحد عمره 3 سنين.
2: الله يعطيك العافيه، الحمد لله على السلامه. إذن الإصابات متفاوتة ومتوسطة، جروح ورضوض وكسور، وهم الآن في مستشفى حماة الوطني. على أسوأ تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
0: تجددت الاحتجاجات يوم أمس، وذلك على قرارات استملاك الأراضي في ضاحية قدسية بريف دمشق، حيث طلب أصحاب عقارات بإعادتها ووقف أي أعمال استثمارية حتى فيها قبل حسم وضعها القانوني. هذا وتأتي هذه الوقفة بعد احتجاجات مماثلة في معظمية الشام وسط جدل واسع بشأن حقوق مالكي هذه العرق العقارات المستملكة.
4: أراض يقول أصحابها إنهم حرموا من استخدامها لسنوات نتيجة لقرارات الاستملاك، وهي من الملفات الشائكة التي تعود إلى واجهة المشهد بين حين وآخر في مناطق مختلفة من البلاد. هنا في قدسية بريف دمشق يطالب المحتجون بإعادة أملاكهم وحمايتها من أي مشاريع استثمارية قبل حسم وضعها القانوني وإنصاف المتضررين من قرارات الاستملاك، معربين عن مخاوفهم من أن يؤدي استثمار العقارات المتنازع عليها إلى تثبيت واقع جديد يصعب معه استرداد حقوقهم مستقبلاً.
5: هذا حق مشروع لنا، أراضينا حق مشروع لكل مواطن سوري. كل مواطن سوري عنده أرض بده أرضه. أنا اليوم بأرضي تحت بمساكن الحرس عم يعمروا جامع، أنا اليوم شلون بدي أروح صلي بجامع وأنا عارفان أنه الصلاة فيه لا يجوز؟
4: المحتجون الذين دفعوا آليات حفر إلى التوقف خلال تظاهرهم شددوا على ضرورة إيجاد الحكومة حلاً يتضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها، مؤكدين تمسكهم برفض قوانين الاستملاك. احتجاجات ملف الاستملاك لا تقتصر على ضاحية قدسية، إذ شهدت معظمية الشام بريف دمشق في وقت سابق وقفات مماثلة للمطالبة بإلغاء قرارات الاستملاك وإعادة الأراضي إلى أصحابها. وفي الليرمون بحلب أثار هدم منزل احتجاجات أعادت الجدل بشأن وضع العقارات المستملكة وحقوق مالكيها، ليغدو ملف الاستملاك في مشهد البلاد الراهن أحد الملفات الشائكة التي تنتظر حلولاً تعالج مطالب رافضي قرارات الاستملاك في ظل انفتاح البلاد على مشاريع الاستثمار العقاري.
0: وإلى تطورات الأوضاع في جنوبي البلاد، هنا نتحدث عن القنيطرة، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا أفاد بتوغل آليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي. هذا وأضاف المراسل أن 5 آليات عسكرية تابعة للاحتلال انتشرت على التلال المحيطة بالبلدة، مبينا أن التوغل تزامن مع تحليق طائرات استطلاع فوق ريف القنيطرة الشمالي وريف دمشق الغربي، وذلك قبل أن تنسحب الآليات الإسرائيلية لاحقا باتجاه مواقعها السابقة. أعلن وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار تشكيل مجلس الأعمال السوري الأذربيجاني، وذلك بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وفتح المجال أمام شركات وشراكات جديدة بين شركات ورجال أعمال بين البلدين. وجاء الإعلان خلال مشاركة الشعار في منتدى أذربيجان الدولي الثاني للاستثمار في العاصمة باكو، حيث بحث الجانبان توسيع مجالات الاستثمار والتبادل التجاري. هذا وأكد الشعار في ذات السياق، أكد أن المجلس سيشكل منصة للتواصل بين مجتمعي الأعمال والتعريف بالفرص الاستثمارية ودعم إقامة مشاريع مشتركة، وذلك في إطار توسيع العلاقات الاقتصادية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية. وفي ذات السياق، حيث بحث وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار مع رئيس الوزراء الأذربيجاني توريد الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى سوريا. وبحسب وزارة الاقتصاد، تناول اللقاء الذي جرى في أذربيجان آفاق تطوير الشراكة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية حتى. كما ناقش المسؤولان المشروع المدعوم من الحكومة الأذربيجانية لإعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية في سوريا.

0: نقف مع هذا الخبر مشاهدينا وتحليله من الجانب والرؤى الاقتصادية كذلك. معنا مباشرة من دمشق الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش. دكتور زياد، بداية أهلا بك. إذن وزير الاقتصاد في باكو بحثا عن الغاز الطبيعي واستقدامه من أذربيجان، هل الغاز الأذربيجاني فعليا هو بالنسبة لسوريا أرخص تقديريا ونقلا كذلك؟ ومن سيدفع؟ هنا دائما ما يطرح السؤال، وهل نتحدث عن منحة أذربيجانية أم قرض، أم لربما قد تكون مقايضة؟
1: تماما. هلا بسؤالك في عدة أسئلة، بس بالمقدمة اللي عملتيها للسؤال هي فعلا هي الممتازة، أنه هو ليس فقط خبر تقني أو فني عن حادثة معينة، زيارة وزير الاقتصاد مع وفد لدولة أوزبكستان، ولكن هو ضمن رؤية اقتصادية. هلا مكون الطاقة مثل ما تفضلتي مكون رئيسي، لأنه هذه ليست المرة الأولى التي تمد في أذربيجان بالغاز الطبيعي الحر إلى الشبكة السورية عبر الأراضي التركية، وبالتالي تغذية محطات الكهرباء لإنتاج الكهرباء، ولكن هذه المرة الثالثة. بالمرات السابقة كانت قطر وتحديدا صندوق التنمية القطري الذي يدفع المبالغ لتمرير بحدود 2.9 ل 3 مليون متر مكعب غاز، مليون متر مكعب غاز يوميا لمدة 3 أشهر، وتم تجديدها مرة

الثانية. هل هذه الاتفاقية ستؤسس لمسار طويل ومن ناحية الزمن وجغرافيا، لأنه ليس فقط سوريا ضمن الأقليم، ولكن الشبكة خلينا نقول من أذربيجان لتركيا للمنطقة ككل بما فيها لبنان والأردن.

0: منحه اوروبيه او منحه من صندوق النقد، في دول ما بترضى تدفع تكاليف شيء ما عابر، بتدفع بنيه تحتيه مره واحده، ما بتدفع تكاليف جاريه لانه هي عمليه مستمره طوال الوقت. هلا المفروض نحن ندفعها مثل ما عم ندفع حق مشتقات الطاقه بحدود تقريبا بدون ما افشي اسرار بحدود 70 ل 80 مليون مليون دولار شهريا لاستيراد مشتقات الطاقه بكافه انواعها وخاصه ديزل او الغازولاين والفيول او المازوت بالتعبير السوري، فبالتالي ندفع الاقتصاد السوري. هلا هون بيجي العائديه الاقتصاديه، انه هل ادفع بحدود ال 40 ل 50 مليون دولار تقريبا، عم نحكي عن نصف مليار دولار ل 600 مليون دولار سنويا. طبعا بالدول الارقام يعني فيها شطح شوي بس، ولكن مشتقات طاقه كلياتها بدنا بحدود المليار و300 للمليار و400 مليون دولار، طبعا مرهون بسعر النفط عالميا لنأمن حاجتنا. النقطه الرئيسيه انه ماذا سافعل بهذه الكميات اللي عم استوردها بقيمه عاليه وبالقطع الاجنبي، لانه انا كمواطن سوري عم ادفع حق البنزين والمازوت والكهرباء بالليره السوري، صفي تامين القطع الاجنبي اللي ما بده يجيني غير عن طريق الحوالات او عن طريق رسوم جوازات السفر ان ما هنالك من عوائد ممكن تحصل على الدوله السوريه. الاهم من كل ذلك مربوط بالخبر اللي قبله اللي ذكرتيه حضرتك عن مجلس الاعمال الاوزبكستاني، بمعنى اخر مجالس الاعمال هي المفروض المؤشر الرئيسي لنجاحها والمفروض
1: طيب دكتور زياد مجلس الأعمال المشترك السوري الأذربيجاني، هنا نتحدث ما هي أبرز الملفات الاقتصادية وتبادل التجارة كذلك ما بين البلدين من خلال تأسيس مثل هكذا مجلس يترأسه وزراء خارجية أو الوزراء المعنيين بمثل هذه الملفات الاقتصادية كذلك ما بين البلدين بشكل مستمر ودوري كذلك؟ ما هي أبرز الملفات التي سوف تستفيد منها دمشق من أذربيجان في مجال الاقتصاد والبنى التحتية التعليمية كذلك؟
0: تماما. هلا مثل ما ذكرتي مرة أخرى عم ست أمينة عم تحكي حكي مظبوط، الرؤى الاقتصادية هو مجلس الأعمال ليس فقط علاقات ثنائية بين سوريا وهذه الدولة. سوريا انتهجت هذا النهج منذ عام تقريبا ولا أفشي سرا اليوم، أنه مجلس الأعمال له أهمية بالغة بالنسبة لسوريا، ديناميكية الاقتصاد السوري. بمعنى آخر بتلاحظي حضرتك عالميا وأوروبا أمريكا كل رئيس دولة بيروح أحيانا بياخذ معه وفد اقتصادي مشان يفعل العلاقات الثنائية. هلأ سوريا خارجة من حرب، قطاع الأعمال خلينا نقول متدهور، مع ذلك المغتربين السوريين رجال الأعمال وخاصة ريادي الأعمال اللي عندهم شبكات واسعة من العلاقات مع دول المقيمين فيها كمغتربين، يعني مثل أوزبكستان أو بأوروبا بدول مجلس الأعمال السوري البريطاني الأمريكي مجلس الأعمال السوري الصيني إلى ما هنالك من دول. هالمجالس الأعمال غير أنه بتخليني أنا كمنتج سوري اتقارن مع قريني أو مع زميل لإلي أو شركة أخرى موجودة بأوروبا، فتح أسواق تمويل، والأهم من كل ذلك وهذا بهم سوريا هو السرعة والديناميكية. ليش ربطت الجوابين مع بعض؟ السؤال الأولاني أنا بشوف ميزان مدفوعات بعد سنة، مجلس الأعمال بيساعدني كسوريا كحكومة قطاع عام قطاع خاص، هون التحالف استراتيجي لبناء سياسة تجارية مع هذه الدولة المعنية بيفتح لي أسواق، لأنه في أكيد في سلع متكاملة بين الدولتين أو متشابهة ما بنستفيد كثير منها، بس ولكن في تمايزات بالعديد من السلع. إذا أخذنا القطن، المواد الغذائية، بالتعليم عم تطرح حضرك التعليم، التبادل التجاري والثقافي وتبادل رؤوس الأموال وفتح قنوات مشتركة، والأهم من كل ذلك هو الاستثمارات المشتركة البينية، يعني منطقة صناعية معينة. بعد قليل عندي يعني زوم مع مجالس أعمال صينية موجودة بالصين، على نفس السؤال عم ينطرح، كيف ندخل إلى السوق السورية؟ عن طريق الحكومة أكيد شيء رسمي، ولكن هذا بده وقت. مجالس الأعمال تتمتع ديناميكية عالية ومرونة بمعرفة الاحتياجات، بس ولكن لابد من تأطيرها بسياسة كلية. مشان هيك دولة سوريا خلقت ما يسمى بين قوسين مجالس الأعمال.
1: طيب دكتور زياد، هنا عندما نتحدث عن مجالس الأعمال أي بذلك دمشق هي ذاهبة إلى هذه التحالفات الاقتصادية بناء على نواقصها الداخلية، بناء على ترويج منتجاتها، بناء على فعليا ما تحتاجه البنى التحتية الاقتصادية في الداخل السوري من أجل تقويتها. هنا نتحدث، هل سوف تذهب لربما دمشق إلى مسار المقايضة في ظل العجز المالي؟ هل هذا شائع بالنسبة للاقتصاد الحكومي في هذه الفترة تحديدا مع هذا العجز المالي أم لا؟
0: أنا برافو عليك على السؤال، هو عجز مالي بس، ولكن سيدتي 80% إذا خلينا نقول 75% من طاقات سوريا غير مستغلة، أنا ما رح أقدر لحالي، حضرتك موجودة بليبيا، موجودة بالسعودية، موجودة بأمريكا، بأي دولة بالعالم عندك

0: اتصال مع رجال اعمال باقرانك بدولتك المغتربه اللي قاعده فيها، مش صار لك 40 سنه قاعده بافريقيا او باوروبا. ثاني شيء بتعرفي شو حاجه السوق عندك بدولتك، وبتعرفي امكانياتي بسوريا طالما عم تتحالفي مع شريك محلي. هلا تبادل هالمزايا مفيد جدا لكل الطرفين، لانه هون واحد زائد واحد لا يساوي اثنين يساوي 10. يعني بمعنى اخر صادرات مع واردات اذا وصلنا مثلا 200 مليون دولار مع احدى الدول، المنافع الغير مباشره تضربيها بخمسه اضعاف تقريبا، لانه وقت اللي عم تفتحي مثلا منطقه صناعيه سوريه اوزبكستانيه مثلا بحلب على الحدود السوريه التركيه، ممكن تفوتي تحالف استراتيجي مع شركه تركيه او سعوديه او اموال مغتربين اخرين، معناتها انت وسعتي الدائره من ناحيه الولوج الى الاسواق السوريه، وليس توصف فقط السوق السوريه، سوريا ضمن المنطقه العربيه عم نحكي على 400 مليون مستهلك، وسمحتي لي انت اذا عم باخذ بس اذربيجان كدوله بجنوب باوروبا الوسطى، عندك علاقات واسعه مع كافه دول الجوار، بس الاهم بكل ذلك هو انتج حسب المواصفات العالميه وبالتكاليف اللي بتخليني نافس. فقلت انا قبل شوي المؤشر الرئيسي هو ميزان تجاري، اذا انا بعد خمس سنين مجالس الاعمال اللي عددهم اليوم بحدود ال 15 رح يصيروا 20 مجلس اعمال، بجوز الدوله ومو بسر هذا رح توصل بجوز لفوق ال 100 مجلس اعمال مع كل دول العالم تقريبا كزراع كديناميكيه لتنفيذ السياسات الاقتصاديه السوريه مع العالم الخارجي، اذا خفض العجز بيكون ممتاز جدا.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التحليلات الاقتصادية فيما يتعلق بهذا الخبر. كنت معنا مباشرة من دمشق الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش. أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد رفض بلاده لأي انتهاكات تمس أمن سوريا واستقرارها.
2: كل ما من شأنه تعزيز أمن سوريا واستقراره ووحدة أراضيها، وترحب بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب لما في ذلك من دور في تمكينها من بدء مسار البناء والتنمية، وتؤكد المملكة رفضها لأي انتهاكات تقوض استقرار سوريا وتمس سيادتها أو سلامة أراضيها.
1: أكد وزير الداخلية أنس خطاب استعداد سوريا لتعزيز التعاون الأمني وبناء شراكات عملية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاستفادة من آليات الانتربول. هذا وأشار وزير الداخلية خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في أبوظبي، أشار إلى أن سوريا تعمل على تطوير مؤسسات شرطية مهنية وتتعهد بإنشاء آليات تنسيق وطنية لمكافحة الجريمة المنظمة بكل أشكالها بما فيها المخدرات والتجار بالأشخاص عبر لجان وهيئات وطنية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، وذلك أيضا إلى جانب تعهدها باعتماد استراتيجية بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية بهدف تعزيز فعالية النظام ونظم العدالة الجنائية وكفاءة مؤسساتها. أفاد سجناء في سجن روميا في لبنان لتلفزيون سوريا بنقل سجينين سوريين من المشاركين في الإضراب إلى المستشفى، وذلك من جراء تردي حالتهما الصحية. هذا وقال السجناء قالوا إن الإضراب قد دخل يومه الخامس عشر، مبينين أن أكثر من 170 سجينا من المرضى وكبار السن يشاركون في هذا الإضراب عن الأدوية، مهددين بتوسيع الاحتجاجات لتشمل بذلك أقساما أخرى في السجن ما لم تستجب السلطات اللبنانية لمطالبهم. نفت الشركة السورية للبترول صحة ما يتداول بشأن اختلاس 110 ملايين دولار، مؤكدة أن هذه الأرقام تمثل تقديرا أوليا للأضرار ضمن ملفات ما تزال قيد التحقيق والتدقيق أيضا. هذا وأوضحت الشركة أن توصيف هذا التقدير على أنه اختلاس بقيمة 110 ملايين دولار يخلط بين الضرر المقدر والضرر المثبت وبين مرحلة التحقيق ومرحلة الإدانة، ويستبق نتائج التحقيقات التي يعود البت فيها إلى الجهات المختصة بعد استكمال إجراءاتها. كما نفت الشركة في ذات السياق نفت ما يتم تداوله بشأن توقيف رئيسها التنفيذي أو طلب إحالته حتى إلى التحقيق من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية عن الصحة. نفت شركة الامتين صحة ما يتم تداوله بشأن تسريب بيانات المشتركين من قبل عدد من موظفيها، مؤكدة أن بيانات العملاء محمية وفق معايير عالمية ومستويات متعددة من الحماية، وأن موظفي الشركة لا يملكون صلاحية الوصول إلى البيانات التفصيلية للمشتركين. هذا وأوضحت الشركة أن صلاحيات موظفي خدمة المشتركين تقتصر على البيانات الأساسية فقط، في حين تخضع عمليات الوصول إلى المعلومات للرقابة عبر عدة مستويات أمنية. كما بيّنت في ذات السياق بيّنت أن عدم تجدد وتجديد عقود 23 موظفا جاء بعد تقييم الأداء السنوي، مشيرة إلى أنها جددت خلال الشهر الماضي عقود 250 موظفا، وذلك بما يتوافق مع قانون العمل السوري. أطلقت وزارة الاقتصاد وتقانة المعلومات منصة زد للمتاجر الإلكترونية في سوريا، وذلك بهدف دعم التجارة الإلكترونية وتمكين أصحاب المشاريع من الوصول إلى أسواق جديدة للمنتجات السورية. هذا وقال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، قال إن إطلاق المنصة ينسجم مع توجهات الوزارة في دعم الاقتصاد الرقمي المحلي في البلاد، وفتح المجال أمام فرص عمل في مجالات التصميم والتصوير والتغليف والتسويق. هذا وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية والتشريعات اللازمة لنمو التجارة الإلكترونية في البلاد، بما في ذلك تعديل قانوني المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، إلى جانب تطوير خدمات البريد والدفع. قال الدفاع المدني أن فرقه تعمل على فتح وتأهيل الطرقات الحراجية وخطوط النار، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاستعداد المبكر لمخاطر حرائق الغابات. هذا وأضاف الدفاع المدني أن الإجراء يهدف إلى تعزيز الجاهزية وتسهيل وصول فرق وآليات الاستجابة والحد من انتشار الحرائق عند وقوعها. كما أشارت المنظمة إلى أن مشروعها يستهدف العمل على نحو 640 كيلومترا في عدد من المحافظات، بما يسهم ذلك في تعزيز الوقاية والاستعداد المبكر لأي حالة طوارئ ورفع سرعة الاستجابة للحرائق وحماية الغطاء الحراجي والحد من الأضرار المحتملة. معنا مباشرة من اللاذقية مراسلنا هاشم العبد الله. هاشم، بداية أهلا بك، نرصد معك تفاصيل هذا الخبر وهذه القرارات.
3: نعم أمينة، يعني فتح الطرقات النار هي تأتي من ضمن خطة الاستجابة التي أطلقتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث مطلع هذا العام، وقد يعني بدأت بها بالفعل أواخر عام 2025 الماضي، يعني حيث يعني بعد أن انتهت الحرائق العام الماضي، يعني الآن بدأت يعني عمليات أو يعني كانت تستمر عمليات فتح خطوط النار في معظم المناطق الحراجية والغابات في ريف اللاذقية، خصوصا في جبلي الأكراد والأشترق، وصولا إلى منطقة القرداحة وريف جبل. جميع هذه المناطق الحراجية التي تعمل فيها الفرق على فتح خطوط النار أكثر من 285 كيلومتر تم فتحها في معظم ريف اللاذقية. في السابق يعني كان هناك صعوبة بالغة بالوصول إلى بؤر النيران، وأيضا تأخر فرق الإطفاء وإخماد النيران عن الوصول إلى هذه المناطق نتيجة عدم توفر خطوط نار في هذه المناطق. الدفاع المدني أو وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عملت يعني خلال هذا العام على يعني توسيع رقعة عملها لتصل جميع هذه المناطق بمعدل 640 كيلومتر في أربع محافظات رئيسية وفيها مناطق حراجية، كان أبرزها اللاذقية 285 كيلومتر، وأيضا هناك حمص 165، وأيضا 160 كيلومتر في حماة، و80 كيلومتر في طرطوس. طبعا العام الماضي أنجز منها حوالي 300 كيلومتر، والآن يعني لحد هذه اللحظة يعني تستمر يعني منذ مطلع العام وحتى الآن وصلنا إلى الشهر التاسع، ويعني الأعمال هي مستمرة في هذه المناطق في خطة استراتيجية متقدمة للحد من الحرائق وأيضا رفع الجاهزية للفرق ووصولها إلى بؤر النيران في حال حدثت بأسرع وقت ممكن.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذه الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات المعنية لحماية الغابات من أي حرائق لربما قد تحدث. كنت معنا مباشرة من اللاذقية مراسلنا هاشم العبدالله، شكرا جزيلا لك هاشم. انتشلت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب جثمان طفل توفي غرقا في أثناء السباحة في ساقية للمياه بقرية بابليت في ريف مدينة عفرين. هذا وأفاد فريق الدفاع المدني بأن فرقه انتشلت جثمان الطفل من الساقية قبل نقله إلى مشفى عفرين العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة أصولا. هذا وتكررت هذه الحادثة عدة مرات على الرغم من تحذيرات الدفاع المدني بضرورة عدم السباحة في بعض المناطق والسواقي. قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع الكهرباء في محافظة حلب يوسف الشبلي لتلفزيون سوريا، قال أنه تم إطلاق برنامج الوفاء 2 وذلك لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء وإعادة التغذية إلى أحياء مساكن هنانو والصخور وجبل بدورو والأرض الحمراء كذلك شرقي مدينة حلب.
4: بداية مشروع الوفاء أطلقنا عليه اسم الوفاء 2 في أحياء هنانو والصاخور وجبل بدرو وأرض الحمراء. حقيقة نحن هنا لا نعيد ترميم شيء لأن كل ما يخص البنية التحتية للكهرباء هو مدمر بشكل كامل، فنحن نتحدث الآن عن إعادة بناء بنية تحتية كهربائية من الصفر. لذلك قمنا برصد التمويل اللازم، وهنا أنوه إلى أود أن أشكر وزارة المالية وحملة حلب ست الكل ووزارة الطاقة وبمساعي محافظة حلب لتأمين تلك المبالغ.
1: أعلنت محافظة دمشق تنفيذ حملة لإزالة الإعلانات العشوائية غير المرخصة في شوارع المدينة. هذا وقالت المحافظة أن كوادرها مستمرة بالمتابعة الميدانية بهدف منع التعديات والحفاظ على السلامة العامة ونظافة المظهر العام في المحافظة، كما أشارت إلى أن الإعلانات المخالفة تؤدي لتشويه وتشوه بصري على أعمدة الإنارة، بالإضافة إلى أنها تتعدى على الأملاك العامة وتؤمن السلامة البصرية بهدف المحافظة على المظهر الحضري في جميع أنحاء مدينة دمشق. أكد المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز محمد طارق الصيادي أكد تحديث وتأهيل 159 مخبزا في مختلف المحافظات وذلك منذ اليوم الأول للتحرير وحتى الآن، مشيرا إلى أن 74 مخبزا إضافيا باتت على وشك دخول الخدمة وذلك بعد استكمال أعمال التأهيل بمعدل مخبز جديد أو محدث كل 4 أيام تقريبا. هذا وأوضح الصيادي أن المؤسسة منحت ترخيصا ل 150 مخبزا تجاريا جديدا وذلك بهدف توسيع نطاق الخدمة وتحسين جودة المنتج، لافتا إلى أن قطاع المخابز يشهد وتيرة متسارعة من التطوير وإعادة التأهيل ضمن خطة تستهدف رفع جودة الرغيف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع استمرار العمل على تأهيل المنشآت وتطوير القطاع في مختلف المناطق. معنا مباشرة حول هذا الخبر من دمشق مراسلنا حازم عوض. حازم بداية أهلا بك، تفاصيل هذه الأعداد وهذه الأرقام ووضع المخابز في كافة المحافظات بناء على هذه التصريحات من الجهات المعنية، معك حازم.
5: نعم أمينة، حقيقة يعني عندما تحدث عن حوالي 159 مخبزا هو رقم قليل قياسا بعدد المخابز في المحافظات السورية التي تحتاج إلى تأهيل على الأقل، كونها هي مخابز قديمة يعني مر عليها الزمن ولم تخضع لأي عمليات تطوير وتحديث نتحدث وليس صيانة لكي تصبح يعني مخابز حديثة. في دمشق وحدها هناك حوالي 34 مخبزا تقريبا، 27 مخبزا منها يعمل فقط، 6 فقط يعني كانت قد تأهلت خلال الفترة الماضية، وأحدها يعني الفرن الذي خلفي كان فرنا متهالي، كان حتى الشكل يعني مختلف. اليوم تحسنت جودة الرغيف في هذا الفرن، وأيضا تحسنت يعني طريقة صناعة الخبز وحتى الآليات وبيئة العمل حتى في الداخل. لكن الحجم الذي تحدث عنه البير وفي أنه 159 هو عدد قليل قياسا بالمخابز في المحافظات الخيرية، لكنه يؤكد بأن العمل مستمر. هناك 74 مخبزا سيدخلون بمعدل يعني مخبز واحد كل 4 أيام بعد عملية التحديث. وتحدث عن بالفعل كان هناك يعني تراخيصا تجارية لأفران خاصة لكي تكون هناك يعني منافسة من حيث الجودة ومن حيث بيئة العمل على الأقل، ومن حيث يعني كل التفاصيل الخاصة بالمخابز التي عهدتها سوريا خلال الفترة الماضية والتي كانت محصورة بها الأفران يعني العامة وأفران الخبز السياحي كما يقال له عميل. هذا الفرن الذي خلفي هو فرن تشاركي، أيضا هذا نمط جديد هو تشاركي ما بين يعني الجهة الحكومية المسؤولة عن قطاع الخبز وجهة خاصة، وبالتالي ينتجون خبزا مراقبا من جهتين، الجهة الحكومية والجهة الخاصة لتحقيق أفضل جودة. إذا يعني الخطة التي تحدث عنها ربما في بعض يعني المناطق في الأرياف التي حتى هذه اللحظة لم تشهد أي تطوير فيما يتعلق بالأفران، هناك بعض الأفران التي تغذي مناطق واسعة، آلاف من السكان بحاجة إلى زيادة بالعدد، لم يتحدث عن أفران جديدة أنشئت، يعني أفران عامة نتحدث وليس خاصة كما أتحدث. بالتالي هناك بعض المناطق تطالب بأن تكون هناك أفرانا أخرى لتغذي المناطق، كما مخيم اليرموك مثلا على سبيل المثال هنا في جنوب دمشق، كان هناك مطالب بأن يكون هناك فرنا يغذي يعني المنطقة بعد عملية السكان. هناك مناطق كثيرة تشبه هذه المنطقة، يطالب السكان فيها بافتتاح أفران داخلها، ومناطق أخرى تطالب بتحسين وتطوير الأفران الموجودة. نعم.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات المتعلقة بمستجدات وما استجد في هذا الملف الخدمي. كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلنا حازم عوض. أعلنت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في البلاد، أعلنت متابعة الظواهر الجيولوجية التي شهدتها منطقة جبل كوكب في محافظة الحسكة، والمتمثلة بتصاعد أبخرة من بعض المواقع وظهور انخسافات في تربة وتشققات حتى على سطح الأرض. هذا وأوضحت المؤسسة أن فريقا فنيا مختصا يجري معاينات وقياسات ميدانية، وذلك لتحديد أسباب الظاهرة وتقييم مخاطرها على السكان، مشيرة إلى أن النتائج النهائية ستصدر بعد استكمال أعمال المسح والتحليل الجيولوجي. وبحسب المؤسسة يقع جبل كوكب ضمن نطاق الحقل البركاني شمال شرقي سوريا، في حين يحتمل أن يكون تصاعد الأبخرة مرتبطا بحركة المياه الجوفية وتسربها عبر الشقوق والفوالق إلى أعماق الأرض. تجري مديرية النقل في حمص فحصا فنيا دوريا للمركبات، وذلك من أجل التأكد من جاهزيتها الفنية ومدى حتى التزامها بالمعايير البيئية. هذا ويشمل الفحص عدة اختبارات، من أبرزها اختبار العوادم وقياس الانبعاثات الملوثة للهواء. وفي المقابل تثير هذه الإجراءات إجراءات الفحص الفني تساؤلات عن ما مدى فاعليتها في الحد من التلوث وتعزيز السلامة المرورية في المحافظة.
6: من مركز الفحص الفني في حمص تبدأ رحلة هذه السيارة للتأكد من جاهزيتها للسير، ومن بين الاختبارات التي تخضع لها فحص العوادم والانبعاثات الصادرة عنها.
7: هلا أول شيء نحن بدأنا بترسيم السيارة، هي كان وراءة خالصة، بقى نحن شو بنعمل هلا؟ نفحص فحص الفني، محرك شاسي والشمعات، بعد نجي على فحص الهنجار اللي هو بيفحص دوزان، ميزانية، ميتور، إذا في كربونات بالسيارة بيفحصوها. وهلا ليك مثل ما شايفين قدمنا كل الفحوصات، هلا بنروح على المراجعات، نطلع أي شيء سلبيات ترسب السيارة بنروح نعمل إعادة صيانة ورد نرجع بنعيدها.
6: داخل مسار الفحص نرافق السيارة وصولا إلى اختبار العادم، حيث تقيس الأجهزة مستويات الغازات المنبعثة وتحدد ما إذا كانت ضمن الحدود المسموح بها.
8: طبعا لنا هون السيارات اول ما بتدخل على الهنجار في مجموعه من الاجراءات الفحص اللي بتقوم فيها، من دخان من فحص ميزانية انحراف أو مخمدات. تبدأ الفحص بالدخان في قيم معينة معيّرة عليها الأجهزة موضوع القيم من قبل الوزارة. إذا نجحت السيارة ضمن هذه القيم تنجح وتطلع عادي. إذا صار في السيارة رسبة الجهاز كمبيوتر لحاله بيرسبها بيطلع في تقرير بينعطى للمواطن هذا التقرير إنه في عندك عطل من محل الفلاني وبكونوا مأشرين له عليه بالأحمر مكان العطل بيطلع معه مدة 14 يوم بيصلح وبيرجع بيرجع الإعادة طبعا المجانية بفعل فحص الإعادة وبيفوت بيفحص وبيرجع بيعيد نفس الموضوع.
6: لكن اجتياز الفحص لا ينهي المشكلة، فآلاف المركبات تتحرك يوميا في شوارع حمص وبعضها يطلق عوادم كثيفة وواضحة، ما يطرح تساؤلات بشأن فعالية الفحص في الحد من المركبات الأكثر تلويثا.
9: بالنسبة للانبعاثات أو الغازات الناتجة عن سير السيارات على الطرقات أو دوران المحرك وهي متوقفة، يتم فحصها من خلال أجهزة الفحص الفني في مراكز الفحص في مديريات النقل. هذا الفحص له عد معايير من أجل نجاح السيارة أو رسوبها في هذه المرحلة من الفحص اللي هي مرحلة فحص الغازات الناتجة. بحال السيارة فيها عطل بغض النظر عن العطل فيتم ترسيب السيارة خلال الفحص. تأثير هذه الغازات الناتجة بحال كانت مخالفة للمعايير لها تأثير من ناحيتين. الناحية الأولى تؤثر السيارة المنتجة للغازات المخالفة على السيارات التي تسير خلفها.
6: بين نتيجة الفحص وما نراه على الطرق تبقى فعالية الإجراءات مرتبطة بمتابعة المركبات المخالفة وإلزام أصحابها بإصلاح أعطالها، بما يسهم في الحد من الانبعاثات والحفاظ على هواء المدينة.
1: بعد أشهر من الزراعة والرعاية يواجه مزارع الفول السوداني في سهل عكار بريف طرطوس يواجهون تحديات في تسويق محصولهم وسط تفاوت الأسعار وصعوبة التصريف، حتى بما ينعكس ذلك على مردود الموسم هذا العام وعائداته المالية.
10: منذ وضع بذار الفول السوداني في أرضه ينتظر العم وسيم أن يجني مع المحصول ثمرة تعبه. هنا في سهل عكار بريف طرطوس أنفق على زراعته ورعاها حتى القطاف، لكن حسبة الموسم لم تأتي كما أراد، فما يعود إليه من ثمن المحصول لا ينصف جهده في الأرض.
11: الإنتاج متوسطة، الأسعار متدنية جدا، تكلفته بتكلفنا بالخمسة آلاف ليرة لحد قطافه. كيف بدي أقول لك، يعني هو مكلف خمسة ستة تقريبا لحد القطاف، خسارة كبيرة. هلأ إحنا ما نبيعه ثمانية تسعة، خسارة كبيرة إلنا كتير، مردوده إلنا يعني بالألف ألفين ليرة، هاي خسارة. بنحط أجار عمال وسقاي وما تبقى من تكاليف الأرض، أسمدة ورشوش وغيره، أدوية وكذا.
10: لا تنتهي حكاية العم وسيم عند حدود حقله، ففي السوق يحسم المردود الذي سيعود به إلى بيته، وبينما يطلبه المزارع وما يعرضه المشترون تتحدد الأسعار وفق حركة البيع وفرص تصريف المحصول. لتبدأ هنا الحكاية من وجهة نظر التاجر.
12: الأسعار يمكن هالكم يوم هدول نزلت شوي بسبب أنه اصطدم موسمنا مع موسم حما، هذا بنسميه احنا هون الفول السوداني الغابي، فكونه اصطدم مع بعضه فانخفضت الأسعار وتصدير ما في.
10: نحو 3000 طن هو الإنتاج المقدر للفول السوداني في سهل عكار هذا الموسم على مساحة تقارب 1276 هكتار. خلف هذه الأرقام مزارعون لا يبحثون عن محصول جيد فحسب، بل عن جدوى تحفظ لتعبهم قيمته وتعينهم على زراعة أرضهم من جديد.
13: بين تكاليف الإنتاج وتقلبات الموسم يحاول مزارعو الفول السوداني الحفاظ على محصولهم وسط آمال بأن تحمل المواسم المقبلة ظروفا أفضل. تلفزيون سوريا لنجبارة، سهل عكار، ريف طرطوس.
1: أعلن اتحاد الصحفيين السوريين إتاحة دخول الصحفيين إلى الأراضي اللبنانية وذلك باستخدام البطاقة الصحفية الصادرة عنه. هذا وأشار اتحاد الصحفيين أشار أن الخطوة تهدف إلى تسهيل حركة الصحفيين وضمان أمنهم وحريتهم في أثناء أداء مهامهم المهنية الصحفية الميدانية، داعيا الصحفيين الراغبين في معرفة تفاصيل الإجراءات إلى مراجعة مقره أو التواصل عبر قنواته الرسمية. تدرس الحكومة الألمانية رفع قيمة الحافز المالي المخصص لتشجيع السوريين على العودة الطوعية إلى بلادهم من نحو 1000 يورو حالياً إلى 7000 يورو للشخص الواحد بحسب صحيفة نيو تشانكر السويسرية. هذا ووفقاً للصحيفة فإن القرار بشأن قيمة الدعم الجديدة لم يصدر تقريباً، في حين أكد نائبان في البرلمان الألماني مطلعان على هذه الخطط أكدوا أن المبلغ المقترح يبلغ 7000 يورو لكل شخص، وتشير خطط الموازنة الألمانية لعام 2027 تشير إلى رفع مخصصات برنامج العودة الطوعية من 38 مليون يورو إلى 125 مليون يورو. وفي ملفاتنا العربية والدولية نبدأها بالانتخابات، انتخابات الكنيسة الإسرائيلي، حيث اتفق قادة 5 أحزاب إسرائيلية معارضة على توحيد صفوفهم خلال الانتخابات، انتخابات الكنيسة المقررة الشهر المقبل، وذلك بهدف الإطاحة برئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية اجتمع قادة الأحزاب 5 تحت شعار كتلة التغيير، حيث تعهدوا بوقف الهجمات المتبادلة بينهم. هذا وتضم الكتلة المعارضة أحزاب هناك مستقبل برئاسة يائير لابيد ويشار برئاسة غادي إزنكوت، إضافة إلى حزب معا بقيادة نفتالي بنيت وإسرائيل بيتنا بزعامة أفغيدور لبريما وحزب الديمقراطيين برئاسة يائير غولان. هذا وقد هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة 5 أحزاب إسرائيلية معارضة بعد اتفاقهم على الإطاحة به في انتخابات الكنيسة المقررة الشهر المقبل. هذا وقال نتنياهو قال أن اتفاق قادة 5 أحزاب بينهم رئيس حزب يشار غادي إزنكوت وزعيم المعارضة يائير لابيد سيوقفه فقط اتفاق داخل حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو نفسه، كما اتهم نتنياهو الأحزاب المعارضة بالاعتماد على الأحزاب العربية لتشكيل حكومة. أفادت مصادر فلسطينية بإصابة شخص بنيران طائرة مسيرة إسرائيلية قرب خيام نازحين في محيط سوق حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة. هذا وقالت المصادر قالت أن غارتين للاحتلال استهدفتا حي الشيخ رضوان بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات والزوارق الحربية الإسرائيلية باتجاه المناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة. هذا وأوضحت أن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة غربي بيت لاهيا، وكذلك أطلقت النار شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. من جانبه قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة قال إن الاحتلال الإسرائيلي قتل 262 صحفيا فلسطينيا وأصاب 433 منذ بدء حربه على القطاع في تشرين الأول من عام 2023. هذا وأضاف المكتب أضاف في بيانه أن الحرب الإسرائيلية ألحقت خسائر بالقطاع الإعلامي تتجاوز 800 مليون دولار، مؤكدا أن تلك الاستهدافات تهدف إلى طمس الحقيقة وإخفاء الجرائم المروعة المرتكبة بحق المدنيين في حرب الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع. هذا وقد قال وزير الخارجية السعودي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال إن المملكة ودول المنطقة تعرضت لاعتداءات إيرانية استهدفت منشآتها وبناها التحتية، مشيرا إلى أن أمن منطقة الخليج جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم.
2: قد تعرضت المملكة العربية السعودية ودول المنطقة لاعتداءات إيرانية غاشمة استهدفت أمنها وقدراتها ومنشآتها المدنية والاقتصادية، وتجدد المملكة تأكيد حقها الكامل في حماية أمنها وسيادتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها ومقدراتها الوطنية، وتهيب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في مواجهة كل ما يهدد السلم والأمن الدوليين. إن أمن منطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم، واستقرار هذه المنطقة الحيوية يرتبط مباشرة بأمن الطاقة العالمية واستمرارية التجارة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية. سيد الرئيس، إن حماية الملاحة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاونا دوليا جادا.
1: ختام التاسعة، مشاهدينا دمتم في أمان الله.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير لكل مشاهدينا بيوم جديد وحلقة جديدة من صباح سوريا، رح رافقكم فيها أنا وعمار بفقرات خفيفة متنوعة وأخبار ونصائح بتهم حياتكم اليومية. يسعد صباحك عمار.
1: صباحك يا براء وصباح الخير مشاهدينا لكل يلي عم يتابعونا واللي صحيوا وقرروا يبلشوا نهارهم معنا. حضروا قهوتكم وسوا خلونا نبدأ صباحنا بأبرز مواضيعنا لليوم. بفقرة صحتك بالدنيا رح نحكي عن الماء الزرقاء بالعين وطرق حديثة للعلاج.
0: أما بفقرة بين اثنين لليوم فرح نكشف علامات بتميز الرجل المتلاعب عن الرجل الجاد بالعلاقة.
1: وبفقرة هاشتاك صح رح نحكي عن ميزة البوستينج على انستغرام وكيفية تفعيله وطبعا بشكل عملي.
0: وأكيد معنا بصباح سوريا مواضيع تانية متنوعة. بفقرة ميك اب رح نتعلم كيف نطبق الميك اب المتأثر بأشعة الشمس، وكمان إلنا موعد مع فقرتنا الأخيرة بفعالية جديدة منشوف في ما في، لهيك خليكم معنا.
1: صباح الخير مشاهدينا مرة تانية، صباح الخير براءة مرة تانية.
0: يا صباح النور.
1: يعني تعرفي براءة انه كل واحد فينا عنده هيك شغلات بحياته بيتمنى انه تكون اكثر.
0: صحيح.
1: يعني احيانا بنقول يا ريت لو عندي وقت اكثر، يا ريت لو عندي طاقة يعني اكبر، يكون عندي صبر، كي يكون عندي فرصة احسن ويمكن اشياء مادية كمان.
0: صحيح عمار، وطبيعي يعني انه الانسان يضل عنده امنيات وكل يوم ممكن تتجدد، وكل ما تحققت امنيه بتطلع امنيه جديده، يعني هذا الشيء ما فينا نوقفه اكيد، بس الحلو انه مو كل الاشياء اللي بنتمناها لازم نحتفظ فيها بس لحالنا.
1: صحيح ومزبوط، وفي اشياء كمان قيمتها الحقيقيه بتكبر لما شاركها مع غيرنا، يعني اذا عندك معرفه وشاركتها او محبه وعطيت منها او حتى وقت وخصص جزء منه لحدا محتاجك.
0: واحيانا الواحد اكيد بيتمنى انه يمتلك شيء لانه هو بالاصل حاسس بقيمته او مفتقده، لهيك هو بحاجه له. يمكن يكون اول شخص حابب يعطيه لغيره.
1: وهون يمكن خطر لي سؤال براءة، يعني لو قلت لك شو هو الشيء تتمنى يكون عندك موفره حتى تقدري تعطي منه لكل الناس اللي حواليك، شو بتختاري؟
0: هلا ممكن اختار شيء، اذا بدنا نحكي شيء جانب مادي، يكون معي كثير مصاري واعطي الناس.
1: اوكي هلا هذا يعني هذا بتصور كثير من الاشخاص اللي بيطلبوه،
0: ولكن نحكي على خبره اكثر
1: غير المصاري مثلا.
0: هلا ما بعرف هي كثير واسعه، يعني انه خبره بكل مجال حتى ساعد الناس اللي حابه انها يعني خلينا نقول تدخل لمجال معين.
1: حلو.
0: هيك بس تعرف الناس عليه، يعني هي بنشوفها اوقات بالكليات التطبيقية انه قبل ما يجي الطالب يسجل بالكلية بتلاقوا عملوا ورشة لحتى يعرفوا الطالب انه انت بدك تتعلم كذا وكذا وكذا، فحتى هيك يكون على دراية يقدر يعرف اذا هو قادر يكفي بهذا المجال او لا. فبحس انه يكون عندك معرفة من كل اصلاح شيء كتير حلو.
1: كتير حلو هذا الكلام.
0: وانت؟
1: هلا انا اكيد مثل ما كنت تحكي المصاري هي بالبداية، انه بشكل انه نوزع لكل العالم بحيث ما يكون في فقر يعني، ولكن اذا كان في شغل غير مصاري انا اتمنى فعلا انه يكون عندي بتصور طاقة تخلي الأشخاص كلياتها تحس دائما بالسعادة، مع انه هذا المكان او هذا الشيء هذا المنطق ما له موجود بالدنيا، بحكم انه الدنيا هي عبارة عن مشاعر حزن وفرح وسعادة وانكسار و و و، ولكن بتمنى انه دائما احسن اعطي لكل العالم طاقة ايجابية يكونوا متفائلين جدا بالحياة بالرغم من اي صعوبات بيتعرضوا لها.
0: صحيح. الحلو الغريب انه اول ما تسأل شخص شو بتتمنى يكون عندك ممكن يفكر مصاري، بيت، سيارة مثل ما ذكرنا اول شيء، بس نضيف نعطي لغيرنا اكيد بالاتجاه الصح تتغير كل الاجابات.
1: وهذا كان سؤال هديل للناس، لهيك
0: خلونا نشوف شو حضرت لنا تقرير وشو تمنوا الناس انه يختاروا ويعطوا منه لغيرهم، فخلونا نشوف سوا.
2: أوقات بنكون محظوظين بشغلات مميزة بحياتنا أو مشاعر حلوة نتمنى لو كل الناس حوالينا تقدر تعيشها، لهيك سؤالي للناس اليوم شو الشيء يلي بتحبه يكون عندك وتتمنى تعطيه لكل الناس حواليك؟
3: الأمان وراحة البال، هدول أكثر شغلتين بحبهم يكونوا لإلي وأكيد بتمناهم للآخرين.

0: بحبهم كمان أكيد.
1: اهتمام بتفاصيل صغيرة. أنا كتير بحب يعني هيك انسأل عن يومي، انسأل شو عملت طول النهار، كيف مشاعري هلأ، فبحب هذا الشيء يصير إلي وبحب أعمله لرفقاتي والأشخاص اللي بحبهم.
2: هلا ممكن خبرات، ممكن تجارب بالحياة، ممكن أمور شخصية صارت مع أي حدا استفدت منها حكمة، ممكن مشاعر حب إنسانية، ممكن مثلا ذكريات هيك.
3: ممكن تكون مي، يعني أنا حاب بهالوقت هذا أنا بحاجة مي وبدي مي، بس لما الشخص ينتبه إنه كأنه عطشانة يعني هاي بالنسبة إلي حب.
4: أول شيء أنا إذا أكون بعرف أي معلومة بسيطة ممكن تفيد غيري أكيد هذا الشيء من قلبي بيطلع أني ساعد غيري. وأكيد شيء أنه بصادف أشخاص كتير هن محبطين بطاقة سلبية غير اليأس يعني اللي مستحوذ عليهم كلهم، أنا ممكن بكلمة أني فرح قلبه وهو يعيد بناء ثقته بنفسه وشخصيته.
5: يعني بصراحة سؤال جدا جدا جميل. أتمنى والله بيوم الأيام أنه كل حدا ياخد يعني مراده والشيء بيطمح له والشيء اللي ناقصه لحتى كل الأشخاص يشعروا بالسعادة ونضل نحن عايشين هيك بمكان كله طمأنينة وحلاوة وكل حدا يحقق كل شيء بده إياه. يعني معقولة فقراتنا الصباحية مشاهدينا صحتك بالدنيا رح نحكي عن موضوع كتير مهم. كتير من الناس بيفكروا أنه لطالما عم يشوفوا منيح بعيونهم، ولكن الحقيقة أنه في أمراض ممكن تتطور بهدوء ولسنوات بدون أي أعراض واضحة، ومن أخطرها الماء الزرقاء أو الجلوكوما.
6: هالمرض ممكن يأثر على العصب البصري بشكل تدريجي، وأحيانا المريض ما ينتبه للمشكلة إلا بعد ما يصير فيه فقدان بجزء من النظر. فاليوم رح نحكي عن أسباب هالمرض، مين الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة فيه، وكيف ممكن نحمي نظرنا من خلال الكشف المبكر والمتابعة الدورية. ولنحكي أكثر عن كل هالتفاصيل رح يكون معنا اختصاصي العينية الدكتور فراس فاضل. يسعد صباحك دكتور.
7: يسعد صباحك
6: أهلا وسهلا
7: فيك دكتور. المشاهدين
6: أهلا وسهلا. يعني دائما نسمع بمصطلح الماء الزرقاء بالعين، فأول شيء حابين هيك تعرف لنا إياه بشكل عام، وبعدين تقلنا هل هو نوع واحد ولا لا في أنواع تانية.
7: أوكي. هلأ بداية موضوع التسمية، بالحقيقة كثير من الأشخاص بيطلقوا أسماء نحن العامية يعني مثلا الماء الأبيض، الماء الأزرق، الماء الأسود إلى آخره.
6: تمام.
7: الماء الزرقاء تحديدا هي اللي كانوا يطلقوا عليها اسم الماء الأسود أو الجلوكوما، هي ارتفاع بضغط العين، وهو مرض مستقل بذاته.
6: تمام.
7: وبيختلف تماما عن موضوع اللي اسمه الماء الأبيض. الماء الأبيض أو الكاتراكت هو عبارة عن كثافة بتصيب بلورة العين ومنشوفها مع تقدم العمر بتزداد عند الكبار بالسن، بتأدي لتدني بالقدرة البصرية. هدول الناس بنقدر نعمل لهم عملية سحب لها المي البيضاء وزرع عدسة فبيرجع بيشوف نظامي.
6: تمام.
7: أما الماء الأزرق فهو شيء آخر تماما، هو ارتفاع بضغط العين. هالارتفاع بضغط العين بيؤدي إلى أذية متطورة بالعصب البصري اللي هو مسؤول عن نقل الصورة.
6: تماما.
7: فبالتالي بيصير الخلايا أو الألياف غير قادرة على نقل الصورة بشكل جيد من العين إلى الدماغ لحتى يفسرها. فاللي بيصير إنه هالرؤية هي بتروح وللأسف ما بترجع. على عكس ما أن الماء الأبيض، الماء الأبيض نحن بنعمله عملية سحب مي وزرع عدسة فبترجع الرؤية، بينما الماء الأزرق أو الزرق والجلوكوما هذا للأسف الأذية اللي بتصير على ألياف العصب البصري
6: أكثر وأخطر،
7: بتصير يعني اللي بيموت ما بيرجع. الألياف اللي بتتموت، أنا عندي على سبيل المثال مليون ليف عصبي بالعصب البصري مسؤولة عن نقل الصورة من العين إلى الدماغ ليفسرها. هالألياف هي نتيجة ارتفاع ضغط العين تتموت، لما بتتموت ما عاد تقدر تشتغل.
6: تمام.
7: وهون بتصير بقى الأذيات متدرجة تدريجيا لحتى المريض يوصل لمرحلة فقد الرؤية التام، بصير ما عاد بيشوف. والعين عادة بتحمل ضغط ما بين نحن بنقوله بين 10 مليمتر زئبقي إلى 20 مليمتر زئبقي، هذا الضغط الطبيعي للعين تتحمله، لكن كل ارتفاع فوق ال 20 مليمتر زئبقي هو ارتفاع بضغط العين. فإذا هون عم تصير الأذية، وإذا صارت هاي الأذية على ألياف العصب البصري فبدأت تتموت. لما بتتموت تبدأ الساحة البصرية تتراجع، يعني أنا هلأ عم شوف حضرتك بشكل واضح، لكن بنفس الوقت أنا عم شوف الجوانب.
6: صح.
7: اللي بيصير انه البدايه تتاثر الرؤيه المحيطيه، فبصير هالجوانب هي بتخف الرؤيه فيها، ما بينتبه للمريض، شوي شوي شوي شوي بصير شيء بنسميه رؤيه انبوبيه او مركزيه، عم يشوف فقط بالمركز
6: جزء كثير بسيط،
7: حتى بتختفي حتى هي الرؤيه الانبوبيه. اذا الاذيه هي متطوره وكثير من الحالات

0: ساعات ما بينتبه لها المريض، مشان هيك انا بسميه يعني وقاتل صامت للرؤية بدون ما حدا يشعر.
1: طيب دكتور، نحن اليوم يعني فهمنا قديش الماء الزرقاء والجلوكوما هي خطرة جدا مقارنة بالماء البيضاء مشان تنسحب. طبعا اليوم بدي احاول احمي حالي، شو هي العلامات الاولية ممكن الانسان لازم ينتبه لها انه انا صار معي بداية لفكرة الماء الزرقاء؟
0: سؤال جدا مهم حقيقة. نحن بالنسبة لنا الجلوكوما او الماء الزرقاء بنصنفها الى قسمين، الحاد والمزمن. الحاد ما بيخبي حاله، بيعمل ارتفاع ضغط عين شديد، ألم شديد، غثيان، إقياء، وجع عين مؤلم بشدة يعني. فهذا ما بيخبي حاله، مباشرة المريض بيراجع طبيب ليشوفه. بمجرد ما راجع وفحص ضغط العين بنلاقيه أحيانا 40 50 60، إذا عادة نحن عندنا الضغط بين 10 ل 20.
2: تمام.
0: هون بيكون 60 70 مؤلم بشدة، يعني ألم، صداع شديد، غثيان، إقياءات، ما بيتحمل المريض. إذا النمط الحاد هو سهل إنه نحن نقدر نشخصه. المشكلة بالنمط المزمن، لأن النمط المزمن ما بيعطي أعراض صارخة تخلي المريض يراجع الطبيب. أحيانا بيعمل شوية صداع بسيط، المريض بفكر وجع رأس خفيف، بياخد سيتامول، ما بينتبه للساحة البصرية إنها عم تتراجع وتدهور، لأنه بتبدأ بالمحيط. نحن ما كتير بنأكد على الرؤية المحيطية
2: تماما.
0: عادة أنا طالما عم شوف للأمام فأنا وضعي منيح، بس ما بأكد على الرؤية المحيطية. شوية صداع بسيط، عم باخد له بنادول عم يطيب. إذا هون المشكلة إنه هاد صعب انه يتشخص اذا ما راجع طبيب. لما بيراجع طبيب بنقيس ضغط العين بنلاقي مثلا ضغط العين 24 25 27، هو ما له مؤلم كثير، بنفس الوقت هو مؤذي للعصب البصري. حتى في عندنا حالات حقيقه الضغط العين بيكون تحت ال 20 لكن العصب البصري عم يتاذى، هدول بنسميهم الحالات اللي بيكون هي الماء الازرق اللي ذات الضغط الطبيعي، مع انه نحن قلنا سابقا انه الضغط الطبيعي هو بين 10 الى 20 ملم زئبقي، لكن في عندنا بعض الحالات حتى ال 20 ملم زئبقي بالنسبه لهم هي مؤثره مؤذيه. فلازم شيء نوصل لشيء بنسميه احنا الضغط الهدف. اثناء علاجاتنا لازم ننزل ضغط العين الى ارقام تتوقف مع اذيه العصب البصري. طب انا كيف بدي اعرف انها عم توقف الاذيه؟ في عندنا كثير فحوصات، منها قياس ضغط العين، منها شيء اسمه قياس الساحه البصريه.
2: تمام.
0: لانه نحن اتفقنا انه ارتفاع ضغط العين بياثر على الرؤيه المحيطيه بدايه وبعدين هيك الى الرؤيه المركزيه. ففي فحص اسمه فحص الساحه البصريه، هالفحص هذا بيفرجيني لوين الاذيه واصله. وهالفحص هذا ممكن نكرره نحن كل 6 شهور ونشوف يا ترى علاجنا للجلوكوما عم يكون منيح او لا. طالما في تراجع بالساحه البصريه معناتها علاجي ما هو مزبوط، لازم عدل بالعلاجات. انا كان عندي ساحه بصريه جيده، صار اقل اقل اقل, أقل، وانا عم عالج معناتها في عندي مشكله بالعلاج، لازم اعدل علاجاتي. اذا قياس الساحه البصريه هو كثير مهم لمراقبه مرضى الجلوكوما او الماء الازرق.
2: يعني دكتور بهي الحاله مثل ما ذكرت انه الواحد لازم يجرب يعني لحتى يعرف اذا لازم يقيس ولا لا.
0: دائما نبدا نحن الشيء اللي قلنا عنه هو تخفيض ضغط العين. انا عندي ضغط عين فوق ال 20 فانا حكما عندي
2: مركز
0: على العصب البصري. في عندنا قطرات بنبدا فيها كاستعمال، طبعا علاج الماء الازرق كثير في له يعني قصص. أول شيء نبدأ بالأطرات خافضة لضغط العين، إذا ما استجاب ممكن في عنا ليزر لتخفيض ضغط العين، ما استجاب عنا جراحات لتخفيض ضغط العين، وجراحات متنوعة. إذا دائما نبدأ نحن بالأطرات، عالجنا أعطينا أطرات المفروض ضغط العين ينزل. طيب إذا نزل ضغط العين فرضا كان عندي ضغط العين 27 صار 20 يعتبر ضمن الطبيعي، لكن أنا بفحص الساحة البصرية لقيت عم يصير لسه في تأذي عندي، معناتها مو هذا الضغط الهدف اللي لازم أوصل له. معناتها هي العين حتى حساسة على ضغط العشرين، لازم نزله أكثر، معناتها بضيف أطرات تانية لينزل ل 18 أو 17 أو 16. لما ما بيصير استجابة ننتقل للعلاجات بقى الأخرى من الليزر والجراحة.
2: أكيد.
0: إذن دائما أنا بدي أوصل لشيء اسمه الضغط الهدف. الضغط الهدف معناه أنه أنا أوصل لضغط عين
2: طبيعي.
0: لا يحدث معه أي أذية بألياف العصب البصري.
2: تمام.
0: لأنه الألياف اللي بتتموت ما بترجع.
2: صعب ترجع،
0: ما بترجع،
2: ما بترجع ابدا. صح.
0: بالتالي نحن بنفقد جزء من الساحه البصريه.
2: تمام. طيب
0: وهذا خطوره المرض.
1: طيب نحن بدنا نحاول قدر الامكان ما من البدايه السعي بحلول لحتى نحاول نخفف من ضغط العين مشان نحن نتفادى قدر الامكان فكره الماء الزرقاء. ولكن مثل كثير امراض، هل يوجد عوامل وراثيه لفكره الماء الزرقاء؟ مثلا حدا والدتي او والدي بيتشر عن الجميع، حدا ممكن من الاجداد عنده هي الفكره فنحن ممكن نتوارثها او لا؟
0: هلا في عندنا عده عوامل تلعب دور، العامل العرقي يعني في أعراق معينة تصاب أكثر من غيرها بالماء الأزرق،

0: وفي عندنا عوامل وراثيه مهمه. ودائما انا بنصح لما بيراجعني حدا بالعياده عنده الارتفاع بضغط العين او الماء الازرق، دائما بنصح انه باقي افراد العائله يتراقبوا، لانه هو له علاقه بالوراثه. بتلاقي احيانا عائلات كامله مصابه بارتفاع ضغط العين، بتلاقي الجد والاب والابن والاخوات كلهم مصابين لانه له علاقه قويه بالوراثه. لكن بنفس الوقت كمان له علاقه بعوامل اخرى ثانيه.
1: تمام. طب دكتور، ضغط العين هو اكثر سبب يعني شائع للماء الزرقاء ولا في اسباب ثانيه؟
0: هو الماء الزرقاء معناها ارتفاع ضغط العين عن المستوى التي ما عاد تقدر انسجه العين تتحمله. يعني انسجه العين مهيئه انه تتحمل ضغط ما بين 10 الى 20 ملم زئبقي.
1: تمام.
0: كل شيء بيرتفع عن هذا المقدار صار مؤذي مؤثر. فاذا الماء الازرق هو بالتعريف هو ارتفاع ضغط العين عن الحد التي تستطيع اجزاء العين او طبقات العين انه تتحمله. فاذا انا دائما معياري انه ضغط العين ينزل الى درجه
1: حتى
0: انسجه العين تقدر تتحمله ما تتاثر. وخصوصا العصب البصري، نحن اللي بيهمنا العصب البصري حقيقة.
1: اكيد.
0: وبالمناسبه في عندنا شيء اسمه ماء ازرق ولادي، يعني بيولد الطفل
1: أو هو
0: وعنده ارتفاع ضغط العين، هدول يكشفوا مبكرا لانه بتكون عندهم القرنيه شوي كبيره مغيمه، فبنقدر نكشفهم حتى بالعين المجرده. الاهل بحسوا انه عيون الولد ما له طبيعيه.
1: تمام.
0: فبيراجع بلاقي عندنا ارتفاع ضغط عين ولادي. اذا هذا واحد من الاشياء
1: ممكن يعني يولد الطفل وهو
0: عنده ارتفاع ضغط العين. طبعا وهذا علاجه لازم يكون سريع واسعافي، لانه مشكلته انه اذا اذى الياف العصب البصري
1: ممكن يستمر مدى الحياه
0: المريض. حتى لو عالجناه لاحقا للاسف راح يكون القدره البصريه عنده كثير متدنيه وكثير ضعيفه.
1: تمام.
2: للاسف. طيب دكتور، في دراسات حديثه ب 26 25 اكدت انه حتى لو نحن كان في عندنا ضبط لضغط العين قد يستمر هذا الموضوع. لهيك تمام. العالم بيتجهوا ل حماية العصب البصري عن تمام. طريق عادات قد تكون طبيعية وإحنا ممكن نألفها بشكل تمام. طبيعي لحتى نحمي هذا الموضوع. هل هذا الشيء صحيح؟ وهل
0: هلا هذا اللي كنا عم نقوله، نحن أحيانا عندنا شيء نسميه الضغط الهدف. الضغط الهدف أنه نوصل لضغط تتحمله أنسجة العين. مثلا أنا أحيانا مثل ما قلت هلا بشوي أنه أنا ممكن يكون عندي ضغط العين 20 واللي هو ضمن الطبيعي المفروض بالتعريف، لكن العين ما عم تقدر تتحمل، الأنسجة ما عم تقدر تتحمل هذا الضغط.
1: تمام.
0: فلازم نزله أكثر. طيب إذا نزلته أكثر فأنا عم بوصل لحماية جيدة. إذا العلاج هو أول شيء إني نزل ضغط العين.
1: تمام.
0: في أشياء تانية لحماية العين، طبعا في أشياء تانية هلأ عم تدرس كثير بموضوع حماية ألياف العصب البصري من التأذي زيادة، منها بيتلاتي فيتامين بيتلاتي ممكن إنه يستعمل، لكن هو منه علاج. انتبهوا لسه الدراسات قائمة حوله، لكن ما في شيء مثبت،
1: ما تم إثباته لسه،
0: ما في مثبت يعني ما عملت دراسات كبيرة نشوف قديش هالفيتامين بي 3 عنده قدرة على حماية ألياف العصب البصري. إذا نحن كل العلاجات خلينا نسميها المتممة، الغاية منها أنه قدر الإمكان نرفع مقاومة ألياف العصب البصري حتى ما تتأثر بالضغط اللي عم يصير.
1: تمام.
0: لحتى نحافظ عليها قدر الإمكان لأطول مدة ممكنة، لكن الأساس هو أن يخفض ضغط العين. أما إذا ضغط العين عندي عالي حتى لو أعطيت حماية
1: ألياف العصب
0: ولا كأني عم ساوي شيء، بالعكس تماما رح تستمر آلية الأذية وتستمر الأذية دائما، وكل ماله الرؤية تتراجع ليوصل لمرحلة المريض لمرحلة انعدام الرؤية أحيانا.
1: تمام. يعني نحن هدفنا الأساسي هو نخفف ضغط العين سواء من خلال العلاجات اللي حكيتها حضرتك.
0: هذا هو. وبنبدأ دائما بالأطراف وبنشوف الاستجابة وبناء عليها إما بنعدل بالأطراف بنزيد بننقص إلى آخره، أو بنروح لاتجاه جراحات بالليزر او جراحه او اي شيء.
1: تمام. طب دكتور، بدنا هيك ختاما منك نصائح لكل اللي عم بيتابعونا هلا لحتى يحافظوا على عيونهم وما يوصلوا لهي المرحله.
0: هلا اول شغله لازم اي مريض بيعرف انه بعائلته عنده شخص مصاب بارتفاع ضغط عين لازم يعمل فحص دوري على الاقل ما بين 6 اشهر الى سنه مره.
1: تمام.
0: وهذا شيء ضروري جدا، حتى لو ما كان في قصه عائليه من المفروض كل سنه يعمل فحص عيون مره. لانه في كثير امراض ثانيه مو بس الزرق، في عندنا امراض لها علاقه بالشبكيه بالاضخه الصفراء، لها علاقه بالمي البيضاء اللي كنا عم نحكي عنها الساد. فالمفروض على الاقل كل سنه مره يعمل تشيك اب بسيط، لانه كشف المرض ببداياته كثير مهم بيريح بالعلاج وبتحافظي على الرؤيه. بينما لما اكشف المرض بحالات متقدمه للاسف هون انا فوتت فرصه اني حافظ على الرؤيه مني.
1: تماما.
0: فانا لازم دائما شخص مبكرا وعالج مبكرا، لانه بضمن بهالحاله اني حافظ على قدره بصريه ممتازة.
2: والله العيون يعني من أكثر مناطق حساسة دكتور.
1: أكيد.
2: ما بدك من أحكي، ولكن

0: حقيقي
1: قديش مهم فعلا انه الشخص دائما يعمل متابعه دوريه بشكل عام، ما يعرض كثير للاشعه ويحافظ. فاتمنى والله الشفاء للجميع.
2: صحيح. آمين.
1: شكرا، كل الشكر دكتور على هي المعلومات القيمه، واكيد ان شاء الله فقرات ثانيه نورتنا.
2: شكرا كثير دكتور،
0: شكرا جزيلا، والله يعطيكم الف عافيه.
2: اهلا وسهلا فيك.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
7: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
4: يا صباح الخير مشاهدينا. ببداية أي علاقة تقريباً الكل بيحاول يقدم أحسن نسخة من حاله، من اهتمام، كلام حلو، وعود ورسائل بتخلينا نحس أنه القصة واضحة وجدية. بس المشكلة أنه الجدية والتلاعب ممكن بالبداية يشبهوا بعض كتير، لأنه الشخص المتلاعب كمان ممكن يكون مهتم، حاضر، ويحكي عن المستقبل، ويمكن يكون أسرع من الشخص الجدي بهالشي كله. فكيف بنعرف أنه اللي قدامنا فعلاً عم يبني علاقة مو بس عم يعرف شو لازم يقول؟ اليوم ببين اثنين بدنا نحكي عن كيف نميز الرجل الجدي من المتلاعب، ومعنا لنفهم الإشارات بطريقة أوضح استشارية العلاقات الأسرية ميس عليا. يسعد صباحك ميس.
8: صباح.
4: أهلا وسهلا فيك. نورتينا كالعادة.
8: دخيل عينك.
4: هلأ بداية بدنا نعرف، هل فينا نحن من البداية نفرق بين الرجل الجدي ولا لا؟
8: أول شيء لقلك قبل ما نحكي طبعاً لقلك مين هو الشخص المتلاعب، بعدين على هالأساس
4: بنعرف إذا فينا
8: كلامنا.
4: تماماً.
8: الشخص المتلاعب هو شخص بيرسم وبيخطط وبيدرس

0: حتى يوصل لأهدافه ومآربه.
1: أها.
0: وبالتالي بيمارس ضغط وتأثير نفسي وخداع على الطرف الثاني بطريقة غير مباشرة، بطريقة خفية، وبطريقة غير أخلاقية. يعني الشخص المتلاعب بيكون عنده هدف بده يوصل له عن طريق الكذب، الخداع، فبيمارس تأثير نفسي على الطرف الثاني.
1: تمام.
0: وهو شخص أكثر شخص بنحسه واضح، وهو أبعد شخص عن الوضوح. عرفتي كيف؟ هلأ في شغلة كتير مهمة لازم ينتبهوا للصبايا،
1: اللي هي
0: الرجل سواء كان متلاعب أو جدي.
1: تمام.
0: بيحط البنت باختبارات.
1: مه.
0: ماشي. بس كيف بنفرق الرجل المتلاعب عن الرجل الجدي؟ إنه الرجل المتلاعب بيحط البنت باختبارات حتى يوصل لهدف معين.
1: تمام.
0: أما الرجل الجدي بيحط البنت باختبارات حتى يتأكد إنه هي البنت المناسبة اللي بتصلح إنه يشارك زوجها اسمه وتكون زوجته.
1: حلو.
0: طيب هلأ شوفي، حاولت إنه اختصر كتير من هاي الاختبارات، بس كتير مهمة كل بنت تعرفها.
1: نذكرها.
0: هي سبعة اختبارات وهي بتلخص لنا كل الموضوع تقريبا.
1: حلو.
0: أول اختبار لحتى نميز المتلاعب من الجدي هو اختبار الغيرة.
1: تمام.
0: يعني هو أول شيء بيحاول الرجل إنه يستثير غيرة المرأة. بيحسسها أنه أنا حوالي كتير، مثلا بيحكي لها عن علاقاته السابقة، بيحكي لها عن ناس
1: بنات بيحبوني وأنا زير النساء،
0: بنات معه بالشغل، قرايبين وكذا. ليش؟ المتلاعب مشان يحسسها بتهديد أنه ليكي أنه حوالي كتير، يعني
1: ديري بالك،
0: احمدي الله أني أنا اطلعت فيكي. الجدي ممكن يحاول يستثير غيرتها، بس هو بالمقابل بيطمنها انه صح في حوالي كتير، بس انا اخترتك اليك، هلا ما بيهمني غيرك. عرفتي شو الفرق بين الاثنين؟
1: تماما.
0: هي اول نقطه. ونقطه الغيره كمان، هو الشخص المتلاعب بيمثل انه بيغار، بيمثل انه بيغار عليها. طبعا تمثيل هو من احد الاقنعه اللي بيستخدمها هو الكذب، وبيمثل بيتصنع الغيره. ليش؟ حتى يسيطر. ليش بيمثل انه بيغار؟ عنده دافعين. اول شيء مشان يسيطر عليها، مشان يحسسها انه ما بده اياها تتعرف على حدا غيره. ليه؟ مشان ما ينكشف وهي انه يعني يتحرق ورقته، انه ممكن هو يعلى ذوقها وتكتشف انه في ناس افضل منه. عرفتي كيف؟ فبيحسسها انه بالغيره. اما الرجل الجدي بيحسسها انه بالغيره، بس بنفس الوقت بيتفاهم معها، بيناقشها، بيقول لها انا واثق فيكي، بس بنفس الوقت بعرف كيف نظره الرجل للمراه. يعني من هذا الباب. هي اختبار الغيره. الاختبار الثاني هو اختبار النصب الدولي. انا
1: نصب دولي.
0: شو هو اختبار العطاء؟ يعني شوفي، الرجل المتلاعب بيحاول قد ما فيه انه ياخذ منك شو ما صح له. هي عم نحكي نحن بداية التعارف. هو مستحيل يستثمر فيك اذا ما لقى انه انت حتفيديه. شوفي ممكن
1: يعني مو بس بالمشاعر والعواطف، في شغلات ثانيه كمان.
0: اصلا هو المتلاعب المتلاعب ما عنده عواطف، هو انسان بارد. هو انسان موقف
1: عنده قلبه
0: ومشغل بس عقله في هدف، ممكن يكون هدف مادي، هدف عاطفي، هدف علاقه حميمه، هدف يحصل على الجنسيه. على فكره المتلاعب ممكن يتجوزك ليحصل على الجنسيه ويقول لك
1: انه خلص باي، وصلت لمرادي،
0: يحصل على مصاري. فالاختبار العطاء، فهو بيحاول قد ما في انه يكسب منك. اما الرجل الجدي هو ابدا ما بياخذ منك شيء، لا مصاري ولا اي طلب، ولا بحس انه ما بيستحق طالما هو لسه ما فتح معك الموضوع.
1: حلو.
0: ولسه ما ابدى لك اي التزام. الاختبار الثالث هو البخل، انه هو بيكون بخيل وحريص معك وكريم مع غيرك. واضحة. يعني ممكن انه مثلا، ونحن عم نحكي هي بالبدايات، برجع بذكر بالبدايات بالتعارف.
1: تمام. بيبينوا هدول القصص
0: طبعا. فلهيك نحن لما نسمع ومنركز عليهم نصير حريصين اكثر. فهو ممكن مثلا يعزم رفقاته، ان احنا عم نحكي حسب امكانياته طبعا، ممكن يعزم رفقاته على اماكن كتير غالية واماكن بس انت ياخدك مثلا اماكن
1: طبعا
0: حدا عم ياخد مصروفه من ابوه. يعني بشاية حال. ممكن ينسى عيد ميلادك بالبداية. الرجل الجدي حتى لو نسي عيد ميلادك رح يجيب لك هدية، حتى لو بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة. اذا يعني بيكون كريم معك ومع غيرك، ننتبه لهي النقطه، وحتى ممكن يبديك حلو. عن حدا تاني هو بده يكسبك. الرجل المتلاعب بيتمادى باخطائه وما بيعتذر، بده يشوف انت كم مره رح تسامحي. عرفتي كيف؟
1: انه هو بدي
0: قاعده مبتسمه، يعني انه يلا هالمره، انه هو ما رح يبذل اي مجهود او يورجيكي انه حيتغير، بيقول لك انا هيك، عجبك عجبك، ما عجبك الله معك. اما الرجل الجدي لا، بالعكس بيحاول انه يظهر لك انه انا ممكن اتغير، بيعتذر انا عم حاول صلح هالموضوع.
1: حلو،
0: عرفتي كيف؟ كمان نسيت اي عدد وصلنا،
1: من الرابع او الخامس.
0: كمان من الاختبارات، كمان هو من اختبارات النصب، هو انه على طول مستعجل. الرجل المتلاعب مستعجل على طول. احذري شو اول 3 دقائق بيكون بحبك وبيموت فيكي وانت بهرتيني وسحرتيني، بعد 7 ساعات بدي اتزوجك وانت ام ولادي وكذا،
1: يعني
0: الامور بدها تمشي بسرعه بسرعه. ليش؟ لانه بيعرف انه اذا الموضوع اخذ وقت طويل هو رح ينكشف. بخاف انه ينكشف.
1: بس هذا الحكي بس كلام يعني؟
0: طبعا بس كلام، طبعا ما في اي موقف.
1: طب اذا حطته البنت انه ايه يلا تعال نتزوج،
0: ما في اي موقف. وممكن عم قلك ممكن يتزوج حتى يحقق هدفه.
1: لهالدرجة
0: ممكن؟ ايه ممكن يتزوج ليحصل على، بس هو بالاخر نهايه العلاقه حتكون طلاق، لانه هو ما رح يكون قادر على التمثيل لفتره طويله.
1: صحيح.
0: اما الرجل الجدي بياخذ فتره لحتى ندرس بعض، يعني لحتى اي شيء له فتره حضانه. حكينا أكيد. يعني البنايه ما بتنبنى بيومين.
1: صح.
0: بقى كيف علاقه واسره
1: شيء فيه مشاعر؟
0: هو لا، انه على طول
1: مستعجل
0: وفي كمان اختبار كتير محروق، واللي هو انه بيختفي وبيرجع، بيختفي وبيرجع. يعني مثلا هو ممكن معودك انه كل يوم مثلا الساعة 10 الصبح بيصبح عليك، ماشي، هو بعدين بيختفي يوم طويل، يوم كامل. انت هون بتقولي لحالك
1: ايه
0: شو صار له؟ ما تزعل. اكيد انت ما لازم تغوطني ويحطوا لك سيروم يلا وطلع مدقت ايده. لا، هون سواء كان الجدي او المتلاعب يمكن يطبق هذا الاختبار. الجدي بده يشوف انه انت يعني
1: حتسالي او لا،
0: يعني مدى شو اهميته عندك.
1: حلو.
0: ماشي، بس بالحالتين انت خليكي كول وريلاكس وعادي، ومو ضروري يضل لازق فيك يعني.
1: أكيد.
0: وننتبه لانه هذا الاختبار اذا عم يتكرر اكثر من مره او لا.
1: تمام. طب ميس، هي القصص اللي حكيتي عنها نحن فينا نطبقها على النساء كمان؟ يعني النساء المتلاعبات كمان بيكون عندهم هي الصفات ولا لا؟
0: نساء متلاعبات طبعا. طبعا الشخصيه المتلاعبه هي ما بتفرق بين رجل او مرأة.
1: يعني خلينا نقول الصفات. أكيد. نفسها ذكرتيها ممكن هي تكون موجوده عند النساء.
0: شوفي، هي الصفات كشخصيه متلاعبه هي سمات موجوده بالنرجسيه، بالشخصية السايكوباتية المكافيلية، هي سمات موجودة باضطرابات شخصية وأمراض موجودة بالدليل التشخيصي. عرفتي كيف؟ ولكن هي سمة الأكثر موجودة مثل ما قلنا بالنرجسية والسايكوباتية والمكافيلية، هدول الشخصيات اللي عندهم اضطرابات نفسية.
1: تمام.
0: وأكثر سمة بيناتهم بيجمع بتميز المتلاعب بتكون بين 3 شخصيات هي الإبهار. يعني سواء عند الرجل أو المرأة بيحاول أول ما يتعرف عليه، لما بتعرفي عليه بيبهرك.
1: صح.
0: بيبهرك إنه بيكون أنا شخصية كاريزماتي، أنا قيادي، أنا ما في، أنا بدي إبهار. وأيضا بيمدح أشياء موجودة فيكي بشكل مبالغ، فبيبالغ بشخصيته وبيبالغ بمدحك. بيبالغ إنه حتى ممكن إنه يشوف أنت مثلا مو من الأشخاص السطحية، بهمك الجوهر، بيوصل لهي النقطة، بيصير يمدح أسلوبك وتفكيرك، وأنت بتقولي ياي هذا هو الشخص المناسب اللي بيهتم بالعمق، ما بيهتم بالأمور السطحية.
1: تمام.
0: هو الشخص بيعشم من اكثر النقاط الموجوده بالشخص المتلاعب، هيك ساويت لكم اياهم 4 نقاط: التعشيم.
1: تمام.
0: التمنين، التاجيل، الضغط النفسي والنقد. تعشيم يعني بيعشم الرجل المتلاعب بيعشم المراه انه سواء بعلاقات عاطفيه او بعلاقات العمل على فكره
1: ايضا
0: وبعلاقات الصداقه مو بس بالعلاقات العاطفيه، مثلا ممكن يعشمها بعلاقات العمل بمنصب وظيفي
1: مثلا
0: بده يساوي لها بده يعمل لها بيحسسها انه بده يوصل معها للانجاز. ممكن يعشمها بالعلاقات العاطفيه انه رح

0: هعمل لك، راح سفرك،
1: تكوني
0: راح
1: أسعد وحدة
0: ابني
1: بالعالم.
0: لك احلى بيت، راح نعمل اي شيء، يعني مثل اللي كيف بيحجز مثلا، الفرق بين اللي بيعطيك التيكت
1: ايه
0: لحتى نسافر سوا ويورجيك الخريطة ويورجيك على الأماكن، وبين بس اللي بيورجيك هذا المكان اللي بدي أخذك عليه، وهاي
1: وما
0: ما في
1: بيروح.
0: أي تنفيذ، ما في أي شيء على أرض الواقع. هاي التعشيم، التمنين بيمننك
1: على كل شيء.
0: بيمننك بكل شيء، علما أنه هو ما بيقدم شيء، يعني أجزاء بسيطة
1: أوه.
0: بس اللي بيقدمه بيمننك فيه، زائد أنه بيقلل من عطائك، يعني أنت شو ما عملتي بحسسك أنه
1: عادي
0: عادي، أو بحسسك أنه مو شايف هذا الشيء، وهذا من التأجيل، هو بيأجل، بحسسك أنه أنا يعني أنا مأجل الشكر لإلك، وهذا الشيء بكرة بتشوفي بالأيام، يعني أنا هلأ بدي أشكرك بطريقة ما بكي في، يعني بالأيام بس يصير ظروفي تتحسن وكذا، يعني ما بتعرفي شو رح أعمل لك، رح تحفي. فبيأجل الشكر سواء كان مادي أو معنوي، بمارس نقد، بصير بينتقدك على أي شيء، وليش حتى سواء بتصرفاتك بسلوكك، لحتى يضغط عليك اكثر واكثر ويسيطر عليك ويهز ثقتك بنفسك، او انت تصيري تحاولي بدك تثبتي له العكس، مثلا بينتقد انت، والله انت مانك ناجحه بهون، انت مو شاطره بهي، انت عملتي، انت حكيتي مع فلان، انت
1: تمام.
0: حتى بيحاول يعزلك عن اصدقائك، عن عالمك، بيعملهم انه كلهم سيئين، هو احسن واحد بالعالم.
1: ايه لا مو لهالدرجه. طيب هلا حنروح سوا للتعليقات الجمهور ونشوف شو رح يكون. هلا رح يطلعوا عنا على الشاشه. أول شيء بعرفه من شهر وكان مهتم جدا بالبداية، ولما صرت اهتم صار يبعد، هي ذكرتيها قبل شوي.
0: مثل ما حكينا، يعني هلا شوفي في أشخاص إنه ممكن هلا كلمة صار يبعد هون عليها إشارة استفهام، إنه
1: شو
0: السبب؟ قلنا إنه تغير شوي، كنا بنقول ممكن خف حماس البدايات، عرفتي كيف؟ بس إنه كان يهتم كثير لما أنا صرت بادر صار يبعد، هون هي يعني هو انقلب كليا، تغير فجأة، هو شخص ننتبه هون إنه من الريد فلاجز مثل ما بيقولوا، فننتبه له.
1: تمام. بالنسبة للتعليق الثاني، هل الشخص المتلاعب ممكن يكون عنده مشاعر فعلا؟
0: هلا لما
1: بالبداية
0: نختار شريك الحياة كنت نركز على موضوع الأخلاق، يعني ممكن الإنسان يكون بحب بس أناني، ممكن يكون بحب وما عنده أخلاق، بحب وبيكذب، بحب، فالحب ما له علاقة بالأخلاق
1: أكيد.
0: ولكن الشخص المتلاعب هو شخص بارد، يعني 90% ما بيكون عنده مشاعر،
1: بالمناسبات ممكن يكون في مشاعر،
0: ما عنده مشاعر إلا هو بيمثل الحب ليحصل على أهدافه وغاياته.
1: تمام. هنروح للتعليق الثالث. هلا لما بيكون محتاجني بيكون اقرب الناس لإلي، ولما تتحسن اموره بيختفي.
0: اي بنصحك كمان انت تختفي مثل ما هو عم يختفي، يعني انه مبينه واضحه لما بيكون محتاج. طب لما بيكون محتاج حاولي تقولي له لا، اللي وهي من احدى الطرق اللي بتكشف لنا المتلاعب، انه هو متعود على عطائك، متعود انك تعطي تعطي، هو ياخذ ويسحب منك، فانت جربي قولي له لا، غيري اسلوبك، شوفي كيف رح يتغير معك.
1: تمام. التعليق اللي بعده بيقول انه تارك لي مساحتي وبنفس الوقت بغار علي. هلا شو رايك؟
0: هلا الغيره تمام اوكي، بس نحن كثير مهم مثل ما قلنا انه الغيره ما
1: مضبوطة.
0: توصل للتحكم، يعني او للابتزاز، او انه ما تكون مشروطه، اذا بتحبيني بتعملي هيك، اذا بتحبي عرفتي كيف، اذا بتحبيني ما بتلبسي هيك، اذا بنلاحظ المتلاعب عنده تناقض بالغيره، مثلا اليوم انا كثير كان غيران وجانن وهيك، تسالي مثلا شو رايك بالثياب اللي كنت لابسه، والله ما انتبهت، شوفي ما انتبه بالمره لشو كنتي لابسه، او ثاني يوم ممكن يختفي. شوفي التناقض، يعني كيف البغار ما بيترك
1: اكيد
0: ما بيختفي، بدنا ننتبه للاسلوب.
1: طب هي كانت بالنسبه للتعليقات. حنروح معك ميس، ولا لسه في عنا سؤال اخير. شو هي فتره التعارف المنطقيه لعلاقه صحيه؟
0: هلا يعني شوفي، هلا دائما لازم العلاقه الصحيه او اي علاقه تاخذ وقت للتعارف لحتى تختمر. هلا
1: تمام.
0: بس يعني مو معناتها انك انت ماسكه عداد انه صار يوم يومين ثلاثه صار شهر لازم نتزوج شهرين، يعني لا، فممكن في كثير علاقات يعني ما بننكر

0: الله بيسرها يعني. الله بيسرها بجوز بعد شهر يصير زواج. بس هون ننتبه انه انت ما اخذتي بس على الكلام، صار خلال هالفترة القصيرة مواقف حقيقية بتبين لك انه هو عنده التزام، عنده اخلاق كريم. فشو بتعملي هون؟ دائما فترة التعارف بنصح كل بنت يكون عندها ليستا، يعني تعمل تشيك على كل شغل.
1: اوكي تسجلهم
0: حسب انت شو عندك الاولويه. لما بدك تختاري رجل شو صحيح. اولويتك جوز انا كريم اوكي، عنده عادات صحيه اوكي، بيحب الالتزام اوكي، كله اقرنه بمواقع.
1: حلو كثير.
0: نصيحه لكل بنات تتأنى حتى تعطي ثقتها باي شخص.
1: اهم شيء اكيد بدي اتشكرك ميس على كل هالمعلومات، وان شاء الله يكونوا كل الصبايا والشباب كمان استفادوا منها. شكرا كثير لك، نورتينا
0: حبيبتي.
1: مشاهدينا هلا رح نشوف مع بعض احوال الطقس بعموم سوريا، وبعد راجعين لفقره هاشتاغ صح، خليكم معنا.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير من جديد، وصلنا لفقرة هاشتاغ صح. بهالوقت صارت المنافسة على السوشيال ميديا كتير كبيرة، ومو دائما المحتوى الجيد لحاله بكفي لحتى يوصل للناس. هون بيجي دور أدوات الترويج المدفوع، وأشهرها ميزة البوستينج على إنستغرام، يلي بضغطة زر ممكن تخلي المشهور يوصل لجمهور أكبر بكتير من المتابعين. بس السؤال، هل كل عملية بوستينج بتنجح؟ وهل زيادة المشاهدات والتفاعل معناها بالضرورة زيادة بالمبيعات والنتائج؟ اليوم رح نحكي عن أسرار هالميزة وكيف نستخدمها بطريقة ذكية بتحقق أهدافنا بدون ما نهدر ميزانيتنا. وكل هاي التفاصيل أكيد رح تكون مع خبير السوشيال ميديا هيثم لالا. يسعد صباحك هيثم، وأهلا وسهلا فيك.
1: يسعد صباحك يا رب.
0: تمام، بداية بدنا هيك نحكي شو هي البوستينج، هي الخاصية الموجودة على الانستغرام، وشو علاقتها بالإعلانات؟
1: طيب، بداية خلينا نقول إنه نحن اليوم الماركتينج صار هو علم وصار في حتى له بوزيشن، يعني صار في له مسمى وظيفي.
0: حلو.
1: تمام. ميديا باير اسمه، هذا المسمى الوظيفي صار اسمه ميديا باير.
0: تمام.
1: الشخص اللي انت عم توصفيه كميديا باير هذا بده يكون مسؤول عن الماركتينج تبع السوشيال ميديا.
0: حلو.
1: يعني انا حوظف حدا عندي بالشركه اقول له انت اختصاصك ميديا باير، بدك تعمل لي ماركتينج عن طريق المنصات الجوجل.
0: حلو.
1: عن طريق الانستغرام، عن طريق الفيسبوك، عن طريق الواتساب، والشغله الجديده نازله بال2026 صارت عن طريق الشات جي بي تي
0: كمان.
1: يعني صار الموضوع يعني يوم عن يوم عم يكبر أكتر.
0: حلو.
1: وصار في له بوزيشن بعالم الماركتينج،
0: معناها كتير مهم
1: كتير في الحالة. هن لأنه يعني شافوا أنه هذا فعلا لازم يكون في عندك بوزيشن، وهو كتير مهم لأنه أنت يعني تحكي عن المنتج تبعك أكتر، توصل المحتوى تبعك أكتر بهي الطريقة. فهن عملوا هذا البوزيشن وعملوا هدول الأدوات والتولز اللي احنا هلأ فينا نحكي عليها step by step.
0: أكيد. طيب بالبداية مين بلش فيها لهي القصة؟ هل صناع المحتوى ولا لا شركات معينة مثل ما ذكرت؟ هلأ صار في شركات وتوظف شخص بهذا البوزيشن.
1: تمام. هلأ نحن حنقول أنه الفيسبوك هي أول ما طلعت شركة الفيسبوك قالت عن حالة أنه أنا شركة غير ربحية.
0: تمام.
1: هذا الحكي ما له صح. هي أوكي بتعمل لك كريات أكاونت مجاني.
0: حلو.
1: بس أنت لحتى تقدر تطلع هي مصاري، وعندها هي موظفين، وعندها مينتنس، وعندها لاب لاب لاب إلى آخره. فعملت لك موضوع الترويج.
0: تمام.
1: بلشت بالفيسبوك بموضوع صارت هي قديمة قصة البوست، يعني حتى صارت قديمة لأنه هي من زمان الفيسبوك مبلشة
0: موجودة
1: فيه.
0: صح.
1: تمام. فأنت المحتوى تبعك لتقدري تقدميه للناس هي ما لح توصله للانفولو، يعني الناس اللي هي ما لم تابعتك ما لح يصل المحتوى تبعك لإلها.
0: يعني هي بس مستهدفة للأشخاص المتابعين.
1: تمام. لا هي
0: قبل.
1: لا تمام. هي قبل أنت وقت تنزلي فيديو ما لح يوصل لناس أنت ما بتعرفيهم.
0: تمام.
1: ما لح يوصل المحتوى تبعك والمادة تبعك اللي أنت عم تروجيلها لناس أنت ما للجمهور العام. فهلا شو صار؟ قالت لك أنا حأعمل خيار اللي هو اسمه الدعاية والإعلان.
0: حلو.
1: بخيار اسمه بوست. هيك بلشت الفيسبوك.
0: تمام.
1: بعدين اتطورت القصة بعد ما شركة الفيسبوك اشترت إنستغرام واشترت الواتساب، كبرت القصة أكتر. هلا نحكي شو البرنامج اللي صار بيجمع هدول كله. فهي الفيسبوك بلشت إنه أنت بضغطة زر بسيطة هن بياخذوا مصاري شركة الفيسبوك، وإعلانك بينتشر. عكس هيك ما رح ينتشر إعلانك، رح يكون دائما في ريستريكشن. أنت بتنزلي أحيانا فيديو بتلاقي وصل مشاهدة 1000 1500 2000.
0: تمام.
1: شيء لا يذكر.
0: صح.
1: اجت شركة الفيسبوك أو شركة ميتا هلأ يعني مشان نكون واضحين أكثر، قالت لك أنا رح أروج لك هذا الإعلان لقاء مادي،
0: مبلغ مادي. صح.
1: فانتشرت القصة بهي الطريقة، بلشوا بكلمة البوست.

0: حلو كتير. طيب دائما بنشوف على الانستغرام تحديدا انه البوست اللي جايب كتير فيوز بيعملوا له بوستينج لحتى هو يطلع كمادة إعلانية، هل نحن لازم ننتبه للمنشورات اللي عليها تفاعل كبير لحتى نعملها بوستينج ولا لا هذا الشيء ما له علاقة؟
1: هلا انا وقت بنشر ريل انستغرام ولا فيسبوك ولقيت انه صار في تفاعل مع الجمهور وهي طبعا. هي مادة لازم توصل لاكبر عدد ممكن من الجمهور المستهدف فاوكي يعني انا بدعمه ببوست خليه يوصل اكثر.
0: حلو
1: يعني هو بس انا اشوف انه انا هذا الفيديو او هذا الريل انا نزلته عم يحقق لي نتائج مجانيه معناتها انا حادعمه ببوست مدفوع لحتى يحقق لي نتائج اكبر. فالدليل انه انا ممكن ينجح هذا الفيديو هو اذا مجاني نجح، معناتها التشيك ليست تبعي صح انه انا الفيديو طريقه صناعه المحتوى الميوزك اللي بقلبه
0: طريقه
1: كله هذا كومباتيبلتي انه انا اقدر متوافق مع انه اقدر ادفع له مصاري ووصل لطريقه اعلى. بس مو بالضروره انه انا الفيديو الفري اللي انا نزلته ما عملت له بوست اذا ما عمل لي مشاهدات فانا ما حطيت له بوست. لا مو هذا الشرط. انا بس ممكن يعني اختبر الجمهور المجاني انه هذا الفيديو نجح وصل 1000 1500 2000 معناتها هذا ممكن يوصل لمئات الالاف اذا انا حطيت له بوست.
0: حلو كتير، معناها مو شرط انه يكون عليه كتير مشاهدات اول ما ننزله لحتى نعمله.
1: مو شرط ابدا.
0: طب شو الشروط لازم تنطبق على يعني بشكل عام تنطبق على المنشور لحتى نحن نعمله بوستينج؟
1: طيب هلا انا قبل ما اعمل بوست في عندي تشيك ليست، يعني انا بحط تشيك ليست عندي انه انا هذا البوست لوين بدي اوصل فيه او هذا الريل لوين بدي اوصل فيه عن طريق البوست.
0: تمام.
1: التشيك ليست اول شغله التارجت انه انا شو هدفي. اول شيء هدفي الجمهور. يا ترى الجمهور تبعي اذا انا بدي احكي انه انا مكتب سياحه وحابب الناس تجي تشوف مثلا المعالم السياحيه بسوريا، معناتها انا مو هدفي الجمهور السوري، فممكن يكون هدفي الجمهور اللبناني العراقي التركي المدن الثانيه. فانا وقت بعمل بوست بقول له انا التارجت تبعي اول شيء اللوكيشن مثلا بيروت تركيا مصر. هذا التارجت تبعي. بعد ما اقول له شو التارجت تبعي اللوكيشن تبعي بدي احدد له انه هذا الجمهور قديش بدها تكون اعماره، يعني انا مين انا مين مستهدف في هذا مثلا الجروبات السياحيه، مستهدف الناس من 18 ل 30 من ال 20 لل 35. فهدول التشيك ليست. بعد هذا التشيك ليست رقم 2 في عندي رقم 3 اهتمامات الجمهور، يعني ممكن انا اكون عمري ضمن هذا التارجت 30 سنه مثلا
0: تمام
1: بس انا مو اهتماماتي سياحه
0: صح،
1: فبيستبعدني الادفرتايزمنت تبع ميتا انه هذا 30 وبمصر بس ما له مهتم بالسياحه، بيستبعدني بروح لعند 30 بمصر مهتم بالسياحه.
0: هي كلها بقى لها علاقه بالخوارزميه صح؟
1: هي مو بس بالخوارزميه، هي وقت انت بتعملي التشيك ليست تبع الموضوع البوست وقت بدك تعملي شيء مدفوع
0: تمام.
1: هو بيسالك يعني هو بيسهل عليكي موضوع الماركتينج بشكل مبسط انه مين الجمهور، مين اللوكيشن، شو الاعمار، شو الاهتمامات. هون بنفهم انه نحن شركه ميتا ليش هي اصلا مجاني الحساب لحتى تجمع اكبر ناس موجوده عندها لتفهم هيثم بشو بيفكر شو بيحب، بتاخذ كل شيء عني وبتبيعه لشركه الاعلانات اللي هي حيدفع عليها للبوست.
0: حلو كتير، يعني هذا الشيء كله موجود لما نضغط على خيار البوست عندنا هي القصص من جمهورنا من ولا لا
1: هذا الشيء احنا هلا هذا موجود باي ريل بيطلع عندك انت بتنزليه او اي محتوى بتنزليه على صفحه الانستغرام اسمه بوست، على صفحة الفيسبوك بتلاقي اسمه اد يعني ادفرتايزمنت. فانت يا بتضغطي على ادفرتايزمنت بالصفحة الشغل تبعك تبع الفيسبوك يا بتروحي على شيء اسمه بوست. طبعا هي بيزك يعني هي بس للناس اللي نارهم احترافيين وحابين يعملوا انتشار اوسع للمحتوى تبعهم لناس جداد لهم لداتا جديدة لهم ممكن يكبسوا كبسة واحدة على بوست والانستغرام او الفيسبوك بيساعدهم انه انت وين حابب تروح لوين حابب حتى بيوصل معك انه انت حابب تبلش ب 5 دولار حابب تبلش ب 10 ب 100 ب 1000 دولار يعني هو بيحدد لك هو ستيب باي ستيب
0: كثير
1: هو شغله بسيطه يعني موضوع البوست
0: تمام. طب لكل الاشخاص اللي حابين يستخدموا هي الميزه ايمت ممكن لاحظ نتيجه؟
1: النتيجه للامانه بهي التشيك ليست، يعني انت المحتوى تبعك يكون حلو
0: تمام
1: الكونتنت تبعه منظم انه انت ما يكون عندك مثلا ميوزك كوبي رايت على الفيديو اللي انت حاططه لانه فورا بيعملوا لك بلوك
0: فورا صح
1: يعني انت بيأثر بتصير على الصفحه تبعك فهي النتائج بتبلش تشوفيها فوريا خلال ساعتين ثلاثه اربعه
0: حلو.
1: بتبلش بقى يطلع المنشور اذا كان فعلا الناس مهتمه فيه ومحققه التشيك ليست تبعك
0: اكيد. طب شو رايك هلا نطبق شوي لحتى هيك نبين للمشاهد

0: كيف ممكن يفعل هاي الميزة عنده.
1: أوكي. هلا أول شغلة نحن فينا نقول إنه هي ما لها ميزة.
0: تمام.
1: هي نحن في عنا برنامج اسمه ميتا بزنس.
0: تمام.
1: هلا هذا ليك انا عم يقلنا ويلكم تو ميتا بزنس سيوت. هلا هي شركه انستغرام او شركه فيسبوك وقت اشترت انستغرام واشترت واتساب جمعتهم كلياتهم بهذا البرنامج.
0: حلو.
1: انه انت فيك تعملي اداره للماركتينج من برنامج الميتا بزنس. طلعوا من الموضوع بس فقط الفيسبوك. تمام.
0: أوكي.
1: فانا اذا انا كنت ماركتينج بروفيشنال فانا بدي استخدم هذا التطبيق حكما اللي هو اسمه ميتا بزنس. انا من خلاله مثلا فيني اعمل سكجول بوست انه انا امتى هذا البوست بدي نزله.
0: حلو.
1: ممكن اعمل سكجول ريبلاي مسج انه هو يرد على المسجات لحاله. هلا في عندي خيار فوق اسمه ادفرتايزمنت. هذا موضوع الاعلانات. اذا بضغط عليه ببلش يقول لي كرييت ادفرتايزمنت. نحن لانه ما لنا مشغلين بروكسي خلينا نشغل بروكسي. هي المشكله لازم يعرفوها الجمهور
0: انه بسوريا ما هي
1: مبدئيا نحن الحمد لله يعني شالوا العقوبات يمكن بواحد تموز. بس مبدئيا هاي الرساله بتطلع انه هاز بين ريستريكتد ما خلاني اعمل كرييت اد. انا اذا بروح بس بشغل بروكسي
0: بيمشي الحال.
1: هي حشغل بروكسي هلا بس شغل بروكسي. هي الاشياء لازم يعرفوها صناع المحتوى يعني. هلا بنشغل بروكسي بنطلع من اي دوله anyway وبرجع انا للبرنامج من اول وجديد مشان انا اعمل كرييت.
0: حلو. ادفرتايزنج
1: ادفرتايزمنت بس لسه ما طلعت لانه خلينا نرجع رد
0: لسه بده هيك لحتى
1: لا بس نطلع منه ونرجع ندخل عليه. هو شايف اي بي تي سوري لانه
0: يعني
1: هلا هيك هلا ببلش تطلع. شايفه هلا طلعوا انا عندي الفيديوهات اللي انا بدي اعمل لهم بوست.
0: تمام.
1: يعني انا حاختار هذا الفيديو فيديو طبيعي. هذا هلا بيعطيني بقى خيارات تحت انه انت وين ليكو انه انت وين حابب.
0: يعني
1: مثلا جيت مور مسج انه انت حابب انه العالم تحكي معك ولا انت حابب بروفايل فيزيت او بدك تعملي سي مور. بيطلع لي خيارات بقى تحت اكثر من هيك انجيجمنت بدك انت يفوتوا على الويب سايت تبعي. بس تخلصي بيعطيكي تحت انه انت هون مثلا انه قديش الدولار اليوميا حابب تدفع.
0: حلو.
1: السكيجول من امتى لامتى انت حابب نحن نبلش ننشر لك. تمام. يومين ثلاثه اربعه. طبعا انا هون فيني حط ببلش من $1 يعني فيني اعمل بوست من $1 وفيني ارفع انا قد ما بدي يعني قد ما كانت البادجت تبعي كبيره.
0: تمام.
1: بس نحن هون بنلاحظ فوق انه عدد المشاهدات بتكبر. يعني انا كل ما كبرت انا كل ما زدت الرقم شايفي عدد المشاهدات فوق. يعني انا مثلا حاطط مثلا $60 فصار نص مليون حدا مثلا ممكن يشوف البوست
0: يعني
1: تبعي.
0: يعني السعر بيحدد المشاهدات كمان. ايوه.
1: لذلك هي شركه ربحيه شركه ميتا.
0: أيوة.
1: يعني جمعتهم كلهم بهذا التطبيق.
0: حلو.
1: تمام. وفيك تعملي سكيجول عليها. انت قد ما بدك ينتشر هذا الفيديو تبعك اوكي ادفعي مصاري ما عندك.
0: تمام.
1: مشكله. وهو بلش يعمل لك بلان. وحتى صار هلا الذكاء الاصطناعي صار في AI الداخليه هي تشتغل تدرس الجمهور.
0: حلو.
1: وتعرف قديش لازم تدفع يوميا. يعمل انلايز للصفحه تبعك والمتابعين.
0: يعني كل عليه.
1: يعني كل الداتا تبعك اللايك تبعك حقها مصاري.
0: ايوه.
1: بتروح لشركه ميتا بيقولوا
0: بس انا بستفيد منها.
1: بس تمام. هن بيعطوها لصاحب اللي عم يدفع هذا الرقم.
0: اها.
1: تمام. انت شو مهتمه بتروح لالون بيبيعوا بيحطوا باكيج كامل لهذا المحتوى بيبيعوه للناس اللي عم تدفع هدول المصاري.
0: يعني هيثم نحن بنحدد فتره معينه بندفع فيها 60 ولا لا يوميا عنا دفع 60
1: انت دولار. ما عند انت فيكي بدولار واحد تبلشي. يعني مثلا
0: طيب.
1: بيجيكي 12000 مثلا فيور هم بيضمنوا لك هذا الرقم.
0: تمام.
1: هلا هو ممكن ينفجر بعدين الفيديو. هلا هن حيضمنوا لك 12000 مشاهده.
0: بس ممكن انا ممكن استفيد اكثر.
1: ممكن تستفيدي ممكن نوصل لنص مليون مشاهده. هلا هون عم يعطوكي شيء اسمه كثير شغله حلوه انه الدي انه انت بدك اياه على يوم يومين ثلاثه اربعه بدك اياه بيوم واحد ولا لا. يعني فينا نحن نقلص عدد الايام. شايفه انا بدي اياه مثلا بدي اياه بيوم واحد مثلا ليك اعطاني مثلا مندي سبتمبر.
0: تمام.
1: انا بقدر احط السكيجول تبعي حط. فهلا انا هون بحط البادجت تبعي السكيجول كم يوم بدي اياه ينتشر ليك تحت كلمه بوست ريل ناو. بس حط بوست ريل ناو بيطلع لي انه اخي حط المصاري وين الكريدت كارد تبعه. حطي كريدت كارد بسحبه منه بتبلش النتائج تطلع.
0: حلو كتير.
1: خلال ساعتين ثلاثه يعني. اذا كان انت قدرانه فعلا تعملي كونتنت صح.
0: تمام. يعني الكونتنت الصح مثل ما ذكرت وانه نحن نحدد شو بدنا بالضبط من خلال هي القائمه. هي
1: يعني شايفه هذا هي الستيب باي ستيب. هني هذا بيحدد لك انت وين وين وين انت حتروحي بالفيديو تبعك.
0: حلو كثير.
1: بدي اشوف طبعا بيحدد لك اللوكيشن ما تنسي.
0: ايه اهم شيء نحدد لوكيشن. نحدد اللوكيشن.
1: انت مين الـ مين الـ
0: الجمهور المستهدف.
1: الجمهور المستهدف سوريا، برات سوريا او ببلد ثاني.
0: حلو كثير. بدي اتشكر كثير هيثم على كل هاي المعلومات، وان شاء الله يكونوا كل المتابعين استفادوا منها. شكرا كثير لك.
1: يسعد صباحك.
0: نورتنا.
1: يسعد صباحك.
0: مشاهدينا رح نطلع فاصل وبعده راجعين لفقره شوفي ما في، خليكم معنا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: ويا صباح الخير من جديد. وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة شوفي ما في. في قصص ما بتكون مجرد حكايات، بتكون ذاكرة كاملة. وطريق العودة هو عمل بياخدنا لعالم عاش فيه كتير من السوريين سنوات من الانتظار والبعد عن بيوتهم، وبيحاول يحول تفاصيل الحياة داخل المخيم لحكاية إنسانية على الشاشة.
1: العمل بدأ كسواعية درامية قبل ما يعاد تقديم حكايته بصيغة فيلم سينمائي عرض مؤخرا في دار أوبرا دمشق. وبين النسخة الأولى والثانية في كتير من التفاصيل عن صناعة العمل،

0: بناء مخيم الأمل من الصفر لاختيار القصص والشخصيات ومحاولة الاقتراب من ذاكرة عايشها أصحابها فعلا.
1: طريق العودة هو حكاية عن الفقد، الانتظار، العائلة والأمل بالرجوع، واليوم بدنا نعرف شو اللي ما منشوفه عادة خلف الكاميرا وكيف ولد هذا الفيلم، ولا نحكي أكثر عن هالشيء. أكيد معنا يوسف إدريس مدير دائرة المشاريع الفنية بالمؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي التابعة لوزارة الإعلام. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك.
0: أهلا وسهلا بكم مانا.
1: يعني شفنا الأصداء على الفيلم قديش حلوة على السوشيال ميديا، وناس كلها يعني اللي حضرت أشادت بالفيلم وبفكرته الحلوة. بداية نحكي عن الفكرة، كيف ولدت وليش اخترتوا حكايات المخيمات بشكل خاص؟ يعني
2: بداية هي الفكرة نتيجة فريق جاد بيسعى لحفظ الذاكرة الوطنية، وبدأنا بموضوع المخيمات هو احتراما لأهالينا بالمخيمات وما زالوا في منهم. صحيح. بالمخيمات ودعما لرؤية سوريا بلا خيام.
0: طيب العمل حسب ما ذكر يعني مر بمرحلتين، هو أول شيء كان سباعية درامية بعدين تحول لفيلم. شو سبب هذا التحول وما هي الفروقات بين النسختين؟
2: هي السباعية ما زالت سباعية لنفسها، إن شاء الله قريبة رح تنعرض على المحطات الوطنية. سباعية 7 حلقات كاملة، كل حلقة كاملة رح تكون يعني بوقتها بإذن الله عز وجل. لكن احنا عملنا النسخة الفيلم حتى تكون مبادرة منا على جميع الأصعدة الفنية، لتكون متنوعة مع لطرح رسالة نوصلها للمجتمع القريب منا يعني.
1: حلو. هلا ذكرنا بالمقدمة إنه كان في كمان بناء لمخيم الأمل من الصفر لحتى يخدم العمل الدرامي، فحكي لنا أكثر. نعم. عن هاي الجزئية.
2: بناء مخيم الأمل بعد استطلاع كبير يعني صار لقينا المكان المناسب اللي طابق الواقع بالشمال السوري المحرر. تمام. سابقا من ناحية التربة، المنطقة، التضاريس، الشجر، الزيتون، وبلشنا فيه من الصفر.
1: حلو كتير.
0: طيب يعني فكرة اللجوء والمخيمات هي فكرة عاشة الكثير من الأشخاص اللي مروا خلال سنوات الثورة السورية، منهم طلع سليم ومنهم للأسف يعني تعرض لأزمات ومنهم مات الله يرحمه. كيف اليوم أثرت هي أو طرح هي الفكرة من خلال هذا الفيلم على المشاهد؟ شو حسيت وكيف كانت الأصداء؟ شو حس وقت طرحت هي الأفكار ضمن فيلم؟
2: فكرة أنه أنت تعيش هي القصة على الشاشة نفسها، يعني أنا لما مشاهد أعود وشوف الفيلم اللي انعرض وشوف نفسي بأحد الشخصيات اللي عم تنعرض، أكيد أنا رح أتأثر.
1: أكيد طبعا.
2: يعني حتى نحن الفريق اللي كنا شغالين برغم المراجعات الكتيرة اللي صارت والتعديلات على الفيلم، لما قعدنا بين الناس وحضرنا فيلم معهم نابنا نفس الشعور، تأثرنا سوا، بكينا سوا، في تفاصيل كتيرة بتمر علينا هيك أثناء الفيلم بتقول هذا أنا، هذا أنا، هي أمي، هذا أخي اللي استشهد.
1: تمام. طب كان في تفاصيل تانية؟ يعني نحن مو بس حضرتكم عملتوا الفيلم لحتى تركزوا بس على الخيام والسكن فيها، كمان كان في جوانب تانية.
2: نعم،
1: من تعليم.
2: أكيد،
1: أكيد. من عائلة، العلاقات كمان الموجودة ضمن المخيمات، فتجسيد هي الحالة قديش مهم يعني توصل للناس والعالم كلها تعرف كيف أهلينا بالمخيم عايشين.
2: نعم، هو الفكرة أنه نحن شو ما اشتغلنا للأمانة لأن نخدم الرؤية الكاملة للثورة السورية ونحفظ هي الرؤية بدنا شغل كتير وممكن سنين طويلة ما نقدر نغطي، لكن حاولنا قدر المستطاع أن نحن نعمل جمع لتفاصيل كتيرة نعرضها بهي السباعية، وأبرزها كان المخيم. لكن نحن تطرقنا لموضوع المعتقلات، لموضوع الأسيرات، تطرقنا لموضوع الفساد عند النظام، عند ضباط النظام السابق.
1: تمام.
2: تفاصيل كتيرة للمبادرات اللي تصير، كيف أهل المخيم هدول اجتمعوا سوا، بنوا عيلة كبيرة، اللي متعلم بنى مدرسة، اللي بيفهم بموضوع الطبابة الطبية عمل مستوصف، اللي عنده علم ممكن يئم بالناس يصلي عمل مسجد. يعني هي عبارة عن ناس تجمعت من كل المحافظات، كل واحد حاول يبادر حتى يبني مجتمع يستمروا فيه للنهاية.
1: حلو كتير.
0: انت حضرت الفيلم كمشاهد؟
2: نعم.
0: يعني بعيدا عن كونك حدا مشارك ضمن هذا الفيلم، احكي لي بالرغم من انه الفيلم يعني يمتلك الكثير من المقومات تخلي كل العالم شو ما كان صار معه بتتاثر، ولكن شو هو اكثر مشهد اثر فيك انت عم تحضره كمشاهد؟
2: اكثر مشهد هو فقد الشهداء للامانه. يعني تذكرت كل حدا كان صديق لي، ووالدي الله يتقبله من شهداء الثورة السورية، حس بنفسي هذا الأمر. وبنفس الوقت كنت مبسوط أنه نحن قدرنا نوصل لهالمرحلة، نغير النمطية اللي زرع النظام البائد بالدراما السورية للأسف، وتغييب مجتمع كامل عن الناس اللي كانت مظلومة وعم تنقصف وبتموت وبتتهجر.
1: الله يرحمه والدك
0: يعني أكيد، الله يرحمه ويجعل مشفى جنة أكيد، والدك أكيد بمكان أحسن، وبكفي انه كان من المناظرين. الله يرحمه
2: الله
0: رب
2: ويرحم جميع
1: الشهداء. امين يا رب. طب بالنسبه للعمل انه هو عم يعكس هذا الجانب اللي عاشوه اهالينا بالمخيمات، قديش لازم كنتوا تركزوا على فكره انه نحن نعرض هذا الشيء مو بس لحتى نعرض الالم، كمان بدنا نركز على الجانب الانساني الموجود، فانتوا كان في صعوبه بهي الفكره؟
2: هو كان التحدي الاكبر للامانه، هو فكره انه نحن نقدم سرديه كامله تخدم الرؤية الوطنية ونحفظ فيها الذاكرة، وبنفس الوقت نحترم مشاعر الناس وأحاسيسهم واللي عانوا واللي مروا فيه، ما يكون مجرد بس أنه نحن لا كنا عم نعاني، لا نحن في تفاصيل كثيرة كانت الناس مغيبة عنا، ومنا هو الأمل اللي كانت الناس عايشة عليه، التضحية اللي تقدمت لحتى وصلوا لدمشق للنور.
0: طيب لما يكون عمل مثل طريق العودة هو عمل يعني في مفارقتين، الأولى أنه هو قريب جدا من تجارب الناس والقصص اللي صارت معهم، والثاني هو يعني يندرج تحت مسمى الدراما كفيلم أو حتى كدراما سباعية، كيف اليوم نحن محسن نوازن بين تجارب الناس، احترام ذاكرة الناس، وما بين متطلبات الدراما الحالية؟
2: نعم، هو قلنا نحن لما ننقل الحقيقة بتفاصيلها بدون زيادة أو نقصان، نحن هون عم نخدم الذاكرة الوطنية، وبنفس الوقت نحن منضيف موضوع اللمسات الدرامية حتى نوصل الشعور بطريقة سلسة للجمهور.
1: تمام، بما أنه الجمهور حضر الفيلم، كيف لقيتوا التفاعل؟ كيف لقيتوا الناس؟ شو حكيوا؟
2: والله كان تفاعل غير متوقع، يعني كنا نحن متوقعين شيء، والتفاعل اللي صار والتأثير كيف الناس كانت تنتفض على الكراسي بالمسرح والحرارة والتصفيق، وفي مشاهد معينة الكل تأثر فيها، فكان الأمر أكبر من توقعاتنا.
0: أنا بصراحة يعني من كثر ما انطرح اسم طريق العودة على السوشيال ميديا قلت يعني للأسف أني ما حضرته، وكثير كان عبالي أحضره وعبالي هلأ لسه أحضره على قد ما يعني العالم قالت انه شو هالفيلم وقديش فعلا طرح مشاكل حتى عرضنا لو وثق الموضوع بشكل بعيد عن المبالغه، وبنفس الوقت يعني ضوى على تفاصيل نحن من الضروري انه نضل نستذكرها. طيب اليوم انتم كاشخاص يعني مشاركين بعمليه طرح هذا الفيلم، شو هي رسالتكم لاي حدا من خلال هذا الفيلم حضر الفيلم؟
2: نعم، رسالتنا للمشاهدين بشكل عام والشعب السوري انه الدراما السورية هي هوية هذا البلد.
1: أكيد.
2: وكل شخص فينا مرتبط بهي الهوية. ونحن كمؤسسة عم نسعى جاهدا انه نحن نوثق هذا الامر بطريقة مناسبة وتحفظ كرامة الشعب السوري، تحفظ تاريخه نضاله، ونوصل لمرحلة نكون لما يقعد اي مشاهد ان كان من الناس اللي كانت بالاساس، يعني للاسف انه في كثير ناس مغيبة لحد الآن ما بتعرف شو يعني مخيمات، ما بتعرف شو يعني شمال محرر، ما بتعرف التفاصيل اللي صارت، الجهد اللي نعمل لحتى وصلنا لهي المرحلة.
1: أكيد. يوسف ذكرت لنا تحت الهواء أنه الفيلم كمان رح يتم عرضه بمحافظات تانية، فهلا حابين هيك نخبر المشاهدين وين رح يتم عرضه؟
2: إن شاء الله قريبا بمحافظة حلب وبعده حلو. بمحافظات تانية،
1: يعني هي دعوة لكل الأشخاص
2: الموجودين
1: بمحافظات تانية، ما رح نقول
2: بالترتيب عشان ما نضيع الناس لأنه
1: تمام.
2: باين في حماس
0: يعني
2: كتير.
0: جهود مشكورة جدا لجميع القائمين على هذا الفيلم، شكرا لأنه أنتوا عم تحاولوا توثقوا المعاناة اللي عانيناها على مدار سنوات طويلة، شكرا لأنه عم نستذكر الشهداء والشي اللي صار معهم والمواقف اللي كان تصير معنا. نتمنى أكيد أنه جزء من الدراما يظل يطرح هذه القضايا بشكل مباشر للمشاهدين، واكيد يعني نتمنى انه كل اهالي يعني المخيمات يرجعوا على
1: اماكنهم
0: وبيوتهم ونرجع نعمر سوريا كلياتنا، كل حدا بمجاله وبالطريقه اللي احنا بنحب انه نشوف سوريا فيها.
1: ان شاء الله يا رب.
0: نورتنا، شكرا جزيلا.
2: اهلا وسهلا،
1: شكرا كثير يوسف، وكل التوفيق لكم، نورتنا.
2: الله يكرمكم.
0: يعني هي كان صباحنا اليوم بشوفي ما فيه الفقرة مهمة وفين طريق العودة، ونتمنى أكيد أنه يكون في طروحات أخرى مثل هذا الفيلم الناجح جدا
1: إن شاء الله. هلأ رح نطلع فاصل ونرجع بعده لفقرة ميك اب، خليكم معنا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
7: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
4: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة ميك اب. كتير عم نشوف هالأيام الترندات على السوشيال ميديا بتخص الميك اب، بأنه نشوف لوك كأنه الصبية يعني مقضي وقت كتير طويل تحت الشمس، لحتى هيك عطيها خدود موردين وأنف هيك لونه أحمر شوي ولمعة طبيعية كتير حلوة. اليوم رح نتعلم مع خبيرة الميك اب رنيم الشيخ كيف نطبق هذا الميك اب بطريقة حلوة وبسيطة وأكيد بخطوات والأسهل. فخلونا هلأ نرحب برنيم. يسعد صباحك يا رنيم.
8: أهلا
4: وسهلا فيكي، ومع الصبية تالا أهلا وسهلا فيها كمان. بداية، شو هو هذا الترند اللي كتير عم نشوفه على السوشيال ميديا؟ يعني بلا ما نطلع على الشمس خلونا نحط هذا الميك اب.
8: تماما، هلأ هو كتير ترند الميك اب السون بيرن، اللي هو بيعطيك إحساس كأنك أنت أخذ شمس

0: مناطق فوق الشفة شوي، المنطقة عند الدقن هيدي المناطق أكثر شيء بتحكي مع الشمس وبتاخذ لون، بتتأثر مباشرة. طبعا هيدا الميك اب بيكون دوي ميك اب اللي بيعطيكي لمعه، دائما بيعتمد على اللمعه، بيكون الهايلايتر فيه اكيد هيك لمسه خفيفه، ما انه بدنا يكون اويلي، لا بده يكون فيه له لمعه خفيفه وكانك طالعه عن جد من الشمس.
1: حلو كثير.
0: طبعا بيعتمد على الالوان اللي بتكون شوي على الاورنج، الالوان شوي اللي بتكون مايله على الاحمر على حسب السكين تون.
1: تمام.
0: يعني كيف يكون مثلا البشره، اذا نحن عندنا بشره فاتحه كثير اكيد ما فينا نروح للالوان اللي بتكون ارجوانيه
1: على اساسا بنحدد
0: الغامقه تماما. يعني على حسب لون البشره، على حسب لون السكين نحن بيكون عندنا الدرجات.
1: حلو.
0: طبعا هو ميك اب كثير سريع وكثير خفيف، بيشبه يعني انه الميك اب اللي عملناه مثلا بوان باليت او هيك.
1: ايه.
0: فهو ميك اب بيكون بس هيك دوي ميك اب، بيعطيك اشراقه حلوه وبيعطيك شكل انك طالعه عن جد من الشمس.
1: يا عين. معناها رنيم يعني نحن نفرق بينه وبين الميك اب تبع البرونز اللي بيطلع شكله كثير برونزي، انه درجة يعني
0: درجات
1: هذاك اغمق
0: طبعا
1: ومناطق
0: طبعاً
1: معينه.
0: الالوان لما بنكون احنا رايحين على درجات البرونز احنا بنكون اخذين تان اصلا.
1: تمام.
0: يعني بتكون الدرجات اللي صار لها وقت طويل بتكون صارت بين البرونزي والذهبي، فنحن لابعد شوي لانه نحن راح نروح للالوان البيتش.
1: حلو.
0: للالوان الاورنج شوي، الالوان الورديه على حسب قلت لك على حسب السكين تون عنا، فنحن بنروح للدرجات.
1: حلو كثير. معناها هلا بس نخبر الصبايا شو القصص اللي لازم ينتبهوا لها قبل ما يطبقوا الميك اب لحتى هلا نبلش فيه.
0: هلا نحن اللي بيفرق عنا اللي بيعطيك هذا الشكل اكثر شيء هو الكونسيلر، انك تختاري درجه كونسيلر مناسبة. لانه لازم يكون بين فرق بين اللون اللي حاطينه نحن على الخدود كيف اخذت لون الشمس، بحيث كمان نكون عندنا بلند كثير عالي. يعني نكون عاملين دمج كثير منيح.
1: تمام.
0: هي هيدي المنطقه اللي هون وجسر الانف هن اكثر شيء بياخذوا لون احمر او بياخذوا اللون الوردي، فنحن بنركز عليهم، بس الباقي لازم يكون بلند كثير منيح، لازم يكون الميك اب دوي لانه لما بتطلعي من الشمس ولما بتكوني متشمسه على البحر تكون البشره شوي عم تلمع.
1: حلو كثير. هلا نبلش نطبق؟
0: طبعا.
1: يلا شو رح نبلش اول شيء؟
0: هلا نحن رح نبلش اول شيء انه رح نحط الاساس تاع الخدود.
1: تمام.
0: رح ناخذ الاساس اللي بيكون شوي على اورنج. طبعا نحن شوفي هاي المنطقه اللي هي الاساسيه اللي بتاخذ اللون عنا. طبعا نحن بناخذ الوان تكون مثلا فيها شوي شمر مشان تعطيكي اللمعه الطبيعيه. اخذنا اللون نطلع لمنطقه الصدغ شوي.
1: تمام.
0: يعطيكي بحيث يعطيكي الشكل هو صح. بنروح طبعا على منطقه الانف ناخذ هذا الشكل اتجاه الثاني.
1: حلو.
0: ناخذ بس نحن بدنا ننتبه انه نحن نعمل بلند كثير منيح. هلا ممكن نحن نستخدم درجتين او اكثر على حسب انت كيف حابه يكون مبين اللون غامق ولا لون فاتح. ناخذ المنطقه اللي هون ناخذ بس بالبقايا اللي بتكون على البرش، انا ما باخذ لون كثير غامق لانه ما بدي غمق المنطقه.
1: حلو
0: هاي
1: كتير.
0: باخذ المنطقه شوي، باخذ جسر الانف اللون. طبعا هو قلت لك بيعتمد انه يكون دوي ميك اب.
1: تمام.
0: هذه المنطقة وكأنك أنت عن جد متعرضة للشمس، هاي المناطق أكثر مناطق بتتعرض للشمس لأنه هي بارزة.
1: صح دغري بتبين.
0: تماماً. ناخذ المنطقة اللي هي على الدقن.
1: يعني هي بتغنينا عن التان صح؟
0: أي إيه تمام، تاخذي كأنك عاملة تان بدون ما تروحي البحر. منطقة أعلى الحاجب. هاي المناطق الأكثر شيوعاً أنه هي بتحمل
1: لأنه
0: هي
1: الأعلى. صح.
0: تاخذي طبعا نحن ما في داعي نحط فاونديشن.
1: هي جاي اسالك انه نحن ما بنحط
0: نحن عملنا خلص نحن اسسنا البشره حتى انا بس شويه ترطيب رطبنا لانه انت اوريدي ما بتنزلي على البحر وانت حاطه فاونديشن بكل الاحوال لانه اصلا ما حتاخذ عليك الشمس بهذه الطريقه. اخذنا بلشنا نعمل بلند بنطلع لمنطقه الصدغ.
1: تمام.
0: ناخذ هاي المنطقه طبعا ما بننسى المنطقه اعلى العين كمان هي نحن منطقة عنا بتاخذ شوي شمس بس ما بنروح للالوان البرونزيه لانه نحن بدنا نفرق يكون في عنا فرق بين الميك اب اللي بيكون برونزي تان وبين الميك اب لا اللي نحن عنا بس حروق شمس.
1: حلو كثير.
0: في عنا نحن مناطق كمان هي اعلى الشفه
1: كمان بتتاثر.
0: تماما. كمان بتتاثر تحسي هيك شوي عندك
1: يعني منوزع بحيث يكون الشيء كثير طبيعي.
0: ايوه طبيعي بحيث انه
1: كانه نحن اخذين شمس.
0: تماماً.
1: يعني مو حاطين ميك اب.
0: المنطقة هاي اللي هي أصلاً بتاخد الشمس وكأنك أنت حاطة مثلاً نظارة.
1: عن جد بي.
0: تماماً. بيعطيك هيدا المنظر.
1: حلو كتير.
0: طبعاً اللي هو بيفرق عندك بهذا اللوك هو برجع بقلك الكونسيلر.
1: الكونسيلر بيعطي فرق. الدمج الصح اللي قلتينا
0: عنه. لا أو غير هيك هو الكونسيلر لما بتحطي أنت كونسيلر بيعطيك فرق. تماماً. بيعطيك فرق بين المنطقة اللي تحت العين.
1: وباقي الوش.
0: تماماً. لانه انت شوي لازم تكوني افتح لانه لما بتروحي تتشمس تكوني حاطه نظارات.
1: صح مبين هون افتح صح.
0: فنحن
1: يعني خلص حنعمل اللوك الكامل.
0: ايوه تماما.
1: اوكي
0: حنروح شوي نعمل كونسيلر. طبعا نحن مرطبين البشره اكيد ترطيب شيء كثير مهم عشان ما يجمع عندك الميك اب ويقطع.
1: تمام. يعني تعالى خلاص ما في داعي تروحي انت على البحر، هي التان جاي.

0: هي اوريدي راجعه من البحر تالا. شفتي المنطقة اللي هي بتعطيك الفرق الصح انك عن جد انت عاملتان، لانه منطقة تحت العين بتضل افتح من المناطق
1: صح التانية. المناطق الثانية بالوش،
0: او ممكن اوقات مثلا منطقة فوق العين شوي امضي على الجفن المتحرك.
1: تمام،
0: الجفن الثابت بنخليه على الالوان الوردية.
1: الوردي صح،
0: تماما بنخليه شوي.
1: يا عين يا عين،
0: كأنك عن جد عاملتان. طبعا هو اللوك بيروح لكتير، لوك كتير ناعم، فينا نحن باختلاف الدرجات نعمل منه أي لوك تاني
1: كمان.
0: ايه تماما، هو بس انت لو غيرتي الألوان بصير ديليوز. يعني فيكي صح لوك يكون لك اليوم. طبعا هيك نحن اخترت لون يكون فيه شوي شمر حتى تبين انه هي بشرتها شوي دوي وشوي تعرق وشمس وكله. عرفتي؟
1: طيب رنيم، بما انه الترند كتير مطروش على السوشيال ميديا، انت شو شغلات هيك شفتيها غلط الصبايا عم بيطبقوها؟
0: الالوان البرونزيه والذهبيه
1: عم يدمجوهم مع بعض.
0: احنا فينا نروح للالوان البرونزيه اللي هي انا بحدد بس يعني العظمه عند عظمه الخد في. اوكي روح شوي للالوان البرونزيه، بس هاي المنطقه بس حتى تبرونز. نحن صرنا خلاص رحنا على توستي ميك اب اكثر، يعني الميك اب اللي بيكون شوي لونه بني اكثر او برونزي او ذهبي. فنحن لا ما بدنا نروح، بدنا نبقى هاي المنطقه بالتحديد، هاي المنطقة تبقى عنا بالألوان الوردية والألوان الأورانج. قلت لك على حسب لون البشرة.
1: أخذنا إذا قلنا لون البشرة يكون غامق، هون الصبية شو ممكن تروح؟
0: بتروح على الألوان اللي شوي بتكون الألوان اللي بتروح شوي على الألوان البنفسجية الفاتحة. الألوان اللي بتكون بيقولوا لها يعني مثلا مثل الألوان الغامقة كتير، الأورانج غامق، الألوان المرجانية. لون الالوان المرجانيه
1: هي ممكن تعطيها نفس النتيجه.
0: طبعا بتعطيك نفس النتيجه، بس قلت لك على حسب لون البشره. يعني تخيلي انه تالا حاطين نحن ميك اب كثير مثلا اورنج او احمر وهي بشرتها فاتحه،
1: لا كثير مبالغ.
0: نروح للالوان الورديه ولا البيتش الفاتح، بس نحن ممكن هلا بس بدنا نغير شوي هذه المنطقه، رح نعطيها احساس وكانه هي محروقه عن جد اكثر.
1: نروح للون شوي لمسه ثانيه
0: اكثر. تماما نروح شوي للون اورنج اغمق شوي، بس حلو. المناطق اللي هي فعلا بتتاثر بالشمس اكثر، مناطق على الخد هاي المنطقة، جسر الأنف شوي
1: وعلى الخد هون كمان
0: هاي المنطقة. شوفي بيعطيك إحساس عن جد أنه هو في هون شمس.
1: يا عين،
0: نعمل بلند كتير يكون منيح بحيث أنه ما يكون عندي تفصيل كتير بالألوان. أخذنا هذه المنطقة.
1: هلا مو بس بهذا الميك اب رنيم، عم نشوف حتى البلاشر كثير صايرين صبايا عم يرفعوا لعند العين. قبل كانوا خلص يحطوه على عظمه الخد هون وخلص.
0: هو الاصل البلاشرات بتروح لشكل تقسيمه الوش، يعني انا ما لازم اخذ بلاشر بطريقه عشوائيه، لا بيكون على شكل حسب شكل الوش. انا بدي اعمله شوي طويل ولا شوي مدور اذا كان عندي الوجه كثير طويل، فبتروح لهذا التقسيم. بتاخذ طبعا المقاسات بتاخذ من الانف او من العين. طبعا نحن بحاجه شويه لوس باودر، بس لوس باودر كتير خفيف
1: مشان الكونسيلر.
0: تمام، بس حتى ثبت، بس انا ما بدي تروح اللمعه، فانا اخذته شوي يكون فيه اضاءه. اللوس باودر
1: حلو،
0: انا بس بدي شوي بحيث انه يعطيكي الشكل هو صحيح. هاي المنطقه، المناطق اللي نحن اصلا مثل ما حكينا قبل منطقه التيزون اللي نحن بنثبت فيها الميك اب.
1: تمام،
0: بس انا ما بحاجه تحط على كل البشره، لانه ما بدي البشره تكون ولا ما
1: صح ويبين انه ايه.
0: تماما، لانه انا بدي اياها تكون لسه تبين فريش البشره كتير.
1: حلو كتير.
0: شغله ثانيه اللي بيعتمد عليها هذا اللوك هو الهايلايتر. طبعا الهايلايتر
1: نلمع لك.
0: طبعا بتروحي للاعلى الخد هاي المنطقة، وبتاخذي لون يناسب اللون اللي انت اصلا مستخدمتي.
1: تمام،
0: لاعلى الخد
1: لون البلاشر اللي مستخدمينه.
0: يعني بده يكون يعني قريب عليه، ما بده يكون انا مثلا حاطه لون اورنج وروح على لون برونز كثير، حيخرب لي اللوك. بروح لهذه المنطقه شوي، المنطقه هون نرجع اعلى الشفه. هاي المنطقه كثير مهم انه نحن نعمل فيها، المناطق اللي هي اعلى الحاجب، المناطق اللي بتاخذ
1: ركز على هدول اكثر شيء.
0: شوفي بريئه ببين عندك اللوك كثير فريش.
1: لا واضح، هي عم اقول لك انه جايه هلا من البحر.
0: تماما. طبعا عندنا شغله كمان كثير اساسيه هي المسكرة.
1: مسكرة ما بيكمل اللوك بدون
0: طبعا
1: المسكرة.
0: طبعا ببين بشكل شكل العين احلى. لازم نحن لما نثبت ايدنا نكون عندنا شيء فاصل بين السكن عشان نحن ما نطبع الميك اب. قمت شوي. طبعا نحن ما رح نروح لمسكرة كثير كثيفه، لا شيء طبيعي بس يبين انه هي.
1: طيب رني، ما فينا نحط غير مسكرة؟ ما فينا نستخدم بلاشر مو بلاشر عفوا اي شادو هدول القصص ولا
0: لا؟ فينا نحط اي شادو، بس يعني انه انت اذا بدك تعملي اللوك انت عن جد طالعه من البحر ما حدا حيطلع حاطط اي شادو هيك. نحن بس بدنا نعطي اللمعه اللي بتعطيها انت وطالعه من البحر.
1: حلو.
0: نحن ما بدنا نعمل لوك كتطلع فيه، فنحن بس شويه مسكرة. شوفي هلا لانه الكل صار بيستخدم مسكرة ووتر بروف.
1: مناسب لها
0: هي الاجواء. أو مثلا في ناس تعمل اكستنشن رموش بيطلع عندك اللوك خالص.
1: يا سلام.
0: طبعا نحن فينا لسه نحط منطقه واحده اللي هي بدايه العين، فينا نحط شوي هايلايتر تعطيني اضاءه.
1: العين
0: حلو. هاي المنطقه كمان بتفرق عندي، ممكن شوي تحت الحاجب.
1: يعني هلا هيك لوكنا،
0: لوكنا تقريبا خالص. كامل تماما. بس نروح شوي نعمل، طبعا كمان بنرجع لنفس الدرجات اللي نحن اخذناها ولو كانت اغمق شوي، بحيث يعطيني انه هي عن جد في شكل حروق على البشره. طبعا ما باخذ الشفه كلياتها، انا باخذ بس هيك مناطق
1: كمان انه توحي كنا بالمي وطالعين منها.
0: ما بدي اخذ كلها، بس اخذ يعني
1: بحس هيك بس محدده. تماما.
0: ناخذ جلوس بس يكون عندي فيه شمر شوي
1: يا عيني عشان اللمعه.
0: تماما، لانه اليوم اللوك لمعه
1: بامتياز. شمسي.
0: تماما
1: يا عين. يعني هي اخر لمسه.
0: طبعا اللمسه الاخيره.
1: يا سلام.
0: بحس عندي يبين البشره بس انه هي كثير جلوي.
1: حلو كثير،
0: اخذ لون
1: وما
0: الشمس.
1: بده اي اضافات ثانيه، كونتور، قصص ثانيه مثل ما ذكرتي، اي شادو ما في داعي.
0: لا، لانه خلص يعني هيدا لما بدك تكوني انت لوك اصلا انت عاملتي كانك تعلمي الناس عم تعملي لوك البحر، فبتعملي هيك انت لوك. لا بدك تطلعي فيه فيك تغيري فيه على كيفك، فيك تغيري بالوان الاي شادو، تروحي شوي بس للالوان الاورنج. ممكن تكسرت العين تعمليها شوي برونز، فيك تحددي خط الخد ترجعي تعملي لون شوي برونز كمان. تمام. فيكي تاخذي تماما تفصلي الالوان عن بعضها، بس كلوك شمسي انه طالعين هلا من البحر هو هيك بكون. تمام. خالص.
1: طب رنيم، في صبايا بشرتهم كثير فاتحه. لما بيطلعوا من البحر هيك كل خدودهم بتكون
0: حمراء ومحروقه.
1: فكمان كيف يوزعوا الميك اب بهالحاله؟
0: نحن بناخذ على نفس الطريقه بس نحن فينا مثلا المناطق الاعلى الخد فينا نغمقها بشكل اكثر.
1: فينا نغمق فوق
0: نروح للالوان المايله للاحمر اكثر، يعني تعطيكي هو عن جد شكل الحرق اكثر. بس احنا حبينا نعمل اللوك اليوم انه بس يكون خفيف. يعني مو شكل انه كثير محروقه، لانه كمان هي يعني الموديل بشرتها فاتحه. فنحن ما بدنا نروح فيه للون الغامق للاكستريم الاخر. لا، نحن بس بدنا نعطي شكل انه هي اخذت الشمس شوي. بعدين بنبتدي بالدرجات الاحمر كثير، لانه يعني نحن ما كثير بتقبلوا هاي الالوان اللي بتكون كثير حمراء. والالوان اللي بتكون كثير
1: بتكون فيك
0: تماما.
1: صح
0: تماما. يعني انت بتكوني عم تعملي هذا اللوك اللي عم تعمليه، بتكوني بتعمليه مثلا بس شو استعراض، لانك انت تعملي الريل وتنزلي بس انك تطلعي فيه، لا هيك بكون الميك اب بيرفكت.
1: تمام. يعني الصبايا اللي حابين يروحوا على البحر او ما بده يروحوا على البحر يعملوا هذا الميك اب، ممكن قلتينا بباليت واحده كمان ممكن يستفيدوا منها.
0: نفس الباليت يكون فيها عده الوان، فيك انت تستخدميها كليبستيك، فيك تستخدميها كتفتيح الالوان، تحطي الالوان فيها، بكون عندك الاورنج اللي هي ليبستيك نفسها لنفس الخد. تمام. فيك تعمليها على عظمه العين، على العين، على الجفن الثابت. فانت فيك يعني تلعبي بالالوان على انت كيفك، بس عنا شوي لازم اللوس باودر ضروري، لانه اللوك بعدين بينزل بيسيح الميك اب كلياته، لانه نحن قلنا معتمد على دوي ميك اب.
1: تمام.
0: يعني لازم يكون عنا على طول اضاءه في البشره.
1: حلو كثير. طب ختاما رنين، بدي منك هيك نصيحه لكل الصبايا انه شو ممكن يكون معهم بالشنطايه، وشغله ثانيه عشو يركزوا بشكل اساسي.
0: هلا هو الـ يعني الميك اب هذا بيعتمد بالتحديد اساسا على البلاشر. بس ما يكون بلاشر باودر، بده يكون عندك يا ليكويد، يعني بده يكون عندك يا بده يكون شوي مثلا مايل للكريمي.
1: تمام.
0: بس البلاشر المات انه حيعتم لي البشره. انا بدي يبين هيلثي الميك اب وتبين اضاءته.
1: حلو كثير، بدي اتشكر كثير واتشكر تالا اكيد على حضورها معنا لليوم، نورتينا رنيم. شكرا لك. وهلا مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع نكفي باقي فقراتنا، خليكم معنا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
4: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعيا لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، لكن لسه مكفين معنا ولكن اللي انضموا لنا هلا بفقره كلام ميديا. بدي ارحب اكيد بروزي اللي صارت معنا بس صباح سوريا. صباح الخير.
1: يسعد صباحك روز.
2: يسعد صباحكم براء وعمار. براء شلون قاعده انت حد العمار؟
1: شوفي
2: انت محولك قاعده جنبه مقرب. بعدي عنه قد ما في
1: كميه عزيزه.
0: ما رحت تقدم معه.
2: اول شيء بدنا نقول له لعمار سلامتك.
0: الله يسلمك عليك.
2: وبدنا نصبح لكل يلي عم يتابعونا. بلشنا معكم اليوم اخبارنا بكلام ميديا وختامها مسك كالعاده. خبرنا الاول اليوم من اللاذقيه مشاهدينا ومن انطلاق ماراثون للجري وسط مشاركه وحماس كبيرين. بس اللقطه يلي اخذت الاهتمام الاكبر كانت بفيديو وثق لحظه البدايه بعد ما تعرض احد العدائين لوقعه باول السباق. هالشي خلق تفاعل كبير على الفيديو بالسوشيال ميديا وتحول لابرز المشاهد بالماراثون. وطبعا بنقول للشاب الحمد لله على سلامتك وبنتمنى يا رب تكون قدرت تكمل طريقك بخير وسلامه وما صار معك اي اذى. خلونا نتابع الفيديو ونرجع لكم.

0: هلا انا بصراحه
1: سمعته.
0: توقعت شوف شوي فيديو طريف، بس حرام فعلا تاذى
1: العداء.
0: يعني الحمد لله على سلامتك، بنتمنى يا رب تكون بالف خير
1: ان شاء الله. اكيد
2: يا رب. يعني هذا النوع من الحوادث
1: صعب.
2: اللي بعرف كثير عالم راحت فيها للاسف. انا اتمنى اكيد السلامه لك، ولازم كثير ينتبه خصوصا اذا نحن في عنا كثير عالم عم تركض، او
1: صح.
2: حتى كثير عالم موجوده بنفس المكان.
0: يعني المره الجايه ركز وانطلق وخذ المركز الاول
1: ان شاء الله.
0: بننتقل لخبرنا الثاني مشاهدينا مع الفن والغناء، بس هالمره من بغداد. ودع نصيف زيتون المدينة بعد حفلة أحياها فيها من خلال مجموعة من الصور نشرها على حسابه بإنستغرام، وشارك فيها متابعينه لحظات أو لقطات من أجواء الحفل والليلية اللي عاش فيها مع الجمهور. رافق نصيف الصور بكابشن كتب فيه بغداد لحد ما نلتقي من جديد، وليختم زيارته للمدينة بكلمات حملت شوق كبير للقاء الجديد يلي رح يكون مع جمهوره. المنشور لقى تفاعل كبير خصوصا من جمهور العراق يلي عبر عن محبته لنصيف زيتون وترحيبه بعودة نصيف من جديد لبغداد. بصراحة يعني نصيف زيتون من الفنانين يلي لهم شعبية كبيرة،
1: صح.
0: وين ما راحوا. يعني انت بتتوقع انه مثلا اهل بغداد يكون شوي عندهم ذوق او تذوق للفن بطريقة مختلفة شوي عن اسلوب نصيف بالغناء، بس بتكتشفي لا انه حتى ببغداد في ناس فعلا بتحبه، في له جمهور كتير كبير.
1: صحيح، وين ما راح يعني بالوطن العربي واكيد بدول تانية، يعني عم نلاحظ قديش عم تكون اصداء الحفلات كتير حلوة والناس كتير عم بترحب فيه، فاكيد نتمنى له كل التوفيق والنجاح.
2: صح.
0: طيب عمار، انت شو اكثر اغنيه بتحبها لنصيف زيتون؟
2: اوه والله صراحه في كثير كثير كثير له اغاني، ولكن اخر اغنيه نزلها تبعي غرامي اسمها
1: حلوه.
2: كثير حلوه
1: غرامي، كثير حلوه.
0: ثواني ما سمعت، غرابي ولا
1: غرامي؟
0: غرابي
1: بالمناسبه ذاك اليوم.
2: غرابي بالميم،
0: بس غرابي
1: غراء. اوكي مشان الرشحه
2: بالميم.
0: انا خايفه ان عدا منه ويرجع الاسبوع الجاي.
1: شو بدي احكي انا؟
0: يسترد حقه مني.
2: والله لازم ناكل
0: لازم
2: على براءة
0: احتياطاتنا. بصراحه ايه غنيه غرامي كانت كثير.
1: سمعتيها ذاك اليوم كنا عم نسمعها بالمكتب؟
0: كثير حلوه.
2: فيتامين سي
1: لازم فورا لحق حالي واخذ حبه مشان خلص
2: الامور.
0: عليك هلا البروديوسر احلام عم تقول انه احنا بنصرع فيها بالمكتب لغنيه غرامي. انا وبراء
1: والله حلوه.
2: بتحسي من خلال هاي الغنيه انه رجع للستيل القديم؟
1: ايه،
2: لانه اخر فتره صار مثلا كزدوره ويا سيدي انسى كله عم يروح على بيت سريع على الموسيقى الجديده.
0: صحيح.
2: هلا تحسي غرامي رجع للستيل القديم من ايام
0: فعلا، يعني غرامي كثير جميله
1: غرامي.
0: وبننتقل مشاهدينا لخبرنا الثالث مع الفنانة فايا يونان يلي كشفت عن إصابتها بسرطان الجلد بعد ما لاحظت شامة صغيرة على ظهرها. فايا قررت تفحص الشامة بعد نصيحة من شقيقة، وبعد استئصالها أظهرت التحاليل إصابتها بالورم الميلانيني، وبعدها خضعت لعملية إضافية لتتأكد من إزالة الخلايا المصابة، وجاءت النتيجة الحمد لله مطمئنة وخالية من أي خلايا سرطانية. شاركت فايا تجربتها عبر فيديو على إنستغرام بهدف التوعية بأهمية الانتباه لأي شامة جديدة أو أي تغير ممكن يطرأ على الجلد وعدم تأجيل الفحص. ومن صباح سوريا أكيد من إلى لفايا الحمد لله على سلامتك، إن شاء الله بتضل بخير على طول. خلونا نتابع مشاهدين الفيديو سوا ونرجع لكم.
3: هاي قصتي الحلوة مع السرطان. عم قول حلوة لأنه نهايتها بالنسبة إلي كانت سعيدة، ومشان هيك عم بعمل هالفيديو اليوم لعله يكون سبب إنه يساعد حدا. هاي قصتي الحلوة مع السرطان. عم قول حلوة لأنه نهايتها بالنسبة إلي كانت سعيدة، ومشان هيك عم بعمل هالفيديو اليوم لعله يكون سبب إنه يساعد.
0: يعني فايا يونان بصراحة من الفنانات يلي مليانين طاقة،
1: أكيد.
0: مليانين حياة. أنا بشوفه ما بتستحق إلا كل شيء حلو بصراحة. الحمد لله على سلامتك. هاي عملت العملية وأزالتها للشامة، ألف
1: من سنة هذا الحكي.
0: وعن جد يعني بصراحة أنا كنت سعيدة بإنه هي إنه الحمد لله طلعت أو تجاوزت المرحلة الصعبة.
2: أكيد. انا بصراحه يمكن انا سعيد باي حدا بيكون في عنده يعني بوادر انه يصاب بهذا المرض وينشفى منه، او حتى شخص يصاب بسرطان وينشفى منه، لانه هو بيكون شخص مناضل. واهم شيء يا جماعه يكون نفسيتكم يعني كثير كثير كثير منيحه، والكشف المبكر من اهم الشغلات اللي لازم نعملها. يمكن لانه انا شوي عندي حساسيه تجاه هذا المرض لهيك عم بحكي هذا الكلام، واكيد الف الحمد لله على السلامه يا فايا.
1: اكيد الحمد لله على سلامتها، والحمد لله انه عدت على خير وقدرت انه تشخصها بوقت كثير قصير. هي انا شفت الفيديو عم بتقول انه صار له سنه هذا الشيء صاير معها، فهلا بعد سنه من الحادثه يعني حبت انها توثق وتوعي الناس قديش مهم الواحد انه يلاحظ هاي القصص على بكير لحتى يتخلص منها.
0: صحيح.
1: فأكيد الحمد لله على سلامتها.
0: الله يسلمك. بالنهاية براءة الفحص المبكر ما رح ياخذ منا أي جهد كبير، بس هو ممكن يكشف لنا أو يساعدنا على حل نص المشكلة لا سمح الله إذا كان في مشكلة، وبنتمنى بالنهاية السلامة للجميع. وبخبرنا الرابع مشاهدينا رح نروح لمدينة ميلانو يلي لفتت فيها الفنانة هيفاء وهبي الأنظار بظهورها إلى جانب النجم سان نجم فرقة أتيز الكورية الشهيرة خلال عرض أزياء ضمن أسبوع الموضة. ظهور الاثنين سوا كان مفاجأة للجمهور وحصل تفاعل كبير على السوشيال ميديا لدرجة أنه البعض وصف المشهد بأحلام نومة العصر بسبب غرابة اللقاء بالنسبة لألون. طبعا الصور انتشرت بشكل كبير على السوشيال ميديا، وخصوصي أنه ما كان في أي توقعات سابقة لظهور هيفاء وسان بهذا الشكل سوا. فخلونا نتابع الفيديو ونرجع لكم.

0: يعني انا هلا انا بحييها للفنانه هيفاء وهبي على
1: متابعتها
0: لا لا على متابعتها الدائمه يعني لاي ايفنت بخص الموضه والفاشن، لانه هي بصراحه انا بعتبرها قدوه لكثير من الصبايا بالموضه والفاشن، وظهورها اكيد مع سان هو شوي احلام
1: عم اقول لك ثبات انفعالي يعني بتعرفي كثير عم شوف فيديوهات حتى الشامي كمان من فتره كان عم
0: بدي نوه على شغله براءة انه صح هي قدوه لكثير من البنات، بس في بعض الازياء بتلبسها اكيد ما بتكون مناسبه للجميع، اكيد بيكون لها اماكنها واسبابها.
1: اكيد صحيح، وكنت عم اقول لك انه من فتره كمان شفت الشامي كمان متواجد بهيك ايفنتات، فحلو انه عم نشوف النجوم كلياتهم عم بيشاركوا فيها مهرجانات عالميه، يعني عم تكونوا عم بيشوفوا هيك ناس يعني نحن ما بنتوقع صراحة نجم عربي وهن عم بيكونوا متواجدين مع بعض.
0: عبال ما نشوف عمار كمان هيك
2: ان شاء الله يا رب
0: نحضر هيك ايفنتات،
2: والله بحب هيك الصراحة ان شاء الله يا رب
0: امين يا رب. بدك عمار انت يعني بتحب الستايلات اللي بتنعرض، ما بعرف اذا بتتابع انت اسبوع الموضة او اي ايفنت
2: انا صراحة فاشن، بس انا صراحة كثير بحب هذا الموضوع كثير يعني عندي هيك، لانه اصلا في عالم بتدرس هذا الموضوع يمكن بتصير ملمه فيه اكثر حتى بشكل اكاديمي، فانا بحس انه اللي عنده درايه شوي بهذا الموضوع كثير بتغير حياته، من خصوصا انه احنا يمكن كثير بنلبس كثير بنعمل قصص، فبحب انا الايفنتات
0: صحيح،
2: والواحد اصلا كثير بيتعلم من هالقصص
0: وعصر السوشيال ميديا
1: تماما.
0: اكيد اكيد. هلا بدنا نروح لخبرنا الخامس مع طرف التقي ومحمد الدايخ. طرف التقي ومحمد الدايخ لفتوا الأنظار بظهور سوا بعرس شقيقه حسين الدايخ. محمد وطرف ظهروا بلقطات عفوية ورقص بطابع رومانسي ضمن أجواء عائلية، وخصوصاً أنه طرف كانت حاضرة بين أفراد عائلة الدايخ. طبعاً هالظهور زاد الحديث عن طبيعة العلاقة بيناتهم، خصوصاً بعد ظهوره قبل أيام بعشاء عائلي مع أفراد العائلة نفسها. أما الارتباط الرسمي فلحد اللحظة ما له أو ما في له أي إعلام من الطرفين، والموضوع لسه ضمن دائرة التكهنات بالنسبة لنا. فشو رأيكم أنتم؟
2: يعني تكهنات واضحة لا واضحة بس
0: هلأ لك يعني مو قصة واضحة ولا مو واضحة، بس أنا كتير بحسوا اللابقين لبعض.
1: أي عنجد
0: يعني أنا بتمنى هاي الإشاعات تكون صحيحة، لأنه فعلا هنا أحلى كوبلز يعني نحن تعودنا عليهم من مسلسل مرحبا دولة، يعني
1: كانوا متواجدين في مع بعض
0: كتير كانوا مهضومين، فبتحسين هنا بالحقيقة هيك، وحتى الكليب يلا طلعوا فيه سوا قديش كانوا مهضومين سوا فيه.
1: أي تماما. ومن فترة شفت لها مقابلة كانت يعني هيك عم بتلمح شوي إنه في ارتباط قريبا. يعني
0: صحيح يعني، وأنا لما شفتها خصوصا بموركس يعني وقت
1: اجت
0: هي وياه ولابسه فستان ابيض قلت خلص
1: لازم
0: ياكدونا يعني لازم يا ينفوا يا ياكدوا ما يتركونا هيك معلقين.
2: وسالوا له محمد دايخ انه من هي فنانتك السوريه المفضله، قالت له صباح الجزائري.
0: ايه ايه وعمل على الكاميرا يعني هيك شوفوا عمل على الكاميرا هيك وقال حماتي شفته بعيني. على كل ان احنا نتمنى لهم كل
2: الخير. الله يسعدهم اكيد. اخبار 100% صحيحه انه تكمل معهم لانه عن جد هن كثير لابقين لبعض.
0: صحيح. هلا رح نضل مكملين باجواء الفن بس بخبر يعني عامل ضجه كبيره على السوشيال ميديا. خبرنا الاخير مشاهدينا لليوم مع الفنان المغربي سعد المجرد يلي صدر بحقه حكم بالسجن لمده 10 سنوات من محكمه الاستئناف الفرنسيه بقضيه اغتصاب بترجع لعام 2016، والحكم جاء بعد ما كان قد صدر بحقه حكم بالسجن 6 سنوات بالقضيه نفسها عام 2023 قبل ما يتم استئناف القرار. وبعد صدور الحكم علق والد سعد المجرد البشير عبده على حسابه وقال انه ابنه مظلوم، ووصف الحكم بالجائر وهو عم يأكد تمسكه ببراءة سعد. اما فريق الدفاع عن سعد فاعلن ايضا تمسكه ببراءة سعد واشار للتوجه بالطعن بالحكم امام محكمة النقد الفرنسية. بصراحة يعني فعلا القضية الى سنوات طويلة مثيرة للجدل، وما فينا نحن نحكم لصالح أي شخص، بس بنتمنى أنه المظلوم ياخد حقه والظالم فعلا يعني ينال عقابه، ما فينا نقول أكثر من هيك.
2: والله نتمنى أكيد أن الموضوع يعني زاد صار له سنوات كثير طويلة وهو لساته بنفس الموضوع، فنتمنى أكيد والله في حال كان بريء أنه يطلع من هذا الموضوع ويخلص.
0: أكيد.
2: وأكيد نحن يعني بنحب سعد وأغاني كثير حلوة، وأكيد كمان القانون فوق الجميع، فنتمنى التحري أكثر لحتى تبان الحقيقة مثل ما هي، واكيد صحيح. ما حدا من اي طرف كان ينظلم
1: ان شاء الله. صحيح. اكيد
0: يعني بالنهايه الفنان سعد المجرد في له بصمه كبيره
1: طبعا
0: عند شباب العرب بالمجمل، يعني قدم اغاني كثير جميله، بنتمنى من كل قلبنا فعلا يعني انه يكون بريء لحتى ما تتغير هي الصوره براس كل جمهور كل الجمهور يعني تجاه سعد المجرد.
2: يا رب.
0: آمين يا رب. أنا لهون بتكون خلصت فقرة كلام ميديا، بدي أتمنى لكم نهار سعيد.
1: شكرا يا روز. شكرا لك.
2: مشاهدينا هيك بكون وصلنا لنهاية فقرتنا اليوم بكلام ميديا، وخاصة حلقتنا اليوم من الصباح السوري. يا رب كنا فضل عليكم، فدناكم واستمتعتوا معنا بفقراتنا لليوم.
1: أكيد نتمنى لكم بقية نهار حلو وتبقوا بألف خير، وأكيد نقول لعمار سلامتك مرة تانية وتبقوا بألف خير. باي باي
2: باي.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

علي مصطفى الطنطاوي ولد في دمشق عام 1909 لأسرة علم وأدب، وتعود أصوله إلى طنطا بمصر التي هاجر منها جده قاصدا دمشق. تلقى تعليمه الابتدائي في مدارس دمشق أيام الدولة العثمانية، ونال الثانوية من مكاتب عنبر عام 1928. دخل دار العلوم العليا في مصر لكنه تركها بعد عام، ودرس في كلية الحقوق بدمشق وتخرج عام 1933. درس في مدارس دمشق والعراق ولبنان حتى عام 1940، إذ فصله الفرنسيون من سلك التعليم بسبب مناهضته لهم. اشتغل في الصحافة، وكانت أبرز محطاته الصحفية في صحيفة الرسالة لأحمد حسن الزيات، وكتب فيها منذ انطلاقها عام 1933 حتى توقفها عام 1953. ناهض الاحتلال الفرنسي وأسس اللجنة العليا لطلاب سوريا، وترأسها 3 سنوات في الثلاثينيات، وكانت ذراع الكتلة الوطنية في مقارعة الفرنسيين. دخل سلك القضاء عام 1941، وشغل فيها مناصب كبرى، وكلف عام 1947 بوضع قانون الأحوال الشخصية في سوريا. غادر سوريا بعد انقلاب حزب البعث عام 1963، وأمضى بقية حياته في السعودية مدرساً في جامعاتها. كتب في مختلف صنوف الأدب والنقد والقصة والمقالة والمسرحية والمذكرات والنقد الأدبي. خاض معارك وسجالات أدبية مع كبار كتاب عصره، وانتقد الحداثة والرومانسيين والرمزيين. من أشهر أقواله المنحازة للأدب أن الأدب أسبق من العلم، وأنه لا غنى للإنسانية عن العلوم الأدبية وخاصة الشعر. في كتابه صور وخواطر عقد محاكمات ذكية وطريفة لأدباء عصره في جو نقدي أدبي فريد. ترك عشرات الكتب في الدعوة والسيرة والفتاوى والأدب، ولقب بفقيه الأدباء وأديب الفقهاء. مرض واعتزل الناس أواخر حياته، وتوفي بعيدا عن دمشق محروما من زيارتها عام 1999، ودفن في مكة المكرمة.

أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. تجدد الاحتجاجات في ضاحية قدسي بريف دمشق رفضا لمشاريع الاستثمار على أراضيهم المستملكة. جامعة روج أفا في القمشلي تطالب بتنفيذ مسار اندماجها مع وزارة التعليم العالي عبر الحوار وتؤكد على حق التعليم باللغة الأم. وزير الداخلية الألماني يقول إن بلاده تعمل مع الحكومة السورية على إعادة فئات من السوريين في ألمانيا إلى بلادهم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية تزامنا مع اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى.

0: في التفاصيل، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتجدد الاحتجاجات في ضاحية قدسي بيري في دمشق لليوم الثاني على التوالي، وذلك للمطالبة بإلغاء قوانين الاستملاك وإنصاف المتضررين منها. وتأتي الاحتجاجات امتدادا لتحركات شهدتها ضاحية قدسي ومناطق أخرى في ريف دمشق، وذلك خلال الفترة الماضية، رفضا لقرارات الاستملاك والمطالبة بإعادة الأراضي إلى أصحابها وحسم وضعها القانوني قبل تنفيذ أي مشاريع استثمارية أو عمرانية في المدينة. هذا والتقى مدير مكتب قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق حسام الجاجة مع المحتجين في ضاحية قدسية، متعهدا بالاستماع إلى مطالب المحتجين ورد الحقوق إلى أصحابها.
1: من أي جهة مستملكة؟ لا أي عقار مدني، ولحد يكون في قانونيين منهم يسمعوا منكم ويشوفوا اللي له حق لح ياخذوا من عيوننا، واللي معوض لح يتفقوا هن وياه. غير هيك نحن هاي البلد بلد من هون لنهاية الأسبوع بيكون المكتب قائم. من لكم عنت ومنقول بكل البلديات وين المكتب، كل إنسان له أرض وين ما كانت تكون فيها استملاك رح يكون في قانوني يستقبله ويسمع منه وإن شاء الله اللي له حق.
0: للمزيد ينضم إلي من دمشق مراسل تلفزيون سوريا حازم معوض. مرحبا بك حازم، ما هي مستجدات هذه الاحتجاجات التي خرجت في ضاحية قدسية لليوم الثاني على التوالي؟
2: وسيب المستجدات بأن يعني الاعتصام اليوم قد يفض خلال يعني وقت قصير من اليوم، بعد تعهد يعني مسؤول أمني للمحتجين اليوم أمام مقر أحد الشركات يعني القائمة بمشاريع عمرانية في ضاحية القدسية بأن يكون هناك مكتب لكل شركة تقوم بمشاريع هناك، وقد يكون لبعض الأهالي أراضي مستملكة لهم فيها مشاكل قانونية. تعهد بأن يكون هناك قانوني في كل مكتب، هذا القانوني سيستقبل ملفات كل يعني الذين تضرروا ويقدم ما لديه، ايضا يعني فرق ما بين من لم يعوض ومن عوض ولم يحصل على تعويضه. يعني هناك مشاكل الاستملاك هي مشاكل كثيره ومعقده يعني ولها الكثير من التفاصيل. يعني توعد المسؤول الامني بان يكون هناك مكاتب قبل نهايه هذا الاسبوع لكي تستقبل شكاوي كل من تضرروا من هذه الاستملاكات. اليوم كان الاحتجاج لاعاقه عمليه الاستكتاب التي كانت مقرره اليوم الاحد. من الواضح بان يعني عمليه الاستكتاب المقررة اليوم قد عرقلت على الناحية الفيزيائية على أرض الواقع، لكن كانت الشركات قد دعت من يريدون الاكتتاب التوجه إلى بعض البنوك التي سمتها وتقديم الدفعات هناك، ما يعني أنه على يعني الاحتجاجات نجحت قدر الإمكان خلال اليومين الماضيين. بالأمس أوقفت يعني عمليات حفر ويعني دخلت مقرات الشركات، هناك توقيف ل يعني الأعمال الإنشائية داخل هذه المقرات، قد يكون هناك حلا خلال هذا الأسبوع كما قال المسؤول الأمني. الاعتصام اليوم قد يفض يعني خلال وقت قصير.
0: إلى أي وقت تأجل الاستكتاب حازم؟ تحدثت عن بأن المحتجين اليوم نجحوا في تأجيل الاستكتاب.
2: تأجيله فيزيائيا، يعني لم أقل بأنه تأجل. طلبت الشركات إلى يعني المكتتبين التوجه إلى البنوك لتقديم الدفعات، يعني كانت هناك من المفترض أن يكون هناك اجتماعا داخل الشركات للمكتتبين، لكن دعت يعني بحسب مصادرنا دعت هذه الشركات المكتتبين للتوجه إلى فروع حددتها، فروع بعض البنوك لتقديم دفعات معينة. لكن يعني فقط يعني الأعمال الإنشائية وحتى الأعمال داخل الشركات قد تبدو بأنها متوقفة حتى هذه اللحظة، يعني بحسب يعني ما شوهد أعمال الحفر وأعمال البناء متوقفة منذ الأمس. كان هناك دخول يعني المواطنين إلى أماكن الحفر يعني أماكن العمل، وكانوا قاموا بتوقيف الجرافات وأيضا دخلوا مقرات الشركات. كان من المقرر اليوم الدخول إلى مقر يعني الشركات في تلك المنطقة، لكن الأمن طوق الشركات. أن تتعلم هذه ملكيات خاصة، وربما يعني قد يكون من الدواعي القانونية والأمنية حماية هذه الشركات بعيدا عن الخلاف القانوني بين الطرفين من ناحية الأراضي المستملكة، لكن دخول إلى أملاك يعني خاصة كمقر الشركة قد يكون فيه شيء من المخالفات القانونية. لذلك اليوم الأمن طوق المنطقة مقرات الشركات وحاول منع دخول المحتجين إلى تلك المقرات. وأيضا كان هناك طمأنة ووعود، أي كان هناك بحث خلال يعني من الأمس إلى اليوم على الأقل هناك بحث لحلول للقضية تمخضت عن فتح مكاتب خلال يعني أقل من أسبوع. نحن نتحدث قبل نهاية الأسبوع بحسب حديث المسؤول الأمني، تكون هناك مكاتب فيها قانونيين يستقبلون الشكاوى والمستندات. يعني ليس فقط هنا يعني من يقول بأن هناك لدي أرض وأخذت، لا، يجب أن يقدم مستندات وتبحث بشكل قانوني، لأن قضية الاستملاك هي قضية يعني على مستوى جغرافيا سوريا. هناك من حصل على تعويض يراه غير مناسبا، هناك من حصل على بديل يراه غير مناسبة، وهناك من سلبت أرضه فعلا من دون أي مقابل. هناك مطالب، من يطالب بسكن بديل، وهناك من يطالب بأن يكون له حصة من هذه المشاريع القائمة. القضية متشعبة، لا يوجد متحدث واحد يعني يتحدث عن مطلب معين. في مثلا في الحجر الأسود هناك مطالب، في يعني مثلا في قدسية هناك مطالب، في أماكن أخرى من مناطق الاستملاكات هناك مطالب مختلفة، في المعظمية هناك مطالب. يعني كل منطقة لها مطالب معينة، وكل منطقة لها مشكلة، وكل منطقة لها مساحات جغرافية محددة، وبالتالي هذه القضية ربما تحل في هذه المنطقة ولا تحل في المنطقة الأخرى بنفس يعني الطريقة. لذلك هذه المكاتب ستعمل خلال هذا الأسبوع، وسيكون هناك رقابة من قبل المجتمع الأهلي هناك، هل بالفعل تم استقبال الشكاوى بشكل صحيح ووعد الأهالي بالمعالجة الحقيقية. لأن بعض الأهالي يقولون يعني سمعنا هذا الكلام مرارا وتكرارا لكن لم ينفذ شيء على أرض الواقع. ويعني على مستوى دمشق وريف دمشق على الأقل ما تزال الاحتجاجات قائمة فيما يتعلق بقانون الاستملاك. ربما قوانين الاستملاك التي يعني سنت على عهد النظام المخلوع، ربما آخرها كان قبل ضاحية قدسية، كان هناك في المعظمية احتجاجات لها علاقة بالاستثمار في مطار المزة العسكري لأسباب لها علاقة بملكيات، خاصة تم سلبها كما يقول الأهالي من قبل النظام البائد، إضافة إلى قضية لها علاقة باحتمال وجود مقابر جماعية. إذا نتحدث عن ملف له تقاطعات مختلفة عن يعني ما هو موجود في ضاحية القدسية.
0: نعم.
2: بالتالي نحن نتحدث عن يعني اتفاق مبدئي قد ينهي الاحتجاجات خلال الدقائق القليلة القادمة، مقابل أن ينتظر ويراقب الأهالي هل سيتم الإيفاء بالوعود أم لا. سابقا كان هناك اجتماعات مع المحافظين من قبل وفود من الأهالي، وتم حل القضايا فيما يتعلق مثلا في مرسوم 66 في المزة، وبعد هذا الاتفاق خرج الأهالي واحتجوا. وبالتالي لننتظر ونرى ما سيكون هناك خلال هذا الأسبوع.
0: نعم، أشكرك على كل هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من دمشق حازم أعوض. قالت منظمة هيومان رايتس ووتش أن الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية بما يخص إعادة الإعمار بمليارات الدولارات لا تحمل إطارا لحقوق الإنسان يضمن أن تحترم إعادة البناء حقوق المتضررين وتحميها وتفاعلها. أوضحت المنظمة في تقرير لها أن الأطر القانونية الناظمة لإعادة الإعمار لا تلزم الحكومة أو المطورين بالتشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة، بما فيها تلك التي ما تزال نازحة قبل الموافقة على المشاريع. كما أشارت إلى أنه ينبغي أن تشترط العملية أيضا التفاوض على شروط التعويض بدلا من فرضها، وتوفير آلية مستقلة تمكن السكان من الطعن في القرارات المتعلقة بمنازلهم وأراضيهم. أوضحت المنظمة أن عملية إعادة الإعمار في سوريا تتقدم ببطء، لكنها قد تجحف بحق كثير من السوريين في غياب إطار حقوقي. أعلن الأمن الداخلي في حلب الاتفاق مع وفد من أهالي مدينة حريتان إنهاء الخلاف بشكل كامل بعد التوترات التي شهدتها المدينة، ذلك على خلفية شجار بين شخصين. أوضح الأمن الداخلي أن الاتفاق جاء خلال اجتماع مديرية منطقة سمعان الشمالية مع وفد من أهالي ووجهاء حريتان، ذلك بهدف بحث التوترات الأمنية وإعادة الهدوء إلى المدينة. وبحسب إدارة منطقة سمعان، تناول الاجتماع سبل الحفاظ على الأمن والاستقرار والتأكيد على متابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين وفق الأصول والقانون. أوقفت قوات الأمن الداخلي في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي 6 أشخاص بينهم 3 نساء بتهمة ممارسة أعمال السحر والشعوذة واستدراج أشخاص. وقالت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة إن قسم مكافحة الإتجار بالبشر ضبط بحوزة الموقوفين وثائق وأدوات مرتبطة بهذه الأعمال، مبينة إحالتهم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية. أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة إثر انهيار سقف منزل قيد الإنشاء في حي مشاعل الفروسية بمدينة حماة، وأجرى إسعاف المصابين إلى مستشفى حماة الوطني لتلقي العلاج.
3: أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة، تم قبول 4 أشخاص في مستشفى حماة الوطني نتيجة انهيار سقف لمنزل سكني في حي مشاع الفروسية في مدينة حماة. الإصابات متوسطة، كسور ورضوض. الآن سنجري مقابلة مع أحد الأشخاص الذي كان داخل المنزل أثناء الانهيار. الله يعطيك العافية.
4: الله يعافيك.
3: ممكن تحكي لنا اللي صار وين كنتوا وقت اللي انهار السقف؟
4: كنا فوق عم نشرب شاي قاعدين انا وابوي واخواتي واولاد اخوي عم بيلعبوا. واقف اخوي هون هو واولاده وانا وياه، وابوي واقف تحت هو واولاد اخوي. شينا خطوتين نحن، قام فقس بينا الدف كلياته، فقس بينا السقف، قلب علينا الداير كلياته. ما شفنا شيء خالص. اولاد اخوي بالمستشفى هو واخوي، وابوي تحت ظهره بيجعه ومجروح براسه، وانا الحمد لله بس كتفي واجرح بتوجعني.
3: في عمال كانوا عم بيشتغلوا؟
4: ايه، ما في غير كان عامل واحد واثنين رفقات ابوي كانوا عم بيشربوا عندنا شاي. هذول الحمد لله ما صلوا. في واحد اجوا كانت بيجعوا ايده، قال لي ما فيني شيء. وقف تحت ما عاد فيه شيء، قال لي ما عاد فيني شيء.
3: حاليا في المستشفى في 4 اصابات.
4: في 4 اصابات، اخوي اولاد اخوي اثنين، 3 اخوات هن الكبير واثنين صغار.
3: ايش قد عمرهم؟
4: واحد عمره 12 سنه، واحد عمره 5 سنين، واحد عمره 3 سنين.
3: الله يعطيك العافيه، الحمد لله على السلامه. إذن الإصابات متفاوتة ومتوسطة، جروح ورضوض وكسور، وهم الآن في مستشفى حماة الوطني. على أسوأ تلفزيون سوريا، مدينة حماة.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل آليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف بلدة بيت جن بريف دمشق الغربية. وأضاف المراسل أن 5 آليات عسكرية تابعة للاحتلال انتشرت على التلال المحيطة بالبلدة، مبينا أن التوغل تزامن مع تحليق طائرات استطلاع فوق ريف القنيطرة الشمالية وريف دمشق الغربية، وذلك قبل أن تنسحب الآليات الإسرائيلية لاحقا باتجاه مواقعها. طالبت جامعة روجافا في القمشلي بتنفيذ مسار اندماجها ضمن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك عبر الحوار والشفافية وبما يحفظ خصوصية الجامعة ونظامها الأكاديمي. وقالت الجامعة أن مسار الاندماج لا يزال يكتنفه الغموض رغم مرور وقت على بدء الإجراءات، مضيفة أن اقتراب العام الدراسي الجديد من دون وضوح آلية الاندماج يثير مخاوف بشأن مصير آلاف الطلاب وأعضاء الكادر التدريسي. وأكدت الجامعة تمسكها بما وصفته بالاستقلال الأكاديمي وحق التعليم باللغة الأم، داعية الأطراف المعنية إلى إدراج مسار الاندماج بطريقة ديمقراطية ولا مركزية وشفافة وتشاركية، وإشراك الطلاب والكادر التدريسي والعاملين في القرارات المتعلقة بمستقبل الجامعة. انضم إلي من القامشلي الباحث والمحلل السياسي شيفان إبراهيم. أهلا ومرحبا بك سيد شيفان. يعني ما هي التفاصيل التي ما تزال غامضة بحسب ما أوردت الجامعة في ملف الاندماج؟
5: مرحبا، خلينا نحاول قدر الإمكان نعطي تحليل تعليمي وليس رأي سياسي بالموضوع، لأن من حوالي يمكن 1.5 سنة أنا شخصيا أعطيت محاضرة في أحد المراكز الدولية في القامشلي وبحضور نخبة من الأكاديميين الدوليين حول قضايا التعليم. واحدة من أبرز الإشكاليات اللي راح تواجه الدمج وتواجه سوريا كلها هي قضية التعليم. أنا كشخص كنت ما كثير متحمس ومقتنع بعملية الدمج في مسار التعليم تحديدا. سوريا اليوم بحاجة إلى مركزية تعليم، الواضح هناك تفاوت في مستويات التعليم في كل سوريا. من حق المركز يكون أنه تدخل في مجال القضايا الوطنية والأخلاق وبناء الإشراف على المناهج، من حق المركز يكون له تدخل في معايير محدده حتى تكون الجامعات والمدارس في مستوى جيد من التعليم، ومن حق الاطراف ايضا ان يكون لها صلاحيات في مجال اللغه والى اخره. الواضح ان هناك حلقات مفقوده في عمليه دمج التعليم تحديدا. قبل حوالي شهر او اكثر صدر من على لسان مسؤولين حكوميين وسياسيين وتشريعيين ان سيكون هناك دمج لجامعه روجافا وفرع جامعه الفرات في الحسكه، دمج الكليات والمباني والكوادر باسم جامعه الحسكه، وهذا كان افضل خيار لحل الاشكال، لان كان هناك حتى اشكاليات على اسم الجامعه واسناد اسم الجامعه، الاسم المحافظه هو ينهي كل هذا الجدل، وكان امر ممتاز جدا. الواضح ان هناك حلقات مفقوده، على سبيل المثال وانا اتحدث كتحليل وليس لا كراي ولا كمعلومات. جامعه روجافا لديها فرع اسمه جينولوجيا، اي علم المراه. هذا الفرع ليس له مجال او سوق عمل في كل سوريا، وليس له ما يقابله في فروع جامعات السوريه، ولا يمكن ان نطلب من سوريا اليوم ان تستحدث فرع باسم جامعه باسم جينولوجيا. خريجي هذا الفرع اين سيتم توظيفه؟ على سبيل المثال. اثنين، قضيه الكادر. قضيه الكادر هي مشكله في كل سوريا بالمناسبه، وليس فقط في جامعه روجافا. هناك اشخاص شهادات ما دون الدبلوم هم مدرسي في جامعه روجافا، وهذا الامر كان موجود حتى في كل الكليات الاخرى في عموم سوريا ايضا. يعني قضيه المنهاج ليس من المنطق ان يكون طالما هناك نظام تعليم مركزي ما فيك تحافظ على منهاجين مختلفين في كليه واحده او في جامعه واحده في بلد واحد. الاشكاليات موجوده. قضيه اللغه، من حق الكرد اليوم يتعلم بلغتهم، هناك اساسا ادب كردي، فرع ادب كردي في جامعه روجافا، يمكن الاستفاده منه في حل الاشكاليات والصراعات الهوياتيه الموجوده. لديهم نوعين من الكوادر، كادر مش مؤهل ابدا وكادر مؤهل جدا ليبقى في ستاف الاكاديمي في الجامعه وان يكون جزء من حلقات بيس او تدريس اللغه الكرديه في المدارس، ويمكن الاستفاده من خريجي جامعات اقليم كردستان والجامعات الكرديه في تركيا ايضا لتدريس الادب الكردي في هذه الجامعه. كما اسلفت، الحلقات المفقوده هي ان اعتقد في كل مسارات الدمج وفي كل مراحل الدمج ومؤسسات الدمج كان هناك محاوله من الطرفين للي ذراع او عض اصابع الطرف الاخر، ومن يصيح ويبكي اولا سيكون هو المنهزم. اليوم جامعه روجافا تفتقد الاطار التنظيمي، تم حل الاداره الذاتيه.
0: اليوم نحن على ابواب العام الدراسي الجديد سيد جيفان، ما السيناريوهات المطروحه اذا لم تحسم اليه الاندماج قبل بدء العام الدراسي المرتقب؟
5: الوضع كثير سيء، لان كما اسلفت لم يعد هناك اطار تنظيمي لجامعه روجافا. هذه الجامعه كانت تنتمي الى جامعات اتحاد شمال شرق سوريا، كانت تنتمي للاداره الذاتيه، كانت تنتمي الى اقليم الجزيره، كلها تم حلها. لوين راح ينتمي وشو الاطار التنظيمي؟ كتله الرواتب، مصدر الشهادات، شرعيه التعليم، كلها اصبحت منتهيه. من جهه اخرى هناك طلاب كانوا بالعام الماضي موجودين اصبحوا اليوم بالصف الصف العام الدراسي الثاني والثالث والرابع والخامس والى اخره. هناك طلاب كليه الطب البشري، هناك كليات اعتقد لديهم اصلا بعض الفروع الدراسات، يعني عدم دمجهم هن راح يكملوا دراسته لانه لم يفسح المجال بعد لنقلهم الى الجامعات الحكوميه، علما ان هناك مصدر خبر موثوق ان خريجي جامعه روجافا وشهادات الاداره الذاتيه سيتم الاعتراف فيها لهذا العام او العام الماضي او لهذا العام العام المقبل، وينتهي سيكون هناك لائحه تنفيذيه جديده. لكن تأخير دمج راح يدرس وين راح يروحوا، يعني مش قادرين ينتقلوا للجامعات الحكوميه، لان حتى الان لم يصدر قرار رسمي بالاعتراف، لان عمل دمج الجامعات لم يتم، او سيكون مصيرهم بقاء في البيوت، وهذه كارثه. انا لا اجد في الدوله هذه الاخلاقيات التي ستجعل من ابنائها من دون تحصيل علمي، او ربما يعني ابشع السيناريوهات ان ان ان ان نتجه الى تشنجات مجتمعيه، وهذا امر مرفوض بالنسبه لنا كلنا ككرد. لذلك انا اعتقد المطلوب ان يطلع واحد اما من الحكومه او من الاداره الذاتيه يخبرنا، الاداره الذاتيه من جامعه روجافا يخبرنا شو الحلقه المفقوده، ليش ما تم الدمج؟ لان بيان جامعه لا يفضي الى شرح اسباب عدم الدمج، لكنه يشير الى ان هناك مطلب للمركز التعليم وقضيه الاستقلال الاكاديميه والديمقراطيه بصراحه انا تعبت من قضايا الديمقراطيه، لكن ماذا يعنون بالاستقلال؟
0: برايك ما هي الصيغه الافضل الأكاديمية التي يمكن ان تحقق الاندماج ضمن منظومه التعليم الخاصه بالوزاره، وبنفس الوقت تحافظ على خصوصيه الجامعه وحقوق الطلاب والكوادر التدريسيه؟
5: اولا المنطقه تفتقد الى الكوادر حاملة الماستر والدكتوراه. بالامكان ان يكون هناك

0: تفتقد إليها المحافظة، وبذلك نحمي الطالب من عمليات الانتقال لجامعات أخرى وما دفع مبالغ باهظة. هذه واحدة. اثنين، هناك فروع
1: سيد شيفان، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الباحث والمحلل السياسي شيفان إبراهيم، كان معنا من القامشلي، نشكره بكل الأحوال. في خبر آخر، أكد وزير الداخلية أنس خطاب استعداد سوريا لتعزيز التعاون الأمني وبناء شراكات عملية، ذلك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاستفادة من آليات الانتربول. وأشار وزير الداخلية خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في أبوظبي إلى أن سوريا تعمل على تطوير مؤسسات شرطية مهنية وتتعهد بإنشاء آليات تنسيق وطنية لمكافحة الجريمة المنظمة بكل أشكالها بما فيها المخدرات والإتجار بالأشخاص عبر لجان وهيئات وطنية خلال 12 شهرا المقبلة، إلى جانب تعهدها باعتماد استراتيجية بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية بهدف تعزيز فعالية نظم العدالة الجنائية وكفاءة مؤسساتها. أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد رفض بلاده لأي انتهاكات تمس أمن سوريا واستقرارها.
2: تدعم المملكة كل ما من شأنه تعزيز أمن سوريا واستقراره ووحدة أراضيها، وترحب بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب لما في ذلك من دور في تمكينها من بدء مسار البناء والتنمية، وتؤكد المملكة رفضها لأي انتهاكات تقوض استقرار سوريا وتمس سيادتها أو سلامة أراضيها.
1: أعلن وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار تشكيل مجلس الأعمال السوري الأذربيجاني بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وفتح المجال أمام شراكات جديدة بين شركات ورجال أعمال البلدين. وجاء الإعلان خلال مشاركة الشعار في منتدى أذربيجان الدولي الثاني للاستثمار في العاصمة باكو، حيث بحث الجانبان توسيع مجالات الاستثمار والتبادل التجاري. وأكد الشعار أن المجلس سيشكل منصة للتواصل بين مجتمعي الأعمال والتعريف بالفرص الاستثمارية ودعم إقامة مشاريع مشتركة في إطار توسيع العلاقات الاقتصادية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية. وفي السياق، بحث وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار مع رئيس الوزراء الأذربيجاني توريد الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى سوريا. وبحسب وزارة الاقتصاد، تناول اللقاء الذي جرى في أذربيجان أفاق تطوير الشراكة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية. كما ناقش المسؤولان المشروع المدعوم من الحكومة الأذربيجانية لإعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية في سوريا. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا باستمرار نقل شحنات من مادة البنزين وصلت بحرا إلى مصفاة بانياس بمحافظة طرطوس لتتجه لاحقا إلى العراق. وقالت المراسلة أن المصفاة استقبلت 10 ناقلات محملة بالبنزين حيث تم تفريغ 2 منها. وأشار إلى أن الشحنات المتجهة عبر الأراضي السورية كانت قد بدأت تتجه إلى العراق قبل أيام. نفت الشركة السورية للبترول صحة ما يتداول بشأن اختلاس 110 ملايين دولار، مؤكدة أن هذا الرقم يمثل تقديرا أوليا للأضرار، وذلك ضمن ملفات ما تزال قيد التحقيق والتدقيق. كما أوضحت الشركة أن توصيف هذا التقدير على أنه اختلاس بقيمة 110 ملايين دولار يخلط بين الضرر المقدر والضرر المثبت وبين مرحلة التحقيق ومرحلة الإدانة، ويستبق نتائج التحقيقات التي يعود البت فيها إلى الجهات المختصة بعد استكمال إجراءاتها. كما نفت الشركة ما يتم تداوله بشأن توقيف رئيسها التنفيذي أو طلب إحالته إلى التحقيق من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية عن الصحة.

0: نفت شركة MTN صحة ما تم تداوله بشأن تسريب بيانات للمشتركين من قبل عدد من موظفيها، مؤكدة أن بيانات العملاء محمية وفق معايير عالمية ومستويات متعددة من الحماية، وأن موظفي الشركة لا يملكون صلاحية الوصول إلى البيانات التفصيلية للمشتركين. أوضحت الشركة أن صلاحيات موظفي خدمة المشتركين تقتصر على البيانات الأساسية فقط، في حين تخضع عمليات الوصول إلى المعلومات للرقابة عبر عدة مستويات أمنية. كما بيّنت أن عدم تجديد عقود 23 موظفا جاء بعد تقييم الأداء السنوي، مشيرة إلى أنها جددت خلال الشهر الماضي عقود 250 موظفا، وذلك بما يتوافق مع قانون العمل السوري. أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات منصة زد للمتاجر الإلكترونية في سوريا، ذلك بهدف دعم التجارة الإلكترونية وتمكين أصحاب المشاريع من الوصول إلى أسواق جديدة للمنتجات السورية. وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل، قال إن إطلاق المنصة ينسجم مع توجهات الوزارة في دعم الاقتصاد الرقمي وفتح المجال أمام فرص عمل في مجالات التصميم والتصوير والتغليف والتسويق. وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية والتشريعات اللازمة لنمو التجارة الإلكترونية، بما في ذلك تعديل قانوني المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، إلى جانب تطوير خدمات البريد والدفع. أعلنت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في اللاذقية ضبط سيارة ودراجتين ناريتين محملة بالحطب بصورة مخالفة في ريف المحافظة. وأضافت المديرية أن عناصر الضابطة الحراجية صادرت المضبوطات واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وذلك ضمن جهود الحد من المخالفات التي تهدد الثروة الحراجية والغابات. قال الدفاع المدني إن فرقه تعمل على فتح وتأهيل الطرقات الحراجية وخطوط النار، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاستعداد المبكر لمخاطر حرائق الغابات. وأضاف الدفاع المدني أن الإجراء يهدف إلى تعزيز الجاهزية وتسهيل وصول فرق وآليات الاستجابة والحد من انتشار الحرائق عند وقوعها. كما أشارت المنظمة إلى أن مشروعها يستهدف العمل على نحو 640 كيلومترا في عدد من المحافظات، بما يسهم في تعزيز الوقاية والاستعداد المبكر ورفع سرعة الاستجابة للحرائق وحماية الغطاء الحراجي والحد من الأضرار المحتملة. انتشلت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب جثمان طفل توفي غرقا، وذلك في أثناء السباحة في ساقية للمياه في ريف مدينة عفرين. وأفاد فريق الدفاع المدني بأن فرقه انتشلت جثمان الطفل من الساقية قبل نقله إلى مشفى عفرين العام، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وصولا. هذا وتكررت هذه الحادثة عدة مرات على الرغم من تحذيرات الدفاع المدني بضرورة عدم السباحة في بعض المناطق. قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع الكهرباء في محافظة حلب يوسف الشبلي لتلفزيون سوريا، قال إنه تم إطلاق برنامج الوفاء 2 لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء وإعادة التغذية إلى أحياء مساكن هنانو والصخور وجبل بدر والأرض الحمراء الشرقية مدينة حلب.
1: أطلقنا بداية مشروع الوفاء، أطلقنا عليه اسم الوفاء 2 في أحياء هنانو والصاخور وجبل بدرو وأرض الحمراء. حقيقة نحن هنا لا نعيد ترميم شيء، لأن كل ما يخص البنية التحتية للكهرباء هو مدمر بشكل كامل. فنحن نتحدث الآن عن إعادة بناء بنية تحتية كهربائية من الصفر. لذلك قمنا برصد التمويل اللازم. وهنا أنوه إلى أود أن أشكر وزارة المالية وحملة حلب ست الكل ووزارة الطاقة وبمساعي محافظة حلب لتأمين تلك المبالغ.
0: وفي العاصمة أعلنت محافظة دمشق تنفيذ حملة لإزالة الإعلانات العشوائية غير المرخصة في شوارع المدينة، وقالت المحافظة أن كوادرها مستمرة بالمتابعة الميدانية بهدف منع التعديات والحفاظ على السلامة العامة ونظافة المظهر العام، كما أشارت إلى أن الإعلانات المخالفة تؤدي لتشوه بصري على أعمدة الإنارة، بالإضافة إلى أنها تتعدى على الأملاك العامة وتؤمن السلامة البصرية بهدف المحافظة على المظهر الحضاري في جميع أنحاء مدينة دمشق. أكد المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز محمد طارق الصيادي أكد تحديث وتأهيل 159 مخبزا في مختلف المحافظات منذ اليوم الأول للتحرير وحتى الآن، مشيرا إلى أن 74 مخبزا إضافيا باتت على وشك دخول الخدمة بعد استكمال أعمال التأهيل بمعدل مخبز جديد أو محدث كل 4 أيام تقريبا. وأوضح الصيادي أن المؤسسة منحت تراخيص ل 150 مخبزا تجاريا جديدا بهدف توسيع نطاق الخدمة وتحسين جودة المنتج، لافتا إلى أن قطاع المخابز يشهد وتيرة متسارعة من التطوير وإعادة التأهيل ضمن خطة تستهدف رفع جودة الرغيف وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مع استمرار العمل على تأهيل المنشآت وتطوير القطاع في مختلف المناطق. أعلنت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية متابعة الظواهر الجيولوجية التي شهدتها منطقة جبل كوكب في محافظة الحسكة، والمتمثلة بتصاعد أبخرة من بعض المواقع وظهور خسافات في التربة وتشققات على سطح الأرض. أوضحت المؤسسة أن فريقا فنيا متخصصا يجري معاينات وقياسات ميدانية لتحديد أسباب الظاهرة وتقييم مخاطرها، مشيرة إلى أن النتائج النهائية ستصدر بعد استكمال أعمال المسح والتحليل. وبحسب المؤسسة يقع جبل كوكب ضمن نطاق الحقل البركاني شمال شرقي سوريا، في حين يحتمل أن يكون تصاعد الأبخرة مرتبطا بحركة المياه الجوفية وتسربها عبر الشقوق والفوالق إلى أعماق الأرض. في حمص تجري مديرية النقل فحصا فنيا دوريا للمركبات للتأكد من جاهزيتها الفنية ومدى التزامها بالمعايير البيئية، ويشمل الفحص أيضا عدة اختبارات من أبرزها اختبار العوادم وقياس الانبعاثات الملوثة للهواء. في المقابل تثير إجراءات الفحص الفني تساؤلات عن مدى فعاليتها في الحد من التلوث وفي تعزيز السلامة المرورية.
2: من مركز الفحص الفني في حمص تبدأ رحلة هذه السيارة للتأكد من جاهزيتها للسير، ومن بين الاختبارات التي تخضع لها فحص العوادم والانبعاثات الصادرة عنها.
3: هلا أول شيء نحن بدأنا بترسيم السيارة، هي كان وراءة خالصة، بقى نحن شو بنعمل هلا؟ نفحص فحص الفني، محرك شاسي والشمعات، بعدين نجي على فحص الهنجار اللي هو بيفحص دوزان، ميزانية، ميتور، إذا في كربونات بالسيارة بيفحصوها، وهلا اللي مثل ما شايفين قدمنا كل فحوصات، هلا بنروح على المراجعات. نطلع أي شيء سلبيات ترسل بالسيارة مروح نعمل إعادة صيانة ورد نرجع نعيدها.
2: داخل مسار الفحص نرافق السيارة وصولا إلى اختبار العادم، حيث تقيس الأجهزة مستويات الغازات المنبعثة وتحدد ما إذا كانت ضمن الحدود المسموح بها.
4: طبعا لنا هون السيارات أول ما بتدخل على الهنجار في مجموعة من الإجراءات الفحص اللي بتقوم فيها، من دخان، من فحص ميزانية انحراف أو مخمدات. تبدأ الفحص بالدخان، في قيم معينة معيّرة عليها الأجهزة، موضوع القيم من قبل الوزارة، إذا نجحت السيارة ضمن هذه القيم تنجح وتطلع عادي. إذا صار في السيارة رسبة الجهاز كمبيوتر لحاله بيرسبها، بيطلع في تقرير بينعطى للمواطن، هذا التقرير أنه في عندك عطل من محل الفلاني، وبكونوا مأشرين له عليه بالأحمر مكان العطل، بيطلع معه مدة 14 يوم بيصلح وبيرجع، بيرجع الإعادة طبعا المجانية، بفعل فحص الإعادة وبيفوت بيفحص وبيرجع بيعيد نفس الموضوع.
2: لكن اجتياز الفحص لا ينهي المشكلة، فآلاف المركبات تتحرك يوميا في شوارع حمص، وبعضها يطلق عوادم كثيفة وواضحة، ما يطرح تساؤلات بشأن فعالية الفحص في الحد من المركبات الأكثر تلويثا.
5: بالنسبة للانبعاثات أو الغازات الناتجة عن سير السيارات على الطرقات أو دوران المحرك وهي متوقفة، يتم فحصها من خلال أجهزة الفحص الفني في مراكز الفحص في مديريات النقل. هذا الفحص له معايير من أجل نجاح السيارة أو رسوبها في هذه المرحلة من الفحص، اللي هي مرحلة فحص الغازات الناتجة. بحال السيارة فيها عطل، بغض النظر عن العطل، فيتم ترسيب السيارة خلال الفحص. تأثير هذه الغازات الناتجة بحال كانت مخالفة للمعايير لها تأثير من ناحيتين. الناحية الأولى تؤثر السيارة المنتجة للغازات المخالفة على السيارات التي تسير خلفها.
2: بين نتيجة الفحص وما نراه على الطرق، تبقى فعالية الإجراءات مرتبطة بمتابعة المركبات المخالفة وإلزام أصحابها بإصلاح أعطالها، بما يسهم في الحد من الانبعاثات والحفاظ على هواء المدينة.
0: وفي ريف طرطوس، وبعد أشهر من الزراعة والرعاية، يواجه مزارعو الفول السوداني في سهل عكار تحديات في تسويق محصولهم وسط تفاوت الأسعار وصعوبة التصريف، ما ينعكس على مردود الموسم وعائداته.
6: منذ وضع بذار الفول السوداني في أرضه، ينتظر العم وسيم أن يجني مع المحصول ثمرة تعبه. هنا في سهل عكار بريف طرطوس، أنفق على زراعته ورعاها حتى القطاف، لكن حسبة الموسم لم تأتي كما أراد، فما يعود إليه من ثمن المحصول لا ينصف جهده في الأرض.
7: الإنتاج متوسطة، الأسعار متدنية جدا، تكلفته بتكلفنا بـ5000 ليرة لحد قطافه. كيف بدي أقول لك، يعني هو مكلف 5-6 تقريبا لحد القطاف، خسارة كبيرة. هلا اللي احنا ما نبيعه 8-9 خسارة كبيرة إلنا، كتير مردوده إلنا يعني بالـ1000-2000 ليرة، هاي خسارة. بنحط أجار عمال وسقاي وما تبقى من تكاليف الأرض، أسمدة ورشوش وغيره، أدوية وكذا.
6: لا تنتهي حكاية العم وسيم عند حدود حقله، ففي السوق يحسم المردود الذي سيعود به إلى بيته، وبينما يطلبه المزارع وما يعرضه المشترون تتحدد الأسعار وفق حركة البيع وفرص تصريف المحصول. لتبدأ هنا الحكاية من وجهة نظر التاجر.
8: الأسعار يمكن هالكم يوم هدول نزلت شوي بسبب انه اصطدم موسمنا مع موسم حما، هذا بنسميه احنا هون الفول السوداني الغابي، فكونه اصطدم مع بعضه فانخفضت الاسعار وتصدير ما في.
6: نحو 3000 طن هو الانتاج المقدر للفول السوداني في سهل عكار هذا الموسم على مساحة تقارب 1276 هكتار. خلف هذه الأرقام مزارعون لا يبحثون عن محصول جيد فحسب، بل عن جدوى تحفظ لتعبهم قيمته وتعينهم على زراعة أرضهم من جديد.
9: بين تكاليف الإنتاج وتقلبات الموسم، يحاول مزارعو الفول السوداني الحفاظ على محصولهم وسط آمال بأن تحمل المواسم المقبلة ظروفا أفضل. تلفزيون سوريا لنجبارة، سهل عكار، ريف طرطوس.
0: قال وزير الداخلية الألمانية ألكسندر دوبرينيت إن بلاده تعمل مع الحكومة السورية بشأن إعادة فئات من السوريين إلى بلادهم، مشيرا إلى أن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي بشأن آلية العودة. وأوضح دوبرينيت أن السلطات الألمانية تتعامل مع 3 فئات رئيسية في هذا الملف، تشمل مرتكبي الجرائم الخطيرة والأشخاص الذين لا يملكون أساسا قانونيا للبقاء، إضافة إلى المندمجين في المجتمع الألماني ممن لديهم وظائف وأفاق للبقاء. وأضاف أن برلين تبحث مساري الترحيل القسري والعودة الطوعية مع تقديم حوافز لتشجيع الراغبين في العودة. وتؤكد الحكومة الألمانية في تصريحات حديثة أنها تعمل على إنشاء آلية دائمة للترحيل تبدأ بالمجرمين ومن تصفهم بالخطرين أمنيا مع دراسة كل حالة بصورة منفردة. تدرس الحكومة الألمانية رفع قيمة الحافز المالي المخصص لتشجيع السوريين على العودة الطوعية إلى بلادهم من نحو 1000 يورو حاليا إلى 7000 يورو للشخص الواحد، وذلك بحسب صحيفة وستيورخر تسايونغ السويسرية. وفقا للصحيفة فأن القرار بشأن قيمة الدعم الجديدة قد يصدر قريبا، في حين أكد نائبان في البرلمان الألماني مطلعان على الخطط أن المبلغ المقترح يبلغ 7000 يورو لكل شخص. وتشير خطط الموازنة الألمانية لعام 2027 إلى رفع مخصصات برنامج العودة الطوعية من 38 مليون يورو إلى 125 مليون. فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا شاملا على الضفة الغربية المحتلة مع إغلاق المعابر اعتبارا من اليوم الأحد وحتى السبت المقبل. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاحتلال تذرع بيوم عيد العرش عقب قراره بالإغلاق. أوضحت الوكالة أن الاحتلال يشدد الإجراءات العسكرية على الحواجز ويعيق وصول المواطنين للأماكن المقدسة خلال الأعياد الدينية. هذا واقتحم عشرات المستوطنين والمتدينين اليهود باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية تزامنا مع ما يعرف بعيد العرش اليهودي. وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن المقتحمين دخلوا من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات داخل باحات المسجد وأدوا صلاة طقوسا تلمودية بالتزامن مع تشديد الإجراءات الأمنية في محيط الأقصى والبلدة القديمة. ذكر مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 8 مواطنين بينهم سيدة خلال عمليات مداهمة واعتقال في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. قال المكتب أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وبلدة جبل المكبر جنوبي مدينة القدس، كما أشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مواقع في محافظة جنين ومحافظة قلقيلية.

0: تنضم إلي من القدس المحتلة مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. مرحبا بك ريم، تفاصيل إضافية عن الإغلاق الشامل في الضفة الغربية وحملة الاعتقالات.
1: فعلا وسيم، فرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا شاملا وكاملا على الضفة الغربية بالتزامن مع عيد العرش اليهودي وبإعاز من وزير الجيش ياسر كاتس الذي أمر بإغلاق معابر الضفة بشكل كامل هذا اليوم ومنع مرور العمال الفلسطينيين لمدة أسبوع حتى 3 أكتوبر المقبل، يعني حتى انتهاء فترة الأعياد اليهودية. هذا الإعاز جاء بناء على تقديرات أمنية إسرائيلية لتشديد الإجراءات في فترة الأعياد اليهودية، أيضا وفي ظل التقديرات التي تقول بأن هناك آلاف الإسرائيليين الذين سوف يخرجون إلى الشوارع في الضفة الغربية خلال فترة الأعياد وحالة من الاستنفار الأمني، وتقديرات أيضا إسرائيلية باحتمالية وقوع عمليات في الضفة الغربية خلال فترة الأعياد مثل تلك العمليات التي وقعت قبل أيام. هذا الإغلاق هو أصلا مفروض على الضفة الغربية في ظل تشديد القيود التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في مختلف مناطق الضفة الغربية من خلال إغلاق الحواجز العسكرية الإسرائيلية ومنع الآلاف من الفلسطينيين من المرور وانتظارهم بالساعات على تلك الحواجز، وأحيانا من الصباح حتى المساء حركة الفلسطينيين أصبحت مرهونة بقرارات الاحتلال، إغلاق البوابات التي وضعها بين المدن والبلدات والقرى وأيضا إغلاق الحواجز العسكرية أو حتى الحواجز الطيارة التي يقيمها بشكل مفاجئ بين مفترقات الضفة الغربية الرئيسية. إذا منذ أيام وتعاني الضفة الغربية من هذه القيود المشددة ويعاني الفلسطيني من

0: تقييد حركته وتنقله بين القرى والمدن والبلدات. هذه الإجراءات جاءت أيضا بالتزامن مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش صباح هذا اليوم، الذي دعا إلى الخروج إلى حرب في الضفة الغربية كتلك التي قامت بها إسرائيل على قطاع غزة، ودعا أيضا إلى القضاء على السلطة الفلسطينية التي قال أنها أو وصفها بالإرهاب، بالإضافة إلى أيضا قتل جميع المخربين كما قال، الذين من الممكن أن يقوموا بعمليات في الضفة الغربية. وتفاخر بأن المستوطنين استطاعوا إقامة 22 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية خلال الأشهر الماضية، وقال أنها إنجاز كبير. هذه البؤر الاستيطانية التي ينطلق منها المستوطنون لتنفيذ اعتداءاتهم في مختلف مناطق الضفة وسيم، كما حدث صباح هذا اليوم، حيث هاجم المستوطنون عدة قرى أبرزها قرية أبو فلاح في قضاء رام الله، وقاموا بحرق مركبات فلسطينية ومهاجمة بيت فلسطيني يقيم فيه مسن ومسنة وإطلاق الرصاص على هذا المنزل. تبع ذلك اقتحام لقوات الاحتلال القرية، كذلك هاجموا مدخل قرية المغير في قضاء رام الله التي طالما تتعرض لاعتداءات متكررة، وقاموا بالاعتداء على مركبة إسعاف وإحداث أضرار بهذه المركبة، بالإضافة أيضا إلى قرية ترمس عيب وكذلك قرى محافظة رام الله. وأصدر أيضا الاحتلال أوامر عسكرية بإتلاف 56 دنما من أشجار الزيتون في قرية كفر مالك في محافظة رام الله. وهنا أنوه وسيم إلى أن عمليات تجريف الأراضي وإتلاف أشجار الزيتون مستمرة ومتواصلة من قبل الاحتلال، وتحديدا في محافظة رام الله ضمن أوامر عسكرية وتحت حجج ومبررات أنها تخضع لمناطق عسكرية ولا يجوز أن يتم الزراعة فيها أو أن يقوم الفلسطيني بالوصول إلى أرضه في هذه المناطق.
1: شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة ريم العمري. اتفق قادة 5 أحزاب إسرائيلية معارضة على توحيد صفوفهم خلال انتخابات الكنيسة المقررة الشهر المقبل، وذلك بهدف الإطاحة برئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، اجتمع قادة الأحزاب الخمسة تحت شعار كتلة التغيير، حيث تعهدوا بوقف الهجمات المتبادلة بينهم. وتضم الكتلة المعارضة أحزاب هناك مستقبل برئاسة يائير لابيد ويشار برئاسة جادي آيزنكوت، إضافة إلى حزب معا بقيادة نفتالي بنت وإسرائيل بيتنا بزعامة أفيغور ليبرمان، وحزب الديمقراطيين برئاسة يائير جولان. هذا وهجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة 5 أحزاب إسرائيلية معارضة بعد اتفاقهم على الإطاحة به في انتخابات الكنيسة المقررة الشهر المقبل. وقال نتنياهو أن اتفاق قادة 5 أحزاب بينهم رئيس حزب يشار جادي آيزنكوت وزعيم المعارضة يائير لابيد سيوقفه فقط اتفاق داخل حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو نفسه. كما اتهم نتنياهو الأحزاب المعارضة بالاعتماد على الأحزاب العربية لتشكيل حكومة. أفادت مصادر فلسطينية بمقتل شخص وإصابة 6 آخرين إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس، وذلك منذ فجر اليوم. وقالت المصادر إن غارتين للاحتلال استهدفتا حي الشيخ رضوان بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات والزوارق الحربية الإسرائيلية، وذلك باتجاه المناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة. أوضحت أن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة غربية بيت لاهيا، وكذلك أطلقت النار شرقية مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. تنضم إلي عبر الهاتف من غزة مراسلة تلفزيون سوريا شروق شاهين. مرحبا بك شروق، المزيد من التفاصيل حول آخر التطورات الميدانية والانتهاكات المستمرة للاحتلال الإسرائيلي.
2: نعم وسيم، يعني الاستهدافات الإسرائيلية ما تزال متواصلة على مناطق قطاع غزة. خلال الساعات الماضية رصدنا سلسلة من هذه الاستهدافات التي استهدفت تجمعات

0: للفلسطينيين. كانت المناطق التي استهدفت في جنوب القطاع تحديدا منطقة مواصي خان يونس غرب المدينة، وهذه الغارة أدت إلى استشهاد فلسطيني مع عدد من الإصابات التي نقلت تباعا إلى مشفى ناصر الطبي الموجود في المدينة. الغارة الأخرى هي التي استهدفت مخيم الشاطئ، مخيم الشاطئ حيث هذا المكان المكتظ بالفلسطينيين، والغارة استهدفت السوق الموجود في المخيم في ساعات صباح هذا اليوم، ونتج عن هذه الغارة عدد من الإصابات التي نقلت عبر المدنيين وأيضا سيارات الإسعاف إلى مشفى الطبي الموجود في مدينة غزة. بالتزامن مع هذه الاستهدافات الإسرائيلية شهدت مناطق الخط الأصفر أيضا استهدافات وقصف من المدفعية الإسرائيلية. أيضا قوات الاحتلال الموجودة في هذه المناطق أطلقت النار على الفلسطينيين تحديدا على المنطقة الغربية لبلدة بيت لاهية الواقعة في شمال قطاع غزة. بحسب وزارة الصحة الفلسطينية وسيم تتحدث عن ارتفاع أعداد الشهداء منذ وقف إطلاق النار وحتى الآن إلى 1417 شهيدا منهم نساء وأيضا أطفال وفق المصادر الطبية، مع طبعا المئات من الإصابات التي ما يزال منها عدد موجود داخل مشافي قطاع غزة وتتلقى العلاج بالإمكانات المحدودة جدا، خاصة مع استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، والمتضرر بشكل أساسي القطاعات الحيوية من بينها القطاع الصحي في غزة والمنظومة الطبية التي تعاني من نقص المستلزمات الطبية وأيضا الأدوية، إضافة إلى أزمة المولدات و نقص القطع الغيار والزيوت التي تفاقم الظروف الإنسانية داخل مشافي قطاع غزة.
1: شكرا. وسيم، نعم شكرا لك على هذه الإيضاحات مراسلة تلفزيون سوريا من غزة، كنت معنا عبر الهاتف شروق شاهين، شكرا جزيلا. قال وزير الخارجية السعودي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المملكة ودول المنطقة تعرضت لاعتداءات إيرانية استهدفت منشآتها وبناها التحتية، مشيرا إلى أن أمن منطقة الخليج جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم.
2: ولقد تعرضت المملكة العربية السعودية ودول المنطقة لاعتداءات إيرانية غاشمة استهدفت أمنها وقدراتها ومنشآتها المدنية والاقتصادية، وتجدد المملكة تأكيد حقها الكامل في حماية أمنها وسيادتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها ومقدراتها الوطنية، وتهيب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في مواجهة كل ما يهدد السلم والأمن الدوليين. إن أمن منطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم، واستقرار هذه المنطقة الحيوية يرتبط مباشرة بأمن الطاقة العالمية واستمرارية التجارة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية. سيد الرئيس، إن حماية الملاحة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية مسؤولية مشتركة، تعاونا دوليا تتطلب تعاونا دوليا جادا.
1: شكرا لحسن المتابعة، أعود إليكم على رأس الساعة المقبلة إن شاء الله.

0: إذاعة راديو سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
4: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. حاكم مصر في سوريا المركزي يتوقع تجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية لتأسيس مصارف جديدة في سوريا حاجز المليار دولار. هيومان رايتس واتش تقول إن اتفاقيات الحكومة السورية بما يخص إعادة الإعمار لا تضمن حقوق المتضررين. مصفاة بنياس تستقبل 10 نواقل بنزين حتى الآن مع استمرار نقل المادة إلى العراق عبر الأراضي السورية. وزارة الطاقة تحذر من الاقتراب من مجرى نهر الفرات في محافظتي أرقة ودير الزور بعد ارتفاع منسوبه.

0: في التفاصيل، قال حاكم مصر في سوريا المركزي محمد صفوت رسلان، قال إن المصرف يتوقع أن يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة لتأسيس مصارف جديدة في سوريا حاجز المليار دولار خلال الفترة المقبلة. وأوضح رسلان أن التشريعات تتيح للمستثمرين الأجانب الاحتفاظ بنسبة 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي مع ضمان تحويل الأرباح وإلغاء القيود على بيع وشراء وتحويل العملات الأجنبية. وأشار إلى وجود توجه لإلزام المؤسسات المالية المقدمة لخدمات الحوالات الدولية بتسليم المستفيدين حوالاتهم بالقطع الأجنبي حصرا. وأضاف رسلان أن سهولة التحويلات وتدفق الأموال من شأنهما دعم القدرة الشرائية والناتج المحلي والمساهمة في استقرار الأسعار وكبح التضخم، لافتا إلى أن بنوكا أردنية تقدمت بطلبات للاستثمار في سوريا في حين تسعى مصارف أردنية قائمة إلى زيادة استثماراتها. ينضم إلي من دمشق مراسل تلفزيون سوريا حازم عوض. مرحبا بك حازم. مزيد من التفاصيل عن تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي بشأن هذه التوقعات.
1: يعني بعد إزالة العقوبات وسيم عن سوريا، كان لابد من يعني جميع القطاعات الاقتصادية أن تبدأ بالترويج لما للقطاعات الموجودة لديها وهي قابلة للاستثمار. القطاع المصرفي في سوريا قطاع قابل يعني بنسبه واسعه للاستثمار الخارجي، وهي دعوه من يعني غير مباشره من حاكم مصرف سوريا المركزي بان البيئه باتت خصبه للمستثمرين الاجانب للدخول بشكل اوسع الى سوق المصارف في سوريا، وقال بان هناك تسهيلات جديده لها علاقه يعني بقوانين تحكم وتنظم هذا القطاع تتيح للمستثمر الاجنبي الاحتفاظ ب 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي، وتتيح له حرية تحويل الأموال والأرباح إلى خارج سوريا، إضافة إلى حرية في بيع وشراء القطع الأجنبي، وجميعها ميزات لم تكن موجودة بهذا اليسر سابقا. وأيضا قال بأن هناك تعليمات تنفيذية تنظم القطاع وتنظم دخول حتى يعني المستثمرين الأجانب إلى سوريا في القطاع المصرفي، وليس دخولا عشوائيا، سيكون هناك قواعد لهذا الدخول في الاستثمار، منها الملاءة المالية، السمعة، الخبرة، وشريك استراتيجي مصرفي يملك 10% من رأس المال. وتوقع بأن يعني يزيد حجم رأس المال الأجنبي المستثمر في القطاع المصرفي لأكثر من مليار دولار خلال الفترة المقبلة دون تحديد فترة، يعني لم يذكر ربع أول، ربع ثاني، ربع ثالث، يعني لم يذكر نهاية عام، بالتالي يعني يتحدث عن توقعات ليست مضبوطة بشكل واضح يعني حتى هذه اللحظة، لكنه أشار بأن هناك مصارف أردنية، يعني وهذا المعلن بشكل دقيق من ناحية الاستثمار الأجنبي الجديد، بأن مصارف أردنية تسعى للدخول إلى سوق المصرفي السوري، وهناك مصارف أردنية قائمة تسعى لتوسيع استثماراتها في سوريا. أيضا في هذا الصدد ولتسهيل الاستثمارات كان لابد من الحديث عن الحوالات الدولية، وكان هناك يعني إشارة إلى أنه سيكون هناك إلزام لكل شركات الحوالات الدولية بتسليم الحوالات بالقطع الأجنبي حصرا، وربما هذا يخفف الضغط على الليرة السورية، لكنه يرى يعني في تصريحه بأن ربما هذا التوجه وسهولة التحويلات المالية ستكبح التضخم وتزيد من القدرة الشرائية للمواطن السوري. ربما هذه إشارة قد لا تكون دقيقة 100% من ناحية التحويلات، لأن يعني هناك عدة عوامل تحكم عملية يعني القدرة الشرائية وعملية كبح التضخم، وليس فقط الحوالات المالية، لكن جزء مهم منها الحوالات المالية ربما وتسهيلها بشكل يسير يسهم بشكل يعني مباشرة أو غير مباشرة في العملية الإنتاجية زيادتها وعدم عرقلتها كما كانت هناك عراقيل سابقة، إضافة يعني لما تفرزه دوران العجلة الإنتاجية من منعكسات اقتصادية على الشعب ربما كبح التضخم، إضافة إلى زيادة القدرة الشرائية.
0: نعم، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من دمشق حازم عوض. أعلن وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال أشعار تشكيل مجلس الأعمال السوري الأذربيجاني، وذلك بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وفتح المجال أمام شراكات جديدة بين شركات ورجال أعمال البلدين. وجاء الإعلان خلال مشاركة أشعار في منتدى أذربيجان الدولي الثاني للاستثمار في العاصمة باكو، حيث بحث الجانبان توسيع مجالات الاستثمار والتبادل التجاري. أكد الشعار أن المجلس سيشكل منصة للتواصل بين مجتمعي الأعمال والتعريف بالفرص الاستثمارية ودعم إقامة مشاريع مشتركة في إطار توسيع العلاقات الاقتصادية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية. وفي السياق، بحث وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار مع رئيس الوزراء الأذربيجاني توريد الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى سوريا. وبحسب وزارة الاقتصاد، تناول اللقاء الذي جرى في أذربيجان أفاق تطوير الشراكة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية. كما ناقش المسؤولان المشروع المدعوم من الحكومة الأذربيجانية لإعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية في سوريا.

0: أعلن الأمن الداخلي في حلب الاتفاق مع وفد من أهالي مدينة حريتان إنهاء الخلاف بشكل كامل، وذلك بعد توترات شهدتها المدينة على خلفية شجار بين شخصين. وأوضح الأمن الداخلي أن الاتفاق جاء خلال اجتماع مديرية منطقة سمعان الشمالية مع وفد من أهالي ووجهاء حريتان بهدف بحث التوترات الأمنية وإعادة الهدوء إلى المدينة. وبحسب إدارة منطقة سمعان، تناول الاجتماع سبل الحفاظ على الأمن والاستقرار والتأكيد على متابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين وفق الأصول والقانون. أوقفت قوات الأمن الداخلي في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي 6 أشخاص بينهم 3 نساء، وذلك بتهمة ممارسة أعمال السحر والشعوذة واستدراج أشخاص. وقالت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة إن قسم مكافحة الإتجار بالبشر ضبط بحوزة الموقوفين وثائق وأدوات مرتبطة بهذه الأعمال، مبينة إحالتهم إلى القضاء المختص، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل آليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف بلدة بيجن بريف دمشق الغربي. أضاف المراسل أن 5 آليات عسكرية تابعة للاحتلال انتشرت على التلال المحيطة بالبلدة، مبينا أن التوغل تزامن مع تحليق طائرات استطلاع فوق ريف القنيطرة الشمالي وريف دمشق الغربي، وذلك قبل أن تنسحب الآليات الإسرائيلية لاحقا باتجاه مواقعها. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتجدد الاحتجاجات في ضاحية قدسية بريف دمشق لليوم الثاني على التوالي، وذلك للمطالبة بإلغاء قوانين الاستملاك وإنصاف المتضررين منها. وتأتي الاحتجاجات امتدادا لتحركات شهدتها ضاحية قدسية ومناطق أخرى في ريف دمشق، وذلك خلال الفترة الماضية رفضا لقرارات الاستملاك والمطالبة بإعادة الأراضي إلى أصحابها وحسب وضعها القانوني قبل تنفيذ أي مشاريع استثمارية أو عمرانية في المدينة. هذا والتقى مدير مكتب قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق حسام الجاجة مع المحتجين في ضاحية قدسية، متعهدا بالاستماع إلى مطالب المحتجين ورد الحقوق إلى أصحابها.
1: من اي جهه مستملكه؟ لا اي عقار مدني بالضبط، ولحق يكون في قانونيين منهم يسمعوا منكم ويشوفوا اللي له حق رح ياخذوا من عيوننا، واللي معوض رح يتفقوا هن وياه. غير هيك نحن هاي البلد بلد من هون لنهايه الاسبوع بيكون المكتب قائم، بنقلكم عنت وبنقول بكل البلديات وين المكتب، كل انسان له ارض وين ما كانت تكون فيها استملاك رح يكون في قانوني يستقبله ويسمع منه وان شاء الله اللي له حق رح ياخذه.
0: قالت منظمة هيومان رايتس ووتش أن الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية بما يخص إعادة الإعمار بمليارات الدولارات لا تحمل إطارا لحقوق الإنسان، يضمن أن تحترم إعادة البناء حقوق المتضررين وتحميها وتفعلها. ووضحت المنظمة في تقرير لها أن الأطر القانونية الناظمة لإعادة الإعمار لا تلزم الحكومة أو المطورين بالتشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة بما فيها تلك التي ما تزال نازحة قبل الموافقة على المشاريع، كما أشارت إلى أنه ينبغي أن تشترط العملية أيضا التفاوض على شروط التعويض بدلا من فرضها وتوفير آلية مستقلة تمكن السكان من الطعن في القرارات المتعلقة بمنازلهم وأراضيهم. وأوضحت المنظمة أن عملية إعادة الإعمار في سوريا تتقدم ببطء، لكنها قد تجحف بحق كثير من السوريين في غياب إطار حقوقي. ينضم إلي من دمشق المحامي والمستشار القانوني عبد الرحمن العبد الله، أهلا ومرحبا بك. برأيك ما مدى دقة توصيف منظمة هيومان رايتس ووتش لغياب إطار حقوقي واضح يحكم مشاريع إعادة الإعمار في سوريا؟
2: نعم، الله يعطيكم العافية. للأسف اليوم يعني المشاريع تستند إلى في معظمها إلى قرارات استملاك جائرة، يعني هناك قرارات صدرت من عدة عقود في نظام زمن النظام البائد، نظام البعثي الأسدي منذ عام 63، وهو يحاول الاستيلاء على أراضي المواطنين بقرارات استملاكية وقرارات مشابهة. والحكومة الآن أو يعني الجهات الاستثمارية وجهات التطوير العقاري الرسمية تستند إلى هذه الاستملاكات دون النظر إلى تعويض عادل مع السكان، وهي يعني وكأنها ورثت من العهد البائد هذه الاستملاكات وأنها أصبحت حقا مكتسبا لها. إذن يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي، هناك وعد للأهالي بالتعويض. لا يجب أن نقول ونحن ورثنا هذه الاستملاكات وأصبحت حقا مكتسبا للحكومة. نحن نعلم أن العديد من المظاهرات كانت تحدث بسبب الاستملاكات في كثير من المناطق كقدسية والمعظمية وغيرها من المناطق. إذا نحن الآن نعيد الكرة، وإذن من طين وإذن من عجين. إذا نحن لا نلتفت لشكوى الأهالي، لا نلتفت لأن هذه الأراضي قد صدرت ودفعت بها قروشا يعني قليله جدا. لا يجب ان الحكومه انبثقت عن الثوره ان تستغل يعني ما حصلت عليه من العهد البائد بقرارات ظالمه. نحن نعلم ان جميع قرارات الاستملاك كانت قرارات ظالمه وجائره ولم يكن هناك اي تعويض عادل. اذا يجب على جهات التطوير العقاري وجهات الاستثمار وجهات البلديه والمحافظه وغيرها من هذه الجهات أن تقوم يعني تشاور وتشاركية مع المجتمع الأهلي.
0: المنظمة تتحدث عن ضرورة التفاوض على شروط التعويض بدلا من فرض هذه الشروط، ما المعايير القانونية التي يجب أن تحكم بين الطرفين؟
2: للأسف القوانين المرعية الحالية تعطي للجهات الرسمية يعني صلاحية الاستملاك وصلاحية يعني الاستيلاء وصلاحية التنظيم الإجباري، وتكون هي صاحبة لها اليد الطولة في هذا التفاوض. قانون التطوير العقاري يقول استملك ثم بيع، يعني اليوم استملك الأرض للمواطن ثم بيعه ما الوحدة السكنية وأعطيه تعويض يعني غير مناسب وغير يعني غير عادل. إذا القوانين الحالية لا تسمح بالتفاوض، لذلك نحن نجد أن الشارع أصبح الأهالي أصبح ينزلون إلى الشارع، يذهبون إلى المواقع، يحتجون، يقومون بالتظاهر. إذا نحن نحتاج إلى يعني حوار جاد مع الأهالي والمواطنين، مع وعود رسمية وصادقة بتعويضهم التعويض العادل لقاء قيام أي مشروع استثماري أو إعادة إعمار على أراضيهم التي استملكها النظام البائد.
0: نعم، هل ينبغي أن تكون هناك جهات قضائية أو ربما هيئة مستقلة متخصصة تحكم بالعدل للطرفين في هذه القضية برأيك سيد عبد الرحمن؟
2: نحن نحتاج ابتداء إلى تشريعات تعالج الخلل القائم في القوانين القائمة، قوانين الاستملاك وقوانين التطوير العقاري وقوانين التنظيم، تنظيم المدن والتنظيم الإجباري. إذن يجب أيضا هناك عمل حثيث يجب أن يقوم به مجلس الشعب ليصدر تشريعات موائمة تسمح للسلطات وتعطي الحق للمواطنين أن يستعيدوا ما فقدوه من تعويضات من أراضيهم التي ربما بعضهم حصل على تعويضات لا تعادل جزء يسير من قيمة الفعلية لهذه الأراضي.
0: ما الضمانات التي أيضا يحتاجها المستثمرون أيضا حتى لا تتحول مشاريع إعادة الإعمار مستقبلا إلى نزاعات قانونية حول الملكية الأصلية والحق العادل في ملك هذه الأراضي؟
2: صحيح، هذه نقطة جوهرية، وهذه نقطة يعني تجعل كثير من المستثمرين يمتنعون عن القدوم ويعني يعني ان يقدموا مشاريعهم او يطلبوا مشاريع. يجب اليوم اول شيء اول ضمانة هي ان لا تكون الارض مغتصبه ولا تكون مستملكه ولا تكون يعني صدر بها قرار تطوير او تنظيم دون مشاوره الاهالي. إذا هناك حاجة يعني يمكن للمستثمرين، هناك أراضي كثيرة عائدة يعني الجمهورية العربية السورية بعيدة عن يعني المدن يمكن إنشاء مشاريع عمرانية فيها وتطويرية وإعادة إعمار بعيداً عن المناطق التي الآن عليها إشكالات كمناطق ضواحي قدسية وضواحي المعظمية. نعم.
0: نعم، ما هي برأيك يعني الحلول التي يمكن أن تطرح وتنفذ بعد هذه الاحتجاجات التي شهدناها من أجل ضمان حق المحتجين، وأيضا حلول بالنسبة للمشاريع التي بدأت وعليها أيضا قرارات استملاك سابقة؟
2: نحن فتح حوار مجتمعي سريع مع بالتوازي مع التعديلات التشريعية المطلوبة لإعطاء الصلاحية للحكومة والجهات الاستثمارية أن تقدم تعويضات للأهالي لقاء الاستملاكات التي يعني تم فرضها سابقا من قبل العهود البعثية البائدة.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر المحامي والمستشار القانوني عبد الرحمن العبد الله، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. طلبت جامعة روج أفا في القامشلي بتنفيذ مسار اندماجها ضمن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك عبر الحوار والشفافية وبما يحفظ خصوصية الجامعة ونظامها الأكاديمي. قالت الجامعة إن مسار الاندماج لا يزال يكتنفه الغموض رغم مرور وقت على بدء الإجراءات، مضيفة أن اقتراب العام الدراسي الجديد من دون وضوح آلية الاندماج يثير مخاوف بشأن مصير آلاف الطلاب وأعضاء الكادر التدريسي. وأكدت الجامعة تمسكها بما وصفته بالاستقلال الأكاديمي وحق التعليم باللغة الأم، داعية الأطراف المعنية إلى إدارة مسار الاندماج بطريقة ديمقراطية ولا مركزية وشفافة وتشاركية، وإشراك الطلاب والكادر التدريسي والعاملين في القرارات المتعلقة بمستقبل الجامعة. أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد رفض بلاده لأي انتهاكات تمس أمن سوريا واستقرارها.
3: تدعم المملكة كل ما من شأنه تعزيز أمن سوريا واستقراره ووحدة أراضيها، وترحب بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب لما في ذلك من دور في تمكينها من بدء مسار البناء والتنمية، وتؤكد المملكة رفضها لأي انتهاكات تقوض استقرار سوريا وتمس سيادتها أو سلامة أراضيها.
0: أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بارتفاع إجمالي عدد ناقلات البنزين التي وصلت إلى مصفات بانياس إلى 10 ناقلات، وذلك مع استمرار نقل المادة إلى العراق عبر الأراضي السورية. وأوضحت المراسلة أنه تم تفريغ 2 من الناقلات في حين تستمر عمليات التعبئة داخل المصفى، وذلك تمهيدا لنقل دفعات جديدة باتجاه العراق. وأشارت المراسلة إلى أن الشحنات المتجهة إلى العراق عبر الأراضي السورية بدأت بالوصول إلى المصفى قبل أيام، حيث تم تفريغها في مستودعات التخزين قبل توجهها إلى الجانب العراقي.
4: تشهد الموانئ السورية وخاصة مصب بانياس النفطي حركة مستمرة لتصدير واستيراد المواد والمشتقات النفطية. مثل ما شفتوا المرة الماضية كان في مشروع تصدير الفيول العراقي عبر الأراضي السورية، حاليا هو المشروع الثاني، هو عكسي، نستورد البنزين من دول العالم منفضيه بمصب بانياس وننقله عبر بالتركات إلى الجانب العراقي. طبعا المشروع باشر اليوم الخميس الماضي.

0: انضم إلي من طرطوس مراسلة تلفزيون سوريا لين جبارة. مرحبا بك لين، حدثينا أكثر عن تفاصيل وصول هذه الناقلات إلى بانياس.
1: نعم وسيم، تستمر عملية وصول نواقل البنزين إلى مصفات بانياس عن طريق البحر منذ أيام وصلت 3 نواقل، ولحد الآن يعني عدد الناقلات التي وصلت إلى مصفات بانياس بلغ 10 نواقل. طبعا عملية تفريغ النواقل في مصفات بانياس مستمرة، تم تفريغ ناقلتين لحد الآن بحمولة تصل ل 32,000 طن لكل ناقلة تقريبا، يعني هذا يعني رقم وسطي، و يعني الآن يتم تعبئة البنزين في الصهاريج ليتم يعني ليذهب إلى وجهته النهائية إلى العراق عن طريق سوريا كممر ترانزيت. طبعا يعني هذه العملية مستمرة منذ أيام، ويعني يتم تعبئة البنزين على الصهاريج، ويعني ستذهب هذه الصهاريج إلى العراق عن طريق قوافل يعني تذهب تباعا. وذهبت أول قافلة كانت بحمولة 10 صهاريج، بينما القافلة الثانية كانت 55 صهريج، والآن يتم العمل على رفع القدرة يعني التشغيلية في المصفاة أيضا لتعبئة الصهاريج بشكل أسرع. يعني كانوا سابقا يعني في البداية يتم تعبئة صهريج أو 2، أما الآن يعني يتم تعبئة تقريبا 8 صهاريج في نفس الوقت.
0: نعم، أشكرك على هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من طرطوس لنجبارة. نفت الشركة السورية للبترول صحة ما يتداول بشأن اختلاس 110 ملايين دولار، مؤكدة أن هذا الرقم يمثل تقديرا أوليا للأضرار ضمن ملفات ما تزال قيد التحقيق والتدقيق. كما أوضحت الشركة أن توصيف هذا التقدير على أنه اختلاس بقيمة 110 ملايين دولار يخلط بين الضرر المقدر والضرر المثبت وبين مرحلة التحقيق ومرحلة الإدانة، ويستبق نتائج التحقيقات التي يعود البت فيها إلى الجهات المختصة بعد استكمال إجراءاتها. كما نفت الشركة ما يتم تداوله بشأن توقيف رئيسها التنفيذي أو طلب إحالته إلى التحقيق من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية عن الصحة. نفت شركة MTN صحة ما تم تداوله بشأن تسريب بيانات المشتركين من قبل عدد من موظفيها، مؤكدة أن بيانات العملاء محمية وفق معايير عالمية ومستويات متعددة من الحماية، وأن موظفي الشركة لا يملكون صلاحية الوصول إلى البيانات التفصيلية للمشتركين. وأوضحت الشركة أن صلاحيات موظفي خدمة المشتركين تقتصر على البيانات الأساسية فقط، في حين تخضع عمليات الوصول إلى المعلومات للرقابة عبر عدة مستويات أمنية. كما بيّنت أن عدم تجديد عقود 23 موظفا جاء بعد تقييم الأداء السنوي، مشيرة إلى أنها جددت خلال الشهر الماضي عقود 250 موظفا، وذلك بما يتوافق مع قانون العمل السوري. أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات منصة زد للمتاجر الإلكترونية في سوريا، وذلك بهدف دعم التجارة الإلكترونية وتمكين أصحاب المشاريع من الوصول إلى أسواق جديدة للمنتجات السورية. وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل، قال إن أطلاق المنصة ينسجم مع توجهات الوزارة في دعم الاقتصاد الرقمي وفتح المجال أمام فرص عمل في مجالات التصميم والتصوير والتغليف والتسويق. أضاف أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية والتشريعات اللازمة لنمو التجارة الإلكترونية، بما في ذلك تعديل قانوني المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، إلى جانب تطوير خدمات البريد والدفع. أكد المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز محمد طارق الصيادي

0: كذا تحديث وتأهيل 159 مخبزا في مختلف المحافظات، وذلك منذ اليوم الأول للتحرير وحتى الآن، مشيرا إلى أن 74 مخبزا إضافيا باتت على وشك دخول الخدمة بعد استكمال أعمال التأهيل بمعدل مخبز جديد أو محدث كل 4 أيام تقريبا. أوضح الصيادي أن المؤسسة منحت تراخيص ل 150 مخبزا تجاريا جديدا، وذلك بهدف توسيع نطاق الخدمة وتحسين جودة المنتج، لافتا إلى أن قطاع المخابز يشهد وتيرة متسارعة من التطوير وإعادة التأهيل، وذلك ضمن خطة تستهدف رفع جودة الرغيف وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مع استمرار العمل على تأهيل المنشآت وتطوير القطاع في مختلف المناطق. أعلنت محافظة دمشق تنفيذ حملة لإزالة الإعلانات العشوائية غير المرخصة في شوارع المدينة، وقالت المحافظة أن كوادرها مستمرة بالمتابعة الميدانية بهدف منع التعديات والحفاظ على السلامة العامة ونظافة المظهر العام، كما أشارت إلى أن الإعلانات المخالفة تؤدي لتشوه بصري على أعمدة الإنارة، بالإضافة إلى أنها تتعدى على الأملاك العامة وتؤمن السلامة البصرية بهدف المحافظة على المظهر الحضاري، وذلك في جميع أنحاء العاصمة. في حمص تجري مديرية النقل فحصا فنيا دوريا للمركبات للتأكد من جاهزيتها الفنية ومدى التزامها بالمعايير البيئية، ويشمل الفحص عدة اختبارات من أبرزها اختبار العوادم وقياس الانبعاثات الملوثة للهواء. في المقابل تثير إجراءات الفحص الفنية تساؤلات عن مدى فعاليتها في الحد من التلوث وفي تعزيز السلامة المرورية.
1: من مركز الفحص الفني في حمص تبدأ رحلة هذه السيارة للتأكد من جاهزيتها للسير، ومن بين الاختبارات التي تخضع لها فحص العوادم والانبعاثات الصادرة عنها.
2: هلا أول شيء نحن بدأنا بترسيم السيارة، هي كان وراءة خالصة، بقى نحن شو بنعمل هلا؟ نفحص فحص الفني، محرك شاسي والشمعات، بعد نجي على فحص الهنجار اللي هو بيفحص دوزان، ميزانية، ميتور، إذا في كربونات بالسيارة بيفحصوها، وهلا ليك مثل ما شايفين قدمنا كل الفحوصات، هلا بنروح على المراجعات، نطلع أي شيء سلبيات ترسب السيارة بنروح نعمل إعادة صيانة ورد نرجع بنعيدها.
1: داخل مسار الفحص نرافق السيارة وصولا إلى اختبار العادم، حيث تقيس الأجهزة مستويات الغازات المنبعثة وتحدد ما إذا كانت ضمن الحدود المسموح بها.
3: طبعا لنا هون السيارات أول ما بتدخل على الهنجار في مجموعة من الإجراءات الفحص اللي بتقوم فيها، من دخان، من فحص ميزانية انحراف أو مخمدات، تبدأ الفحص بالدخان، في قيم معينة معايير عليها الأجهزة موضوع القيم من قبل الوزارة، إذا نجحت السيارة ضمن هذه القيم تنجح وتطلع عادي، إذا صار في السيارة رسبة جهاز كمبيوتر لحاله بيرسبها بيطلع في تقرير بينعطى للمواطن، هذا التقرير انه في عندك عطل من المحل الفلاني وبكره مأشرين له عليه بالاحمر مكان العطل، بيطلع معه مده 14 يوم بيصلح وبيرجع، بيرجع الاعاده طبعا المجانيه، بفعل فحص الاعاده وبيفوت بيفحص وبيرجع بيعيد نفس الموضوع.
1: لكن اجتياز الفحص لا ينهي المشكله، فالاف المركبات تتحرك يوميا في شوارع حمص، وبعضها يطلق عوادم كثيفه وواضحه، ما يطرح تساؤلات بشأن فعالية الفحص في الحد من المركبات الأكثر تلويثا.
4: بالنسبة للانبعاثات أو الغازات الناتجة عن سير السيارات على الطرقات أو دوران المحرك وهي متوقفة، يتم فحصها من خلال أجهزة الفحص الفني في مراكز الفحص في مديريات النقل. هذا الفحص له معايير من أجل نجاح السيارة أو رسوبها في هذه المرحلة من الفحص اللي هي مرحلة فحص الغازات الناتجة. بحال السيارة فيها عطل بغض النظر عن العطل فيتم ترسيب السيارة خلال الفحص. تأثير هذه الغازات الناتجة بحال كانت مخالفة للمعايير لها تأثير من ناحيتين، الناحية الأولى تؤثر السيارة المنتجة للغازات المخالفة على السيارات التي تسير خلفها.
1: بين نتيجة الفحص وما نراه على الطرق تبقى فعالية الإجراءات مرتبطة بمتابعة

0: المركبات المخالفة وإلزام أصحابها بإصلاح أعطالها، بما يسهم في الحد من الانبعاثات والحفاظ على هواء المدينة.
1: أعلنت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في اللاذقية ضبط سيارة ودراجتين ناريتين محملة بالحطب بصورة مخالفة في ريف المحافظة. وأضافت المديرية أن عناصر الضبط الحرجية صادرت المضبوطات واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وذلك ضمن جهود الحد من المخالفات التي تهدد الثروة الحرجية والغابات. قال الدفاع المدني إن فرقه تعمل على فتح وتأهيل الطرقات الحرجية وخطوط النار، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاستعداد المبكر لمخاطر حرائق الغابات. وأضاف الدفاع المدني أن الإجراء يهدف إلى تعزيز الجاهزية وتسهيل وصول فرق وآلية الاستجابة والحد من انتشار الحرائق عند وقوعها. كما أشارت المنظمة إلى أن مشروعها يستهدف العمل على نحو 640 كيلومترا في عدد من المحافظات، بما يسهم في تعزيز الوقاية والاستعداد المبكر ورفع سرعة الاستجابة للحرائق وحماية الغطاء الحرجي والحد من الأضرار المحتملة. انتشلت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب، انتشلت جثمان طفل توفي غرقا في أثناء السباحة في ساقية المياه، وذلك في ريف مدينة عفرين. وأفاد فريق الدفاع المدني بأن فرقه انتشلت جثمان الطفل من الساقية قبل نقله إلى مشفى عفرين العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة أصولا. هذا وتكررت هذه الحادثة عدة مرات على الرغم من تحذيرات الدفاع المدني من ضرورة عدم السباحة في بعض المناطق. قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع الكهرباء في محافظة حلب يوسف الشبلي لتلفزيون سوريا، قال إنه تم إطلاق برنامج الوفاء 2 لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء وإعادة التغذية إلى إحياء مساكن هنانو والصخور وجبل بدرو والأرض الحمراء شرقية مدينة حلب.
2: بداية مشروع الوفاء أطلقنا عليه اسم الوفاء 2 في أحياء هنانو والصاخور وجبل بدرو وأرض الحمراء. حقيقة نحن هنا لا نعيد ترميم شيء، لأن كل ما يخص البنية التحتية للكهرباء هو مدمر بشكل كامل. فنحن نتحدث الآن عن إعادة بناء بنية تحتية كهربائية من الصفر. لذلك قمنا برصد التمويل اللازم. وهنا أنوه إلى أود أن أشكر وزارة المالية وحملة حلب ست الكل ووزارة الطاقة وبمساعي محافظة حلب لتأمين تلك المبالغ.
1: جددت وزارة الطاقة تحذيرها من الاقتراب من مجرى نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور، وذلك بسبب ارتفاع منسوب المياه وزيادة سرعة جريان النهر. وأوضحت الوزارة أن تمرير المياه من سدود الفرات بمعدل 1200 متر مكعب في الثانية بدأ منذ 22 من شهر إيلول الحالي، ووصلت هذه الكميات إلى دير الزور، ما أدى إلى ارتفاع المنسوب على امتداد مجرى النهر في المحافظتين. دعت الأهالي إلى توخي الحذر وعدم السباحة في النهر، إضافة إلى سحب معدات ومحركات الري الموجودة قرب الضفاف إلى أماكن آمنة. وأكدت الوزارة أن معدل التمرير لن يتجاوز 1200 متر مكعب في الثانية حتى نهاية تشرين الأول وفق المعطيات الحالية.

0: ينضم إلي من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنت. مرحبا بك مصعب، ما مدى التزام الأهالي بتحذيرات وزارة الطاقة؟
1: بك وبمشاهدينا الكرام، في الحقيقة لم يعد ارتفاع منسوب نهر الفرات مقتصرا على الأراضي الزراعية. نحن في مدينة دير الزور، وصلت المياه إلى أطراف شارع الكورنيش كما تشاهدون معي. هذا الارتفاع الملحوظ الذي حذرت منه وزارة الطاقة وقالت أنه دفقة جاءت من تركيا بحدود 1100 متر مكعب، واليوم ارتفعت إلى 1200 متر مكعب في الثانية بارتفاع يقارب المترين أو أكثر من مترين بحسب لجنة الاستجابة الطاقة.

0: الطريقه في دير الزور. هناك التزام طبعا من بعض الاهالي، لكن هناك تحذيرات من قبل وزاره الطاقه لمن لديهم زوارق، لمن لديهم جرارات او اليات زراعيه، محركات كهرباء تعمل على الكهرباء. حذرت وزارة الطاقة هؤلاء من إبعاد كل هذه المعدات، وأيضا حذرت الأهالي من عدم السباحة في نهر الفرات. هذه التطورات مع استمرار ارتفاع الملحوظ في منسوب الفرات الذي تشهده عدة مناطق في محافظتي دير الزور والرقة، بالتزامن مع زيادة كميات المياه الممررة من سدود الفرات. طبعا هناك في دير الزور لجنة الاستجابة الطارئة حذرت من تداعيات الموجة هذه الجديدة التي ارتفعت في الأمس إلى 1200 متر مكعب في الثانية. أشارت إلى أن تأثير الارتفاع التدفق سيظهر تدريجيا في دير الزور والرقة مع ارتفاع شاقولي متوقع في منسوب المياه. دعت السكان القاطنين بالقرب من مجرى النهر إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن المياه وعدم أيضا السباحة فيها. المشهد الآن أمامكم على ضفة الفرات يعكس حجم التغيير الذي طرأ على مستوى المياه. المساحات التي كانت تفصل بين مجرى النهر والمنشآت أيضا المحاذية للكورنيش تقلصت بشكل واضح. شاهدنا قبل قليل عدة مطاعم ومقاهي على طول نهر الفرات، هذه غمرتها المياه، منها من غمرته بشكل جزئي ومنها من غمرته بأكثر من ذلك بقليل. تضرر أصحاب المنشآت، المقاهي، المطاعم الموجودة على طول نهر الفرات في شارع الكورنيش، والمياه الآن وصلت على أطراف شارع الكورنيش في مدينة دير الزور. طبعا وزارة الطاقة قالت أن هذا الارتفاع هو سوف يتوقف عند هذا الحد إلى نهاية الشهر الجاري، وسوف تقوم بالتدقيق والانتباه من هل سوف يكون هناك دفقة جديدة نهاية الشهر الجاري أم تبقى مياه الفرات على حالها حتى نهاية هذا العام.
1: نعم، شكرا على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور مصعب الحنت. أعلنت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية متابعة آخر الظواهر التي شهدتها منطقة جبل كوكب في محافظة الحسكة، والمتمثلة بتصاعد أبخرة من بعض المواقع وظهور انخسافات في التربة وتشققات على سطح الأرض. أوضحت المؤسسة أن فريقا فنيا مختصا يجري معاينات وقياسات ميدانية، وذلك لتحديد أسباب الظاهرة وتقييم مخاطرها، مشيرة إلى أن النتائج النهائية ستصدر بعد استكمال أعمال المسح والتحليل. وبحسب المؤسسة يقع جبل كوكب ضمن نطاق الحقل البركاني شمال شرقي سوريا، في حين يحتمل أن يكون تصاعد الأبخرة مرتبطا بحركة المياه الجوفية وتسربها عبر الشقوق والفوالق إلى أعماق الأرض. قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينييت إن بلاده تعمل مع الحكومة السورية بشأن إعادة فئات من السوريين إلى بلادهم، مشيرا إلى أن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي بشأن آلية العودة. وأوضح دوبرينييت أن السلطات الألمانية تتعامل مع ثلاث فئات رئيسية في هذا الملف، تشمل مرتكبي الجرائم الخطيرة والأشخاص الذين لا يملكون أساسا قانونيا للبقاء، إضافة إلى المندمجين في المجتمع الألماني ممن لديهم وظائف وأفاق للبقاء. وأضاف أن برلين تبحث مساري الترحيل القسري والعودة الطوعية مع تقديم حوافز لتشجيع الراغبين في العودة. وتؤكد الحكومة الألمانية في تصريحات حديثة أنها تعمل على إنشاء آلية دائمة للترحيل تبدأ بالمجرمين ومن تصفهم بالخطرين أمنيا، مع دراسة كل حالة بصورة منفردة. هذا وتدرس الحكومة الألمانية رفع قيمة الحافز المالي المخصص لتشجيع السوريين على العودة الطوعية إلى بلادهم من نحو 1000 يورو حاليا إلى 7000 يورو للشخص الواحد، وذلك بحسب صحيفة ويتسوخر تسايونغ السويسرية. وفقا للصحيفة فأن القرار بشأن قيمة الدعم الجديدة قد يصدر قريبا، في حين أكد نائبان في البرلمان الألماني مطلعان على الخطط أن المبلغ المقترح يبلغ 7000 يورو لكل شخص. وتشير خطط الموازنة الألمانية لعام 2027 إلى رفع مخصصات لبرنامج العودة الطوعية من 38 مليون يورو إلى 125 مليون.

0: اتفق قادة 5 أحزاب إسرائيلية معارضة على توحيد صفوفهم خلال انتخابات الكنيست المقررة الشهر المقبل، وذلك بهدف الإطاحة برئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، اجتمع قادة الأحزاب 5 تحت شعار كتلة التغيير، حيث تعهدوا بوقف الهجمات المتبادلة بينهم. وتضم الكتلة المعارضة أحزاب هناك مستقبل برئاسة يائير لابيد ويشار برئاسة جادي أيزنكوت، إضافة إلى حزب معا بقيادة نفتالي بينيت وإسرائيل بيتنا بزعامة أفيغور ليبرمان وحزب الديمقراطيين برئاسة يائير جولان. هذا وهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة 5 أحزاب إسرائيلية معارضة بعد اتفاقهم على الإطاحة به، وذلك في انتخابات الكنيست المقررة الشهر المقبل. وقال نتنياهو أن اتفاق قادة 5 أحزاب بينهم رئيس حزب يشار جادي أيزنكوت وزعيم المعارضة يائير لابيد سيوقفه فقط اتفاق داخل حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو نفسه. كما اتهم نتنياهو الأحزاب المعارضة بالاعتماد على الأحزاب العربية لتشكيل حكومة. للمزيد تنضم إلي من القدس المحتلة مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. مرحبا بك ريم. في الأوساط الإعلامية الإسرائيلية، ماذا تقول الصحف الإسرائيلية عن هذه الأحلاف المعارضة أو الحلف المعارض لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؟
1: وسيم، بالبداية بحسب ما تطلعه الصحف العبرية وبناء على نتائج استطلاعات تجريها الصحف العبرية حول نسب التصويت للأحزاب المشاركة أو المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية التي من المنوي أن تجرى في 27 من أكتوبر القادم، حتى هذه اللحظة بحسب صحيفة معاريب لم يحسم أي من الأحزاب نسبة أو يصل إلى نسبة الحسم، سواء أحزاب المعارضة أو حتى حزب الائتلاف بقيادة بنيامين نتنياهو، إلى أن الكفة ترجح أكثر لأحزاب المعارضة التي بحسب استطلاعات أي كانت نسبة التصويت لها أكثر من بنيامين نتنياهو والائتلاف. لكن ما جرى هو أن قبل شهر من هذه الانتخابات اجتمع الأحزاب المعارضة وهي 5 أحزاب، حزب يشار بقيادة جادي أيزنكوت وأيضا حزب معا بقيادة نفتالي بنيت، بالإضافة إلى حزب إسرائيل بيتنا لأفيغدور ليبرمان وحزب الديمقراطيين ليائير جولان وحزب المعارضة يائير لابيد. هذه الأحزاب جميعها اجتمعت لتوقع وثيقة تم تسميتها بوثيقة مبادئ. هذه الوثيقة تنص على عدة أمور: أولا أن لا يهاجم أي من الأحزاب هذه الحزب الثاني، ثانيا أن تعمل مشتركة على توسيع قاعدة الانتخاب، وأيضا أن تفعل 3 مجموعات عمل مشتركة من أجل أيضا تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. تريد هذه الأحزاب أن تسيطر على الحكومة وتشكلها، وربما ستكون هذه الحكومة برئاسة أيزنكوت أو حتى أفيغدور ليبرمان. هذا الأمر بطبيعة الحال أثار حفيظة بنيامين نتنياهو، لأن الهدف من هذا الاجتماع ومن هذا الائتلاف هو الإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو خلال الحكومة المقبلة. اتهم بنيامين نتنياهو هذه الأحزاب بما كتبه بحسب ما كتبه على منصة إكس بأنها قائمة على دعم الأحزاب العربية وأنها تتكل على الأحزاب العربية حتى تصل إلى نسبة الحسم. أيضا من الانتقادات كانت من بيتس سموتريتش الذي وصف هذا الاجتماع بأنه اجتماع خطير لقادة الأحزاب المعارضة. فهذا هو كان الهدف وسيم من هذا الاجتماع ومن وثيقة المبادئ التي قاموا بالتوقيع عليها.
0: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة ريم العمري. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إطلاق مبادرة روسية لإرساء السلام في منطقة الخليج وتسوية الأزمة في مضيق هرمز من دون تقديم تفاصيل حول المبادرة. قال لافروف في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن معالجة الأزمة تتطلب بناء الثقة بين دول الخليج العربية وإيران، وذلك في ظل تداعيات المواجهات المسلحة على الملاحة والتجارة العالميتين. أكد لافروف استعداد موسكو للإسهام في

0: استقرار الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة حل القضايا العالقة بالوسائل السياسية وإرساء نظام للأمن الجماعي في منطقة الخليج. تنضم إلي من موسكو مراسلة تلفزيون سوريا ليلى كف الغزال. مرحبا بك ليلى، هل من تفاصيل أو إيضاحات عن هذه المبادرة الروسية التي تحدث عنها وزير الخارجية سيرجي لافروف؟
1: مرحبا وسيم، حتى الآن لم تتوفر أي تفاصيل أو أي توضيحات من قبل السلطات الروسية بخصوص المبادرة أو مبادرة الخارجية الروسية بخصوص التوصل إلى أو حل الأزمة في الخليج العربي وحل أزمة مضيق هرمز، حسب ما قاله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة. وجاء في تصريح وزير الخارجية الروسي أن روسيا قد عرضت مبادرة للتوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط، لكنه لم يكشف عن تفاصيل هذه المبادرة، إنما أشار إلى أن مثل هذه المبادرة تتطلب إرساء الثقة ما بين دول الخليج من جانب أو دول الخليج العربية من جانب وبين إيران من جانب آخر، وأيضا حذر من التداعيات التي قد تعاني منها أو تعاني منها الآن الملاحة والتجارة العالمية جراء المواجهات المسلحة في المنطقة. إلى ذلك فقد أكد سيرجي لافروف على أن موسكو متمسكة بضرورة استخدام الوسائل السياسية والدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك أدان بشكل واضح الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران جراء الأزمة في الخليج.
0: شكرا لك مراسلة تلفزيون سوريا من موسكو ليلى كف الغزال، أكتفي معك بهذا القدر، كل الشكر لك على هذه الإيضاحات. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا إيرانيا للتوصل إلى اتفاق يتيح إعادة فتح حركة التجارة عبر مضيق هرمز، واصفا العرض بأنه غير مقبول رغم تأكيده أن طهران تسعى إلى الاتفاق بسبب الخسائر الكبيرة التي تتكبدها من جراء استمرار إغلاق المضيق. وقال ترامب أن إيران فقدت جزءا كبيرا من مواردها المالية نتيجة لتعطل حركة التجارة التي تعتمد عليها، مضيفا أن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وتحقق انتصارا كبيرا، مشيرا إلى عبور 29 سفينة محملة بالنفط خلال الليلة الماضية. ورأى ترامب أن إيران وضعت نفسها في مأزق بإغلاق المضيق، مؤكدا أن واشنطن فرضت عليها ما وصفه بأكبر حصار في التاريخ العسكري، ومشبها الإجراءات الأمريكية حول المضيق بجدار من الفولاذ. ختام هذه الجولة الإخبارية بأمل الله.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: سوريون انتشروا

0: في بقاع الأرض. نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

جميل الألشي. جميل الألشي صديق فرنسا الذي قال له. ولد جميل الألشي في دمشق عام 1883 لعائلة تعود أصولها إلى مدينة الألش في الأندلس، وكان والده من ظرفاء دمشق يقصده الناس للتمتع بحديثه، كما كان من علماء الدين، فتولى قضاء دوما في غوطة دمشق وبعلبك في البقاع. وقد انتسب ابنه جميل إلى الجيش العثماني ووصل إلى رتبة عقيد فيه، وبعد انهيار الحكم العثماني في بلاد الشام وإعلان المملكة السورية عام 1919 نقل الألشي عمله العسكري لصالح المملكة الوليدة، فعمل مفوضاً عسكرياً باسمها في بيروت، وهناك استطاع أن يبني علاقات ثقة قوية مع الفرنسيين كان لها دورها في المناصب التي تبوأها فيما بعد. فما إن دخلت قوات الجنرال جورو إلى دمشق حتى عاد جميل الألشي إليها ليتبوأ منصب وزير الحربية، وذلك في وزارة علاء الدين الدروبي التي تشكلت في أعقاب خروج الملك فيصل من سوريا عام 1920. وفي العام ذاته اغتيل رئيس الوزراء الدروبي في قرية خربة غزالة بحوران، فتم التوافق على تعيين الألشي مكانه لما يتمتع به من علاقات متينة مع الفرنسيين. استمر الألشي في منصبه لمدة 2 شهر و25 يوماً فقط، إذ أمره جورو أن يحل وزارة الحربية، إلا أن الألشي رفض ذلك بشدة ليقدم استقالته في النهاية ويعتزل العمل السياسي لثمانية أعوام. عاد جميل الألشي إلى حلبة السياسة مجدداً مع وصول صديقه تاج الدين الحسني إلى منصب رئاسة الجمهورية السورية، حيث سلمه وزارة المالية عام 1928، كما عاد وشغل منصب وزير الأشغال العامة حين شكل الحسن

وزاراته الجديدة عام 1934، حيث استمر في عمله حتى استقالت حكومة الحسني على إثر الإضراب الستيني الشهير عام 1936. بعد سلسلة من الاضطرابات التي عانت منها سوريا عموماً ودمشق على وجه الخصوص، أراد الرئيس تاج الدين الحسني عام 1943 تشكيل حكومة توافقية تتفوق على الاحتقان السياسي الكبير، فعهد لصديقه القديم الألشي بتشكيل الحكومة، فكانت حكومة الألشي الثانية. بعد أيام قليلة توفي الرئيس الحسني، فغدا جميل الألشي بحكم الدستور رئيساً للبلاد. وفي العام ذاته وللمفارقة حدث خلاف كبير بين الألشي والمندوب الفرنسي، ما دفعه لتقديم استقالته، حيث طلب منه الفرنسيون أن يدفع مبلغ 15 مليون ليرة سورية لتمويل المجهود الحربي الفرنسي، إلا أن الألشي رفض ذلك بشكل قاطع قائلاً إن مثل هذا المبلغ سيؤدي إلى خسارة الميزانية. بعدها قدم استقالته الثانية ولم يعد إلى العمل السياسي. توفي جميل الألشي في دمشق عام 1951، وظل يحمل مفارقة غريبة، إذ كانت علاقته بالفرنسيين سبباً في وصوله إلى السلطة، كما كانت خلافاته الحادة معهم سبب استقالاته السريعة.

0: لم تكن الثقافة يوما مجرد فنون وحفلات ومهرجانات، بل هي أيضا انعكاس لرؤية الدولة والمجتمع للهوية والذاكرة. اليوم في سوريا تتشكل ملامح مرحلة سياسية واجتماعية جديدة تعود معها الثقافة إلى واجهة النقاش العام وتجر بطبيعة الحال جدلا حول تعريفها وحدود التنوع والاختلاف. بعد سنوات من الحرب وشتات الفنانين والمثقفين السوريين بين الداخل والخارج، تبرز أسئلة تتجاوز الفعاليات والحفلات. فمن يملك حق تعريف الثقافة السورية وتحديد اتجاهاتها؟ وأين تنتهي مسؤولية الدولة في رعاية الثقافة؟ وأين تبدأ حرية الإبداع واستقلاليته؟ نناقش في محاورنا لهذه الليلة مشاهدينا إعادة تشكيل الحقل الثقافي السوري. من يعرف الثقافة السورية وهويتها؟ نناقش أيضا الدولة والثقافة، رعاية أم إعادة تشكيل؟ لمزيدا من التفاصيل مشاهدين سيكون معنا الزميل بهاء دبوس في الفيديو التالي.
1: لا تبدو الثقافة في سوريا اليوم مجرد نشاطات أو مناسبات فنية أو مساحة للإبداع، بل باتت جزءا من محاولة أوسع لإعادة تعريف الدولة والمجتمع والهوية من خلال سياسة ثقافية واضحة ومحددة. بعد غياب طويل عادت الفنانة السورية أصالة نصري إلى دمشق وأحيت حفلة رعتها وزارة الثقافة، والتي قدمت العودة بوصفها استعادة للنشاط الفني والثقافي من خلال عنوان الحفل الذي حمل اسم عودة الأصالة، وذلك في إطار خطاب رسمي يربط الثقافة بالهوية الوطنية والتراث

0: وعودة السوريين. لم يعد الإنتاج الثقافي السوري محصورا داخل المؤسسات الرسمية، فبعد سنوات من الحرب ظهرت تجارب مستقلة خارج البنية التقليدية. من جهتها تقول الوزارة بأنها تريد بناء ثقافة وطنية جامعة وتربط الداخل السوري بالخارج، لكن من يملك حق تعريف المثقف والوطني؟ هل هي الدولة ومؤسساتها، أم الفنان، أم المجتمع، أم تفاعل هذه الأطراف جميعا؟ تحتاج الثقافة إلى الدولة من أجل التمويل وبناء المسارح والمكتبات وسن تشريعات تضمن حقوق الفنانين، لكن هذا الدعم يطرح في الوقت ذاته سؤال الاستقلالية. وبحسب منظمة اليونسكو فإن السياسة الثقافية يجب أن تراعي حماية التنوع ودعم التعبير وضمان الحرية الفنية وإتاحة الوصول إلى الثقافة. في الخطاب الثقافي السوري تتكرر مفاهيم مثل الأصالة والتراث والهوية، لكن الأصالة ليست بالضرورة نقيضا للحداثة، فالثقافة الحية تعيد إنتاج تراثها وتضعه في سياقات جديدة. وهنا يكمن السؤال، هل تستخدم سوريا التراث لاستعادة تعددها الثقافي أم لبناء سردية موحدة عن الماضي؟ رافق حفلة أصالة في دمشق جدل واسع تمثل في الاعتراضات الواسعة من قبل جهات وشخصيات دينية طالبت بإلغائها، وأظهر أن هناك عدة قوى تريد التأثير والسيطرة على الفضاء الثقافي، أبرزها الدولة والمؤسسات الدينية والفنانون والجمهور. السياسة الثقافية الفعالة ترتبط بجملة من العوامل أبرزها التنوع والحرية الفنية وحماية الحقوق المادية والمعنوية للفنانين وتوسيع قدرة الوصول إلى الثقافة وتعزيز الثقافة في المجتمعات المحلية. في الختام، إن المعركة الثقافية لا ترتبط فقط بما يعرض على المسرح، بل تتنازعها دولة تريد استعادة دورها في المجال الثقافي، وفنانون ومثقفون يبحثون عن هامش أكبر من الاستقلالية، ومجتمع متنوع يريد أن يرى نفسه في هذا الوسط الثقافي.
1: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع تنضم إلينا من القاهرة الأستاذة رشا عمران الشاعرة والكاتبة السورية، معنا أيضا الدكتور زياد عدوان المخرج المسرحي والأكاديمي ضيفي من دمشق، ومن المفترض أن ينضم إلينا أيضا ممثل عن وزارة الثقافة، ما زلنا بانتظاره. مرحبا بكما أستاذ رشا. دعيني أبدأ معك ويعني من سؤال نؤسس به للحلقة، ما هي وظيفة الثقافة في مجتمعات ما بعد النزاع؟
2: مساء الخير. أولاً، وظيفة الثقافة بمجتمعاتنا بعد سقوط النظام على الأقل أولاً أنه تكون هي المجال الأول لإعادة بناء العقد الاجتماعي اللي للأسف تم يعني تمزق تماماً وتهشم خلال 15 سنة الماضية وما زال حتى هذه اللحظة. بدون هاي الثقافة، بدون دور الثقافة بهذا الموضوع، ما بظن إنه يعني المجتمع يتعافى. ما في ثقافة تشتغل أو ممكن تنتج بمجتمعات مريضة. مجتمعات أولاً تتعافى مشان يكون يعني مشان تقدر تقدم إنتاج ثقافي مهم بشكل ما. سوريا بعد 15 سنة، بعد الحرب 15 سنة، مجتمع مفكك يعني أواصره متفككة كلها. اللحمة الوطنية فيه للأسف غير موجودة. الثقافة الوطنية، إذا بعرف الثقافة الوطنية شو هي الثقافة الوطنية، حتى هذا التعريف غير موجود حاليا. الثقافة بعد سقوط النظام يعني لازم يكون لها دور كتير كبير وفعال، خصوصاً نتيجة كل الشيء اللي صار، يعني بعد كل اللي صار، الحرب، التهجير، التهميش، التهجير، اللجوء، كل الكوارث اللي صارت بالمجتمع، يلزم بنيان ثقافي أصيل ومتين لحتى يقدر البلد تنهض من جديد.
1: أستاذ رشا، كيف بتتعرف الثقافة؟ وبرأيك اليوم إذا كان عم يبنى بشكل أو بآخر سياسات ثقافية، فهل هي سائرة بالاتجاه اللي عم تتفضلي فيه لتحقيق الوظيفة المهمة في فترة ما بعد النزاع؟
2: لا لا، للأسف حسب رؤيتي أنا لا. يعني دور وزارة الثقافة حاليا لا يختلف عن دور وزارة الثقافة في أيام النظام السابق، حسب ما أرى يعني على الأقل وجهة نظري أنا. في

0: في إقصاء لأعداد كبيرة، يعني لشرائح كبيرة من المجتمع، من المثقفين المسلمين السوريين، مثل ما كان يتم سابقا تهميش لدول لفئات أخرى. يعني إذا في كأنه توجه إنه الثقافة تمثل إيديولوجيا معينة، وهذا غير حقيقي بسوريا. سوريا متنوعة جدا، ثقافاتها متنوعة جدا، بيئاتها متنوعة جدا، وبالتالي يفترض انه فيها غنى ثقافي هائل نتيجه هذا التنوع. للاسف وزاره الثقافه حسب او السياسات الثقافيه الحاليه بسوريا ما عم بت ما يعني ماني انا شخصيا ماني شايفه انه هي عم تسعى نحو تحقيق هذا التنوع او نحو الاستفاده من هذا التنوع واثراء المجتمع اكثر عبره.
1: في معيار معين بخليك يعني ان تصلي يعني لهذه النتيجة التي طرحتيها، انه هناك لون واحد فقط من المجتمع يظهر؟ يعني هل تعتقدي انه في معيار معين خاطئ مثلا بتقديرك تسير عليه وزارة الثقافة؟
0: يعني مثلا اللي عم بقراها على انا برا سوريا، ما رجعت على سوريا لسه نهائيا، ولكن اللي عم شوفه على على وسائل التواصل انه المثقفين المستقلين مثلا عم بيعانوا جدا من نتيجة عدم الدعم، يعني دعم الدولة بالأخير عفوا، يعني عشان نحكي على موضوع تاني، الثقافة المستقلة لا تعني إنه الدولة تشيل إيدها تماما عن ال عن عن عن عن الثقافة، لازم تدعمها. يعني بالمجتمعات الثقافية الثقافة المستقلة بتعم ماديا على الأقل من يعني إذا بدنا نقول من قبل مؤسسات الدولة، فهي على الأقل مدعومة ماديا من قبل المجتمع، من قبل
1: لا هلا حنروح
0: يعني
1: اكثر لطريقه الدعم، يعني ما الدور يعني لنقول التوجيهي او دور الرعايه الذي تمارسه، بس يعني كان يعني جل سؤالي انه شو هو الشكل اللي برايك عم تظهر فيه الان الثقافه السوريه؟
0: اللي شفته مثلا انا من خلال معرض الكتاب السابق، من خلال مهرجانات اللي اقيمت بسوريا خلال هاي السنه ونص الماضيين او السنتين تقريبا، في اقتصار على لون واحد فقط، ما يعني لون للاسف لون واحد يتعلق حتى ب يعني ليس فقط اللون الشعري الواحد اللي هو الكلاسيكي، يعني يمكن تم شعرين او ثلاثه ما يعني غير كلاسيكيين، ولكن السائد دائما هو الكلاسيكي او ما يسمى حسب وزاره الثقافه التراث، عفوا يعني تراث سوريا ثقافي اكثر تنوعا واكثر غنى من مجرد لون واحد. ما في ابدا مراعاه للتنوع، لو بدنا نحكي يعني بشكل اكثر صراحه،
1: نحكي أكيد.
0: ما في يعني ما في مراعاه التنوع الطائفي بسوريا من خلال الدعم، من خلال النشاطات اللي اقيمت ضمن وزاره الثقافه، ما في تنوع، ما في يعني ما في مراعاه للتنوع العرقي بسوريا، في اقتصار على لون واحد فقط وواحد، وكأنه سوريا حاليا هي فقط فئة معينة أو فئة ثقافية معينة أو لون ثقافي معين واحد يجب أن تشمل سوريا كلها به.
1: طيب يعني أكيد حنروح أكثر لهذا التعريف، يعني شكرا لك على توضيح وجهة نظرك في هذا السياق. مرحبا مجددا بك دكتور زياد. هل تتفق في هذه النقطة مع الأستاذ رشا بأنه بالفعل هناك يعني شكل واحد تظهر عليه الثقافة السورية اليوم؟ وهل تتفق أيضا في نقطة أنه لا يبدو أن هناك تغييرا كبيرا في العلاقة بين الثقافة والسلطة اليوم؟
2: مرحبا أول، ومرحبا رشا، وشكرا كثير على الدعوة.
1: أهلا دكتور.
2: بالبداية هي كلمة الثقافة، أنا دائما من شي 20 سنة وعم تعمل لي هذا الإشكال اللي بجوز هلأ نحن واعين بورطة إنه مقاربة لهي الكلمة، إنه نحن ما عم نحكي
1: يعني
2: بالثقافة، هل عم نحكي
1: حاولنا
2: بالثقافة
1: نسميها
2: بمعنى
1: السياسات الثقافية أكثر، يعني إنه عم نتحدث أكثر على السياسة الثقافية بمعنى إنه
2: أنا
1: الدولة
2: قصدي
1: تقوم برسمها، مش على الثقافة بشكل عام كثقافة سورية.
2: هذا موضوع ثاني، بس خليني
1: يعني
2: بس اول شيء
1: اذا كان
2: أقول
1: في شيء اصلا اسمه ثقافه
2: شو
1: سوريه
2: انه
1: يمكن
2: في
1: تعرفه.
2: ثقافه سوريه او ثقافه اسلاميه، ثقافه شيوعيه، ثقافه اشتراكيه، يعني هي كلمه ثقافه، وفي بنقول ثقافه العنف وثقافه الاستهلاك، وهي كمان ثقافه،

0: وفي الثقافة اللي عم نحكي عنها نحن هلا يلي هي الآداب والفنون يلي هي بتكون معنية بالحريات أكثر، بالاستقلالية أكثر، وما بتعبر عن المجتمع قد ما بتعبر عن نظرة فنان فردانية أو أديب أو كاتبة أو شاعر للمجتمع. فهون نحن عم نمزج مع بعضنا أنه هل دور وزارة الثقافة هي تحيي الثقافة اللي موجودة مثلا بالأرياف، ولا ثقافة إثنيات ولا طوائف، ولا هي معنية بأنه تكون موجودة لحتى تكون عم تدعم ثقافة التجمعات الفنية بمعنى الأفراد والفرق والكتاب والشاعرات. يعني هون بقى أنا عم حس أنه
1: يعني هو بس لو تسمح لي عم تصير مقطاطة. هو معك حق يعني، وأنا كنت يعني حاطة موضوع أنه أصلا هل هناك تعريف للثقافة السورية، أنه شيء يمكن نقاشه خلال هذه الحلقة. بس يعني للأمانة هذا التعبير أنه الثقافة الوطنية والثقافة السورية حتى في تعريف وزارة الثقافة لنفسها تجد أنه مستخدم، يعني هم يعرفون شيئاً يصنع الآن أو يتم إحياءه هو يسمى ثقافة وطنية وثقافة سورية، وعلى أساس ذلك يعني بنينا الحلقة على أنه نحن نتحدث على رسم السياسات الثقافية اليوم. ولهذا سألتك هل تجد أنه هناك محاولة من خلال رسم الثقافة. هذه الثقافات؟ إيه تمام تفضل.
0: يعني هو هون المقاربة اللي نحن هلأ بدنا نحاول نوضح أنه وزارة الثقافة مو هي اللي بدها ترسم الثقافة. وزارة الثقافة هي مؤسسة خدمية لحتى تدعم الثقافة بمعنى الرعاية، بمعنى توفير البنية التحتية، بس هي ما بترسم ثقافات. مو هي اللي بدها ترسم ثقافات. الثقافات يعني ما بعرف أنا إذا في ثقافة وزارة ثقافة أمريكية وبتقول للشعب الأمريكي هذا هو هي هي الثقافة
1: بس
0: الأمريكية.
1: ما بتحط خطط أو أهداف.
0: الأشياء مفتوحة.
1: ما بتحط خطط أو أهداف أنه مثلا من هون لخمس سنين هناك مشاريع تراثية معينة، مشاريع متعلقة بالمتاحف معينة، هناك عمل على موضوع طرحته مثلا أستاذ رشا موضوع المصالحة الوطنية، أليس هذا وظيفة حكومية يعني وظيفة دولة؟
0: ما بعرف إذا وزارة الثقافة المؤسسات تانية ممكن تعملها، بس وزارة الثقافة أنا برأيي ما لازم تتدخل برسم سياسات. وزارة الثقافة ما لازم تقول أنا بفرض أنه هيك شكل الثقافة بدها تكون. أنا بقدم المكان، بقدم البنية التحتية، بقدم الخدمات، والقطاعات الثقافية، الفاعلين الثقافيين، الفرق، الشعراء، الكاتبات، هدول هن تفاعلهم مع المجتمع، تفاعلهم مع الصحافة. هلأ عنا سوشيال ميديا، هاد التفاعل هو اللي بده ينتج شكل ثقافة ما هلأ عم تعيش البلد. أما أنا بدي أرجع عيش مرة تانية مثل ما كان مثلا الثقافة الاشتراكية أو البعثية، أنا هلأ بدي أقول أنه هذا توجه المجتمع. طيب أنا بدي أرجع عيدة مرة تانية بدي أقول أنه أنا الثقافة هلأ بسوريا لازم تكون للمصالحة الوطنية. أنا طيب عندي مشروع ما خاصة بالمصالحة الوطنية، بس ممكن يكون قصيدة شعر كتير حلوة ما خاصة بالمصالحة الوطنية. هل بقول أنا بأجلها كرمال الرؤى يلي موجودة هلأ بوزارة الثقافة، وإذا تغير وزير الثقافة وإجانا وزيرة تانية وتحط رؤى تانية بصير يتخبط المجتمع بناء على شو الخطة بدها تحطها الوزارة. أنا برأيي تتحيد الوزارة عن رسم السياسات. الوزارة تضل بمكانها كمكان بيرعى بيعمل البيئة الملائمة كشرط صحي للثقافة فيه، بمعنى الأمكنة، بمعنى الإعلانات مثلا، يكون في عندها لجان متنوعة لحتى هي تنتقي أنه نحن إذا عندنا مثلا مسرح ولا سينما مين بدنا ندعم. بيكون في عندنا شيء ألف واحد عم يقدمه بنقول أنه هي المخرجة هي اللي تستحق بناء على اللجنة اللي اختارتها، مو بناء على رؤية وزارة الثقافة اللي بتقول أنه أنا هلأ عندي رؤية ما أنه هذا هي هي الثقافة السليمة.
1: أو الأخطر يعني كيف بتم هذا الفصل في تعريف لشيء اسمه ثقافة سورية؟ يعني كلمة الرعاية هل تتضمن تمويل أيضا؟ لأنه لما بيكون في طرف راعي أو ممول يستطيع التوجيه، يعني أليس ذلك خطيرا أيضا؟ هذا ما عدا أنه نحن نتحدث عن وزارة الثقافة
0: مو دائما يعني
1: كبير جدا، يعني 13 مديرية وحوالي 9 كيانات مرتبطة بها لها علاقة كلها بالسينما والفن والمسرح والمتاحف.
0: أنا عم بحكي بشيء كأني عم بحلم، بس أنه هذا المفروض يكون البديهي والطبيعي، أنه حتى لو كان عندي كتير مديريات ومؤسسات بيروقراطية تتبع للمؤسسات الحكومية، هي بدها تحيط حالة تقول أنا مركز ثقافي عربي موجود هون يلي بده يقدم أي فعالية، بدها تقدم أي نشاط، موجود هذا المكان بدون ما أتدخل أنا حتى لو عم بعطي المصاري. أنا هلأ برجع بأخذ على سياقات تانية أو بالهند أو بأوروبا أو بالشمال الأمريكي، بدي أقول إنه ما حدا عم يتدخل فيهم. هلأ في تدخل، هلأ إذا بدنا نفوت بالعمق بنلاقي في تدخل اللي عن طريق

0: يلي بنسميه نحن القنوات المخفية الهيدن شانلز بيكون موجودين، بس هلا بالشكل العام ما في حدا بوزارة الثقافة أو حتى ما في وزارة ثقافة بإنجلترا تقول أنا بدي أعرف الثقافة الإنجليزية بهي الطريقة، وبالتالي نحن بدنا نعمل هذا وبصير شيء خطير كتير. يعني أنا بحكي عن الثقافة البرازيلية مثلا وتدخل كوكاكولا لحتى تدعم الثقافة، وقالت كوكاكولا أنا بدي هذا التوجه، انهارت الثقافة بشكل كامل بسبب أن الراعي عم يقول أنا شو بدي. وزارة الثقافة هي كونه ممثل حكومي للمجتمع السوري، هي بدها تقول أنه أنا مو أنه برعى الكل، أنا ما دخلني، أنا بقدم لكم الخدمات وأنتم اعملوا.
1: يعني هو حقيقة أنا ركزت عليك بين تفاعلات عديدة، راجعتك بهالنقطة، لأنه هناك انتقادات توجهت لوزير الثقافة عندما خرج على الإخبارية في إحدى مقابلاته، ويعني قال بما في معناه أنه فلتتقدموا لنا بالمشاريع ونحن ندرسها ونقوم بقبولها. فكان الانتقاد الموجه له أنه هي القصة مش عرض وطلب، المفروض يكون في سياسات لدى وزارة الثقافة وعلى أساسه، خاصة يعني في مرحلة التي تمر بها سوريا من أجل تعزيز قيم معينة أو من أجل حماية المجتمع السوري، يجب أن يكون هناك سياسات ويتم من ثم الامتثال لها أو أنه النسير عليها وأن تمنح الشرعية لها أيضا بشكل أو بآخر.
0: هلا المعركة بتصفي مو انه الوزارة شو بدها تنقي، المعركة نحن بقطاعات ثقافية موجودة بالمجتمع السوري عم تروح على اماكن عرض ولا على منابر، وهون نحن عم ناخذ بصير الاخذ والجذب بالمجتمع، مو نروح على الوزارة نقول لا خطة الوزارة لازم تكون هيك، بيطلع حدا ثاني بيقول لا خطة الوزارة لازم تكون هيك، الوزارة تقول انا ما عندي خطة، انا عندي دعم، أنا عندي بنية تحتية بقدمها، أنا ما برسم ثقافة المجتمع، لأنه يعني عفوا بس من وين لوين تيجي مؤسسة حتى لو كانت حكومية تقول أنا هيك رأيي. يعني نرجع على البعث اللي بيقول أنا قائد الدولة والمجتمع أنا هيك رأيي. لا أنت أخي ما لك رأي، أنت بتقدم الخدمات ما لك رأي، الرأي للمجتمع وللفاعلين الثقافيين وللجمهور وللصحافة، وهلأ عنا السوشيال ميديا، وهون بده يصير الأخذ والجذب، هي بتضل على الحياد. أنا برأيي ما لازم تقدم
1: طيب
0: خطأ.
1: بس يعني اللي عم تتفضل فيه دكتور زياد يعني، وأذهب بالنقطة إليك أستاذ رشا، يتطلب إعادة بناء للهيكلية البيروقراطية كلها المتعلقة بوزارة الثقافة، هل تعتقدين أنه ذلك ممكن؟ لأنه كما قلت يعني حقيقة أول حكومة تشكلت بالوضع الذي كانت به سوريا ومواردها المحدودة، أنا على الأقل كصحفية كنت متوقع أنه يكون هناك دمج في بعض الحقائب يعني، وأن تكون ربما حقيبة الثقافة ليست ذات أولوية بالنسبة للحكومة الأولى، لكن عندما نفاجأ أنه حتى لم تتغير هيكليتها يعني بعدد المديريات الكبير، بقيت الهيكلية البيروقراطية كما هي، بقي إشرافها على العديد من المؤسسات كما هو، إذن يبدو أنه لدى السلطة اليوم اهتمام بهذا الموضوع وتوجيه إليه. يعني كيف يمكن أن نفهم الآن توجه السلطة فيما يتعلق بالثقافة؟ هل من الممكن إعادة هيكلتها أم أنه لا، هناك يعني استخدام موجه لها بهذا الحجم، بحجم الوزارة ومديرياتها؟
2: طبعا انا برايي انه في يعني السلطه عم تحاول تستخدم نفس البيروقراطيات السابقه لنسيطر اكثر على المجتمع وثقافه المجتمع او ما او الانتاج الثقافي بالعموم بالمجتمع. يعني كمان كلمه ثقافه مجتمع انا بشوفها كلمه شوي مطاطه يعني، لانه المجتمع السوري برضه متنوع وثقافاته مختلفه، ما في ثقافه مجتمع واحد. صحيح. يعني هذا اللي عم تحاول حاليا السلطه السوريه، او خلينا مشان ما نكون بالسياسه العامه كثير، خلينا بالشيء الثقافي، هذا معك اللي عم تحاول وزاره الثقافه حاليا تعمله، انه هي تقدم انه في ثقافه سوريه، وانا بشوفي على الثقافه السوريه، ثقافه سوريه واحده، وانا بشوفي على هي الثقافه، وانا اللي بحدد شو هي هي الثقافه. انا برايي هذا موضوع خطير جدا بسوريا، لانه خلال ال 15 سنة صح كان في حرب، بس عمليا النتاج الثقافي السوري ما توقف ولا لحظة، بالعكس يعني كان بأكثر مراحله توهج وتألق ونجاح، السوريين نقلوا معهم للدول اللي راحوا، حملوا كل هذا الإرث الثقافي اللي كان موجود وطوروه، الاندماج اللي صار أو التفاعل اللي صار مع المجتمعات الجديدة. فحاليا السوريين أنتجوا ثقافة هائلة لا تقتصر على اللي صار، على اللي كان موجود بمدينة ما داخل سوريا أو بمكان ما أو لدى فئة ما، لا في شيء أوسع من هيك. نعم أنا معك أنه

0: أو تستخدم الثقافة لمشروع الدولة السياسي. هذا أخطر شيء بيصير على فكرة بسوريا حاليا. يعني لو قطعنا مرحلة واسعة بعد الحرب، مرحلة ضخمة جدا، مرحلة كبيرة من الحريات الثقافية، من القدرة على الاستقلالية، من القدرة على تقديم منتج ثقافي حر وبعيد تماما عن أي ضغط سياسي أو أي أكيد مو عن
1: إيه
0: ايديولوجيا
1: بس يعني
0: نهاية.
1: في منتج ثقافي غير مؤدلج؟ ما في.
0: لا بالضبط، هي بدي أقول إنه ما في ثقافة من غير ايديولوجيا بالأخير، يعني عم تابع أنا إنه لا ما في منتج ثقافي بالأخير غير مؤدلج، هذا وهم يعني بالنهاية، ومش غلط. يعني أنا ما عم شوف، حتى ما بشوف الايديولوجيا غلط، ولكن ما هي المسيطرة، بمعنى إنه ما في ايديولوجيا واحدة هي بدها عايز يعني بدها تحصر كل باقي الايديولوجيات الثقافية داخلها، يعني على انه في
1: هلا
0: قيادة
1: هو
0: ثقافية.
1: يعني يجب ان نذكر هنا الراي الاخر. يعني هناك من يقول لك مثلا انه لا، ما في شيء بيشبه اليوم ايديولوجيا السلطه اذا كان لها شكل من اشكال الايديولوجيا او اللون الواحد او اللون السني. لنقول في فعاليات وزاره الثقافه انه رعت وزاره الثقافه حفلات فنيه مثل حفله اصاله وغيرها، يعني حتى في معرض دمشق الدولي رعي حفل مروان خوري وغيره. هناك تنوع، يعني هناك حتى مثلا
0: هل الثقافة هي حفلات الغناء؟ يعني ما
1: يعني
0: بعرف،
1: هذا البارئ، يعني هذا اللي يثير الجدل
0: يعني هذا
1: لأنه
0: عندي، يعني
1: عليه الضوء
0: هذا
1: أكثر. لا
0: بده
1: لا، عليه
0: وزارة
1: الضوء
0: إعلام
1: أكثر.
0: على فكرة. هاي الحفلات عادة، أنا طبعا أنا
1: بس
0: برجع
1: إنه
0: على
1: هي عليها الضوء إنه يعني ليس هناك قيود إيديولوجية أو إسلامية لنقول توضع على فعاليات وزارة الثقافة الأكثر شعبية يلي هي الحفلات، يعني هي الأكثر تأثيرا حقيقة أستاذ رشا. يعني
0: يعني عفوا، هاي يعني هذا بالعرف العام الحفلات الفنية ما لا يعني لا تصب بمعنى الثقافة، هي نوع من أنواع الفنون اللي ممكن تتصنف ضمن الثقافة العامة، ولكن هي مو هي الثقافة، ثقافة أوسع.
1: بس
0: يعني
1: يعني هي
0: نحن
1: تأثيرها على المجتمع أكثر بكثير من المسرح على سبيل المثال، أكثر من السينما حتى.
0: هي السوشيال ميديا بيأثر أكثر من أي شيء ثاني. هل يعني نركن للسوشيال ميديا بس ونقول خلاص؟ يعني هي بتصير هي الثقافة، ثقافة أوكي، كل شيء بيأثر على، يعني بنرجع على الجملة الشهيرة، الجمهور عايز كذا. لا مش الجمهور عايز كذا بالأخير، يعني الناس محتاجة تعرف، مش محتاجة، لا محتاجة، بس هو نحن عم نرجع لنفس السياق السابق تبع النظام السابق، إنه في يعني شو اللي بيحبوه الناس وبيجذبنا وبيقدم أحلى نحن بنعمله. هذا يعني هذا
1: نحو الرائج، يعني توجه نحو الرائج. طب معناته بس يعني هذا الحديث يعني سيعيدني لنقطة البدء، إذا الموضوع يحتاج لتوجيه حتى لو كان توجيها وزاريا، يعني في حد أدنى من التوجيه يجب أن تقوم عليه الدولة.
0: لا أنا برأيي إنه ترك المجال للثقافة المستقلة تشتغل، ومثل ما قال زياد واجب وزارة الثقافة إنه هي تقدم الخدمات فقط،
1: ممتاز.
0: البنية التحتية، المنابر، لو في دعم مادي بس. بس فكرة إنه والله وزير الثقافة يطلع يقول أنا نحن بعملوا قدموا لنا مشاريعكم ونحن بنختار، أنتم مين هي اللجنة اللي بتختار؟ يعني
1: يعني هيك صار.
0: أنا إذا قدمت مشروع مثلا ثقافي لوزارة، أنا أو أي كائن، يعني قدمت مشروع ثقافي لوزارة الثقافة حاليا، مين اللي بده يناقش يقرر لي إذا هذا المشروع بناء على شو؟
1: يعني كنا نتمنى حقيقة أن تلبى دعوتنا اليوم من قبل وزارة الثقافة ليجيبوا يعني على هذه الأسئلة، لأنه يعني أنا أستطيع أن آتي بالرأي الآخر من اطلاعي وتحضيري للحلقة، لكن أكيد لا أستطيع الإجابة على كل التساؤلات المطروحة. دكتور زياد، أود أن أعود قليلا إلى نقطة الشتات، لأنه هي حقيقة نقطة كتير مهمة، أنه الإنتاج الفني والثقافي لم يتوقف خلال سنوات الثورة. هناك منظمات، هناك شبكات، هناك بعض المساحات المدنية التي بات يلجأ إليها اليوم فنانون أو مثقفون لا يشعرون باهتمام الدولة، فيذهبون لتقديم فنهم أو ندواتهم أو إلى آخره في هذه المساحات. هل برأيك تستفيد الدولة اليوم من هذه الشبكات؟ هل يجب التأسيس عليها؟ أم أنها بدأت من نقطة أخرى مختلفة؟ لا أدري إن كانت نقطة النظام أو نقطة قبل، يعني نقطة سقوط النظام أو نقطة أبعد من ذلك قبل ذلك.
2: شو قصدك نقطة سقوط النظام؟
1: يعني إنه هن عم يبنوا على وزارة الثقافة اللي كانت موجودة في لحظة سقوط النظام، ولا لا نحن عدنا إلى ما قبل لحظة سقوط النظام في البناء بدون أساس، يعني البناء من الصفر لنقل.

0: صار لي 27 سنة من أول ما طلعت. أنا اعتبر أني أنا برا سوريا. كان عندي غيرة هائلة من أصدقائي اللبنانيين اللي ما عندهم هذا السؤال اللي عم نطرحه هلا، أنه بيروحوا على لبنان وبيرجعوا وفاعلين، والمنتج الثقافي تبعهم إذا كان برا لبنان ولا جوا لبنان هو كله لبناني. أنا كتير عم بزعل لما عم ينقل لي أنه أنتوا في ثقافة المهجر وثقافة الوضع. نحن كنا سوريين، والتجربة السورية هي تجربة حرب، وهي تجربة دكتاتور، وهي تجربة البلم، وهي تجربة المنافي، وهي تجربة الإعادة بالداخل، وهي تجربة النزوح. نحن كلياتنا تجربة سورية، ونحن كلياتنا مثل القطع البازل يلي عم نركب هذا هاي الصورة يلي صارت بسوريا. ما في أي اعتبار لازم لأنه والله أنت برا وأنا جوا والعكس بالعكس. نحن كلياتنا بدنا نركب هاي، والدولة وكمان يعني ما لازم وزارة الثقافة لما عم نقول ما لازم تتدخل بالسياسات، ما لازم تتدخل بهذا الفصل. ما لازم ينقال بالدولة أنتوا اللي طلعتوا وأنتوا اللي ضليتوا، وفي أفضلية لحدا إذا هرب من نظام.
1: بس يعني للأمانة في جزء كتير كبير من التعيينات
0: ما بعرف إذا على الخطاب الرسمي ما بعرف
1: كان يعني من الفنانين أو المثقفين اللي كانوا موجودين.
0: ما بعرف بالخطاب الرسمي.
1: بنفس الوقت دكتور يعني أنه هي مشكلة كمان أنه هناك مقاطعة، يعني هناك بعض الأطراف تقاطع اليوم عمل الوزارة لأنها مرتبطة بحكومة مثلا عليهم تحفظات حولها أو بسلطة لا يحبونها أو يعني ارتكبت ما لا يرتضونه.
0: مين انه عالم سوريين هلا
1: يعني ايه في مقاطعة من بعض المؤسسات الثقافية تجمعات المجتمع المدني، يعني هي ايضا تتخذ موقفا سلبيا. يعني مو بس الوزارة عم تستبعد يعني
0: بس سمع ايه بس الوزارة استبعدت او الحكومات استبعدت وقمعت كتير فعاليات للمجتمع المدني وللمنظمات الحقوقية. سمعنا بالسوشيال ميديا وما طلع تبرير لحتى نفهم كتير.
1: في اشياء فيما يخص يعني مثلا معتقلون ومغيبون، هذا المعرض تم الغائه هلا مؤخرا. مسرحية الاخوين ملص منذ اشهر ايضا تم الغائها. يعني هذه اخبار مثبتة وليس كلام سوشيال ميديا.
0: ايه انه هذا من هذا الطرف انه الدولة ما بصير تعمل هيك، بس بالمقابل الفنانين فينا نقولوا انا ما بدي اتعامل مع الدولة. بس الدولة ما بصير تقول انا ما بدي اتعامل مع الفنانين. يعني الدولة مسؤولية اكبر. انا كفنان او ككاتب او كمسرحية انا عندي الخيار انه انا بدي اتعامل مع هاي الدولة ولا ما بدي اتعامل مع هاي الدولة، ولا لحق للدولة تقول انه اذا ما بدك تتعامل معي فانا بعاقبك. هذا لازم يكون محسوم. بالوقت نفسه الدولة ما لازم تقعد تعاقب انه انا بتعامل مع هذا وما بتعامل مع هذا. يعني انا المقارنة لا تجوز بين مؤسسات كبيرة وبين افراد عندها آراء الشخصية للدولة لازم تحترمها. بس أنا كفرد فيني أقول إنه أنا ما بدي أتعاطى مع الدولة، أنا بدي أكون قاعد برا وأقول إنه هاي الدولة مثلاً ما بتعجبني، فاشية ولا إسلامية ولا دكتاتورية. أنا بحق لي أحكي هذا الكلام عن الدولة، بس الدولة ما بحق إلا تقول عني. الدولة بأجهزتها وبإعلامها وبمنابرها وبمؤسساتها ما بصير تقول عن الفرد.
1: حتى حرية يعني هي الأوصاف اللي أطلقتها واللي يعني قد تكون ربما يعني موجودة لدى البعض، ألا تعتقد أنه حتى هناك حرية اليوم في التعبير عنها ممن يجلس بدمشق دون ملاحقة قضائية وقانونية، ويحق للحكومة اليوم أن تأتي وتقول لدينا أفضل شكل من أشكال حرية الإعلام ولدينا أفضل شكل ثقافي موجود ربما في المنطقة؟
0: يعني أنا بتمنى يعني بجوز كل حالا بزيادة وبتمنى بس يعني آسف من الكلمة مو من نية.
1: يعني هلا يعني في حدا حيجي لك انه انت طالع عم تحكي هذا الكلام اليوم من دمشق، فيعتبرون ذلك يعني وهذه الحجه موجوده دائما انه هي احسن حرية الإعلام.
0: أنا بدي بلش بجوز أنا طموح زيادة وبحلم الأفضل. هذا اللي عم تقوليه حضرتك هذا العادي. أنا من هون ببلش هلا. هذا إنه الدولة تقول لي والله أنت مسمح لك تحكي، طبعا يعني إيه أنت الدولة ولازم أنا أحكي. ما أنا وأنا كمواطن رح أقول لك يا دولة أنا بحاسبك على كلامك. أنت ما بصير تحكي على أي حدا إنه هذا يقصى ولا هذا ما عجبني ولا هذا يعني
1: نكت نكتة
0: ما بحبها ولا
1: واضحة الفكرة. كنت أود أيضا
0: شو قصدي أنا بالنسبة لهذا
1: لا وضحت الفكرة تماما. يعني كنت أيضا أود أن أعقب معك على نقطة بدأتها الأستاذة رشا وهي موضوع الاقتصاد و السوق وعلاقة ذلك بالثقافة. يعني هي تفضلت بالإشارة إلى موضوع أنه يعني جزء من الفعاليات التي ترعاها وزارة الثقافة أو سياساتها أو أنشطتها مرتبط بالرائج. يعني حتى هناك بعض الأسماء التي أثارت جدلاً أنه والله هذا مؤثر سوشيال ميديا ويأتي ويعني بيعمل محاضرة بالمكتبة الوطنية على سبيل المثال.

0: يبدو هناك لحاق لترند أو رائج معين. هل تعتقد أنه هذا اليوم موجود وهل يؤثر سلبيا ولا لا أنه أنت تجتذب قطاعات معينة من الجمهور؟
1: أنا بحس أنه إيه كأنه موجود، ومن متابعتي أنا هلأ واصل على سوريا يعني من 3-4 أيام بعد غيبة طويلة وانقطاع طويل. يلي بسمعه ويلي عم تشوفه على السوشيال ميديا أنه كأنه موجود، بتصور أنه إيه للأسف. بس الفكرة يلي أنا بحاول كمان أنه تعالوا نغيرها، بدل ما نقول أنه الكلمة أنه الجمهور عاوز كده، في كلمة أنا كتير معجب فيها بأمريكا، كل شيء بتعمليه له جمهور. لازم كلياتنا نآمن نحن كفاعلين ثقافيين وكمؤسسات دولة نفكر أنه عن جد أي شيء بنعمل له جمهوره. وبالتالي أنا هيك كنت دافعت على التنوع. إذا بدي أقول الجمهور عاوز كذا والجمهور هيك إيه،
0: بس أنه يعني الثقافة ليست ممكن نخلي
1: يعني كنت دقيقت يعني ما عم أقول ملك النخبة، أنا عم أقول كل شيء بنعمل له جمهور. ما عم أقول ملك النخبة إذا كان هو تبع سوشيال ميديا ولا إذا كان قاعد عم يشتغل عم يكتب نص شعري ما حدا بيفهمه.
0: يعني إذا لا ضير في أن تشمل السياسات
1: لازم
0: الثقافية،
1: لازم آمن أن المجتمع متنوع. كيف عفواً كنا عم نحكي
0: يعني إذا لا ضير يعني ليس هناك مشكلة في أن تكون جزء من يعني السياسات الثقافية للوزارة أنه اجتذاب هذه القطاعات بأنشطة قد لا تعجب النخب على سبيل المثال.
1: لا عفوا رجعنا للسؤال الاول، لا الوزاره ما دخلها، لا ترعي الله يوفقك لا ترعي
0: إيه بس
1: لا
0: يعني مو لا ترعي لا تروجي يعني نحن مضطرين انه نناقش الموضوع بالحدود اللي موجوده
1: الأول
0: عندنا اليوم
1: ما دخلك.
0: بسوريا لا خلص اذا
1: تماما هلا بالحدود الموجوده عندنا هون بنرجع لانه بنخاف اذا الوزير او الوزاره قالوا انه انا برايي انه هيك المجتمع بحب. بيجيني وزيره تانية بتقول لي لا انا المجتمع هيك بحب. بنصفي هيك ثقافه على هوا اللي قاعد على الكرسي. بتخوف مش هالشيء بنقول لهم بالاساس اخي لا تتدخلوا انتم، لا تقولوا، لا تحكوا باسم الجمهور ولا تحكوا باسم المجتمع. انتم نحن عندنا ب 24 مليون 22 مليون سوري ما بعرف، نحن عندنا فاعلين ثقافيين كتار هي الساحه، وروحوا وحطوا منتجاتكم الفنية والثقافية والعالم وتفاعلها والجرايد والسوشيال ميديا والتلفزيونات والتغطية هي اللي بتقعد تحكم. لنقول الوزارة والدولة ما خاصة تحكم.
0: طيب يعني بدي انتقل لنقطة يعني حساسة أكثر حقيقة اليوم. يعني قبل الحلقة عندما تواصلت مع الضيف اللي كان من المفترض أن يكون معنا من الوزارة وسألته يعني عن سياسات الوزارة وما الذي تعمل عليه، فألح علي أنه نذهب بالنقاش إلى الأدوار التي تقوم بها وزارة الثقافة فيما يخص موضوع المصالحة والتنوع السوري وما إلى هنالك، إن هناك تركيز كبير على التنوع الثقافي الموجود داخل سوريا وكيف سيتم إدماج ذلك لتأسيس الهوية الوطنية. أستاذة رشا، يعني منذ قليل أشرت إلى هذا الموضوع إلى هذا الدور وأود العودة إليه باستفاضة قليلا لأنه مهم جدا. هل هناك تعريف اليوم للثقافة السورية وهل مع الوقت نستطيع تعريفها؟ وكيف يمكن يعني أن يؤثر هذا كله في مصالحة مجتمعية؟ لأنه موضوع يعني موضوع أنه الفسيفساء السورية والثقافة السورية المتنوعة سمعناه من أيام النظام البائد حد الملل، ولا يبدو أنه أثر في الشعب السوري. يعني نحن عند أول هزة وثاني هزة كان هناك يعني انقسام على كل المستويات ثقافي واجتماعي.
2: نحن طالعين من حرب طويلة 15 سنة، طالعين من عقود من القمع وعقود من الاستبداد. يعني أي حديث يعني إحنا ما فينا نحكي عن عن عن ثقافة حاليا، ما فينا نحكي عن ثقافة وطنية بهذا المعنى، لأنه فكرة الوطنية أصلا حاليا غير موجودة. يعني نحن رجعنا للأسف، سوريا رجعت خلال هاي الفترة السنوات الماضية رجعت حتى بتعريف فكرة الوطن، فكرة المواطنة، رجعنا لهويات ما قبل المواطنة. نحن أصلا ما كنا مواطنين يعني ولا مرة، نحن حاليا زدنا بقصة أنه نحن لا مواطنين. فما فينا نحكي عن عن عن ثقافة وطنية حاليا. نحن حاليا ما يجب أن يحدث هو فتح المجال أو يعني ترك الناس تعبر عن نفسها كما تريد ثقافيا، إذا بدنا نحكي سواء ندوات ثقافية سواء مسرحيات شعر غناء موسيقى أي شيء. يعني مثلا ما فيني أفهم شو يعني وزارة الثقافة أو ما فيها تتدخل بأنه إذا

0: بدنا نحكي انه وزارة الثقافة بترسم سياسات، انه شو يعني مثلا ممنوع ادخال آلات موسيقية على سوريا؟ انا هاي ما عم بفهمها. ووزارة الثقافة ساكتة، ونقابة الفنون الفنانين ساكتة اللي هي تابعة لوزارة الثقافة، يعني بالنسبة لي امر غير مفهوم على الاطلاق.
1: هي من الامور
0: يعني هذا
1: المسكوتة عنها، يعني اللي بي يعني مثل ما بيقولوا بالعامة بتتمغمغ، يعني ما حدا بيعرف انه هل هو فعلا قرار يطبق ولا لا يطبق، موجود على الحدود ام
0: هاي
1: لا.
0: المشكلة. نحن يعني نحن اصلا نور حاليا بمرحلة يعني ما في شيء واضح بسوريا، ما في اي شيء واضح ولا اي سياسة، لا ثقافية لا اقتصادية لا على يعني لا قضائية لا ولا حقوق ولا شيء ولا اي شيء، كله مغمغم، كله غائم، كله غير واضح، كله يعني بيتم من يعني بيتم بالخفاء. يعني اوكي نحن بمرحله تاسيس،
1: انتقال
0: يعني
1: صحيح.
0: على عيني وراسي، بس يعني بدك تاسس من جديد، بدك تاسس على بنيان صح. نرجع على الثقافه، طيب هل طبيعي انه يصير قطيعه تامه مع الذاكره الثقافيه السوريه السابقه؟ طيب بمعرض دمشق الدولي، معرض الكتاب تبع دمشق اللي صار من فتره، جناح وزارة الثقافة خالي تماماً من المطبوعات، من مطبوعات وزارة الثقافة.
1: وين
0: طب
1: هاد؟
0: وين
1: بأي
0: وين
1: بلد؟
0: بسوريا،
1: بالسوق، المعرض تبع سوريا.
0: معرض كتاب، معرض الكتاب تبع سوريا، جناح وزارة الثقافة خالي من منشورات وزارة الثقافة اللي أثرت بالمكتبة العربية. يعني بس الترجمات، ما بدي أحكي غير، ما بدي أحكي عن باقي الكتب، على الأقل اللي انعمل بسوريا على مستوى الترجمة خلال كل الماضية اللي عملته وزارة الثقافة. طب وين هاي المطبوعات؟ هون بتذكر منشور لدكتور أحمد جاسم الحسين اللي استلم هلأ رئيس اتحاد الكتاب العرب قبل ما يستلم الاتحاد، وكان أول ما استلم وزير الثقافة، كان كتب بوست إنه أول إنجازات وزارة الثقافة هو حرق منشورات الوزارة السابقة. سألته أنا إنه هل هذا خبر مؤكد؟ قال لي هيك سمعت. طبعا الخبر ما عاد، قد يكون غير حقيقي وقد يكون
1: ايه ما
0: كلام
1: في
0: قال،
1: يعني ايه ما فينا
0: يعني
1: يعني
0: أنا
1: مثل ما تفضلتي ما فينا نأكده على الهواء، ولعل يعني لدى
0: ما
1: الدكتور
0: أظن
1: أحمد إجابة ما عليه
0: هذا
1: يعني.
0: الكلام، هذا الكلام يعني. ولكن وين منشورات الوزارة؟ يعني كيف جناح وزارة الثقافة ما في أي كتاب من كتب الوزارة؟ يعني طيب
1: طب
0: نحن
1: يعني
0: كلنا
1: بتعتقدي انه هي يعني بتعتقدي انه هذا يعني يعني كل الاعمال السابقه لوزاره الثقافه هي محل خلاف سياسي اليوم؟ كيف يمكن اذا ان كيف يمكن ان نعود الى الحديث عن التنوع او
0: يعني
1: بناء رموز مشتركه او ذاكره
0: يعني
1: مشتركه؟
0: بالاخير اذا بدنا نحكي بهذا المنطق نور، فنحن كلنا معناتها لازم نقصد، كل السوريين لازم يقصوا، لانه كل السوريين عاشوا بمرحله الاسد. يعني مرحله الاسد الاب ومرحله الاسد الابن. هل لازم نقص السوريين كلهم كلنا لانه عشنا هني؟
1: طب هي التوافقات الا تحتاج الى بناء رموز وطنيه وسرديه وطنيه؟ لازم يكون في جهه عم تقوم عليها مثل وزاره الثقافه، وهذا ما تقوله عن نفسها، يعني هذا جزء من المهمات. هلا للامانه ما انا ما لقيت ايضا خطه مكتوبه، ما بعرف اذا هن عندهم خطه، انا على الموقع دخلت ولم اجد خطه مكتوبه، لكن هذا ما قيل لي انه فعلا تعمل الوزاره على ذلك.
0: لما بعثوا لي الدعوه مشان اشارك بالبرنامج، دخلت على موقع وزاره الثقافه لاقرا شو يعني شو اللي يعني شو اللي فايتني انا من شغل الوزاره. الحقيقه ما لقيت اي سياسه، ما لقيت اي خطه على الاطلاق، يعني غير موجوده الخطه، الخطط ما شفت اي خطه يعني محطوطه. هل ما بعرف شو هذا يعني، ولكن على انه عم تقول يعني على سؤال هل هذا يفترض يكون شغل وزارة الثقافة؟ لا، أنا برأيي هذا شغل المجتمع المدني، الثقافة المدنية، الثقافة المجتمعية، الناس، الفنانين، الأدباء، الكتاب، الناشرين. يعني عرفتي يعني بالآخر ما في الحكومة، يعني لو بتقدر الحكومة تعمل ثقافة حقيقية كان نظام الأسد عمله، لأنه كان يعني ماسك البلد تمام على الآخر يعني، أو مطبق على كيفه. هل يقدر عمل ثقافة حقيقية للمجتمع؟ أكيد لا، لأنه ما بيقدر يعني،
1: بس
0: لأنه
1: هي موجودة يعني، هي موجودة بغض النظر عن السلطة التي تحكم، هل هي موجودة الأرضية لذلك، موجودة اليوم بالفعل، سواء من كان
0: موجودة.
1: يعمل عليها منظمات مجتمع مدني ولا وزارة ثقافة ولا أيا كانت الجهة؟
0: موجودة طبعا، لأنه

0: يعني مثل ما حكينا خلال ال 15 سنة الماضية تم صار في إنتاج ثقافي هائل من قبل السوريين والسوريات، هائل يعني داخل سوريا وبرا سوريا، يعني
1: برأيك
0: حتى ما
1: يمثل
0: ننكر
1: الجميع؟ يعني برأيك كل منتج ثقافي يطلع عليه أي سوري يشعر أنه هذا المنتج يمثله؟ كان هناك انقسام حتى على هذا المستوى أستاذ رشا.
0: بيمثل صريحة ما هذا المنتج الثقافي اليوم، مثلا مسرح، فرضا مسرح الاخوين ملط، بعد انه هلا يعني انه في ضجه حول وجودهم، والشباب بيشتغلوا الله يقويهم ونشيطين جدا ومشوا بكل التحديات اللي صارت بسوريا بعد الهاي، ورغم المنع وضلوا مشتغلين. طيب هذا المسرح بيمثل جزء من السوريين، طبعا في ناس بتشوف فيه حفله اصاله، في ناس بتشوفها انه هي بتمثله. هاي المصريه اللي عم يدعوها على دعية وزاره الثقافه اللي تعمل محاضرات، اللي هي المؤثره، اللي انا اول مره، انا عايشه بمصر اول مره بحياتي بسمع إلها ناس بتسمعها، يعني عرفتي بالآخر مثل ما قال زياد، كل نوع من أي نوع من أنواع الثقافة في له جمهوره، فما في يعني احتكار.
1: والمطلوب انه ينعكس الجميع ضمن السياسات الموجودة، طالما في وزارة، طالما في وزارة، نحن من الأساس عم نقول انه ما لازم يكون في توجيه يعني.
0: المفروض تنترك الحرية للكل يشتغل ثقافة، يعني يعني عرفتي يعني هي اول البديهيات، يعني انه نحن بلد عم تنبنى جديد، اول البديهيه انه تنترك يعني تنفتح الحريه الثقافيه، تترك الناس تشتغل مثل ما بدها ثقافه. لا
1: وتتفاوض على حدود الحريات والثقافة، تتفاوض بين بعضها
0: كيف عفوا؟
1: بشكل عام، ويعني انه يجري هناك تفاوض عفوي على حدود الثقافة وحدود الحريات وما إلى هنالك.
0: ما بعرف اذا عفوي الحقيقه، يعني انا ما عندي فكره اذا عفوي اللي عم
1: لا
0: بيصير،
1: قصدي
0: يعني
1: إذا
0: بس
1: انتركت بدون وزارة وبدون سياسات.
0: تنترك يعني شو
1: طيب
0: اللي حيصير؟ يعني طيب اللي عملوه السوريين خلال ال 15 سنه، شو دعم سرديه الثوره، فوكس على جرائم النظام، قدم صوت السوريين المهجرين وصوت
1: واضح.
0: السوريين اللي طيب شو يعني، هل هذا خرب البلد او خرب الثقافه؟
1: لا بالعكس،
0: ما
1: يعني حتى درس، يعني حتى درس أكاديميا السياق الثقافي السوري بعد
0: تماما،
1: الثورة
0: يعني
1: كثيرا، لأنه كان
0: ناس
1: مسيس، يعني كان مسيس بشكل كبير، وكان فيه جزء أيضا بدور بناء السلام يعني. طيب
0: يعني ما كان كلمة مسيس، يعني هو كان يعني كان له هدف ما بهذا المعنى، يعني في هدف. أنا بهي اللحظة الزمنية الخطيرة أنا واجبي كمثقف أو كمثقفي أو ككاتبة، أنا
1: جميل.
0: أقدم للعالم صورة اللي عم بيصير في سوريا. هذا اللي
1: طيب
0: عملوه
1: واضح،
0: المثقفين
1: واضح أستاذة رشا، يعني واضح، وشكرا لك على هذا الشرح أيضا يعني لسياق الشتات السوري. دكتور زياد، هل تعتقد أنه يعني هناك تصرفات مركزية، يعني هناك شكل من أشكال الثقافة يبنى على أساس المركز ولا يبنى على أساس يعني التنوع خارج المركز؟ يعني لأنه موضوع المركزية اليوم يطرح في كل الطبقات والأبعاد التي نتحدث عنها في عمل الحكومة أو السلطة.
2: هو بجوز كمان في عندهم رغبة أنه يكون طالع من المركز، وفي العادة كمان أنه نحن على مدى 50 60 سنة متعودين أنه المركزية هي اللي بتعطي الشرعية، وبالتالي كل شيء صار إذا بالشتات أو بالمحافظات أو هيك هو خارج المركز، وبالتالي هو يعني أقل من أنه نلفت النظر إليه. في أكيد مين ما بيقعد بالمركز بحس أنه أنا تبوقت وأنا اللي بدي أقول للعالم كلياتها شو تعمل. وفي كلمة الشرعية هاي كثير مهمة، يا ريت لو كان عندنا وقت ندخل أكثر.
1: تفضل تفضل.
2: كيف أنا بكسب شرعيتي كفنان وكأديب وككاتب؟ بمعنى أنا كيف بقنع الراعي أنه أنا أستحق الشرعية؟ أنا منين بكتسبها هاي؟ وهي إلها معايير كتير، واحدة من بيناتهم هي الديمومة، واحدة من بيناتهم هو التكريس. هلأ الشرعية اللي عم تاخدها السلطة المركزية بقصة أنه أنا بقرر وأنا اللي بعطي المعايير، هي جاية من رغبات ذاتية، وهي جاية من فائض قوة ممكن تكون، وهي جاية أنه والله هيك تعودنا نحن، فهيك ماشي الدنيا، هيك نحن بنعرف. يعني مثل ما كنا نحن متعودين أنه وزارة الثقافة عندها شرعية ترسم سياسات، وهلأ اللي عم نحكيه بجوز يكون كتير مبين أنه هذا شو عم يحكي هذا، انه لا وزاره الثقافه انت خليكي بمستوى التامين البنيه التحتيه وتامين الرعايه، وانت ما دخلك برسم السياسات مثلا. هاد عكس كيف وزاره الثقافه اكتسبت شرعيه انه انا بفرض السياسات الثقافيه. هلا في شيء تاني

0: إنه نحن بدنا نقول إنه اللي كل شيء صار برا سوريا هو مكتسب شرعيته، مثل ما تفضلتي حضرتك الأكاديمية في منه مكتسب شرعيات، يلي أهم شغلة هلأ بدنا نحن نتفق عليها إنه واحدة من اكتساب الشرعية هو يكون في اتفاق بين الجهة الراعية والجهات الممولة يلي ما قدرت تكون بس وزارة الثقافة، ممكن تكون محلات تانية، وبين المفردات أنا يلي بدي أطرحها كفنانة ولا كأديب ولا كمثقف ولا ككاتب، كلياتنا عنا مفردات نحاول نشتغل عليها. هلا في هجمه
1: من الجهات اللي بتمول عاده الثقافه
0: للمصالحه الوطنيه،
1: مين اللي بيمول الثقافه عاده من يعني مين يعني في جهات؟ لانه اليوم في تحفظ على التمويل الاجنبي،
0: في عنا دول مانحه
1: هاي تماما، في تحفظ على موضوع الدول المانحه بهذا السياق، ومو من هلا للامانه من قبل سقوط النظام، يعني من لما كنا يعني افراد معارضين او كيانات معارضه تقوم بانتاج الثقافه، وهناك من يقول لك أنه لهيك طلعت جزء كتير كبير من الثقافة المرتبط بالثورة كونه ممول أوروبيا بالدرجة الأولى، طلع من اتجاه واحد أو من لون واحد.
0: شي يعني؟ شو هو الاتجاه؟
1: إيه يعني بيقولوا لك مثلا والله موضوع يعني تمول موضوع النسوية على سبيل المثال، تمول كثيرا من دول الاتحاد الأوروبي، الثقافة الأقرب للعلمانية، الأفكار المتعلقة بحقوق المرأة وما إلى هنالك. يعني هذه التهمة ارتبطت بالكثير من النتاج،
0: يعني أولا شيء حلو
1: نتاج الثورة
0: أولا شيء حلو لأن مغيب عنا، بس أنا شخصيا يعني كان عندي مصادر تمويل بعروض المسرحية وما دخلت كتير بموضوع الهويات، لا دخلت لا بالهويات القومية والإسلامية ولا بالهويات الجندرية. مثلا واحد من عروضي كان عن موضوع الفساد والناشطية، شو يعني فساد وشو يعني ناشطية، شو مفهوم هذا الناشط ومن هو الناشط، وكتير كنت عم سائل وحتى
1: يعني
0: في جملة بالمسرحية هذا
1: عليك سؤال سيطرح
0: بالرشاوي.
1: الآن في أي دولة بالعالم تسمح بتمويل ثقافة من دولة أخرى على أراضيها؟
0: إيه؟ ما نحن بنشوف أفلام بالمهرجانات السينما بتلاقي تمويل مثلا إنتاج سنغالي هولندي أمريكي بعروض مسرحية، أنا بكون جايب تمويل. هلأ صار مطلوب حتى هلأ صاروا عم يقولونا من أيام الكورونا أنه أنت بدك تلاقي شريك من دولة تانية لحتى تعملوا إنتاج مشترك. نحن هون عندنا هاي البارانويا وليه هذا عم يتواصل مع جهات خارجيه يعني شو بدي
1: لهيك سالتك صراحه
0: شو العيبه
1: يعني لهيك سالتك لنوضح
0: هي انه ايه يتواصل مع جهات خارجيه يعني ايه شو انا ماني كيان سياسي وحتى الكيان السياسي بيتواصل مع جهات خارجيه
1: طيب
0: اذا كنت لكن عم كاتب مسرحي ولا مخرجه ولا شاعر ما اتواصل يعني انه شو هالعيبه طبعا ايه ونتواصل مع بعض
1: معي
0: يعني
1: معي
0: بالعكس هذا
1: جسور عندك شيء بس بدك تضيفه بدقيقه ونعطي اخر دقيقه كمان للاستاذ رشاد
0: بتمنى بهذا الوقت ندور على كلمات جامعة كنا عم نحكي بالشرعية نحن السوريين هلأ بدنا نلاقي كلمات مثل ما كنتي عم تقولي سريعا نحن التطور الثقافي بسوريا كنا نفكر أول شيء بالحداثة وبعدين فكرنا بالعروبة بعدين فكرنا بالاشتراكية بعدين فكرنا بالمجتمع المدني وهلأ بقصص التعددية والجندرة هلأ نحن بهذا الوقت لازم نفكر بمفردات جديدة أنا وأنتي ورشا وكلياتنا شو المفردة الجديدة يلي هلأ الحقل الثقافي بده يكون معني فيها
1: أستاذ رشا يعني بدقيقة لتكون الثقافة السورية بخير كيف شو شكلها لازم يكون بعد عدة سنوات
2: الحرية أنا برأيي أهم شيء فتح المجال بالمجتمع للثقافة المدنية للثقافة المستقلة هذا برأيي هذا الشيء الوحيد اللي ممكن يترك تأثير لبعدين وكثير بوافق زياد بأنه يعني إيجاد ابتكار تعريفات جديدة وبوافق أيضا بأنه دور وزارة الثقافة هو الإشراف يعني هو أنه مش الإشراف
1: ويجب أن يبادر المثقفون أيضا يجب أن يبادر يعني ربما بمرحلة معينة المقاطعة لن تجدي نفعا يجب أن يبادر أيضا الفنانون والمثقفون طيب
2: يعني أكيد يعني عرفتي أكيد لازم يبادروا ولكن هل مسموح نسأل يعني هل أنا كنت مثلاً أعمل مهرجان ثقافي سابقاً هل مسموح أنا أعمل نفس المهرجان؟ هاي سؤال بينسأل يعني عرفتي؟ مش أنا كثير يعني غير مثلي وأنا سمعت كثير من كتاب ومثقفين إنه
1: يعني نتمنى ايضا انه الوزاره نفسها يعني تبادر لا للتواصل مع الناس ولا توضيح يعني ما هو غير واضح. واعود الى التنويه انه كان من المفترض ان يكون معنا ضيف من وزاره الثقافه لهذه الامسيه، لكن ربما لظرف معين لم يستطع الانضمام.

كمان في اللحظات الأخيرة حقيقة. الشكر الجزيل للأستاذ رشا عمران الشاعرة والكاتبة السورية ضيفتي من القاهرة، الشكر موصول أيضا للدكتور زياد عدوان المخرج المسرحي والأكاديمي ضيفي من دمشق، والشكر موصول لكم متابعينا على طيب متابعتكم لنا لهذه الليلة. إلى اللقاء.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

أحمد زكي كيميائي وكاتب صحفي، ولد في السويس بمصر عام 1894، واسمه الحقيقي أحمد زكي عاكف. درس في مدارس مصر وتخرج في مدرسة المعلمين العليا عام 1914. مارس التعليم في ثانويات القاهرة حتى عام 1919. استقال عام 1919 وسافر إلى إنجلترا على نفقته الخاصة، ودرس الكيمياء في جامعة ووتنغهام، ثم نال بكالوريوس العلوم من جامعة ليفربول عام 1923. نال دكتوراه الفلسفة في الكيمياء عام 1924، ودكتوراه في العلوم من جامعة لندن عام 1928. عاد إلى مصر وكان أول أستاذ كيمياء في جامعاتها عام 1930. أسس المركز القومي للبحوث عام 1947

اختير وزيرا للشؤون الاجتماعية عام 1952. عين رئيسا لجامعة القاهرة بين عامي 1953 و1954. بعد تقاعده طلبته الكويت لتأسيس مجلة العربي عام 1958 وبقي في رئاسة تحريرها حتى وفاته. كان ذا ثقافة موسوعية وأصدر عدة مؤلفات منها مع الله في السماء، بين المسموع والمقروء، وسلطة علمية. ترجم كتبا علمية وأدبية منها في أعماق المحيطات، قصة الكيمياء، غادة الكاميليا، وجان دارك. كان عضوا في مجامع اللغة العربية في دمشق والقاهرة وبغداد، تميز بالجمع بين العلم والأدب، وكتب موسوعته الشهيرة في سبيل موسوعة علمية بأسلوب أدبي رفيع. توفي ودفن في القاهرة عام 1975.

0: أخبار الثالثة مشاهدينا، أهلا بكم، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. محتجون في ضاحية قدسية بريف دمشق يتظاهرون لليوم الثاني رفضا لمشاريع الاستثمار على أراضيهم المستملكة. حاكم مصر في سوريا المركزي يتوقع تجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية لتأسيس مصارف جديدة في سوريا حاجز المليار دولار. المؤسسة السورية للمخابز تتحدث عن تأهيل وتحديث 159 مخبزا في المحافظات منذ تحرير البلاد. وزارة الطوارئ تحذر من اضطراب البحر قبالة سواحل اللاذقية وتطوس، وأمواج تصل ارتفاعها بين المتر ونصف المتر. في التفاصيل مشاهدينا، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتجدد الاحتجاجات في ضاحية قدسية بريف دمشق لليوم الثاني على التوالي، وذلك للمطالبة بإلغاء قوانين الاستملاك وإنصاف المتضررين منها. وتأتي الاحتجاجات امتدادا لتحركات شهدتها ضاحية قدسية ومناطق أخرى في ريف دمشق خلال الفترة الماضية، وذلك رفضا لقرارات الاستملاك والمطالبة كذلك بإعادة الأراضي إلى أصحابها وحسم وضعها القانوني قبل تنفيذ أي مشاريع استثمارية أو عمرانية حتى في المدينة. هذا وقد التقى مسؤول العلاقات في قيادة الأمن الداخلي بريف دمشق حسام الجاجة مع المحتجين في ضاحية قدسية، متعهدا بالاستماع إلى مطالب المحتجين ورد الحقوق إلى أصحابها.
1: نحن هاي البلد بلد من هون لنهايه الاسبوع بيكون المكتب قائم. حلو. بنقلكم عنت وبنقول بكل البلديات وين المكتب، كل انسان له ارض وين ما كانت تكون فيها استملاك رح يكون في قانوني يستقبله ويسمع منه، وان شاء الله اللي له حق رح ياخذه.
0: معنا مباشره بخصوص هذا الخبر

0: وهذه الاحتجاجات من دمشق. مراسلنا حازم عوض. حازم بداية أهلا بك. إذا نرصد معك مطالب المحتجين في ضاحية قدسية، وما هو تجاوب الجهات المعنية بهذا الملف مع هذه المطالب والاحتجاجات؟
1: نعم أمينة، حقيقة يعني نحن نتحدث عن توقف الاحتجاجات منذ حوالي الساعة من الآن أو أكثر، حتى توقفت هذه الاحتجاجات بعد يعني تلقي المحتجين وعودا من شخصية أمنية في تلك المنطقة بأن يكون هناك مكاتب تتلقى يعني ما يريد هؤلاء المحتجين وما معهم من وثائق فيما يخص الملكيات. لكن يعني الرجل الأمني الذي قطع وعدا بفتح هذه المكاتب وأن يكون فيها رجل قانوني يعني ليس هو الجهة المخولة بقطع مثل هذه الوعود، ورغم ذلك يعني اقتنع المحتجين وعادوا إلى منازلهم، وليس من المقرر أن يكون هناك احتجاجات يوم غد. سيكون هناك انتظار لما قاله المسؤول الأمني بأنه سيكون هناك استقبالا يعني شكاوي المتضررين. لكن يعني يتحدث أهالي قدسية حتى هذه اللحظة بأنهم قدموا الكثير من الشكاوي منذ عام إلى الآن أو عام ونصف إلى الآن دون حصولهم على أي يعني تجاوب من الجهات المعنية فيما يتعلق بملكياتهم، حتى أنه أعلن عن استثمارات خاصة. يطالب الأهالي اليوم بأن يعني أراضيهم بموجب قانون يعني صدر في عام 1909، هذا القانون يعني أتاح الاستملاك لتلك المناطق في مقابل منفعة عامة، وحصل بعض الأشخاص على تعويضات لكن يراها السكان بأنها كانت مجحفة ولم يقوم النظام المخلوع بتعويضهم بتعويضات يعني تقابل القيمة الرائجة. اليوم يطالب السكان بثلاثة خيارات وفقا ما يعني ما تحدثوا به لتلفزيون سوريا، إما أن يكون هناك تعويض عادل عن تلك الاستملاكات وليس تعويضات كما قدمها النظام المخلوع. يقول السكان هناك بأنها ليس الجميع حصلوا على تعويضات في ذلك الحين، وأما أن يكون لهم جزء من الاستثمارات الخاصة، لأن يعني تلك الأراضي استملكت للمنفعة العامة وليس للمتاجرة كما يقولون، وليس لطرحها للاستثمار وأن تدخل فيها يعني الحكومة شريكة في يعني استثمار خاص، أو أن تتم إعادة تلك الأراضي لأهلها. طبعا هذه الخيارات يعني طرحت من بعض الأشخاص المحتجين، لا يوجد إجماع حتى هذه اللحظة على مطلب واحد، هناك عدة طلبات كما قلنا، ربما هذه الطلبات أيضا تقاطعت مع أكثر من منطقة في يعني استملاك في سوريا. يبدو أن هذا الملف لم يحصل حتى هذه اللحظة على حل جذري، بالعكس هناك توسع للاحتجاجات في مناطق مختلفة. حتى بالأمس كان هناك بيانات من يعني بعض التنسيقيات، ونتحدث عن اتحاد تنسيقيات دمشق، كان هناك بيان صادر عنها يؤكد على ضرورة الاستمرار بالمطالبة بهذه الحقوق، وهناك مطالبة من الحكومة للاستجابة بشكل فعلي لهذا الملف وليس يعني فقط تسويف كما قال البعض اليوم في الاحتجاجات. حقيقة هناك من قالوا على الهواء يعني أن في كل مرة نحصر على ما سموه أبرة بنج، يعني بأنه سيكون هناك حلا ولا يكون هناك حل، لكن هناك مهلة من قبل الأهالي حتى نهاية هذا الأسبوع لافتتاح هذه المكاتب، ومن ثم يعني سيتابعون القضية بهذا الشكل المطروح، وإما ستتجدد الاحتجاجات وفقا ما قال البعض. نعم.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وما استجد في هذه الاحتجاجات ورؤى المسؤولين عن هذا الملف كذلك. كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلنا حازم عوض. قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، قالت إن الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية بما يخص إعادة الأعمار بمليارات الدولارات لا تحمل إطارا لحقوق الإنسان يضمن أن تحترم إعادة البناء حقوق المتضررين وتحميها وتفاعلها كذلك. هذا وأوضحت المنظمة أن في تقرير لها أوضحت أن الأطر القانونية الناظمة لإعادة الأعمار لا تلزم الحكومة أو المطورين بالتشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة من هذه القوانين بما فيها تلك التي ما تزال نازحة قبل الموافقة على هذه المشاريع الإعمارية. كما أشارت المنظمة في تقريرها في ذات السياق، أشارت إلى أنه ينبغي أن تشترط العملية أيضا التفاوض على شروط التعويض بدلا من فرضها إجبارا، وتوفير آلية مستقلة تمكن السكان من الطعن في القرارات المتعلقة بمنازلهم وأراضيهم. هذا وأوضحت المنظمة أوضحت

أن عملية إعادة الأعمار في سوريا تتقدم ببطء، لكنها قد تجحف أو تجحف أو تكون مجحفة بحق كثير من السوريين في غياب إطار حقوقي. أعلن الأمن الداخلي في حلب الاتفاق مع وفد من أهالي مدينة حريتان إنهاء الخلاف بشكل كامل بعد توترات شهدتها المدينة، وذلك على خلفية شجار بين شخصين. هذا وأوضح الأمن الداخلي أن الاتفاق جاء خلال اجتماع مديرية منطقة سمعان الشمالية مع وفد من أهالي ووجهاء حريتان، وذلك بهدف بحث التوترات الأمنية وإعادة الهدوء مجددا إلى المدينة. وبحسب إدارة منطقة سمعان، تناول الاجتماع سبل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، والتأكيد كذلك على متابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في هذا الخلاف وفق الأصول القانونية. أوقفت قوات الأمن الداخلي في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي 6 أشخاص بينهم 3 نساء، وذلك بتهمة ممارسة أعمال السحر والشعوذة واستدراج أشخاص. هذا وقالت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة، قالت إن قسم مكافحة الاتجار بالبشر ضبط بحوزة الموقوفين المذكورين وثائق وأدوات مرتبطة بهذه الأعمال، مبينة إحالتهم إلى القضاء المختص، وذلك من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. أعلنت عدلية طرطوس القبض على أحد المتورطين في ثقب خط النفط ضمن مقبرة طرطوس الجديدة وسرقة كميات من النفط، مؤكدة مواصلة البحث عن بقية المتورطين في هذا الفعل. هذا وبيّنت عدلية طرطوس أن التحقيقات كشفت عن مساعدة المقبوض عليه لعدد من المتوارين عن الأنظار في تنفيذ هذه العملية، وذلك من خلال ترتيب الدخول إلى المقبرة والوصول إلى خط النفط عبر الحفر، وتركيب معدات لازمة لنقل النفط إلى سهريج على عدة دفعات. كما لفتت إلى أن دائرة التحقيق في العدلية تواصل استكمال إجراءاتها، وذلك من أجل كشف كامل ملابسات هذه الواقعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين فيها. دخل إضراب سجناء سوريين ولبنانيين كذلك في سجن روميا بلبنان عن الطعام والدواء يومه 15 احتجاجا على تجميد قانون العفو العام. هذا وذكرت مصادر من داخل السجن سجن روميا، ذكرت أن الحالات الصحية الحرجة ارتفعت إلى 41 حالة، مشيرة إلى أن السجناء يعانون من جراء الإعياء الشديد مع نقل سجين إضافي إلى المشفى. من جانبها، حذرت لجنة أهالي السجناء في لبنان من انفجار الوضع داخل السجون في حال استمرار التطورات الحالية.

قال حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان، قال إن المصرف يتوقع أن يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة لتأسيس مصارف جديدة في سوريا حاجز المليار دولار خلال الفترة المقبلة. هذا وأوضح رسلان أن التشريعات تتيح للمستثمرين الأجانب الاحتفاظ بنسبة 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي مع ضمان تحويل الأرباح وإلغاء القيود على بيع وشراء وتحويل العملة الأجنبية، وأشار إلى وجود توجه لإلزام المؤسسات المالية المقدمة أو التي تقدم خدمات الحوالات الدولية بتسليم المستفيدين حوالاتهم بالقطع الأجنبي حصرا. وأضاف رسلان في ذات السياق أن سهولة التحويلات ودفع الأموال من شأنهما دعم القدرة الشرائية والناتج المحلي والمساهمة كذلك في استقرار الأسعار وكبح التضخم، لافتا إلى أن بنوكا أردنية تقدمت بطلبات للاستثمار في سوريا في حين تسعى مصارف أردنية قائمة إلى زيادة استثماراتها. ولتحليل كل هذه التصريحات التي أدلى بها وصرح بها حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان، معنا مباشرة مشاهدينا من دمشق الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد. دكتور علي، بداية أهلا بك في هذه المساحة التحليلية. كيف

0: تحلل ما صرح به صفوة رسلان حول حجم الاستثمارات في القطاع المصرفي التي يتوقع أنها سوف تدخل إلى القطاع المصرفي المحلي السوري.
1: بداية مساء الخير أستاذي أمينة لك وللسادة المشاهدين جميعا. لا شك بأن تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي اليوم يعني جاءت في توقيت أعتقد أن الحاجة إلى قطاع مالي ومصرفي كبير ومتمكن وزملاء مالية في سوريا هو أمر ضروري جدا، لا سيما بعد إزالة العقوبات الأمريكية وشطب اسم سوريا من لائحة الدول الراعية للإرهاب. اليوم سوريا بحاجة إلى هذا الاستثمار المالي، لأنه اليوم بصراحة لنتكلم بوضوح أنه أحد العقبات المهمة التي تعترض تطور الاستثمار في شتى مناحي قطاعات الاقتصاد الوطني. فبدون جهاز مالي مصرفي قوي فنحن أمام انقطاع عن العالم الخارجي بشكل أو بآخر، إمكانية ضخ رؤوس الأموال لهؤلاء المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في سوريا يعني اليوم هو ضعيف، نظراً لوضع النظام المالي السوري، نظراً لملاءة المصارف السورية وعلى أهميتها سواء تحدث على
0: طيب دكتور علي، التصريح يأتي في وقت لا يزال فيه القطاع المصرفي السوري خارج نظام المدفوعات الدولي، كيف تقرأ هذا التصريح؟ بما أن نظام سويفت لم يسمح لك حتى هذه اللحظات في البنك المركزي، كيف سوف يقوم المستثمر في القطاع المصرفي الأردني أو اللبناني أو أي مستثمر سواء حتى كان سوري بأن يدخل هذه الأموال عن طريق البنك المركزي؟
1: نعم صراحة السؤال يعني جدي وهام جدا في هذه الفترة، لأنه اليوم سوريا على الرغم من إزالة هذه العقوبات نحن نعيد دائما في كل مرة ونقول بأن العلاقات المصرفية بين المصارف السورية والمصارف العالمية هي اليوم ضعيفة نظرا لحداثة إزالة هذه العقوبات. السويفت بطبيعة الحال هو موجود لكن هو نظام تراسل، إن لم يكن لدينا علاقات وحسابات مصرفية وعلاقات مراسلة مصرفية بين المصارف السورية والمصارف الخارجية فعمليا أي حوالات لن تكون بالشكل المطلوب سواء من حيث التواتر أو من حيث الكميات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية صراحة موضوع التزام النظام المصرفي السوري بكل ما له علاقة بمتطلبات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذه نقطة مهمة جدا لدى المصارف العالمية، لأننا اليوم إن لم يكن النظام المصرفي السوري ممر آمن لهذه الحوالات الواردة إلى سوريا أو الخارج من سوريا إلى الخارج فإن هذه المصارف.
0: طيب دكتور علي، تزامنا مع كل ما تفضلت به حول سؤالي لك وهذه النقاط التي أثرتها، هل هنالك تخوف من قبل المنظومة الدولية فيما يتعلق بما أثرته من نقاط حول السياق المصرفي؟
1: بكل تأكيد، يعني اليوم لغاية هذا اليوم يمكن أن نقول أن المصارف الخارجية ما تزال يعني تتحوط بشكل كبير مع للتعامل مع سوريا نظرا لإرث العقوبات السابقة. هذه النقطة. النقطة الثانية هو إدراج سوريا على القائمة الرمادية اليوم على مجموعة العمل المالي. الكثير يخلط بين إزالة العقوبات وبين القائمة الرمادية. هون إذا تسمحي لي بس بشرح بسيط وسريع،
0: ماذا تعني القائمة الرمادية وما مدى تأثيرها على القطاع المصرفي الداخلي وكذلك على الاستثمارات والمستثمرين؟
1: صحيح، عندما تدرج دولة ما على قائمة الرمادية هذا يعني أن مخاطر هذه الدولة مرتفعة، سواء كنا نتحدث عن مخاطر مالية أو مخاطر تنظيمية أو مخاطر امتثال للقوانين الدولية وعلى رأسها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مجموعة العمل المالي ليست دولة فقط لتقوم بشطب العقوبات بين ليلة وضحاها على دولة أخرى. مجموعة العمل المالي الفاتح التي تضع الدول على القوائم ومنها القائمة الرمادية هي عبارة عن مجموعة دول تقوم بتقييم التزام هذه الدولة بالسياسات والإجراءات ومكافحة غسل الأموال وبأن لديها نظام مصرفي ونظام مالي آمن لتقوم بإزالتها. وهون بدي أضرب مثال البعض يختلط عليه، الإمارات وعلى الرغم من أنها تمتلك نظام مالي قوي جدا إلا أنها أدرجت في فترة ما بعام 22 وعام 23 على هذه القائمة ومن ثم خرجت. الجزائر على سبيل المثال كانت موجودة وخرجت. الأردن الذي اليوم نتحدث عن إمكانية استثمار أردني في المصارف السورية سواء استثمارات جديدة أو توسعة للاستثمارات السابقة كان مدرج على القائمة الرمادية وقام ببرامج

0: برامج إصلاحية نقدية اقتصادية تمت إزالته من هذه القائمة. فبالتالي أعتقد أن المشكلة الأساسية اليوم هو موضوع الإدراج في القائمة الرمادية. واليوم تكلم الحاكم بهذه النقطة، أعتقد أن هذه النقطة هي مفصل في كل ما تحدث عنه بأنها خطوة استراتيجية. إن لم تزل سوريا من القائمة الرمادية سيكون التعامل معها حذر من قبل المصارف عامة ومن قبل المستثمرين. لذلك أنا قلت في البداية أنه اليوم القطاع المالي المصرفي السوري إن لم يكن في أقوى حالاته وفي مرونته المعتادة مع العالم سيبقى حجر عثرة في زيادة أي دولار واحد كاستثمار في سوريا، نظرا لأن ذلك مهم جدا على الصعيد المالي. على
1: طيب دكتور علي، أنت أشرت بأن سوريا لا تزال على اللائحة الرمادية بالنسبة للمنظومة المالية الدولية. هنا السؤال فيما يتعلق بمسألة الإرسال وإدخال هذه الأموال، هنا نتحدث عن استثمارات لربما قد تتجاوز مليار دولار بناء على ما صرح به حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان في هذا التصريح. أي مصرف أوروبي سيقبل أن يكون بنكا مراسلا لمصرف سوريا المركزي برأس مال مجهول المصدر، إذ كانت لا تستطيع اليوم فعليا هذه الإدارة متابعة هذه الأموال؟ باختصار
0: لا نستطيع أن ننظر بهذه السوداوية لهذه النقطة أستاذتي. المصارف العالمية وإن لديها تحوط وامتثال كبير تجاه المصارف السورية والنظام المالي السوري وسوريا بشكل عام، إلا أن العلاقات الاقتصادية والمصلحة الاقتصادية ستقتضي شئنا أم أبينا وشاء أم أبو إلى أن تصبح هناك علاقات وإن كان بالحد الأدنى. لذلك اليوم إذا بدنا نركز لنقطة، ليش اليوم عم نجاب سيرة الأردن بشكل أساسي؟ الأردن بالنهاية هو جار جغرافي لسوريا. العلاقات المصرفية الأردنية بقيت بالحد الأدنى متماثلة خلال الفترة الماضية، بالتالي المخاطر التي لدى المصارف الإقليمية أقل من المخاطر التي لدى المصارف الأوروبية كما تفضلت حضرتك. وبالتالي اليوم أعتقد أنها الخطوات الأولى بمصارف أردنية ومن ثم خليجية وعربية لنقل إلى الأوروبية والعالمية، أعتقد أن هذه الخطوات قد نشهدها في قادم الأيام، ويبقى شكرا. ذلك مرتبط بشكل أساسي بموضوع القائمة الرمادية وخروج سوريا من هذا التصنيف.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التحليلات، كنت معنا مباشرة من دمشق الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد.
0: شكرا لكم.
1: وبالعودة إلى باقي أخبار هذه الساعة الإخبارية، حيث أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يقضي بتعيين نبراس محمد وحيد خياطة نائبا أول لحاكم مصر في سوريا المركزي. هذا وحمل المرسوم كذلك رقم 176 لعام 2026، ونص على إلغاء العمل بكل ما هو مخالف لأحكامه. بحث وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار مع رئيس الوزراء الأذربيجاني توريد الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى سوريا. وبحسب وزارة الاقتصاد، تناول اللقاء الذي جرى في أذربيجان أفاق تطوير الشراكة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية. كما ناقش المسؤولان المشروع المدعوم من الحكومة الأذربيجانية لإعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية في سوريا. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بارتفاع إجمالي عدد ناقلات البنزين التي وصلت إلى مصفات بنياس إلى 10 ناقلات، وذلك مع استمرار نقل المادة إلى العراق عبر الأراضي السورية. هذا وأوضحت المراسلة أنه تم تفريغ 2 من الناقلات في حين تستمر عمليات التعبئة داخل المصفاة تمهيدا لنقل دفعات جديدة باتجاه العراق. هذا وأشارت مراسلتنا في ذات السياق إلى أن الشاحنات المتجهة إلى العراق عبر الأراضي السورية بدأت بالوصول إلى المصفاة قبل أيام، حيث يتم تفريغها في مستودعات التخزين قبل توجهها إلى الجانب العراقي.
2: تشهد الموانئ السورية وخاصة مصب بانياس النفطي حركة مستمرة لتصدير واستيراد المواد والمشتقات النفطية. مثل ما شفتوا المرة الماضية كان في مشروع تصدير الفيول العراقي عبر الأراضي السورية. حاليا هو المشروع الثاني، هو عكسي، نستورد البنزين من دول العالم بنفضيه بمصب بانياس وننقله عبر التركات إلى الجانب العراقي. طبعا المشروع باشر يوم الخميس

0: وفي ملف التعليم وآخر مستجداته، حيث طالبت جامعة روجافا في القامشلي بتنفيذ مسار اندماجها ضمن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر الحوار والشفافية، وبما يحفظ ذلك خصوصية الجامعة ونظامها الأكاديمي. هذا وقالت الجامعة، قالت إن مسار الاندماج لا يزال يتكنفه الغموض رغم مرور وقت على بدء الإجراءات، مضيفة أن اقتراب العام الدراسي الجديد من دون وضوح آلية الاندماج يثير مخاوف بشأن مصير آلاف الطلاب وأعضاء الكادر التدريسي. هذا وأكدت الجامعة تمسكها بما وصفته بالاستقلال الأكاديمي وحق التعليم باللغة الأم، داعية الأطراف المعنية إلى إدارة مسار الاندماج بطريقة ديمقراطية ولا مركزية وشفافة وتشاركية، وإشراك الطلاب والكادر التدريسي والعاملين في القرارات المتعلقة بمستقبل الجامعة. أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رفض بلاده لأي انتهاكات تمس أمن سوريا واستقرارها.
1: تدعم المملكة كل ما من شأنه تعزيز أمن سوريا واستقراره ووحدة أراضيها، وترحب بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب لما في ذلك من دور في تمكينها من بدء مسار البناء والتنمية، وتؤكد المملكة رفضها لأي انتهاكات تقوض استقرار سوريا وتمس سيادتها أو سلامة أراضيها.
0: أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات منصة زد للمتاجر الإلكترونية في سوريا، وذلك بهدف دعم التجارة الإلكترونية وتمكين أصحاب المشاريع من الوصول إلى أسواق جديدة للمنتجات السورية. هذا وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل، قال إن إطلاق المنصة ينسجم مع توجهات الوزارة في دعم الاقتصاد الرقمي المحلي وفتح المجال أمام فرص عمل في مجالات التصميم والتصوير والتغليف والتسويق، وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية والتشريعات اللازمة لنمو التجارة الإلكترونية في البلاد، بما في ذلك تعديل قانوني المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، إلى جانب تطوير خدمات البريد والدفع. أكد المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز محمد طارق الصيادي تحديث وتأهيل 159 مخبزا في مختلف المحافظات، وذلك منذ اليوم الأول للتحرير وحتى الآن، مشيرا إلى أن 74 مخبزا إضافيا باتت على وشك دخول الخدمة بعد استكمال أعمال التأهيل بمعدل مخبز جديد أو محدث كل 4 أيام تقريبا. هذا وأوضح الصيادي في تصريحاته، أوضح أن المؤسسة منحت تراخيصا ل 150 مخبزا تجاريا جديدا، وذلك بهدف توسيع نطاق الخدمة وتحسين جودة المنتج، لافتا إلى أن قطاع المخابز يشهد وتيرة متسارعة من التطوير وإعادة التأهيل ضمن خطة تستهدف رفع جودة الرغيف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع استمرار العمل على تأهيل المنشآت وتطوير القطاع في مختلف المناطق. معنا من حلب مشاهدينا مراسلنا محمد نور. محمد، بداية أهلا بك. تزامنا مع هذه التصريحات حول واقع المخابز في المحافظات السورية، نرصد معك واقع المخابز فعليا في محافظة حلب.
2: نعم أمينة، مساء الخير لكم جميعا المشاهدين. بالفعل يعني قطاع المخابز في محافظة حلب وفي عموم سوريا يشهد تعافي بشكل تدريجي، يعني معظم الأفران التي كانت هنا بنا حكم النظام السابق كانت المخابز أولا المعدات فيها قديمة جدا لا تلبي احتياجات الأهالي، الكمية المنتجة كانت أيضا ضعيفة، وكانت تعتمد على البطاقة الذكية وحصر الأفران، يعني هذه البطاقة للمستفيدين في بضعة أفران، ما أدى إلى يعني وصول طوابير المصطفين للحصول على ربطة الخبز كان كبير جدا، وبحاجة إلى ساعات من أجل الحصول على ربطة أو ربطتين خبز. الآن ما بعد التحرير هنالك تعافي نوعا ما تدريجي، ولكن هنالك مع ذلك هنالك نقص لكون يعني تحدثنا هنا فقط عن مدينة

0: مدينه حلب، هنالك كانت مناطق كبيره جدا خارج سلطه الدوله سابقا، لذلك هي كانت يعني خارج متابعه تحديث الالات في محافظه حلب تحديدا. وهنا اتحدث على المناطق التي كانت تخضع لقوات سوريا الديمقراطيه كمنبج ومنطقه سد تشرين، بالاضافه الى المناطق في ريف حلب الشمالي والغربي والجنوبي، هذه المناطق التي حتى الان يعني يعاني الاهالي من ازمه الحصول على ربطه الخبز لكون هنالك نقص في يعني عدد الافران في التجمعات السكنيه في المناطق هذه التي عاد اليها سكانها بعد يعني سقوط نظام الاسد. يعني نشهد يعني لكل 3 أو 4 قرى هنالك فرن واحد يخدمهم، وبالتالي يعني ما زال الامر بحاجه الى يعني زياده لعدد الافران، اتحدث عن الافران الحكوميه التي تدعم الخبز المدعوم، وايضا هنالك يعني الافران الخاصه بحسب المؤسسه السوريه للمخابز منحت العديد من التراخيص، ولكن هي بحاجه الى منح تراخيص اضافيه للمناطق التي ذكرتها التي عاد اليها سكانها من اجل تعافي هذه المناطق وتشجيع يعني الاهالي على العوده اليها، وبما يسهم ايضا في يعني تخفيف اعباء يعني المسير لمسافات من اجل الحصول على ربطه الخبز. وبالتالي امينه في المجمل هنالك تعافي، ولكن يمكن ان يكون هنالك يعني افضل من هذا الحال ب يعني تجهيز المزيد من المخازن في ارياف مدينه حلب التي عاد اليها الاهالي مؤخرا.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات ومستجدة في قطاع الخدمات وقطاع الأفران كذلك في محافظة حلب. كنت معنا مباشرة من هناك مراسلنا محمد نور، شكرا جزيلا لك محمد. أعلنت محافظة دمشق تنفيذ حملة لإزالة الإعلانات العشوائية غير المرخصة في شوارع المحافظة، هذا وقالت المحافظة قالت إن كوادرها مستمرة بالمتابعة الميدانية، وذلك بهدف منع التعديات والحفاظ على السلامة العامة ونظافة المظهر العام، كما أشارت إلى أن الإعلانات المخالفة تؤدي لتشوه بصري على أعمدة الإنارة، بالإضافة إلى أنها تتعدى على الأملاك العامة وتؤمن السلامة البصرية بهدف المحافظة على المظهر الحضري في جميع أنحاء مدينة دمشق.

0: تجري مديرية النقل في حمص فحصا فنيا دوريا للمركبات، وذلك من أجل التأكد من جاهزيتها الفنية وما مدى التزامها بالمعايير البيئية. ويشمل الفحص عدة اختبارات، من أبرزها اختبار العوادم وقياس الانبعاثات الملوثة للهواء. وفي مقابل ذلك مشاهدينا، تثير إجراءات الفحص الفني تساؤلات عن ما مدى فاعليتها في الحد من التلوث وفي تعزيز السلامة المرورية في المحافظة.
1: من مركز الفحص الفني في حمص تبدأ رحلة هذه السيارة للتأكد من جاهزيتها للسير، ومن بين الاختبارات التي تخضع لها فحص العوادم والانبعاثات الصادرة عنها.
2: هلا أول شيء نحن بدأنا بترسيم السيارة، هي كان وراءة خالصة. بقى نحن شو بنعمل هلا؟ نفحص فحص الفني، محرك شاسي والشمعات، بعد نجي على فحص الهنجار اللي هو بيفحص دوزان، ميزانية، ميتور، إذا في كربونات بالسيارة بيفحصوها. وهلا ليك مثل ما شايفين قدمنا كل الفحوصات. هلا بنروح على المراجعات، نطلع أي شيء سلبيات ترسب السيارة، بنروح نعمل إعادة صيانة ورد نرجع بنعيدها.
1: داخل مسار الفحص نرافق السيارة وصولا إلى اختبار العادم، حيث تقيس الأجهزة مستويات الغازات المنبعثة وتحدد ما إذا كانت ضمن الحدود المسموح بها.
3: طبعا لنا هون السيارات أول ما بتدخل على الهنجار في مجموعة من الإجراءات الفحص اللي بتقوم فيها، من دخان، من فحص ميزانية انحراف أو مخمدات. تبدأ الفحص بالدخان، في قيم معينة معايير عليها الأجهزة موضوع القيم من قبل الوزارة. إذا نجحت السيارة ضمن هذه القيم تنجح وتطلع عادي. إذا صار في السيارة رسبة الجهاز كمبيوتر لحاله بيرسبها، بيطلع في تقرير بينعطى للمواطن، هذا التقرير إنه في عندك عطل من محل الفلاني، وبكونوا مأشرين له عليه بالأحمر مكان العطل، بيطلع معه مدة 14 يوم بيصلح وبيرجع لإعادة طبعا.

0: مجانية، بفعل فحص الإعادة وبيفوت بيفحص وبيرجع بيعيد نفس الموضوع.
1: لكن اجتياز الفحص لا ينهي المشكلة، فآلاف المركبات تتحرك يوميا في شوارع حمص، وبعضها يطلق عوادم كثيفة وواضحة، ما يطرح تساؤلات بشأن فعالية الفحص في الحد من المركبات الأكثر تلويثا.
2: بالنسبة للانبعاثات أو الغازات الناتجة عن سير السيارات على الطرقات أو دوران المحرك وهي متوقفة، يتم فحصها من خلال أجهزة الفحص الفني في مراكز الفحص في مديريات النقل. هذا الفحص له عدة معايير من أجل نجاح السيارة أو رسوبها في هذه المرحلة من الفحص، اللي هي مرحلة فحص الغازات الناتجة. بحال السيارة فيها عطل، بغض النظر عن العطل، فيتم ترسيب السيارة خلال الفحص. تأثير هذه الغازات الناتجة بحال كانت مخالفة للمعايير لها تأثير من ناحيتين. الناحية الأولى، تؤثر السيارة المنتجة للغازات المخالفة على السيارات التي تسير خلفها.
1: بين نتيجة الفحص وما نراه على الطرق، تبقى فعالية الإجراءات مرتبطة بمتابعة المركبات المخالفة وإلزام أصحابها بإصلاح أعطالها، بما يسهم في الحد من الانبعاثات والحفاظ على هواء المدينة.
3: انتشلت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب جثمان طفل توفي غرقاً، وذلك في أثناء السباحة في ساقية للمياه بقرية بابليت في ريف مدينة عفرين. هذا وأفاد فريق الدفاع المدني بأن فرقه انتشلت جثمان الطفل من الساقية قبل نقله إلى مشفى عفرين العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة أصولاً. هذا وتكررت هذه الحادثة عدة مرات على الرغم من تحذيرات الدفاع المدني بضرورة عدم السباحة في بعض المناطق والمسطحات المائية. قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع الكهرباء في محافظة حلب يوسف الشبلي لتلفزيون سوريا، قال إنه تم إطلاق برنامج الوفاء 2 لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء وإعادة التغذية إلى أحياء مساكن هنانو والصاخور وجبل بدرو والأرض الحمراء شرقي مدينة حلب.
4: أطلقنا بداية مشروع الوفاء، أطلقنا عليه اسم الوفاء 2 في أحياء هنانو والصاخور وجبل بدرو وأرض الحمراء. حقيقة نحن هنا لا نعيد ترميم شيء، لأن كل ما يخص البنية التحتية للكهرباء هو مدمر بشكل كامل. فنحن نتحدث الآن عن إعادة بناء بنية تحتية كهربائية من الصفر. لذلك قمنا برصد التمويل اللازم، وهنا أنوه إلى أود أن أشكر وزارة المالية وحملة حلب ست الكل ووزارة الطاقة وبمساعي محافظة حلب لتأمين تلك المبالغ.
3: أعلنت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في اللاذقية ضبط سيارة ودراجتين ناريتين محملة بالحطب بصورة مخالفة في ريف المحافظة. هذا وأضافت المديرية في ذات السياق، أضافت أن عناصر الضابطية الحرجية صادرت المضبوطات واتخذت كذلك الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وذلك ضمن جهود الحد من المخالفات التي تهدد الثروة الحرجية والغابات. قال الدفاع المدني إن فرقه تعمل على فتح وتأهيل الطرقات الحرجية وخطوط النار، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاستعداد كذلك المبكر لمخاطر حرائق الغابات. هذا وأضاف الدفاع المدني، أضاف أن الإجراء يهدف إلى تعزيز الجاهزية وتسهيل وصول فرق وآليات الاستجابة والحد من انتشار الحرائق عند وقوعها. كما أشارت المنظمة إلى أن مشروعها يستهدف العمل على نحو 640 كيلومتراً في عدد من المحافظات، بما يسهم ذلك في تعزيز الوقاية والاستعداد المبكر ورفع سرعة الاستجابة للحرائق وحماية الغطاء الحرجي والحد من الأضرار المحتملة. حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب البحر قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس، وذلك اعتبارا من فجر الاثنين 28 من أيلول حتى ليل الأربعاء القادم. هذا وأوضحت الوزارة في بيان أوضحت أن البحر سيشهد اضطرابا في ارتفاع الموج اعتبارا من فجر الاثنين ليتراوح بين متر ومتر وستين سنتيمترا، وذلك بالتزامن مع رياح تتراوح سرعتها بين 25 و35 كيلومترا في الساعة، ولا سيما قبالة السواحل طرطوس في ظل أحوال جوية غير مستقرة. نقف مع هذا الخبر مشاهدينا، ولتفاصيل عن استقرار وأوضاع الحالة الجوية في سواحل البلاد معنا مباشرة من اللاذقية مراسلنا هاشم العبدالله. هاشم، بداية أهلا بك، نرصد معك هذه التحذيرات وواقع الحالة الجوية في سواحل البلاد، هنا نتحدث عن اللاذقية وطرطوس.
5: نعم أمينة، حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الماضية من حالة اضطراب جوي جديد على السواحل السورية في اللاذقية وطرطوس، يعني يترافق ذلك الاضطراب بارتفاع لأمواج البحر واشتداد سرعة الرياح بين 25 وحتى 35 كيلومتر بالساعة. هذه التحذيرات تأتي للمواطنين وحتى الصيادين على وجه الخصوص الذين يعني يستقلون المراكب الصغيرة والإبحار بقصد السباحة مع ارتفاع الأمواج، أو حتى المصطافين أو الأهالي الذين يرتادون البحر بقصد السباحة في المناطق غير المخصصة للسباحة. من المحتمل يعني مع ارتفاع الأمواج أن يكون هناك خطر على حياتهم وحدوث حالات غرق كما حدث في الاضطرابات أو حالات الاضطراب الجوي الماضية إن كان في اللاذقية أو حتى طرطوس. هذه يعني التحذيرات هي بدأت اليوم يعني وقالت أنها ستبدأ حالة اضطراب الجوي منذ صباح يوم أو صباح يوم الاثنين القادم وحتى ليل الأربعاء القادم، ويصطحب ذلك أيضا حالة جوية من الممكن أن يكون هناك أمطار وأيضا عواصف في هذه الفترة في ذروة هذا الاضطراب أو تشكل تنين البحر كما حدث خلال الأيام الماضية. أمين، هذا هو الاضطراب الثالث خلال هذا الشهر، شهر أيلول الجاري. طبعا يعني خلال يعني الاضطرابات الماضية كان هناك أيضا تحذيرات، رغم أن هذه التحذيرات لم يلقى لها يعني الأهالي والمصطافين وحتى الصيادين يعني لم يأخذوا بها كثيرا، إلا أنها كانت معتدلة ولم يعني تكون يعني خطرة. لكن في اضطرابات سابقة في الأشهر الماضية حدثت حالات غرق في اللاذقية وأيضا في طرطوس. حاليا الحالة الجوية أمينة هي مستقرة حتى هذه اللحظة، هناك الأمواج هادئة ولا يوجد يعني هناك أي حالة جوية يعني فعالة، ولكن من المحتمل أن تتغير الأحوال خلال ساعات الصباح وترتفع أمواج البحر وتتغير الحالة الجوية. وأيضا يعني التحذيرات موجودة إن كان وزارة الطوارئ وزارة الدفاع والدفاع المدني وأيضا خفر السواحل والشرطة السياحية التي تنشر أيضا دورياتها لتحذير المواطنين والصيادين.
3: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من اللاذقية مراسلنا هاشم العبدالله، شكرا جزيلا لك هاشم. جددت وزارة الطاقة تحذيرها من الاقتراب من مجرى نهر الفرات في محافظتي كل من الرقة ودير الزور، وذلك بسبب ارتفاع منسوب المياه وزيادة سرعة جريان النهر. هذا وأوضحت الوزارة أن تمرير المياه من سد وسدود الفرات بمعدل 1200 متر مكعب في الثانية بدأ منذ 22 من شهر أيلول الحالي، ووصلت هذه الكميات إلى دير الزور، ما أدى ذلك إلى ارتفاع المنسوب على امتداد مجرى النهر في المحافظتين. هذا ودعت الوزارة الأهالي إلى توخي الحذر وعدم السباحة في النهر، إضافة إلى سحب معدات ومحركات الري الموجودة قرب الضفاف إلى أماكن آمنة. وأكدت الوزارة أن معدل التمرير لن يتجاوز 1200 متر مكعب في الثانية حتى نهاية تشرين الأول وفق المعطيات الحالية.
6: لم يعد ارتفاع منسوب نهر الفرات مقتصرا على الأراضي الزراعية، نحن في مدينة دير الزور وصلت المياه إلى أطراف شارع الكورنيش كما تشاهدون معي. هذا الارتفاع الملحوظ الذي حذرت منه وزارة الطاقة وقالت أنه دفقة جاءت من تركيا بحدود 1100 متر مكعب، واليوم ارتفعت إلى 1200 متر مكعب في الثانية بارتفاع يقارب المترين أو أكثر من مترين بحسب لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور. هناك التزام طبعا من بعض الأهالي، لكن هناك تحذيرات من قبل وزارة الطاقة لمن لديهم زوارق، لمن لديهم

0: جرارات أو آليات زراعية، محركات كهرباء تعمل على الكهرباء. حذرت وزارة الطاقة هؤلاء من إبعاد كل هذه المعدات، وأيضا حذرت الأهالي من عدم السباحة في نهر الفرات. هذه التطورات مع استمرار ارتفاع الملحوظ في منسوب الفرات الذي تشهده عدة مناطق في محافظتي دير الزور والرقة، بالتزامن مع زيادة كميات المياه الممررة من سدود الفرات. طبعا هناك في دير الزور لجنة الاستجابة الطارئة حذرت من تداعيات الموجة هذه الجديدة التي ارتفعت في الأمس إلى 1200 متر مكعب في الثانية. أشارت إلى أن تأثير الارتفاع التدفق سيظهر تدريجيا في دير الزور والرقة مع ارتفاع شاقولي متوقع في منسوب المياه. دعت السكان القاطنين بالقرب من مجرى النهر لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن المياه وعدم أيضا السباحة فيها.
1: أعلنت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية متابعة الظواهر الجيولوجية التي شهدتها منطقة جبل كوكب في محافظة الحسكة والمتمثلة بتصاعد أبخرة من بعض المواقع وظهور انخسافات في التربة وتشققات على سطح الأرض. هذا وأوضحت المؤسسة أن فريقا فنيا مختصا يجري معاينات وقياسات ميدانية، وذلك من أجل تحديد أسباب هذه الظاهرة وتقييم مخاطرها، مشيرة إلى أن النتائج النهائية ستصدر بعد استكمال أعمال المسح والتحليل. وبحسب المعطيات الأولية يقع جبل كوكب ضمن نطاق الحقل البركاني شمال شرقي سوريا، فيما يحتمل أن يكون تصاعد الأبخرة مرتبطا بحركة المياه الجوفية وتسربها عبر الشقوق والفوالق إلى أعماق الأرض، على أن تحدد القياسات المختصة طبيعة الأبخرة والغازات ومصدرها كذلك. هذا وأضافت المؤسسة أن الفرق المختصة تدرس الانخسافات والتشققات للتحقق من وجود فراغات أو مناطق ضعف تحت سطح الأرض، مع مواصلة مراقبة المواقع ورصد أي تغييرات جديدة فيها. ودعت إلى الابتعاد عن مناطق الانخسافات أو الانخسافات والتشققات مشاهدينا، ومنع مرور الأشخاص والآليات فيها، إلى جانب إجراء قياسات للغازات ومسح جيوفيزيائي للكشف عن الفراغات والتجويف المحتمل.

0: بعد أشهر من الزراعة والرعاية يواجه مزارع الفول السوداني في سهل عكار بريف طرطوس يواجهون تحديات في تسويق محصولهم، وذلك وسط تفاوت في الأسعار وصعوبة التصريف، حتى ما ينعكس ذلك على مردود الموسم وعائداته المالية.
1: منذ وضع بذار الفول السوداني في أرضه ينتظر العم وسيم أن يجني مع المحصول ثمرة تعبه. هنا في سهل عكار بريف طرطوس أنفق على زراعته ورعاها حتى القطاف، لكن حسبة الموسم لم تأتي كما أراد، فما يعود إليه من ثمن المحصول لا ينصف جهده في الأرض.
2: الإنتاج متوسطة، الأسعار متدنية جدا، تكلفته بتكلفنا بالـ5000 ليرة لحد القطافه. كيف بدي اقول لك، يعني هو مكلف 5-6 تقريبا لحد القطاف، خساره كبيره. هلا نحن ما نبيعه 8-9 خساره كبيره لنا، كثير مردوده لنا يعني بالـ1000-2000 ليره، هاي خساره. بنحطها اجار عمال وسقاي وما تبقى من تكاليف الارض، اسمده ورشوش وغيره، ادويه وكذا.
1: لا تنتهي حكايه العم وسيم عند حدود حقله، ففي السوق يحسم المردود الذي سيعود به إلى بيته، وبينما يطلبه المزارع وما يعرضه المشترون تتحدد الأسعار وفق حركة البيع وفرص تصريف المحصول. لتبدأ هنا الحكاية من وجهة نظر التاجر.
3: الأسعار يمكن هالكم يوم هدول نزلت شوي بسبب أنه اصطدم موسمنا مع موسم حماة، هذا بنسميه احنا هون الفول السوداني الغابي، فكونه اصطدم مع بعضه فانخفضت الأسعار وتصدير ما في.
1: نحو 3000 طن هو الإنتاج المقدر للفول السوداني في سهل عكار هذا الموسم على مساحة تقارب 1276

0: 40 هكتار. خلف هذه الأرقام مزارعون لا يبحثون عن محصول جيد فحسب، بل عن جدوى تحفظ لتعبهم قيمته وتعينهم على زراعة أرضهم من جديد.
1: بين تكاليف الإنتاج وتقلبات الموسم، يحاول مزارعو الفول السوداني الحفاظ على محصولهم وسط آمال بأن تحمل المواسم المقبلة ظروفاً أفضل. تلفزيون سوريا لنجبارة، سهل عكار، ريف طرطوس.
2: رغم سنوات من الإهمال وتهالك البنية التحتية، يواصل مشفى المجتهد بدمشق تقديم خدماته الطبية، وذلك لأكثر من 1500 مراجع يومياً في وقت يواجه فيه نقصاً في الكوادر الطبية والتجهيزات الطبية كذلك، ما يضيف أعباءً جديدة على المشفى والعاملين فيه.
3: يحاول مشفى دمشق المعروف بالمجتهد، أكبر مشافي العاصمة، تخفيف آلام مراجعيه رغم حاجته لمن يخفف عنه وطأة تبعات إهمال النظام المخلوع وما خلفه من بنية تحتية متهالكة تحت الضغط الشديد.
4: إهمال شديد من النظام البائد، وحقيقة نحن بحاجة لأن نقدر نستمر بهذا لدعم شديد بالأجهزة، بدعم شديد بالمستهلكات. ونحن بدنا نعرف أن الطبقة اللي عم تراجع مشفى دمشق هي طبقة من الناس الفقيرة يلي بحاجة إلى خدمات شديدة جدا.
5: البنية التحتية للمشفى قديمة متهالكة، تحتاج دائما إلى أعمال تجديد وتحسين وإلى آخره، فهي البنية ممكن يعني تعمل لك إشكاليات أحيانا بالخدمات نتيجة تهالك الأعمار الكبيرة، بالإضافة إلى أن إحنا التجهيزات نتيجة استعمال الكثير نتيجة المرضى، عدد المرضى الكبير، هاي التجهيزات مع الوقت يعني عمليا عمرها بنقص.
3: لا تقتصر الحاجة على البنية التحتية فحسب، بل تمتد للكادر البشري لرفده بأعداد وتخصصات تلائم الضغط اليومي.
6: هذا الضغط الكثير كبير بإسعاف بحاجة لدعم أكثر بالأجهزة. طبعا وزارة الصحة ما عم توفر جهد أنه تدعمنا بهالأمور بهالأجهزة هي الجديدة، ولكن الطلب الكبير والضغط الكبير من المشفى يحتاج أجهزة يعني دائما بشكل دوري صيانة وأجهزة جديدة. بالإضافة للموضوع الأجهزة اللي احنا بحاجة لدعم موضوع الكادر، طبعا احنا ما عم نحكي على الكادر الطبي، عم نحكي على الكادر اللوجستي الداعم للعمل الطبي، والأهم هو الحرس وعمال النقل والفنيين والتمريض، هذول دائما نحن نطلب من الوزارة تدعمنا فيهم.
3: خضع المشفى مؤخرا لاختبار حقيقي تجاوزه بنجاح رغم الصعوبات، لكن هذا لا يعني أنه بأفضل حال.
7: طبعا خلال الفترة الماضية كان عنا اختبار حقيقي باستقبال مرضى التفجيرات، والحمد لله قدرنا نستوعب هالحالات هاي بالرغم من انه كان في ضغط كتير كبيرة علينا. طبعا نحن في عم نعاني من نقص بالتجهيزات، عم نعاني من نقص بالكادر الطبي، وهذه شغلة كتير مهمة، ونحن على تواصل مع الوزارة لمحاولة ترميم هالنقص اللي موجود عنا.
3: يستقبل المشفى يوميا نحو 1500 مراجع، منهم 900 في الإسعاف وحده، وهو معدل يراه القائمون عليه من الأعلى عالميا.
2: قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، قال إن بلاده تعمل مع الحكومة السورية بشان إعادة فئات من السوريين إلى بلادهم، مشيرا إلى أن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي بشان آلية العودة. هذا وأوضح دوبرينت، أوضح أن السلطات الألمانية تتعامل مع ثلاث فئات رئيسية في هذا الملف، تشمل مرتكبي الجرائم الخطيرة والأشخاص الذين لا يملكون أساسا قانونيا للبقاء، إضافة إلى المندمجين في المجتمع الألماني ممن لديهم وظائف وأفاق للبقاء. هذا وأضاف الوزير الألماني أن برلين تبحث مساري الترحيل القسري والعودة الطوعية مع تقديم حوافز لتشجيع الراغبين في العودة، وتؤكد الحكومة الألمانية في تصريحات حديثة تؤكد أنها تعمل على إنشاء آلية دائمة للترحيل تبدأ بالمجرمين ومن تصفهم بالخطرين أمنيا، مع دراسة كل حالة بصورة منفردة. وفي أخبارنا العربية الدولية نبدأها بآخر التطورات في فلسطين المحتلة، حيث فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا شاملا على الضفة الغربية المحتلة مع إغلاق المعابر اعتبارا من اليوم الأحد وحتى السبت المقبل. هذا وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، قالت إن الاحتلال تذرع بيوم عيد العرش عقب قراره بالإغلاق. وأوضحت الوكالة أوضحت

أن الاحتلال يشدد الإجراءات العسكرية على الحواجز ويعيق وصول المواطنين للأماكن المقدسة خلال الأعياد الدينية. هذا واقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية تزامنا مع ما يعرف بعيد العرش اليهودي. هذا وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن المقتحمين دخلوا من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات داخل باحات المسجد وأدوا حتى طقوسا تلمودية بالتزامن مع تشديد الإجراءات الأمنية في محيط الأقصى والبلدة القديمة. ذكر مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت 8 مواطنين بينهم سيدة، وذلك خلال عمليات مداهمة واعتقال في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. هذا وقال المكتب، قال أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وبلدة جبل المكبر جنوبي مدينة القدس، كما أشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مواقع في محافظة جنين ومحافظة قلقيلية. ختام الثالثة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

0: تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها. حاكم المصرف المركزي يتوقع تأسيس مصارف جديدة في سوريا بما يتجاوز مليار دولار خلال الفترة المقبلة. معلمون يحتجون في القصير بريف حمص رفضا لتعيين مدرسين من خارج المدينة. اللاذقية تشهد أزمة في مادة البنزين على خلفية انقطاع التوريدات عن المحطات لليوم الرابع على التوالي. وزير الداخلية الألماني يقول إن برلين تدرس خيار الترحيل القسري لفئات من اللاجئين السوريين. حياكم الله مشاهدينا وإلى تفاصيل النشرة. قال حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان إن المصرف يتوقع أن يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة لتأسيس مصارف جديدة في سوريا حاجز المليار دولار خلال الفترة المقبلة. وأوضح رسلان أن التشريعات تتيح للمستثمرين الأجانب الاحتفاظ بنسبة 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي مع ضمان تحويل الأرباح وإلغاء القيود على بيع وشراء وتحويل العملة الأجنبية. وأشار إلى وجود توجه لإلزام المؤسسات المالية المقدمة لخدمات الحوالات الدولية بتسليم المستفيدين حوالاتهم بالقطع الأجنبي حصرا. وأضاف رسلان أن سهولة التحويلات وتدفق الأموال من شأنهما دعم القدرة الشرائية والناتج المحلي والمساهمة في استقرار الأسعار وكبح التضخم، لافتا إلى أن بنوكا أردنية تقدمت بطلبات للاستثمار في سوريا في حين تسعى مصارف أردنية قائمة إلى زيادة استثماراتها. ينضم إلينا حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا معي من دمشق. حازم أهلا ومرحبا بك. إذن حاكم المصرف المركزي يتوقع تأسيس مصارف جديدة في سوريا والقيمة تتجاوز المليار دولار بحسب ما ذكر، ما تفاصيل هذا الإعلان وهذا الخبر حازم؟
1: يعني فؤاد حقيقة قال بأن هناك يعني توقعات بأن يصل رأس المال الأجنبي المستثمر في قطاع المصارف إلى أكثر من مليار دولار خلال الفترة المقبلة، دون أن يحدد ما هي الفترة المقبلة وما هي مدتها، ولم يذكر حتى يعني تفاصيل هذا الرقم إن كانت هناك بالفعل عدد يعني أعداد معينة من البنوك فعلا قيد التأسيس، سوى أنه جاء على ذكر بعض البنوك الأردنية التي تسعى لتأسيس يعني فرع لها في سوريا، وأضاف إلى أن هناك توسع لبعض المصارف الأردنية. رقم يعني الاستثمار بحوالي مليار دولار هو ليس فقط للتأسيس، هو يشمل أيضا يعني التوسع، بالتالي هذا يزيد من رأس المال الأجنبي المستثمر في قطاع المصارف.

0: يعني تصريح الحاكم هو يعتبر ربما إشارة إلى يعني أو دعوة حتى علنية للاستثمار في قطاع المصارف، وهو قطاع واسع جدا وبحاجة إلى استثمار، كما كانت هناك دعوات سابقة يقول بأن هناك معايير خاصة وتعليمات تنفيذية للاستثمار في هذا القطاع، أهمها الملاءة المالية والسمعة والخبرة، ومستثمر استراتيجي يملك 10% من رأس المال، وأكد على بعض التسهيلات التي لها علاقة بقدرة المستثمر بالاحتفاظ على 60% من رأس المال المدفوع بالعملة الأجنبية وقدرته على تحويل الأرباح وإرسال واستقبال الأموال بالعملة الأجنبية. أيضا أكد إلى أن هناك يعني تعليمات لشركات الحوالات الدولية بأن تقوم بتسليم المستفيدين لحوالاتهم بالدولار، وكلها إشارات قال بأنها ستؤدي
1: نعم.
0: إلى زيادة الناتج المحلي وكبح التضخم أو تسهم به.
1: طب
0: نعم.
1: حازم، بالنسبة لردات الفعل الشعبية على هذا الإعلان، لربما يعني هل ذلك لقى موضع ترحيب لدى الشارع السوري في العاصمة وفي عموم سوريا
0: حقيقة
1: ربما؟
0: هذا الإعلان، هذا الإعلان موجه للمستثمرين أكثر مما هو موجه لشريحة الناس، يعني هذه نحن نتحدث عن تشجيع للمستثمرين الأجانب لضخ أموالهم في القطاع المصرفي، لكنه جاء على ذكر يعني في نهاية التصريح الخاص به بأن يعني التحويلات أو سهولة التحويلات ويسرها هذا يؤدي بالنهاية إلى زيادة الناتج المحلي وكبح التضخم وتعزيز القدرة الشرائية، علما يعني بأن قضية المصارف أو التحويلات التي يتحدث عنها ليست بالضرورة أن تسهم يعني بشكل مباشر في هذه النتائج، هي تسهم بالفعل بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بالتعاون مع عدة عوامل أخرى يحتاج إليها الاقتصاد، ومنها نتحدث بالدرجة الأولى الاقتصاد. أيضا اليوم هناك حديث عن ارتفاع يعني ارتفاعات كبيرة في الأسعار نتيجة رفع أسعار الطاقة، موضوع التضخم مرتبط بعدة عوامل وليس فقط سهولة التحويلات، لكن بالتأكيد يعني قضية التسهيلات التي قدمت من ناحية التحويلات من القطاع الأجنبي للمستثمرين واحتفاظهم برأس المال بنسبة كبيرة، هذه كلها تسهيلات لم تكن موجودة في السابق، وبالتالي هي تشجع للمستثمرين الأجانب وزيادة الاستثمار سواء في القطاع المصرفي
1: نعم.
0: أو غيره، تسهم بالتأكيد في دعم الاقتصاد المحلي. نعم.
1: حازم عوض من دمشق، شكرا جزيلا لك. أصدر الرئيس الشرع مرسوما يقضي بتعيين نبراس محمد وحيد خياطة نائبا أول لحاكم مصرف سوريا المركزي، وحمل المرسوم رقم 176 لعام 2026، ونص على إلغاء العمل بكل ما هو مخالف لأحكامه. أصدر وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار قرارا بتشكيل مجلس الأعمال السوري الأذربيجاني عن الجانب السوري برئاسة فهد عبد العزيز الموسى، ويهدف القرار رقم 152 إلى تعزيز التواصل الاقتصادي والتجاري وتطوير العلاقات الاستثمارية بين سوريا وأذربيجان وفق الأطر الناظمة لعمل مجالس الأعمال السورية المشتركة. وكان وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار بحث مع رئيس الوزراء الأذربيجاني توريد الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى سوريا. وبحسب وزارة الاقتصاد تناول اللقاء الذي جرى في أذربيجان أفاق تطوير الشراكة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. كما ناقش المسؤولان المشروع المدعوم من الحكومة الأذربيجانية لإعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية في سوريا. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بارتفاع إجمالي عدد ناقلات البنزين التي وصلت إلى مصفة بنياس إلى 10 نقلات، وذلك مع استمرار نقل المادة إلى العراق عبر الأراضي السورية. وأوضحت المراسلة أنه تم تفريغ 2 من الناقلات في حين تستمر عمليات التعبئة داخل المصفة تمهيدا لنقل دفعات جديدة باتجاه العراق. وأشارت المراسلة إلى أن الشحنات المتجهة إلى العراق عبر الأراضي السورية بدأت بالوصول إلى المصفة قبل أيام، حيث يتم تفريغها في مستودعات التخزين قبل توجهها إلى الجانب العراقي.
2: تشهد الموانئ السورية وخاصة مصب بانياس النفطي حركة مستمرة لتصدير واستيراد المواد والمشتقات النفطية. مثل ما شفتوا المرة الماضية كان في مشروع تصدير الفيول العراقي عبر الأراضي السورية. حالياً هو المشروع الثاني

0: هو عكسي، نستورد البنزين من دول العالم، بنفضيه بمصب بانياس وننقله بالتركات الى الجانب العراقي. طبعا المشروع باشر يوم الخميس الماضي ب 57 صحريج مبدئيا، ورفعنا الكفاءه لل 200 صحريج في اليوم. طبعا هذا العمل تطلب جهود فنيين مهندسين واشراف على تجهيز الساحات، بحيث رفعنا التقدير التفريغ والتحميل من صهريج صهريجين الى 8 صهريج بنفس اللحظه، بحيث نوصل ل 200 صهريج يوميا ضمن افضل الشروط الامان والسيفتي، والتنسيق مع الجانب العراقي والتنسيق مع الجهات الثانيه هي الجمارك والمرور وامن الطرق.
1: نظم معلمون في مدينة القصير بريف حمص وقفة احتجاجية اعتراضا على تعيين مدرسين من خارج المدينة، وطلبوا بإعطاء الأولوية للكفاءات المحلية لا سيما المعلمين الوكلاء العاملين في مدارس المدينة.
2: هلا تخرجنا السنة، رحنا نطالب بحقوقنا بالتوظيف، اسوا برفقاتنا اللي كانوا على دور النظام وتثبتوا عندهم خدمه 14 سنه. نتفاجئ بيقولوا لنا انتم مستنفذين. راجعت اكثر من جهه بالتربيه حتى الجهه القانونيه يعني، بيقولوا لا انت مستنفذ، وقلت لهم انه نحن نزل مرسوم فينا السيد الرئيس انه نحن هاي الفتره لا تحسب، بيقولوا لي لا ما دخل، نحن موجود عندنا مستنفذين.
3: نحن اليوم نطالب السيد احمد الشرع بتثبيت هذه الفئه التي تقف ورائي كلها. كلهم خريجين جامعيين وخريجين معاهد، كلهم يحملون شهادات زائد بإضافة إلى شهادات الخبرة الذي نحن أحق بتدريس أبنائنا. كنا تحت القصف ندرسهم، وفي بعد انتصار الثورة والتحرير من حقنا أن نتابع تدريسهم.
1: مراسل تلفزيون سوريا معنا من حمص. أنور أهلا ومرحبا بك. إذن وقفة احتجاجية في القصير بريف حمص بسبب قضية تعيين المعلمين، يعني والأحقية بحسب ما قال المحتجون بأنه لأبناء المدينة من المعلمين. هل هناك يعني رد لربما أو استجابة لمطالب هؤلاء المحتجين؟
4: نعم فرات، بالفعل هي جملة من الاحتجاجات. لا نتحدث هنا فقط اليوم عن مطلب واحد، ولكن ربما المعلمين وبعد تراكم أشهر طويلة ما بعد التحرير ظهرت عدة مشاكل كلها لخصوها في وقفة اليوم التي جرت في مدينة القصير لعدد من المعلمين والمعلمات في وسط المدينة. طالبوا كما ذكرت عدة مطالب. من هذه المطالب فرات إذا أردنا أن نتحدث عن الاستجابة منها فيتم العمل عليه منذ أشهر، ولكنه لم يكتمل كمطلب رئيسي، وهو مثلا ما يتعلق بملف المعلمين المفصولين بسبب الثورة والذين عاد جزء منهم إلى المدارس للتدريس، ولكنهم عادوا بصيغة العقود وليس بصيغة المثبتين. هناك مطالب دائمة ومستمرة منهم للانتقال من نظام العقود إلى نظام التثبيت، وهو فعل بوزارة التربية بشكل متكرر. هذا من ناحية، ولكن أيضا هناك مطالب حديثة ظهرت في الآونة الأخيرة تتعلق بموضوع الوكلاء بالدرجة الأولى. الوكلاء هم المعلمون الذين كانوا يدرسون طوال سنوات ماضية ولكنهم أيضا لم يكونوا مثبتين، و بالتالي قامت خلال الفترة الأخيرة مديرية التربية بفصل جزء منهم والاستعاضة عنهم بمدرسين يكون عقودا، وجزء منهم هو استقطب من محافظات أخرى. يقول موظفو الوكالات ما يعرف بالوكالة ونظام متبع منذ سنوات طويلة، وبالتالي يقولون بأن السنوات التي درسوها خلال الفترة الماضية يجب أن تحتسب لهم كسنوات خبرة، وبالتالي يجب أن يتم تثبيتهم عوضا عن استبدالهم بمعلمين آخرين. هذا هو المطلب الرئيسي والحديث الرئيسي خلال الفترة الماضية ما يتعلق بملف المعلمين. طبعا هناك مطالب أخرى، يعني وصل عدد المطالب نحو 6 مطالب، بينها أيضا مثلا الاعتراف ببعض أنواع الشهادات، خصوصا صير جزء كبير من المعلمين والمعلمات كان يدرس في لبنان، وبالتالي أيضا معادلة الشهادات للقادمين من دول المهجر ودول اللجوء هو مطلب لكثير من المعلمين. جزء من تم إقالتهم من عملية من موظفي الوكالات من المعلمين والمعلمات من حملة الشهادة الثانوية، وبالتالي تقول أيضا وزارة التربية بأنها تستعيض بمعلمين.

0: او خريجي شهادات جامعيه، وبالتالي تحدث عن اكثر من شريحه من المعلمين، كل منهم له مطلب يتعلق به وبحالته وبخصوصيه حالته، منهم من يطالب بالتثبيت بعد سنوات طويله مارس فيها من التدريس كالوكلاء، ومنهم من يطالب بالانتقال من نظام العقود الى نظام التثبيت، ومنهم من يطالب ان يتم الان استمرار عمله رغم انه ربما لا يملك شهاده جامعيه حتى يتم تحصيل شهادته الجامعيه. كما ذكر احد من ظهروا في الفيديو قبل قليل، كان ايضا يطالب بان يتم اعادته الى الجامعه.
1: هل تقديم انور هل تم تقديم لربما عهود او يعني وعود لهؤلاء المعلمين بانه سيتم فعلا الاستجابه الى هذه المطالب لربما في قادم الاوقات؟
0: نعم فراد، كما ذكرت بما ان المطالب متعدده والشرائح المتضرره من المعلمين والمعلمات ايضا متعدده ومطالبها تتفاوت، فانا ايضا الاستجابه تفاوتت بين كل شريحه واخرى، وبالتالي استجابه مثلا الاستجابه للمعلمين المفصولين بسبب الثوره كانت عبر اعاده جزء كبير منهم، يعني مديريه التربيه كانت على راس المديريات التي اعادت جزءا كبيرا من الموظفين المفصولين بسبب الثوره مقارنه بوزارات ومديريات اخرى، ولكنهم كما ذكرت يطالبون بالانتقال من نظام العقود الى نظام التثبيت، ولكن هناك شرائح اخرى كالوكلاء الى الان لا يوجد تبرير او لا يوجد ما يسمى بتوضيح او بيان قبل وزاره التربيه ما يتعلق بمستقبلي، وبالتالي احس بتهديد دفعهم، تهديد يتعلقهم بتوظيفهم وعملهم، دفعهم الى الخروج الى الشارع للمطالبه وتلخيص مطالبهم، وبالتالي هذه الشريحه الان نحن فرات ملخص ما يجري باننا امام على ما يبدو عمليه تنظيميه للسلك التدريسي والسلك التربوي، هذه العمليه والانتقالات التي تحصل تؤثر بطبيعه الحال على شريحه واسعه ويتم استبدالها بشريحه اخرى، وبالتالي هناك جمله من القرارات التي من المتوقع ان تصدر خلال الفتره القادمه لحل مشكله جميع هذه الشرائح وليس شريحه واحده.
1: نعم اشكرك جزيل الشكر انور ابو الوليد، كنت معنا من حمص. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتجدد الاحتجاجات في ضاحية قدسية بريف دمشق لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بإلغاء قوانين الاستملاك وإنصاف المتضررين منها. وتأتي الاحتجاجات امتدادا لتحركات شهدتها ضاحية قدسية ومناطق أخرى في ريف دمشق خلال الفترة الماضية رفضا لقرارات الاستملاك والمطالبة بإعادة الأراضي إلى أصحابها وحسم وضعها القانوني قبل تنفيذ أي مشاريع استثمارية أو عمرانية في المدينة. هذا والتقى مسؤول العلاقات في قيادة الأمن الداخلي بريف دمشق حسام الجاجة مع المحتجين في ضاحية قدسية متعهدا بالاستماع إلى مطالب هؤلاء المحتجين ورد الحقوق إلى أصحابها.
2: من أي جهة مستملكة لا أي عقار مدني، ولحد يكون في قانونيين منهم يسمعوا منكم ويشوفوا اللي له حق لح ياخذوا من عيوننا، واللي معوض لح يتفقوا هن وياه، غير هيك نحن هاي البلد بلد من هون لنهايه الاسبوع بيكون المكتب قائم. من لكم عنت ومنقول بكل البلديات وين المكتب، كل انسان له ارض وين ما كانت تكون فيها استملاك لح يكون في قانوني يستقبله ويسمع منه وان شاء الله اللي له حق لح ياخذه.
1: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية بما يخص إعادة الإعمار بمليارات الدولارات لا تحمل إطارا لحقوق الإنسان يضمن أن تحترم إعادة البناء حقوق المتضررين وتحميها وتفعلها. وأوضحت المنظمة في تقرير لها أن الأطر القانونية النظمة لإعادة الإعمار لا تلزم الحكومة أو المطورين بالتشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة بما فيها تلك التي ما تزال نازحة قبل الموافقة على المشاريع. هذا وأشارت إلى أنه ينبغي أن تشترط العملية أيضا التفاوض على شروط التعويض بدلا من فرضها وتوفير آلية مستقلة تمكن السكان من الطعن في القرارات المتعلقة بمنازلهم وأراضيهم. وأوضحت المنظمة أن عملية إعادة الإعمار في سوريا تتقدم ببطء لكنها قد تجحف بحق كثير من السوريين في غياب إطار حقوقي. أعلن الأمن الداخلي في حلب الاتفاق مع وفد من أهالي مدينة حريتان على إنهاء الخلاف بشكل كامل بعد توترات شهدتها المدينة

على خلفية شجار بين شخصين. وأوضح الأمن الداخلي أن الاتفاق جاء خلال اجتماع مديرية منطقة سمعان الشمالية مع وفد من أهالي ووجهاء حريتان بهدف بحث التوترات الأمنية وإعادة الهدوء إلى المدينة. وبحسب إدارة منطقة سمعان، تناول الاجتماع سبل الحفاظ على الأمن والاستقرار والتأكيد على متابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين وفق الأصول والقانون. أعلنت عدلية طرطوس القبض على أحد المتورطين في ثقب خط النفط ضمن مقبرة طرطوس الجديدة وسرقة كميات من النفط، مؤكدة مواصلة البحث عن بقية المتورطين. وبينت العدلية أن التحقيقات كشفت عن مساعدة المقبوض عليه لعدد من المتورين عن الأنظار في تنفيذ العملية من خلال ترتيب الدخول إلى المقبرة والوصول إلى خط النفط عبر الحفر وتركيب المعدات اللازمة لنقل النفط إلى صهريج على عدة دفعات. كما لفتت إلى أن إدارة أو دائرة التحقيق في العدلية تواصل استكمال إجراءاتها لكشف كامل ملابسات القضية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. دخل إضراب سجناء سوريين ولبنانيين في سجن رومية بلبنان عن الطعام والدواء يومه 15، وذلك احتجاجا على تجميد قانون العفو العام. وذكرت مصادر من داخل السجن أن الحالات الصحية الحرجة ارتفعت إلى 41 حالة، مشيرة إلى أن السجناء يعانون من جراء العياء الشديد مع نقل سجين إضافي إلى المشفى. من جانبها، حذرت لجنة أهالي السجناء في لبنان من انفجار الوضع داخل السجون في حال استمرار التطورات الحالية.

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات منصة زد للمتاجر الإلكترونية في سوريا بهدف دعم التجارة الإلكترونية وتمكين أصحاب المشاريع من الوصول إلى أسواق جديدة للمنتجات السورية. وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل إن إطلاق المنصة ينسجم مع توجهات الوزارة في دعم الاقتصاد الرقمي وفتح المجال أمام فرص عمل في مجالات التصميم والتصوير والتغليف والتسويق. وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية والتشريعات اللازمة لنمو التجارة الإلكترونية، بما في ذلك تعديل قانوني للمعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، إلى جانب تطوير خدمات البريد والدفع. أكد المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز محمد طارق الصيادي تحديث وتأهيل 159 مخبزا في مختلف المحافظات منذ اليوم الأول للتحرير وحتى الآن، مشيرا إلى أن 74 مخبزا إضافيا بات على وشك دخول الخدمة بعد استكمال أعمال التأهيل بمعدل مخبز جديد أو محدث كل 4 أيام تقريبا. وأوضح الصيادي أن المؤسسة منحت ترخيص ل 150 مخبزا تجاريا جديدا بهدف توسيع نطاق الخدمة وتحسين جودة المنتج، لافتا إلى أن قطاع المخابز يشهد وتيرة متسارعة من التطوير وإعادة التأهيل ضمن خطة تستهدف رفع جودة الرغيف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع استمرار العمل على تأهيل المنشآت وتطوير القطاع في مختلف المناطق. أعلنت محافظة دمشق تنفيذ حملة لإزالة الإعلانات العشوائية غير المرخصة في شوارع المدينة. وقالت المحافظة إن كوادرها مستمرة بالمتابعة الميدانية بهدف منع التعديات والحفاظ على السلامة العامة ونظافة المظهر العام. هذا وأشارت إلى أن الإعلانات المخالفة تؤدي لتشوه بصري على أعمدة الإنارة، بالإضافة إلى أنها تتعدى على الأملاك العامة وتؤمن السلامة البصرية بهدف المحافظة على المظهر الحضري في جميع أنحاء مدينة دمشق. تجري مديرية النقل في حمص فحصا فنيا دوريا للمركبات للتأكد من جاهزيتها الفنية ومدى التزامها بالمعايير البيئية، إذ يشمل الفحص عدة اختبارات من أبرزها اختبار العوادم وقياس الانبعاثات الملوثة للهواء. في المقابل تثير إجراءات الفحص الفني تساؤلات عن مدى فاعليته

0: والشمعات، بعدين يجي على فحص الهنجار اللي هو بيفحص دوزان، ميزانية، ميتور، إذا في كربونات بالسيارة بيفحصوها. وهلا مثل ما شايفين قدمنا كل الفحوصات، هلا بنروح على المراجعات، نطلع أي شيء سلبيات ترسب بالسيارة، بنروح نعمل إعادة صيانة ورد نرجع نعيدها.
1: داخل مسار الفحص نرافق السيارة وصولا إلى اختبار العادم، حيث تقيس الأجهزة مستويات الغازات المنبعثة وتحدد ما إذا كانت ضمن الحدود المسموح بها.
2: طبعا لنا هون السيارات أول ما بتدخل على الهنجار في مجموعة من الإجراءات الفحص اللي بتقوم فيها، من دخان، من فحص ميزانية انحراف أو مخمدات. تبدأ الفحص بالدخان، في قيم معينة معيّرة عليها الأجهزة، موضوع القيم من قبل الوزارة. إذا نجحت السيارة ضمن هذه القيم تنجح وتطلع عادي. إذا صار في السيارة رسبة الجهاز كمبيوتر لحاله بيرسبها، بيطلع في تقرير بينعطى للمواطن، هذا التقرير إنه في عندك عطل من محل الفلاني، وبكونوا مأشرين له عليه بالأحمر مكان العطل، بيطلع معه مدة 14 يوم بيصلح وبيرجع. بيرجع الإعادة طبعا المجانية، بيفعل فحص الإعادة وبيفوت بيفحص وبيرجع بيعيد نفس الموضوع.
1: لكن اجتياز الفحص لا ينهي المشكلة، فآلاف المركبات تتحرك يوميا في شوارع حمص، وبعضها يطلق عوادم كثيفة وواضحة، ما يطرح تساؤلات بشأن فعالية الفحص في الحد من المركبات الأكثر تلويثا.
3: بالنسبة للانبعاثات أو الغازات الناتجة عن سير السيارات على الطرقات أو دوران المحرك وهي متوقفة، يتم فحصها من خلال أجهزة الفحص الفني في مراكز الفحص في مديريات النقل. هذا الفحص له معايير من أجل نجاح السيارة أو رسوبها في هذه المرحلة من الفحص اللي هي مرحلة فحص الغازات الناتجة. بحال السيارة فيها عطل، بغض النظر عن العطل، فيتم ترسيب السيارة خلال الفحص. تأثير هذه الغازات الناتجة بحال كانت مخالفة للمعايير لها تأثير من ناحيتين. الناحية الأولى تؤثر السيارة المنتجة للغازات المخالفة على السيارات التي تسير خلفها.
1: بين نتيجة الفحص وما نراه على الطرق، تبقى فعالية الإجراءات مرتبطة بمتابعة المركبات المخالفة وإلزام أصحابها بإصلاح أعطالها، بما يسهم في الحد من الانبعاثات والحفاظ على هواء المدينة.
4: انتشرت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب جثمان طفل توفي غرقا في أثناء السباحة في ساقية للمياه بقرية بابليت في ريف مدينة عفرين. وأفاد فريق الدفاع المدني بأن فرقه انتشل جثمان الطفل من الساقية قبل نقله إلى مشفى عفرين العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة أصولا. هذا وتكررت هذه الحادثة عدة مرات على الرغم من تحذيرات الدفاع المدني بضرورة عدم السباحة في بعض المناطق. قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع الكهرباء في محافظة حلب يوسف الشبلي لتلفزيون سوريا إنه تم إطلاق برنامج الوفاء 2 لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء وإعادة التغذية إلى أحياء مساكن هنانو والصاخور وجبل بدرو والأرض الحمراء شرق مدينة حلب.
5: بداية مشروع الوفاء أطلقنا عليه اسم الوفاء 2 في أحياء هنانو والصاخور وجبل بدرو وأرض الحمراء. حقيقة نحن هنا لا نعيد ترميم شيء، لأن كل ما يخص البنية التحتية للكهرباء هو مدمر بشكل كامل. فنحن نتحدث الآن عن إعادة بناء بنية تحتية كهربائية من الصفر. لذلك قمنا برصد التمويل اللازم، وهنا أنوه إلى أود أن أشكر وزارة المالية وحملة حلب ست الكل ووزارة الطاقة وبمساعي محافظة حلب لتأمين تلك المبالغ.
4: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن مدينة اللاذقية تشهد أزمة في مادة البنزين على خلفية انقطاع التوريدات عن محطات الوقود منذ يوم الخميس الفائت. وقال المراسل إن كميات مادة البنزين المتوفرة في المحطات بدأت بالتراجع تدريجيا، مشيرا إلى إغلاق معظم محطات الوقود وتوقفها عن العمل على إثر ذلك.

0: ينضم إلينا الآن هاشم العبد الله مراسل تلفزيون سوريا معي من اللاذقية. هاشم أهلا بك. إذن ما سبب حصول هذه الأزمة الآن هاشم في مادة البنزين في اللاذقية بحسب ما رصدت لنا؟
1: نعم فرات، حتى هذه اللحظة يعني لا يوجد هناك أسباب أو حتى تصريحات من قبل الشركة السورية للبترول أو حتى وزارة الطاقة بشكل عام عن سبب قلة التوريدات. يعني هنا نتحدث عن قلة التوريدات لمحطات الوقود منذ يوم الخميس الفائت وحتى اليوم. معظم الكازيات بدأت أو نفذت بعض الكميات الموجودة عندها، أغلب تلك حقيقة الكميات نفذت، وأصبح يعني هناك طوابير عند بعض الكازيات الموجودة مثل هذه الكازية أو محطة الوقود التي يعني نقف عندها. كما نشاهد الآن يعني الطابور طويل يمتد من الكازية الموجودة عند دوار الجامعة حتى وصولا إلى دوار الزراعة، تقريبا أكثر من 1 كيلومتر موجودة هذه السيارات بانتظار دورها. طبعا هذه السيارات واقفة لا تتحرك بالمطلق لأن يعني على أمل أن يأتي بنزين. منهم تحدثنا لهم يعني منذ يعني تقريبا ساعات الصباح الأولى موجودين، والآن يعني وصلنا حتى ساعات العصر والمساء وما زالوا واقفين سيارات يعني على أمل أن يأتي بنزين حتى يعبئوا وأن يكونوا بالدور. معظم الكازيات أو كل الكازيات في مدينة اللاذقية هي مغلقة ولا يوجد فيها مادة البنزين بشكل مطلق. يعني الأهالي هنا يعني يقولون عندما يقفوا بهذا الطابور يعني على هذا وجه التحديد، وأيضا محطة وقود أخرى يعني موجودة على طريق الشاطئ هي أيضا هناك طابور طويل، الطابور هو متوقف على أمل أن تأتي هذه المادة وليس هي متوفرة وعليها ازدحام. أما باقي المحطات فهي متوقفة ويعني مغلقة تماما. قالوا يعني بعض أصحاب تحدثنا بعض أصحاب الكازيات قالوا أن لديهم طلبات توريد منذ يوم الخميس، وفي بانياس لحد هذه اللحظة يعني لم يكن هناك أي تحرك أو يعني أو أن يصلهم أي شيء من تلك الصهاريج أو الطلبات التي وضعوها منذ يوم الخميس حتى اليوم. فروات، نحن قبل قليل أعددنا استطلاع رأي من أمام إحدى الكازيات وتحدث لنا الأهالي عن انعكاس انقطاع مادة البنزين عليهم، لنتابع.
0: نعم نشكرك، شكرا جزيلا لك هاشم عبد الله.
2: يعني تارك مصلحتي وجاي لهون، أنا مصلحتي بياع بالي عدم مؤاخذة، ما أنه هذيك الحسبة، بس أنه هالمنظر بالنسبة للدولة ما هي مضبوطة. واحد، اثنين، كل المواطنين تاركين أعمالهم وأشغالهم جايين بس لحتى للبنزين. طيب غليتوا البنزين، ضبطوا وضع البنزين، شهر بيصير في بنزين شهر ما في بنزين.
3: يعني صار من الساعة 8:30 الصبحيات وهون، يعني يوم بدنا نعبي بنزين، يوم بدنا نوقف على الغازية، يعني يوم بنشتغل يوم ما بنشتغل، والله ما بقدر على هذا. يا أخي طلع البنزين أمرنا الله، خلاص أزمة اقتصادية وطلع البنزين وصبرنا على السعر، بس يا أخي كمان ما هو موجود، والله ما أنا مقبولة. يعني نحن عمال يومية، يوم نشتغل بالسيارة، ثاني يوم نقعد نوقف نتفرج عليها.
4: صلي هون الساعة 6:30 هلا ما قدرت بنزين، كل الكازيات ولا بنزين فيها. احنا امبارح كل الكازيات ما في بنزين، هلا مطفية بالقدرة. ما بشتغل بالقدرة. خالصة.
5: بقوم 6:10 لهلا. ولا كازية. كل ما عرفنا حكينا معهم إنه في كازية قريبة شغلة شيء ما في. بطريت وقفوني
6: امبارح الساعة 3 العصر، لا الله لا بيعطوا أبيض ولا أحمر. امتى جاي البنزين؟ جاي على الطريق وبس حكي.
7: من الساعة 5 الصبح هون ولحد هلق، يعني إسا ما مبين إذا في بنزين ولا لا. يعني لقيمة هالوضع ما حد بيعرف.
8: الله عطيك بسكر محلي أنا وجاي له. جيت هلأ من الصبح من 7 أنا هون ليك سيارة، ولهلا ما رحنا على الكازية كذا مرة وكلنا بيقولوا ما بنعرف شيء. يعني العالم واصل الجامعة
9: واقفين من الساعة 7 الصبح ونحن سيارات عمومية. بنزين ولا كازية ما فيها ابدا ابدا، ونحن معتمدين على الله وعلى شغلنا يعني. والوضع البنزين كثير كثير سيء، ما في بنزين ابدا.
0: إذن مشاهدينا تابعنا وإياكم هذا الاستطلاع للرأي لبعض أهالي مدينة اللاذقية حول أزمة توافر البنزين حاليا، وكما رصدنا مع هاشم العبد الله الطابور الطويل

0: المنتظر طبعا لتوافر هذه المادة في الكازيات. على العموم، أعلنت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في اللاذقية ضبط سيارة ودراجتين ناريتين محملة بالحطب بصورة مخالفة في ريف المحافظة. وأضافت المديرية أن عناصر الضابطة الحراجية صادرت المضبوطات واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين ضمن جهود الحد من المخالفات التي تهدد الثروة الحراجية والغابات. قال دفاع المدني إن فرقه تعمل على فتح وتأهيل الطرقات الحراجية وخطوط النار، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاستعداد المبكر لمخاطر حرائق الغابات. وأضاف الدفاع المدني أن الإجراء يهدف إلى تعزيز الجاهزية وتسهيل وصول فرق وآليات الاستجابة والحد من انتشار الحرائق عند وقوعها. كما أشارت المنظمة إلى أن مشروعها يستهدف العمل على نحو 640 كيلومترا في عدد من المحافظات، بما يسهم في تعزيز الوقاية والاستعداد المبكر ورفع سرعة الاستجابة للحرائق وحماية الغطاء الحراجي والحد من الأضرار المحتملة. حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من اضطراب البحر قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس اعتبارا من فجر الاثنين 28 من أيلول وحتى ليل الأربعاء. وأوضحت الوزارة في بيان أن البحر سيشهد اضطرابا في ارتفاع الموج اعتبارا من فجر الاثنين ليتراوح بين متر ومتر وستين سنتيمترا بالتزامن مع رياح تتراوح سرعتها بين 25 و35 كيلومترا في الساعة، ولا سيما قبلة سواحل طرطوس في ظل أحوال جوية غير مستقرة. هذا وأوصت بالامتناع عن السباحة وتجنب الاقتراب من الحواجز الصخرية والأرصفة وحواف الشاطئ خلال فترات الارتفاع للأمواج واشتداد الرياح. وطالبت أيضا بالالتزام بتعليمات مديريات الموانئ وخفر السواحل والجهات المختصة في الفترة الحالية. جددت وزارة الطاقة تحذيرها من الاقتراب من مجرى نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور نتيجة لارتفاع منسوب المياه وزيادة سرعة جريان النهر. وأوضحت الوزارة أن تمرير المياه من سدود الفرات بمعدل 1200 متر مكعب في الثانية بدأ منذ 22 من شهر أيلول الحالي، ووصلت هذه الكميات إلى دير الزور، ما أدى إلى ارتفاع المنسوب على امتداد مجرى النهر في المحافظتين. ودعت الأهالي إلى توخي الحذر وعدم السباحة في النهر، إضافة إلى سحب معدات ومحركات الري الموجودة قرب الضفاف إلى أماكن آمنة. وأكدت الوزارة أن معدل التمرير لن يتجاوز 1200 متر مكعب في الثانية حتى نهاية تشرين الأول وفق المعطيات الحالية.
1: في مدينة دير الزور عشرات المنشآت على طول نهر الفرات خاصة في شارع الكورنيش غمرتها المياه بشكل واضح جدا. كما تشاهدون هذا المكان كان الناس يجلسون به هنا، اليوم غمرته المياه بشكل كامل. هذه التطورات تأتي مع استمرار الارتفاع الملحوظ في منسوب نهر الفرات الذي تشهده مناطق عدة في محافظتي دير الزور والرقة بالتزامن مع زيادة كميات المياه الممررة عبر منظومة سدود الفرات. كانت وزارة الطاقة قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع المياه الممررة من سد قديران تدريجيا لتصل إلى نحو 1100 متر مكعب في الثانية، واليوم وصلت إلى 1200 متر مكعب في الثانية. وقالت وزارة الطاقة أن هذا الارتفاع سوف يبقى على حاله حتى نهاية الشهر الجاري. هناك تحذيرات أيضا من وزارة الطاقة لأهالي دير الزور والرقة الابتعاد عن نهر الفرات وعدم السباحة به. مصعب الحانة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: أعلنت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية متابعة الظواهر الجيولوجية التي شهدتها منطقة جبل كوكب في محافظة الحسكة والمتمثلة بتصاعد أبخرة من بعض المواقع وظهور انخسافات في التربة وتشققات على سطح الأرض. أوضحت المؤسسة أن فريقا فنيا مختصا يجري معاينات وقياسات ميدانية لتحديد أسباب الظاهرة وتقييم مخاطرها، مشيرة إلى أن النتائج النهائية ستصدر بعد استكمال أعمال المسح والتحليل. وبحسب المؤسسة يقع جبل كوكب ضمن نطاق الحقل البركاني شمالي شرقي سوريا، في حين يحتمل أن يكون تصاعد الأبخرة مرتبطا

0: بحركة المياه الجوفية وتسربها عبر الشقوق والفوالق إلى أعماق الأرض. قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرنت إن بلاده تعمل مع الحكومة السورية بشأن إعادة فئات من السوريين إلى بلادهم، وأشار إلى أن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي بشأن آليات العودة. وأوضح دوبرنت أن السلطات الألمانية تتعامل مع ثلاث فئات رئيسة في هذا الملف، تشمل مرتكبي الجرائم الخطيرة والأشخاص الذين لا يملكون أساسا قانونيا للبقاء، إضافة إلى المندمجين في المجتمع الألماني ممن لديهم وظائف وآفاق للبقاء. وأضاف أن برلين تبحث مساري الترحيل القسري والعودة الطوعية مع تقديم حوافز لتشجيع الراغبين في العودة. وتؤكد الحكومة الألمانية في تصريحات حديثة أنها تعمل على إنشاء آلية دائمة للترحيل تبدأ بالمجرمين ومن تصفهم بالخطرين أمنيا، مع دراسة كل حالة بصورة منفردة. انضم إلينا عباس الديري الصحفي من برلين، أهلا ومرحبا بك معنا عباس. إذا يعني قرار ترحيل سوريين سواء كان عن طريق ترحيل قسري كما ذكر وزير الداخلية الألماني أو حتى عبر العودة الطوعية والتشجيع على العودة إلى سوريا، ما انعكاسات هذا الخبر لربما على السوريين في ألمانيا؟
1: مساء الخير، أسعد الله أيامكم ولجميع المشاهدين والمتابعين لمنصة أو التلفزيون السوري. أستاذ فرات، يعني في الحقيقة يعني تصريحات وزير الداخلية ألكسندر دوبرين تنقسم إلى قسمين. القسم الأول في عموم يعني الملف الهجرة واللجوء في أوروبا وألمانيا، والقسم الآخر فيما يخص السوريين. نبدأ في البداية يعني بما بالعموم، يعني في الحقيقة يعني هذه التصريحات بدأت يعني تتصاعد منذ ما حدث في سبتة عندما تدفق آلاف المهاجرين إلى هذه الجزيرة، وبكل تأكيد هذه الجزيرة تتبع الاتحاد الأوروبي، وبدأت هناك حديث من قبل يعني بعض الدول في الاتحاد الأوروبي لعزل أو لإيقاف اتفاقية شنغن في إسبانيا تحديدا، لتم وضع حد لما يخص ملف الهجرة. يعني وقد لوحظ في هذه العام والعام السابق منذ تشكيل الحكومة الحالية الاتحادية لألمانيا يعني إجراءات وتدابير يعني فيما يخص
0: نعم
1: ايضا الحدود، حيث تم وضع يعني تجديد حالة اغلاق الحدود في جنوب وشرق المانيا، وقد دخل عدد قليل جدا من اللاجئين الى المانيا، يعني بلغ عدد الانخفاض حوالي 40% من عدد الواصلين الى المانيا. في الحقيقه المانيا تسعى جاهده لترحيل عدد كبير من اللاجئين، منهم من يوصفون بالخطيرين، ايضا منهم من يعني لم يندمجوا في المجتمع الالماني، ومنهم ايضا يعني من يوصفون بمن لديهم طلب لجوء في دوله اوروبيه او الدول الاوروبيه الاولى التي وصل اليها وقدموا طلب اللجوء. فيما يخص السوريين تحديدا، يعني قال وزير الداخليه ألكسندر دوبرت ان المانيا تقسم اللاجئين السوريين تحديدا الى ثلاث اقسام، قسم يعني خطر، وتسعى المانيا حقيقه كما تسعى المانيا مع جميع اللاجئين الخطيرين سواء كانوا من سوريا او غير سوريا الى ترحيلهم الى دول اخرى، سواء كان الى موطنهم الاصلي او حتى الى دول الجوار. يعني شاهدنا ترحيل عدد كبير جدا من الافغان الذين تصفهم المانيا بالخطيرين الى باكستان. اما فيما يخص القسم الثاني اللي توصفه ايضا وصفه وزير الداخليه، هو القسم من ليس لديه شكل قانوني، وهذا التوصيف الشكل القانوني قد بالحقيقة يعني يجب أن أشرح بعض الشيء. أن هناك لاجئين حقيقة وصلوا إلى ألمانيا منذ تقريبا العامين أي عند سقوط النظام، وألمانيا درست طلباتهم في الحصول على اللجوء ولم يمنحوا حق اللجوء. في هذه الحالة يعني لا يملكون الحق القانوني في ألمانيا للحصول على اللجوء. والقسم الأخير من اندمجوا ولديهم فرص عمل أو لديهم أبناء مندمجين يدرسون أو يعملون ما يعرف بالأوس بيلدونغ، أي هو التدريب المهني إلى آخر هذه الإجراءات، من لديهم فرص بقاء في ألمانيا.
0: طيب سيد عباس، نعم أريد فقط أن أسألك، يعني اليوم ألمانيا على ما يبدو تريد أن تعيد بحسب ما يقول البعض ما يحلو لها لربما من فئات موجودة من السوريين إلى سوريا، طبعا بالتواصل

0: مع الحكومة السورية، ولكن في المقابل هناك خبرات لربما موجودة في ألمانيا اكتسبها السوريون هناك خلال الفترة الماضية. هل مستعدة ألمانيا لربما إذا ما طلبت سوريا أن تستعيد هذه الخبرات بالتخلي عنها في الفترة القادمة؟
1: في الحقيقة يعني هذا سؤال جدا مهم. ألمانيا لن تستغني عن الخبرات السورية أو اللاجئين السوريين الذين اكتسبوا الخبرات في ألمانيا. نحن نتكلم عن عدة فئات، منها فئات القطاع الطبي، يعني هناك عدد كبير جدا من الأطباء السوريين الذين دخلوا المشافي، ونحن نعلم أن عددهم تجاوز 6000. هم يتحدثون عن اللاجئين السوريين الذين لم يحصلوا على حق الجنسية في ألمانيا، لم يحصلوا على الجنسية الألمانية، يتحدثون عن اللاجئين السوريين الذين يعملون وما زالوا يقيمون في ألمانيا بصفة لجوء. عدد هؤلاء حوالي من قسم في القطاع الطبي حوالي 6000، ولكن هذا الأمر وحده في القطاع الطبي. أن هناك أمر كبير جدا فيما يخص القطاعات الأخرى، قطاع المواصلات
0: سريعا ولكن نعم
1: قطاع المواصلات، يعني يدخل عدد كبير جدا من السوريين. ألمانيا لن تستغني عن هذه الخبرات بكل تأكيد. يعني شاهدنا اختلاف في تصريحات يعني رئيس الحكومة المستشار الألماني السيد ميرتس، عندما قال بأن ألمانيا دولة يعني مرحبة للجوء، وتحديدا ذكر السوريين بأنهم هم جزء مهم جدا للقطاع الطبي في ألمانيا. نعرف من هذا التصريح أن ألمانيا ما زالت متمسكة بالخبرات السورية وغير السورية أيضا كلاجئين في ألمانيا.
0: أشكرك جزيلا عباس سديري الصحفي، كنت معنا من برلين. قالت السلطات الأوكرانية إن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون من جراء هجمات روسية استهدفت أجزاء مختلفة من البلاد. وأوضح حاكم أوديسا أن شخصا قتل وأصيب 3 آخرون، في حين أعلن حاكم زابورجيا مقتل 4 أشخاص وإصابة 5. وقال حاكم خاركيف إن شخصا قتل وأصيب 7 آخرون في هجمات استهدفت 21 منطقة بالمقاطعة. تأتي هذه الهجمات في ظل استمرار الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على عدة جبهات، مع تصاعد استهداف مناطق شرق وجنوب البلاد خلال الفترة الأخيرة. هذا وقتل شخص وأصيب 7 آخرون من جراء 117 هجوما أوكرانيا استهدف مقاطعة بيلغورود الروسية خلال الساعات 24 الماضية، وفق ما أفاد به القائم بأعمال حاكم المقاطعة. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 505 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة خلال الليل، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 4 قنابل جوية موجهة وصاروخا من طرازه هيمارس. تنضم إلينا ليلى كف الغزال مراسلة تلفزيون سوريا معنا من موسكو. إذن ليلى، كيف رصدت لنا آخر التطورات في الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، خصوصا مع هذا التصعيد من الجانبين؟
2: مرحبا فرات. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن القوات الروسية تمكنت من فرض سيطرتها على بلدة في محافظة خاركف، وأيضا أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي يتقدم في محافظة دانييسك ويقترب من فرض سيطرتها على بلدة أخرى هناك، وأيضا بأن القوات الروسية الآن تتمكن من فرض الحصار على مجموعة أوكرانية عسكرية مهمة حسب تعبير وزارة الدفاع الروسية. إلى ذلك يجب الذكر بأن هذا الأسبوع شهد عددا أخف من الهجمات الأوكرانية بالمسيرات، ولكن رغم ذلك فإن عدد أو حصيلة القتلى بين المدنيين في أعماق روسيا من جراء هجمات المسيرات الأوكرانية تجاوزت 7 أشخاص، بالإضافة إلى عدد آخر من المصابين. إلى ذلك فقد أكدت السلطات الروسية خلال الأيام الماضية بأنه قد تم توجيه من قبل المسيرات الأوكرانية بضربات حساسة ضد القطاع الصناعي في روسيا، وحسب

0: نعم
1: موضوعية
0: ليلى.
1: وحسب شهود عيان وكذلك حسب رواية كييف فإن القوات الأوكرانية تمكنت من استهداف عدد من مصافي النفط في مناطق متفرقة من روسيا هذا الأسبوع.
0: ليلى كف الغزال مراسلة تلفزيون سوريا في موسكو، شكرا لك. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إطلاق مبادرة روسية لإرساء السلام في منطقة الخليج وتسوية الأزمة في مضيق هرمز من دون تقديم التفاصيل عن المبادرة. وقال لافروف في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن معالجة الأزمة تتطلب بناء الثقة بين دول الخليج العربية وإيران في ظل تداعيات المواجهات المسلحة على الملاحة والتجارة العالميتين. وأكد لافروف استعداد موسكو للإسهام في استقرار الشرق الأوسط وشدد على ضرورة حل القضايا العالقة بالوسائل السياسية وإرساء نظام للأمن الجماعي في منطقة الخليج. ختام النشرة، دمتم بأمان الله وإلى اللقاء.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

صبحي بركات الخالدي. صبحي بركات أول رئيس لسوريا في عهد الانتداب الفرنسي. ولد صبحي بركات الخالدي عام 1889 في لواء اسكندرون الذي كان تابعاً لولاية حلب حينها، وتتباين الآراء حول أصله، من قائل إنه تركماني الأصل وقائل عربي من بني خالد، وعائلته من طبقة الأغوات كما كانت تسمى آنذاك، وكان عضواً في المجلس النيابي العثماني قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى. بعد انتصار الحلفاء وهزيمة العثمانيين اشترك بركات في المؤتمر السوري العام بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى سوريا عام 1919. مثل بركات خلال المؤتمر لواء اسكندرون الذي كان جزءاً من سوريا ليوقع مع المؤتمرين على إعلان المملكة السورية العربية. بعد دخول الفرنسيين إلى سوريا ولبنان اشترك بركات مع رفيقه إبراهيم هنانو في الثورة المسلحة ضد الانتداب الفرنسي، إلا أن بركات ترك العمل المسلح بل وانتقل من الضفة المعادية للفرنسيين إلى ضفة المعتدلين أو الانتدابيين كما أطلق عليهم، ويقصد بهم أولئك الذين لم يعارضوا الانتداب الفرنسي. ونتيجة سياسته هذه أصبح رئيساً لاتحاد الدول السورية الذي ضم دول حلب ودمشق والعلويين والدروز عام 1922، واستمر في منصبه إلى أن اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925 حيث أرغم على الاستقالة. ويرى بعض المؤرخين أن بركات لم يبدع اعتراضه على قصف الفرنسيين لدمشق خلال ذلك العام، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه ثم استقالته. وقد بلغ من غضب المعارضة السياسية الممثلة بالكتلة الوطنية حينها أن بعض عناصرها بقيادة أكرم الحوراني حاولوا اغتياله في بيروت عام 1931، وذلك بعد فوزه في الانتخابات النيابية في حلب. عاد بركات إلى حلبة السياسة من بوابة البرلمان، فاستلم رئاسته بين عامي 1932 وعام 1936، ليغادر بعدها سوريا وحلبة السياسة معاً إلى الأبد بعد الإضراب الستيني الشهير، إذ عاد إلى أنطاكيا وعاش فيها بانتظار نتائج اتفاقية عام 1936، وعاش بقية حياته في مدينته حتى بعد ضم لواء اسكندرون إلى تركيا رغم معارضته المعلنة لهذا الضم. يلخص صبحي بركات المخاضات التي عاشتها سوريا إبان تأسيسها، فهو أول رئيس لها لا يجيد العربية. بدأ عهده السياسي رئيساً لاتحاد الدول السورية وأنهاه عام 1990.

0: حلقة جديدة من عين سوريا نفتح فيها نافذة على هموم السوريين وشؤونهم اليومية. أهلا بكم، والبداية بالعناوين. المؤسسة السورية للمخابز تقول أن هناك مخبزا جديدا أو محدثا كل 4 أيام، وتلفزيون سوريا يرصد عبر مراسليه واقع الخبز على الأرض. كحال الكثير، العائدون إلى حي مساكن هنانو في حلب يواجهون صعوبات في ترميم منازلهم وفي خدمات لم تستعد عافيتها بعد. بلدة جديد عقدات بريف دير الزور، والتي يقطنها نحو 8000 نسمة بلا كهرباء منذ 14 عاما، ومطالبات بإيصالها. كشفت المؤسسة السورية للمخابز عن إنجاز أعمال تأهيل وتحديث ل 159 مخبزا، وذلك في مختلف المحافظات منذ سقوط النظام المخلوع، في وقت يستعد فيه 74 مخبزا آخر للعودة إلى الخدمة. أوضح المدير العام للمؤسسة محمد طارق الصيادي في تصريح نشرته وزارة الاقتصاد والصناعة أن وتيرة التأهيل تسير بمعدل مخبز جديد أو محدث كل 4 أيام تقريبا، لافتا إلى ترخيص 150 مخبزا تجاريا جديدا. وبحسب الصيادي، يهدف التوسع في أعمال التأهيل وإنشاء المخابز الجديدة إلى زيادة نطاق تقديم الخدمة وتعزيز المنافسة وتحسين جودة الرغيف، إلى جانب رفع الطاقة الإنتاجية وتطوير البنية التحتية للمخابز. وكانت المؤسسة قد أعلنت في تموز الماضي تنفيذ أكثر من 100 مشروع خلال النصف الأول من عام 2026 ضمن خطة لدعم المخابز العامة وتأهيل منشآتها في مختلف المحافظات. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء السكان في ريف دمشق عن مدى توفر الخبز وجودته والتزام الأفران والباعة بالتسعيرة والوزن المحددين.
1: هلا السعر يعني بشكل عام على هو دخل المواطن غالي شوي، اما جودته ممتازه. هلا احيانا في ملاحظات، يعني مثلا احيانا بيطلع الرغيف معجن ترجعه الزلمه بيستقبل، يعني ما بيحكي اي ملاحظه. يعني
2: هاي الخبز ما في احسن من هيك، الواحد بيحكي نور الله وشرع الله يعني، وجوده ممتازه والسعر منيح الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
3: كان كبير صار صغير، يعني 90% سيء، ما مو ظابط على حسب كان اول مو سيء. ايامات قبل وقت اللي قالوا لك حصار وكاية كان اصبط من هيك، وكان اوزان والريف اكبر.
4: والله الخبز ممتاز، حجمه منيح منيح، وهذا الفرن تبع الفرن هذا يعني حلو حلو الفرن، بس الغلاء على الخبز، بس انه الربطه ب 4000، وعالم يعني في عالم معها وفي عالم ما معها.
5: جوده الخبز بالمره ما ظابطه بالمره، يعني وحتى سعره ما ظابط، العالم كان توش يعني هلا هون.

0: نحن كشغل ما في عالم شغله يعني ما في ما بهذاك الساعه عم تاخذ اجر الي وربطه خبز غاليه
1: بس على بكره بيبقى في شويه تعجيل على بكره اما هلا بالنهار بخاف من المراقبه بيطلع الخبز ضريب اما اوقات بينزل سلع اوقات بيطلع ضريب ويعني يعني ابدا من هدا هداك بسته هذا باربعه
2: سعره مقبول شوي في عالم ترغبه في عالم ما بتحبه في عالم تشتري سياحي افضل له في عالم بتضل على خبز الفرن افران بتضل هيك يعني هيك
3: تمام على موضوع الخبز بيجي باخذ انا 10 ربطات عن الاسبوع كله ايه وبنحطوا البراد وبتمام اكل منه الاسبوع كله يعني وما احلى خبز ممتاز يعني ظريف
4: كما استطلعنا آراء السكان في دير الزور عن مدى توفر الخبز وجودته والتزام الأفران والباعة بالتسعيرة والوزن المحددين.
5: بشكل عام خبز صار موفر بالآونة الأخيرة، جودة تقريبا 80% جيد، في أفران تكون جودتها عالية وفي أفران جودتها تحت الوسط. بالنسبة للوزن يعني تقريبا مطابق للوزن الموجود بالسوق
6: عند المعتمدين مهما ما تروح قاعدة تلاقي الحمد لله والفرنة شغالة صبح ومساء بهذا مثل السياحي بستة الربطة المعتمد 4.5 قاعد يبيعون ممتاز يعني ما بي مشكلة من ناحية وجودة زينة
7: كويس ماشي الحال بس نتمنى انه يبقى على سعره الحالي ما يرتفع بسبب ارتفاع المحروقات.
8: سعره
7: الان قديش؟ الان الربطه ب 4000 من المخابز العاديه بس بهاي السياحيه بسته شايف شلون؟ الخبز الافران احسن من الخبز السياحي.
9: خبز ممتاز يعني تحسن عن اولي، احنا اول ما جينا ايام التحرير اول تحرير كان الخبز سيء جدا. يعني بفضل الله هسه الخبز موضوعه ممتاز الموجود الخبز حاليا. لكن بيغلى شوي اليوم المواطن قام ياخذ راتبه الشهري 1.5 مليون او 1.4 مليون 1.3 مليون يعني بده يحطها نص خبز والنص الثاني يعني ما تعمل احنا نتمنى الاسعار بس سعر الخبز ينزل شوي هذا نتمنى لكن جوده الحمد لله ممتاز الخبز
10: خبز حاليا جيد ما اقول سيء ولكن غلاء بالسعر السعر غالي والمواطن يعني دخله ما ياتي يعني حيل غالي انا اعتبر الخبز يعني احنا كنا على الدور النظام البعد ناخذ الربطه كيلوين ونص ب 800 ورقه اليوم اعتقد ما بيها كيلو الربطه ناخذها ب 4000 من الفرن من المعتمد ب 5000
4: ينضم الي من ادلب مراسل تلفزيون سوريا ابراهيم السويد ومعي ايضا من اللاذقيه هاشم العبد الله وايضا مراسل تلفزيون سوريا من درعا حسام المسالمة اهلا ومرحبا بكم جميعا سابدا من درعا مع حسام المسالمة حسام كيف يبدو واقع المخابز اليوم في درعا بعد اعمال التاهيل والتحديث التي تحدثت عنها المؤسسه السوريه للمخابز
11: نعم نواصين في الحقيقه يعني واقع المخابز والخبز في محافظه درعا يبدو بشكل يعني بحاله جيده نوعا ما من حيث يعني اعاده التاهيل عدد كبير من خطوط الانتاج في الافران في محافظه تسرع يعني يقدم حوالي تقريبا اكثر من 60,000 شخص هناك تقريبا في درعا استهلاك يومي من الطحين تقريبا يصل الى 100 طن حوالي 128 فرن ما بين فرن عام وفرن خاص لكن الجوده تتفاوت ما بين الافران غالبا هناك يعني الجوده عند الافران الخاصه تكون افضل ولكن يعني ايضا هناك نوع من يعني التباين في الوزن ما بين ربطه واخرى لان الافران عاده تقوم بعد ارغفه الخبز وليس ب يعني وضع ضبط لوزن الربطه بشكل جيد ونتكلم هنا في محافظه درعا خاصه في مدينه درعا ومنطقه درعا البلد عن يعني وبعض القرى ايضا والبلدات لا يزال هناك قضيه المناديب يعني هناك مناديب يقومون باستلام الخبز للاحياء بشكل كامل ومن ثم يتم توزيع الخبز على الحي عن طريق المندوب وليس عن طريق الفرن وهذا الامر يعني يسبب حاله من تخفيف الضغط او تخفيف الازدحام على يعني الافران انا اقف الان امام الفرن الالي، الفرن الالي يعمل حتى تقريبا الساعه الثانيه ظهرا ثم يتوقف العمل ثم تبدا يعني افران اخرى بالعمل هناك تناوب تقريبا بساعات العمل في الافران في محافظه درعا ما بين افران خاصه وافران عامه حتى هناك افران تعمل في ساعات متاخره من الليل
8: يعني قضيه الماديه تكلمت لك عنها.

0: كلها يعني ربما تكون لها سلبيه ان الخبز ياتي متاخرا الى الناس، لكن هناك يعني عائلات تضطر الى يعني استهلاك الخبز عن طريق المنازل بسبب بعد مكان سكنها عن الافراد. يعني بشكل عام تقريبا يعني واقع الخبز من حيث نوعيه الخبز جيد، لكن من حيث الوزن والسعر هناك شكاوي دائمه من حيث يعني عمليه التلاعب بالوزن او يعني تصغير حجم الرغيف او عدم مطابقه الربطه للوزن الذي اقرته او اقره التموين او اعتمده التموين مقارنه طبعا بالسعر 4000 ليره سوريه. هناك ايضا دائما حاله تذمر وشكاوي من اصحاب المخابز الخاصه خاصه مع ارتفاع اسعار الوقود في الاونه الاخيره. نعم. هذا الامر حقيقه ضيق هامش الربح لدى المخابز الخاصه وايضا نوعا ما يعني خفف من جوده الخبز في بعض المخابز، وهو امر يعني يحاول صاحب المخبز يعني تحقيق او يعني الوصول الى حاله وسطيه ما بين الربح القليل الذي يعني هناك قله في هامش الربح مع ارتفاع اسعار المازوت ويعني سحب الدوله للدعم عن هذه الافراد.
1: نعم، ايضا انضم الينا من دمشق مراسل تلفزيون سوريا حازم عوض. مرحبا بك حازم. يعني هل انعكس تاهيل المخابز على توفر الخبز وسرعه الحصول عليه في العاصمه؟
2: حقيقة وسيم، يعني موضوع توفر الخبز ربما انعكس على المواطنين على الفور بالتوفر بعد رفع سعره، يعني بعد وقت قصير من يعني سقوط النظام المطلوب. عملية توفر الخبز يعني باتت شيء مؤكد في اغلب الافران، لا يمكن الذهاب الى فرن داخلية خبز ربما على الاقل حاليا نتحدث فيه. هناك حوالي 27 فرن في العاصمة دمشق الان تعمل، منها 9 تم تأهيلها بشكل كامل، 6 منها عن طريق منظمات دولية و3 منها عن طريق المجتمع المحلي والجهات الخاصة. هناك الآن يتم العمل على إعادة تأهيل حوالي 5 أفران، منها فرن في مخيم اليرموك. هذا الفرن كان السكان يطالبون منذ يعني سنة على الأقل وبدء العودة إلى المخيم بأن يكون لديهم مخبز داخل المخيم لكي لا يتكبدوا عناء الخروج من المخيم لمسافات طويله للحصول على داخل الافران. هناك خبز، لكن بعض الاحيان تشهد اكتظاظا، يعني بعض الافران تشهد اكتظاظا اكثر من افران اخرى. اثناء عمليات الصيانه تم اعاده تجديد بعض الاجزاء الهامه في الانتاج. هنا في هذا الفرن الذي انا فيه تمت اعاده تاهيل اجزاء معينه وهامه من يعني خط الانتاج لتحسين جوده الخبز. قبل سقوط النظام المخلول كانت جودة الخبز غير منضبطة، كانت هناك يعني عدة أفران تنتج خبز أفضل من أفران أخرى، يضطر المواطنين الذهاب إليها كي لا يشتروا من الأفران السيئة، لا يوجد ضبط الجودة. الآن بعد عملية التأهيل هذا الفرن كان من الأفران التي خبزها يوم سيء ويوم جيد، يعني أو 10 سيء ويوم جيد بحسب المواطنين. الآن نفس الجودة تقريبا يوميا، لكن هذا انعكس بعد التأهيل وحقيقة بعد رفع سعر ربطة الخبز لكي يقوموا بضبط الجودة كما قالت يعني المؤسسة السورية للمخابز. إذا نتحدث عن خطة حاليا لخمس مخابز أخرى قيد التأهيل، منها أفران بن عميد، منها مخيم اليرموك سيعود العمل، هو متوقف حاليا. بالتالي هذه التأهيلات تخفف الضغط ايضا عن بعض الافران التي ربما تشهد ضغطا في العاصمه دمشق. هناك متوقف من يعني نحن نتحدث عن 28 فرنا يعمل، هناك يعني هي العدد الاجمالي 34 فرنا، اي هناك بعض الافران لا تزال حتى اليوم متوقفه نهائيا عن العمل بحاجه الى اعاده الجهد.
1: نعم. ابراهيم السويد في ريف ادلب، هل ما تزال هناك مناطق تعاني من نقص الخبز او عدم قدرة الناس على الوصول إلى المخابز بسبب الدمار الذي خلفه النظام المخلوع نتيجة القصف ورمي البراميل وتفاصيل أخرى حربية أدت إلى تدمير بنى تحتية أساسية في ريف إدلب وإدلب؟
3: نعم بالفعل وسيم، يعني حقيقة تتفاوت يعني توزع المخابز في مناطق ريف إدلب تحديدا، وتحدث هنا عن المناطق التي هي تقع في المناطق الشرقية لإدلب والمناطق الجنوبية بالإضافة إلى المناطق الغربية والتي كانت سابقا هي نقاط تماس وكانت نقاط يعني مدمرة تقريبا تتجاوز 90%. حقيقة أنا أتواجد اليوم يعني في أرياف إدلب الجنوبي وتحديدا في مدينة كفرنبل. هذه المناطق التي كنت أتحدث عنها وسيم بشكل أساسي كانت يعني البنية التحتية بها مدمرة بشكل أساسي. يعني إذا أردنا أن نقارن ما بين يعني خلال العام الماضي وحتى

0: الآن على مستوى مدينة كفرنبل هناك يعني فرنان في هذه المدينة، في بلدة حاس أيضا حدث فرن، في بلدة كفرومة فرن، في مدينة معرفة النعمان هناك أكثر من فرن، وبالتالي تم إعادة تأهيل يعني عدد لا بأس به من الأفران. هناك دعوات إعلامية تأتينا تقريبا حوالي كل 15 يوما عن افتتاح فرن جديد، هذا الفرن يكون في أحد القرى والبلدات، لكن بالفعل يعني الأفران تغطي يعني مناطق لا بأس بها، لكن لا يزال حتى هذه اللحظة يعني بعض المناطق لا تحوي على أفران، وبالتالي تعتمد بشكل أساسي على مناديب، وهذا الخبز يتم يعني تنقله ما بين منطقة إلى منطقة أخرى. وأيضا هناك العديد من الأفران التي يتم العمل عليها في الوقت الحالي، وخاصة عبر المنظمات الدولية أو عبر المنظمات المحلية وحتى يعني الدولة بشكل أساسي. اليوم نتحدث عن فرن سيغذي أكثر من 30 قرية وبلدة، سيكون متواجد في مدينة كفرنبل بقيمة تتجاوز 450 ألف دولار. هذا الفرن هو سيكون بتنفيذ يعني منظمة اليونيسف بشكل أساسي، وتم الحديث عنه قبل أشهر من الآن واستلمته هذه المنظمة، سيكون يعني العمل فيه خلال هذه الأيام، وبعدها سيكون الافتتاح يعني خلال فترة زمنية معينة. وسيم، هذا بالنسبة للمنطقة هنا، مناطق أيضا في ريف معرفة النعمان الشرقي تم تأهيل عدد من الأفران، لكن بالنسبة لجودة الخبز تحديدا وهذا ما يتم الحديث عنه، هناك تطور كبير حدث في جودة الخبز وسيم ما بين قبل تقريبا أشهر إلى الآن. على سبيل المثال، الفرن الواقع خلفي في بداية عمله كان الكثير يشكو من هذه من نوعية الخبز، لكن اليوم نتحدث عن الأقبال، الأهالي أصبح كبير جدا باتجاه هذا الفرن وغيره من الأفران بسبب ضبط الجودة بشكل أساسي من قبل يعني الجهات المعنية هنا في إدلب، وبسبب أيضا وضع معايير أساسية. اليوم ربط الخبز في مناطق إدلب سعرها موحد مع باقي المحافظات السورية، وهذا ما كان سابقا مختلف تماما. اليوم كل المحافظات يعني فيها خبز موحد، السياحي تقريبا حوالي 6000 ليرة سورية أي 60 ليرة جديدة، والفرن المدعوم من قبل الدولة هو بقيمة 40 ليرة سورية أي 4000، وهو متوفر، لا يوجد ازدحام في أغلب يعني الأفران، لكن الصعوبات الوحيدة هي فقط بعض القرى والبلدات وسيم لا تزال يعني تحتاج إلى الأفران، وهذا ما تحدثت به يعني محافظة إدلب بشكل أساسي، أنه قالت في الأيام المقبلة أو الأشهر المقبلة سيكون هناك تغطية لكل المناطق سواء كان في أرياف إدلب أو يعني الشرقية أو الغربية أو حتى في ريف إدلب الجنوبي.
1: نعم هاشم العبد الله، أهلا بك مجددا في اللاذقية. يعني إلى أي مدى انعكس تأهيل وتحديث المخابز على جودة رغيف الخبز والطاقة الإنتاجية للمخابز؟
2: نعم وسيم، الطاقة الإنتاجية للمخابز في معظم مخابز اللاذقية هي بطاقتها القصوى، لا يوجد هناك أي أزمة للخبز في المخابز، إن كان مدينة أو ريفا الخبز متوفر، وأيضا بالسعر المخصص له إن كان العام أو الخبز الدولة هو يعني حوالي 4000 أو 40 ليرة، أو الخبز السياحي 60 ليرة جديدة. طبعا يعني لا يوجد في اللاذقية أزمة في موضوع الخبز، متوفر والجودة هي مراقبة من قبل الهيئة أو المؤسسة السورية للمخابز في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشكل مستمر من حيث الجودة والوزن. حتى الأهل يعني لا هناك شكاوي عن هذا الموضوع، خصوصا يعني كان الخبز يعني سابقا كما تحدثوا لنا الأهالي كان يعني سيء، يعني اليوم إذا اشتريت ربطة الخبز خلال الصباح خلال ساعات المساء قد لا تستطيع أن تأكل من هذه الربطة، ولكن الآن يعني يمكن أن يبقى لعدة أيام إذا تم حفظه بشكل مناسب بعد مراقبة عمليات الجودة وأيضا ازدياد الكميات، ولا يوجد يعني ازدحام. مثل هذا الفرن الذي يوجد خلفي تماما هو فرن أو يعني المخبز دم سرخو، وهو أكبر الأفران تقريبا في مدينة اللاذقية ولا يوجد عليه ازدحام، يعني المواطن يعني بمجرد يعني حوالي دقيقة يعني يستطيع أن يأخذ ما يحتاجه من الخبز ودون أن يكون هناك طوابير أو ازدحام. بالنسبة للتأهيل، يبلغ عدد المخابز في محافظة اللاذقية المخابز العامة نتحدث عن 24 فرنا موجودا، هناك يعني فرنان متوقفان عن العمل هو المزيرعة وقرفيس، والآن يتم العمل على تأهيل فرن المزيرعة وأيضا فرن العام بكسب وايضا سينضم الى يعني هذه الافران ليصبح 25 فرنا يتم تاهيلها. تم تاهيل عده افران مثل عينه

0: تينا وغيرها والغراف وغيرها من الأفران التي دخلت يعني بالخدمة. وأيضا يعني وسيم نتحدث أن هناك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك هناك لجنة خاصة هي لمتابعة جودة الخبز وأيضا عمليات تأهيل وتحديث المخابز بشكل عام بشكل كبير. أيضا يوجد في اللاذقية حوالي 90 فرنا خاصا، الأفران الخاصة أيضا موجودة بكثرة وهي أيضا يعني تساوي يعني تقوم بعملية التوازن من يريد أن يشتري من الخاص أو حتى من الأفران العامة. ويعني هناك الفرق تقريبا حوالي 2000 بين الخبز التجاري أو السياحي كما يسمى وأيضا خبز المخابز العامة. خلال الفترة الماضية وأزمة المحروقات وغلاء المحروقات يعني كان هناك خشية من يعني ارتفاع لأسعار الخبز أو حتى يعني يكون هناك أزمة أو غيرها. الخبز المادة الوحيدة تقريبا أو من المواد التي لم تتأثر مطلقا بموضوع المحروقات، حافظت على جودتها وتوفرها بالإضافة يعني على سعرها. الآن يعني يتم العمل على بعض الأفران ليتم تجهيزها بشكل كامل لتدخل الخدمة. أيضا يعني نتحدث أن بعض وسيم بعض الأفران تم إغلاقها، الأفران الخاصة لأنها كانت يعني مخالفة للمواصفات، يعني عشرات الأفران يعني تحدثنا بين اللاذقية وطرطوس كون مديرة التجارة الداخلية مسؤولة عنها أغلقتها بسبب مخالفة المواصفات.
1: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية هاشم العبد الله، وأيضا أشكر جزيل الشكر إبراهيم سويد من إدلب، وأشكر أيضا حازم عوض من دمشق، وكان معنا أيضا من درعا حسام المسالمة. شكرا جزيلا لكم جميعا. وينضم إلي مدير الإحصاء في المؤسسة السورية للمخابز محمد الأعرج، أهلا ومرحبا بك. بداية أريد أن أسأل عن التوزيع الجغرافي للمخابز التي أعيد تحديثها أو صيانتها في الفترة الأخيرة، أين كانت؟
2: أهلا وسهلا أستاذ وسيم، وتحية لك وللسادة المشاهدين.
1: نعم، سألت عن التوزيع الجغرافي للمخابز التي أعيد تحديثها في الفترة الأخيرة أو صيانتها خلال الأشهر الماضية.
2: نعم، شملت أعمال تأهيل المخابز في العديد من المحافظات مع توجيه الاهتمام نحو المخابز الأكثر حاجة، بما يسهم في تحسين واقع العملية الإنتاجية وتعزيز استمرارية إنتاج مادة الخبز. وكانت متوزعة على المحافظات وفق التالي: كان عندنا أدلب 25 مخبز، الحسكي 11، الرقة 5، السويداء 5، اللاذقية 13، حلب 37، حماة عندنا 20، حمص عندنا 18، درعا 13، دمشق 30، دير الزور 23، ريف دمشق 18، طرطوس 14. بمجموع ما يعادل 233 مخبز تم إعادة تأهيله. في عندنا حاليا 159 تم افتتاحهم وهني قيد العمل، وفي عندنا 74 مخبز هني قيد الإنجاز، وإن شاء الله بالأشهر القليلة القادمة رح يتم افتتاحهم.
1: هل ما تزال هناك مناطق تعاني نقصا في المخابز أو ضعفا في التغطية، وأين تتركز تلك الفجوات؟
2: نعم، تتم متابعة هذه الاحتياجات من خلال تقييم واقع المخابز بشكل شهري، بيتم عمليات تقييم على المخابز القائمة وحجم الطلب على مادة الخبز والقدرة الإنتاجية المتاحة، إضافة إلى دراسة الحاجة إلى إنشاء مخابز جديدة في المناطق التي تستدعي ذلك.
1: هل تتركز أعمال التأهيل في المدن، وماذا عن المناطق والبلدات البعيدة أو التي ربما عانت من قصف النظام المخلوع وتدمير للبنى التحتية الرئيسية؟
2: نعم صحيح، تشمل إعادة أعمال التأهيل والتحديث المدن والبلدات والأرياف، المناطق والمناطق النائية والتي لا تقتصر على مراكز المدن، وتسعى المؤسسة إلى تحقيق توزيع جغرافي متوازي لأعمال إعادة التأهيل، مما يراعي حجم الحاجة الإنتاجية والسكنية ويعزز وصول مادة الخبز إلى مختلف المناطق، مع إعطاء الأولوية للمواقع التي تتطلب تدخلا عاجلا وفق التقييم الفني والإنتاجي، علما أنه كمان بيتم ذلك في عين الاعتبار المؤسسة السورية للمخابز تأخذ بعين الاعتبار حركة عودة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم وقراهم، وما يرافق ذلك من تغيير متوقع.

0: في أعداد السكان والطلب الزائد على مادة الخبز.
1: نعم، أيضا هل هناك جدول زمني محدد على إعادة تأهيل بقية المخابز التي تحتاج إلى هذا الأمر؟
0: أكيد تم عملية دراسة

0: مراعاة الأولويات للناس، وين عندنا حجم في نقول توسع عمراني، طلب على مادة الخبز، يكون هني أولويتنا في إعادة تأهيل.
1: نعم، ترخيص أيضا مخابز جديدة، إلى أي مدى ترون بحسب متابعتكم أدى هذا الأمر إلى زيادة المنافسة وتحسين جودة رغيف الخبز؟ هل لديكم مؤشرات على ذلك؟
0: نعم، بشكل عام وجود التنافسية بين المخابز لحتى يكون في أفضل جودة رغيف خبز منتج لدينا من خلال عمليات الرقابة المستمرة، الرقابة التموينية على كافة المخابز، ومن خلال متابعة فريق الجودة عندنا والمقاييس لكافة المخابز، عم يتم استدراك أي عملية عدم التزام في الوزن أو في جودة الرغيف، بحيث أنه نضمن أن يكون المنتج جيد جدا على مستوى كافة المخابز اللي تابعة للمؤسسة السورية للمخابز.
1: ما أبرز المشكلات أو التحديات التي ربما تواجه أي مؤسسة، المؤسسة السورية للمخابز أقصد هنا تحديدا، المعدات، التمويل، المواد الأولية، أم ربما نقص الكوادر الفنية العاملة؟
0: بشكل عام في عندنا العديد من عم بيكون في تحديات، يعني ما بيخلو الامر من وجود بعض التحديات، وهي التحديات ان شاء الله عم نتعامل معها نحن بكل يعني بكل عوامل جديه. في عندنا نحن الكثافه السكانيه ومدى التوسع العمراني، في مناطق كثير توسعت عمرانيا ما كانت مأهوله بالسكان، في عندنا مثل ما حكينا في عندنا عوده للنازحين والمهجرين على قراهم مما يزيد في طلب ماده الخبز، في عندنا الطاقه الانتاجيه للمخابز القائمه حاليا ممكن ما تغطي كل الاحتياج، فعم نضطر نستحدث مخابز في بعض المناطق، في عندنا ايضا الحاله الفنيه والانشائيه للمخابز وإمكانية إعادة تأهيلها، في عندنا المسافات اللي عم بتكون بين المخابز وتوزعها على المناطق الجغرافية، كل هاي القصص عم بتتاخذ بعين الاعتبار وعم بتكون ضمن الأولويات لإعادة تأهيل المخابز القائمة وتحديد جاهزيتها وإنشاء مخابز جديدة في الأماكن التي تحتاج ذلك.
1: نعم، مدير الإحصاء في المؤسسة السورية للمخابز محمد الأعرج، كنت معنا من العاصمة دمشق، كل الشكر لك على هذه الإيضاحات. يواجه العائدون إلى حي مساكن هنانو في حلب تحديات في ترميم منازلهم وسط تضرر البنية التحتية ونقص الخدمات الأساسية، ومطالب بإزالة الأنقاض وإصلاح الطرق والكهرباء وشبكات الصرف الصحي.
2: أمام منزله المدمر يمر أبو دياب كل صباح، عاد إلى مساكن هنانو بعد سنوات من التهجير، لكن ليس إلى بيته بل كمستأجر في الحي نفسه. كغيره من الأهالي يراجع مكتب مختار الحي لتسجيل اسمه بعد الإعلان عن مشروع ترميم قادم، على الفرصة تكون من نصيبه.
3: إذا حول لك إياها إنه بيتك على الخفيفة بيسجل لك.
4: غصة بقلبي بروح بعدي من جنب البيت بشوف، صعب إني أنا أرمم، صعب إني أنا أعيد بناء بيتي، لأنه قصف كتير كبير وصعب علينا كتير. فنحن سمعنا بإعادة ترميم في مشروع مساكن هنانو، جينا نسجل وإن شاء الله نحن بنتأمل خير بهذا المشروع، ولأنه إذا هن ما رممونا نحن صعب كتير كتير إنه نرمم.
2: قبل التهجير كان يسكن الحي 450 ألف نسمة، لم يعد منهم حتى الآن سوى نحو 60 ألفا. بين الرقمين حكاية حي أنهكته الحرب فحولت ثلثاه إلى أبنية مهدمة وأنقاض حاضرة. رسالة كهذه تحكي واقع الحال قبلا، ومشهد كهذا لذخائر غير منفجرة إلى الآن تقول إن الخطر لا يكمن فقط في الأبنية الآيلة للسقوط.
5: نحن الحي بنعرف أنه تتعرض لحملة همجية من نظام السابق، نظام المخلوع، فيعني الدمار ما زال موجود من هديك الأيام، يعني ما صار شيء. طبعا هنانو خزان بشري، حي منظم، نتمنى يعني بعودة أن نسهل عودة الناس على الحي.
2: الحياة ليست سهلة هنا، من عادوا يحكون، الكهرباء غائبة، ملف نظافة متعثر، الطرق تملأها الحفر، أما الصرف الصحي فقد أصر بعض الأهالي على اصطحابنا إلى أحد الأزقة لنرى عن قرب معاناتهم معه.
6: والله يا أخي بالنسبة للصرف الصحي عنا عدم، واقرب يعني اقرب دليل

0: انه تفرج الطفل شلون عم كب المي الوسخه من قلب البيت، وهذا بيت من احد البيوت، في بيتين تحت، في البيت العم هون الله كذلك الامر، ما عم طلعوا علينا طاول ولا انه عديننا نحن بشر عايشين في هالمنطقه هي.
1: مطالب سكان الحي كثيرة، أهمها إزالة الأنقاض وتحسين النظافة وإصلاح الطرق وتوفير الكهرباء وصيانة الصرف الصحي، مطالب قد تحسن واقع حياة من عادوا. أما من لم يعودوا بعد فتقف أمامهم مشاريع إعادة إعمار يبدو أنها إلى الآن بعيدة المنال أو حتى الطرح. بين دمار متراكم وخدمات مفقودة يواجه العائدون إلى مساكن هنانو معاناة مستمرة، فيما لا يزال كثيرون ينتظرون حتى فرصة العودة إلى منازلهم. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
2: ومن حلب ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا محمد نور، ومعي من حماة أيضا مراسل تلفزيون سوريا عراق زينو. أهلا ومرحبا بكما. سأبدأ معك محمد نور في حلب وتحديدا حي مساكن هنانو، ما حجم الأضرار التي ما تزال موجودة بعد أن تابعنا التقرير؟
3: نعم وصي، مساء الخير لكم جميع السادة المشاهدين. فعليا يعني الضرر كبير جدا في حي مساكن هنانو وفي عموم حلب الشرقية، ولكن مساكن هنانو تأثر كثيرا في قصف قوات النظام سابقا، سواء بالبراميل المتفجرة وأيضا بالطائرات الحربية والقذائف المدفعية. نتحدث اليوم عن حي كان يقطنه قرابة 500,000 شخص، واليوم لا يتعدى السكان الموجودين فيه قرابة 60,000 نسمة بحسب مختار الحي، والسبب يعود للدمار الكبير الذي لحق الحي، وأيضا يعني الركام رغم كل يعني الحملات التي قام بها الدفاع المدني اللي فتح الشوارع وأيضا ترحيل الركام من حي مساكن هنانو، تبقى هنالك مشكلة كبيرة لأن الحي تعرض بشكل عنيف لقصف قوات النظام، والمراحل يعني إزالة الأنقاض منه حتى هذه اللحظة يعني مستمرة وسيمة. إضافة إلى ذلك يعني تفاجأنا بوجود بعض المخلفات الحربية في الشقق السكنية في هذا الحي، ناهيك عن يعني الأمور المادية للأهالي التي تعيق عودتهم أيضا إلى حي مساكن هنانو، وتحدثنا عن ترميم المنازل ومشكلة يعني الشقق الطابقية، يعني هنالك يعني أبنية بعض الطوابق منها مدمر والآخر يعني بالإمكان ترميمه، ولكن لا يستطيع الشخص ترميم هذا الطابق حتى يكون لجاره، حتى يقوم جاره بإعادة الترميم، وهذه هي أيضا مشكلة تواجه الأهالي، إضافة إلى التكاليف الكبيرة التي يعني تلحق بالأهالي نتيجة القصف والدمار، وإضافة إلى ذلك وسيم الأهم من ذلك هو يعني الخدمات الموجودة في هذا الحي. حتى الآن الحي بدون كهرباء بعد عامين من يعني التحرير، وهو من دون كهرباء، تيار كهربائي منذ عام 2013. يعني نتحدث
2: ماذا ردت الجهات المختصة محمد، ماذا ردت الجهات المختصة على نقطة الكهرباء وتفاصيل الخدمات الباقية، وهي صعبة جدا لحي تدمر بشكل كبير على مطالبات الأهالي من أجل العودة وإعادة ترميم بيوتهم؟
3: فعليا سابقا كانت يعني الردود من قبل محافظه حلب وايضا مجلس مدينه حلب انهم سوف يقومون باصلاح الاعمال في حي مساكن هنانو واعاده يعني الشبكه الرئيسيه، ولكن التكلفه كانت كبيره جدا وسيم. لحتى اول امس يعني يوم الجمعه اعلنت محافظه حلب عن مشروع بقيمه 5,000,000 دولار لإعادة التيار الكهربائي وإعادة تغذية هذا الحي بالتيار الكهربائي حي مساكن هنانو، بالإضافة إلى الأرض الحمراء وعدة أحياء بالقرب من حي مساكن هنانو. هنالك بحسب محافظة حلب يعني جهود لإعادة يعني وجه الحياة لحي مساكن هنانو بعد إعادة التيار الكهربائي إليه، وبحسب الأهالي يعني لا يقف الأمر عند التيار الكهربائي، فهنالك يعني بحاجة إلى مزيد من الخدمات كالشوارع، إعادة تأهيل الصرف الصحي، وأيضا مشكلة النفايات كما هي مشكلة حلب كلها مشكلة النفايات وسيم. ولكن بحسب الإمكانيات التي تقول بمحافظة حلب، حسب الإمكانيات المتوفرة يجري يعني اتباعا وعبر مراحل إعادة أوجه الحياة إلى حي مساكن هنانو.
2: نعم، سأنتقل إلى حماة مع عراق زينو. عراق أهلا بك مجددا، كيف هو واقع العائدين إلى المناطق المتضررة في حماة وأريافها من حيث تأمين الخدمات الأساسية؟

0: البنى التحتية؟
1: نعم، مرحبا وسيم. في الحقيقة يعني هناك واقع يعني يصطدم به العائدون المهجرون العائدون إلى منازلهم، من حيث يعني نسب الدمار. هناك يعني نسب دمار في بعض القرى تكون يعني شبه بشكل كامل مسحب بشكل كامل، وبعض القرى بشكل كبير، وبعض القرى يعني بشكل قليل نوعا ما مقارنة بغيرها من القرى التي تعرضت إلى دمار بشكل كبير جدا يعني.
0: نعم،
1: لكن وهذا السبب يعود إلى عدة أسباب، منه بالدرجة الأولى قصف قوات النظام المخلوع لتلك المناطق. حين كان يقصف النظام المخلوع تلك المناطق لم يكن يفرق بين منزل أو بين مؤسسة خدمية أو بين شارع أو غير ذلك. يعني هناك في الريف، على سبيل المثال الريف الشرقي، كانت قوات النظام المخلوع بالطيران كانت تقصف بالبراميل تلك المناطق، وبالتالي هناك يعني هذا الدمار كان يلحق جميع المنشآت العامة والخاصة. ولكن لم يكتف النظام المخلوع بهذا القدر، إنما أيضا كان هناك المرحلة الثانية التي كانت تقوم بها ميليشيات النظام المخلوع من ناحية السرقة ومن ناحية فيما يعرف بعملية التحفيش. يعني كانت ميليشيات النظام المخلوع تدخل إلى القرى بعد تدمير البيوت والمؤسسات الخدمية، كانت تدخل أيضا إلى هذه القرى ويعني تعفش وتسرق محتويات تلك المنازل وتلك المؤسسات. يعني على سبيل المثال هناك الأسلاك الكهربائية كانوا ينتزعونها من داخل الجدران، هناك ايضا السيراميك والرخام وغير ذلك. كل هذه المؤسسات كانت يعني مدمره بالدرجه الاولى ومعفشه ومسروقه بالدرجه الثانيه. بعد التحرير يعني عندما يعود المهجرون يصطدمون بهذا الواقع، وهناك يعني عده اسباب، منها اولا بالدرجه الاولى الدمار الهائل من ناحيه الانقاض المنتشره في كافه الطرق وفي كافه القرى. عملت الدوله السوريه بعد التحرير على ازاله هذه الانقاض وتقوم بمشاريع خدمية يعني ليست بالكافي ولكن بما تتيح به الإمكانيات المتوفرة لديها. على سبيل المثال هناك يعني مستوصف يعني أنشئ في جيربان تم إعادة ترميمه في حملة فداء حماه، وتم افتتاحه من قبل محافظ حماه منذ عدة أشهر. هناك أيضا بعض المدارس تقوم بترميمها الدولة، وبالدرجة الأولى تقوم بترميمها مؤسسة الأغا خان. مؤسسة الأغا خان يعني تكاد تكون المنظمة الوحيدة التي دخلت إلى الريف الشرقي أو إلى الريف المدمر وتقوم بمشاريع خدمية وإعادة بناء وإعادة إعمار. رممت عدة قرى في الريف الشرقي وتقوم أيضا بإيصال المياه إلى بعض القرى التي تعاني من شح شديد في المياه.
0: شكرا.
1: عدا عن بعض الدعم المشاريع الصغيرة التي تقوم بها من ناحية دعم المزارعين وغير ذلك.
0: نعم، شكرا لك عراق زين، مراسل تلفزيون سوريا من حماة، أشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات، وجزيل الشكر أيضا لمراسلنا من حلب محمد نور، شكرا جزيلا لكما. بعد أكثر من 14 عاما من غياب الكهرباء، يجدد أهالي جديد جيدات بريف دير الزور الشرقي يجددون مطالبهم بإيصال الشبكة إلى البلدة التي يقطنها أكثر من 8000 نسمة، ويعتمد سكانها على بدائل مكلفة لتأمين احتياجاتهم.
2: أكثر من 14 عاما مرت على بلدة جديد عقيدات في ريف دير الزور الشرقي من دون أن تصل إليها شبكة الكهرباء، في حين تنعم بلدات مجاورة بخدمة باتت متاحة لسكانها.
3: طيب العالم هناك بجهة الشامية قاعد تجي بها الكهرباء 22 ساعة، احنا كان عندنا هنا بس الخط الخدمي. الخط الخدمي كان موفر علينا المي، محطات المي والمشفى منطقة جديد عقيدات وجديد بقارة. نتفاجئ انه حتى الخط الخدمي صار يشتغل بالست ساعات. اليوم حتى هاي الإنارة اللي كانت منورة علينا بالليل صارت ما عاد تشتغل نهائيا. احنا استبشرنا خير بالمحاولة الجديدة، ايش ثاني يصير بينا؟ ليش يعني هالشيء هذا؟ قدموا لنا طلب المسؤولين عن هذا الواقع الكهربائي، قدموا لنا طلب زيادة ميجات للخط الشرقي مشان يشغلون الخط الخدمي.
4: احنا بس قرية جديد عقيدات ما تجينا الكهرباء. ايوه اللي عنده طاقة اللي عنده مصاري طبعا يجيب طاقة، والما عنده والله على القناديل لساهم، على البطاريات صغار يعني هذا ما يجوز هذا الحكي.
2: يعيش أكثر من 8000 نسمة في البلدة وسط اعتماد متواصل على البدائل لتأمين احتياجاتهم، ما يضيف أعباء جديدة على حياتهم اليومية وأعمالهم.
5: واقع الكهرباء في قرية جديدة عقيدات، لا يوجد كهرباء منزلي في قرية جديدة عقيدات. حيث أن الكهرباء كانت تقتصر على الخط الخدمي المؤذي لمحطة مياه الشرب، بالإضافة إلى خط الإنارة في الطريق العام دير الزور البصيرة. تم مخاطبة السيد محافظ دير الزور بذلك بخصوص توصيل الكهرباء عن طريق شركة الكهرباء دير الزور. نأمل من شركة كهرباء دير الزور النظر بموضوع توصيل الكهرباء للقرية جديد عقادات وإصلاح المحولات التي تحتاج إلى إصلاح.
2: مع تحسن واقع الكهرباء في المناطق المحيطة، تتجدد مطالب أهالي جديد عقادات بإيصال الشبكة إلى بلدتهم ووضع حد لسنوات من الحرمان.
0: ينضم إلي من دير الزور مراسل التلفزيون السوري عاهد أصليبي. مرحبا بك عاهد، حدثنا عن واقع الكهرباء في هذه البلدة وكيف يتدبر الناس أمورهم.
6: تحية لك وسيم والسادة المشاهدين. نعم، في محافظة دير الزور هناك يعني كانت مشكلة حقيقية في المحافظة عموما سواء في المدينة أو في الريف، لكن في المدينة إلى حد ما حلت هذه المشكلة منذ مدة من الزمن بعد وصول محولة الكهرباء الثانية باستطاعة 125 ميجا واط إلى مدينة دير الزور، تخدم هذه المنطقة خلال يعني منذ تقريبا شهر ونصف حتى اليوم. لكن في الريف هناك مشكلة حقيقية تحديدا في مناطق الجزيرة أو غربي نهر الفرات. هذه الضفة يوجد فيها مشكلات كثيرة بما يخص الكهرباء. بلدة جديدة عقادات هي واحدة من البلدات التي ربما لا تصل إلى كثير منها الكهرباء، ويعني إذا كانت تصل إلى بعض مناطق الريف تصل ب يعني جهد منخفض يؤدي إلى تعطل بعض الأدوات الكهربائية في المنازل. وهنا نتحدث عن الضفة الأخرى من نهر الفرات في منطقة الشامية في الريف، يعني استطاعت الكهرباء يجب أن تكون يعني مستقرة، لكنها تصل بعض الأحيان إلى 150 فقط كاستطاعت هذا الجهد، يؤدي إلى أعطال كبيرة في المنازل. لكن مديرية كهرباء دير الزور قال بأن يعني خطة العمل على الضفة الأخرى من نهر الفرات قد بدأت منذ مدة، وأنهم سيستهدفون المنطقة عموما، ولكن سيكون هناك تركيز من منطقة ذيبان تقريبا أو من بلدة الشقيل وصولا حتى الحدود العراقية.
0: هل تقدم الجهات المحلية أو مديرية الكهرباء عهد أي جدول زمني من أجل إيصال الكهرباء إلى هذه البلدات التي لم تصل إليها؟
6: حاولنا حقيقة معرفة إجابة هذا السؤال لكننا لم نستطع المعرفة، لأن مدير الكهرباء قال حينها بأنه لا يستطيع إعطاء يعني وعد محدد أو مدة محددة، خاصة أنه كان قد تحدث في أوقات سابقة عن محولة الكهرباء وتأخرت بعد المدة التي أعطاها للناس هنا في دير الزور ربما أكثر من شهرين تقريبا. ويعني منذ ذلك الحين قال بأنهم يعملون ويعدون الأهالي بأنهم لن يدخروا أي جهد لإعادة الكهرباء إلى كافة المنازل في محافظة دير الزور من أقصاها إلى أقصاها، لكن لا يمكن له أن يعطي الأهالي أي وعود أو مدة زمنية لإتمام وإنفاذ هذه الوعود في المحافظة. بشكل عام الكهرباء تحسنت خلال الفترة الماضية، لكن تحسنها ربما اقتصر أو ربما كان ملحوظ في المدينة دون الريف الذي ربما وصلته ساعات إضافية من الكهرباء، لكن بما يخص الجهد وعدد المحولات ما تزال منخفضة وقليلة بشكل كبير. نتحدث مثلا عن بلدة البوعمر يوجد فيها فقط محولتين، علما أنها تحتاج ما يقارب من 10 إلى 15 محولة كهرباء، باقي المناطق يعني تقريبا جميعها على هذا النحو وهذا الحال. والوعود ما تزال مستمرة من قبل وزارة الطاقة بشكل عام ومديرية الكهرباء في محافظة دير الزور.
0: شكر مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور عهد أصليبي، كل الشكر لك. مستمرون معكم في عين سوريا وفيها بعد الفاصل. الهبول حرفة تقليدية لتجفيف التين ومورد موسمي للعائلات في سهل الغاب بريف حماه.

0: أهلا بكم من جديد. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن مدينة اللاذقية تشهد أزمة في مادة البنزين على خلفية انقطاع التوريدات عن محطات الوقود، وذلك منذ يوم الخميس الفائت. وقال المراسل إن كميات مادة البنزين المتوفرة في المحطات بدأت بالتراجع تدريجيا، مشيرا إلى إغلاق معظم محطات الوقود وتوقفها عن العمل على إثر ذلك.
1: يعني تارك مصلحتي وجاي لهون، انا مصلحتي بياع بالي عدم مؤاخذه، ما انه هذيك الحسبه، بس انه هالمنظر بالنسبه للدوله ما هي مضبوطه. واحد، اثنين، كل المواطنين تاركين اعمالهم واشغالهم جايين بس لحتى للبنزين. طيب غليتوا البنزين، ضبطوا وضع البنزين، شهر بصير في بنزين، شهر ما في بنزين.
2: يعني صار من الساعه 8:30 الصبحيات وهون، يعني يوم بدنا نعبي بنزين، يوم بدنا نوقف على الغازي، يعني يوم بنشتغل يوم ما بنشتغل، والله ما بطلع قاعده. يا اخي طلع البنزين امرنا الله، خلص ازمه اقتصاديه وطلع البنزين واصبرنا على السعر، بس يا اخي كمان ما هو موجود، والله ما انا مقبول. يعني نحن عمال يوميه، يوم بنشتغل بالسياره، ثاني يوم نقعد نوقف نتفرج عليها.
3: صلي هون من الساعه 6:30 هلا ما درت بنزين، كل الكازيات ولا بنزين فيها. احنا امبارح كل الكازيات ما في بنزين، هلا مطفيه بالقدره. ما بشتغل بالقدره. خالصه.
4: بكون 6:10. لهلا ولا كازي. كل ما عرفنا حكينا معهم انه في كازي قريب يشر شيء ما في، بطريت وقفهم.
5: امبارح الساعه 3 العصر لهلا لا بيعطوا ابيض ولا احمر. امتى جاي البنزين؟ جاي على الطريق وبس حكي.
6: من الساعه 5 الصبح هون ولحد هلا، يعني اسا ما مبين اذا في بنزين ولا لا. يعني لقيمة هالوضع ما حدا بيعرف.
7: لا فيك مسكر محلي أنا وجاي لها. جيت هلا من الصبح من السبعة أنا هون ليك سيارة. ولهلا ما رحنا على الكازية كذا مرة وكلنا بيقولوا ما بنعرف شيء. يعني العالم واصل للجامعة.
8: واقفين من الساعة 7 الصبح ونحن سيارات عمومية. بنزين ولا كازية ما فيها أبداً أبداً. ونحن معتمدين على الله وعلى شغلنا يعني. والوضع البنزين كثير كثير سيء، ما في بنزين ابدا.
0: يبدأ اهالي سهل الغاب بريف حماء الغربي موسم تجفيف التين بالطريقة التقليدية المعروفة بالهبول، عبر قطف الثمار وفرزها وتجفيفها تحت أشعة الشمس قبل تعبئتها لتكون مؤونة للشتاء.
9: تحت شمس لا ترحم وعلى أسطح منازل تحولت إلى مساحة للعمل والرزق، تبدأ فدوى يومها منذ ساعات الصباح الأولى. تفرز حبات التين بعناية ثم تنشرها لتجف في حرفة توارثتها الأجيال، محولة هذه الثمار إلى مؤونة منزلية ومصدر دخل لأسر ريفية في سهل الغاب.
10: تعلمت عن أمي وأمي أكيد تعلمت عن أمها. وصرنا هلاق شي 20 سنة مثلا منسوي، أنا بالنسبة لإلي منسوي للبيت للأقارب. في عائلات بتعملوا مصدر رزق، بتواجهنا صعوبات كتير، منشتغلوا بالشمس، بدها الشمس كتير تكون حدينا، نحطه على السطح ونقلبه ونفتحه، كل يوم شغلنا بالشمس. سبب تسميته هبولتين لأنه من يجيبوا مي، طنجرة مي سخنة بيغلوها للمي، بيحطوه بمصفاي فوق المي تسخني من الهبلي، هي اللي بيستعملوا بيلين التين فيها، لهيك سموه تهبيل التين.
9: رغم مشقة العمل والاعتماد على أشعة الشمس، يزداد الطلب على التين المجفف لما يتمتع به من قيمة غذائية وما يوفره من بديل طبيعي للسكريات، ما يدفع الوحدات الإرشادية الزراعية إلى دعم هذه الحرفة التقليدية وتطويرها وتوسيع إنتاجها.
11: تجفيف التين هو تراث معترف عليه، هو من أهم النشاطات اللي بتقوم فيها المرأة الريفي بالمنطقة.

0: وبيحسن من الدخل الاقتصادي ومن والمعيشي عندهم. فمنحول التين الطازج إلى تين مجفف يحافظ على قيمته الغذائية لفترات طويلة دون تبريد، مع قابلية تسويقه بالأسواق الشعبية بالمتاجر الكبرى، حتى إمكانية تصديره لخارج البلاد.
1: بعد اكتمال التجفيف تجمع حبات التين وتعبأ تمهيداً لبيعها في الأسواق المحلية بحسب حجمها وجودتها، ويشكل هذا المنتج مصدر دخل للأسر، في حين يسهم تطوير أساليب تجفيفه وتسويقه في تحسين مردوده للمنتجين.
2: في سهل الغاب يبقى الهبول أكثر من مجرد تين مجفف، هو موسم يعيد للأهالي جزءاً من تراثهم، ومورد موسمي يمد كثيراً من العائلات بما تحتاجه لعبور الشتاء. ياسر روح تلفزيون سوريا، ريف وحما الغربي.
3: ختام حلقة عين سوريا لهذا اليوم، دمتم بألف خير.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
3: كاميرا الناس.
2: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست. نستعرض فيها وإياكم أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. تصدر اسم الشركة السورية للبترول خلال الساعات الماضية بعد تداول أرقام كبيرة عن مخالفات مالية وتحقيقات طالت مسؤولين في الشركة. وتحدثت تقارير إعلامية أثارت فضول رواد وسائل التواصل الاجتماعي عن أن المبلغ المختلس من الشركة وصل إلى 110 ملايين دولار. وبينما ذهب جزء من التفاعل إلى الحديث عن اختلاس هذا المبلغ، قالت الشركة إن الرقم يمثل تقديراً أولياً للضرر المحتمل وإن التحقيقات لم تنتهي بعد. طبعاً اصطدمت هذه التقارير بنفي حكومي جزئي للمعلومات، ما شكل حالة من التجاذب بين رواد وسائل التواصل. فما الذي جرى داخل الشركة وما الذي ثبت فعلا حتى الآن؟ مشاهدينا، خلال الأيام الماضية انتشرت معلومات عن ملف فساد وتحقيقات في الشركة السورية للبترول. بدأت تفاصيله المعلنة من تحقيقات في حقول دير الزور، وتحدثت جريدة عنب بلدي المحلية عن أضرار أولية بالمال العام تجاوزت 8 ملايين دولار، وفروق أسعار في عقود نقل النفط بنحو 20 مليون دولار، مع كف يد 9 مسؤولين وإحالتهم إلى القضاء. بالتوازي مع ذلك، نشرت صحيفة زمان الوصل معلومات عن قرارات حجز احتياطي طالت أشخاص وشركات مرتبطة بالقطاع النفطي. هذه هي طبعا الصورة لما نشرته زمان الوصل من المبالغ واسم الشركات كذلك الأمر، وعنونت حجز احتياطي لشركات وأشخاص مرتبطين بالنظام أو بالقطاع النفطي بأضرار تتجاوز 110 مليون دولار بعد التحرير. قالت إن الأضرار المقدرة تجاوزت 110 ملايين دولار كما إذا ذكرنا هنا في هذا الخبر، بينها نحو 93 مليون دولار مرتبط بشركة فولكون للخدمات اللوجستية، ومنها 9 ملايين و470 ألف لشركة ستار بتروفا للطاقة، و7 ملايين لشركة تعزيز للخدمات البترولية. كما نشرت زمان الوصل في تقرير آخر تفاصيل عقد بقيمة تجاوزت 12 مليون دولار مع شركة تعزيز، وقالت إن العقد أبرم بالتراضي ودفع منه أكثر من 6 ملايين دولار مقدما، وأنه كان من الملفات التي تخضع للتحقيق. تقارير أخرى نقلت عن نتائج الهيئة وجود مخالفات في إنتاج النفط ونقله ومعايرته والصيانة والتعاقدات، إضافة إلى فروق أسعار عقود النقل البالغة نحو 20 مليون دولار. هذه المعلومات التي سردناها مشاهدين حولت الملف على منصات التواصل من الحديث عن مخالفات بعشرات ملايين الدولارات إلى تداول رقم 110 ملايين دولار باعتباره حجم الأضرار أو الاختلاس في الشركة، مع تداول تفاصيل إضافية طبعا عن العقود والمسؤولين. ردا على ما انتشر، أصدرت أمس الشركة السورية للبترول توضيحا قالت فيه إن الحديث عن اختلاس 110 ملايين دولار غير دقيق، وأوضحت أن الرقم المتداول يمثل تقديرا أوليا محتملا للضرر في عدد من الملفات التي ما تزال قيد التحقيق والتدقيق. وأوضحت أيضا الشركة أن قيمة الضرر النهائية والمسؤوليات المترتبة على هذه الملفات لم تحسب حتى الآن، وأن تحويل الرقم إلى قيمة اختلاس مؤكدة يخلط بين التقدير الأولي والنتيجة النهائية للتحقيق. فيما يتعلق بالعقود التي أثارت الجدل، قالت الشركة أيضا في تعليلها في هذا البيان أن ظروف وآليات إبرامها تختلف من عقد إلى آخر.

0: وإن وصف جميع العقود بأنها أبرمت بالتراضي أو بطريقة مخالفة ليس دقيقا، مشيرة إلى أن بعضها أبرم في ظروف استثنائية بعد استعادة حقول ومنشآت نفطية وبهدف حماية الآبار والمنشآت ومعالجة المياه المرافقة للإنتاج. كما نفت الشركة، نفت ما جرى تداوله عن توقيف أو إحالة الرئيس التنفيذي يوسف قبلاوي إلى التحقيق، وأكدت في الوقت نفسه تعاونها مع الجهات الرقابية والقضائية وتقديم الوثائق والعقود المطلوبة للتحقيق في الملفات محل التدقيق. ناشطون وصناع محتوى تفاعلوا مع هذه القضية مشاهدينا خلال الأيام والساعات الماضية ونشروا مقاطع مصورة علقوا فيها على الموضوع، منهم صانع المحتوى نور الحلبي. نور الحلبي، دعونا نستمع إذن إلى ما قالها.
1: السؤال الحقيقي، هل رح يتم محاسبة وتحقيق مع كل شخص تورط ومن بيناتهم الشخصيات الواصلة اللي هي زكة فلان وعلان ومحسوبيات؟ هل رح يتم محاسبة ومساءلة رئيس الشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي؟ أم هل بالفعل رح يتم محاسبة حمد الخلف والشخصيات اللي مرتبطة بهالفساد الكبير؟ ولا خلاص الموضوع يعتبر حدث وبيمرق؟ تخيل العزيز المواطن السوري، في ظل ارتفاع أسعار النفط بشكل مجنون حول العالم ومشكلة مضيق هرمز ومشكلة المصافي عندك في سوريا والاقتصاد هلا هلا وبلدك طالعة من حرب وهلا هلا الناس عم تعيش، في ناس لسه عم تنهب وعم تسرق، فالله يكون بعون العباد والحمد لله في جنة وفي نار. حفظ الله بلادنا من كل شر وكل مكروه، والسلام عليكم.
0: طبعا هذه القضية حلت من بين المواضيع الأكثر تفاعلا في وسائل التواصل بغضون ساعات فقط. دعونا نستعرض بعضها أو بعضا مما كتبه السوريون حول هذا الملف. إيثار باختصار شديد 110 مليون دولار لسه ما ضاعوا رسميا. العقود بالتراضي مو شرط تكون فساد، المخالفات مو شرط تكون فساد، التحقيق لسه عم يحقق المدير التنفيذي موجود وبخير والحمد لله. حمادة السلطان عم يقول، للدولة اللي تريد بناء وطن لا يمكن أن تتسامح مع من ينهب المال العام، فالسوريون هجروا وخسروا بيوتهم وأعمارهم ومستقبلهم، وليس مقبولا أن يجد الفاسدون مكانا في مؤسسات الدولة بدل أن يجدوا الحساب. تعليق أيضا من دكتور حسن عم يقول، إذا ثبت رسميا وجود فساد أو إضرار بالمال العام بقيمة 110 مليون دولار في الشركة السورية للبترول، فلا يجوز أن ينتهي الأمر بإقالة موظف صغير أو تحميل المسؤولية لمجموعة من الأسماء الهامشة. تحول توقف فرنك ديران في ريف الرقة إلى قضية خدمية أثارت احتجاج الأهالي بعدما طال إغلاقه وسط حديث عن غياب بديل قادر على تأمين الخبز لسكان المنطقة. وأغلق فرن كديران ضمن حملة تشميع طالت أكثر من 30 فرنا في محافظة الرقة وفي ريفها، لكن استمرار توقف أثار اعتراض أهالي البلدة والقرى المحيطة، إذ يعتمد عليه نحو 30 ألف شخص في كديران وسبع قرى مجاورة بحسب تقديرات محلية. يقول الأهالي إن الإغلاق مرتبط بضبط تنظيمي يعود إلى فترة سابقة، بينما يشيرون إلى وجود وثائق وتسجيلات تتعلق بإعفاءات سابقة مع الغرامات، ويطالبون بالتحقيق منها وفتح تحقيق في أسباب استمرار الإغلاق. المشكلة بالنسبة للسكان أنه الأمر لا يتعلق بفرن واحد فقط، فغيابه يعني قطع مسافات أطول للحصول على الخبز ودفع تكاليف نقل إضافية، خصوصا مع عدم وجود أفران بديلة قادرة على تغطية احتياجات المنطقة. ويبدو أن الأهالي قد ضاقوا ذرعاً بتوقف الفرن عن العمل ونظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بعودته صباح اليوم. دعونا نتابع.
2: مسكر وجاء أمر فتحه من الشام والتومين مسكر، وهي العالم كلها جوعانة طالعة مشان الخبز، شايفين هاي العالم كلها طالعة مظاهرة، هاي العالم طالعة مظاهرة مشان الخبز من الفرن الكيران. مسكر وجاء أمر فتحه من الشام والتومين مسكر.

0: العالم كلها جوعانه طالعه مشان الخبز. شايفين؟ هاي العالم كلها طالعه مبارك.
1: لكن يبدو أن السلطات تعي حجم المشكلة في بلدة قديران، إذ سبق ونشرت مديرية إعلام الرقة مقطعاً أجرت فيه مقابلات مع عدد من سكان البلدة عن الموضوع نفسه قبل بضعة أيام.
2: إحنا بالنسبة لقرية قديران نعاني من تشميعة الفرن، ضرة قرية اليمامة، قرية الحمد، قرية الشارة، معاناة روحتنا للسلحبية ونجي قاعد نحط تكلفة أكثر من حق الخبز.
3: بالنسبة للفرن، فرن قديران من الأساس توقيفته ظلم بظلم بظلم، ونطلب من القيادة برقة وحصرنا السيد المحافظ يحل لنا هالمشكلة.
4: نطلب من السيد المحافظ النظر بوضعنا القرية، إنه نعاني من مشكلة الخبز يا أخي، وصار لنا 12 يوم طايرين، ولتر البنزين ب20,000، وجاع الروح نحط عدال حق الخبز.
1: لكن لماذا أغلق الفرن في بادئ الأمر مشاهدين؟ رصد فريق ريبوست مقطعا مصورا لصاحب الفرن يتحدث عن أسباب الإغلاق. التقط باستخدام هاتف محمول، وذلك خلال مقابلة أجريت معه من قبل وكالة سانا قبل مدة. دعونا نشاهد.
5: والأمر مشروع على أساس انتهى. أستغرب أنه من يومين خبروني، من 10 أيام خبروني أن المخالفة 9,417 الذنب. الذنب اني اني خابز قبل يوم زياده من طلع. الذنب اني رضيت الناس، والذنب الثاني انه المطحنه منزله يوم زياده داخل الفرن.
1: مشاهدينا، هذه القضيه لقيت تفاعلا في وسائل التواصل الاجتماعي منذ الصباح. دعونا نستعرض بعضا من التعليقات. كامل: بعد اغلاق فرن قديران يضطر السكان إلى قطع مسافات طويلة والدفع بأسعار مرتفعة تتجاوز التسعير المحددة بشكل كبير، بالإضافة إلى تدني جودة الخبز البديل الذي يحمل رائحة ورائحة ونكهة المازوت. أحمد يقول: إن كانت هناك مشكلة غير المشغل المستلم، لكن لماذا أغلق الفرن؟ الخاسر الوحيد هو المواطن. ليش أو لماذا لم تفرض على المالك غرامات مالية أو سجن المسؤول عن الفرن تخلص بدلا من الإغلاق وعقاب الأهالي؟ أحمد أيضا، أحمد دخيل على فيسبوك، عم يقول: معاقبة الشعب أكثر من طريق أو حتى الخبز، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما ذنب 30,000 نسمة يعيشون بالمنطقة؟ يتواصل الإضراب سجناء سجن روميا في لبنان مع دخول الإضراب الأسبوع الثالث وسط تدهور صحي بين عدد من المضربين وتصاعد المناشدات المطلوبة بحسم مصير قانون العفو العام. الإضراب نفسه مشاهدينا بدأه أكثر من 400 سجين، معظمهم من نزلاء المبنى باء، كإضراب مفتوح عن الطعام والدواء منذ 12 من أيلول الحالي، وذلك احتجاجا على تعليق تنفيذ قانون العفو العام الذي أقره البرلمان اللبناني ووقعه الرئيس جوزيف عون. طبعا موقف السجناء جاء بعد أن علق المجلس الدستوري اللبناني تنفيذ القانون بعد طعن قدمه نواب إلى حين البت في دستوريته، في حين أن آخر المعطيات في السجن تحدثت عن عشرات الحالات الصحية الحرجة ونقل عدد من المضربين طبعا في السجن إلى المستشفيات، كما ظهرت إصابات جديدة بمرض السل في داخل السجن وفق ما ذكرت تقارير إعلامية. خارج أسوار السجن امتلأت صفحات السوشيال ميديا بالمنشورات الداعمة للسجناء والمطالبة بتحقيق مطالب هؤلاء السجناء. طبعا رسائل عديدة مشاهدينا وجهها سجناء في روميا وصل أحدها لبريد تلفزيون سوريا، دعونا نستعرضها معا.
6: رسالة من سجين في روميا يبلغ من العمر 60 عاما: نحن كبار السن في سجن روميا، قد بلغ منا ما بلغ من العذاب والقهر وفقر الحرية وعدم رؤية الأهل. نحن لسنا إرهابيين، نحن لسنا مجرمين، نحن بشر ونستحق العيش. انتظرنا وعود كثيرة من الاجتماعات واللقاءات من مجلس الوزراء ومجلس النواب وفخامة رئيس الجمهورية، وأخيرا تم البت بقانون ليس بعفو عام وإنما هو تخفيض لبعض العقوبات، ورضينا بما كتبه الله لنا، ولكن بعض المسؤولين حسدونا على قليل من الإنصاف وخروج البعض منا إلى الحرية وليس الكل. وضعنا الصحي كل يوم في حالة يرسلها وتدهور إلى الأسوأ، لأننا أضربنا عن الطعام والدواء، وهذا من حقنا وهو إضراب سلمي. والكثير مننا من كبار السن ليس معنا مرض واحد بل أمراض كثيرة، وعلى سبيل المثال أنا واحد منهم، ومعي مرض قلب وضغط وسكري ودسك وسحوم ورئة وغير ذلك. وأحببنا نوصل رسالة، ولأننا لا نحتمل، عمرنا لا يحتمل، وفوق ذلك أضراب كي نرفع المظلومية عنا. وبأي لحظة وبعد مرور أكثر من أسبوع على أضراب ممكن أن نخسر أحد من السجناء، وهذا برسم المعنيين بالأمر. لذلك نتمنى من المعنيين وعلى المعنيين وعلى كل من له علاقة بموضوع قانون العفو، سواء برد الطعن أو إقرار هذا القانون، إقراره أو رد الطعن بالسرعة الممكنة حتى لا نخسر أشخاص آخرين، علما أننا من يوم البدء بقانون العفو للعام إلى يومنا هذا توفي 5 مساجين وعداد الموت مستمر. أطلب إليكم ومنكم ولو كان عندكم رحمة أن ترحمونا وترحموا أهلنا وأولادنا، ونحن قابعون في هذا السجن منذ 15 عاما وأغلبنا بدون محاكمة، وهذا النداء الأخير كي يقف عداد الموت.
1: رصد سجناء من داخل السجن مشاهد متكررة لقدوم سيارات الإسعاف إلى داخل السجن ولعمليات نقل المضربين عن الطعام المستشفى. دعونا نستعرض من هذا المقطع.
7: الله أبو أبو فادي.
1: أحدث المشاهد الواردة من السجن كانت لنقل أحد السجناء الذين لم يعرف اسمه بالتحديد إلى المستشفى نتيجة لتدهور حالته الصحية متأثرا بالإضراب عن الطعام والدواء. دعونا نتابع.

0: هذه هي المشاهد أثارت تعليقات عديدة في وسائل التواصل الاجتماعي. حسان كتب: وراء هذه القضبان إنسان ينتظر أن يسمع صوته 10 أيام من الإضراب عن الطعام، وأجسادا انهكها الألم حتى نقل عدد منهم إلى المستشفى، قد لا يملكون سوى الصمت وسلاحهم الوحيد هو صوتهم. الخارجية السورية نايمة بدل تهديد لبنان بحرب إذا ما أفرجت عن السجناء السوريين. جنى عم تقول: الله يفرج عن المساجين بسجن روميا، بالأخص السوريين المظلومين، يا رب إنهم عبادك المستضعفين ليس لهم سواك. رائدة: نعم، إنهم مضربين عن طعام، فطعم حرية الأوطان يستحق منهم كل شيء، ولكن لكي يتحقق النصر الفعلي والفرحة الكبيرة يجب إطلاق سراحهم من السجون، هكذا نرد لهم ما عانوا لأجله. هي جزيرة وحيدة تملكها سوريا، جزيرة أرواد. رصد ناشط التجمع العشوائي للنفايات والقمامة على الشاطئ ما أثار تفاعلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نشاهد.
1: ما عندنا غير هالجزيرة. خرجوا، هاي بنشاهد. بالي الآيات مو سهل البحر. أشي عليه؟
2: للأسف ما عم نحافظ على نظافة هي البيئة اللي نحن عايشين فيها، بالإضافة إنه هي جزيرة عم يجي عليها كثير من الزائرين. في عندك ناس عم تيجي من كامل المحافظات السورية، بالإضافة في ناس من خارج سوريا. للأسف شوف المنظر.
1: ومو بس هون، يعني حوالي الجزيرة كلها نفس المنظر للأسف.
0: النشط نفسه الذي التقط هذا المقطع المصور من جزيرة أرواد عاد مجددا إلى إدلب ليرصد مشهدا آخر، لكن هذه المرة كان ناتجا عن إحراق النفايات.
3: يا شباب شايفين هاي الدخنة؟ هاي مي ضباب، هاي من حرق مكب النفايات اللي هون على طريق عرب سعيد غرب إدلب. طبعا هذا الحرق مستمر ليل نهار صيف شتاء، يعني كل ما مريت أنا من هذا الطريق الريحة جدا جدا مقرفة، إضافة لأنه الدخان هلأ اليوم مو كتير كثيف، أحيانا عم بيكون كثيف ما عم تشوف قدامك بالطريق، هذا الشيء عم يسبب حوادث مرورية. نتمنى من محافظة إدلب الشباب القائمين على البلدية حدا المسؤول عن هذا الأمر.
4: شوفوا لنا حل يا شباب، ضبطوا لنا الوضع.
0: صانع المحتوى يمان السيد نشر أيضا مقطعا، لكن هذه المرة كانت من الرقة. رصد فيه تجمع القمامة على ضفة نهر الفرات، وقدم اقتراح للحكومة لحل هذه المشكلة.
5: مع أبو زهدي وبطيخته اللي وصلانين على الرقة، خلاص انتهت حلول الأرض، الأمر متروك للمشروع اللي قدمته للحكومة، وقلت لهم فيه إنه نجمع 90% من السوريين يلي موجودين بسوريا ونبعتهم على أوروبا سنة سنتين، والسوريين يلي موجودين بأوروبا ننزلهم على سوريا، وهيك فعليا مثل يعملوا دورة، بحيث أنه لما تقول له أنت اليوم كبيت شيء مباشرة يعرف أنه بده يدفع له 90 أو 100 يورو. هذا الحل الوحيد، أنه نعمل تبادل، كل السوريين يلي موجودين بأوروبا وبأمريكا يلي اعتادوا خلال السنوات الماضية على موضوع المخالفات والنظافة والالتزام بحزام الأمان وقيادة السيارة وإلى آخره، يجوا على سوريا و90% من السوريين يلي موجودين بسوريا اللي ما عم يلتزموا نبعتهم على أوروبا بعثات، هيك سنتين ثلاثة بيرجعونا، بيصير الشعب يلي جوا مثل الشعب اللي برا وأمورنا بخير الخير، ولا عاد منشوف لا أبو زهدي ولا بطيخته.
0: صباح هذا اليوم في اللاذقية تفاجأ أحد الناشطين بتوفر البنزين في السوق الحرة، حيث كانت تباع على البسطات وبأسعار مرتفعة وفق تعبيره، تزامنا مع شحن للمحروقات في محطات الوقود. دعونا نتابع.
6: شباب ما طبيعي، هن سمعوا صار في أزمة بنزين، منين اجى البنزين ما بعرف، كله صار 30,000 ما طبيعي ما طبيعي يا شباب، هن قالوا صار في أزمة بنزين وين المحلات صاروا يبيعوا بنزين 30,000. اخوي قديش اشتريتها؟ 300,000.
0: ما زال تأخر صرف مستحقات المزارعين عن محاصيلهم يثير شكاوى متزايدة، مع حديث مزارعين عن انتظارهم مستحقاتهم منذ أشهر، وسط تساؤلات عن أسباب التأخير وموعد الحصول على الأموال. أحد المزارعين اشتكى في مقطع مصور وتحدث عن امتناع شريحة واسعة من العاملين في القطاع عن زراعة موسم جديد لأن أموالهم ما زالت بذمة الحكومة. دعونا نتابع.
7: قبضتوا قواتي رحمت قبضتوا؟
8: ما قبضنا ولا ورقة.
7: ما قبضوا
8: ولا انطونا أول دفعة ربع القيمة ربع القيمة ولسه ما خلينا ولا ورقة.
7: طيب مو قال الوزير للتاسع يكون خالصين كل المزارعين؟
8: لا تاسع ولا عاشر ولا راس السنة يجوز.
7: زين السنة هاي ما زرعت؟
8: ما زرعت
7: ما زرعت
8: ما عاد نزرع
7: ما عاد
8: نزرع شو نزرع؟ واقف أقول لك السماد ب 700 دولار مضبوط؟ ما بترخيص. الحنطة ب 500 دولار البذار مضبوط ولا
7: نعم؟
8: المازوت ب 300 شو نزرع؟
7: يعني
8: القاع حيل والله ما حزرعها
7: ما حزرع
8: ولا رايحين نزرع
7: ولا تزرعون
8: ابدا.
7: خسارة
8: خسارة للعظم.
7: طيب خالي هيك الدولة تتضرر لما ما تزرعون؟
8: لا لا لا الدولة مين بتضرر؟ انا ما ضررش انت حقت علي انا
9: استورد من برا.
8: لا مازوت ب 400 300 دولار مين نقدر
7: نزرع؟
10: طيب حدهم بدك تكلف 30 دولار يعني 100 دولار بدك تكلف 3000 دولار يا علي. من عند 3000 دولار؟ من عند 3000 دولار؟ انا من عند 3000 دولار مزرعة
9: مدعوم. المازوت المدعوم مانو
0: بهذا المقطع نكون مشاهدينا قد وصلنا الى

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

حملة مجتمعية عم بيشاركوا فيها مختلف المؤسسات بما فيهم وزارتي الدفاع والداخلية لتنظيف وترحيل الأنقاض بمدينة دير الزور. عم نشوف في خلية نحل متكاملة، ناس بلباسها العسكري من وزارة الدفاع، شباب من الداخلية، شباب من المحافظة، من مجلس المدينة، من كل المؤسسات عم بيساهموا بموضوع النظافة. في خلية نحل متكاملة عم تشتغل من خلال التنظيف، ترحيل الأنقاض، إزالة الأوساخ من المنصف، إزالة الأعشاب اليابسة، وحتى بالجانب الآخر في عمل على الصرف الصحي وغيرها من الأمور. بهيك مبادرات ترتقي المدن، وبهيك مبادرات بتحقق

0: تحول المدن من حال لحال. بتمنى انه تتكرر هاي الحالة اللي هي فعلا مذهلة، بتشوفوا فيها كل الناس، بتشوفوا فيها حدا باللباس العسكري عم يشيل الاوساخ بايديه، مو اكتفى بانه بالاليات، لا بايديه. نتمنى انه تتكرر بكل المحافظات. رح نلتقي بهدول الناس، رح نلتقي بالقائمين على هاي الحملة لنسمع منهم اكثر، ولتتكرر هاي المبادرات بكل مكان بسوريا. هذا المكان عناصر من وزارة الدفاع السورية عم بيساهموا ويساعدوا بالحملة المجتمعية بلباسهم العسكري، عم بيحاولوا يكونوا جزء من نظافة مدينة دير الزور. الشيء بيرفع الراس انك تشوف عناصر من الله يعطيكم العافية. كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير، ما بنعطلكم، بس هاي انت الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا رب.
0: كيف حالك؟ ان شاء الله بخير.
1: الله يسلمك.
0: شو بيخلي عنصر من وزارة الدفاع باللباس العسكري بهذا الشوب يساهم بنظافة دير الزور؟
1: بلدنا وأهلنا، بدنا نساعدهم، بدنا نبذل، ما ندخر جهد يعني تجاههم أبدا.
0: حتى عم شوف اللي بالجرافة بتركس كمان عنصر لابس عسكري.
1: نحن الهندسة يعني بالفيلق الأول تلقت أمر بدعم ومساندة الحملة، حملة نظافة دير الزور، حبينا نشارك حتى بأيدينا، يعني استنفرنا المعدات والإمداد المطلوب وشوفت عينك.
0: ما شاء الله عنكم. شو بنحب نوجه رسالة للناس، لا أبناء دير الزور حتى لكل المحافظات، يا شباب هاي الخطوة ضروري تتكرر بكل مكان بكل سوريا. وقت بنشوف كل فئات المجتمع، شباب الداخلية، شباب الدفاع، الشباب البلدية، المحافظة، المدنيين، كلهم عم بيساهموا، والله بنقدر. شو بتحب توجه رسالة للناس؟
1: يعني سوريا للأفضل إن شاء الله، بس بدها مساندة من الشعب، من الأهالي، بدها اهتمام، يعني بده المواطن يحافظ على النظافة بالمرتبة الأولى، يحافظ على الرقي بالبلد، يحاول يرفع البلد يعني ولو بأبسط شيء يقدر عليه. وإحنا هيك نحث العالم جميعا يعني إنه الكل يشارك، اللي ما يستطيع بإيده بلسانه.
0: الوعي أهل أقل شيء الوعي.
1: إيه، يحث على الوعي، يحاول أن يساعد يعني الحكومة، يساعد البلد، يساعد الناس، الشوارع له، بالنهاية البلد إله يعني. فدير الزهر يعني عانت قبل بشكل لا يوصف، والدمار فيها كارثي.
0: عم ترحلوا أوساخ وأنقاض.
1: أوساخ وأنقاض. فإن شاء الله بالأيادي يعني مع الوقت راح تصير دير الزهر ظاهر المدن المجاورة بالحداثة والرقي والمظهر إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. ما بخاف على الدير إذا فيها ناس أمثالكم.
1: إن شاء الله تعالى راح تكون مدينة سياحية أولى يعني.
0: إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله.
0: مهمتكم إن شاء الله. الله يعطيكم ألف عافية يا رب. شكرا كثير، ما نعطلكم. إذا عم نشوف الحملة المجتمعية، عم نرصد في كثير، إذا بياخذ أبو سعيد أيضا مشهد عام، بتشوفوا عمال من كل الاختصاصات بلباسهم المدني، في ناس مدنيين، ناس من الداخلية، ناس من الدفاع، عم يشتغلوا، عم يرصدوا، عم بيحاولوا يزيلوا الركام اللي بشايفين الدمار الكبير، أحياء مدمرة بشكل كامل، أيضا الأحياء هناك بالتوازي عم بيتم أيضا العمل على إنشاء أو على العمل على موضوع الصرف الصحي، خلية نحل متكاملة عم تشتغل بهذا المكان. حقيقة نحن بحاجة إنه يتكرر هذا النموذج بكل المحافظات السورية. إذا ما صار هذا التكاتف من كل الناس فما منرتقي بهذا البلد وما منحس بالتغيير بهذا البلد. الله يعطيكم العافية أستاذ ياسر. عم نشوف في حملة عظيمة وجبارة، مئات الناس عم تساهم بالحملة، ما بس بالشوارع أيضا بالحدائق. شو الهدف من هاي الحملة؟
2: طبعا هي الحملة أطلقتها محافظة دير الزور، تعمل المحافظة كامل. المرحلة الأولى كانت بمجلس مدينة دير الزور، يعني بمدينة دير الزور طبعا بقيادة مجلس مدينة دير الزور. الحملة لها ثلاث أهداف. الهدف الأول هو النظافة العامة اللي هي تكنيس الطرقات وإزالة الركام. الهدف الثاني هو المسطحات الخضراء، الحدائق والجزر الوسطية، احنا حاليا نجهزها، نكنسها ونعيد بنيتها التحتية مشان زراعتها بالوقت المناسب، يعني بعد شهرين تقريبا. الهدف الثالث هو فتح الطرقات، يعني إزالة الأنقاض لفتح الطرقات، تسهيل حركة المرور وتجهيز الطرقات للبنية التحتية، تسفيت، صرف صحي، كهرباء، مياه، وخصوصا بالمناطق المدمرة.
0: طيب نحن شفنا مشاركة من شباب وزارة الدفاع، أنا شفتهم بلباسهم العسكري، شباب الداخلية، الأمن، مختلف المؤسسات، ليش تم إشراك هذه المؤسسات؟
2: طبعا كل المؤسسات شاركت، مديرية

0: الصحه، مديريه الشؤون، مديريه الخدمات، الزراعه الى اخره، المؤسسات الخدميه. يعني الحاله الايجابيه والجيده النوعيه اللي اول مره تصير اتوقع بسوريا هي مشاركه وزاره الدفاع ووزاره الداخليه. يعني وزاره الدفاع مو بس للقتال، ووزاره الداخليه مو بس للحفظ الامن، للمشاركه بالاعمال المدنيه. وللامانه انا اقولها يعني مشاركتهم كانت اعلى من مستوى المؤسسات الخدميه. السبب لانه يملكون معدات، وشبابهم ما شاء الله يعني يتمتعون بالقوه الجسمانيه والروح، روح الوطنيه عندهم.
1: شفنا ما بس
0: اشكرهم جزيل الشكر،
1: فعلا شكرا لهم. ما شفنا ما بس عم بالاليات، يعني شفت عناصر الدفاع مطلوب منهم يبقى بالاليه، نزل مسك كريك، مسك مكنسه وبدا يساهم بنفسه بعمليه نظافه،
0: مع انه مو مطلوب منه ككادر بشري يشاركنا بالاعمال، بس قلت لك هم يتمتعون يعني بروح حب البلد، وبنفس الوقت يعني الشباب هو جسمانية. يعني كلامنا ومدحنا لجماعة الدفاع وداخلية شهادتنا بهم مجروحة، اللي قدم روحه ودمه فأكيد راح يقدم جهد وعرق.
1: طيب لوين وصلنا بهاي الحملة وشو لسه عنا؟
0: طبعا الحملة مدتها 90 يوم لكل المحافظة، بمدينة دير الزور الوقت مفتوح، ما راح تتوقف، راح تتقطع لبين ما نأمن الإمكان، وخصوصا بقطاع أو النظافة. واقع النظافة سيء بسبب الإهمال الفترة الماضية وضعف الإمكانيات. الاتفاق صار احنا مدة 90 يوم حملات نجعل النظافة عمل روتيني يومي.
1: طيب كيف؟ يعني الآن احنا هل بدنا نبقى بسياسة الحملات؟
0: بس تتأمن الإمكانيات اللي هي الآليات، على سبيل المثال الضغطات، جتنا 4 ضغطات.
1: هو أمتى بتتوفر الإمكانيات؟
0: موعودين فيها خلال 90 يوم إن شاء الله. حاليا مثلا عم نجهز حاويات، تاخذ وقت شوي تفصيل حاويات.
1: طيب عفوا على المقاطعة الدائمة أستاذ ياسر، نحن موعودين فيها، هل هي وعد حقيقي؟ هل راح يتنفذ ولا خلاص؟
0: احنا حملتنا بلشت من 4 أيام. اجت 4 ضغطات.
1: 4 ضغطات الان.
0: انعطت تعليمات لتفصيل 150 حاوية.
1: نعم.
0: انعطت تعليمات لشراء 10 قلابات صغيرة لنقل القمامة مع بوبكات
1: آلية. جميل.
0: بالنسبة للكادر البشري السيد المحافظ وظف لنا عدد جيد، فإن شاء الله بس تجتمع هاي الإمكانيات البشرية والمعدات واقع النظافة يصير عمل روتيني يومي. طبعا الشرط الرئيسي للنظافة هو مساعدة الأهالي.
1: كيف بدنا نوجه رسالة للأهالي؟
0: بالنسبة للأهالي واقع مجلس مدينة شرحناه بضعف إمكانيات، بس تحس نطلب منهم شغلة بسيطة، الوقت والمكان، يعني إلقاء القمامة بوقت محدد ومكان محدد.
1: راح تحددوا الوقت والمكان؟
0: طبعا أكيد، راح بس نخلص الحملة راح ننزل مخطط للمدينة، كل حي بحيه نحط الوقت والمكان المحدد اللي لازم يلقي به. يعني أنا الغاية من الوقت والمكان نحدد مثلا 5 ساعات، يعني تكون المدينة جميلة 19 ساعة، هاي الخمس ساعات يكون فيها شوي تشوه بصري. احنا ان شاء الله متابعين 100% لإزالة هاي الأوساخ
1: ان شاء الله يا رب. شو رسالتنا للسوريين، لأهل الدير خاصة وللسوريين بمختلف مناطق بما يخص موضوع النظافة والحملات؟
0: رسالتي احنا حاليا بحديقة أبو تمام بحي الحميدية، هاي المناطق اللي يعني ما في شبر بالشوارع ما ارتوى من دماء أطهر شباب دير الزور. الحديقة مثل ما شايف أنت يعني خام ما فيها شيء. إحنا في شهداء هون،
1: في شهداء هون،
0: في شهداء هون. طبعا هذا الموضوع لازم نحله لأنه في تعليمات وتوجيهات من الحكومة أنه لازم نعيد الحدائق. هذا الموضوع يعني راح يصير فيه نقاش مع الهلال الأحمر والدفاع المدني مشان نحله. رسالتي أنه نحب البلد،
1: كرمل هذول الشهداء.
0: أكيد هذول ضحوا بدمهم مشان إحنا اليوم نرجع نعمر البلد، وعمار البلد مو بس على الحكومة أو على الدولة. إذا ما يشاركنا، وخصوصا موضوع النظافة، إذا ما يشاركنا المواطن بهذا الملف مستحيل ننجح. ملف النظافة 70% على المواطن، 30% على البلدية. بس 70% هي بس مجرد الوقت والمكان، 30% هي آليات ومعدات ومكبات وعمال. فنتمنى بس هاي رجاء أخوي أنه بس التزموا بأوقات وأمكنة إلقاء القمامة.
1: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب. كل الشكر لكم أستاذ ياسر، وما شاء الله عنكم جهدكم عظيم والله. الله يعطيكم العافية رب، شكرا كثير لكم. بهذا المكان أيضا عم نشوف مشاركة لعناصر داخلية بالحملة المجتمعية للنظافة وترحيل الأنقاض. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: مرحبا. السلام عليكم. يعطيك العافية. الله يعطيكم العافية. عم نشوف أيضا شباب الداخلية بلباسهم الميداني عم بيشاركوا بهاي الحملة المجتمعية بالنظافة. ليه؟ شو اللي بيخلي شباب الداخلية اللي هي مهامهم أمنية إنهم يشاركوا بعمليات التنظيف بأيديهم بآلياتهم بكل الطرق؟
2: تلقينا أوامر من القيادة بمساعدة الشعب ومساعدة البلد. نحن البلد هذا بلدنا، يعني بدنا نكون كنا إيد واحدة مع الشعب. تنظيف الأوامر هذا كله ينطبق. لا أنا قبل ما أكون عسكري مدني، فهذا البلد بلدنا، احنا بدنا اللي عمره.
1: الله يعطيكم العافيه.
2: الله يعافيك.
1: هاي الاليات لكم صحيح؟
2: نعم، تابعة لوزارة الداخلية.
1: طيب انت عندك مهام امنيه، كيف عم تفرق بين المهام الامنيه وبين موضوع المشاركه بهاي الحمله؟
2: نحن يعني وزعنا اكثر من شخص على كل ميدان، فبجانب الهيئات الامنيه كامل الاشغال. احنا مثلا انا الاخ استلمت المشكلات الامنيه والتنظيفات، والاخوه الاخرى استلموا اكثر من منطقه. لسه احنا محافظين على الامنيات ومحافظين
1: عم توفقوا بين المهام الامنيه والمهام المجتمعيه. خلينا
2: بالضبط استاذ عبد الهادي،
1: شو بتحب توجه رساله للناس؟ انه حدا من شباب الداخليه عم بيقوم بمهام الامنيه وبمهام النظافه، شو بتحب توجه رساله للناس؟
2: بدنا نعمر البلد. سواعدنا ان شاء الله بدنا نعمر البلد
1: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله الدير تعمر فيكم ان شاء الله.
2: امين.
1: مرحبا، نعطي لكم. شكرا كثير لكم. حمله مستمره يا شباب بمشاركه مختلف فئات المجتمع. الحملة عم تكون كتير كبيرة، في شوارع بلشنا نلمس فيها الفرق، في شوارع بدها شغل، نسبة الدمار كبيرة، وبالتالي نسبة الأنقاض كبيرة، وبالتالي نسبة الأوساخ وبقايا الدمار أيضا كبيرة، لكن بهمة أبناء الدير بمشاركة الجميع قادرين نعمل فرق بإذن الله.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

صبحي بركات الخالدي. صبحي بركات أول رئيس لسوريا في عهد الانتداب الفرنسي. ولد صبحي بركات الخالدي عام 1889 في لواء اسكندرون الذي كان تابعاً لولاية حلب حينها، وتتباين الآراء حول أصله، من قائل إنه تركماني الأصل وقائل عربي من بني خالد، وعائلته من طبقة الأغوات كما كانت تسمى آنذاك، وكان عضواً في المجلس النيابي العثماني قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى. بعد انتصار الحلفاء وهزيمة العثمانيين اشترك بركات في المؤتمر السوري العام بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى سوريا عام 1919. مثل بركات خلال المؤتمر لواء اسكندرون الذي كان جزءاً من سوريا ليوقع مع المؤتمرين على إعلان المملكة السورية العربية. بعد دخول الفرنسيين إلى سوريا ولبنان اشترك بركات مع رفيقه إبراهيم هنانو في الثورة المسلحة ضد الانتداب الفرنسي، إلا أن بركات ترك العمل المسلح بل وانتقل من الضفة المعادية للفرنسيين إلى ضفة المعتدلين أو الانتدابيين كما أطلق عليهم، ويقصد بهم أولئك الذين لم يعارضوا الانتداب الفرنسي. ونتيجة سياسته هذه أصبح رئيساً لاتحاد الدول السورية الذي ضم دول حلب ودمشق والعلويين والدروز عام 1922، واستمر في منصبه إلى أن اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925 حيث أرغم على الاستقالة. ويرى بعض المؤرخين أن بركات لم يبدي اعتراضه على قصف الفرنسيين لدمشق خلال ذلك العام، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه ثم استقالته. وقد بلغ من غضب المعارضة السياسية الممثلة بالكتلة الوطنية حينها أن بعض عناصرها بقيادة أكرم الحوراني حاولوا اغتياله في بيروت عام 1931، وذلك بعد فوزه في الانتخابات النيابية في حلب. عاد بركات إلى حلبة السياسة من بوابة البرلمان، فاستلم رئاسته بين عامي 1932 وعام 1936، ليغادر بعدها سوريا وحلبة السياسة معا إلى الأبد بعد الإضراب الستيني الشهير، إذ عاد إلى أنطاكيا وعاش فيها بانتظار نتائج اتفاقية عام 1936، وعاش بقية حياته في مدينته حتى بعد ضم لواء اسكندرون إلى تركيا رغم معارضته المعلنة لهذا الضم. يلخص صبحي بركات المخاضات التي عاشتها سوريا إبان تأسيسها، فهو أول رئيس لها لا يجيد العربية. بدأ عهده السياسي رئيساً لاتحاد الدول السورية وأنهاه عام 1939 مواطناً

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. من بارون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً بل لحظة تستحق الفهم، وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

حسن الحكيم. حسن الحكيم رجل الاقتصاد والإدارة، وطني حكم بالإعدام، ورئيس الوزراء الذي منح الاستقلال في عهده. ولد حسن الحكيم عام 1886 في مدينة دمشق، درس فيها ثم انتقل إلى اسطنبول ليكمل تعليمه، حيث اهتم بالشأن الإداري والاقتصادي، وعين في مناصب إدارية هامة في السلطنة العثمانية. وعندما انسحب الجيش العثماني من سوريا، كان الحكيم يشغل منصب مدير الميرة واللوازم في دمشق، أي المسؤول عن الخدمات اللوجستية للجيش. مع بداية العهد الفيصلي في سوريا، عين الحكيم مفتشاً للمالية، ثم مديراً عاماً للبريد، وظل في منصبه حتى دخول القوات الفرنسية دمشق عام 1920. أخضع الحكيم للمحاكمة حينها بحجة أنه تعمد تأخير إيصال برقية الأمير فيصل التي يقبل بها إنذار جورو، إلا أن المحكمة برأته لاحقاً ليغادر دمشق إلى القاهرة. لم تطل إقامة الحكيم في مصر، إذ سرعان ما استدعاه الأمير عبد الله بن الحسين إلى إمارة شرقي الأردن ليدير الشؤون المالية كوزير للمالية. اضطر الحكيم للعودة إلى سوريا عام 1922 ليحاكم من قبل الفرنسيين ويقضي 19 شهراً في السجون. شارك الحكيم في الثورة السورية الكبرى عام 1925، فحكم عليه بالإعدام. هرب إلى الأردن ثم فلسطين، وظل هناك حتى عام 1934، حيث استلم إدارة البنك العربي في يافا. طلبت الحكومة العراقية منه أن يساهم في تأسيس البنك الزراعي الصناعي، فسافر إلى بغداد وبقي فيها حتى عاد إلى مدينته دمشق عام 1937 مديراً عاماً للأوقاف، ثم وزيراً للأوقاف، ومن ثم مديراً عاماً للمصرف الزراعي. عام 41 كلف الحكيم بتشكيل الوزارة. كانت المظاهرات تشتعل يومياً تقريباً في العاصمة مطالبة باستقلال سوريا، وهذا ما حصل، إذ أعلنت فرنسا في عهده عن استقلال سوريا رسمياً. وحين حاول الحكيم أن يحصل من فرنسا المزيد من الاستقلالية، كانت السلطات الفرنسية تماطل في تنفيذ ما وعدت به، ما دفعه إلى الاستقالة. عاد مجدداً عام 51 ليشكل وزارة جديدة، إلا أنها لم تستمر هذه المرة أكثر من بضعة شهور بسبب الخلافات بين المدنيين والعسكريين الذين أرادوا فرض سيطرتهم على الحلبة السياسية. فلما حاول الحكيم أن يلحق جهاز الدرك المسؤول عن أمن الريف آنذاك بالداخلية، فرض الجيش إرادته بإلحاقه بوزارة الدفاع. استقال الحكيم واعتزل السياسة نهائياً حتى توفي عام 82 و900 وألف. أراد الحكيم أن يضع سوريا في صف المعسكر الغربي، وحلم بوطن متقدم على غرار الدول الغربية، إلا أن أحلامه لم تكتب لها الحياة، فتركها بعدة كتب، منها كتابه الشهير صفحة من حياة الشهبندر، علها تزهر مجدداً.

نشرة السابعة من تلفزيون سوريا، حياكم الله مشاهدينا ونبدأ بالعناوين. احتجاجات لليوم الثاني على التوالي في ضاحية قدسية غربي دمشق للمطالبة بإلغاء قوانين الاستملاك. وقفة احتجاجية لمعلمي مدينة القصير بريف حمص للمطالبة بإعطاء أولوية للتوظيف في مدارس المدينة للكفاءات المحلية. الهيئة العامة للطيران المدني تنشئ أكاديمية للتدريب بشهادات أوروبية معتمدة. استمرار إضراب سجناء روميا لليوم الخامس عشر احتجاجاً على تجميد قانون العفو العام.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتجدد الاحتجاجات في ضاحية قدسية بريف دمشق لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بإلغاء قوانين الاستملاك وإنصاف المتضررين منها. تأتي الاحتجاجات امتدادا لتحركات شهدتها ضاحية قدسية ومناطق أخرى في ريف دمشق خلال الفترة الماضية، رفضا لقرارات الاستملاك والمطالبة بإعادة الأراضي إلى أصحابها وحسم وضعها القانوني قبل تنفيذ أي مشاريع استثمارية أو عمرانية في المدينة.
1: من اي جهه مستملكه لا اي عقار مدني، ولحم يكون في قانونيين منهم يسمعوا منكم ويشوفوا اللي له حق رح ياخذوا من عيوننا، واللي معوض رح يتفقوا هن وياه. غير هيك نحن هاي البلد بلد من هون لنهايه الاسبوع بيكون المكتب قائم، بنقلكم عنت وبنقول بكل البلديات وين المكتب، كل انسان له ارض وين ما كانت تكون فيها استملاك رح يكون في قانوني يستقبله ويسمع منه وان شاء الله اللي له حق رح ياخذه.
0: وينضم الينا لنناقش هذا الموضوع السيد غياث دبور المحامي والناشط الحقوقي من دمشق. مرحبا بك سيد غياث. قانون الاستملاك وليس فقط الامر مقتصر على ضاحيه قدسيه، على كل الاراضي التي فيها نفس الحاله، ما هي الإجراءات التي يجب اتباعها الآن قانونيا كي يحل الأمر وفق القضاء؟
2: مساء الخير لك أستاذ ربع والسادة المشاهدين. طبعا هذه البداية الجميلة، هو دائما نحن نحتكم إلى القانون، الاحتجاجات الاضطرابات الاعتصامات لا تؤدي إلى حل. نحن نعرف أن أي قانون يصدر يرتب حقوق وأوضاع مكتسبة والتزامات، لا يمكن أن تلغى باحتجاج هنا أو إضراب هناك أو اعتصام هنا.
0: يعني هو الاحتجاج جزء من التعبير عن المطالبة بالحقوق، لكن لابد من المسار القانوني كي يصل المحتجون إلى نتيجة.
2: تمام حتى نصل إلى النتيجة. ماذا بعد الاحتجاج؟ بعد الاحتجاج هو الاحتكام إلى القانون. نحن نعرف أننا ما زلنا محكومون بقوانين صدرت عام، يعني حتى هو قانون الاستملاك لعام 83، قانون 20 وقبله 60 لعام 79، ما زالت هذه القوانين نافذة. والإعلان الدستوري في المادة 51 ماذا قال؟ قال يستمر العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغى أو تعدل. فبالتالي نحن الآن، نعم أنا معك طبعا الاحتجاج هو بالنتيجة هو وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي، لكن النتيجة كما جاء في التقرير هي هناك سيكون رجال قانون يستقبلون هؤلاء الأشخاص لسماع وجهات نظرهم وليكون هناك توجيه صحيح. التوجيه الصحيح نحن نعرف أن هذا القانون رقم 20 هو نوعا ما حصن نفسه بمواده عندما اعتبر أن أي قانون أو مرسوم استملاك هو محصن لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة. لكن مجلس الدولة في عام 98 اجترحت بعض الحلول، لا يمكن أن يكون هناك مرسوم استملاك منزل، لا هذا المرسوم يفقد فعاليته مشروعيته في بعض الحالات.
0: ما هي هذه الحالات خاصة أنه حسب ما يعني لدينا من معلومات ونعلم أنه إذا مر على أرض مستملكة أكثر من 5 سنوات ولم تخدم الصالح العام وبعد ذلك 15 عاما، فيعتبر قانون الاستملاك أو قرار الاستملاك باطلا، إلى أي مدى هذا الأمر ينطبق على ضاحية قدسية وباقي المناطق التي يحتج سكانها على استملاك أراضيهم، خاصة أن هذه الأراضي الآن لا تستخدم للصالح العام، تستخدم لمشاريع استثمارية؟
2: أستاذ ربا اسمح لي فقط أن أوضح أمر جدا حول موضوع ال5 سنوات. مجلس الدولة حدد ب30 سنة، إذا لم يتم تنفيذ المشروع الذي نص عليه المرسوم خلال مدة 30 سنة يمكن المطالبة بإلغائه أمام مجلس الدولة أو القضاء الإداري. هل مدة ال5 سنوات التي أنا اليوم قرأت كثير من المنشورات والمقالات هناك خطأ قانوني. ال5 سنوات هي في حال لم تقم الدولة أو الجهة المستملكة بصرف بدل الاستملاك يحق للأفراد أن يطالبوا بفائدة بسيطة معدلها 6% كل سنة تأخير بعد 5 سنوات من صدور المرسوم. لكن هناك أمر مهم، لكن هذا الموضوع ليس سبب لأسباب إلغاء مرسوم الاستملاك. حالات التي حددها الاجتهاد في مجلس الدولة عام 90 هي في حال لم يتم تنفيذ هذا المشروع خلال مدة 30 سنة أو تم استخدامه أو كانت الغاية لسبب ثم تم استبدال هذه الغاية، هنا يمكن المطالبة بإلغاء.
0: وهذا ينطبق على هذه الحالة لأن الاستملاك يأتي للصالح العام، لاستخدام هذه الأراضي للبنى التحتية، لبناء المشافي، لأي شيء للصالح العام. المشاريع الاستثمارية هل تندرج تحت بند الصالح العام، خاصة أن السعر المحدد لهكذا مشاريع وفي ضاحية إتسيا يعني تحديدا تقريبا $1,200 أمريكي للمتر المربع، يعني تعلم المشروع بهذا الأمر. نقطة أخرى، المحتجون منذ أكثر من 4 أشهر قدموا احتجاجات واعتراضات بالطرق الرسمية ولم يتم التجاوب معهم، يعني هم لم يلجأوا إلى الاحتجاج بشكل مباشر.
2: أكيد أكيد طبعا، إحنا قلنا هو الاحتجاج وسيلة من الوسائل، نعم. لكن ليس هو الحل، نعم. ليست هي النتيجة، هي بداية الوصول نتيجة. أميز هنا بين حالتين، استملاك يكون للنفع العام كما تفضلتي، أو هنا تحول من نفع عام إلى تطوير عقاري، إلى منطقة تنظيم عقاري. هنا لهذا أن أقول، هل تم اللجوء إلى القضاء الإداري؟ لا أعتقد تم اللجوء إلى القضاء الإداري، هناك آلية معينة حددها قانون مجلس الدولة، كيفية اللجوء لإلغاء قرار الاستملاك أو مرسوم الاستملاك يتم مخاصمة الجهة المستملكة تمثلها إدارة قضايا الدولة، هناك إجراءات معينة، يتم إبراز بنود عقارية، العقود التي تم بموجبها وضع إشارات الاستملاك، يتم مخاصمة هذا القرار وذكر أحد الأسباب التي نص عليها اجتهاد مجلس الدولة، ويمكن عندها أن يتم إلغاء هذا المرسوم. هذا المرسوم ليس هناك مانع، أنا أقول الاحتكام إلى القانون هو الأفضل، هو الحل المجدي كما تحدثنا في البداية.
0: الاحتكام إلى القانون والمحكمة التي تفصل بهذا الأمر، كم يأخذ هذا المسار القضائي والقانوني من الوقت؟ الناس يقولون المشروع يعني سيبدأ بالتنفيذ أو بدأ تقريبا، بدأ وتم بيع كل ما طرح للاستكتاب ولم ينصت لهم أحد، لم يستمع إليهم أحد، لم يتجاوب معهم أحد.
2: معلوم لدينا أن هناك في القضاء الإداري ومجلس قضاء الدولة يمكن أن يتم تقديم طلب مستعجل بإيقاف هذه الأعمال، ممكن أن يصدر قرار عن المحكمة مستعجل، طبعا ليس هو قرار بات أو فاصل في الموضوع، لكن يكون هناك قرار مستعجل من القضاء الإداري يستحصل عليه الأشخاص الذين خاصموا الجهة المستملكة، بيصدر هذا القرار، يتم إرساله إلى الجهة المستملكة التي تقوم بتنفيذ هذا المشروع، يتم إيقاف الأعمال بموجب قرار يصدر عن مجلس الدولة أو القضاء الإداري، يتم بموجبه وقف كل هذه الأعمال إلى حين الفصل بالدعوى، يعني يمكن أن الاستحصال على قرار القضاء الإداري لوقف هذه الأعمال إلى هذا أيضا حل إلى حين الفصل بالدعوى. يعني لا ننتظر الآن حتى يصدر الحكم مثل ما تفضلتي بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة، لا، نأخذ قرار مستعجل لوقف هذه الأعمال أمام القضاء الإداري وينفذ هذا القرار بحكم القانون. لا تستطيع الجهة المستملكة أن تتجاهل، في حال تجاهلت أيضا هناك إجراءات قانونية يمكن أن تحاسب فيها الجهة المستملكة، وأيضا طبعا ممكن أن يكون جرم جزائي ذو وصف جزائي الامتناع عن تنفيذ قرار قضائي.
0: طيب إذن يجب أن يتوجه أصحاب الحقوق أو الذين استملكت أراضيهم إلى القضاء الإداري وقضايا القضايا المتعلقة بالدولة بهذا الأمر. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات التي قدمتها لنا السيد غياث دبور المحامي والناشط الحقوقي، كنت معنا من دمشق. قالت منظمة Human Rights Watch إن الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية بما يخص إعادة الإعمار بمليارات الدولارات لا تحمل إطارا لحقوق الإنسان يضمن أن تحترم إعادة البناء حقوق المتضررين وتحميها وتفعلها. وأوضحت المنظمة في تقرير لها أن الأطر القانونية الناظمة لإعادة الإعمار لا تلزم الحكومة أو المطورين بالتشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة بما فيها تلك التي ما تزال نازحة قبل الموافقة على المشاريع، كما أشارت إلى أنه ينبغي أن تشترط العملية أيضا التفاوض على شروط التعويض بدلا من فرضها، وتوفير آلية مستقلة تمكن السكان من الطعن في القرارات المتعلقة بمنازلهم وأراضيهم. وأوضحت المنظمة أن عملية إعادة الإعمار في سوريا تتقدم ببطء، لكنها قد تجحف بحق كثير من السوريين في غياب إطار حقوقي. نظم معلمون في مدينة القصير بريف حمص وقفة احتجاجية اعتراضا على تعيين مدرسين من خارج المدينة، مطالبين بإعطاء الأولوية للكفاءات المحلية لا سيما المعلمين الوكلاء العاملين في مدارس المدينة.
3: هلا تخرجنا السنة، رحنا نطالب بحقوقنا بالتوظيف، أسوأ برفقاتنا اللي كانوا على دور النظام وتثبتوا عندهم خدمة 14 سنة، نتفاجأ بقولوا لنا أنتم مستنفذين. راجعت اكثر من جهه بالتربيه حتى الجهه القانونيه يعني بيقولوا لا انت مستنفذ، وقلت لهم انه نحن نزل مرسوم فينا السيد الرئيس انه نحن هاي الفتره لا تحسب، بيقولوا لي لا ما دخل، نحن موجود عندنا مستنفذين.
4: نحن اليوم نطالب السيد احمد الشرع بتثبيت هذه الفئه التي تقف ورائي كلها، كلهم خريجين جامعيين وخريجين معاهد، كلهم يحملون شهادات زائد إضافة إلى شهادات الخبرة الذي نحن أحق بتدريس أبنائنا، كنا تحت القصف ندرسهم، وفي بعد انتصار الثورة والتحرير من حقنا أن نتابع تدريسهم.
0: وينضم إلينا مراسلنا من حمص أنور أبو الوليد ليشرح لنا تفاصيل هذه الاحتجاجات من قبل أهالي في القصير على موضوع تعيين المعلمين من خارج المدينة، ما هي التفاصيل أنور؟
5: نعم ربا، هي جملة من الاحتجاجات متراكمة ولا تقتصر على جانب واحد، هناك ضمن المحتجين أكثر من شريحة، أنا أتحدث الآن عن الأمر فقط عند خروجه إلى الشارع أو عند تعبير الناس في طريقة الاحتجاج في السواء، ولكن هذه الأزمة هي مستمرة متراكمة وتتعلق بأكثر من ملف حقيقة، إذا ما أردنا تفصيلها فكان هناك أكثر من مطلب اليوم نتحدث عن أهمها وأبرزها بالنسبة للمعلمين، ويأتي في صدارتها المعلمون المفصولون بسبب الثورة والكثر في محافظة حمص. طبعا خلال الفترة السابقة جرى تعيين عدد كبير منهم، جزء آخر إلى الآن لم يتم إعادته إلى العمل، وبالتالي هؤلاء يطالبون بتحويل نظامهم بعد عودتهم إلى مدينة حمص، وبعد عودتهم إلى السلم التدريسي بأن يتم نقله من نظام العقود التي وقعوها خلال الفترة الماضية إلى نظام التثبيت، إلى الآن هم بحالة العقود، ولكن تعيده وزارة التربية بحكم أن تكرر بأن نظام العقود سيؤدي إلى تثبيتهم في الفترة القريبة القادمة، ولكن هناك أيضا مشاكل وملفات أخرى لشرائح مهمة أيضا في الآونة الأخيرة برزت هذه المشكلة، وهي مشكلة المعلمين الوكلاء. كثير من المعلمين الذين كانوا يدرسون لسنوات طويلة كانوا يدرسون عبر نظام تعليمي أو تدريسي متبع منذ فترات طويلة، وهو نظام الوكالة، بمعنى أن المدرس يقوم في التدريس عبر أو من خلال شهادته الثانوية أو الجامعية أو شهادة المعهد، ولكن لا يكون مثبتا، نتحدث هنا عن سنوات من الخبرة اكتسبها، وبالتالي خرج اليوم ليعبر جزء كبير من هذه الشريحة عن أن أقل حقوقهم هي تثبيتهم وليس الاستغناء عنهم. هناك دائما عندما يأتي الموظف المثبت والذي يعني هو مثبت ضمن ملاك مدير التربية يكون هو الأولى بأن يتم تعيينه في مدرسة ما مقارنة بمعلم الوكالة، وهو ما يعتبره معلم الوكالة وكثيرون منهم بأنه حافظ حقه، نتيجة غالبا ما يكون معلم الوكالة من ذات موقف.
0: هل المعلمين الذين جاءوا من خارج المدينة تم تثبيتهم أم أنه يعني جاءوا على الملاك أم بعقود، أم ما هي الصفة التي جاءوا بها، الصفة الوظيفية بالأحرى التي جاءوا بها إلى هذه المدارس؟
5: ربا المعلمون الذين تم نقلهم إلى ليس فقط مدينة القصير، هذا الأمر يعم جميع المناطق في محافظة حمص، عندما يتم نقل معلم فيكون من فئة المعلم المثبت.
0: نعم ملاك على ملاك وزارة التربية.
5: نعم استبداله، نعم يتم استبداله مع معلم
0: وكيل
5: بنظام الوكالة.
0: نعم
5: نعم، ومعلم الوكيل يعتبر هذا إجحاف حقوق، هذا قد تعد الأسباب، هو مستمر في التدريس في هذه المدرسة ربما لسنوات طويلة، هو في شريحة جزء كبير من هذه الشريحة يملك أحيانا شهادة جامعية، وبالتالي يتم الاستغناء عنه بسبب أنه لا يكون مثبتا وتكون الأولوية للموظف المثبت الذي يأتي عوضا عنه. هناك تغييرات تحصل
0: هل هذا ينطبق على المعلمين من كل يعني لكل المراحل الدراسية، التعليم الأساسي والثانوي والمعلمين الاختصاصيين بالتعليم الثانوي، أم أنه لمراحل دون أخرى؟ يعني المعلمين الذين نقلوا يدرسوا كل المراحل؟
5: بالدرجة الأولى ربا هذا الملف ملف المعلمين الوكلاء يخص المعلمين الذين يدرسون مرحلة التعليمية الأولى ومرحلة الابتدائية، لأن معظم من يدرس في المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية يكون غالبا من المثبتين والحاجزين عن الشهادات الجامعية، أما موظفي المعلمين الذين يدرسون الابتدائي فجزء من الشهادة الجامعية ويتم الاستغناء عنهم، وجزء آخر أيضا يكون عرضة لأن يتم استبداله بموظف مثبت.
0: شكرا جزيلا لك أنور أبو الوليد مراسلنا من حمص على هذه المعلومات. أعلنت عدلية طرطوس القبض على أحد المتورطين في ثقب خط النفط ضمن مقبرة طرطوس الجديدة وسرقة كميات من النفط، مؤكدة مواصلة البحث عن بقية المتورطين. وبينت عدلية طرطوس أن التحقيقات كشفت عن مساعدة المقبوض عليه لعدد من المتوارين عن الأنظار في تنفيذ العملية من خلال ترتيب الدخول إلى المقبرة والوصول إلى خط النفط عبر الحفر وتركيب المعدات اللازمة لنقل النفط إلى صهريج على عدة دفعات. كما لفتت إلى أن دائرة التحقيق في العدلية تواصل استكمال إجراءاتها لكشف كامل ملابسات القضية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. قال حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان إن المصرف يتوقع أن يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة لتأسيس مصارف جديدة في سوريا حاجز المليار دولار خلال الفترة المقبلة. وأوضح رسلان أن التشريعات تتيح للمستثمرين الأجانب الاحتفاظ بنسبة 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبية مع ضمان تحويل الأرباح وإلغاء القيود على بيع وشراء وتحويل العملات الأجنبية. وأشار إلى وجود توجه لإلزام المؤسسات المالية المقدمة لخدمات الحوالات الدولية بتسليم المستفيدين حوالاتهم بالقطع الأجنبي حصراً. وأضاف رسلان أن سهولة التحويلات وتدفق الأموال من شأنهما دعم القدرة الشرائية والناتج المحلي والمساهمة في استقرار الأسعار وكبح التضخم، لافتا إلى أن بنوكا أردنية تقدمت بطلبات للاستثمار في سوريا في حين تسعى مصارف أردنية قائمة إلى زيادة استثماراتها. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بارتفاع إجمالي عدد ناقلات البنزين التي وصلت إلى مصفات بانياس إلى 10 نقلات، وذلك مع استمرار نقل المادة إلى العراق عبر الأراضي السورية. وأوضحت المراسلة أنه تم تفريغ 2 من الناقلات في حين تستمر

0: عمليات التعبئة داخل المصفات تمهيدا لنقل دفعات جديدة باتجاه العراق. وأشارت مراسلتنا إلى أن الشحنات المتجهة إلى العراق عبر الأراضي السورية بدأت بالوصول إلى المصفات قبل أيام، حيث يتم تفريغها في مستودعات التخزين قبل توجهها إلى الجانب العراقي.
1: تشهد الموانئ السورية وخاصة مصب بانياس النفطي حركة مستمرة لتصدير واستيراد المواد والمشتقات النفطية. مثل ما شفتوا المرة الماضية كان في مشروع تصدير الفيول العراقي عبر الأراضي السورية. حاليا هو المشروع الثاني، هو عكسي، نستورد البنزين من دول العالم بنفضيه بمصب بانياس وننقله عبر بالتركات إلى الجانب العراقي. طبعا المشروع باشر يوم الخميس الماضي ب 57 صهريج مبدئيا، ورفعنا الكفاءة لل 200 صهريج في اليوم. طبعا هذا العمل تطلب جهود فنيين ومهندسين وإشراف على تجهيز الساحات، بحيث رفعنا التقدير التفريغ والتحميل من صهريج صهريجين إلى 8 صهريج بنفس اللحظة، بحيث نوصل ل 200 صهريج يوميا ضمن أفضل الشروط الأمان والسيفتي والتنسيق مع الجانب العراقي والتنسيق مع الجهات الثانية هي الجمارك والمرور وأمن الطرق.
0: أفاد مصدر خاص لتلفزيون سوريا أن الهيئة العامة للطيران المدني شارفت على الانتهاء من إنشاء أكاديمية لتعليم وتدريب طيران بشهادات أوروبية معتمدة، مضيفا أن الهيئة ستعلن عنها رسميا في تشرين الأول المقبل. وأضاف المصدر أن الهيئة تسلمت طائرتين مخصصتين للتدريب، وأنه جار استخدام 3 طائرات إضافية بالإضافة لجهاز محاكاة لطائرات A320. ومن جهته لم ينفي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري هذه الأنباء، وأوضح لتلفزيون سوريا أن الإعلان الرسمي سيتم مع انتهاء الاستعدادات. من دمشق انضم إلينا مراسلنا حازم عوض. مرحبا بك حازم. إذن أكاديمية للتدريب على الطيران، هل من تفاصيل إضافية علما إلى الآن لم يتم الإعلان عن هذا الأمر بشكل رسمي من قبل المؤسسة العامة أو الهيئة العامة للطيران؟
2: حقيقة ربا، حاولنا التواصل مع الهيئة العامة للطيران المدني، لم يكن هناك نفي بشكل واضح ولا تأكيد أيضا بشكل واضح بأن يعني هذه الأكاديمية ستفتح أبوابها الشهر القادم أم لا، أم حتى هي موجودة أم لا. وهذا ربما يرجح فرضية بأن يعني هذه المصادر التي تحدثت لتلفزيون سوريا هي يعني تمتلك معلومات شبه مؤكدة بأن الشهر القادم سيكون هناك إعلانا رسميا عن أكاديمية للتدريب على قيادة الطائرات. هنا في التفاصيل نتحدث عن شهادات معتمدة من الاتحاد الأوروبي. سوريا لم تكن يعني تحوي أي أكاديميات تدريب طيران لها علاقة بتعليم قيادة الطائرات وتمنح شهادات معتمدة أوروبيا. كانت هناك يعني بعض الخاصة التي تتعاون مع جهات عربية، ويعني يحصل الطيارون على شهادات ربما من تلك الدول أو من هذه الأكاديميات، ويضطر الطيارون أحيانا للدراسة خارج سوريا للحصول على شهادات معتمدة. كان هناك أيضا أكاديمية وتوجد حتى اليوم أكاديمية تابعة للهيئة العامة للطيران المدني، لكنها تعتمد على تدريب الكوادر للخدمات الأرضية ربما بأكثر مفاصلها وخاصة في قطاع الضيافة. نحن نتحدث اليوم
0: يعني حازم هناك معلومات عن أن هذه الأكاديمية ستفتح أبوابها، لكن الغير مؤكد هو متى، وحسب البيان الرسمي للهيئة العامة للطيران هو حتى تنتهي الاستعدادات. إذن الإعلان عن هذه الأكاديمية التاريخ هو ليس معروف، يعني كما تتابع نحن
2: معروف.
0: نعم هناك صور خاصة تعرض عندنا، يعني التفاصيل حول هذه الأكاديمية ليست معروفة، لكن نحن نعرض صور خاصة عن هذا الأمر إضافة للبيان الذي أصدرته الهيئة الذي يؤكد أن هناك استعدادات لإطلاقها بتاريخ غير محدد إلى الآن.
2: إذا نتحدث يعني بحسب مصادرنا يعني وجود الأكاديمية بات قائما، وصول الطائرتان أيضا شيء مؤكد، وهناك يعني استقدام لثلاثة طائرات. الجهة التي تعاونت معها الهيئة العامة للطيران المدني غير معروفة حتى هذه اللحظة، لكن الحديث عن شهادات أوروبية هذا يعني أن هناك اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق مع هذه الشهادات. من الذي سيدرب يعني كيفية انتساب لهذه الأكاديميات؟ كل هذه التفاصيل ننتظرها لاحقا. هناك جهاز محاكاة أيضا قادم على الطريق لإيرباص 320. إذا هناك تأكيدات على أنه سيكون هناك إعلانا رسميا عن هذه الأكاديمية، لكن باقي التفاصيل
0: صحيح.
2: بحاجة إلى إعلان
0: نعم،
2: رسمي
0: نحن
2: من
0: وبانتظار
2: الهيئة.
0: التفاصيل تعلن من قبل الهيئة العامة للطيران حول هذه الأكاديمية والاستعدادات لها والشروط والشهادات وكل هذا الأمر. شكرا جزيلا لك حازم عوض، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات منصة زد للمتاجر الإلكترونية في سوريا بهدف دعم التجارة الإلكترونية وتمكين أصحاب المشاريع من الوصول إلى أسواق جديدة للمنتجات السورية. وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل إن إطلاق المنصة ينسجم مع توجهات الوزارة في دعم الاقتصاد الرقمي وفتح المجال أمام فرص عمل في مجالات التصميم والتصوير والتغليف والتسويق. وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية والتشريعات اللازمة لنمو التجارة الإلكترونية، بما في ذلك تعديل قانوني المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، إلى جانب تطوير خدمات البريد والدفع. أكد المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز محمد طارق الصيادي تحديث وتأهيل 159 مخبزا في مختلف المحافظات منذ اليوم الأول للتحرير وحتى الآن. وأوضح الصيادي أن المؤسسة منحت تراخيص ل 150 مخبزا تجاريا جديدا بهدف توسيع نطاق الخدمة وتحسين جودة المنتج، لافتا إلى أن قطاع المخابز يشهد وتيرة متسارعة من التطوير وإعادة التأهيل ضمن خطة تستهدف رفع جودة الرغيف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع استمرار العمل على تأهيل المنشآت وتطوير القطاع في مختلف المناطق. استطلع تلفزيون سوريا آراء سكان في ريف دمشق عن مدى توفر

0: والسعر منيح الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
1: كان كبير صار صغير، يعني 90% سيء، ما مو ظابط على حسب. كان أول مو سيء، أيامات قبل وقت اللي قالوا لك حصار وكاية كان أصبط من هيك، وكان أوزان والرغيف أكبر.
0: والله الخبز ممتاز، حجمه منيح منيح، وهذا الفرن ده فرن هذا يعني حلو حلو الفرن، بس الغلاء على الخبز، بس إنه الربطة بأربعة آلاف، وعالم يعني في عالم معها وفي عالم ما معها.
2: وجودة الخبز بالمرة ما ظابطة بالمرة يعني، وحتى سعره ما ظابط العالم كإنتاج يعني. هلا هون نحن كشغل ما في العالم شغله يعني، ما في ما بهذاك السعر، عم تاخذ أجر قلي وربطة خبز غالية.
3: بس على بكرة بيبقى في شوية تعجيل على بكرة، أما هلا بالنهار بخاف من المراقبة بيطلع الخبز ضريب، أما أوقات بينزل سلع أوقات بيطلع ضريب، ويعني يعني أبدأ من هذا غداك بستة هذا بأربعة.
4: سعره مقبول شوي، في عالم ترغبه، في عالم ما بتحبه، في عالم تشتري سياحي أفضل له، في عالم بتطلع على خبز الفرن أفران بتطلع هذا يعني هيك.
5: تمام. أنا موضوع الخبز بجي باخذ أنا 10 ربطات عن الأسبوع كله، وبينحطوا البراد وتمام آكل منهم الأسبوع كله يعني، وما أحلى خبز ممتاز يعني ظريف.
6: كما استطلعنا أيضا آراء السكان في دير الزور عن مدى توفر الخبز وجودته والتزام الأفران والباعة بالتسعيرة والوزن المحددين.
7: بشكل عام خبز صار موفر بالآونة الأخيرة، جودة تقريبا 80% جيد، في أفران تكون جودتها عالية وفي أفران جودتها تحت الوسط. بالنسبة للوزن يعني تقريبا مطابق للوزن الموجود بالسوق.
8: عند المعتمدين وين ما تروح قاعدة تلاقي الحمد لله، والفرنة شغالة صبح ومساء. بهذا مثل السياحي بستة الربطة، المعتمد 4.5 قاعد يبيعونه ممتاز يعني، ما بي مشكلة من ناحية وجودة زينة
9: كويس ماشي الحال، بس نتمنى انه يبقى على سعره الحالي ما يرتفع بسبب ارتفاع المحروقات.
10: سعره الآن قديش؟
9: الآن الربطة 4000 من المخابز العادية، بس بهاي السياحية بستة، شايف شلون؟ الخبز الأفران أحسن من الخبز السياحي.
11: خبز ممتاز يعني تحسن عن أولي، إحنا أول ما جينا أيام التحرير أول تحرير كان الخبز سيء جدا، يعني الفضل لله أسع الخبز موضوعه ممتاز الموجود الخبز حاليا، لكن بيغلى شوي. اليوم المواطن قام ياخذ راتبه الشهري 1.5 مليون او 1.4 مليون 1.3 مليون، يعني بده يحطها نص خبز والنص الثاني يعني ما تعمل. احنا نتمنى الاسعار بس سعر الخبز ينزل شوي، هذا نتمنى، لكن جوده الحمد لله ممتاز الخبز.
12: خبز حاليا جيد، ما اقول سيء، ولكن غلاء بالسعر، السعر غالي والمواطن يعني دخله ما ياتي يعني حيل غالي. انا اعتبر الخبز يعني احنا كنا على الدور النظام البائد ناخذ الربطه كيلوين ونص ب 800 ورقه، اليوم اعتقد ما بيها كيلو الربطه، ناخذها ب 4000 من الفرن، من المعتمد ب 5000.
6: افاد مراسل تلفزيون سوريا بان مدينه اللاذقيه تشهد ازمه في ماده البنزين على خلفيه انقطاع التوريدات عن محطات الوقود منذ يوم الخميس الفائت. وقال المراسل إن كميات مادة البنزين المتوفرة في المحطات بدأت بالتراجع تدريجيا، مشيرا إلى إغلاق معظم محطات الوقود وتوقفها عن العمل على إثر ذلك. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء أهال في مدينة اللاذقية بشأن أزمة توفر مادة البنزين في محطات الوقود.
13: قلة توريد مادة البنزين لمحطات الوقود أدى إلى أزمة وطوابير في مدينة اللاذقية.
14: يعني تارك مصلحتي وجاي لهون، أنا مصلحتي بياع بالي عدم مؤاخذي، ما أنه هذيك الحسبة، بس أنه هالمنظر بالنسبة للدولة ما هي مضبوطة. واحد اثنين، كل المواطنين تاركين أعمالهم وأشغالهم جايين بس لحتى للبنزين، طيب غليتوا البنزين وضبطوا وضع البنزين، شهر بيصير فيه بنزين، شهر ما في بنزين.
15: يعني صار من الساعة 8:30 الصبحيات وهون، يعني يوم بدنا نعبي بنزين، يوم بدنا نوقف على الغاز.

0: يعني يوم نشتغل يوم ما بنشتغل، والله ما بنفكر هذا يا اخي. طلع البنزين امرنا الله، خلاص ازمه اقتصاديه وطلع البنزين واصبرنا على السعر، بس يا اخي كمان ما هو موجود والله ما انا مقبول. يعني نحن عمال يوميه، يوم نشتغل بالسياره ثاني يوم نقعد نوقف نتفرج عليها.
1: صلي هون الساعه 6 ونص هلا ما ولا درت بنزين، كل الكازيات ولا بنزين فيها، احنا بين كل الكازيات ما في بنزين، هلا مطفيه بالقدره ما بشتغل بالقدره خالصه.
2: بكون 6 و10 لهلا ولا كازي. كل ما عرفنا حكينا معهم انه في كازي قريب يشري شيء ما في، بطريت وقفهم
3: امبارح الساعة 3 العصر. لا الله لا بيعطوا ابيض ولا احمر. امتى جاي البنزين؟ جاي على الطريق وبس حكي.
4: الساعة 5 الصبح هون ولهذا هلا يعني اسا ما مبين اذا في بنزين ولا لا. يعني لقيمة هالوضع ما حد بيعرف.
5: لا فيك مسكر محلي انا وجاي لها. جيت هلا من الصبح من 7 انا هون ليك سيارة. ولهلا ما رحنا على الكازية كذا مرة وكلنا بنقولوا ما بنعرف شيء. يعني العالم واصل للجامعة.
6: واقفين من الساعة 7 الصبح ونحن سيارات عمومية. بنزين ولا كازين ما فيها ابدا ابدا. ونحن معتمدين على الله وعلى شغلنا يعني. والوضع البنزين كثير كثير سيء، ما في بنزين ابدا.
7: وفي مدينة السلامية في ريف حما يشكو مواطنون من عدم توفر مادة البنزين في معظم محطات الوقود واضطرار بعضهم إلى قطع مسافات بعيدة للعثور عليه أو شرائه من السوق السوداء.
8: والله البنزين محروقات وضع تعيس يعني، يعني نهار كازية فيها وعشرة أيام ما فيها، يعني إحنا وضع جدا تعيس يعني. يعني مع بعض عقير بات ظل اسبوع ما يجينا مازوت، نجي لهون تعبي دبل طيب واحد يجي من الريف تعبي موتور بنزين ما بيصير الشيء هذا. 110 كيلو عم نمشي مازوت، مازوت صار اسبوع ما جانا، امبارح تاجانا بعقير بات. عندنا مولد بندور الميه من نشرب يا اخي، يعني عندنا وضع تحت الصفر.
9: خدمات ما في خدمات بنوب، بالنسبه عندنا بالضيعه احنا تابعين للسحن في 3 محطات لحد الان واقفات ما انشغالات. عم ناخذ اخيو لتر البنزين ب 22 23 من السوق السوداء. اليوم انا عندي شغل بحما، رحت لحما 4 محطات ما فيها، المحطه اللي على الطريق محطه الفوعوري هذه كمان ما فيها، المحطه اللي بسلاميه محطه الدبيات الغربيه ما فيها. لحد الان وطلع على الزحمه اللي موجوده هون. هذه اول كلها سبب اهمال من الموظفين، وثاني شغله من المحروقات غاليه قاعد تحتكرها هذول، في تجار قاعد يحتكرونها.
10: والله تراجع شغلنا كثير بسبب الاسعار. العالم عم تروح مشي ما معها تدفع، ما زودنا الاجره ما بتشتغل معنا. وهذا يا معيشتنا يعني، الغلاء اثر علينا كثير. معظم الايام كازيات ما فيها، بيلتقى كازي بتلاقي زحمه عليها كثير يا ما بيلتقى. الوضع سيء يعني.
11: اليوم انا بدي اروح اعبي بنزين، هلق اليوم بدي اروح على الحواره. يا أما بدي روح على الجزيرة يا أما على منطقة بيني، بدي حط لتر بنزين فوق الغلا، بس اللتر بعشرين ألف، بدك تحط لتر زيادة حتى تروح تعبي بنزين وتجي، ومضطر بدك تشتغل، عندك عائلة بدك تعيشها، وغلا البنزين يا أخي مو عم نلحق، بنشتغل بمية بنعبي بستين، بنعبي بخمسين، بنعبي بستين ألف، بفضلنا بالنهار خمسين ألف ستين ألف، ولا أبي ولا لن بيعيشوا شيء، كل شيء غالي، والبنزين غالي، وكل كازات فاضية. يعني أنا برمنا كل كازات اجيت هون، وانا هالغلا عادة بدي اطلع عادي بسافر، اذا ما تقبل البنزين ما فيني اسافر.
7: جددت وزارة الطاقة تحذيرها من الاقتراب من مجرى نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور بسبب ارتفاع منسوب المياه وزيادة سرعة جريان النهر. وأوضحت الوزارة أن تمرير المياه من سدود الفرات بمعدل 1200 متر مكعب في الثانية بدأ منذ 22 من شهر أيلول الحالي، ووصلت هذه الكميات إلى دير الزور، ما أدى إلى ارتفاع المنسوب على امتداد مجرى النهر في المحافظتين. ودعت الأهالي إلى توخي الحذر وعدم السباحة في النهر، إضافة إلى سحب معدات ومحركات الري الموجودة قرب الضفاف إلى أماكن آمنة.
12: في مدينة دير الزور عشرات المنشآت على طول نهر الفرات خاصة في شارع الكورنيش غمرتها المياه بشكل واضح جدا. كما تشاهدون هذا المكان كان الناس يجلسون به هنا، اليوم غمرته المياه بشكل كامل. هذه التطورات تأتي مع استمرار

0: الارتفاع الملحوظ في منسوب نهر الفرات الذي تشهده مناطق عدة في محافظتي دير الزور والرقة بالتزامن مع زيادة كميات المياه الممررة عبر منظومة سدود الفرات. كانت وزارة الطاقة قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع المياه الممررة من سد قديران تدريجيا لتصل إلى نحو 1100 متر مكعب في الثانية، واليوم وصلت إلى 1200 متر مكعب في الثانية. وقالت وزارة الطاقة أن هذا الارتفاع سوف يبقى على حاله حتى نهاية الشهر الجاري. هناك تحذيرات أيضا من وزارة الطاقة لأهالي دير الزور والرقة الابتعاد عن نهر الفرات وعدم السباحة به. مصعب الحانة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
1: بعد أكثر من 14 عاما من غياب الكهرباء، يجدد أهالي جديد عقيدات بريف دير الزور الشرقية مطالبهم بإيصال الشبكة إلى البلدة التي يقطنها أكثر من 8000 نسمة، ويعتمد سكانها على بدائل مكلفة لتأمين احتياجاتهم.
2: أكثر من 14 عاما مرت على بلدة جديد عقيدات في ريف دير الزور الشرقي من دون أن تصل إليها شبكة الكهرباء، في حين تنعم بلدة مجاورة بخدمة باتت متاحة لسكانها.
3: طيب العالم هناك بجهة الشامية جاء تجي بها الكهرباء 22 ساعة، إحنا كان عندنا هنا بس الخط الخدمي. الخط الخدمي كان موفر علينا المي، محطات المي والمشفى منطقة جديد عقيدات وجديد بقارة. نتفاجئ أنه حتى الخط الخدمي صار يشتغل بالست ساعات. اليوم حتى هاي الإنارة اللي كانت منورة علينا بالليل صارت ما عاد تشتغل نهائياً. إحنا استبشرنا خير بالمحاولة الجديدة إجدان يصير بينا. ليش يعني هالشيء هذا؟ قدمونا طلب المسؤولين عن هذا الواقع الكهربائي، قدمونا طلب زيادة ميجات للخط الشرقي مشان يشغلونا الخط الخدمي.
4: إحنا بس قرية جديد عقيدات ما تجينا الكهرباء. أيوة العنده طاقة، العنده مصاري طبعا يجيب طاقة، والما عنده والله على القناديل لساهم على البطاريات صغار، يعني هذا ما يجوز هذا الحكي.
2: يعيش أكثر من 8000 نسمة في البلدة وسط اعتماد متواصل على البدائل لتأمين احتياجاتهم، ما يضيف أعباء جديدة على حياتهم اليومية وأعمالهم.
5: واقع الكهرباء في قرية جديدة عقيدات، لا يوجد كهرباء منزلي في قرية جديدة عقيدات، حيث أن الكهرباء كانت تقتصر على الخط الخدمي المغذي لمحطة مياه الشرب، بالإضافة إلى خط الإنارة في الطريق العام دير الزور البصيرة. تم مخاطبة السيد محافظ دير الزور بذلك بخصوص توصيل الكهرباء عن طريق شركة الكهرباء دير الزور. نأمل من شركة كهرباء دير الزور النظر بموضوع توصيل الكهرباء للقرية جديد عقيدات وإصلاح المحولات التي تحتاج إلى إصلاح.
2: مع تحسن واقع الكهرباء في المناطق المحيطة، تتجدد مطالب أهالي جديد عقيدات بإيصال الشبكة إلى بلدتهم ووضع حد لسنوات من الحرمان.
1: دخل إضراب سجناء سوريين ولبنانيين في سجن روميا بلبنان عن الطعام والدواء يومه 15 احتجاجا على تجميد قانون العفو العام. وذكرت مصادر من داخل السجن أن الحالات الصحية الحرجة ارتفعت إلى 41 حالة، مشيرة إلى أن السجناء يعانون من جراء الإعياء الشديد مع نقل سجين إضافي إلى المشفى. من جانبها حذرت لجنة أهالي السجناء في لبنان من انفجار الوضع داخل السجون في حال استمرار التطورات الحالية. من بيروت ينضم إلينا الصحفي المتعاون وسيم جانبين. مرحبا بك وسيم. إذا سألناك عن آخر التطورات المتعلقة بالإضراب في سجن روميا، خاصة أنه دخل اليوم 15.
6: مرحبا لك وللمشاهدين. الوضع الإنساني اليوم في سجن روميا تجاوز مرحلة التحذير ودخل مرحلة الكارثة. الإضراب عن الطعام والدواء الذي ينفذه أكثر من 400 سجين في المبنى ذا دخل يوم 15، والأرقام التي تصلنا مرعبة. نتحدث عن 41 حالة صحية وحرجة. السجناء كما وصفهم المتحدث باسمهم يتساقطون الواحد تلو الآخر جراء الإعياء الشديد. فجر هذا اليوم نقل سجين جديد إلى المستشفى، أمس نقل سجينان، وسيارات الإسعاف تتوالى ولا تهدأ إلى سجن رومي. المشهد مأساوي لدرجة أن بعض السجناء أقدموا على خياطة أفواههم تعبيرا عن اليأس المطلق. المأساة لا تقف عند الجوع بل تتحدث عن

0: عن تطور خطير يتمثل بتفشي مرض السل بين النزلاء، هذا ما يحدث في بيئة خانقة تخطط فيها نسبة الاكتظاظ 300%. رسالة السجناء اليوم للسلطة كانت واضحة وصادمة عبر لافتات رفعوها قائلين: هل تنتظرون حالة وفاة جديدة؟ أكملوا حياتكم وسنكمل نحن موتنا. تتحمل الدولة اللبنانية المسؤولية المباشرة عن هذا الانهيار المؤسساتي. نحن اليوم أمام دولة تحتجز 83% من السجناء كموقوفين من دون أي أحكام قضائية. نعم. هناك انتهاك صارخ ويومي للمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تضع سقفا زمنيا واضحا للتوقيف الاحتياطي يوجب إخلاء السبيل التلقائي عند انقضاء.
1: هل هناك ضغوط على الجهات الحكومية من قبل منظمات حقوق الإنسان، من قبل المنظمات الدولية التي تعنى بهذا الأمر، خاصة أنه كما ذكرت هناك 83% من الموجودين في سجن روميا هم ليسوا محكومين، يعني مسجونين دون عرضهم على القضاء، دون أحكام؟
0: يعني لم نسمع إلا صوت لجنة أهالي السجناء اليوم حذرت من أن رقعة الإضراب ستتوسع لتشمل المزيد من العنابر وربما السجون الأخرى. يعني هناك تحذيرات من السجناء بأنهم قد يلجؤون إلى السجون في الأطراف، يعني بسجن زحلة أو سجن طرابلس المركزي، وفي سجون أيضا في رشية والبقاع الغربي في جوب جنين. الساعات القادمة حاسمة فعلا إذا لم تتحرك الدولة اللبنانية فورا لإنقاذ حال هؤلاء طبيا والإفراج عن الموقفين الذين تخطوا المهلة القانونية، فإن الانفجار قد يبقى لن يبقى محصورا داخل سجن رومي، والواضح أنه سيمتد إلى باقي السجون. نعم. هناك عجز فاضح للدولة اللبنانية تجاه مواطنيها أيضا. يعني شهدنا سرعة تنفيذ، هناك تساؤل من السجناء يقولون أنهم شهدوا سرعة تنفيذية بموضوع تسليم آخر دفعة التي ضمت 128 سجينا سوريا إلى دمشق وفقا للآلية التي اعتمدتها اللجنة السورية اللبنانية المشتركة المولجة متابعة ملف نقل السجناء. يقول السجناء: لماذا لا تسرعون بملفات الموقوفين احتياطيا كما أخرجتم هؤلاء أو السجناء السابقون؟ وبالتالي يعني الدولة مطالبة بالتحرك وأيضا كما اللجنة السورية اللبنانية
1: شكرا
0: المشتركة.
1: شكرا جزيلا لك وسيم جانبين الصحفي المتعاون معنا، كنت معنا من بيروت. قال مجلس الشورى لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا إنها ستبقى جماعة وطنية مستقلة القرار، متمسكة بنهجها الإسلامي الوسطي ومنحازة إلى كرامة الإنسان السوري وحقوقه، وأضافت أنها تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والفئوية وترسيخ السلم الأهلي والعيش المشترك من خلال الحوار مع مختلف القوى الوطنية. وأشارت إلى أن بناء سوريا المستقرة يتطلب مشاركة جميع المكونات في الحياة السياسية والتنمية وبناء المؤسسات. قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 8 مواطنين بينهم سيدة خلال عمليات مداهمة واعتقال في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. وقال المكتب إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وبلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس، كما أشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مواقع في محافظة جنين ومحافظة قلقليلية. هذا واقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية تزامنا مع ما يعرف بعيد العرش اليهودي. وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن المقتحمين دخلوا من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات داخل باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية بالتزامن مع تجديد الإجراءات الأمنية في محيط الأقصى والبلدة القديمة. ريم العمري مراسلتنا من القدس المحتلة تنضم إلينا وتشرح لنا تفاصيل أكثر عن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وخاصة مع ما يترافق ما يقوم به المستوطنون أيضا مع الأعياد اليهودية.

0: ربا فرضت قوات الاحتلال إغلاقا شاملا على الضفة الغربية هذا اليوم بإيعاز من وزير الجيش إسرائيل كاتس للجيش بفرض هذا الإغلاق في ثاني أيام عيد العرش اليهودي. هذا الإغلاق سوف يستمر أسبوعا كاملا حتى يوم 3 أكتوبر المقبل، أي حتى انتهاء فترة الأعياد، والمقصود به هو إغلاق جميع المعابر المحيطة ب الضفة، وجاء بناء على توصية من الجيش وتقديرات أمنية في أعقاب العمليات الأخيرة كما يقول الجيش التي حدثت في الضفة الغربية، وتخوفا أو خشية من أن تحدث عمليات أخرى، حالة استنفار أمني عسكري كبير في الضفة، حيث أيضا أوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لأن يكون هناك تعزيزات عسكرية في شوارع الضفة الغربية، في المفترقات الرئيسية، في المحاور، في مفارق الضفة بشكل عام، أيضا زيادة القيود وتشديدها على حركة الفلسطينيين. هذا أصلا الإغلاق ربما جاء في ظل قيود تفرضها قوات الاحتلال على الضفة منذ فترة، حيث هناك تشديد بالإجراءات على حركة الفلسطينيين وتنقلاتهم من خلال الحواجز العسكرية التي يغلقها الاحتلال بين القرى والمدن وبين المحافظات، ويبقى الفلسطينيون لساعات طويلة ينتظرون على هذه الحواجز، بالإضافة إلى البوابات التي يغلقها، وهذه البوابات التي قام بتركيبها عند مداخل البلدات والقرى وبين البلدات والقرى الفلسطينية، وأيضا الحواجز الطيارة التي يضعها بشكل مفاجئ وقد يغلق الطريق أيضا على الفلسطينيين. إذن حالة من الإغلاق يعيشها الفلسطيني اليوم في الضفة، أصبحت حركة المواطن الفلسطيني مرهونة بهذه الإجراءات التي يفرضها الاحتلال على الضفة الغربية، ناهيك عن حملات الاعتقالات المتواصلة والمداهمات وتفتيش المنازل واتخاذ بعض المنازل لثكنات عسكرية أيضا يقوم من خلالها بإجراء تحقيقات مع المواطنين الفلسطينيين، كما حدث هذا اليوم في نابلس حيث اقتحم المدينة والبلدة القديمة وكان هناك فرق مشاة عسكرية داخلها، وكل هذه الحملات أيضا تأتي بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين هذا اليوم أيضا ربا في عدة مناطق من الضفة، كما حدث في قرية أبو فلاح إلى الشرق من رام الله حيث قاموا بحرق 3 مركبات ومهاجمة منزل لمسن ومسنة فلسطينية بتأمين من قوات الاحتلال التي تقتحم هذه القرى. وأخيرا أيضا كان هناك اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، وبحسب محافظة القدس أكثر من 1500 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك اليوم من جهة باب المغاربة لأداء الطقوس التلمودية والتوراتية داخل باحات.
1: شكرا جزيلا لك مراسلتنا من القدس المحتلة ريم العمري. أفادت مصادر فلسطينية بمقتل شخص وإصابة 6 آخرين إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس منذ فجر اليوم. وقالت المصادر إن غارتين للاحتلال استهدفتا حي الشيخ رضوان بالتزامن مع إطلاق نار مكثفة من الدبابات والزوارق الحربية الإسرائيلية باتجاه المناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة. وأوضحت أن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة غرب بيت لاهيا، وكذلك أطلقت النار شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: بشار الأسد من دمشق.
5: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
7: من تلفزيون سوريا.
5: وتتقاطع فيه القضايا، تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
8: ختام النشرة في أمان الله.

حقي بيك العظم. حقي بيك العظم رجل الإدارة والاقتصاد، أول رئيس لدولة دمشق، وأول رئيس وزراء للجمهورية السورية. ولد حقي بيك العظم عام 1864 في مدينة دمشق. ينتمي لأسرة العظم التي يرجع تاريخها ل400 عام، حيث كان لأفرادها دور بارز معظم الأحيان في السلطة والإدارة في دمشق وحماة والمعرة. درس العظم في مدرسة الآباء العزاريين وأجاد اللغات العربية والتركية والفرنسية. كان مسؤولاً عن المصالح

العقارية في دمشق في عهد العثمانيين، ثم تم نقله إلى الأستانة ليرأس المصالح العقارية. بعدها انتقل العظم إلى مصر وزيراً للمعارف. انتسب العظم إلى جمعية الاتحاد والترقي التركية، وفي العام 1909 نفذت الجمعية انقلاباً على السلطان عبد الحميد الثاني وعزلته من السلطة. وعلى إثر هذا الانقلاب عاد العظم من مصر إلى اسطنبول واستلم منصب المفتش العام في وزارة الأوقاف. لبث العظم سنتين في اسطنبول، ثم انشق عن جمعية الاتحاد والترقي بسبب سياسات التتريك، والتي أفضت إلى تهميش مكونات السلطة العثمانية من عرب وغيرهم. عاد العظم مجدداً إلى مصر ودعا من هناك إلى تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية، فصدر عليه حكم بالإعدام. مع بدء الانتداب الفرنسي على سوريا عين العظم رئيساً لدولة دمشق عام 1920، وقد ركز اهتمامه على تحسين الإدارة، فأدخل بعض التحسينات مثل عمل المساجين مقابل المال. بعد حوالي العام من تسلمه منصبه في حزيران عام 1921، نفذ العظم والمفوض الفرنسي هنري غورو زيارة إلى الجولان الذي كان تابعاً لدولة دمشق حينها. وفي الطريق انهمر وابل من الرصاص على السيارة التي كانت تقلهما، فأصيب العظم بثلاث رصاصات في شفته وذراعه وفخذه، وقد أدت هذه الحادثة إلى تعزيز الثقة بين العظم والفرنسيين. مع إعلان الاتحاد الفيدرالي بين الدول السورية عام 1922، تقلصت صلاحيات العظم لتصبح مقتصرة على فيدرالية دمشق فقط. وبعد إعلان الاتحاد بين حلب ودمشق، استقال العظم من مناصبه عام 1925. بعد سلسلة من الاضطرابات بعد معاهدة الصداقة الفرنسية السورية، تم الاتفاق على أن يشكل العظم حكومة جديدة عام 1932 مناصفة بين المعتدلين والوطنيين. فشلت الحكومة بعد عام، فشكل حكومة ثانية فشلت كذلك بعد عام. عاد العظم إلى مصر بعد انتهاء دوره السياسي، وبقي فيها إلى وفاته عام 1955، حيث دفن في مسقط رأسه دمشق. ترك حق العظم وراءه مجهوداً إدارياً وعلمياً لا يمكن إقفاله، ليس بداية بكتابه عام 1902 تاريخ حروب الدولة العثمانية مع اليونان، وليس نهاية بجهوده الإدارية في الوزارات التي أسسها.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونبحث فيها على مدار ساعتين مشاريع إعادة الإعمار والتشريعات الناظمة لها في ضوء تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أشارت فيه إلى أن الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة في هذا السياق

تفتقر للإطار القانوني المناسب، فكيف ستتم معالجة هذا الملف تشريعياً؟ نناقش في محورنا الثاني تصريحات لحاكم مصرف سوريا المركزي توقع فيها أن يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة لتأسيس مصارف جديدة في سوريا حاجز المليار دولار خلال الفترة المقبلة، فهل القطاع المصرفي أصبح ملائماً لجذب هذه الاستثمارات؟ نستهل في ساعتنا الثانية الحديث عن حزب الله اللبناني بعد عامين على مقتل زعيم حسن نصر الله في غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية. وأخيرا نفتح ملف التصعيد بين أمريكا وإيران في ضوء تصريحات للجيش الإيراني تحدث فيها عن استعداده للتصدي لهجوم أمريكي محتمل، فما هي السيناريوهات المتوقعة؟ أهلا بكم.

0: أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً لها أشارت فيه إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية بما يخص إعادة الإعمار لا تحمل إطاراً لحقوق الإنسان يضمن أن تحترم إعادة البناء حقوق المتضررين وتحميها وتفعلها، مشيرة إلى أن الأطر القانونية الناظمة لإعادة الإعمار لا تلزم الحكومة أو المطورين بالتشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة.
1: على وقع الاحتجاجات المتكررة المطالبة بإلغاء قوانين الاستملاك وإعادة الأراضي إلى أصحابها وتسوية أوضاعها القانونية قبل تنفيذ أي مشاريع استثمارية أو عمرانية، والتي كان آخرها في ضاحية قدسية بريف دمشق، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً حذرت فيه من أن الحكومة السورية تمضي في توقيع صفقات لإعادة الإعمار بمليارات الدولارات في وقت ما يزال فيه الإطار القانوني الناظم للعملية يفتقر بحسب المنظمة إلى ضمانات كافية لحماية حقوق السوريين المتضررين، ولا سيما ما يتعلق بقضايا السكن والأراضي والملكية والتعويض. المنظمة أشارت إلى أن الاتفاقيات التي أبرمت في إطار عملية إعادة الإعمار لا تتضمن إطاراً واضحاً يضمن احترام حقوق المتضررين وحمايتها وتعزيزها خلال مراحل إعادة البناء. كما أوضحت المنظمة أن الأطر القانونية الحالية لإعادة الإعمار لا تلزم الحكومة أو الجهات المطورة بالتشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة بما فيها الفئات التي ما تزال نازحة قبل إقرار المشاريع أو الشروع في تنفيذها، مضيفة أن عملية إعادة الإعمار ينبغي أن تتضمن آليات تتيح التفاوض على شروط التعويض بدلاً من فرضها، إلى جانب توفير جهة مستقلة تمكن السكان من الطعن في القرارات المتعلقة بمنازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم. وذكر التقرير أيضاً أن قيمة التعهدات والإعلانات الخاصة بإعادة الإعمار ما تزال تفوق بكثير حجم الاستثمارات المنفذة فعلياً على الأرض، مشيراً إلى أن جزءاً مهماً من التمويل الدولي لا يزال مرتبطاً باستكمال أطر الحوكمة وتعزيز القواعد القانونية المنظمة للعملية. تقرير هيومن رايتس ووتش يفتح إلى جانب الاحتجاجات في عدد من المناطق باب التساؤل حول الدور المنتظر لمجلس الشعب خلال المرحلة المقبلة من إعادة إعمار البلاد، لا سيما فيما يتعلق بإقرار قوانين تشريعية تضمن متطلبات الاستثمار من جهة وحماية حقوق الملكية وجبر ضرر المتضررين وسن آليات عادلة للاستملاك والتعويض من جهة أخرى.
0: حول هذا الموضوع رحب بضيفي هشام الأفيوني، محامي وعضو مجلس الشعب وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا أستاذ هشام، لنناقش وإياك ما أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش وفيما يتعلق بمسألة الاحتجاجات التي خرجت لقانون الاستملاك. دعنا في البداية نتحدث عن إن كان هنالك فعلا تمتلك اليوم سوريا الأطر القانونية الكافية والواضحة لتنظيم مشاريع إعادة الإعمار في هذه المرحلة تحديداً.

0: اهلا وسهلا فيك استاذ بالجميع المشاهدين.
1: اهلا.
0: هلا احنا في عنا نقاط كثير مهمه يمكن التقرير حكى عنه ومقدمتك هي حكت عنها. ما هي الاطر القانونيه وما هي القوانين الناظمه؟ نحن الى الان ما زلنا نعمل بقوانين الحقبه البائده. هذه القوانين كانت جائره، كانت ظالمه فيما يتعلق بقوانين الاستملاك واخرها القانون 20 عام 83 وال 84. فهل هذه القوانين كانت هذه القوانين تنظر إلى حق الدولة دون نظر إلى حق الناس؟ هذه القوانين كانت جائرة في الآلية، كانت جائرة في التطبيق، كانت جائرة في التنفيذ. هل هذه الحقبة أو هذه حالة الاستملاك هل هي حالة صحية؟ هل هي حالة يمكن أن يبنى عليها؟ طبعا هي حالة لا يمكن أن يبنى عليها. هل يمكن أن تستمر بهذه الصفة؟ طبعا اكيد لا يمكن ان تستمر بهذه الصفه. طيب ما دور مجلس الشعب في هذه الناحيه بالذات فيما يتعلق بقوانين الاستملاك؟ انا ارجع لنقطه كثير مهمه. من فتره كان في مطالبات من المتضررين من قوانين الاستملاك، تجمعوا امام مجلس الشعب واجتمع عدد من اعضاء مجلس الشعب مشكورين لهؤلاء الناس، واجتمعوا حتى مع المكتب الرئاسي لمجلس الشعب. هل هذه انتهت في هذه النقطه؟ ما انتهت في هذه النقطة. انبثق عن هذا الاجتماع أن تصدى تقريبا أكثر من 35 عضو من أعضاء مجلس الشعب مشكورين إلى مراجعة قوانين الاستملاك وحالاته. وهنا يجب أن نوضح ما هي حالات قوانين الاستملاك. هل هي كلها حالة واحدة؟ هل هي كلها سوية واحدة؟ تقرير المنظمة هو أسلط الضوء على جزء بسيط، لكن هو لا يكفي. يجب أن نسلط الضوء على كامل منظومة قانون الاستملاك. يوجد عد كثير من أنواع الاستملاك، استملاك للمصلحة العامة، الاستملاك الذي تقاضى أصحابه تعويض وإن كان تعويض غير مجدي، الاستملاك الذي لم يتقاضى أصحابه تعويض، الاستملاك الذي نفذت المصلحة العامة، الاستملاك التي لم تنفذ المصلحة العامة. هذه أنواع متعددة يجب أن يلحظها المشرع عند صن قانون متعلق بالاستملاك. فنحن هذا المسار نحن جزئين. أولا جزء التعديل قوانين الاستملاك ليصبح القانون، نحن كموضوع الاستملاك هل هو ضرورة؟
1: نعم.
0: يجب أن يكون هناك استملاكات. حتى قرأت اليوم مقال لأحد أعضاء المحكمة الدستورية مشكورا، نوه أن الدولة تقوم بالاستملاكات لكن يجب أن تكون عادلة. أنا لا أبني الدولة على أنقاض الناس، يجب أن تكون تبنى الدولة بمشاريع مهمة للدولة لكن بالعدالة إلى هؤلاء الناس. أعود إلى الفكرة التي انطلقت منها. هؤلاء الأخوة المشكورين من نحن 35 عضو تقريبا من أعضاء المجلس الشعب، بدأنا بدراسة قوانين الاستملاك بمجملها، بدراسة الحالات التي نتت عنها.
1: طيب.
0: ما هي المشروع الذي يمكن أن يقترح كقانون لكي يكون يحقق العدالة للاستملاك؟ هذه فيما يتعلق بالقوانين.
1: طيب
0: أما فيما يتعلق بتعويضات الناس، تفضل يا أستاذ.
1: طب على ضوء ذلك، ما هي القوانين يعني بناء على الحالة الموجودة الآن والتي يتم العمل عليها، ما هي القوانين أو الأنظمة التي يعمل بها ويستند إليها المستثمر أو حتى المطور عندما يتعلق الأمر في مشروع له علاقة في أرض أو حتى عقار أو ملكية خاصة؟
0: نحن الآن كمسار إعادة الإعمار لم يبدأ مسار إعادة الإعمار في سوريا. مسار إعادة الإعمار هو مسار متكامل الآن لم يبدأ. أما المشاريع التي كانت قائمة هي مشاريع استثمارية قامت على أراضي في الأصل مستملكة من فترة سابقة. هذه الأراضي مستملكة وكانت بملاك وزارة الإسكان بناء على اتفاقيات بدأت عليها مشاريع استثمارية. لكن هل يحق لوزارة الإسكان أن تبدأ بهذه المشاريع؟ هون يجب أن نتعمق بالدراسة. ما أنواع هذه الاستملاكات؟ هل هؤلاء أصحاب هذه الأراضي قد تلقوا تعويضا عادلا لاستملاكاتهم؟ هل تلقوا الفرصة للاعتراض على استملاك أراضيهم؟ وهذه ما يجب أن ينظر إليها. واليوم سمعت محافظ ريف دمشق مشكورا قد أوقف الأعمال للنظر بالاعتراضات الأهالي على هذه المشاريع.
1: طيب سأعود إليك، لكن دعني أن أرحب بضيفي الذي انضم إلينا الآن، المهندس حسن أبو زيد رئيس مجلس مدينة معظمية الشام، سابقا معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك. وأيضا أرحب بفادي محمود أحد الأهالي المتضررين من قانون الاستملاك في ضاحية قدسية، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بكما. أود أن أبدأ معك أستاذ فادي ونبدأ من حالتك الشخصية، الوضع الحالي الآن بناء على

0: الاحتجاجات التي خرجت فيما يتعلق بقانون الاستملاك لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بما حدث بملكيتك.
1: هلا بما يخص حالتي او حاله اهالي قصي، للتصحيح هي قصيه وليست الضاحيه، لان الضاحيه اصلا مبنيه على اراضي مستملكه. فالحاله اللي بتخصني يعني هي بتخص اهالي قدسية بشكل عام. هي انه في اراضي مستملكه من عده عصور او عهود سابقه، في منا من زمن الوحده، في منا من عهد البعث الاول اذا جاز القول من 63 66 الفتره اللي كان فيها مجلس قيادة الثورة، بعدين في من عهد 66 ل 69 عهد صلاح الجديد، في بعدين من 70 وفي بال 80 وفي بعدين حتى بال 2018 كنوع من العقاب يعني. هل هي الأراضي اللي كان مستملكة من هي العهود السابقة في منها 70 سنة يعني صار عليه ماري عليه ما كانت منفذ عليها، وهي يعني يفترض بالقانون أنه يعني ترجع أو إلا على حل. نحن تفاجأنا انه في شركات جابت اليات فجاه وبلشت تشتغل، ما بنعرف الشركات تتبع لمين، ما بنعرف مين اعطاها عقود وكيف تمت هي العقود. لا حدا بلغنا ولا حدا انذرنا ولا حدا قالنا اي شيء. انا ماني عم ناقش قانونيه الاستملاك السابق ولا التعويض هل كان عادل او غير عادل او شيء. اللي عم ناقشه نحن كنا انه نحن في عندنا اراضي كثير استملكت وتم التنفيذ عليها، ما حدا
0: من دون اي تعويض
1: فيها.
0: حتى
1: في منا لا بدون تعويض، مثلا مساكن الحرس الجمهوري مبنية معروفة يعني على أراضي قدسية وجزء من أراضي دمار، هي كانت يعني وضع يد من قبل وزارة الدفاع. في أراضي ضاحية قدسية بالكامل هي أراضي مستملكة لأهالي قدسية، بني عليها مشروع ضاحية قدسية يعني صارت فيها هاي الأمور، هاي ما حدا طالب فيها، تنفذ عليها انتهى الموضوع. كانت الناس متأملة أنه بعد سقوط النظام انه الاراضي المستملكه اللي صار لها 60 سنه 70 سنه حتى الناس كانت عم تطلع عليها وتزرعها، وما النظام السابق ما كان يحكي شيء يعني، لانه مستملكه ما بنعرف شو هي الاسباب، قد تكون اسباب سياسيه قد تكون اسباب خدميه ما بنعرف يعني، لكن هي ما تنفذ عليها. فكان الامل عند الناس انه لما اجى العهد الجديد عهد الثوره انه هي الاراضي تعود لاصحابها، يعني بالنظر الى انها هي كانت مستملكه بطرق غير قانونية ومستندة لقوانين غير دستورية، فكان الناس عندها أمل أنه هي العقارات ترجع. فجأة لقينا في شركات عم تبني، ما حد خبرنا، لا المحافظة خبرتنا لا الإسكان خبرنا ولا حتى الشركات يعني خبرتنا. اللي بدي يضيفه أنه هي الشركات الاستثمارية سواء كانت سورية أو مشتركة أو خاصة أو خارجية خليجية أو عربية أو أجنبية، أصلاً كيف يعني نقلت لها ملكيه الاراضي المستملكه من قبل بشكل عام من قبل مؤسسه الاسكان، يعني اغلب الاراضي من مؤسسه الاسكان في جهات ثانيه مستملكه، يعني في السياحه مستملكه، في الزراعه مستملكه، في وزاره الدفاع، في وزاره كثير، بس خلينا نحكي عن الاسكان. كيف نقلت الاسكان لهي الشركات؟ هذا هي الاليه ما بنعرفها، لانه اصلا بالعقود اليوم، لانه انا قرات بيان لهدول الشركتين، شركه يعني شام فيو شركه ابيات هيلز، قرأت لهم بيان ما يعني ماني متأكد إذا كان صحيح، لكن خلينا نقول إنه منسوب لألون، إنه نحن عقودنا صحيحة. الحقيقة هي عقود غير صحيحة، لأنه بقانون العقود، قانون عقود الدولة، ما بيصير التعاقد المباشر، لازم يكون في إعلان مزايدة أو إعلان مناقصة حسب النوع يعني العقد. العقد المباشر هذا ما بيصير، الإسناد المباشر ما بيصير، نحن لا سمعنا عن إعلان ولا عن مزايدة ولا عن مناقصة ولا مين هي الشركات ولا شو رأس مالها ولا شو مشروعها ولا يعني علمنا بشيء. فجأة لقينا في آليات موجودة بهي الأراضي اللي صار لها 60 سنة أو 70 سنة أو 40 سنة مستملكة، وفجأة في آليات قاعدة عم تشتغل وفي لافتات لشركات ومشاريع، والناس عم تتفرج إنه طيب لما استملكت هي الأراضي بموجب قانون الاستملاك اللي أحدث بـ 83، يعني كان في أراضي مصادرة من الستينات وأحدث لها قانون الاستملاك بـ 83، يعني هي الآلية كمان اللي كانت إنه أصلاً هذا ما له قانوني. بس مع ذلك المادة واحد من قانون الاستملاك لا يجوز الاستملاك إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، هي شروط ما تحققت. واليوم ما عاد في موضوع منفعة عامة، هاي حكيت أنا بمقابلة سابقة، اليوم هاي الأراضي اللي استملكت للمنفعة العامة اليوم محولة للاستثمار ولا للمنفعة العامة. فمن حق الناس طيب. أصحاب العقارات

0: مستملكين، سواء
1: نعم
0: قاضي تعويض او مقاضي تعويض، سواء استملاك
1: سأعود إليك
0: قانوني او
1: على كل حال
0: قانوني،
1: أستاذ فادي.
0: انه
1: طيب
0: الطالب عقارات لانه ما عاد في منفعه عامه صار في استثمار.
1: طيب سأعود إليك، أنتقل إلى ضيفي حسن أبو زيد، وأنت رئيس مجلس مدينة معظمية الشام سابقا، من موقعك السابق في المجلس كيف تنظر إلى هذه المشاريع، مشاريع إعادة الإعمار في هذه المرحلة تحديدا، والقرارات المطروحة اليوم بالتوازي مع الاحتياجات التي بدأت تتوسع في مناطق متنوعة ومختلفة في عموم سوريا، كيف تنظر إليها الآن؟
2: مساء الخير.
1: أهلا.
2: مساء الخير إليك وللسادة المشاهدين. بداية خلينا نوضح فكرة أن موضوع الاستملاك هو موضوع دولي، في كل دول العالم توجد مشاريع استملاك، إلا أن الاستملاك في دول العالم أي مواطن يستملك أرضه يعتبر ذو حظ عظيم، إلا في بلادنا للأسف تستملك الأرض بأسعار زهيدة بثمن بخس. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بدي أحكي فيها أنه قوانين الاستملاك الموجودة سواء من القانون 272 لعام 46 والقانون 60 لعام 78 والقانون 20 لعام 83، كل هذه القوانين نظمت ووضعت لتخدم جهة واحدة فقط على حساب المالك. لابد من إعادة دراسة هذه القوانين بحيث ينصف المالك. هذه القوانين استندت إليها المراسيم الاستملاكية اللي تمت عبر الفترة السابقة. هذه المراسيم جميعها أخذت لاستملاك ونزع ملكية الأراضي من أصحابها بأسعار زهيدة جدا جدا لا تكاد تكون ذات قيمة. اللي بدي أقوله أنا نقطة أساسية، حتى
1: يعني لا تتناسب مع القيمة الفعلية للعقارات أو حتى الأضرار.
2: لا اسمحي لي، نعم
1: تفضل.
2: نعم. اسمحي لي أوضح نقطة ثانية أساسية وهامة جدا. القوانين، القانون 20 لما حدد أسس النفع العام، حدد البنود، لما أي جهة إدارية بدها تستملك حدد نقاط النفع العام. ما هي نقاط النفع العام؟ إنشاء الطرق، إنشاء السكك، إنشاء السدود، بنية التعليم، المشافي، الحدائق. هذه هي بالأساس، هذه هي الغاية من الاستملاك للنفع العام. أما يتحول النفع العام لمشاريع استثمارية، هذا لم يعد نفع عام، هذا صفى التجار وبغاية الربح. يعني أنا كمواطن لما بشوف أنا مع الدولة بالتطوير بالتحديث، كلنا مع الدولة بإنشاء الطرق، بإنشاء السكك، بإنشاء السدود، بإنشاء شبكات الري، كل هاي مشاريع ذات نفع عام. ما بعتقد في حدا بيعترض على هذه المشاريع. أما أن تقوم جهة معينة، جهة إدارية معينة، جهة رسمية تستملك الأرض وتنشئ عليها مشاريع نفعية على حساب المالك، فهذا الوضع سينعكس سلبا على نفسية المواطن وعلى رزقه وماله، وبالتالي في اعتراض. يعني أجيب لك مثال بسيط بالمعظمية. يعني موضوع الاستملاك بالمعظمية موضوع شائك جدا جدا، والمعظمية تعتبر من أكثر المدن التي انظلمت بموضوع الاستملاك واستملاك أراضيها، مع أنه مدينة المعظمية قدمت أكثر من 1000 شهيد. سوق مثال، محافظة مدينة دمشق بالعقار 2426 استملكته وباعت هذا جزء من هذا العقار إلى جمعيات تعاونية سكنية أنشأت عليها الأبنية المروحية ببداية الاستراد. طب أنا كابن المعظمية لما أنا مر من قدام هذه المباني، هذه المروحيات، طب أنا بدي أتألم أنه هي أرضي وأنا ما استفدت منها شيء، في غير عم يتنعم بهذه الأبنية. وقيسي عليها الكثير الكثير من الأبنية التي أشيدت على أرض تعود ملكيتها لأهل معظمية الشام، لم يستطع أهلها الاستفادة منها. بالوقت الذي تجد العائلة من المعظمية رب الأسرة يكون لديه شاب يريد أن

0: تزوج لا يستطيع أن يؤمن له مسكن.
1: طيب، طب دعني أن أعود إلى ضيفي سيد هشام. قبل قليل أشرت إلى دور المنتظر من قبل مجلس الشعب، واليوم يعني تحديدا بالتوازي مع توسع دائرة الاحتجاجات في الأراضي السورية، اليوم ما هو الدور المنتظر من مجلس الشعب؟ هل هنالك أي خطوات يتم العمل عليها؟ هل هنالك أي تشريعات ربما جديدة قد تظهر في الأيام القادمة بناء على ما يجري؟
2: هو هذا اللي حكيته يمكن بالفقرة السابقة، أنه نحن كأعضاء مجلس الشعب عم نشتغل على تشريعات. ما هو المعيار الأساسي لهذه التشريعات؟ العمل قائم من تقريبا منذ انطلاقة المجلس ومنذ اجتماع الناس أمام المجلس يعترضون على قوانين الاستملاك.
1: طب وإلى حين أن تظهر هذه التشريعات اليوم هل توجد جهة مستقلة يمكن يستطيع للمواطن اللجوء إليها بالتوازي مع ما يجري للاعتراض أو ربما يعني لمنع انتشار دائرة الاحتجاجات؟ هل هنالك أي جهة يمكن اللجوء إليها اليوم؟
2: ما طلبه نفسه أعضاء مجلس الشعب وحتى عن طريق المكتب وعن طريق الأعضاء متفرقين، طالبوا الجهات وخصوصا وزارة الإسكان بأن تتوقف عن تنفيذ أي أعمال قبل أن تسن قوانين تحقق الحوكمة والعدالة. نحن الآن عندما نقول نريد إعادة إعمار ونريد استثمار، يجب أن لا نوازن بين إعادة الإعمار والاستثمار، لا نقول إما أو، يعني لا يمكن أن نكون أن نختار بين إعادة الإعمار والاستثمار، بين إعادة الإعمار وحقوق الناس، بل يجب أن يكون الاستملاك أو حتى إعادة الإعمار هي خلق أن يشعر المواطن بعد إعادة الإعمار أن حقوقه قد صونت، قد ازدادت، أن حقه محفوظ. هذا ما نسعى إليه في دراسة القانون الجديد، وهذا ما نسعى إليه في أن يكون تشريعات. العصابة على ماذا بنت الاستملاكات؟ كما تفضل أخونا والأستاذ في مداخلاتهم، النظام البائد استند على قوانين، أولا قوانين جائرة كان غايتها الدولة، غايتها مصلحتها وليس حتى النفع العام، والأمر الثاني كان تنفيذ حتى هذه القوانين الجائرة كان تنفيذها جائرا. نحن الآن نسعى أن تكون التشريع الجديد هو تشريع يضمن حقوق الأفراد، يضمن الدولة في تنفيذ مشاريعها دون الإضرار بحقوق الأفراد، بأن يكون هذا الفرد يشعر بأن ما عندما يبنى مشروع للدولة على أرضه قد أخذ حقه وافيا وهو راضي بسير الدولة بمشاريعها. هذا ما يفكر فيه كأعضاء الشعب عند دراسة القوانين. فيمكن أن نلخصها بكلمتان: الحوكمة والعدالة. نحن لا يمكن أن يكون مشروع مرتبط باستملاك أو بإعادة إعمار دون أن يكون يتضمن الحوكمة والعدالة. الحوكمة في هذا المشروع، الفرص العادلة وفي إدارة المشروع، وأيضا العدالة فيما يتعلق بالمواطنين وأصحاب الأرض وأصحاب الملكيات. هذه الموازنة، هذه المعادلة عندما تكون في تشريع وفي تعليماته التنفيذية الكل يكون راضي، الدولة تسير في مشاريعها الاستراتيجية والمواطن يشعر بالرضا بأنه مساهم في مشاريع الدولة وأيضا قد نال نصيبه من العدالة.
1: لكن فقط تعقيب على كلام حضرتك سيد هشام فيما يتعلق بأن هذه المشاريع لا تندرج ضمن إطار ملف إعادة الإعمار، إذن أين وصل هذا الملف بالتوازي مع ما تفضلت به؟ لماذا لم ينطلق حتى الآن؟
2: مشاريع ملف إعادة الإعمار هو مسار متكامل، مسار طويل، والآن يوجد لجنة في مجلس الشعب هي مختصة بدراسة القوانين المرتبطة بإعادة الإعمار. ملف إعادة الإعمار هو مرتبط بعدة جزئيات، أولا بتحديد تحديد أولا ما هي المناطق التي بحاجة إلى إعادة الإعمار. الإحصائيات كبيرة للمناطق المتضررة في خلال 15 سنة الماضية. هذا الملف يحتاج أولا تحديد المناطق المتضررة التي سيصب مسار إعادة الإعمار عليها. الأمر الثاني تحديد التشريعات التي يتطلبها هذا الملف كما تفضلت حضرتك، يعني نحن بحاجة إلى مشاريع تشجع المستثمر على أن يأتي لينفذ المشروعات الاستثمارية ويبدأ ببنية إعادة الإعمار. والأمر الثاني أن لا تكون هذه المشاريع على حساب أصحاب الأرض، فنحن لا نجمع على أصحاب الأرض ضررين، ضرر الهدم والخراب التي عملته النظام البائد، وأيضا أن يكون على أراضيهم استثمار يأخذ من نصيبهم. الأمر الثالث، ما هي تحديد الضرر؟ وهنا يجب أن ننوه إلى مسار جبر الضرر الموجود في العدالة الانتقالية.

في العدالة الانتقالية، فهي العدالة الانتقالية يوجد عدة مسارات، ومن ضمنها مسار جبر الضرر. هل إعادة الإعمار أو المنازل المتدمرة هل يندرج تحت أحد هذه المسارات؟ نعم، يندرج تحت مسار جبر الضرر في هيئة العدالة الانتقالية. وهذا المسار حدد بعض أنواع المناطق التي أصابها انتهاك جسيم بحاجة إلى تعويض عن هذا الضرر، وهذا ما يطلبه كثير من المناطق التي الآن تخضع إلى إعادة إعمار مناطقها. يعني أصحاب هذه المناطق يطلبون فقط أمور

0: الإطار غير الصحيح أو حتى غير القانوني، هل جرى تعويض البعض من الأهالي؟ وما هي المطالب الأساسية اليوم؟ على ما يبدو انقطع الاتصال مع ضيفي فادي محمود. طيب أنقل النقطة إليك ذات النقطة سيد حسن، فيما يتعلق بمطالب الأهالي بالتوازي مع هذه الاحتجاجات وتوسع رقعة الاحتجاجات المتكررة المطالبة بتحقيق العدالة في هذا المسار، ما هي المطالب الرئيسية؟
1: طب اسمحي لي بس اتكلم عن نقطة أساسية. يعني احنا إذا بدنا نيجي نقول إنه والله هذه الأراضي مستملكة من عهد النظام البائد أو النظام السابق ونعتمدها، نحن نعرف كيف كانت تشكل اللجان التخمين البدائي والنهائي. فإذا كان نحن بدنا نيجي نعتمد نقول إن هذه الأرض مستملكة سابقة ونعتمد هذا الاستملاك، ما حققنا انتصار بالثورة. يفترض انتصرت الثورة وبالتالي يفترض كل يوم يكون في تحديث القوانين والأنظمة. للأسف ما عم نلاحظ أي تطوير للقوانين، سواء بقوانين الاستملاك أو قوانين أنظمة البناء. لهذا التاريخ لم نشعر بوجود أي تطوير للقوانين. الأهالي، كل الأهالي طبعا، وأنا واحد من أهالي المعظمة الشام، نحن مع الحكومة مع الدولة بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية ومشاريع ذات النفع العام الحقيقي. أما مشاريع الاستثمارية، أنا كمواطن بدي حقي، أنا دفعت الدم مقابل أنه أحصل على أرضي. في بعض الأراضي متر الأرض خمن بعشر ليرات سورية وتم دفع قيمة الأرض بعد 20 عام. بعد 20 عام تم تسديد قيمة الأراضي. وين الإنصاف في هذا الحق؟ نحن لا نريد التعطيل لمصالح الدولة أو المشاريع الاستراتيجية، نحن مع تطور الدولة ومع نهوض الدولة، بس نكون نحن جزء من هذا التطور، نكون جزء من هذه النهضة. أنا لا يعني يجب أن أكون أنا جزء من هذا التطور. لما أرضي يشاد عليها المشاريع استثمارية وأنا ما إلي حظ فيها وهي أرضي، أكيد هذا الموضوع سينعكس سلبا علي، سيكون في نفس الإنسان ضغينة وحقد، وخصوصا أن الموضوع يمت إلى مصدر رزق الإنسان. أراضي المعظمية استملك منها 85%، ما عم نحكي إحنا عن قطعة أرض لإنشاء مثلا محطة كهرباء، ما عم نحكي عن قطعة أرض لإنشاء مشفى مدني، عم نحكي على مدينة كاملة استملكت ويجي ينفذ عليها مشاريع استثمارية.
0: ونعلم كان هناك تعويضات لبعض من الأهالي، لذلك دعني أن على ما يبدو عاد إلينا من جديد فادي محمود نعلم إن كان هنالك أي تعويضات، هل جرى تعويض البعض من الأهالي في سياق هذه الاحتجاجات التي تمت؟ هل كان لكم أي تفاصيل فيما يتعلق بهذه النقطة، مسألة التعويضات، وأيضا ما هي المطالب الأساسية اليوم؟
2: بس خليني أعقب على نقطتين. أول شيء يعني الكلام تبع أنه نحن ما لنا ضد الدولة، ونحن ما يعني أصلا الدولة هي الناس، يعني هي الدولة مين؟ الرئيس والحكومة والوزراء والمحافظة، مو هدول الدولة، هدول سلطة تنفيذية بيشتغلوا موظفين عموميين بيشتغلوا عند الناس. نحن بنقول نحن مع الدولة ومع الدولة، الدولة هي الناس. فإذا أنا ما بدي أعيش هاي الناس وما بدي أرجع حقوق لهي الناس وما بدي أبنيهم وطن لهدول الناس، فهذا كلام أنه مع الدولة وضد الدولة ما له داعي.
0: طيب بغض النظر ما هي اليوم المطالب الأساسية؟
2: النقطة الثانية بما يخص التعويض، ولا في تعويض ولا في كان في حدا حضر ولا في اصلا تبليغ مصدر
0: سابقا. نحن نتحدث سابقا استاذ فادي، هل جرى تعويض البعض من الاهالي؟
2: ابدا. حتى الشركه اللي اجت ونزلت اليوم بيان انه عقدها صحيح، وانا برجع بقول انه العقد غير صحيح لانه مخالف لنظام عقود الدوله بالاسناد المباشر، هذا عقد غير صحيح ويطعن فيه. الهي من النقطه، غير انه موضوع التعويض، باب الطعن مغلق. يعني نحن لما جينا بدنا نرفع دعاوى امام مجلس الدوله لرفع إشارات الاستملاك، وليس لإلغاء الاستملاك، لرفع إشارات الاستملاك عن العقارات، مجلس الدولة عم يرفض يستقبل هاي الدعاوى. جايته تعليمات من وزير العدل من غير وزير العدل ما بعرف، ومجلس الدولة مغلق أمام دعاوى الاستملاك لرفع إشارات الاستملاك. هاي واحدة كمان، مجلس الدولة مغلق أمام الطعن بالعقود اللي تمت ما بين

0: مؤسسة الإسكان وما بين هاي الشركات الاستثمارية، لأنه أي شخص له مصلحة له يتقدم بدعوى للطعن بهذا العقد. كمان مجلس الدولة مغلق، ما عم يرضى يقبل أنه يقيد دعوة عنده، سواء برفع إشارة استملاك أو بالطعن بهذا العقد اللي تم ما بين مؤسسة الإسكان، إذا افترضنا أنه مؤسسة الإسكان، بين مؤسسة الإسكان وبين الشركات الاستثمارية. فهدول الطريقين مغلقين للقانونية، يعني في ناس عم يقولوا ليش عم تلجأوا للمظاهرات وليش عم تطلعوا ضد الدولة؟ يا أخي، أول شيء الدولة هي الناس، ثاني شيء الناس عم تطلع لأنه مغلق أمام الطريق القانوني.
1: طيب،
0: مجلس الدولة عنده تعليمات ما يستقبل دعاوى الاستملاك، وهي أنا حكيتها بمقابلة سابقة وبرجع بعيدة. حاولنا مع كذا محامي ونوكله يروح يقول يا أخي ما عم يقبلوا يقيدوا الدعوة. يا أخي قيدوا الدعوة، يرفضوها من حيث الشكل، ما في مشكلة، يقولوا مثلا هذا استملاكه مرق عليه مدة تقادم وفي تعويض قبيض، أي شيء مرفوضة شكلا بدون النظر بالموضوع. حتى قيد الدعوة ما عم يقبلوا قيدوها، يعني مسكر طريق القضاء مغلق، الناس صفيت.
1: طيب، طيب دعني أن أنقل ذات النقطة وأختم معك سيد هشام فيما يتعلق بما ذكره ضيفي بأن جميع الأبواب مغلقة أمام الأهالي للمطالبة بحقوقهم اليوم. في سياق ذلك، أمام هذه الاحتجاجات التي خرجت، هل هنالك أي توجه لإقرار قوانين جديدة متعلقة سواء بإعادة الإعمار وحتى الاستثمارات التي تتم تتضمن إشراك الأهالي، وأيضا مسألة التعويض يتضمن ذلك تعويض للأهالي؟ هل هنالك أي سياق قانوني يجري العمل عليه اليوم؟
2: طبعا ضمن المشروع يجب أن يكون للأهالي حق. أنا عندما أسلب من الأهالي كما تفضل أخونا فادي، إذا ما كان عند الأهالي طريق للطعن وطريق لأن يبين أن حقه كان مجحفا أو تعويضه كان مجحفا، أنا قطعت السبل عنه، وهذا خلاف العدالة. العدالة حتى أحقق العدالة في أي قانون يجب أن يتضمن هذا القانون طرق الطعن. ما هي عندما أنا أقدم مشروع أو مشروعة إعمار أو استملاك لمنفعة عامة، يجب أن يكون هناك طرق واضحة للطعن تحدد آلية استملاك لهذه المنفعة، آلية التعويض العادل لأصحاب هذه الأراضي، حدود الاستملاك، ما يكون استملاك بلا غير محدد كما أصبحت الاستملاكات، وما هي طرق الطعن. حتى عندما نحن عندما اجتمعنا مع الأهالي تقدمنا بكتاب حتى إلى عن طريق مكتب المجلس بأن لماذا طرق الطعن مغلقة أمام الأهالي فيما يتعلق بالاستملاكات. ليست كل الطرق مغلقة، بعض الطرق مغلقة، طلبنا أن تكون هذه الطرق مفتوحة، لأن سلوك طريق القضاء هو طريق طبيعي، طريق عادل لأي مواطن في أي دولة أن يسلك طريق القضاء للطعن في أي قرار يجده مجحفا بحقه. أنا كمواطن عندما أجد أن هذا القرار أو هذا القانون مجحف في حقي، يجب أن يكون لدي طريق من طرق هذا الطعن. لذلك عندما نبدأ نعمل الآن على مسودات التشريعات فيما يتعلق بالاستملاكات ولا في الاستثمار في إعادة الإعمار، نحن ننظر إلى هذا الأمر ضمن هذه التشريعات، كما استفدت أن تكون ضامنة لحقوق الناس، أن يشعر المواطن بأنه حقه مصان، العدالة، أن يكون طرق الطعن واضحة جلية للمواطن.
1: طيب، لكي لا نصل إلى هذه النقطة سيد حسن، أود أن أختم معك في ما يتعلق بالجهة التي يمكن اللجوء إليها في حال كانت جميع الأبواب مغلقة أمام سكان المنطقة لربما الطعن بأي قرار مجحف بحقهم، وأيضا فيما يتعلق بقانون الاستملاك اليوم، ما الجهة التي يمكن اللجوء إليها؟
3: يعني للأسف الشديد احنا طرقنا كل الأبواب مثل ما قالوا السادة المشاركين، لم حتى هذه اللحظة لم نجد آذان صاغية. لهذا السبب نجد أن الشارع بدأ يغلي ويطالب بطرق أخرى هو يرتئيها. وأنا أقترح أن يفتح باب استقبال الاعتراضات عن طريق القضاء، القضاء الإداري. يحق لأي مواطن أن يعترض على قرار الاستملاك، على التخمين الاستملاك. للأسف يعني أنه نعتمد لحنا مخرجات اللجان السابقة ونقول أن هذه العقارات مستملكة ولم يكن لم يعد للمالك أي حق بالاعتراض، هذا الكلام ستكون نتائج نتائجه سلبية على الشارع وعلى الناس. نحن عم نحكي بمصدر رزق للناس، أملاك الناس، وبتعرفي أنت الملكية هي حق مصان، يعني ما بصير انتزاع الملكية. شكرا. بدون عدالة. يعني أنا كمواطن لما بشوف أرضي أخذت مني بأسعار زهيدة جدا جدا وشيدت عليها مشاريع استثمارية ضخمة، نعم، يتمتع بها حسن غيري، وأنا موقف المشاهد هذا. شكرا. الموضوع لن يكون مريح إلي. يعني
1: أشكرك جزيل الشكر ضيفي حسن أبو زيد، رئيس مجلس مدينة معظمية الشام سابقا، كنت معنا من دمشق. أشكرك وأشكر هشام الأفيوني، محامي وعضو مجلس الشعب وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من دمشق، كان معنا. وفادي محمود، أحد الأهالي المتضررين من قانون الاستملاك في ضاحية قدسية، كان معنا من دمشق. شكرا جزيلا ضيوفي الكرام. مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل. المصرف المركزي يتوقع أن يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة لتأسيس مصارف جديدة في سوريا حاجز المليار دولار.
4: هروب بشار الأسد من دمشق.
5: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
7: من تلفزيون سوريا،
5: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
8: ختام النشرة في أمان الله.

قال حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوة رسلان إن المصرف يتوقع أن يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة لتأسيس مصارف جديدة في سوريا حاجز المليار دولار خلال الفترة المقبلة. وأوضح رسلان أن التشريعات تتيح للمستثمرين الأجانب الاحتفاظ بنسبة 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي مع ضمان تحويل الأرباح وإلغاء القيود على بيع وشراء وتحويل العملات الأجنبية. وأشار إلى وجود توجه لإلزام المؤسسات المالية المقدمة لخدمات الحوالات الدولية تسليم المستفيدين حوالاتهم بالقطع الأجنبي حصراً. أضاف أيضاً أن سهولة التحويلات وتدفق الأموال من شأنهما دعم القدرة الشرائية والناتج المحلي والمساهمة في استقرار الأسعار وكبح التضخم، لافتاً إلى أن بنوكاً أردنية تقدمت بطلبات للاستثمار في سوريا في حين تسعى مصارف أردنية قائمة إلى زيادة استثماراتها.

0: حول هذا الموضوع أرحب بدكتور سليمان مصلي، أستاذ الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك. وأرحب بدكتور حسن غرة، باحث اقتصادي في مركز جسور للدراسات من الكويت. مرحبا بكم. أبدأ معك دكتور سليمان، ما الذي يعنيه عمليا على أرض الواقع دخول أكثر من ملياري دولار لتأسيس مصارف جديدة في سوريا؟
1: مساء الخير. أولا، أهلاً. يوجد حاليا في سوريا 11 مصرف تقليدي وأربع مصارف إسلامي، يعني يوجد عندنا حاليا 15 مصرف. هلأ دخول مصارف جديدة إلى هذا يعني الكم أصلا كبير من المصارف، أعتقد الهدف منه هو أنه تكون هذه المصارف تقوم هذه المصارف بدور أكبر في تنشيط العمل في القطاع المصرفي، تقديم منتجات مالية مبتكرة، تحريك أو زيادة حالة المنافسة، خليني أقول ضمن هذا القطاع، جذب استثمارات أجنبية، تقديم حلول مثلا دفع إلكتروني جديدة. يعني الهدف من هذا الإدخال هو ليس فقط زيادة عدد المصارف، لأنه عدد المصارف أصلا عندنا مصارف كبيرة، لكن الهدف منه هو يعني بث النشاط والحيوية في هذا القطاع، لأنه خلال الفترة الماضية تعرض هذا القطاع لبعض الهنات والمشاكل.

0: جعلت قدرته على تمويل المشروعات الكبيرة، مشاريع البنية التحتية أقل يعني ملاءة. فالهدف من هذا جذب استثمارات أجنبية من جهة، تقديم منتجات مالية مبتكرة من جهة ثانية، دعم الدفع الإلكتروني من جهة ثالثة. أعتقد كمان كان ضمن تصريح السيد الحاكم أنه تكون هذه المصارف على شكل فروع أجنبية. بالحقيقة هذا الشكل اللي هو فرع أجنبي لا يوجد من هذا النمط حاليا في سوريا. السبب قانون المصارف 28 لعام 2001 ما بيسمح بهذا الشكل. هلا هذا الشكل له مزايا وله مساوئ. مزايا انه تسهيل تحويل الاموال من الخارج، وبالتالي تجاوز مشاكل متعلقه بعدم التعاون المراسلين وبسويفت وغيرها، لكن بالمقابل سيكون له مشكله، وهو انه هذه الشركات او البنوك التي ستكون على شكل فروع اجنبيه لن تكون مدرجه في السوق المالي، لانها ستحتفظ بشكلها القانوني اللي هي فرع اجنبي، وبالتالي لن تكون محوكمه او خاضعه لاشراف السلطات في هيئه الاوراق والاسواق الماليه كما يجب.
1: طيب كيف تقرأ هذه الخطوة دكتور حسن، إعلان المصرف المركزي عن توقع دخول أكثر من مليار دولار لتأسيس مصارف جديدة في سوريا؟
2: في البداية مساء الخير لحضرتك والسادة المشاهدين والضيف الكريم. يعني يجب نكون دقيقين في الخطاب الإعلامي. السيد صفوة رسلان يقول أنه نتوقع، يعني هذا نمط متكرر بين الحاكم الحالي والحاكم السابق. يعني نحن الحاكم السابق الدكتور عبد القادر حصرية ذكر في أكثر من خطاب إعلامي أن هناك عدة جهات، عشرات الجهات قدمت على تراخيص كبنوك، ولحد الآن يعني مثل ما بقول بالمقولة الشعبية هذا ما بطعم خبز. يعني الخطاب الإعلامي بموضوع نتوقع، الخطاب المتوقع والخطاب التنفيذي، هناك يعني فعلا فارق شاسع ما بين الخطاب الإعلامي من ناحية التوقع وخطاب في على الأرض الواقع. يعني الإعلان الوحيد الذي ذكر صراحة اللي هو مجموعة الاستثمار القطرية، يعني اشترت حصة من بنك شهبة ب 49% وذكر في بورصة قطر. وبالتالي يعني هذا التوجه من الخطاب الإعلامي يبعث للتفاؤل، ولكن بنفس الوقت هو مخيب للآمال، لأنه يعني الناس تتوقع عقود تنفيذية وإطار زمني. لحد الآن نتوقع على المدى القريب، طب متى المدى القريب؟ 6 شهور، سنة، وهكذا. نحن يعني للعلم يعني دائما التراخيص الأولية كما ذكر السيد صفوت تأخذ من 3 إلى 4 أشهر، ما لا سيما أن تأخذ أيضا تراخيص أخرى، وهناك مثلا إيداع للبنك المركزي وغيره من الضمانات حتى نضمن يعني تكون هذه البنوك المركزية أو البنوك عفوا الأفرع الأجنبية تعمل بطريقة فاعلة. أريد أن أعقب أيضا كما ذكر الزميل الكريم دكتور سليمان، يعني في موضوع الأفرع الأجنبية، أيضا هذه عادة هذه الأفرع الأجنبية الهدف منها هي التحويلات وليس تقديم مثلا قروض، لا مثلا للقطاعات المنتجة مثل القطاع الزراعي والقطاع الصناعي، وبالتالي لن يستفيد المواطن بشكل كبير من هذه الأفرع الأجنبية. وبالتالي نحن نريد بيئة جاذبة للبنوك التي تعمل على تقديم قروض للمواطنين وفق مثلا الشريعة الإسلامية. يعني مثلا في آخر تصريحات للبنك المركزي ذكر أن هناك تعاون مع بنوك ألمانية في تقديم دورات تدريبية. ماذا عن البنوك العربية؟ يعني البنوك العربية بالنظام الإسلامي يجب أن تقدم، هناك يكون تعاون.
1: هناك بنوك أردنية تقدمت أيضا بطلبات الاستثمار في سوريا، كيف تقرأ هذه الخطوة؟ هل ذلك سيكون يفتح ربما الباب أمام استثمارات أوسع، حتى أثر أيضا إيجابي على المواطن السوري، وخصوصا بأن الكل ينتظر اليوم، المواطن السوري يسأل كيف ستنعكس هذه الخطوات على مسألة الاحتياجات الأساسية، الأسعار، الدخل أيضا في سوريا، وخصوصا مع هذا التضخم الحاصل؟
2: يعني الأردن هو شريك استراتيجي ولدينا مصالح مشتركة مع البنوك الأردنية. الأردن لديها مؤسسات راسخة كبنوك وكتنظيم، ولديها بنية رقمية ممتازة، بتقدير أن الهدف من يعني الشراكات مع البنوك الأردنية هي أيضا في موضوع التحويلات. لا تزال البنوك المحلية في سوريا لا يوجد ثقة مع البنوك الأجنبية في موضوع التحويلات، وبالتالي يمكن أن تزيد الثقة عن طريق الشراكات مع البنوك الأردنية. لكن هذا أيضا لديه جانب سيء، أنه ربما يتم استعمال الدينار الأردني بدل الليرة السورية، وبالتالي قيمة الليرة السورية يعني لا يمكن تداولها بشكل كبير في موضوع التحويلات. وبالتالي هي خطوة إيجابية لتعزيز الثقة، لكن تحتاج إلى وقت، ونتمنى يكون هناك شراكات أكثر مع على المستوى العربي. مثلا في عندنا يعني عندنا في الكويت عندنا

0: مؤسسات بنوك يعني راسخه يمكن التعاون معها، في عندنا في السعوديه، في عندنا في الامارات، وبالتالي يجب توسيع هذه الشراكات في المستقبل.
1: كيف من وجهة نظرك دكتور سليمان يمكن أن يكون هنالك أثر حقيقي على دخول هذه المصارف الجديدة؟ وأشرت قبل قليل بأن لدينا مصارف كبيرة في سوريا، هل دخول هذه المصارف الجديدة سواء كانت مصارف إقليمية أو حتى مصارف أخرى سيكون لها أثر إيجابي على مسألة الأسعار والتضخم في سوريا؟
2: بالحقيقة لحتى يكون لها أثر على الأسعار وعلى التضخم، خلينا نقول الأثر إيجابي، يعني تخفيض التضخم وتخفيض الأسعار وتحريك عجلة الاقتصاد، ينبغي أن يتم يعني تشجيعها بشكل أو بآخر على توظيف الأموال التي لديها في المشاريع المنتجة. بالحقيقة القوانين اللي تحكم يعني التشريعات التي تحكم عمل المصارف حتى الآن هي قوانين النظام البائد يلي بتضع ضوابط كثيرة وقيود كثيرة على توظيف الأموال. تجد حتى الآن كثير من البنوك مترددة في تمويل قطاعات مهمة من قطاعات الاقتصاد، والسبب هو هذه التشريعات التي يخافون أن يقومون بتجاوزها بشكل أو بآخر فيتعرضون لعقوبات مصرفية. النقطة المهمة هو أن يتم تشجيعهم على استثمار أموالهم في الدورة الاقتصادية. بالحقيقة نحن المصارف الموجودة حاليا ما بعمم، لكن غالبيتها يوجد لديها فوائد مالية كبيرة، لكنها للأسف تخشى حتى الآن توظيف هذه الفوائد في النشاط الاقتصادي، وتعتبر حتى البنوك الموجودة حاليا داخل سوريا تعتبر أن الوضع الاقتصادي ليس يعني مشجعا في وجهة نظر بعضهم للاستثمار في النشاط الاقتصادي. ينبغي تشجيعهم، وأحيانا خليني أقول أكثر من تشجيعهم، إلزامهم بتوظيف هذه الأموال في النشاط الاقتصادي. طبعا الإلزام في نظام اقتصادي حر أمر صعب. المتأمل في دخول هذه البنوك إلى سوريا بالإضافة إلى المساعدة في تنشيط عملية تحويل الأموال طبعا التي ما زلنا نعاني منها إلى حد كبير في القطاع المصرفي ودي ريسكينج ومشاكل الثقة ما بين القطاع الأجنبي والقطاع السوري، بالإضافة إلى مزايا التحويل، نتأمل أن تقوم هذه المصارف بتمويل الأنشطة الاقتصادية. طبعا نحن نتأمل منها ذلك لأنها ستكون أو ستأتي بمحافظ استثمارية أو محافظ ائتمانية جيدة، ليس فيها مشاكل تعثر، ليس فيها مشاكل تخلف، ليس فيها مشاكل فساد، فبالتالي ستكون قادرة على تمويل النشاط الاقتصادي بسهولة وليس لديها هذه المخاوف التي تحملها الشركات المحلية. طبعا بالإضافة لأنها ستكون لمصارف عريقة أو مصارف أتوقع ذلك مصارف كبيرة، ستكون بمحافظ مالية كبيرة، ستكون قادرة على المساعدة في تمويل المشاريع الكبيرة التي تحتاج إلى تمويل ضخم، وربما تدخل حتى في مشاريع مثل ما كان من فترة في القرض المجمع التي دخلت فيه 3 بنوك، 2 منها خاصين وبنك حكومي في تمويل نفق المجتهد مثلا على سبيل المثال. هذه من الأمور التي نأمل من هذه المصارف التي ستدخل أن تقوم بهذا التمويل، وبالتالي ستحرض المصارف الموجودة المحلية على البدء بتوظيف أموالها واستثمارها في مشاريع منتجة وعدم تكديس الأموال في خزائنها دون يعني استثمارها في نشاط يفيد الاقتصاد، لا سيما في المرحلة الحالية التي تحتاج فيها الدورة الاقتصادية لكل ليرة سورية.
1: بناء على ذلك دكتور حسن، يعني هل يمكن القول بناء على هذه الإجراءات الحاصلة، هل يمكن القول اليوم بأن القطاع المصرفي السوري أصبح بيئة جاهزة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية بناء على ما يجري ويتم؟
0: يعني نستطيع أن نقول أن يعني البنك المركزي والقطاع المصرفي يحاول أن يقدم ضمانات تشريعية مهمة مثل تحرير القيود على العملة، حماية تحويل الأرباح، إلغاء قيود بيع وشراء القطع الأجنبي، لكنها لا يعني فقط تعالج المخاطر التنظيمية فقط. هناك أيضا مخاطر حقيقية من ناحية مثلا الاستقرار السياسي، الاستقرار الأمني، بيئة الأعمال في فتح مثلا المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فجوة الثقة مع البنوك المراسلة العالمية، وضعف البنية التقنية والامتثال لمعايير سويفت والأمن السيبراني. يعني القول بعدم وجود مخاطر مالية هو يعني مبالغ فيه. الأدق أن المخاطر التشريعية قد خففت، لكن المخاطر مثلا الاقتصادية أو المخاطر السياسية تبقى قائمة وخارج سيطرة البنك المركزي. من أهم يعني الاستراتيجيات التي يجب أن يعمل عليها البنك المركزي في المستقبل هو موضوع ما يعرف بالديجيتال بانكينج، ربما الدكتور سليمان يعني يعرف في هذا المواضيع أيضا، الديجيتال بانكينج، بمعنى انا كمغترب سوري مقيم في الكويت استطيع ان افتح حساب بنكي اونلاين وانا مقيم في الكويت، ما في داعي اكون بحضور شخصي. هذا سيعمل تحريك عجله الاقتصاد والعمل على التركيز على المشاريع الصغيره والمتوسطه. نحن مشكلتنا الحاليه ليست في المشاريع الكبيره، المشاريع الكبيره لديها قنواتها الرسميه الخاصه في تسهيل هذه البيئه التشريعيه. ما نستطيع في تحريك عجله الاقتصاد ويعني مكافحه البطاله والنمو الاقتصادي هو في التركيز على المشاريع الصغيره والمتوسطه عن طريق تسهيلات تجاريه وبنكيه للمغتربين السوريين حتى يستطيعون الاستثمار حتى لو كانوا في بلد اخر، وبالتالي يستطيعون تحريك عجله الاقتصاد بشكل اسرع.
1: الى اي مدى تعتقد فعلا دكتور حسن يمكن لهذه المصارف الجديده ان تساهم بتسريع عجله الاقتصاد، ان تساهم في تمويل اعاده الاعمار في سوريا فيما يتعلق بالمشاريع الحاصله الان، المشاريع الصغيره والمتوسطه ايضا في سوريا؟ هل هنالك قدره فعليه في ربما في هل هنالك مده زمنيه تحديدا ربما نراها قريبا ام ماذا؟
0: لحد الآن توجه القطاع البنكي في فتح يعني أفرع أجنبية، هذا التوجه يعمل يعني التركيز على التحويلات المالية وليس تقديم الشراكات والقروض وسياسات التأمين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. نرجع نقول أنه إذا نريد يعني تسريع من عجلة التنمية والاقتصاد يجب التركيز على القيود الميسرة، تقديم القروض لأصحاب المشاريع الصغيرة خصوصا في القطاع الزراعي والقطاع الصناعي. هذا بالتأكيد سيعمل على يعني زيادة يعني التوظيف، زيادة الإنتاج، وبالتالي التسريع من عجلة التنمية. أما حاليا حسب يعني تقديراتي وحسب التصريحات فهذه حلول مؤقتة لمعالجة التحويلات المالية والسياسات المالية ما بين الشركات الكبرى والتحويلات، لكن إذا أردنا فعلا التركيز على التنمية الاقتصادية فيجب يكون عندنا حلول، خصوصا أن الشركات يعني الموجودة في منطقة الخليج لديها حلول إسلامية من مثلا إصدار مثلا صكوك إسلامية مثلا أو البنوك التقريضية بإصدار سندات للمغتربين. هذه الحلول لحد الآن لا نرى مؤشرات على العمل عليها على المدى القريب، وبالتالي ومثلا عندنا زميلنا هون الدكتور سليمان مختص في الاقتصاد أو المعاملات الإسلامية، يجب الاستفادة من الخبرات الوطنية سواء داخل سوريا أو خارج سوريا في العمل على تسريع من هذه الإصدارات أو المنتجات الإسلامية بما يعمل يهدف يعني يستهدف بناء شراكات مع المشاريع أو رواد الأعمال في يعني القطاعات مختلفة سواء القطاع الزراعي أو الصناعي.
1: طيب برأيك دكتور سليمان بناء على ذلك، هل يعني بناء على الدراسة التي وضعت وهذه الإجراءات التي تتم في ما يتعلق بدخول أكثر من مليار دولار لتأسيس مصارف جديدة، هل تم التطرق إلى ربما المخاطر التي قد تشهدها المرحلة القادمة مع دخول رؤوس أموال أجنبية إلى القطاع المصري في وهو خصوصا في مرحلة تأسيس وإعادة بناء حاليا؟
2: أنا بعتقد دخول هاي المصارف لسوريا وعملها بسوريا بالإضافة للتحويلات الأجنبية خليني أقول إلها دور تاني إحنا نسينا نحكي عنه، واللي هو بالحقيقة تشجيع التجارة الدولية. يعني الاستيراد والتصدير يعني مسألة كمان سهل مو سهلة إنه أنت تمولها عن طريق يعني الالتفاف على قيود السويفت كان سابقا وحاليا عن طريق عدة حلقات وسيطة ربما ترفع التكلفة. أما الآن إذا كان في عنا بنوك هي فروع أجنبية فهذا حيسهل كتير عملية الاستيراد والتصدير، خاصة إذا كانت هاي البنوك أردنية أو تركية أو غيرها، فهذا يعني له دور كبير أيضا في تنشيط يعني عجلة الاقتصاد. هلأ أنا ما بعتقد المخاطر المتعلقة بالاستثمار هي مخاطر كبيرة وهامة، بالعكس أنا يعني بعرف أنه كتير من البنوك مهتمة للاستثمار بسوريا وتجد في سوريا سوق واعد لأنه يعني في فرص استثمارية وفي عوائد استثمارية كتير كبيرة. هلأ بالنسبة لفقط ضيفك العزيز والعزيز على قلبي كمان فيما يخص المنتجات الإسلامية واستخدامها في البنوك الموجودة حاليا، البنوك الإسلامية ما زالت بعض القيود الموجودة بالتشريعات الحالية تحد من قدرة المصارف الإسلامية على إصدار الصكوك مثلا في بعض القواعد التي تجعل تداول هذه الصكوك حصرا في داخل هذه المصارف المصدرة واحتفاظها بسجلات لإيداع الملكيات، وهذا جعل المصارف غير راغبة أصلا في الاحتفاظ بهذه الإصدارات ولا غير راغبة في إصدار الصكوك من الأصل، لأنه حتلبك حالة بتداول هذه الصكوك عندها في غرف خاصة وبإيداع هذه الصكوك. فنحتاج إلى بالحقيقة إلى يعني تعديل سريع في هذه القواعد لحتى نقدر ننطلق بالأدوات المالية الإسلامية. شكرا. وغيرها. في ملاحظة كمان فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذا سمحتي لي، في دور مهم لازم تلعبه المصارف التمويل الأصغر لتنشيط هذا القطاع. كمان دعم هذا القطاع يعني سيؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد. أتأمل أنه يصير فيه له دعم في المستقبل القريب.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور سليمان مصلي، أستاذ الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، كنت معنا من دمشق. والشكر لدكتور حسن غرة، باحث اقتصادي في مركز جسور للدراسات، كان معنا من الكويت. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نتابع على رأس الساعة. حزب الله بعد عامين على مقتل حسن نصر الله.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يصادف اليوم مرور عامين على مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله في غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت عام 2024. ويقف اليوم الحزب أمام مشهد فيه العديد من التساؤلات حول قدرة إعادة ترميم نفسه وسط استمرار الحرب الإسرائيلية عليه وانخفاض الدعم من حاضنته الشعبية، إضافة إلى الضغط الحكومي المدعوم دوليا على نزع سلاحه، كما يلفت النظر إلى خليفه نعيم قاسم وقدرته على إدارة المشكلات التي تواجه حزبه. حول هذا الموضوع رحب بأحمد الأيوبي سياسي لبناني معنا مباشرة من طرابلس، مرحبا بك. وأرحب بمحمد حمية باحث في الشؤون الإقليمية والدولية من بيروت، مرحبا بكما. أبدأ معك سيد محمد لنتحدث عن بعد عامين على مقتل حسن نصر الله، ما الذي تغير فعليا؟ كيف يمكن اليوم قراءة المشهد داخل الحزب؟
1: مساء الخير لك أستاذة ديما، مساء الخير للأستاذ أحمد وللمشاهدين. طبعا حزب الله بعد الحربين، حرب 2023 وحرب 24 وحرب 26 وما بينهما من يعني هدنة واستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، طبعا هناك متغيرات كثيرة على المستوى الداخلي في حزب الله. طبعا هو فقد الكثير من قوته ودوره على المستوى الإقليمي، طبعا بعد اغتيال قياداته وعلى رأسهم الأمين العام السيد حسن نصر الله وخليفته، وأيضا الكثير من القيادات، إضافة إلى عملية بيجر التي أيضا يعني شكلت ضربة للجسم العسكري والأمني لحزب الله، وصولا إلى الحرب الحالية. طبعا هناك متغيرات على المستوى الإقليمي، أيضا الحرب، المتغيرات في سوريا، المتغيرات على مستوى المنطقة، الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية، دخول حزب الله في هذه الحرب التي امتدت شرارتها على مستوى المنطقة برمته. فبالتالي لكن هل حزب الله، نعم هو قد فقد الكثير من قوته، لكن هل انتهى؟ هل يمكن الاعتبار أن إسرائيل استطاعت خلال حرب الثلاث سنوات من القضاء على حزب الله وقدرته وبنيته التنظيمية والعسكرية وفرض شروط الاستسلام عليه؟ طبعا حتى الآن لا يزال حزب الله يملك قوة، لا أحد يعرف حجم هذه القوة على المستوى العسكري والأمني، لكن من خلال الحرب الأخيرة التي صمد فيها خلال ثلاثة أشهر واستطاع أن يصد الكثير من العدوان الإسرائيلي والمشروع ألحق خسارة كبيرة في المشروع الإسرائيلي، لا أقول أنه هزم المشروع الإسرائيلي بكامله، لكن استطاع أن يلحق خسائر كبيرة بهذا المشروع ومنعه بالحد الأدنى من أن يقصد سيطرته على كامل الجنوب وكامل لبنان وأن يمتد باتجاه دول أخرى في المنطقة. وبالتالي اليوم أعتقد أن حزب الله لديه عدة أولويات، يعني أولا أولوية الإيواء أن النازحين في مختلف المناطق، واليوم الشيخ نعيم قاسم أعلن عن مشروع في هذا الإطار خاصة الكرة الجنوبية على الحدودية. الأمر الثاني هو العمل على يعني الحفاظ على الوحدة الداخلية داخل الطائفة الشيعية. الأمر الثالث الحفاظ على الوحدة الوطنية الإسلامية والوطنية بشكل عام وعدم حصول أي فتنة وأيضا عدم اصطدام مع الجيش اللبناني، إضافة إلى ذلك أنه يعمل على وقف إطلاق النار، وقف العمليات النسف والتهجير ووقف الاحتلال، يعني انهاء الاحتلال، اضافه الى العمل على ايجاد طريقه
0: حتى ما سيطرت الاحتلال للعديد من البلدات الجنوبيه. يعني طب دعنا نستمع الى راي ضيفي فيما يتعلق بهذه النقطه سيد احمد ايوبي، فيما يتعلق بمرور بعد مرور عامين على مقتل حسن نصر الله، كيف تنظر اليوم الى القدرات داخل الحزب؟ هل ما الذي تغير فعليا؟
2: مساء الخير لك ولضيفك الكريم. الحقيقة أن هناك إشكالية في أن حزب الله يريد أن يتعامل مع هذا الواقع وكأن ما جرى هو مجرد خلل جزئي تكتيكي، كما قال النائب محمد رعد، خلل جزئي تكتيكي مع كل هذه الكارثة التي وقعت ليس فقط بالنسبة لحزب الله وإنما شملت الجنوب، شملت اللبنانيين بشكل عام، ضربت عمق الجنوب، هناك يعني أكثر من 600 كيلومتر تقريبا محتلة الآن من قبل العدو الإسرائيلي. هناك يعني مئات آلاف المهجرين الذين باتوا يعني في أحسن الحالات يأوون إلى بيوت جاهزة. هناك تداعيات خطيرة على الاقتصاد اللبناني على كل المستويات، فضلا عن أن الرئيس نبيه بري قال إن إسرائيل باستطاعتها أن تحتل ما تشاء من الأراضي اللبنانية لو كان هناك قرار استراتيجي وسياسي إسرائيلي. أمام هذه الواقعة لا يمكن أن نقول بأن ما جرى هو خلل جزئي تكتيكي، هذه كارثة حقيقية بكل المعايير. حزب الله يريد أن يصعد في الموقف وأن يتجاهل الوقائع. ما قاله اليوم الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في الواقع لا يتضمن أي مسؤولية ولا يتضمن أي نقد حقيقي للمرحلة السابقة. وهناك اعتقاد وهناك بدأ الحزب يعود ويقول بأنه استعاد التعافي واستعاد عافيته وبأن باستطاعته أن يكمل نفس المسار، وهو يقول بأن لبنان سيزول بدون المقاومة. هو يحدد بما هو أخطر من حرب أهلية، هو يربط بين وجود حزب وبين وجود البلد وبين وجود الحزب وبين العيش المشترك في لبنان. هذه
0: والدولة تقول إن قرار الحرب والسلم وحصرية السلاح يجب أن يكون بيدها. اليوم انتقل هذا الملف، ملف حصر سلاح حزب الله، لصلب النقاش الرسمي اليوم. كيف يمكن التعاطي مع ذلك بناء على ما تفضلت به؟
2: هو المشكلة الآن أن الدولة تتعاطى كما يريد حزب الله، أي أنها تقول بأنه لا يمكن نزع سلاح حزب الله بالقوة وإنما يجب أن يتم التوصل إلى نزع لسلاح الحزب. رئيس الحكومة يقول على منبر الأمم المتحدة إنه لا، يعني من الجنون أن يكون هناك تصور بنزع سلاح حزب الله في المدى القريب. ومع ذلك هذه المواقف حزب الله يعتبرها استفزازية، يعتبرها معادية له. هو لا يقبل أصلا بفكرة نزع السلاح أو أحادية السلاح لدى الدولة اللبنانية. هذه هي المشكلة. اليوم الشيخ نعيم قاسم يقول أنه حتى ولو انسحبت إسرائيل كليا من لبنان فهذا لا فضل فيه للدولة وإنما هو بفضل حزب الله. إذن القضية هي أن الحزب يضع نفسه في جهة وكل الدولة وكل الكيان اللبناني في جهة أخرى. هذا أمر شديد الخطورة. هذا أمر بدل أن يكون هناك مراجعة عند حزب الله في خطابه السياسي وفي أدائه العملي، نحن نرى تصعيدا شديد الخطورة. كل ذلك يريد الشيخ نعيم قاسم أن يربطنا بورقة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي طارت ولم تعد موجودة أصلا في المعادلة. نحن على وشك ربما حرب جديدة بين أمريكا وإيران، في حين أن الشيخ نعيم قاسم يتمسك بورقة تفاهم غير موجودة. حزب الله بعد كل هذه الاغتيالات، جوابا على السؤال من البداية، حزب الله اليوم يبدو أنه تحول إلى حالة عصابات، حرب العصابات، وهي قد تكون مجدية في بقائه لكنها بالتأكيد ستكون ذات تداعيات خطيرة جدا إذا قرر الحزب أن يواصل نفس الطريقة في مناطق جديدة مثل الريحان وغيرها. يعني سيكون هناك المزيد من المبررات للاحتلال الإسرائيلي في أن يصل إلى مزيد من المناطق اللبنانية ويحتلها ويدمرها مع الأسف. يعني
0: طب اليوم كيف يمكن التوصل إلى صيغة ترضي الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بحصر السلاح وخصوصا بالمزاعم من قبل الحزب؟ كيف يمكن التعاطي مع هذا الملف سيد أحمد؟
2: الحقيقة الطريق مقفل، ليس هناك إمكانية لأي تعاطي. نحن أمام واقع يعني ليس فيه حلول. الحزب يرفض كليا مناقشة السلاح تحت ذريعة وجود احتلال مستمر، وبالتالي الحوار مغلق في هذا الصدد. وإذا استمرت الأمور على هذا النحو فنحن معرضون لحرب إسرائيلية جديدة بكل أسف. بدل أن يكون هناك تسوية داخلية على موضوع السلاح، مرة جديدة يتم القبول بأن يدمر العدو الإسرائيلي تلة علي الطاهر من دون أن يتسلمها الجيش اللبناني. سنكون أمام سيناريوهات جديدة مثل علي الطاهر على امتداد الأراضي اللبنانية.
0: طب اليوم سيد محمد، مع هذه الخسائر التي تكبدها الحزب فيما يتعلق بجميع الأصعدة العسكرية السياسية أو حتى المالية والضربات الواسعة النطاق، كيف اليوم يتعامل مع إعادة ربما بناء هذه المنظومة من جديد؟
1: اولا انا اخالف ضيفك بان موضوع مذكر التفاهم قد انتهى. اولا هناك موقف واضح من 4 دول عربيه اقليميه اساسيه خلال اعمال الجمعيه العامه للامم المتحده، من السعوديه ومصر وتركيا وباكستان، عندما قالوا ان ندعم العوده الامريكيه الايرانيه الى مذكر التفاهم. حتى الصين بعد اللقاء الرئيسين الصيني والامريكي خرج علنا الرئيس الصيني بعد الاجتماع وقال لا بد من العوده الايرانيه الامريكيه الى هذه المذكره التي هي مظله الامن والاستقرار على مستوى المنطقه برمتها. الامر الثاني، يبدو يعني الاستاذ احمد نسي ان هناك اتفاق اسمه اتفاق 27 تشرين 2024 نهايه الحرب الاولى، ووقعت عليها اسرائيل برعايه امريكيه، ووقعت السلطه اللبنانيه انذاك الرئيس بيرلي الذي استشهدت به، والرئيس نجيب ميقاتي كان رئيسا للحكومه، وبالتالي من انقلب على هذا الاتفاق هي اسرائيل، والراعي الامريكي لم يعني يحرك ساكنا، وحزب الله التزم 15 شهرا لم يطلق طلقه واحده، السلطه اللبنانيه بشخص رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه تباهوا وتفاخروا بان لبنان لم يطلق اي طلقه باتجاه اسرائيل، ونشر الجيش اللبناني، والجيش اللبناني قال انني سيطرت على عملانيا على اغلب مناطق الحدود، لكن ما يعيق استمرار انتشاري هو العدو الاسرائيلي، وبالتالي بقي الوضع على ما هو عليه، حرب مفتوحه اسرائيليه على لبنان، كانوا يوجهون الانذار.

0: الاعتراض الى عمق الضاحيه في شهر رمضان المبارك، ولا احد يحرك ساكنا، يجرفون ويقتلون وعمليات اغتيال. هلا وجد نفسه حزب الله في الثاني من اذار ان هناك حرب اقليميه، فبالتالي استغل وافتند على دخول ايران في هذه الحرب، ودخل لكي يحاول تغيير المعادله، وعله يعني يجلس على طاوله المفاوضات ويكون له حصه في وقف الاعتداءات وفي التسويه التي كانت مؤملا منها بين الامريكيين والايرانيين. لكن واضح ان اسرائيل استغلت ثلاثه عوامل. العامل الاول هو استغلت صمت بمذكره التفاهم الامريكي الايراني وخوفه على موجه نزوح جديده بعدما صعد يعني اغلب الجنوبيين الى بيوتهم في الجنوب، واستغلت ايضا
1: طيب.
0: الانقلاب الامريكي، بس دعيني نقطه سريعه، استغلت الانقلاب الامريكي الاسرائيلي على مذكره التفاهم مع ايران، وايضا استغلت مسار واشنطن التي ذهبت الى السلطه اللبنانيه التي قدمت للاسرائيلي كل ما يحلو له، وعندما اخذ كل ما يريد الان لا يريد. في دير ميماس منذ اسبوع عندما جاء الجيش اللبناني ليدخل الى هذه البلده، فجاء الجيش الاسرائيلي وطرد الجيش اللبناني، فطلبت السلطه السياسيه من الجيش الانسحاب من المنطقه. وايضا نموذج جوكر الغربيه التي اختارها الاسرائيلي نموذجا او منطقه تجريبيه، هل استطاع السكان الدخول اليها؟ هل استطاع الجيش ان يفرض سلطته على كامل منطقه جوكر الغربيه التي هي ليست محتله في بالمناسبه؟ فبالتالي الواضح ان اليوم مسار التنازلي الذي ذهبت اليه السلطه بان قدمت كل ما يريده الاسرائيلي، حتى هناك نصائح من بعض الدول العربيه للسلطه اللبنانيه بان لا تذهب بعيدا في مسار المفاوضات مع اسرائيل، لان اسرائيل لديها مشروعا على
1: طيب.
0: مستوى المنطقه هي وتريد اقامه منطقه
1: سيد
0: عادله
1: محمد. طيب
0: تمتد
1: امام
0: من
1: هذه
0: جبل
1: المعطيات
0: المطلوب الى
1: الحاصله،
0: جبل الشايب.
1: طيب دعنا نتحدث عن الوضع الحالي الان امام هذه المعطيات الميدانيه حتى السياسيه والخسائر الكبيره التي تكبدها الحزب في بنيته العسكريه السياسيه الماليه ايضا. كيف اليوم، هل استطاع فعلا الحزب ترميم نفسه بناء على المعطيات الحاصله؟
0: انا لا اعلم يعني بهذه الامور العسكريه والامنيه، لكن حسب ما اقرا واعلم، ويعني يصرح مسؤولون في حزب الله وعلى راسهم يعني الشيخ قاسم، انهم استطاعوا الترميم واعاده صدوراته. انا حسب معلوماتي ان الحزب اجرى يعني قراءه شامله ومجموعه من التغييرات الداخليه على كافه المفاصل الحزب. اعتقد ان الموضوع اصبح اكثر يعني اداره وامنا، وربما يعني صمت الحزب اليوم له علاقه بكيفيه اداره المعركه، وعلى ايضا حسابات اقليميه لها علاقه بالمفاوضات الامريكيه الايرانيه واستحقاق الانتخابات الاسرائيليه والامريكيه، وهناك رهان على يعني ان يتم هناك تسويه او انكفاء او تراجع امريكي او اسرائيلي ما في ظل الحسابات الانتخابيه اذا خسر نتنياهو او ربح او ترامب او خسر او ربح. وبالتالي
1: نعم.
0: اليوم في مرحله انتظار وترقب لما ستؤول اليه الامور في الشهرين المقبلين. اعتقد انه شهر حاسم، شهر تشرين الاول وتشرين الثاني، وبالتالي سيبني على شيء مقتضاه. وبالتالي ايضا اليوم لا مصلحه للحزب بشكل مباشر ان يعني ان يقوم بحرب او تعود الحرب الى ما كانت عليه، وخاصه ان اذا اجرينا مقارنه سريعه بين ما قبل 2 اذار والان، ربما يعني الان وضع، رغم هناك خسائر طبعا كما تفضلت، لكن الوضع اقل سوءا من ما كان عليه قبل 2 اذار عندما كانت تهدد الضاحيه والعاصمه بيروت والبقاع الغربي.
1: طيب كيف تقرأ ذلك؟ ذات النقطة أنقلها إليك سيد أيوبي، هل اليوم يملك الحزب فاعلية حقيقية على أرض الواقع في المشهد السياسي، في المشهد الداخلي اللبناني، وخصوصا مع التغييرات التي حصلت على المشهد اللبناني، طرأت عليه رئيس حكومة من خارج إرادته ومن خارج الدائرة المطروحة، كيف اليوم قراءة المشهد فيما يتعلق بإمكانية الحزب؟
2: أنا أريد أن ألفت النظر إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في العام 2024 نص على أنه لا يصح ولا يحق لأي قوة أن تمتلك السلاح باستثناء الأجهزة الأمنية الشرعية المعروفة، الجيش اللبناني، الأمن الداخلي، قوى الأمن العام، ووصولا إلى الشرطة البلدية. حزب الله اعتبر أنه غير معني بهذا الاتفاق شمال نهر الليطاني واستمر بالمناورة جنوب نهر الليطاني، واكتشفنا أن الجيش اللبناني عثر على ما يريد له الحزب أن يعثر عليه من منشآت، والدليل على ذلك

0: هو القتال الحاصل الآن في الجنوب وانكشاف كميات المخازن والمواقع لحزب الله التي لم يصل إليها الجيش اللبناني. لم يكن حزب الله متعاونا على الإطلاق لا جنوب الليطاني ولا شمال الليطاني. بالنسبة للواقع الراهن الآن، حزب الله يعني كما ذكرنا تحول في الواقع إلى حرب العصابات. على المستوى الداخلي هناك تراجع كبير، حزب الله اليوم معزول، نرى أن هناك تشاتما على مدار الساعة بين حلفاء الأمس جبران باسيل وحزب الله، ولم يعد هناك من حليف يمكن إلا سليمان فرنجية وبعض الشخصيات المسيحية المستقلة. العزلة السياسية كبيرة جدا، وأيضا حزب الله لم يعد قادرا على إدارة الشارع كما كان في السابق في ظل يعني انعدام الحلفاء، انعدام وجود الحلفاء، لا يستطيع أن يسقط بالقوة حكومة اليوم ولا يستطيع أن يغير وزير. لكن ما يمتلكه حزب الله اليوم هو في الدولة العميقة من قدرات على مستوى القضاء والإدارة وما إلى ذلك. وأنا أعجب أنه في حكومة يشتمها ليل نهار ويبقى فيها وزراؤه، يعني هذه معادلة غريبة جدا لا نجد لها تفسيرا. قدرات حزب الله اليوم مرتبطة بشكل كلي، أو قراره مرتبط بشكل كلي بإيران، وإيران اليوم تريد أن يبقى الوضع على ما هو عليه بانتظار جلاء الأمر كما ذكر الأستاذ محمد، جلاء المفاوضات بين أمريكا وإيران. ولكن نحن في لبنان لماذا نكون مضطرين أن نكون جزءا من هذه المفاوضات بدل أن يفاوض اللبنانيون عن أنفسهم؟ وهل يعتقد حزب الله أن باستطاعة الدولة اللبنانية وباستطاعة الحكومة اللبنانية أن تصل إلى اتفاق نهائي من دون أن يكون هناك قرار فيه بشأنه في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب؟ لا تستطيع، ليس كما فعلوا عندما توصلوا إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية، كان اتفاقا سريا لا أحد يعلم به حتى الآن، لم يعرض على مجلس وزراء ولا على مجلس نواب ولا على أحد، لا يزال حتى الآن اتفاقا سريا لا أحد يعلم به. هذه هي طريقة المفاوضات التي خضع الرئيس بري آنذاك وفرضت على الدولة اللبنانية. الآن الرئيس جوزيف عون والرئيس نواف سلام ليس باستطاعتهم أن يقوموا بالأمر نفسه. هذا الذي جرى حتى الآن هو اتفاق إطار غير مثبت وغير نهائي. عندما نصل إلى الاتفاق النهائي سيقر في المؤسسات الدستورية، وحزب الله موجود وحركة أمل موجودة، وهم بالمناسبة لم يسقطوا الحكومة في مجلس النواب. الرئيس نبيه بري أعطى ثقة من جديد للرئيس نواف سلام. فعلما هذه الضجة كلها على المستوى الداخلي، المطلوب المزيد من الهدوء والبحث فعلا عن حوار حقيقي وليس عن حوار الشعارات على ما أظن.
1: طيب سيد محمد، هل سيناريو حركة أمل مطروح لدى الحزب وهو التخلي عن السلاح، الاكتفاء أيضا بالعمل السياسي في ظل هذه المتغيرات والظروف الإقليمية الحاصلة؟
2: أريد أن أؤكد بشكل سريع على ما تفضل به الأستاذ أحمد، أن حتى حزب الله عندما كان في ذروة قوته وكان آنذاك السيد حسن نصر الله رحمة الله عليه على رأس هذا الحزب، والموازين القوة كانت مختلفة، ولم يستطع اسقاط حكومه في الشارع، في حكومه الرئيس فؤاد السنيور انذاك، يعني نزل الى الشارع خلال عام ولم يستطع ذلك، حتى بعد ما يسمى ب يعني 7 ايار وغيره واحداث، بعد هذا اتفاق الدوحه عاد رئيس السنيور رئيسا للحكومه، يعني وهناك حكومات شكلها الرئيس عبد الحريري والرئيس بقاطي، لم ياتي اي رئيس من حزب الله بشكل مباشر، حتى الرئيس حسان دياب الذي جاء على مده سنه او سنه ونص سقطت حكومته في الشارع. بالتالي هناك موازين قوى داخليه، وهناك ايضا هناك دول اليوم تدعم هذه الحكومه، ولا يريد اليوم الحزب ان يدخل بحرب مكاسره مع هذه الدول، وايضا لا يريد ان يحدث اي فتنه في الداخل ولا صدام مع الجيش اللبناني. طبعا هو يحتفظ بموقفه السياسي، حتى حركه امل رغم اعطاء الحكومه الثقه يعني لا يريدان، حتى الحزب وحركة أمل حسب معلوماتي ليس من مصلحتهما اليوم إسقاط الحكومة، خاصة أنه لا يملكان أي رؤية وخطة بديلة وحكومة بديلة ورؤية عن المرحلة المقبلة إذا في حال سقطت الحكومة. أما في موضوع إذا كان يعني أستاذ أحمد لا يريد مسار إسلام أباد، طيب ما البديل؟ طيب هل أدى مسار واشنطن والمفاوضات إلى نتيجة عملية على أرض الواقع؟ لا، حتى اليوم الرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يحملان إسرائيل المسؤولية بأنها هي لا تنفذ اتفاق الإطار، حتى الذي هو لمصلحتها لا تستطيع لا تريد تنفيذه. وهي لا تريد سلام، وقالها نتنياهو وكاتس ان والسفير الامريكي اعتقد في لبنان قال ان لا سلام قبل شروط الاسرائيليه وتسليم سلاح حزب الله. السؤال اذا سلم حزب الله سلاحه ما المطلوب؟ يعني ان يسلم كامل سلاحه ويشرع البلد امام الاسرائيلي ليصل الى بيروت؟ طيب اذا سلم حزب الله سلاحه للدوله، طيب هل هناك ضمانه بان تدخل اسرائيل الى بيروت وان يتم تفجير هذا السلاح؟ موضوع السلاح انا اؤيد استاذ احمد انه يجب ان نحن ان نفاوض عن انفسنا لا ايران، لكن لا مانع من ان نستفيد من الحوار الاقليمي والمسار التفاوض الاقليمي لمصلحه لبنان. اضافه الى ذلك لا مانع من حصر السلاح بيد الدوله، لكن هذا يحتاج الى هدوء، هذا يحتاج الى ان يكون لا يكون هناك احتلال، لا اتفاق اذعان واخضاع، بالاقل ان تنسحب اسرائيل من الجنوب وحينها يتحاور اللبنانيون على قواسم مشتركة. والسؤال ليس نزع السلاح، ليس مطلوبا، مطلوب أن كيفية توظيف هذا السلاح وقدرة هذه المقاومة تبقى من قدرة وصمود التضحيات أهل الجنوب وكل اللبنانيين في إطار خدمة الدولة وخدمة الجيش. أما موضوع قرار الحرب والسلم، طيب فتتفضل الدولة وتستلم قرار الحرب والسلم، هل أحد منعها؟ طيب كيف تصرفت في الثاني من أذار؟ طلبت من الجيش اللبناني الانسحاب من المنطقة، حتى الآن في دير ميماس طلبت من الجيش اللبناني الانسحاب. طيب هل هكذا ستستلم الدولة؟ طيب أنا أقول لك، طيب اليوم في سوريا نأخذ مثلا، طيب سوريا اليوم يعني لا سلاح لديها تهدد أمن إسرائيل، ولا هناك حزب الله ولا إيران ولا حرس ثوري ولا إلى ذلك. طيب اليوم إسرائيل تعتدي على سوريا.
1: نقطتك إلى طيب لكي لا نخرج عن صلب الموضوع، دعني أن أنقل نقطة ذكرتها فيما يتعلق بالسلاح وأن يبقى خارج إطار الدولة. سيد أحمد، كيف يمكن أن نتوقع السيناريو القادم وخصوصا بمزاعم الحزب بأن يربط حصر السلاح والتمسك بهذا الملف بالتهديدات الإسرائيلية؟ اليوم كيف يمكن التعاطي من قبل مؤسسات الدولة والحكومة اللبنانية مع هذه النقطة في حال لم يتم تسليم السلاح؟
0: أنا مع زميل محمد أنه يجب أن يجري التباحث في قضية السلاح بهدوء وبعقل بارد وفي حالة من يعني عدم الاستفزاز، لكن المشكلة أن اللبنانيين خاضوا يعني عدة جولات من الحوار في السابق ولم يكن هناك حرب، كانت آخر تلك الجولات وربما حدث بعدها برعاية الرئيس نبيه بري جلسات حوار حول موضوع السلاح. في السلم أيضا لم نصل إلى نتيجة، توصلنا إلى نداء بعبدة قال النائب محمد رعد بلو اشربوا ميته وتخلى عما تم التوصل إليه. المشكلة مع الحزب أن اللبنانيين يريدون الهدوء معه، لا أحد يريد أن يصطدم بالحزب، حتى ألد خصومه لا يريدون صداما. المشكلة أن هذا السلاح عندما يجري القرار الإيراني عليه يطلق الصواريخ الستة ويفتح الحرب في العام 2006 وقرار الحرب بيده ليس بيد الدولة اللبنانية. الآن ماذا تفعل الدولة اللبنانية إذا حصل إشكال في الجنوب؟ ليس في استراتيجية الدولة اللبنانية المواجهة العسكرية، هناك استراتيجية يمكن دعمها الآن في قضية التفاوض كما يجري. هناك لوم على الدولة بأنها خلال بضعة أشهر لم تحقق شيئا. يا سيدي، المفاوضات التي خاضها الرئيس بري أعتقد أنها سرقت يعني عامين على ما أعتقد حتى وصلت إلى نتيجة. نحن الآن في ظل احتلال عسكري حقيقي، ما تنجزه الدولة اللبنانية وما لم يعترف به الشيخ قاسم لها أنها استطاعت على الأقل أن تمنع امتداد الحرب وأن تمنع استهداف بيروت. هلأ ماشي الحال، بدك أنه ورقة التفاهم بين إيران وأمريكا عملت هذا الإنجاز كويس، المهم أنه في قضية السلاح يجب أن يصارح الحزب اللبنانيين ماذا يريد، ماذا يريد حزب الله في قضية السلاح بالفعل؟ مش كل مرة نسمع يعني رأي وكل مرة نسمع زريعة، لن ننتهي إلى لا شيء. هذا هو باختصار.
1: طيب سيد محمد، أود أن أختم معك فيما يتعلق بهذه النقطة التي ذكرها ضيفي، وأيضا كيف يمكن قراءة المشهد الحالي؟ حزب الله إلى أين في ظل هذه المتغيرات الداخلية وحتى الإقليمية الحاصلة؟
2: هلا بالعام 2006 تتذكر استاذ احمد ان كونداليزا رايس وزيره الخارجيه الامريكيه انذاك جاءت الى لبنان وقالت نحن في مخاض ولاده شرق اوسط جديد. بس بالمناسبه الامر الثاني، اذا كان يعني الدوله اللبنانيه ليس لديها استراتيجيه عسكريه، طبعا

أنا أؤيدك أن اليوم الدولة اللبنانية لم يكن لديها أصلا مشروع دفاعي عن لبنان منذ عقود، وأنت تعلم يعني أعتقد أنك مطلع على التاريخ والصراع يعني العرب الإسرائيلي ومع لبنان مع العدو الإسرائيلي، وكيف أن هناك مجازر إسرائيلية منذ عقود.

0: الالعاب، يعني يمكنه اللعب لعب هذا الدور، ويجب تجميع كل عناصر القوه ما لدى الدوله من مصادر، الجيش اللبناني، القوه الدبلوماسيه، مع ايضا ان توظف وتستخدم سلاح حزب الله في المفاوضات. وايضا يجب ان بالحد الادنى ما تقوم به اسرائيل اليوم في الجنوب، يجب على السلطه بالحد الادنى ان تلوح وتهدد بوقف المفاوضات او بعدم او بالغاء اتفاق واشنطن، هي تلويح فقط، تهديد. وبالتالي ايضا يعني يجب ان على الولايات المتحده الامريكيه ايضا الضغط على اسرائيل بهذا الاطار. ايضا يجب على السلطه ان تسلح الجيش اللبناني، ما هي في خطاب القسم لهذه الرئيس الجمهوريه وبيان الوزاري قالت السلطه انا اتعهد بان ابني جيشا قادرا وطنيا واسلحه وابني افراطيات امن وطني. طيب اين الافراطيات الامن الوطني التي وعدت بها السلطه؟ فلتضع سلاح المقاومه تحت امره الجيش اللبناني.
1: أشكرك، وصلت الفكرة، واعذرني ولكن لضيق الوقت، شكرا جزيلا لك محمد حمية، باحث في الشؤون الإقليمية الدولية، كنت معنا من طرابلس، وأشكر أيضا أحمد الأيوبي السياسي اللبناني من طرابلس، شكرا جزيلا لكما. مستمرون معكم مشاهدينا في سوريا اليوم، نتابع بعد الفاصل. الجيش الإيراني يعلن استعداده لهجوم عسكري أمريكي محتمل.
2: بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
7: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينية إن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لأي هجمات أمريكية جديدة، محذرا من أن الولايات المتحدة ستتعرض لأضرار أكبر إذا شنت هجوما جديدا على إيران. من جانبه أعلن القائد العام للقوات المسلحة أمير حاتمي أن الحرب وصلت إلى مرحلة حرجة وحاسمة، مشددا على أن طهران لن تقبل وضعا تمنع فيه من التجارة بينهما تستخدم قوى أجنبية الممرات المائية الاستراتيجية في المنطقة. وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان ترامب رفضه مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القتال، في حين كشف لأكسيوس أنه يفكر في استئناف الضربات على إيران باستمرار، متوقعا في الوقت ذاته إجراء مزيد من المحادثات مع طهران هذا الأسبوع. أفاد أيضا مسؤول أمريكي لأكسيوس بأن الوسطاء القطريين يواصلون جهودهم الدبلوماسية في محاولة للتوصل إلى اتفاق.

وينضم إلينا دكتور طارق أبو غزالة، ناشط سياسي، معنا مباشرة من واشنطن. مرحبا بك، وأرحب بمنصور الوائلي، باحث مختص في الشأن الإيراني، معنا مباشرة من لندن. مرحبا.

0: مرحبا بكم، أبدأ معك سيد منصور للحديث عن التصريحات الإيرانية التي تتحدث عن أنها تقول بأن قواتها مستعدة لمواجهة أي هجوم منتظر ومتوقع من الجانب الأمريكي. في أي إطار تندرج هذه التصريحات؟ هل هي في إطار الرسائل الردعية الرادعة أم أن طهران تستعد فعلا إلى جولة عسكرية قادمة؟
1: لكم ولضيفكم
0: أهلا.
1: ومشاهديكم الكرام، حقيقة نأخذ هذه التصريحات، جملة التصريحات. قبل هذه التصريحات كانت هناك تصريحات تهديدية مثل محسن رضائي ومحمد مخبر بأن إن لم يكن لدينا مطار، إن لم يكن لنا أجواء، لم يكن هنالك مطار تطير منه الطائرات، وبالتالي هذه مجموعة التهديدات أنا أعتقد تصف في خانة إن إيران تمر الآن بأزمة خطيرة حقيقة. يعني الآن حقيقة لديها حصار بحري وأيضا حصار بري، وعلى شمال إيران هنالك آلاف الشاحنات مكدسة، جنوب تركيا على باكستان نفس الشيء، وحتى الصين، يعني هنالك الدول الوسيطة، يعني عندما تكون السلع تعبر من إيران إلى الصين تأخذ أسبوعين وتكلفة عالية، وبالتالي أعتقد هذه مجملة المشاكل. أضف على الآن صار هنالك حظر طيران على إيران، حقيقة هذه كانت الضربة القاضية، الإنزال الاقتصادي الذي نزله واشنطن على إيران، صارت هنالك الآن أزمة كبيرة داخل إيران، وبالتالي أعتقد مجمل هذه التهديدات هي تهديدات دفاعية ليس إلا يعني.
0: طيب كيف تقرأ ذلك دكتور طارق أمام هذه التهديدات، وخصوصا بأن ما الذي فعلا بقي لدى إيران لتقوم بهكذا عمليات، وخصوصا من أدوات عسكرية يمكن أن تستخدمها لرفع كلفة هذه الضربات أو أي هجوم محتمل أمريكي في حال تم؟
2: يعني شكرا للاستضافة وشكرا لوجود ضيفكم. نحن نريد أن نقرأ ما يجري أيضا ضمن التغيرات التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين. أيضا لاحظنا الآن يعني قوات الحوثي تسيطر عمليا على باب المندب، هناك مضيق هرمز الآن شبه مغلق، أربع سفن تخرج منه يوميا مقابل مئات السفن قبل أن يغلق. هناك الآن يعني صحيح هناك حصار اقتصادي على إيران، ولكن هناك أيضا تأثر المنظومة الدولية اقتصاديا بما بتداعيات إغلاق باب المندب أو سيطرة الحوثيين على باب المندب وما يجري أيضا في مضيق هرمز. طبعا هناك شبه وقف إطلاق نار الآن، ولكن لا تستطيع أي من الدول المتحاربة الآن أن تعتبر أن هذا إطلاق النار هو إطلاق نار يعني مستمر، إنما هو عبارة عن وقفة لأخذ النفس ولإعادة التسليح. الأمر الآخر يعني طبعا إيران استطاعت ضرب القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، ويعني أضرت بها أضرار بالغة. هذا ما كشف عنه الإعلام الأمريكي، الذي كشف عن يعني بالأرقام وبالتفاصيل وبالصور حتى ما يجري الآن. هناك عملية تغير كبيرة يعني عالمية. نحن الآن ننظر إلى أوروبا الآن فرنسا تقود يعني حملة كبيرة لتجميع أوروبا نووية، لأنها فقدت الظهير الأمريكي بسبب سياسات الإدارة الأمريكية الحالية. هناك انضمام يعني كندا إلى أوروبا، تصبح عضو، يعني يناقش الآن أنه تصبح عضو في الاتحاد الأوروبي. هناك تداعيات تجري على أكثر من صعيد، والوقت هو حوالي تقريبا يعني 40 يوم من الآن، اللي هو الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقبل ذلك ما سيجري في إسرائيل. هذان التاريخان، الانتخابات في إسرائيل والانتخابات النصفية في أمريكا، ستحددان بشكل كبير ما يجري بعد ذلك، ولا أحد يستطيع أن يتنبأ يعني بما سيجري اعتمادا على ذلك.
0: طيب سيد منصور، قبل قليل تحدثنا عن إن كان هنالك فعلا قدرة لدى طهران بالتوازي مع هذه التصريحات باستعدادات القوات الإيرانية لأي مواجهة أو هجوم أمريكي في المرحلة القادمة وربما الساعات القادمة. ما مدى استعداد إيران اليوم على تحمل هذه الكلفة على جميع الأصعدة وفتح جولة جديدة من التصعيد الإيراني الأمريكي؟
1: أدعيني قبل أن أعرج على سؤال ضيفك. حقيقة إيران الآن هي تمر بأزمة دولية، أولا عزلة دولية، إدانة دولية لهجمات على الدول الخليجية وممرات مائية. يعني الآن استهدافات إيران طالت، لا تطال الأساطيل

0: الأمريكية وإنما تطال الدول العربية والممرات الدولية. إيران أصبحت بعزلة دولية ولديها الآن اقتصاد منهار إيران حقيقة، والحصار البحري ضر بإيران، لأن إيران حقيقة تعتمد على شبه 80% من صادراتها على على على الموانئ البحرية. الحصار البحري ضر بإيران. الآن الدولة العميقة أصبحت عاجزة حقيقة حتى على إدارة الحرب. تكلمنا على استعدادات إيران، يعني إذا أخذنا حقيقة واشنطن بقدرتها وقوتها استنزفت ذخائرها، ما بالك إيران حقيقة. الآن إيران تواجه أزمات داخلية، أجنحة متصارعة داخل النظام الإيراني، جناح الحكومة وجناح شق من الحرس الثوري اللين مثل غالباف، يعني والجناح المتصلب من الحرس الثوري. الجناح المتصلب يطالب باستمرارية الحرب أو لا مفاوضات. الجناح الحكومي حتى المقترح التي قدم الآن من الجانب الحكومة الإيرانية ومن الجانب الحكومة ليس من الجانب الحرس الثوري، وحتى المقترح كان فيه شيء من الابتزاز حقيقة، عندما تعترف إيران هي بإمكانها أن تقف الهجمات الحوثي. هجمات الحوثي هل تطال إسرائيل؟ هل تطال واشنطن؟ وإنما تطال الدول العربية. صحيح إيران حاولت أن ترفع كلفة الحرب، ولكن من يدفع كلفة الحرب هي الدول العربية، دول لا نغ لها في هذه الحرب ولا جمل. الممرات الدولية
1: صديقة. وما تكلفة استمرار أزمة هرمز أيضا على إيران، على إيران نفسها كما يعني نتابع، ليس فقط على الولايات المتحدة والأسواق العالمية، لأنه على ما يبدو أصبحت ورقة اقتصادية هذا الملف وورقة ضغط ربما.
0: حقيقة هذا مضغ هرمز أصبح كحصان طروادة. واشنطن تريد أن تفتح إيران قبل أن تدخل بأي مفاوضات مباشرة، تريد أن تفتح مضيق هرمز وأن تكون جاهزة للتنازل حقيقة. من الجانب الأمريكي، حتى الجانب الأمريكي لا نبرر الجانب الأمريكي، الجانب الأمريكي أيضا يريد لا يريد المفاوضات، وإنما يريد صك استسلام إيران، التنازل عن الملفات الثلاثة الشائكة. نحن نعرف حتى الآن لم نخطي ولا خطوة واحدة، وإنما نحن في مربع الأول هو مضيق هرمز، وترامب يحاول أن لا يعطي الخصم ورقة هو من صنعها. إيران هي من صنعت ورقة مضيق هرمز، ولا تريد واشنطن إعطاء يعني أهمية لهذا الخصوص، لأن حقيقة الآن واشنطن ربما تسيطر أكثر من 80% على، وإن لم تملك السيطرة التشغيلية، ولكن السيطرة العسكرية بيد واشنطن أكثر من إيران. وبالتالي أعتقد إيران تريد جرجرة العالم خلال مضيق هرمز، وأن يكون الحوار مباشرة فقط مضيق هرمز. هذا ما لا تقبله واشنطن حقيقة، وتريد أن تكون الملفات سلة واحدة، جملة واحدة، باكيج واحد. إيران تحاول تلعب على عامل الوقت، يعني مثلا تبدأ بمضيق هرمز تأخذ شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، ثم تبدأ بالملفات الأخرى. تعرف أن يعني حتى تنتهي يعني فترة ترامب حتى تنتقل إلى ما بعد كما رتبت إيران هكذا. أنا أعتقد إيران تلعب على عامل الوقت، الوقت، وواشنطن درست إيران بشكل كامل ولا تريد تعطي إيران أي امتيازات من هذا الجهة.
1: طيب ما رأيك دكتور طارق، هل الانتخابات النصفية الأمريكية لها تأثير ربما على أي تصعيد محتمل بين الطرفين الإيراني والأمريكي؟
2: طبعا حسب من سيربح، والآن كل المؤشرات تقول أن مجلس النواب على الأقل سيكتسحه الديمقراطيون، والديمقراطيون هم الذين سيوقف تمويل هذه الحرب. حتى تحارب أمريكا ستذهب إلى مجلس النواب الذي يملك الأموال، الذي يعني يحدد الأموال إلى أين تصرف. فوارد جدا أن توقف هذه الأموال باتجاه البنتاغون. هذا أمر أتفق مع ضيفك أن المتضرر في المنطقة هم دول المنطقة ويعني شعوب المنطقة. لذلك الآن يجب أن ننتقل إلى، يعني حتى قبل الانتخابات النصفية الأمريكية، تتداعى هذه الدول قياداتها
1: وحتى قبل الانتخابات، يعني هذه التهديدات أو الاستعدادات الإيرانية لمواجهة أي هجوم أمريكي محتمل، هل سيكون ربما قبل الانتخابات النصفية الأمريكية أم ماذا؟ وكيف سيكون شكل هذا التصعيد؟
2: هذا التصعيد سيكون كالتصعيد السابق، يعني ضربات جوية تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وصاروخية، سترد عليها إيران بنفس الأسلوب أيضا بصواريخ باليستية ودرونات. الآن يعني المشكلة، أنا أوافق تمام مع ضيفك أن المتضرر الأكبر هي الدول العربية وخاصة الدول الخليجية، التي يعني خلال العقود الخمسة أو ستة الماضية استثمرت استثمار كبير في البنى التحتية الموجودة هناك، في بناء هذه المدن.

0: التي أسميها مدن كريستال حقيقة، يعني جميلة جدا، ولكنها أيضا عرضة لدمار كبير شامل. لم يكن هذا الدمار في الحسبان عندما يعني حدث التحالف السعودي نسميه مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. لم تكن هناك أسلحة رخيصة كالتي نشاهدها اليوم من الدرونات والصواريخ التي تستطيع أن تقوم بهذا الأذى، ولا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية رغم يعني قوتها والقبة الحديدية أن تصد ذلك. وشاهدنا ذلك، وشاهدنا يعني تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن الدفاع عن هذه الدول. هناك يجب أن تكون صيغة جديدة الآن لأهل لقيادات هذه الدول وشعوب هذه الدول مع بعضها، لأنها لن تستطيع، أيضا وافق ضيفك، لن تستطيع أن إيران أن تستمر بذلك، ولن تستطيع الدول العربية تحمل نتائج هذه الحرب التي لا ناقة لها فيها ولا جمال، إنما كانت يعني بتدبير من نتنياهو الذي أقنع ترامب رغم يعني الخلاف مع القيادة الأمريكية أن يبدأ هذه الحرب، والآن لا نستطيع الخروج من هذه الحرب. القيادات يجب أن في بطريقة ما يجب أن تحاول الاجتماع. طبعا حاولوا الاجتماع وأفشلت طهران الاجتماع الذي كان من المقرر أن يعقد في عمان، ولكن الآن يعني وجود الصين متضرر أكبر أيضا. الولايات المتحدة ليست متضررة من ناحية النفط لأنه عندها نفط يكفيها، والآن بالعكس تصدر النفط. الصين هي المتضرر الأكبر من هذا الأمر. قد يستطيعوا أن يجتمعوا مثلا في الصين قيادات هذه الدول ويعني يحصل ترتيب جديد. لابد من حصول ترتيب جديد. الترتيب القديم بوجود الأسلحة هذه رخيصة الثمن لن يستطيع الترتيب القديم أن يحمي دول المنطقة وشعوبها.
1: نعم، طيب برأيك سيد منصور، ما هي الخيارات الإيرانية في حال استؤنفت الضربات وفي حال عادت المواجهة ما بين الطرفين؟
2: حقيقة دعيني أجيب على سؤال. الانتخابات النصفية أعتقد هي أكثر تضر بشكل الظروف الداخلية، ولا أعتقد تؤثر على سير الحرب. هذا كمعلومة، يعني ربما يضيف أكثر يوضح أن الانتخابات النصفية هي انتخابات داخلية لا تؤثر على الأمور الخارجية ولا تؤثر على الحرب، ربح ترامب أو خسر. وبالتالي أعتقد حتى الانتخابات التصويت قبل يوم كم يوم كان، هذه المرة 49 مرة، أعتقد صارت 14 مرة ما لا أعلم، لكن فشل بإيقاف الحرب. لكن ما تملك خيارات إيران حقيقة. بدأت بإيران اعتمدت على طول هذه الحرب على استراتيجية الميدان والدبلوماسية. من الجانب الدبلوماسي تتحرك باتجاه، لكن المشكلة الجانب الدبلوماسي ضعيف جدا. ليش؟ لأن حقيقة المرشد يعني عند التغييرات الأخيرة رأينا غوى الجانب العسكرة، يعني جانب المتصلب، وضعف جانب المفاوض. الآن الحكومة ليس لديها الصلاحيات الكاملة للمفاوضات. حتى ترامب قال يعني الحكومة الآن لا تمتلك الصلاحيات، لا تمتلك الغرار، وبالتالي يرجع إلى الحرس الثوري. نعم، الحرس الثوري الخيارات المتاحة لديه ربما سيكون خيارات، أنا يعني كما نشهد الآن في الحوثي، الآن إيران بدأت التحريك الحوثي حقيقة ربما ضرب الخطوط البديلة. يعني شهدنا السعودية والدول العربية أصبحت هنالك بدائل عن مضيق هرمز وقللت من أهمية مضيق هرمز. ربما ما لديها إيران هي أن تلجأ مرة أخرى لتحريك الحوثي، ضرب الدول العربية، وأيضا ربما لديها هذه السيناريوهات التي دائما ما ترقص عليها الحكومة الإيرانية، ضرب الكيبلات الإنترنت، ضرب الدول العربية، رفع الكلفة على العالم. هذا ما لديها إيران حقيقة. حتى الآن لم نشهد ضربات موجعة لإسرائيل، ولم نشهد أسطول تضرر أمريكي، وإنما ترجع حتى التصريحات الآن الغادة الإيرانيين يهددون بمطارات الدول العربية. أذكركم بموضوع حقيقة، عندما في الحرب العراقية الأمريكية عندما أصبح حظر طيران، أول من أيد وأول من وقف مع هذا الحظر هو إيران. لماذا الآن لما الدول العربية يكون هناك قرار دولي أن تطبق هذا القرار تأتي إيران وتهدد الدول العربية؟ هذه مفارقة بالسياسة الإيرانية. أنا أرى هذه سياسة إرهابية، سياسة عدم حسن الجوار، وتريد ارفاع يعني ارتفاع كلفة الحرب وتوسيع دائرة الحرب.
1: تعتقد بناء على ذلك يعني وهذه التصريحات سيد منصور، هل تعتقد بأن، وخصوصا بأن ضيفي قبل قليل أشار إلى أن طهران أفشلت سابقا اجتماعات تمت، هل تعتقد بأن يمكن أن نشهد في الأيام القادمة أي مفاوضات أو حتى اتفاق مؤقت بين الجانبين؟
2: حقيقة أول علينا أن نعرف المفارقة كبيرة ما بين واشنطن وإيران، يعني

0: يعني اتفاق هذا صعب بعيد لم يكن مستبعد حقيقة، ولكن ربما إطار تفاهمي أو كيفية التفاهم هذا ما سيتناقش عليها الطرفان. ولكن يعني المشكلة إيران تريد تجميد اليورانيوم، عدم تسليم اليورانيوم عالي التخصيب، أن لا يعني تبقى كما هو المدى الصاروخي التمدد الإقليمي. واشنطن حقيقة تريد إنهاء هذه الملفات جملة واحدة. أنا أعتقد إن كان هنالك، لأن حتى واشنطن لديها انتخابات نصفية وتحتاج هذه السياسة، ربما يكون إذا كان هنالك أي اتفاق سيكون هدنة لمدة 60 يوما، ويكون فتح جزئي للحصار البحري يعني من صفر تخصيب إلى 300,000 برميل يوميا والدخول مباشرة بالملفات الشائكة. أنا أعتقد الجانب المتصرف داخل إيران الحرس الثوري لا يقبل الدخول مباشرة في الملفات الشائكة مثل برنامج النووي، التمدد الإقليمي ومدى الصاروخي، هذا ما لا يقبله الحرس الثوري. والحكومة الجانب الدبلوماسي حقيقة لا يملك خيارات كثيرة.
1: طيب ما التوقعات من وجهة نظرك دكتور طارق بناء على هذه المعطيات الحالية؟ هل نحن أمام جولة جديدة ربما من التصعيد، تصعيد قبل العودة إلى ملف ربما أو طاولة المفاوضات بين الجانبين؟
2: لا أعلم، خاصة بوجود يعني رئيس مثل ترامب والفريق الذي حوله والذي فقط يريد أن يرضي الرئيس ولا يستطيع أن يعارض توجهات الرئيس. وشاهدنا قبل ذلك أن الرئيس قد يقول أنه لن نقوم بتصعيد ثم يعني تقوم الولايات المتحدة بالتصعيد أو العكس. بالنسبة لقضية الانتخابات الآن الناخب الأمريكي، نعم هي انتخابات داخلية صحيح، ولكن هي انتخابات داخلية معتمدة على الاقتصاد، والاقتصاد الأمريكي تضرر بارتفاع يعني سعر المحروقات الديزل، يعني ارتفع أكثر حتى من البنزين، وهذا يؤثر على حياة المواطن الأمريكي بشكل مباشر. ومن الملام اليوم؟ الملام هو الرئيس ترامب والحزب الجمهوري الذي ذهب ووافقه على هذه الحرب. لذلك هذه الانتخابات النتيجة التي ستسفر عنها برأيي أتوقع أن تكون فوز للديمقراطيين. الديمقراط في مجلس النواب، مجلس النواب هو حقيقة هو المحفظة، يعني الجزدان الذي فيه تأتي كل الضرائب ومن هناك توزع على احتياجات الولايات المتحدة الأمريكية بما فيها الدفاع. من ميزانية الدفاع هي ميزانية هذه الحرب. المجلس النواب الأمريكي إن حصل يعني أغلبية زرقاء ديمقراطية فإنه سيقطع التمويل، لذلك سيكون هذا أمر أدعى لي أنه تقف هذه الحرب. وإذا وقفت الحرب هذا في مصلحة الجميع، خاصة لدول المنطقة. إنما دول المنطقة، أنا لا نريد من لدول المنطقة أن تقف الحرب ضمن شروط الطرفين المتصارعين، رغم أنها هي المتضرر الأكبر. يعني الضرر الأكبر ليس فقط الصواريخ التي سقطت على قواعد أمريكا، إنما الذي يعني آذى البنية التحتية لتصدير النفط، لتكرير النفط، للغاز المسال في قطر، في غيرها من هذه الدول. هذا سيكون له يعني كوارث أو عواقب وخيمة على هذه الدول. لذلك يجب عليها الآن وحتى قبل الانتخابات النصفية أن تتجمع في مكان ما وتقوم بالتشاور، ثم لعله يعني تمتد اليد لإيران لمحاولة إيقاف هذه الحرب.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور طارق أبو غزالة ناشط سياسي كنت معنا من واشنطن. أشكر أيضا منصور الوائلي باحث مختص في الشأن الإيراني كان معنا من لندن. شكرا جزيلا لكما. وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. من برون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً بل لحظة تستحق الفهم، وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
4: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
5: محمد كرد علي مفكر ومؤرخ ولغوي وناقد أدبي، ولد في دمشق عام 1876 لأب كردي وأم شركسية، وتوفي ودفن في دمشق عام 1953. درس في مدارس دمشق وتتلمذ على يد أشهر علمائها مثل محمد المبارك وطاهر الجزائري ومحمد عبده في مصر. أنشأ مجلة المقتبس في القاهرة وعمل في جريدتي الظاهر والمؤيد. ترأس مجمع اللغة العربية في دمشق منذ تأسيسه عام 1919 وبقي في منصبه حتى وفاته. شغل منصب وزير المعارف مرتين في عامي 1920 و1928. أتقن اللغات الفرنسية والتركية والفارسية، وكان مفتتناً بالثقافة الفرنسية. أنشأ مدرسة العلوم الأدبية العليا وحولها إلى كلية في الجامعة السورية آنذاك. كتب نحو 22 مؤلفاً في الأدب والفكر والتاريخ والرحلات والفلسفة. دون في كتابه الأشهر خطط الشام تاريخ الشام منذ فجر التاريخ حتى آخر العهد العثماني، واستغرق إنجاز الكتاب 25 عاماً. يعد كتابه غرائب الغرب من أهم المراجع عن الحياة الأوروبية في مطلع القرن العشرين. ترجم روايات عن الفرنسية، منها قبعة اليهودي ليفمان الفضيلة والرذيلة لجورج أوني، وكتاب تاريخ الحضارة لشارل سينيبوس. حقق كتبا تراثية مهمة، منها سيرة أحمد بن طولون، تاريخ حكماء الإسلام، رسائل البلغاء. كتب مذكراته في مجلد من 4 أجزاء بعنوان المذكرات، وتعد مرآة لعصره في مختلف ميادين الحياة. قال في وصف نفسه: أحب الحرية والصراحة، وأتألم للظلم، وأحارب التعصب، وأمقت الرياء. توفي عام 1953، ودفن بجانب ضريح معاوية بن أبي سفيان بدمشق.

في جنيف يستعد الرئيسان السوري حافظ الأسد والأمريكي بيل كلينتون للقاء آخر عنوانه مفاوضات السلام السورية الإسرائيلية. في المصعد يقول الأسد هذه مضيعة للوقت. في هذا اليوم من أذار مارس عام 2000 تمر 9 سنوات على أول تفاوض مباشر مع الإسرائيليين، 9 سنوات كاملة لم تثمر عن شيء. يعرض كلينتون خريطة للحدود وينقل العرض الذي قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود باراك. الإسرائيليون سينسحبون من الجولان المحتل، لكنهم سيحتفظون بشاطئ طبرية الشرقي مقابل أراض يبادلونها مع السوريين. يقطع الأسد الحديث غاضباً: ذلك الجزء من طبرية لنا وكان دائماً لنا. باراك ببساطة لا يريد السلام. بعد 9 سنوات وفي القصر الرئاسي بدمشق ينتظر الأسد الابن وصول المبعوث الأمريكي للسلام جورج ميتشل وبرفقته الدبلوماسي فريدريك هوف. تتزاحم الأفكار في ذهن الأسد حول العرض الجديد والثمن الواجب تقديمه. صيغة السلام الجديدة التي يعرضها الأمريكيون بين سوريا وإسرائيل ستعيد تحريك مياه كانت تبدو راكدة.

0: خاض السوريون حروباً ضد المشروع الصهيوني بعد احتلاله الأراضي العربية، كما خاضوا أيضاً مفاوضات سلام، مفاوضات كانت طويلة ومتعثرة لكنها بدت في بعض الأحيان واعدة. منذ وقت مبكر كانت الولايات المتحدة وسيطاً في غالبية المحادثات. على مدى عقدين اختلفت الوجوه والظروف ونقاط التفاوض، لكن قضية الحدود وتراب الجولان المحتل منذ عام 67 ظل مربط الحل والعقد.
1: أصبح تقريباً الخط الرسمي والسياسي والشعبي للدولة السورية وأيضاً للشعب السوري هو تحرير الأراضي المحتلة من إسرائيل. تقريباً هذا الخطاب تبناه وحزب البعث الذي استلم الحكم عام 1963، وسار عليه طبعاً الرئيس حافظ الأسد عندما استلم الحكم في عام 1970.
2: سوريا كغيرها من الدول العربية كانت قد استبعدت تماماً من المفاوضات مع إسرائيل. كانوا يستبعدون السلام مع إسرائيل. في ذلك الوقت كانت القومية العربية في تصاعد، وفي ذلك الوقت كانوا يعتقدون حقاً أن إسرائيل كانت مجرد شيء مؤقت.
3: أخاطبكم اليوم من قلعة الصمود، دمشق الخالدة، دمشق التي أصبح صمودها البطولي أمام غارات العدو الهمجية، رمزاً لصمود وطننا العربي كله.
4: حرب عام 1973 غيرت كل شيء في الشرق الأوسط، لأنه في عام 73 عملت كل من مصر وسوريا معاً على محاولة استعادة الأراضي التي خسرتها في عام 67. بالنسبة لسوريا كانت هضبة الجولان، ولمصر كانت شبه جزيرة سيناء، وبالطبع توقفت مصر عند ذلك الحد قبل أن تستعيد سيناء كلها وتعد نفسها للانزياح نحو المعسكر الأمريكي، وهذا بالطبع ما رآه الأسد كطعنة في الظهر.
3: ومصر التي كانت في خندق العرب ضد إسرائيل أصبحت في خندق إسرائيل ضد العرب. مصر التي كانت تنادي ليل نهار بأن إسرائيل كيان عنصري تجب مكافحته ومحاربته أصبح رئيسها يقول الآن إن إسرائيل كيان حضاري تجب مصالحته والتعاون معه.
1: لم يستطع أن يحرر جزءاً من أراضي الجولان، وإنما تم استعادة ما يسمى القنيطرة، وبالتالي بقي تقريباً خطاب تحرير الجولان جزء رئيسي من الخطاب الرسمي السوري، مدعوماً طبعاً بدعم شعبي بضرورة استعادة الأراضي السورية المحتلة في الجولان.
0: منذ انقلاب البعث عاش السوريون تحت قانون الطوارئ، الحجة حالة الحرب مع العدو سيستغلها الأسد لتثبيت نظامه المستبد، وستصير أداة لقمع الأصوات المعارضة واتهامها بالعمالة لإسرائيل. رغم ذلك أرسل الأسد إشارات مبكرة عن استعداده للسلام شرط استعادة الجولان. وحتى اللقاء الأخير مع بشار الأسد وبعدما يقارب 40 عاماً على حرب تشرين لم يتغير شرط السوريين. 28 من شباط فبراير عام 2011 في دمشق اجتمع بشار الأسد بالدبلوماسي الأمريكي فريدريك هوف الذي كلف بمتابعة الملف من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. كوسيط بين الإسرائيليين والسوريين يأتي هوف بصيغة جديدة للسلام. لا يبدو الأسد الإبن متأنياً كما كان أبوه، ويظهر مرونة في بعض القضايا التي طبعت تلك المرحلة. فماذا عن علاقته بحزب الله وإيران؟ وهل سيغامر بصورته أمام الشعب السوري إن رضي بأقل من الجولان كاملاً؟ لطالما تأنى حافظ الأسد في المفاوضات في العلن راسماً الصورة التي أرادها لنظامه داخلياً وعربياً. بصمت راقب الأمريكيون ذلك. وثيقة صادرة عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA تعود لعام 85 تذكر أن هناك عوامل عديدة تعزز موقف سوريا المتشدد منذ فترة طويلة بشأن المفاوضات مع إسرائيل. وأن الطابع الطائفي الأقلي للنظام يضعف ادعاء الرئيس الأسد بالشرعية ويحد بشدة من مجال المناورة لديه. ولكن الوثيقة ذاتها التي رفعت السرية عنها صيف 2011 تقول إن الأسد منفتح من حيث المبدأ على مبادرة أمريكية، ويرى أنه لن يتم التوصل إلى تسوية دون ضغوط أمريكية لانتزاع تنازلات من إسرائيل. ثم تشير إلى قناعته بأنه دون دور أمريكي محايد، فإن أي حديث بين دمشق وواشنطن سيكون حوار طرشان. سيزداد الأسد مرونة مع الوقت. في نهاية الثمانينات كانت سوريا منهكة، خسرت حليفها الرئيسي مصر، ودخلت في خصومة مع عراق صدام، وعصفت بها أزمات اقتصادية بعد انحسار الدعم العربي والسوفيتي. أما جيشها فكان غارقا في مستنقع الحرب الأهلية اللبنانية.
1: عندما انهار الاتحاد السوفيتي تقريبا مع عام 1990، الرئيس حافظ الأسد وجد أن تقريبا أن هذه هي الفرصة الوحيدة، هي أن الولايات المتحدة مهتمة بالمفاوضات العربية الإسرائيلية، وأن هذه مفاوضات مباشرة وسوف تكون برعاية الولايات المتحدة وروسيا التي خلفت الاتحاد السوفيتي، لكن بشكل رئيسي الولايات المتحدة كراعية رئيسية وكشريك عقد مؤتمر السلام في مدريد.
2: وقتها بدا أننا ندخل في عالم أحادي القطب، ولذلك اعترفت سوريا على مضض بهذا الواقع الجديد، وأصبحت أكثر انفتاحاً على إقامة علاقات أفضل مع الولايات المتحدة، بما في ذلك دور القيادة الأمريكية في عملية السلام مع إسرائيل.
0: في خريف ذلك العام ترددت أخبار مؤتمر السلام في الشرق الأوسط الذي يعتزم الرئيس الأمريكي جورج بوش عقده. بعد هزيمة صدام بذل وزير الخارجية الأمريكية جيمس بيكر جهداً كبيراً في جولاته بين عواصم المنطقة للدعوة إلى مؤتمر مدريد للسلام. زار دمشق حيث التقى الأسد مرات عدة لإقناعه. هناك ستلتقي وفود عربية وفلسطينية بوفد إسرائيلي، وسيكون المؤتمر حدث عام 91. أما الأمريكيون فينتظرون رد الأسد. يقول بيكر في مذكراته:
5: في مكتب ظهيرة 14 من تموز 1991 رن جرس الهاتف. كان سفيرنا في دمشق وقال إن لديه رسالة بالغة الأهمية هي رد الرئيس الأسد. لقد قبلوا دعوتنا لمؤتمر السلام. لم أصدق، فبعد 3 أشهر مضنية وجولات مكوكية بلغت 60,000 ميل من الدبلوماسية، وجهنا رفقة الاتحاد السوفيتي دعوات صيغت بعناية لحضور المؤتمر.
2: حقيقة استعداد سوريا للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل كانت مؤشراً على اعترافها بأن إسرائيل لن تزول، وأن إسرائيل ستبقى جزءاً من الشرق الأوسط.
4: كان الإسرائيليون ينظرون إلى سوريا كعدو أيديولوجي، دكتاتورية بعثية تديرها هذه الأقلية الصغيرة. لم يروا فيها أي فرصة واعدة، بل رأوا شعباً يقف على مسافة بعيدة منهم لا تربطه بهم علاقات. رأوا شعباً يمثل قلب العروبة النابض، بعثياً يعارض بشدة فكرة وجود الدولة اليهودية.
2: كانت الأمم المتحدة المسألة الأبرز، وكان ذلك جلياً في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 338، إذ كان ينص على أن المفاوضات الإسرائيلية العربية ستكون شاملة، وأن جميع الدول العربية ستشارك فيها بما في ذلك الفلسطينيين. ولكن ما كانت الولايات المتحدة تفعله في مدريد أنها كانت تقول: لا، سنجزئها إلى مفاوضات متعددة، إسرائيل مع الفلسطينيين، إسرائيل مع الأردن، إسرائيل مع لبنان، إسرائيل مع سوريا. وكأن ذلك تطبيقاً لسياسة فرق تسد، لأنهم كانوا يعتقدون أن إسرائيل ستكون أقوى عند التفاوض مع كل طرف عربي على حدة، بدلاً من التفاوض معهم بشكل جماعي. وهذا ما جعل سوريا تتردد إلى حد ما قبل الانضمام إلى مفاوضات مدريد.
0: على الجانب الآخر، اجتمع حافظ الأسد بالوفد السوري الذاهب إلى مدريد، فاروق الشرع وزير الخارجية، موفق العلاف مندوب سوريا في جنيف رئيساً للوفد، وليد المعلم السفير السوري لدى واشنطن، وغيرهم عدد من السفراء والشخصيات الحكومية. رافقتهم مترجمة الرئيس بثينة شعبان التي سردت تفاصيل الطريق إلى مدريد وسط مناخ شعبي ورسمي سئم الحرب على حد قولها.
6: زودنا بتعليمات مفصلة، سنكون مرنين، لكن ليس حين تطرح مسألة الأرض مقابل السلام. أتذكر أننا ونحن في طريقنا إلى المطار كان جانبا الطريق مكتظين بلافتات تحمل أقوال الرئيس الأسد: السلام العادل والشامل خيار سوريا.
0: ذهب السوريون إلى مدريد حاملين موقفاً مبدئياً على إسرائيل أن تنسحب مما احتلته عام 67 تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 242 قبل أي اعتراف رسمي بكيانها. عندما حان موعد كلمتي رئيس حكومة الاحتلال إسحاق شامير ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع، توترت أجواء المؤتمر على عكس ما تخيل الأمريكيون. شامير يهاجم سوريا ويتهمها بالإرهاب، والشرع يرد بكلمة عنيفة مذكرا بتاريخ شامير الإرهابي.
7: سوريا is the home of a host of terrorist organizations that spread violence and death to all kinds of innocent targets.
8: أريكم صورة قديمة بالسيد شامير عندما كان عمره 32 عام، أنه مطلوب للعدالة، wanted، هو يقتل وسطاء السلام.
0: رسمت البداية نتيجة حتمية، 6 جولات من المحادثات الثنائية تلت الأيام الأولى في مدريد، جلس السوريون فيها مباشرة ولأول مرة مع الإسرائيليين منذ هدنة عام 74. تركزت المفاوضات على ملفات 4: الحدود والترتيبات الأمنية والتطبيع والمياه. تطالب إسرائيل بالحدود الدولية الموقعة في عهد الانتداب عام 1923، في حين تصر سوريا على حدود 4 من حزيران عام 1967.
1: بالنسبة لحافظ الأسد، هو كان يعتقد أنه يؤمن يعني ضد فكرة الانتداب الفرنسي والبريطاني، وبالتالي لا يؤمن بالحدود الدولية، يعتبر أنه فلسطين التاريخي هذه إسرائيل هي جزء من أراضي فلسطين التاريخية. ثانياً أنه خط 67 يعطي سوريا من الأراضي أكثر مما يعطيها خط الهدنة وأكثر مما يعطيها خط الانتداب عام 1923، والأهم يعطيها ما يسمى الممر، ممر إلى بحيرة طبرية وممر إلى المياه. طبعاً الفترة الأولى، فترة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق شامير، لم تكن هناك أي مفاوضات جادة. إسحاق شامير كان يردد شعار السلام من أجل السلام، وبالتالي لم يتم استجابة للشروط السورية فيما يتعلق استرجاع الأراضي مقابل السلام.
0: بعد الجولات 6، وحينما لم يفض النقاش إلى نتيجة مع ممثلي حكومة شامير، عاد السوريون إلى دمشق وتبدد الأمل. عام 93، عهد جديد. قبل أشهر تقلد إسحاق رابين رئاسة الحكومة الإسرائيلية عن حزب العمل اليساري، قدم نفسه كرجل سلام. من بعيد بدا نهجه أكثر ليونة وتقاربا مع تطلعات العرب، وهو ما دفع السوريين لاستكمال ما بدأوه.
4: عادت المفاوضات مجددا، وفي ذلك الوقت من عام 93 إلى 95 كانت إمكانية تحقيق السلام بين الأسد وإسرائيل في ذروتها.
0: في تلك المرحلة ظل العلاف رئيساً للوفد السوري، فيما تسلم إيتامار رابينوفيتش رئاسة الوفد الإسرائيلي. تكشف برقيات رابينوفيتش إلى حكومته عن الأجواء المتوترة للنقاشات. هذه البرقيات وعددها 637 لم ينشرها أرشيف الدولة الإسرائيلي سوى عام 2023. يقول رابينوفيتش للعلاف بأن إسرائيل ستقبل بقرار مجلس الأمن 242 القاضي بانسحابها من الجولان، لكنه رفض طلب العلاف البدء بملف الحدود وجدول الانسحاب، وفضل البدء بالترتيبات الأمنية والتطبيع. وفقاً لرابينوفيتش، فإن العلاف أقر بأن الحق في العيش في سلام لا يعني إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، ناقلاً في برقياته عدم اهتمام السوريين في شكل السلام والعلاقات الطبيعية قبل الإقرار بالانسحاب الكامل. وعند إصرارهم على ملف التطبيع صرح العلاف: لا نرى في القرار 242 سفارات. فرد الفريق الإسرائيلي بأن القرار كذلك ليس فيه تفكيك مستوطنات، بالإشارة إلى مستوطنات الجولان. عرض رابينوفيتش على السوريين ذات مرة الجلوس معه لتناول قهوة تركية.
9: بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من تلك الدعوة، أخبرني العلاف:
10: اليوم خلال فترة استراحة القهوة سنذهب أنا وأنت إلى ماكينة صنع القهوة قبل الجميع.
9: وبجوار الماكينة وبعد تبادل عبارات الملاطفة والترحيب، قال لي:
10: آمل أن تفهم حكومتك أن حافظ الأسد لا يستطيع أن يأخذ أقل مما حصل عليه الرئيس المصري أنور السادات، الذي أخذ شبه جزيرة سيناء بالكامل من خلال اتفاقية السلام كامب ديفيد.
9: قلت للعلاف: إنه إذا كان حافظ الأسد لا يريد أن يحصل على أقل من السادات، فعليه أن يعطي مثل ما أعطى السادات.
0: أبرق رابينوفيتش لحكومته بعدها قائلاً: إن السوريين يصرون على عدم مناقشة التطبيع إلا بعد جدولة الانسحاب الكلي من الجولان. تزامناً كان بيل كلينتون قد فاز في سباق الرئاسة الأمريكية، وقد وضع مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية على جدول أولوياته.
2: إدارة كلينتون دعمت وسهلت مفاوضات السلام بين إسرائيل وسوريا، ولكن مع تحيز قوي لصالح إسرائيل بالمناسبة. الولايات المتحدة وإسرائيل كانت تدفعان باتجاه الحصول ليس فقط على ضمانات أمنية، ولكن على اعتراف دبلوماسي كامل وعلاقات اقتصادية وتجارية كاملة. في الواقع كلتاهما دفعتا للمطالبة بأن تقدم سوريا على ذلك أولاً قبل حتى أن تنسحب إسرائيل من الأراضي المحتلة.
0: أتم الطرفان 10 جولات دون تقدم، وما كان يخطط له في السر صار علناً. وقعت اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبعد أقل من سنة وقع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل في وادي عربة. شعر السوريون أنه قد تم استبعادهم من المشهد، خصوصاً بعد سنوات من إعلانهم الالتزام بالإجماع العربي عند التفاوض مع إسرائيل. قال الأسد في تصريحات صحفية حول أوسلو:
11: لم يكن هناك من مبرر للمحادثات السرية، خسروا وخسر العرب، لم يربح سوى إسرائيل.
0: في أواخر شباط فبراير من عام 2011، اجتماع أخير بين هوف وبشار الأسد، وثق الوسيط الأمريكي تفاصيله في كتابه الوصول إلى المرتفعات، القصة الداخلية لمحاولة سرية للتوصل إلى سلام سوري إسرائيلي. لفت هوف النظر إلى أن كلمة الفلسطينيين لم ترد على لسان الأسد طوال الاجتماع، ولم يقرن التقدم في السلام السوري الإسرائيلي بتسوية فلسطينية إسرائيلية أولاً.
12: إن عدم ذكر الأسد لجوهر النزاع العربي الإسرائيلي لم يفاجئني. كان موقف سوريا منذ أواخر عام 93 هو أن منظمة التحرير الفلسطينية، بعد أن عقدت اتفاقها المنفصل مع إسرائيل في أوسلو دون الرجوع إلى مطالب واحتياجات الأطراف العربية الأخرى، أعفت سوريا من أي التزام بإخضاع مصالحها لمصالح الفلسطينيين.
13: في إسرائيل في ذلك الوقت كان في وجهتين نظر: وجهة نظر تقول بأولوية السلام مع الفلسطينيين، ووجهة نظر تقول بأولوية السلام مع السوريين. وكانت إسرائيل تستخدم كل مسار للضغط على المسار الآخر، بمعنى عندما تريد أن تضغط على المسار السوري تسرع مفاوضاتها مع المسار الفلسطيني، وعندما تريد أن تضغط على المسار الفلسطيني تسرع المفاوضات على المسار السوري.
0: شعر رابين بأن له اليد العليا وصار أقل اهتماماً باتفاق مع السوريين. قال إن إسرائيل لا تتحمل اتفاقين في وقت واحد. فقد السوريون ثقة برابين إلى أن ساق الأمريكيون إليهم التزاماً شفهياً سرياً منه. في ربيع عام 94 وصل وزير الخارجية الأمريكي وارين كريستوفر إلى دمشق بعد زيارة إلى تل أبيب. يقول نظيره السوري آنذاك فاروق الشرع في كتابه الرواية المفقودة:
14: عرض كريستوفر كمن يعرض شيئاً ثميناً، خطة معقدة ومرحلية

0: تستند إلى مرجعية الانسحاب الكامل من الجولان. وحين طرحنا عليه سؤالين أساسيين هما: هل يعني رابين الانسحاب التام إلى خط الرابع من حزيران يونيو 1967؟ أليس لديه أي ادعاء من أي نوع كان في هذه الأراضي الواقعة شرق هذا الخط؟ فإن كريستوفر لم يستطع الإجابة سوى أن رابين يفكر بالانسحاب من كل الجولان.
1: يقول الشرع إنهم انتظروا جواباً مباشراً لفهم جوهر ما سيسمى وديعة رابين، إلى أن عاد كريستوفر بالجواب بعد شهرين.
0: قال لي رابين إن الانسحاب الكامل هو إلى خطوط الرابع من حزيران 1967.
1: مقابل هذا العرض الواضح، قدم رابين عرضاً من المتطلبات، وهي توقيت مراحل الانسحاب خلال 5 سنوات وتنفيذه على 3 مراحل، فيما يكون التقدم في علاقات السلم العادية متداخلاً زمنياً مع المراحل المختلفة للانسحاب، كما تكون الترتيبات الأمنية متبادلة ويعتمد الطرفان الدبلوماسية العلنية.
2: المسار الإسرائيلي السوري ثنائياً انطلق طبعاً بعام 1993، واللي أسفر في نهاية المطاف عن الشيء اللي بيسموه السوريين وديعة رابين، اللي هي مثلت طبعاً اللي ممكن نعتبره المنطلق الحقيقي لمفاوضات كان يمكن أن تؤدي فعلاً إلى اتفاق سلام بين سوريا وبين إسرائيل.
1: وافق السوريون بحذر بعدما تأكدوا تماماً من نص الالتزام، وقرأوا ردهم أمام كريستوفر على لسان الشرع ونصه:
0: إن سوريا مستعدة للاستجابة للمقترحات الإسرائيلية التي تتضمن إنهاء حالة الحرب بين البلدين وترتيبات أمنية متفقاً عليها ورفع المقاطعة ومشاركة سورية في المحادثات المتعددة الأطراف وجدولاً زمنياً لتحقيق ذلك.
1: سيتمسك السوريون بوديعة رابين ويعتبرونها مرجعيتهم في أي تفاوض قادم، فيما سينفي الإسرائيليون مراراً وجود وديعة، إذ يذكر كبير مفوضي الوفد الإسرائيلي في شهادته:
3: شدد رابين على أنه كان يتحدث عن افتراض، أي عبارة افتراضية وليس التزاماً، وشدد على السرية التامة لهذه العملية، وأخبر وارن كريستوفر مراراً وتكراراً أن وديعته ستبقى في جيب السكرتير ويجب ألا تطرح على الطاولة.
1: ومع توقيع الأردن اتفاقية وادي عربة، سيصير إنجاز ما تبقى أكثر إلحاحاً لدى السوريين، رغم رفضهم أن ترتقي المحادثات إلى المستوى العسكري بين البلدين قبل أن يحسمها السياسيون، وجدوا أنفسهم مضطرين لذلك الخيار.
2: أبرز الاجتماعات طبعاً هي اجتماعات التي حصلت سراً بين رئيس أركان الجيش السوري في ذلك الوقت حكمة الشهابي ويهود باراك اللي كان رئيس أركان. حصل هذا الاجتماع في آخر عام 1994، ثم حصل اجتماع آخر في منتصف عام 95 بين رئيس أركان الجيش السوري حكمة الشهابي وبين أمنون شحاك اللي أصبح رئيس للأركان بعد يهود باراك. وفي هذين الاجتماعين تحديداً تم التوصل إلى ما يشبه يعني تفاهمات على أمرين أساسيين. الأمر الأول أنه إسرائيل الحدود التي ستنسحب منها، والأمر الثاني هو موضوع الترتيبات الأمنية المشتركة، لأنه كان في نقاط أساسية في ذلك الوقت يعني تم التركيز عليها. أهم طبعا هي ترسيم الحدود، أين تقع حدود الرابع من حزيران. والأمر الآخر هو موضوع الترتيبات الأمنية. توصل الطرفين أو وافق الجانب الإسرائيلي على أن تكون الترتيبات الأمنية متساوية ومتوازية على طرفي الحدود.
1: تركزت المباحثات حول بناء الثقة الأمنية والعسكرية وآلية المراقبة الدولية، لكن الشهابي ظل يرفض طلب إسرائيل وجود محطة الإنذار المبكر على أراضي بلاده، إذ كان يصر أن الأقمار الاصطناعية وضمانة بيل كلينتون حماية حدود إسرائيل تكفي.
2: انسحبان إلى نفس المسافة على طرفي الحدود، وليس كما كانت تطلب إسرائيل سابقاً بأن الجيش السوري تكون مسافة انسحابه أكبر وعدد قواته في المنطقة التي تلي المنطقة منزوعة السلاح عدد قواته تكون أقل. اتفقوا على أن تكون الترتيبات الأمنية، أن تكون الانسحاب ترتيبات الأمنية متوازية ومتساوية على طرفي الحدود. لكن اللي حصل أن تم اختيار رابين في شهر نوفمبر عام 1995. تم اختيار رابين، جاء شمعون بيرز رئيسا للوزراء،
4: لكن بسبب

0: تقسيم الحدود، وتدفع باتجاه أن يكون هناك جدول زمني أقصر للانسحاب الإسرائيلي. الإسرائيليين في المقابل كانوا أملهم بتأجيل موضوع الانسحاب والدفع بالقضايا الثلاثة الأخرى اللي هي الترتيبات الأمنية. أولا دعونا نتفق على الترتيبات الأمنية، دعونا نتفق على موضوع التطبيع، ودعونا نتفق على موضوع المياه، ثم نأتي إلى موضوع ترسيم الحدود والانسحاب.
1: طبرية واحدة من أهم مصادر الإسرائيليين للمياه العذبة، وستكون مع قضية الحدود أهم ما يطرح في هذه المرحلة. المفاوضات عادت في نهاية عام 99 في محاولة لحسم القضايا ذاتها. يقول الشرعان الاجتماع الذي دعاه إليه كلينتون حينها:
2: أشار كلينتون إلى أن اتفاقية عام 1923 تترك مسافة 10 أمتار بين الخط الدولي الذي يفصل أرض الجولان السورية عن البحيرة، فتصبح البحيرة بكاملها تحت تصرف الإسرائيليين. قلت للرئيس كلينتون أيضاً إن خط 1923 لم تطرحه سورية على النقاش، ليس فقط لأنه خط فرضه الانتداب البريطاني الفرنسي على سكان المنطقة، وإنما لأن دولة إسرائيل لم تكن في ذلك التاريخ موجودة على الخريطة أصلاً. أردفت قائلاً: كيف يمكن لسكان الجولان أن يشاهدوا الماء بأم أعينهم على شاطئ البحيرة ولا يستفيدون منها في الشرب وسقاية مزروعاتهم وإرواء مواشيهم؟
1: تتوالى الجلسات حتى مطلع عام 2000. يحاول الأمريكيون ترتيب مشهد مصافحة بين باراك والشرع قريباً من العاصمة واشنطن، لكن الأخير يرفض المصافحة ويبرر بأن الأمريكيين يصافحون بعد إتمام الصفقة. يمر الوقت ولا شيء يتغير.
3: الوقت كان ينفد من الجميع، ولم يكن الجمهور الإسرائيلي مستعداً للتخلي عن الجولان، وكان باراك يفقد الثقة. رابين والقادة اللاحقون دائماً ما كانوا يقولون إنه يجب أن يكون هناك استفتاء عام، وعلينا التصويت على هذا أولاً قبل أن نتمكن من تقديم ضمائر بالانسحاب إلى حدود 67، ولم يثق الأسد أبداً في قدرتهم على تحقيق ذلك. كان يقول: لا، عليكم أن تقطعوا لي التزاماً مباشراً رجلاً لرجل.
1: يشير سفير الولايات المتحدة آنذاك في إسرائيل مارتن إنديك أن الرئيس المصري حسني مبارك والسفير السعودي في واشنطن بندر بن سلطان زارا دمشق ونقلا للإدارة الأمريكية رغبة الأسد في الوصول إلى اتفاق مع باراك، بل إن الأمير بندر أشار إلى أن الأسد أراد التوصل إلى اتفاق في جولة واحدة وحاسمة دون مقايضة على مطالبه المتعلقة بالأرض. فقرر كلينتون أن يحاول مع الأسد مرة أخيرة. في جنيف آذار من عام 2000 جرى اللقاء الأول. لم يبق له سوى القليل في الإدارة الأمريكية، والثاني سيدخل قريباً عقده 8 من العمر. يدرك كلاهما أنها فرصتهما لتتويج جهود استمرت سنوات. في الغرفة يجلس حافظ الأسد ومعه وزير خارجيته فاروق الشرع ومترجمته بثينة شعبان. يقابلهما الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ووزيرة خارجيته مادلين أولبرايت ومبعوث السلام دينيس روس، وفي حوزتهم عرض باراك الأخير من خلال خارطة أعدها روس. أزاح كلينتون الأزهار عن الطاولة ووضع خارطة للجولان هي عبارة عن صورة قمر صناعي، وبدأ الشرح. تخصص بثينة شعبان في كتابها فصلاً عنوانه الإخفاق الأخير، اعتمدت فيه على أوراقها الشخصية لسرد تفاصيل الاجتماع. تقول:
4: تبع كلينتون وهو يفتح الخريطة، تريد إسرائيل سيادة كاملة على نهر الأردن وبحيرة طبرية، فهذا هو مخزونهم الرئيسي من المياه العذبة. هم يريدون البحيرة، ولديهم الاستعداد لمقايضة بعض الأرض في مكان آخر، وكذلك يريدون إبعاد السوريين عن نهر الأردن. كان الرئيس في حالة غضب شديد حين نظر نحوي وسأل ببعض الانفعال: عما يتكلمون؟ تبادل أراضٍ؟ ذلك الجزء من بحيرة طبرية لنا، وكان دائماً لنا. أنا نفسي كنت أسبح فيه مع زملائي قبل الحرب. كيف يمكننا التخلي عنها؟ ثم نظر إلى كلينتون وخاطبه باللغة العربية، وترجمت أنا كلماته بسرعة: هذه أملاك شعبي،

0: قال الأمريكيون إن باراك يعرض 90% من الجولان، هذا عرض مفصل لم يقدمه مسؤول إسرائيلي سابق، وأن السوريين قد لا يتلقون عرضاً كهذا مرة ثانية. فقد الأسد الاهتمام ببقية المقترح وقال: ما تقولونه لنا هو أن باراك ببساطة لا يريد السلام.
1: لو صار في التزام من باراك بوديعة رابين وحصل تعهد إسرائيلي بالانسحاب إلى خط الرابع من حزيران بما يشمل أن سوريا تكون على بحيرة طبرية، أنا بعتقد حافظ الأسد ربما قبل باتفاق سلام.
0: بعد 3 أشهر يموت حافظ الأسد، ثم تنتهي ولاية كلينتون ويطوى فصل من مسار مضن نحو اتفاق ما.
1: التقديرات الأمريكية في ذلك الوقت كانت أنه مرض الرئيس حافظ الأسد سوف يؤدي إلى يعني سوف يؤثر على موقفه، بمعنى أنه هو كان يعني مريض جدا، وكان الأمريكيين بيعتقدوا أنه مرضه قد يسمح بالضغط عليه لإنجاز اتفاق سلام قبل أن يموت يعني بهذا المعنى، لكن هذا لم يحصل، وهنا توقفت المفاوضات في عهد يعني حافظ الأسد.
0: عام 2000 كان حافلاً، تحرر الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، صعد بشار الأسد إلى الحكم في سوريا، واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية. قدم بشار نفسه رائد عهد جديد سياسياً واقتصادياً، وحاول تعميق علاقاته بالغرب، لكن تبدل الظروف في المنطقة كان أسرع من المتوقع. فاز جورج بوش الابن في سباق الرئاسة الأمريكية، وتولى أرييل شارون رئاسة الحكومة الإسرائيلية. بالنسبة لبوش فإنه لن يصرف جهداً ووقتاً لإنجاز عملية سلام فاشلة كما فعل سلفه كلينتون، وانشغل بغزوه أفغانستان ثم العراق. كذلك شارون المعروف بمعارضته أي انسحاب من الجولان المحتل. الأسد لم يعول كثيراً على تلك المرحلة.
2: طريقنا طبعاً في تحليل معنى وصول رؤساء العديد من الحكومات الإسرائيلية، وأيضاً غلطنا في تحليل معنى وصول المولود الجديد شارون، ونسينا كل شيء وكاد يتحول إلى القضية المركزية. هذا الإنسان كاد يتحول إلى القضية العربية المركزية، وابتدأنا بالمقارنات، من أفضل، الخلف أم السلف، السلف أم سلف السلف، من أقرب للعرب ومن أقرب للسلام ومن أقرب للحرب. أيضاً انشغلنا بتحليل الفرق بين اليمين واليسار في إسرائيل. بالنسبة لنا كعرب كل الإسرائيليين هم يمين.
0: صارت دمشق مقراً لحركة حماس، وتعزز موقعها كممر للأسلحة بين إيران وحزب الله. عندما سحب الإسرائيليون من جنوب لبنان أبقوا على ما يعرف بمزارع شبعة باعتباره جزءاً من الجولان السوري المحتل، رغم أن المنطقة الواقعة بين الجولان ولبنان كانت تحت سيادة سوريا حتى حزيران يونيو عام 67، يطالب اللبنانيون بالسيادة عليها. وليحافظ على مشروعية سلاح حليفه حزب الله، اعتبر بشار الأسد مزارع شبعة أراضي لبنانية. الأسد خالف بذلك تصنيفها أرضاً سورية وفق الأمم المتحدة. لكن ما يريده فريدريك هوف في كتابه يكشف عن تخلي الأسد عن قناعته تلك أثناء لقائهما الأخير شتاء 2011. يقول هوف إنه سأل الأسد إن كان تخلي نصر الله عن خيار المقاومة يتطلب إعادة مزارع شبعة إلى السيادة اللبنانية إن نفذت إسرائيل انسحابها من الجولان.
3: في منتصف عام 2000 بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، ادعى حزب الله بموافقة سورية أن الشريط من مرتفعات الجولان المحتلة المسمى مزارع شبعة هو أرض لبنانية وليست سورية، وهذا الادعاء الاستثنائي باستمرار الاحتلال الإسرائيلي مكن نصر الله من إعلان أن المقاومة ستستمر، إذ تمكن حزب الله من تجنب مصير الميليشيات اللبنانية الأخرى الخارجة عن القانون، نزع السلاح والتشتت. لكن الأسد أسقط الآن ادعاء مزارع شبعة دون تردد، دون أن يرف له جفن، وأكد لي أن الخرائط أظهرت أن مزارع شبعة هي أراضٍ سورية،

0: قد تكون التعديلات المستقبلية مع لبنان ممكنة، لكن الأرض المعنية كانت سوريا.
1: حتى صيف عام 2004 فرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على سوريا، كانت جزءاً مما أسمته إدارة بوش محور الشر منذ غزوها العراق، تتهمها بدعم الإرهاب وتنتقد سطوتها العسكرية على لبنان. اشتدت العزلة على السوريين في ذلك الوقت، وبينما بحث الأسد عن بدائل كان الوسيط التركي حاضراً.
2: أجبرت سوريا على الانسحاب من لبنان في عام 2005 تحت التحقيق الأممي، لذلك كانت تركيا مفتاحاً لها، وكانت تركيا تقود الطريق لسوريا في محاولتها فتح باب مع أمريكا.
3: السياق اللي جاءت فيه المفاوضات التركية هو سياق ما بعد حرب تموز 2006، اتضح ذلك بشكل واضح، يعني أهمية هذا التحالف السوري الإيراني مع حزب الله وحماس بعام 2006، ولا تنسى أنه حماس أيضاً جاءت إلى السلطة بانتخابات العام 2006. لذلك أنا أعتقد إسرائيل فعلاً أرادت أن يعني أن تكسر واسطة العقد في هذا التحالف اللي هو سوريا، يعني إذا كسروا يعني إذا حققوا السلام مع سوريا يمكن أن يكسروا الحلقة الوسيطة بين إيران وبين حزب الله وبين حماس عملياً، وبيكون نوع من يعني احتواء حقيقي للنفوذ الإيراني في المنطقة. أنا بعتقد هذه كانت الحسابات الإسرائيلية في ذلك الوقت.
1: باعتبارها فاعلاً إقليمياً يحمل طموحاً سياسياً واقتصادياً متصاعداً في علاقاتها مع دول المنطقة، بدأت تركيا توثق علاقاتها شرقاً وغرباً وأعادت خطوط تواصل كانت مقطوعة تاريخياً مع سوريا.
4: كانت هناك إجراءات قضائية دولية ضد سوريا، لكن تركيا انحازت بإخلاص إلى جانب سوريا في كل هذه الإجراءات. لقد عرضنا عزل سوريا بشكل واضح. بعد حرب لبنان عام 2006 بدأنا حركة دبلوماسية مكثفة للغاية. في هذه الأثناء في بداية عام 2006 حدث تغيير في إسرائيل، إذ وصل إيهود أولمرت إلى السلطة بسبب مرض أريال شارون. بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان حدث دمار كبير هناك، فذهبنا إلى لبنان مباشرة، شاركنا في قوات اليونيفيل، وقد أسهم وجودنا في قوات اليونيفيل بلبنان في تعميق علاقاتنا مع سوريا لإحلال السلام في لبنان. ومنذ تلك الفترة بدأت شخصياً في اتصالات مكثفة مع بشار الأسد وحكومته لمساعدة سوريا في الخروج من عزلتها. زار إيهود أولمرت تركيا في 14 من فبراير عام 2007، وناقشنا معه هذه القضية أيضاً خلال زيارته. وفي وقت لاحق زادت هذه الاتصالات، وقمنا بزيارة حلب مرة أخرى، هذه المرة في أبريل 2007، وقد أوضحت مع السيد أردوغان ذلك لبشار الأسد خلال زيارتنا إلى حلب، وقد أعرب بشار الأسد عن ثقته الكاملة في وساطتنا بشكل عام وفي وساطة الشخصية بشكل خاص في هذه القضية، وقال أيضاً إنه منفتح على العروض التي سنقدمها.
1: وبينما يعمل الأتراك على ذلك، نفذت إسرائيل عدواناً على الأراضي السورية. في أيلول عام 2007 أغارت مقاتلات إسرائيلية على موقع قالت إنه مفاعل نووي سري في دير الزور شرق سوريا. عبر الأردن تحرك داود أغلو بين دمشق والقدس، حذر من تبعات الغارة وقال إن جهود الوساطة ستكون في مهب الريح، وأبلغهم بالتوقف عن تلك الممارسات إن كانوا مهتمين بالتوصل لاتفاق، ثم زار سوريا وطالبها بعدم الرد لاحتواء الأزمة.
4: التقيت بستيفن هادلي مستشار الأمن الأمريكي وطلبت أن تأتي رسائل إيجابية من أمريكا حول هذه القضية، ولبحث الأمر بمزيد من التفصيل ذهبت إلى واشنطن. وخلال لقاءاتنا هناك قلت للجانب الأمريكي إن السلام في الشرق الأوسط لن يكون ممكناً بإقصاء سوريا أو الضغط عليها أو مهاجمتها، وأن الهجوم على سوريا لن يكون مقبولاً، وقلت إن عزل سوريا لن يعود بالفائدة على أحد، وطلبنا بإلحاح أن تدعى سوريا إلى مؤتمر أنابوليس، وبدعوة سوريا تكسر العزلة بطريقة ما. وبالفعل حضرت سوريا مؤتمر أنابوليس. خلال زيارتي لسوريا في كانون الأول ديسمبر 2007 شاركنا مع بشار الأسد تفاصيل اجتماع السيد أردوغان مع بوش في تشرين الثاني نوفمبر في الولايات المتحدة، وتلقينا

0: طالب الجانب السوري من أجل حسن سير المفاوضات.
1: في فندق إنتركونتيننتال بإسطنبول، وفي 19 من أيار مايو عام 2008، عاد السوريون والإسرائيليون إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة لأول مرة منذ 8 سنوات. كان الوفد السوري ممثلاً برياض الداودي ونائبه محمد العاني، والإسرائيلي ممثلاً بيارون تروبوفيتش وشالوم تورغان، أي أن أياً من الوفدين لم يضم مستويات سياسية عليا. خلال جولتي أيار وحزيران، حصل الوسيط التركي على اتفاق تهدئة في لبنان وغزة لمدة 6 أشهر في بادرة حسن نية. طرح السوريون وجهة نظرهم في ترسيم الحدود والترتيبات الأمنية ثم التطبيع والمياه، في حين ركز الإسرائيليون على التطبيع أولاً ثم الحدود.
2: حتى السوريات، أنا بتقدير الشخصي، أنه ما كانت تأخذ المفاوضات أو الوساطة التركية مع إسرائيل على محمل الجد. يعني بالنسبة لسوريا في ذلك الوقت، استخدام الوساطة التركية في مفاوضات سلام مع إسرائيل، هدفها الرئيس هو الوصول للولايات المتحدة الأمريكية، كسر طوق العزلة التي فرضته الولايات المتحدة على سوريا، فك طوق العقوبات الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا، عودة التواصل السوري الأمريكي،
3: خاصة بعد اتهام سوريا باستضافة أو دعم الأفراد ومن الميليشيات التي حاولت أن تعارض وتقاتل الوجود الأمريكي في العراق، وتوترت العلاقات السورية العراقية بشكل كبير، وأصبحت سوريا تحت تهديد دائماً بغزو محتمل من قبل الولايات المتحدة.
1: في الأثناء استمرت تركيا بدورها الذي اتخذته في تلك المرحلة مؤمنة بجدية السوريين.
0: أعتقد أن هدفهم كان التوصل إلى اتفاق فعلاً، وقد قطعنا شوطاً طويلاً في ذلك. كان الاجتماع الذي عقدناه في أنقرة في 22 ديسمبر اجتماعاً مثيراً للاهتمام من الناحية الدبلوماسية. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إلى أنقرة، وبجانبه الوفد المختص المصاحب له، واجتمعنا في مكتب رئيس الوزراء أنذاك طيب أردوغان، وكان بشار الأسد في دمشق، وبجانبه وليد المعلم. في كثير من الأحيان بعد الاجتماع مع إيهود أولمرت، كنا نذهب إلى مكتب رئيس الوزراء أردوغان ونتحدث مع بشار الأسد هاتفياً من هناك. وبشكل غير مباشر بدأنا بالفعل في إجراء محادثات بين الزعيمين بدل المحادثات العامة بين الوفود.
1: أولمرت الذي كان يقضي أيامه الأخيرة في الحكم عبر عن إصراره تحقيق تقدم غير مسبوق في المفاوضات قبل نهاية ولايته. هذا ما نقلته الخارجية التركية في رسالة سرية كشف عنها ضمن وثائق ويكيليكس.
0: إيهود أولمرت، حتى أن إيهود أولمرت قال في وقت متأخر من الليل: دعوا البروفيسور يعمل على هذا الأمر، نحن نثق به وعلى استعداد لقبول الصيغة التي يقدمها. وقال: تواصلوا مع الجانب السوري، يمكننا أن نجتمع معهم هنا انطلاقا من يوم الاثنين من الأسبوع المقبل. وفي الأيام الأربعة التي تلت ذلك التقيت بدبلوماسيين من كلا الطرفين، وعندما تراجعت الخلافات بينهما إلى أدنى حد، بدأ الجيش الإسرائيلي مهاجمة غزة في يوم السبت 28 كانون الأول ديسمبر.
1: انتهى أولمرت سياسياً بعد العدوان على غزة عام 2008، وجمدت جهود التفاوض لأشهر إلى أن أحيتها الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما، رئيس جديد يعيد الشرق الأوسط بخطة أخرى للسلام. ولكن أمامه عقبة، فقد عاد نتنياهو إلى الحكومة الإسرائيلية، إضافة لمربط قضية التفاوض برمتها، وهو الالتزام الجدي والمباشر بالانسحاب من الجولان حتى حدود 4 من حزيران. كانت ارتباطات سوريا بحزب الله وإيران والمنظمات الفلسطينية في قلب المحادثات. في عام 2009 حضر جورج ميتشل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بصحبة فريدريك هوف إلى دمشق، والتقوا بالرئيس الأسد.
2: أنا أعتقد هذه المرحلة الثانية اللي يجب أن نركز عليها. هلأ هذه المرحلة بدأ الحديث فعلا أنه بدل ما الأرض مقابل السلام أو الأرض مقابل التطبيع بالأحرى، عشان نكون دقيقين، الأرض الانسحاب مقابل التطبيع، صارت الفكرة هو الانسحاب مقابل فك الارتباط مع إيران بوضوح. ولذلك في مرحلة ما صار يطلق أنه

0: الأمريكان استبدلوا وديعة رابين بوديعة أمريكية، والوديعة الأمريكية هاي تقول أنه إسرائيل نحن مستعدين لإحياء وديعة رابين في حال وافقت سوريا على فك ارتباطها مع الحرس الثوري، توقفت عن نقل أسلحة من إيران إلى حزب الله.
1: وفقاً لهوف الذي سيوكل بالمهمة حتى نهايتها، فإن الأسد قال لميتشل إنه عندما يلتزم نتنياهو بإعادة الجولان فإن سوريا ستكون مستعدة لإجراء محادثات جادة.
2: نتنياهو كان قادراً على سحب البساط من تحت الرئيس أوباما، مظهراً أن لديه من التأثير في واشنطن ما يفوق الرئيس أوباما، وأن بإمكانه إيقاف أي ضغط على إسرائيل. كان ذلك يحدث بينما يحاول فريدريك هوف إنجاز اتفاق سلام وإقناع إسرائيل بإعادة الجولان.
1: قبل اندلاع الثورة السورية بشهر واحد فقط، في 28 فبراير عام 2011، وافق الأسد في اجتماع مع هوف في دمشق على المراجع المحددة بشأن الأمن التي تقضي بإنهاء الأنشطة والعلاقات السورية التي تشكل تهديداً للأمن الإسرائيلي.
3: كان الغرض من هذا الاجتماع بالنسبة لي هو التأكد مما إذا كان الرئيس بشار الأسد ملتزماً حقاً بالسلام مع إسرائيل، بمعنى أنه فهم ما هو مطلوب من سوريا لتلبية المطالب الإسرائيلية. لقد فهمنا ما هو الطلب السوري فيما يتعلق بالأرض، ومن خلال العمل مع فريق نتنياهو حققنا تقدماً حقيقياً في هذه القضية. وخلال هذا الاجتماع أقر الأسد بالموافقة. لقد أخبرني وليد المعلم أن تقدماً حقيقياً يحرز في قضية الأراضي، وهذا أمر ممتاز.
1: بناء على جولة المفاوضات هذه، تمكن هوف من طرح مسودة مثلت في بعض أجزائها تدخلاً بالشأن والسياسة السورية، إذ نصت على إنهاء علاقة سوريا بالحرس الثوري الإيراني، ويشمل ذلك فيلق القدس، ومنع عبور أفراده ومعداته عبر الأراضي السورية أو المجال الجوي السوري، ووقف التعاون مع حزب الله اللبناني. وهذا ما ادعى هوف أنه المبدأ البديل الذي سيعمل وفقاً له، وقد أسماه التموضع الاستراتيجي، بعد أن كانت المفاوضات تنطلق من مبدأ الانسحاب الكامل مقابل التطبيع الكامل أو الأرض مقابل السلام.
3: دخلنا في مناقشة مفصلة حول مدى ضرورة أن تعدل سوريا علاقاتها مع حزب الله وإيران، على الأقل من الناحية العسكرية والأمنية. وكان رد الأسد ذا شقين، إذ قال: انظر، أنا أفهم ذلك. كيف يمكنني تحقيق السلام مع إسرائيل إذا كانت لدي هذه العلاقات مع كيانات تعارض إسرائيل؟ الناس سيسألونني: ماذا تفعل؟ ماذا تعني بالسلام؟ فقلت: حسناً، أنا سعيد بأن هذا واضح يا سيادة الرئيس، لكن ماذا عن العلاقات نفسها؟ كيف تعتقد أن الإيرانيين وحزب الله سيستجيبون لهذا؟ فأجاب: في الجوهر لا أرى مشكلة هنا. عندما أجرينا الوساطات مع الأتراك، قرأ الإيرانيون عنها في الصحف. الإيرانيون يفهمون أن هذا يتعلق بالمصالح السورية واستعادة الأراضي التي فقدناها في عام 1967. ومضى يقول: حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله ليس فارسياً وليس إيرانياً، إنه لبناني، وعند نقطة معينة سوف يتطور حزب الله إلى حزب سياسي لبناني. وقال: لقد أخبرت بالفعل رئيس لبنان بأن يستعد لفريق التفاوض الخاص بهم، لأنهم سيكونون التالين.
1: في كتابه أشار هوف إلى ذلك معبرا عن شكوكه من

0: معظم ما وافق عليه الأسد دون جدال طوال الدقائق الخمسين الذي استغرقها الاجتماع.
1: لقد خرجت من هذا الاجتماع بما بدا أنه مؤشر قوي من الأسد نفسه على استعداده لتصفية جميع علاقات سوريا المهددة لأمن إسرائيل وشعبها. ومع ذلك، إذا لم يكن الأسد قد أبدى أي تحفظات، فقد كان لدي بعض منها.
0: وجد هوف التزامات الأسد صعبة التصديق أن يتخلى بتلك البساطة عن ارتباطاته العسكرية تلك، وشرط منح الأولوية لملف الحدود. أبدى الأسد مرونة في ملفات أخرى، إذ أشار إلى تفهمه الكامل لمخاوف إسرائيل المتعلقة بالمياه، كما أعطى لهوف كامل الحرية بأن يناقش الترتيبات الأمنية مع وزير الخارجية وليد المعلم. لن تحمل محادثات هوف مع الإسرائيليين أي قيمة بعد ذلك. إذ في شهر أذار مارس التالي للاجتماع بدأت الاحتجاجات في سوريا، قمعها بشار الأسد فانزلقت البلاد إلى دوامة من الدماء والعنف. انتهت بذلك رحلة استمرت 20 سنة منذ عهد الأسد الأب. رغم أن هضبة الجولان المحتل ظلت غاية السوريين، تبدلت الظروف والشخصيات الفاعلة في ملف السلام، واختلف النهج بين عهدي حافظ وبشار. مواقفهما، علاقاتهما، وتفاعلهما مع المجتمع الدولي لم يكن سواء.
1: وعلى عكس والده، كان الأسد مضيفاً رسمياً مهتماً. لقد وافق بشار على الفور على مقترحات كان يسمع عنها للمرة الأولى، ولم يكن حافظ الأسد ليوافق على أي شيء سريعاً. وبخلاف والده، لم يكن بشار الأسد معروفاً باحترام الاتفاقيات والتمسك بها. ورغم أن حافظ الأسد لم يقم أبداً بوضع جميع أوراقه على الطاولة، إلا أنه تجنب الوصف بالتلاعب الذي بدا وكأنه ملتصق بابنه.
0: في كتابه يتساءل هوف:
2: هل كان الأسد يقول الحقيقة؟ هل اعتقد أن بإمكانه خداع الولايات المتحدة لإنهاء العقوبات دون مقابل؟ أم أنه وافق على جميع شروطنا المتعلقة بإيران وحزب الله، متوقعاً أن يثبت نظيره الإسرائيلي عدم رغبته أو قدرته على إبرام الصفقة؟
0: تساؤلات هوف ظلت دون إجابات حاسمة. ورحل بشار بعد نحو 14 عاماً من ثورة الشعب السوري ضده، منهياً حقبة من حكم آل الأسد الاستبدادي للبلاد. لا تزال إسرائيل تقصف أهدافاً سورية بعد أن فشل في ردعها على مدى عقود. نظام شرد وقتل أفراد شعبه، وصاغ حياة السوريين السياسية والعسكرية والاقتصادية على أساس التجهيز لمعركة تحرير الجولان.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا والتي نستهلها بالعناوين. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدفعيا ويتوغل عسكريا في بلدتي بريقة وكودنا جنوب القنيطرة. الأمن الداخلي يعلن تفكيك خلية لتنظيم داعش نفذت عمليات خطف واغتيالات وزرع عبوات ناسفة في عدة محافظات. وزارة الخارجية تقول إن العلاقة بإيران مرهونة باحترام سيادة سوريا وإرادة شعبها. تدهور صحة سجينين سوريين في روميا ونقلهما إلى المستشفى مع دخول الإضراب يومه 15.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بأربع قذائف مدفعية السهول الزراعية بين بلدتي بريقة وكودنا بريف القنيطرة الجنوبية. في السياق، أفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال دهمت عددا من المنازل في بلدة كودنا بريف القنيطرة خلال توغلها بالمنطقة بأكثر من 15 آلية عسكرية. وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، حيث يتم تسجيل توغلات لجيش الاحتلال بشكل شبه يومي، يتبعها تفتيش واقتحامات للمنازل في المنطقة. من القنيطرة ينضم إلينا مراسلنا محمد فهد ليشرح لنا مزيد من التفاصيل حول هذه الاستهدافات بالقذائف المدفعية التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي على بريقة وكودنا. مرحبا بك محمد، ما هي التفاصيل؟
1: نعم بالفعل، يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ يعني غياب الشمس يعني تقريبا هناك قصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي كان باتجاه الأراضي الزراعية القريبة يعني التي تقع بين قرية بريقة وبلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي. طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي دائما يستهدف هذه المنطقة، طبعا هناك رعاة مواشي ومدنيين يعملون في تلك المنطقة يتم استهدافهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا كان الاستهداف في أربع قذائف مدفعية في آخر يعني استهداف حصل اليوم دون تسجيل اي حاله يعني اصابه او يعني حرق للمحاصيل الزراعيه او الاراضي نتيجه هذا القصف، لكن هو عمليه تدريبيه عسكريه يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي في تلك المنطقه. ايضا يعني بعد ساعات يعني من هذا القصف يعني توغلت قوى عسكريه حسب يعني شهود عيان في تلك المنطقه في بلده كودنا، انطلقت من تل احمر غربي اكثر من 15 عربه عسكريه

0: العسكرية وصلت إلى بلدة كودنا وقامت بتفتيش بعض المنازل. استمرت العملية لمدة ساعة تقريبا، لم يتم يعني اعتقال أو اختطاف أي شخص أثناء هذه العملية. وبعد انتهاء من هذه العملية انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه تل أحمر غربي الذي يقع جنوب بلدة كودنا، وهو يعني يعتبر قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ سقوط النظام البائد في تلك المنطقة، وهو يطل على ريف القنيطرة الجنوبي وجزء أيضا من ريف درعا الغربي. وهو من هذه النقطة تنطلق العمليات العسكرية باتجاه قرى ريف القنيطرة الجنوبي. طبعا هناك جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا يعني ما يزال يصعد من عمليات عسكرية. اليوم كان هناك تحليق مكثف للطيران المسير وطيران الدرون أيضا الطيران الحربي بين الحين والآخر كان يحلق في سماء القنيطرة. ربما هناك يعني عمليات تدريبية عسكرية يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري. أيضا في منطقة بيت جن كان هناك تحليق للطيران المسير، والبارحة كان هناك توغل بدبابات وعربات عسكرية باتجاه بلدة بيت جن على مقربة من بعض الأراضي الزراعية في تلك المنطقة. فهنا نقول أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد من عملياته العسكرية، هناك يعني تسارع في أيضا أو تصعيد في العمليات العسكرية داخل المنطقة الجنوبية سواء في ريف دمشق الغربي أو محافظة القنيطرة أو أيضا منطقة حوض اليرموك.
1: نعم، شكرا جزيلا لك محمد فهد مراسلنا من القنيطرة. أعلنت قوى الأمن الداخلي تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش تورطت في تنفيذ عمليات خطف وزرع عبوات ناسفة واغتيالات نشطت في الرقة وإدلب وحلب وحمص. وأوضحت قوى الأمن في بيان أن العملية أفضت إلى القبض على 4 من متزعمي الخلية وعدد من عناصرها في حلب وإدلب وحمص، وأضافت أن التحقيقات الأولية كشفت تورط أفراد الخلية في تنفيذ 5 عمليات خطف إلى جانب التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف أمن واستقرار المنطقة. وأشارت إلى أنها ضبطت مواد متفجرة كانت معدة لتنفيذ أعمال إرهابية. من الرقة ينضم إلينا الصحفي أحمد العثمان. مرحبا بك سيد أحمد. كيف تقيم هذه العملية للقبض على هذه الخلية التي تورطت سابقا والآن كانت أيضا لديها متفجرات وتخطط لعمليات إرهابية، وهذه الخلية نشطت في محافظات عدة حسب التصريحات الرسمية، كيف تقيم العملية؟
2: يا هلا ربا، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. بالنسبة للعملية حقيقة قوى الأمن الداخلي تكثف نشاطها منذ دخولها إلى محافظة الرقة، وكان نشاطها يركز على جانبين. في المرتبة الأولى عناصر تنظيم داعش، وفي المرتبة الثانية تجار المخدرات وملاحقة شبكات المخدرات. وقد نجحت إلى حد كبير في ضبط كميات كبيرة وملاحقة عناصر تنظيم داعش. رغم ذلك يعني تعرضت خلال الفترة الماضية يعني منذ حوالي شهرين مقر لقوى الأمن الداخلي لهجوم من قبل تنظيم داعش، لكن حاليا هذه العملية يعني منذ القبض على أحد متزعمي التنظيم وهو كان على مرتبة كبيرة في التنظيم في منبج، هناك شهدنا عدة عمليات منها قصف بحوالي الحدود الإدارية للرقة من حمص، قصف لمستودعات أو ما يشتبه به أنها مستودعات أسلحة أو مخابئ كانت لتنظيم داعش. وهذه العملية التي يعني تكللت بنجاح منها 4 متزعمين من تنظيم داعش لخلية وأفراد من
1: هل هناك وفق المعلومات الرسمية أو معلوماتك معرفة أو من هم هؤلاء الأشخاص الذين زعموا هذا التنظيم وقاموا بهذه العمليات؟ هل تم الكشف والإفصاح عن معلومات عن أسمائهم؟
2: حقيقة لا يوجد هناك كشف في الوقت الحالي، ربما ننتظر خلال الفترة المقبلة ستعلن بالتأكيد مديرية الأمن الداخلي أو وزارة الداخلية عن اعترافات لهذه الخلية والأعمال التي نفذتها في المنطقة والعمليات التي نفذتها في مختلف الأماكن سواء التي لحقت المدنيين أو القوات الأمنية. لكن يعني نتحدث اليوم عن متزعمين تنظيم

0: بالنسبة لتنظيم داعش، يعني هناك الكثير من الخلايا النائمة لا زالت موجودة في مختلف المناطق السورية. وذكرنا أنه خلال الفترة أو الأسبوع الماضي كان هناك قصف في البادية، لا تزال هناك مستودعات للأسلحة، لا يزال هناك خلايا نائمة ومفعلة. طريقة حتى بالنسبة لتنظيم داعش، بالنسبة لإدارة عملياته أو تفعيل خلاياه، تغيرت خلال
1: نعم
0: الفترات الماضية بحسب الجهود الأمنية وبحسب الضغط الأمني على خلاياه وملاحقة متزعميه في المنطقة. لكن بالنسبة للقوات الأمنية في الوقت الحالي تركز بالفعل جهودها لملاحقة خلايا تنظيم داعش. هناك يعني تم ضبط الكثير من العناصر والقبض على الكثير من العناصر خلال الفترة المقبلة، سواء بمراجعة السجلات بالنسبة للمحاكم وحتى ملاحقة الخلايا التي نفذت أعمال وكانت متوارية عن الأنظار. قبضوا القوات الأمنية،
1: شكرا.
0: قبضوا على الكثير من الأشخاص، وتم إصدار أحكام متفاوتة بحق هؤلاء. نعم.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الصحفي المتعاون أحمد عثمان، كنت معنا من الرقة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتجدد الاحتجاجات في ضاحية قدسية بريف دمشق لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بإلغاء قوانين الاستملاك وإنصاف المتضررين منها. تأتي الاحتجاجات امتدادا لتحركات شهدتها ضاحية قدسية ومناطق أخرى في ريف دمشق خلال الفترة الماضية، رفضا لقرارات الاستملاك والمطالبة بإعادة الأراضي إلى أصحابها وحسم وضعها القانوني قبل تنفيذ أي مشاريع استثمارية أو عمرانية في المدينة. هذا والتقى مسؤول العلاقات في قيادة الأمن الداخلي بريف دمشق حسام الجاجة مع المحتجين في ضاحية قدسية، متعهدا بالاستماع إلى مطالب المحتجين ورد الحقوق إلى أصحابها.
2: من أي جهة مستملكة؟ لأي عقار مدني؟ يكون في قانونيين منهم يسمعوا منكم ويشوفوا اللي له حق رح ياخذوا من عيوننا، واللي معوض رح يتفقوا هن وياه. غير هيك نحن هاي البلد بلد من هون لنهاية الأسبوع بيكون المكتب قائم، منقلكم عنت ومنقول بكل البلديات وين المكتب. كل إنسان له أرض وين ما كانت تكون فيها استملاك رح يكون في قانوني يستقبله ويسمع منه، وإن شاء الله اللي له حق رح ياخذه.
1: من جهتها أصدرت شركة أبيات للاستثمار والتطوير العقاري بيانا قالت فيه إن الأعمال في مشروع أبيات هيلز قانونية وتعاقدية، وإن دورها يقتصر على الاستثمار والتطوير وفق الالتزامات القانونية. وأكدت الشركة على ضرورة الفصل بين المطالبة بالحقوق عبر القنوات القانونية وبين دخول الموقع أو التعدي على ممتلكاته والعاملين فيه وتعطيل الأعمال، كما أشارت إلى أن الشركة ليست طرفاً في نزاعات الملكيات وأن البت فيها من اختصاص الجهات الرسمية والقضائية المختصة. في السياق، أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريراً لها أشارت فيه إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية بما يخص إعادة الإعمار لا تحمل إطاراً لحقوق الإنسان يضمن أن تحترم إعادة البناء حقوق المتضررين وتحميها وتفعلها، مشيرة إلى أن الأطر القانونية الناظمة لإعادة الإعمار لا تلزم الحكومة أو المطورين بالتشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة. على وقع الاحتجاجات المتكررة المطالبة بإلغاء قوانين الاستملاك وإعادة الأراضي إلى أصحابها وتسوية أوضاعها القانونية قبل تنفيذ أي مشاريع استثمارية أو عمرانية، والتي كان آخرها في ضاحية قدسية بريف دمشق، أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريراً حذرت فيه من أن الحكومة السورية تمضي في توقيع صفقات لإعادة الإعمار بمليارات الدولارات في وقت ما يزال فيه الإطار القانوني الناظم للعملية يفتقر بحسب المنظمة إلى ضمانات كافية لحماية حقوق السوريين المتضررين، ولا سيما ما يتعلق بقضايا السكن والأراضي والملكية والتعويض. المنظمة أشارت إلى أن الاتفاقيات التي أبرمت في إطار عملية إعادة الإعمار لا تتضمن إطاراً واضحاً يضمن احترام حقوق المتضررين وحمايتها وتعزيزها خلال مراحل إعادة البناء. كما أوضحت المنظمة أن الأطر القانونية الحالية لإعادة الإعمار لا تلزم الحكومة أو الجهات المطورة بالتشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة بما فيها الفئات التي ما تزال نازحة قبل إقرار المشاريع أو الشروع في تنفيذها، مضيفة أن عملية إعادة الإعمار ينبغي أن تتضمن آليات تتيح التفاوض على شروط التعويض بدلاً من فرضها، إلى جانب توفير جهة مستقلة تمكن السكان من الطعن في القرارات المتعلقة بمنازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم. وذكر التقرير أيضاً أن قيمة التعهدات والإعلانات الخاصة بإعادة الإعمار ما تزال تفوق بكثير حجم الاستثمارات المنفذة فعلياً على الأرض، مشيراً إلى أن جزءاً مهماً من التمويل الدولي لا يزال مرتبطاً باستكمال أطر الحوكمة وتعزيز القواعد القانونية المنظمة للعملية. تقرير هيومان رايتس ووتش يفتح إلى جانب الاحتجاجات في عدد من المناطق باب التساؤل حول الدور المنتظر لمجلس الشعب خلال المرحلة المقبلة من إعادة إعمار البلاد، لا سيما فيما يتعلق بإقرار قوانين تشريعية تضمن متطلبات الاستثمار من جهة وحماية حقوق الملكية وجبر ضرر المتضررين وسن آليات عادلة للاستملاك والتعويض من جهة أخرى.
3: نظم معلمون في مدينة القصير بريف حمص وقفة احتجاجية اعتراضا على تعيين مدرسين من خارج المدينة، مطالبين بإعطاء الأولوية للكفاءة المحلية لا سيما المعلمين الوكلاء العاملين في مدارس المدينة.
4: هلا تخرجنا السنة رحنا نطالب بحقوقنا بالتوظيف، اسوى برفقاتنا اللي كانوا على دور النظام وتثبتوا عندهم خدمة 14 سنة نتفاجأ بقولولنا انتم مستنفذين. راجعت اكثر من جهة بالتربية حتى الجهة القانونية يعني بقولوا لا انت مستنفذ، وقلت لهم انه نحن نزل مرسوم فينا السيد الرئيس انه نحن هاي الفترة لا تحسب، بقولوا لي لا ما دخل، نحن موجود عندنا مستنفذين.
5: نحن اليوم نطالب السيد احمد الشرع بتثبيت هذه الفئة التي تقف ورائي كلها، كلهم خريجين جامعيين وخريجين معاهد، كلهم يحملون شهادات زائد بإضافة إلى شهادات الخبرة الذي نحن أحق بتدريس أبنائنا، كنا تحت القصف ندرسهم وفي بعد انتصار الثورة والتحرير من حقنا أن نتابع تدريسهم.
3: حذرت مديرية البيئة في الحسكة المواطنين ووسائل الإعلام من الاقتراب من منطقة جبل كوكب ومحيطها أو الدخول إليها لوجود مخلفات حرب وألغام يحتمل انتشارها في المنطقة. وأوضحت المديرية أن التحذير سيبقى ساريا حتى استكمال أعمال تمشيط المنطقة من قبل مديرية مكافحة الألغام وإجراء المسح البيئي والميداني بالتنسيق مع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث والجهات المختصة. ودعت المديرية المواطنين والإعلاميين إلى الامتناع عن التوجه إلى المنطقة أو تنفيذ أي تغطيات ميدانية فيها إلى حين الانتهاء من أعمال المسح والتأمين والإعلان رسميا عن جاهزية الموقع. قال مستشار شؤون الأفرو آسيوية في وزارة الخارجية محمد الجفال إن الموقف السوري تجاه السياسة الإيرانية نتج عن تجربة 14 عاماً من الحرب والقتل والتهجير والدمار ودور إيران في دعم نظام الأسد. وأشار الجفال إلى أن وقوف إيران إلى جانب النظام السابق على حساب الشعب السوري أسهم في تعقيد الأزمة وجلب المزيد من الويلات للسوريين، مؤكداً أنه لا يمكن تجاهل ذلك عند الحديث عن العلاقات بين البلدين. كما لفت الجفال إلى أنه إذا أرادت إيران بناء علاقة جديدة مع سوريا فعليها احترام سيادة البلاد وإرادة شعبها ومراجعة سياساتها السابقة والعمل على بناء الثقة، مضيفا أن سوريا الجديدة تنتهج سياسة منفتحة تجاه جميع الدول لكنها لا تستطيع تجاهل ما حدث في الماضي ولا تفرط بحقوق السوريين. قال مجلس الشورى لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا إنها ستبقى جماعة وطنية مستقلة ومتمسكة بنهجها الإسلامي الوسطي ومنحازة إلى كرامة الإنسان السوري وحقوقها، وأضافت أنها تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والفئوية وترسيخ السلم الأهلي والعيش المشترك من خلال الحوار مع مختلف القوى الوطنية، وأشارت إلى أن بناء سوريا المستقرة يتطلب مشاركة جميع المكونات في الحياة السياسية والتنمية وبناء المؤسسات. نقل سجينان سوريان من سجن روميا في لبنان إلى المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية مع دخول إضراب السجناء يومه 15 احتجاجاً على تجميد قانون العفو العام. وقال السجناء في سجن روميا لتلفزيون سوريا إن عدد الحالات الصحية الحرجة ارتفع إلى 41 حالة، مضيفين أن السجناء يعانون من إعياء شديد إثر إضرابهم عن الطعام والدواء منذ أيام. بدورها حذرت لجنة أهالي السجناء في لبنان من انفجار الأوضاع داخل السجون في حال استمرار التطورات الحالية. من بيروت ينضم إلينا الصحفي المتعاون وسيم جانبين. مرحبا بك وسيم. إذن هناك إضراب مستمر منذ 15 يوم في سجن روميا، وهناك أوضاع متدهورة وتحذيرات من أهالي السجناء، ما هو الجديد لديك حول الإضراب في سجن روميا؟
6: مرحبا لك والمشاهدين. سيارات الإسعاف أصبحت مشهدا يوميا في سجن رومي، تنقل المصابين فجرا وفي ساعات متأخرة من الليل، وبصرخة يائسة اليوم رفع سجناء لافتة محزنة وجهوا فيها نداء مباشرا للصحافة والمسؤولين، كتبوا عليها: هل تنتظرون وفاة جديدة؟ أكملوا حياتكم وسنكمل نحن موتنا. الكارثة لا تتوقف عند الجوع، الخطر الوبائي داهم العنابر، فقد تم اكتشاف بؤرة لمرض السل بالصدفة البحثة أثناء فحص سجين مصاب بالسرطان، ليتأكد لاحقا وجود 10 إصابات بالعدوى على الأقل. يعني لكم لتتخيلوا مرض تنفسي شديد العدوى ينتشر في بيئة تتخطى نسبة الاكتظاظ فيها 300% من قدرتها الاستيعابية والأصلية، ورغم قيام الإدارة بعزل بعض الحالات في الحجر الصحي إلا أن غياب التهوية وانهيار مناعة السجناء وانعدام الأمن الغذائي يجعل من السجن حاضنة، بيئة حاضنة مثالية لانتشار الأوبئة. السجناء ينتفضون احتجاجا على تجميد قانون العفو العام رقم 70/2026، هذا القانون الذي أقره البرلمان في آب الماضي ليعالج معضلة 83% من السجناء الموقوفين دون محاكمات، لكن فرحتهم لم تتم ولم تدم، إذ تقدم النواب بطعنة مجلس السوري الذي سارع إلى إصدار قرار احترازي بوقف مفعول القانون ريثما يدرس الطعن.
3: يعني نحن وسيم، اسمح لي أن أستوقفك هنا، ونحن نتابع الآن على الهواء لقطات من نقل السجينين بسيارات الإسعاف إلى المشفى وتدهور أوضاعهم. بالنسبة يعني لما توقفت يعني عنده موضوع إيقاف العفو العام، هل هناك أي تحركات للضغط على الجهات الرسمية من أي جهة كانت بحيث أنه يتم إيقاف هذا الإضراب والاستماع إلى مطالب المساجين، خاصة أن 80% منهم موقوفين دون محاكمات؟
6: نعم، كان هناك تحرك على الصعيد المجتمع المدني، كان هناك تحرك لمنظمة الصليب الأحمر الدولية، كان هناك لجنة زارت السجن، اطلعت على الأوضاع، قامت بعمل.
3: نعم نسمعك وسيم.
6: قامت بعمل تقييم للسجناء، وأيضا هناك تحرك للمفكرة القانونية والمرصد اللبناني لحقوق السجناء، قاموا بعمل مذكرات عاجلة ورسائل مفتوحة للمجلس الدستوري تحذر أن السجون وصلت إلى نقطة الانهيار الشامل وتطالب بضرورة الإبقاء على قانون العفو فورا، معتبرة أن حماية الحق في الحياة تسمو فوق أي ثغرة إجرائية. على الجانب الرسمي المعالجات لا تزال تأخذ طابعا ترقيعيا. وزارة العدل أطلقت مؤخرا العمل بقاعة محاكمات مجهزة بالكامل داخل سجن الرومية في محاولة لتسريع قضايا الجنايات وتخطي عقبة نقل السجناء وسوقهم إلى مراكز مراكز المحاكمات. نحن نعلم أن سوق السجناء يعاني من مشكلة في لبنان.
3: نعم شكرا جزيلا لك وسيم جانبين الصحفي المتعاون، كنت معنا من بيروت. قال حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان إن المصرف يتوقع أن يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة لتأسيس مصارف جديدة في سوريا حاجز المليار دولار خلال الفترة المقبلة. وأوضح رسلان أن التشريعات تتيح للمستثمرين الأجانب الاحتفاظ بنسبة 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي مع ضمان تحويل الأرباح وإلغاء القيود على بيع وشراء وتحويل العملات الأجنبية. وأشار إلى وجود توجه لإلزام المؤسسات المالية المقدمة لخدمات الحوالات الدولية بتسليم المستفيدين حوالاتهم بالقطع الأجنبي حصراً. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بارتفاع إجمالي عدد ناقلات البنزين التي وصلت إلى مصفاة بانياس إلى 10 نقلات، وذلك مع استمرار نقل المادة إلى العراق عبر الأراضي السورية. وأوضحت المراسلة أنه تم تفريغ 2 من الناقلات في حين تستمر عمليات التعبئة داخل مصفاة تمهيدا لنقل دفعات جديدة باتجاه العراق. وأشارت مراسلتنا إلى أن الشحنات المتجهة إلى العراق عبر الأراضي السورية بدأت بالوصول إلى المصفاة قبل أيام، حيث يتم تفريغها في مستودعات التخزين قبل توجهها إلى الجانب العراقي. عادت قافلة تضم 263 عائلة من مخيمات النزوح في شمال سوريا إلى قراها وبلداتها الأصلية في ريف إدلب الجنوبي وأرياف حماة وحلب ودمشق، إضافة إلى مدينة دمشق. وحسب مدير الدائرة الشمالية للشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب محمد باكير، فإن القافلة جاءت استجابة لرغبة العائلات في العودة إلى مناطقها الأصلية، مشيرا إلى أن معظم العائدين يتجهون إلى بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي، في حين تتوجه أسر أخرى إلى أرياف حلب وحماة ودمشق. ويذكر أن القافلة سيرت برعاية محافظة إدلب ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين ومنظمة مزن والهلال الأحمر العربي السوري ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث. أفاد مصدر خاص لتلفزيون سوريا إن الهيئة العامة للطيران المدني شارفت على الانتهاء من إنشاء أكاديمية لتعليم وتدريب الطيران بشهادات أوروبية معتمدة، مضيفا أن الهيئة ستعلن عنها رسميا في 20 الأول المقبل. وأضاف المصدر أن الهيئة تسلمت طائرتين مخصصتين للتدريب، وأنه جار استخدام 3 طائرات إضافية بالإضافة لجهاز محاكاة لطائرات A320. من جهته لم ينفي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري هذه الأنباء، وأوضح لتلفزيون سوريا أن الإعلان الرسمي سيتم مع انتهاء الاستعدادات. أكد المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز محمد طارق الصيادي تحديث وتأهيل 159 مخبزا في مختلف المحافظات منذ اليوم الأول للتحرير وحتى الآن. وأوضح الصيادي أن المؤسسة منحت تراخيص ل 150 مخبزا تجاريا جديدا بهدف توسيع نطاق الخدمة وتحسين جودة المنتج، لافتا إلى أن قطاع المخابز يشهد وتيرة متسارعة من التطوير وإعادة التأهيل ضمن خطة تستهدف رفع جودة الرغيف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع استمرار العمل على تأهيل المنشآت وتطوير القطاع في مختلف المناطق. واستطلع تلفزيون سوريا آراء سكان في ريف دمشق عن مدى توفر الخبز وجودته.

0: يعني 90% سيء، ما مو ظابط على حسب كان اول مو سيء. ايامات قبل وقت اللي قالوا لك حصار وكاي كان اصبط من هيك وكان اوزن والريف اكبر.
1: والله الخبز ممتاز حجمه منيح منيح، وهذا الفرن تبع فرن هذا يعني حلو حلو الفرن، بس الغلاء على الخبز، بس انه الربطه ب 4000 وعالم يعني في عالم معها وفي عالم ما معها.
2: وجودة الخبز بالمره ما ظابطه بالمره يعني، وحتى سعره ما ظابط العالم كانتاج يعني. هلا هون نحن كشغل ما في العالم شغله يعني، ما في ما بهذاك السعر عم تاخذ اجر الي، وربطه خبز غاليه.
3: بس على بكره بيبقى في شويه تعجيل على بكره، اما هلا بالنهار بخاف من المراقبه بيطلع الخبز ضريب، اما اوقات بينزل سعر اوقات بيطلع ضريب، ويعني أبدأ من هذا غداك بستة هذا باربعة.
4: سعره مقبول شوي، في عالم ترغبه، في عالم ما بتحبه، في عالم تشتري سياحي افضل له، في عالم بتضل على خبز الفرن افران بتضل له يعني هيك.
5: تمام. انا موضوع الخبز بيجي باخذ انا 10 ربطات عن الاسبوع كله، وبنحطوا البراد وبتمام اكل منه الاسبوع كله يعني، وما احلى خبز ممتاز يعني ظريف.
6: كما استطلعنا ايضا اراء السكان في دير الزور عن مدى توفر الخبز وجودته والتزام الافران والباعة بالتسعيرة والوزن المحددين.
7: بشكل عام خبز صار موفر بالآونة الأخيرة، جودة تقريبا 80% جيد، في أفران تكون جودتها عالية وفي أفران جودتها تحت الوسط. بالنسبة للوزن يعني تقريبا مطابق للوزن الموجود بالسوق.
8: عد المعتمدين مهمت ما تروح قاعدة ليقي الحمد، والفرنة شغالة صبح ومساء بهذا مثل السياحي بستة الربطة، المعتمد 4.5 قاعد يبيعونه ممتاز يعني، ما بي مشكلة من ناحيته، وجودة زينة
9: كويس ماشي الحال، بس نتمنى انه يبقى على سعره الحالي ما يرتفع بسبب ارتفاع المحروقات.
10: سعره الان قديش؟
9: الان الربطة 4000 من المخابز العادية، بس بهاي السياحية بستة، شايف شلون؟ الخبز الافران احسن من الخبز السياحي.
11: خبز ممتاز يعني تحسن عن اولي، احنا اول ما جينا ايام التحرير اول تحرير كان الخبز سيء جدا. يعني الفضل لله هسه الخبز موضوعه ممتاز الموجود الخبز حاليا، لكن بيغلى شوي، اليوم المواطن قام ياخذ راتبه الشهري 1.5 مليون او 1.4 مليون 1.3 مليون، يعني بده يحطها نص خبز، والنص الثاني يعني ما تعمل. احنا نتمنى الاسعار بس سعر الخبز ينزل شوي، هذا اتمنى، لكن جوده الحمد لله ممتاز الخبز.
12: خبز حاليا جيد، ما اقول سيء، ولكن غلاء بالسعر، السعر غالي والمواطن يعني دخله ما ياتي يعني حيل غالي. انا اعتبر الخبز يعني كنا على الدور النظام البائد ناخذ الربطه كيلو وين ونص ب 800 ورقه، اليوم اعتقد ما بيها كيلو الربطه، ناخذها ب 4000 من الفرن، من المعتمد ب 5000.
6: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن مدينة اللاذقية تشهد أزمة في مادة البنزين على خلفية انقطاع التوريدات عن محطات الوقود منذ يوم الخميس الفائت. وقال المراسل إن كميات مادة البنزين المتوفرة في المحطات بدأت بالتراجع تدريجيا، مشيرا إلى إغلاق معظم محطات الوقود وتوقفها عن العمل على إثر ذلك. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء أهال في مدينة اللاذقية بشأن أزمة توفر مادة البنزين في محطات الوقود.
13: قلة توريد مادة البنزين لمحطات الوقود أدى إلى أزمة وطوابير في مدينة اللاذقية.
14: يعني تارك مصلحتي وجاي لهون، أنا مصلحتي بياع بالي عدم مؤاخذة، ما أنه هذيك الحسبة، بس انه هالمنظر بالنسبه للدوله ما هي مضبوطه. واحد اثنين، كل المواطنين تاركين اعمالهم واشغالهم جايين بس لحتى للبنزين، طيب غليتوا البنزين، ضبطوا وضع البنزين، شهر بصير في بنزين، شهر ما في بنزين.
15: يعني صار لنا من الساعه 8:30 الصبحيات وهون، يعني يوم بدنا نعبي بنزين، يوم بدنا نوقف على الغازيه، يعني يوم بنشتغل يوم ما بنشتغل، والله ما بدخل على قيادة. يا اخي طلع البنزين امرنا الله خلاص، ازمه اقتصاديه.

0: طلع البنزين وصبرنا على السعر، بس يعني كمان ما هو موجود والله ما أنا مقبولي. يعني نحن عمال يوميه، يوم نشتغل بالسياره ثاني يوم نقعد نوقف نتفرج عليها.
1: صلي هون الساعه 6 ونص هلا ما قدرت بنزين، كل الكازيات ولا بنزين فيها، احنا امبارح كل الكازيات ما في بنزين، هلا مطفيه بالقدره، ما عم اشتغل بالقدره خالصه.
2: بكون 6 و10 لهلا ولا كازيف، كل ما عرفنا حكينا معهم انه في كازي قريب يشر شيء ما في، بطريت وقفهم.
3: امبارح الساعة 3 العصر لا الله لا بيعطوا ابيض ولا احمر، امتى جاي البنزين؟ جاي على الطريق وبس حكي.
4: الساعة 5 الصبح هون ولهذا هلا يعني اسا ما مبين اذا في بنزين ولا لا، يعني لقيمة هالوضع ما حد بيعرف.
5: لا فيك مسكر محلي انا وجاي لها، جيت هلا من الصبح من السبعة انا هون ليك سيارة ولهلا ما رحنا على الكازية كذا مرة وكلنا بنقولوا ما بنعرف شيء، يعني العالم واصل للجامعة.
6: واقفين من الساعة 7 الصبح ونحن سيارات عمومية، بنزين ولا كازين ما فيها ابدا ابدا، ونحن معتمدين على الله وعلى شغلنا يعني، والوضع البنزين كثير كثير سيء، ما في بنزين ابدا.
7: وفي مدينة السلمية بريف حما يشكو مواطنون من عدم توفر مادة البنزين في معظم محطات الوقود واضطرار بعضهم إلى قطع مسافات بعيدة للعثور عليه أو شرائه من السوق السوداء.
8: والله البنزين محروقات وضع تعيس، يعني نهار كازية فيها وعشرة أيام ما فيها، يعني إحنا وضع جدا تعيس يعني. يعني مع بعض عقير بات ظل أسبوع ما يجينا مازوت، نجي لهون تعبي دبل طيب واحد يجي من الريف تعبي موتور بنزين ما بيصير الشيء هذا. 110 كيلو عم نمشي مازوت، مازوت صار أسبوع ما جانا، امبارح تاجانا بعقير بات، عندنا مولد بندور المية بنشرب يا أخي، يعني عندنا وضع تحت الصفر.
9: خدمات ما في خدمات بنوب، بالنسبة عندنا بالضيعة احنا تابعين للسعن في ثلاث محطات لحد الآن واقفات من انشغالات. عم ناخذ خيول لتر البنزين ب 22 23 من السوق السوداء. اليوم انا عندي شغل بحما، رحت لحما اربع محطات ما فيها، المحطه اللي على الطريق محطه الفوعوري هذه كمان ما فيها، المحطه اللي بسلميه محطه الدبيات الغربيه ما فيها. لحد الان وطلع على الزحمه اللي موجوده هون. هذه اول كلها سبب اهمال من الموظفين، وثاني شغله من المحروقات غاليه قاعد تحتكرها، هذول في تجار قاعد يحتكرونها.
10: والله تراجع شغلنا كثير بسبب الاسعار، العالم عم تروح مشي ما معها تدفع، ما زودنا الاجره ما بتشتغل معنا، وهذا يا معيشتنا يعني. الغلاء اثر علينا كثير، معظم الايام كازيات ما فيها، بيلتقى كازي بتلاقي زحمه عليها كثير، يا ما بيلتقى، الوضع سيء يعني.
11: اليوم انا بدي اروح اعبي بنزين، هلا اليوم بدي اروح على الحواره، يا اما بدي اروح على الجزيره يا اما على منطقه بيني، بدي احط لتر بنزين فوق الغلا، بس اللتر ب 20,000 بدك تحط لتر زياده حتى تروح تعبي بنزين وتجي، ومضطر بدك تشتغل، عندك عائله بدك تعيشها، وغلا البنزين يا اخي مو عم نلحق، بنشتغل ب 100 بنعبي ب 60 بنعبي ب 50 بنعبي ب 60,000، بفضلنا بالنهار 50,000 60,000 ولا بيولادين بيعيشوا شيء، كل شيء غالي، والبنزين غالي وكل كازات فاضيه. يعني أنا برمنا كل كازات اجيت لهون، وانا هتطلع عادة بدي طلع عادة بسافي، اذا ما تقبل البنزين ما في سافي.
7: جددت وزارة الطاقة تحذيرها من الاقتراب من مجرى نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور بسبب ارتفاع منسوب المياه وزيادة سرعة جريان النهر. وأوضحت الوزارة أن تمرير المياه من سدود الفرات بمعدل 1200 متر مكعب في الثانية بدءا منذ 22 من شهر أيلول الحالي، ووصلت هذه الكميات إلى دير الزور ما أدى إلى ارتفاع المنسوب على امتداد مجرى النهر في المحافظتين. ودعت الأهالي إلى توخي الحذر وعدم السباحة في النهر، إضافة إلى سحب معدات ومحركات الري الموجودة قرب الضفاف إلى أماكن آمنة.
12: دير الزور عشرات المنشآت على طول نهر الفرات خاصة في شارع الكورنيش غمرتها المياه بشكل واضح جدا، كما تشاهدون هذا المكان كان الناس يجلسون به هنا، اليوم غمرته المياه بشكل كامل. هذه التطورات تأتي مع استمرار الارتفاع الملحوظ في منسوب نهر الفرات الذي تشهده مناطق عدة في محافظتي دير الزور والرقة بالتزامن مع زيادة كميات المياه الممررة عبر منظومة سدود الفرات. كانت وزارة الطاقة قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع المياه الممررة من سد كديران تدريجيا لتصل إلى نحو 1100 متر مكعب في الثانية، واليوم وصلت إلى 1200 متر مكعب في الثانية. وقالت وزارة الطاقة أن هذا الارتفاع سوف يبقى على حاله حتى نهاية الشهر الجاري. هناك تحذيرات أيضا من وزارة الطاقة لأهالي دير الزور والرقة الابتعاد عن نهر الفرات وعدم السباحة به. مصعب الحانة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
7: وينضم إلينا من دير الزور مراسلنا عهد الصليبي. مرحبا بك عهد، ما هي أوضاع النهر الآن؟ إلى أي مدى ارتفعت نسبة المياه؟ وهل هناك خطر حقيقي في هذه المرحلة على المواطنين الذين يسكنون ويقطنون قريبا من مجرى النهر؟
13: تحية لك يا ربا والسادة المشاهدين. يعني هذه المرة يعني يبدو أن الجهات المعنية قد استفادت من المرة الماضية قبل نحو 3.5 أشهر تقريبا، عندما ارتفع منسوب مياه نهر الفرات بشكل مفاجئ. تقريبا خلال ما يقارب 48 ساعة ارتفع بمعدل 3 أمتار، وبمعدل أو ربما خلال أسبوعين تقريبا زاد عن 3.70 أمتار. اليوم منذ شهر تقريبا أو أكثر من ذلك بقليل بدأت يعني منسوب المياه بالارتفاع، ويعني تمرير المياه من السدود على نهر الفرات بشكل متدرج، وهذا يعني كان ربما بتنسيق عال ما بين المحافظات التي يمر منها نهر الفرات وإدارة السدود سواء سد الفرات أو كديران أو غيرها من السدود، وكذلك بالتنسيق مع يعني تركيا. هذا التنسيق يعني الآن لم نسجل أي حالة غرق في نهر الفرات نتيجة ارتفاع منسوب نهر الفرات، على الرغم من مرور شهر كامل من ارتفاعه أو بدء عمليات ارتفاع المنسوب. وكذلك الأمر محطات المياه التي كانت تخرج واحدة تلو الأخرى في المرة الماضية حتى وصلت إلى 86 محطة من أصل 210 محطات خرجت عن الخدمة، هذه حتى الآن لا يوجد خروج للمحطات بشكل حقيقي، مجرد وصول المياه إلى بعض هذه المحطات دون خروجها عن الخدمة. إذا تحدثنا عن الجسور التي كانت هي بالأساس جسور بدائية إسعافية كجسر الترابي أو جسر الميادين وكذلك جسر العشارة وجسر يعني المريعية مرات، هذه الجسور كانت بدائية إسعافية لم يكن مقرر لها أن تقاوم ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، فقد خرجت جميع هذه الجسور في المرة الماضية عن الخدمة. منذ ذلك الحين استقدمت وزارة الدفاع السورية بالاشتراك مع وزارة الدفاع التركية جسور حربية وأنشأتها على ضفاف الفرات، الأول في مدينة دير الزور والثاني قبل نحو أسبوعين تقريبا في مدينة الميادين مع الضفة الأخرى من نهر الفرات، وإعادة ترميم جسر العشارة وكذلك وجود جسر البوكمال الباغوز. فإذا 4 جسور موجودة الآن على ضفاف الفرات، ربما لا تتأثر، مثلا جسر البوكمال لا يتأثر على الإطلاق لأنه مرتفع عن سطح النهر ما يقارب 10 أمتار. إذا تحدثنا عن جسر العشارة يتأثر لكن ليس بالشكل الكبير، إذ أنه يوجد به 3 فتحات وتتم عملية زيادة الركام في المناطق يعني التي هي فيها ربما تعتبر رخوة في بعض الأحيان. وكذلك الجسور الحربية هي تعوم على مياه النهر مع ارتفاعه، فإذا يعني تحتاج فقط إلى عمليات صيانة وشد من الطرفين عندما يرتفع منسوب نهر الفرات، وهذا يحدث بشكل يومي تقريبا عندما يكون هناك انعدام للعبور تقوم الوحدات المختصة بشد الجسر ومراقبة يعني حالته الفنية. فإذا حتى اللحظة لم نسجل أي من الخسائر،
7: على أمل أن تكون فعلا الاستعدادات على أكمل وجه في هذه المرحلة، يعني وكما ذكرت أن يكون هناك دروس مستفادة من ما حدث في المرة الماضية. شكرا جزيلا لك عهد الصليب مراسلنا على هذه التفاصيل. أحيا أهال في مدينة دير الزور الذكرى 14 لمجزرة حيي القصور والجورة التي نفذتها قوات النظام المخلوع عقب اجتياح المدينة عام 2012.
14: مع عرض مرئي. حضرنا اليوم فعالية إحياء مزاد الجور القصور بإعادة محافظة دير الزور. طبعا هذه إحياء الذكرى هي تمر الأليمة على هذه المحافظة مما ارتكبت مجازر بشعة لحق المدنيين العزل من النظام البائد المجرم على أن ينتقم من الثوار الأحرار، ولكن بفضل الله عز وجل ثم بتضحيات هؤلاء أنارت لنا الدرب، وبفضل الله انتصرنا على هذا النظام البائد المجرم.
15: حية لا تموت.
7: بعد أكثر من 14 عاما من غياب الكهرباء، يجدد أهالي جديد عقيدات بريف دير الزور الشرقي مطالبهم بإيصال الشبكة إلى البلدة التي يقطنها أكثر من 8000 نسمة، ويعتمد سكانها على بدائل مكلفة لتأمين احتياجاتهم.
16: أكثر من 14 عاما مرت على بلدة جديد عقيدات في ريف دير الزور الشرقي من دون أن تصل إليها شبكة الكهرباء، في حين تنعم بلدة مجاورة بخدمة باتت متاحة لسكانها.
17: طيب العالم هناك بجهة الشامية قاعد تجي بها الكهرباء 22 ساعة، احنا كان عندنا هنا بس الخط الخدمي. الخط الخدمي كان موفر علينا المي، محطات المي والمشفى منطقة جديد عقيدات وجديد بقارة. نتفاجئ انه حتى الخط الخدمي صار يشتغل بالست ساعات. اليوم حتى هاي الإنارة اللي كانت منورة علينا بالليل صارت ما عاد تشتغل نهائيا. احنا استبشرنا خير بالمحاولة الجديدة شلون يصير بينا. ليش يعني هالشيء هذا؟ قدموا لنا طلب المسؤولين عن هذا الواقع الكهربائي، قدموا لنا طلب زيادة ميجات للخط الشرقي مشان يشغلون الخط الخدمي.
18: احنا بس قرية جديد عقيدات ما تجينا الكهرباء. ايوه اللي عنده طاقة اللي عنده مصاري طبعا يجيب طاقة، والما عنده والله على القناديل لساهم، على البطاريات صغار يعني هذا ما يجوز هذا الحكي.
16: يعيش أكثر من 8000 نسمة في البلدة وسط اعتماد متواصل على البدائل لتأمين احتياجاتهم، ما يضيف أعباء جديدة على حياتهم اليومية وأعمالهم.
19: واقع الكهرباء في قرية جديدة عقيدات، لا يوجد كهرباء منزلي في قرية جديدة عقيدات، حيث أن الكهرباء كانت تقتصر على الخط الخدمي المقذي لمحطة مياه الشرب، بالإضافة إلى خط الإنارة في الطريق العام دير الزور البصيرة. تم مخاطبة السيد محافظ دير الزور بذلك بخصوص توصيل الكهرباء عن طريق شركة الكهرباء دير الزور. نأمل من شركة كهرباء دير الزور النظر بموضوع توصيل الكهرباء للقرية جديد عقيدات وإصلاح المحولات التي تحتاج إلى إصلاح.
16: مع تحسن واقع الكهرباء في المناطق المحيطة، تتجدد مطالب أهالي جديد عقيدات بإيصال الشبكة إلى بلدتهم ووضع حد لسنوات من الحرمان.
7: يبدأ أهالي سهل الغاب بريف حماة الغربي موسم تجفيف التين بالطريقة التقليدية المعروفة بالهبول، من خلال قطف الثمار وفرزها وتجفيفها تحت أشعة الشمس قبل تعبئتها لتكون من مؤونة الشتاء.
20: تحت الشمس الصيف وعلى أسطح منازل تحولت إلى مساحة للعمل والرزق. تبدأ فدوى يومها منذ ساعات الصباح الأولى، تفرز حبات التين بعناية ثم تنشرها لتجف في عرفة توارثتها الأجيال، محافظة على طريقة تقليدية في إعداد مؤونتها، في حين هي عند أسر أخرى في سهل الغاب مصدر أساسي للدخل.
21: تعلمت عن أمي وأمي أكيد تعلمت عن أمها، وصرنا هلاق شي 20 سنة مثلا نسوي. أنا بالنسبة لإلي نسوي للبيت للأقارب. في عائلات بتعملوا مصدر رزق. بتواجهنا صعوبات كتير، بنشتغلوا بالشمس، بدها الشمس كتير تكون حدينا، نحطه بس على السطح ونقلبه ونفتحه. كل يوم شغلنا بالشمس. سبب تسميته هبولتين لأنه من يجيبوا مي، طنجرة مي سخنة بيغلوها للمي، بيحطوه بمصفاي فوق المي تسخني من الهبلي، هي اللي بيستعملوا بلين التين فيها، لهيك سموه تهبيل التين.
20: رغم مشقة العمل والاعتماد على أشعة الشمس، يزداد الطلب على التين المجفف لما يتمتع به من قيمة غذائية وما يوفره من بديل طبيعي للسكريات، ما يدفع الوحدات الإرشادية الزراعية إلى دعم هذه الحرفة التقليدية وتطويرها وتوسيع إنتاجها.
0: تجفيف التين هو تراث معترف عليه، هو من أهم النشاطات اللي بتقوم فيها المرأة الريفي بالمنطقة، وبيحسن من الدخل.

0: الاقتصادي ومن والمعيشي عندهم. بيحافظ على قيمته الغذائية لفترات طويلة دون تبريد، مع قابلية تسويقه بالأسواق، بالأسواق الشعبية، بالمتاجر الكبرى، حتى إمكانية تصديره لخارج البلد.
1: بعد اكتمال التجفيف تجمع حبات التين وتعبأ تمهيدا لبيعها في الأسواق المحلية بحسب حجمها وجودتها، ويشكل هذا المنتج مصدر دخل للأسر، في حين يسهم تطوير أساليب تجفيفه وتسويقه في تحسين مردوده للمنتجين.
2: في سهل الغاب يبقى الهبول أكثر من مجرد تين مجفف، هو موسم يعيد للأهالي جزءا من تراثهم، ومورد موسمي يمد كثيرا من العائلات بما تحتاجه لعبور الشتاء. ياسر روح، تلفزيون سوريا، ريف حما الغربي.
3: نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع الجانب الإيراني هذا الأسبوع. وأضاف ترامب أن الجيش الأمريكي يقوم بتسهيل مرور كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن أكبر كمية من النفط عبرت مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع منذ بدء الحرب. كما نقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إن الوسطاء القطريين يواصلون جهود الدبلوماسية في محاولة للتوصل إلى اتفاق. ومزيد من التفاصيل ينقلها لنا زميلنا من واشنطن شعبان عبود. مرحبا بك شعبان. إذن هذه التصريحات للرئيس الأمريكي والتي نقلتها أكسيوس، إلى أي مدى تعكس أنه هناك فعلا مفاوضات حقيقية تفضي إلى نتائج هذه المرة مع إيران؟
4: مساء الخير ربا. يعني يبدو أن هذه المرة قد تكون محاولات جدية بالفعل، لأن موقع أكسيوس تحدث أو نقل أن هذه المحادثات قد تبدأ غدا الاثنين. السبب في ذلك أن الوفد القطري أو رئيس الوزراء القطري خلال وجود الرئيس الإيراني في على هامش اجتماع جميع العمل الأمم المتحدة، إضافة لوزير الخارجية الإيراني، الرئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية بذل أو يعني جهودا مكوكية بين الجانبين السوق الإيراني والأمريكي. كان هناك اعتراض على المقترح الإيراني، كان هناك رفضا أمريكيا. الرئيس الوزراء القطري قام ب يعني اقترح على الإيرانيين تعديل النص، ويعني تم الخروج بمقترح يعني معدل. على هذا الأساس يبدو أن يعني حصل تقدم سمح بالحديث عن إجراء مفاوضات يوم
3: يعني الأثنين. هذا التعديل على هذا المقترح، هل يرضي ترامب؟ هل يرضي الإدارة الأمريكية وما تريده؟ أم أنه فقط يجعلها تذهب إلى المفاوضات كمقترح؟
4: لا أحد يعلم بالضبط. نعم. ما هي طبيعة التعديلات التي جرت على المقترح الإيراني. بالأصل هذا المقترح نعلم ربا أنه تم رفضه، والرئيس دونالد ترامب أعلن بشكل واضح أنه يرفض هذا المقترح، وأن الإيرانيين يريدون إبرام اتفاق ليس كما أرغب أنا. حتى أن المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة قال أن الإيرانيين أو سبب رفض الاقتراح هو أن الإيرانيين يريدون كل شيء مسبقا، يريدون الإفراج عن الأموال المجمدة، يريدون رفع العقوبات، يريدون رفع الحصار، يريدون كل شيء. هذا هو سبب رفض الاقتراح. لا نعلم بالضبط، لا أحد يعلم، لا أحد، لم ينشر أحد حتى أكسيوس أو غيره ما هي طبيعة التعديلات. لكن كما ذكرت أنت، يبدو أن هذه التعديلات هي ما ستسمح لعودة المحادثات. التكهنات أو التوقعات أنه ربما يكون هناك عودة للمفاوضات يوم غد الاثنين بعد.
3: طيب،
4: كما ذكرنا،
3: هل هذا التصريح ربما فقط مرتبط باقتراب أو السعي لعودة المفاوضات مقترن باقتراب الانتخابات النصفية التي يترقبها الجميع، وليس فقط الإدارة الأمريكية، يترقبها حتى الإيرانيون والكثير من دول العالم؟
4: هذا السؤال يوحي أن واشنطن هي تحت الضغط، لكن الحقيقة على عكس ذلك. إيران هي تحت الضغط،
3: نعم.
4: إيران هي من قدم المقترح، إيران هي من تعاني، يعني لا يوجد تصدير للنفط الإيراني، إيران تحت يعني حصار خانق منذ عدة أشهر، وتم تتويج هذا الحصار ب يعني حصار حتى على شركات الطيران الإيرانية. الإيرانيون طرحوا هذا المقترح في وقت مبكر، يعني قبل حتى وصولهم يعني إلى الأمم المتحدة، وعملوا على الترويج له. ويعني الرئيس ترامب أكثر من مرة ووزير الخزانة يعني يقولون أن يعني الرئيس ترامب حرفيا قال أن الإيرانيين لو قدموا هذا المقترح قبل عام لربما وافقنا، إنهم يبالغون في تقدير أوراقهم. بمعنى أن الرئيس دونالد ترامب في ظل هذا الحصار غير مستعجل ويريد تنازلات أكثر وأكبر من الجانب الإيراني. دعينا لا نستبق، ربما حتى المحادثات التي توقع أكسش أن تحصل يعني يوم غد الاثنين ربما لا تحصل، لأننا
3: نعم.
4: لأنه لدينا ربما تجارب سابقة بالإعلان عن مفاوضات ثم
3: ونتيجة هذه التجارب السابقة لا أحد يعني أصبح يتوقع الكثير من هكذا إعلان عن المفاوضات. شكرا جزيلا لك شعبان عبود مراسلنا من واشنطن على هذه التفاصيل التي قدمتها لنا. قتل شخص وأصيب 7 آخرون من جراء 117 هجوما أوكرانيا استهدفت مقاطعة بيلغورود الروسية خلال الساعات 24 الماضية، وفق ما أفاد به القائم بأعمال حاكم المقاطعة. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 505 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة خلال الليل، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 4 قنابل جوية موجهة وصاروخا من طراز هيمارس. نهاية هذه النشرة، تصبحون على خير.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونبحث فيها على مدار ساعتين مشاريع إعادة الإعمار والتشريعات الناظمة لها في ضوء تقرير لمنظمة Human Rights Watch أشارت فيه إلى أن الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة في هذا السياق تفتقر للإطار القانوني المناسب. فكيف ستتم معالجة هذا الملف تشريعياً؟ نناقش في محورنا الثاني تصريحات لحاكم مصرف سوريا المركزي توقع فيها أن يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة لتأسيس مصارف جديدة في سوريا حاجز المليار دولار خلال الفترة المقبلة. فهل القطاع المصرفي أصبح ملائما لجذب هذه الاستثمارات؟ نستهل في ساعتنا الثانية الحديث عن حزب الله اللبناني بعد عامين على مقتل زعيم حسن نصر الله في غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية. وأخيرا نفتح ملف التصعيد بين أمريكا وإيران في ضوء تصريحات للجيش الإيراني تحدث فيها عن استعداده للتصدي لهجوم أمريكي محتمل. فما هي السيناريوهات المتوقعة؟ أهلا بكم.

0: أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً لها أشارت فيه إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية بما يخص إعادة الإعمار لا تحمل إطاراً لحقوق الإنسان يضمن أن تحترم إعادة البناء حقوق المتضررين وتحميها وتفعلها، مشيرة إلى أن الأطر القانونية الناظمة لإعادة الإعمار لا تلزم الحكومة أو المطورين بالتشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة.
1: على وقع الاحتجاجات المتكررة المطالبة بإلغاء قوانين الاستملاك وإعادة الأراضي إلى أصحابها وتسوية أوضاعها القانونية قبل تنفيذ أي مشاريع استثمارية أو عمرانية، والتي كان آخرها في ضاحية قدسية بريف دمشق، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً حذرت فيه من أن الحكومة السورية تمضي في توقيع صفقات لإعادة الإعمار بمليارات الدولارات في وقت ما يزال فيه الإطار القانوني الناظم للعملية يفتقر بحسب المنظمة إلى ضمانات كافية لحماية حقوق السوريين المتضررين، ولا سيما ما يتعلق بقضايا السكن والأراضي والملكية والتعويض. المنظمة أشارت إلى أن الاتفاقيات التي أبرمت في إطار عملية إعادة الإعمار لا تتضمن إطاراً واضحاً يضمن احترام حقوق المتضررين وحمايتها وتعزيزها خلال مراحل إعادة البناء. كما أوضحت المنظمة أن الأطر القانونية الحالية لإعادة الإعمار لا تلزم الحكومة أو الجهات المطورة بالتشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة بما فيها الفئات التي ما تزال نازحة قبل إقرار المشاريع أو الشروع في تنفيذها، مضيفة أن عملية إعادة الإعمار ينبغي أن تتضمن آليات تتيح التفاوض على شروط التعويض بدلاً من فرضها، إلى جانب توفير جهة مستقلة تمكن السكان من الطعن في القرارات المتعلقة بمنازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم. وذكر التقرير أيضاً أن قيمة التعهدات والإعلانات الخاصة بإعادة الإعمار ما تزال تفوق بكثير حجم الاستثمارات المنفذة فعلياً على الأرض، مشيراً إلى أن جزءاً مهماً من التمويل الدولي لا يزال مرتبطاً باستكمال أطر الحوكمة وتعزيز القواعد القانونية المنظمة للعملية. تقرير هيومن رايتس ووتش يفتح إلى جانب الاحتجاجات في عدد من المناطق باب التساؤل حول الدور المنتظر لمجلس الشعب خلال المرحلة المقبلة من إعادة إعمار البلاد، لا سيما فيما يتعلق بإقرار قوانين تشريعية تضمن متطلبات الاستثمار من جهة وحماية حقوق الملكية وجبر ضرر المتضررين وسن آليات عادلة للاستملاك والتعويض من جهة أخرى.
0: حول هذا الموضوع رحب بضيفي هشام الأفيوني، محامي وعضو مجلس الشعب وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا أستاذ هشام، لنناقش وإياك ما أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش وفيما يتعلق بمسألة الاحتجاجات التي خرجت لقانون الاستملاك. دعنا في البداية نتحدث عن إن كان هنالك فعلا تمتلك اليوم سوريا الأطر القانونية الكافية والواضحة لتنظيم مشاريع إعادة الإعمار في هذه المرحلة تحديدا.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذة والجميع المشاهدين.
0: أهلا.
2: هلا إحنا في عنا نقاط كتير مهمة يمكن التقرير حكى عنها ومقدمتك هي حكت عنها. ما هي الأطر القانونية وما هي القوانين الناظمة؟ نحن إلى الآن ما زلنا نعمل بقوانين الحقبة البائدة. هذه القوانين كانت جائرة، كانت ظالمة فيما يتعلق بقوانين الاستملاك وآخرها القانون 20 عام 83 و 84. فهل هذه القوانين كانت هذه القوانين تنظر إلى حق الدولة دون نظر إلى حق الناس؟ هذه القوانين كانت جائرة في الآلية، كانت جائرة في التطبيق، كانت جائرة في التنفيذ. هل هذه الحقبة أو هذه حالة الاستملاك هل هي حالة صحية؟ هل هي حالة يمكن أن يبنى عليها؟ طبعا هي حالة لا يمكن يبنى عليها. هل يمكن أن تستمر بهذه الصفة؟ طبعا أكيد لا يمكن أن تستمر بهذه الصفة. طيب ما دور مجلس الشعب في هذه الناحية بالذات فيما يتعلق بقوانين الاستملاك؟ أنا أرجع لنقطة كتير مهمة. من فترة كان في مطالبات من المتضررين من قوانين الاستملاك، تجمعوا أمام مجلس الشعب واجتمع عدد من أعضاء مجلس الشعب مشكورين لهؤلاء الناس، واجتمعوا حتى مع المكتب الرئاسي لمجلس الشعب. هل هذه انتهت في هذه النقطة؟ ما انتهت في هذه النقطة. انبثق عن هذا الاجتماع أن تصدى تقريبا أكثر من 35 عضو من أعضاء مجلس الشعب مشكورين إلى مراجعة قوانين الاستملاك وحالاته. وهنا يجب أن نوضح ما هي حالات قوانين الاستملاك. هل هي كلها حالة واحدة؟ هل هي كلها سوية واحدة؟ تقرير المنظمة هو أسلط الضوء على جزء بسيط، لكن هو لا يكفي. يجب أن نسلط الضوء على كامل منظومة قانون الاستملاك. يوجد كثير من أنواع الاستملاك، استملاك للمصلحة العامة، الاستملاك الذي تقاضى أصحابه تعويض وإن كان تعويض غير مجدي، الاستملاك الذي لم يتقاضى أصحابه تعويض، الاستملاك الذي نفذت المصلحة العامة، الاستملاك التي لم تنفذ المصلحة العامة. هذه أنواع متعددة يجب أن يلحظها المشرع عند صن قانون متعلق بالاستملاك. فنحن هذا المسار نحن جزئين. أولا جزء التعديل قوانين الاستملاك ليصبح القانون، نحن كموضوع الاستملاك هل هو ضرورة؟ نعم. يجب أن يكون هناك استملاكات. حتى قرأت اليوم مقال لأحد أعضاء المحكمة الدستورية مشكورا نوه أن الدولة تقوم بالاستملاكات، لكن يجب أن تكون عادلة. أنا لا أبني الدولة على أنقاض الناس، يجب أن تكون تبنى الدولة بمشاريع مهمة للدولة لكن بالعدالة إلى هؤلاء الناس. أعود إلى الفكرة التي انطلقت منها. هؤلاء الإخوة المشكورين من نحن 35 عضو تقريبا من أعضاء المجلس الشعب، بدأنا بدراسة قوانين الاستملاك بمجملها، بدراسة الحالات التي نتت عنها. طيب. ما هي المشروع الذي يمكن أن يقترح كقانون؟

0: لكي يكون يحقق العدالة للاستملاك. هذه فيما يتعلق بالقوانين.
1: طيب
0: أما فيما يتعلق بتعويضات الناس تفضلي استاذ.
1: طب على ضوء ذلك ما هي القوانين، يعني بناء على الحالة الموجودة الآن والتي يتم العمل عليها، ما هي القوانين أو الأنظمة التي يعمل بها ويستند إليها المستثمر أو حتى المطور عندما يتعلق الأمر في مشروع له علاقة في أرض أو حتى عقار أو ملكية خاصة؟
0: نحن الآن كمسار إعادة الإعمار لم يبدأ مسار إعادة الإعمار في سوريا، مسار إعادة الإعمار هو مسار متكامل الآن لم يبدأ. أما المشاريع التي كانت قائمة هي مشاريع استثمارية قامت على أراضي في الأصل مستملكة من فترة سابقة. هذه الأراضي مستملكة وكانت بملاك وزارة الإسكان بناء على اتفاقيات بدأت عليها مشاريع استثمارية. لكن هل يحق لوزارة الإسكان أن تبدأ بهذه المشاريع؟ هون يجب أن نتعمق بالدراسة. ما أنواع هذه الاستملاكات؟ هل هؤلاء أصحاب هذه الأراضي قد تلقوا تعويضا عاديا لاستملاكاتهم؟ هل تلقوا الفرصة للاعتراض على استملاك أراضيهم؟ وهذه ما يجب أن ينظر إليها. واليوم سمعت محافظ ريف دمشق مشكورا قد أوقف الأعمال للنظر بالاعتراضات الأهالي على هذه المشاريع.
1: طيب سأعود إليك، لكن دعني أن أرحب بضيفي الذي انضم إلينا الآن، المهندس حسن أبو زيد رئيس مجلس مدينة معظمية الشام، سابقا معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بك. وأيضا أرحب بفادي محمود أحد الأهالي المتضررين من قانون الاستملاك في ضاحية قدسية، معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بكما. أود أن أبدأ معك أستاذ فادي ونبدأ من حالتك الشخصية، الوضع الحالي الآن بناء على الاحتجاجات التي خرجت فيما يتعلق بقانون الاستملاك، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بما حدث بملكيتك.
2: هلا بما يخص حالتي أو حالة أهالي قدسية، التصحيح هي قدسية وليست الضاحية، لأن الضاحية أصلا مبنية على أراضي مستملكة. فالحالة اللي بتخصني يعني هي بتخص أهالي قدسية بشكل عام، هي أنه في أراضي مستملكة من عدة عصور أو عهود سابقة، في منها من زمن الوحدة، في منها من عهد البعث الأول إذا جاز القول من 63-66، الفترة اللي كان فيها مجلس قيادة الثورة، بعدين في من عهد 66-69 عهد صلاح الجديد، في بعدين من 70 وفي بالـ80، وفي بعدين حتى بالـ2018 كنوع من العقاب. يعني هل هي الأراضي اللي كان مستملكة من هي العهود السابقة في منها 70 سنة يعني صار عليه ماري عليه، ما كانت منفذ عليها، وهي يعني يفترض بالقانون أنه يعني ترجع أو إلا على حل. نحن تفاجأنا أنه في شركات جابت آليات فجأة وبلشت تشتغل، ما بنعرف الشركات تتبع لمين، ما بنعرف مين عطاها عقود وكيف تمت هاي العقود. لا حدا بلغنا ولا حدا أنذرنا ولا حدا قالنا أي شيء. أنا ماني عم ناقش قانونية الاستملاك السابق ولا التعويض هل كان عادل أو غير عادل أو شيء. اللي عم ناقشه نحن كنا أنه نحن في عنا أراضي كتير استملكت وتم التنفيذ عليها، ما حدا
1: من دون أي تعويض حتى؟
2: في منا لا بدون تعويض، مثلا مساكن الحرس الجمهوري مبنية معروفة يعني على أراضي قدسية وجزء من أراضي دمار، هي كانت يعني وضع يد من قبل وزارة الدفاع. في أراضي ضاحية قدسية بالكامل هي أراضي مستملكة لأهالي قدسية، بني عليها مشروع ضاحية قدسية، يعني صارت فيها هاي الأمور، هاي ما حدا طالب فيها، تنفذ عليها، انتهى الموضوع. كانت الناس متأملة أنه بعد سقوط النظام أنه الأراضي المستملكة اللي صار 60 سنة 70 سنة حتى الناس كانت عم تطلع عليها وتزرعها، وما النظام السابق ما كان يحكي شيء، يعني لأنه مستملكة ما بنعرف شو هي الأسباب، قد تكون أسباب سياسية، قد تكون أسباب خدمين، ما أنا من نعرف يعني، لكن هي ما تنفذ عليها. فكان الأمل عند الناس أنه لما إجا العهد الجديد عهد الثورة أنه هي الأراضي تعود لأصحابها، يعني بالنظر إلى أنها هي كانت مستملكة بطرق غير قانونية ومستندة لقوانين غير دستورية، فكان الناس عندها أمل أنه هي العقارات ترجع. فجأة لقينا في شركات عم تبني، ما حد خبرنا، لا المحافظه خبرتنا، لا الاسكان خبرنا، ولا حتى الشركات يعني خبرتنا. اللي بدي اضيفه انه هي الشركات الاستثماريه سواء كانت سوريه او مشتركه او خاصه او خارجيه خليجيه او عربيه او اجنبيه، اصلا كيف يعني نقلت لها ملكيه الاراضي المستملكه من قبل بشكل عام من قبل مؤسسه الاسكان، يعني اغلب الاراضي مؤسسه الاسكان في جهات ثانيه مستملكه، يعني في السياحه مستملكه، في الزراعه مستملكه، في وزاره الدفاع، في وزاره التير. بس خلينا نحكي عن الاسكان، الاسكان كيف نقلت الاسكان لهي الشركات؟ هذا هي الاليه ما بنعرفها، لانه اصلا بالعقود اليوم، لانه انا قرات بيان لهدول الشركتين، شركه يعني شام فيو وشركه ابيات هيلز، قرات لهم بيان ما يعني ماني متاكد اذا كان صحيح، لكن خلينا نقول انه منسوب لالون، انه نحن عقودنا صحيحه. الحقيقه هي عقود غير صحيحه، لانه بقانون العقود، قانون عقود الدوله، ما بيصير التعاقد المباشر، لازم يكون في اعلان مزايده او اعلان مناقصه حسب النوع يعني العقد. العقد المباشر هذا ما بيصير، السداد المباشر ما بيصير، نحن لا سمعنا عن اعلان ولا عن مزايده ولا عن مناقصه ولا مين هي الشركات ولا شو راس مالها ولا شو مشروعها ولا يعني علمنا بشيء. فجاه لقينا في اليات موجوده بهي الاراضي اللي صار لها 60 سنه او 70 سنه او 40 سنه مستملكه، وفجاه في اليات قاعده عم تشتغل وفي لافتات لشركات ومشاريع والناس عم تتفرج انه طيب لما استملكت هي الاراضي بموجب قانون الاستملاك اللي احدث ب 83، يعني كان في اراضي مصادره من الستينات واحدث لها قانون الاستملاك ب 83، يعني هي الاليه كمان اللي كانت انه اصلا هذا ما له قانوني. بس مع ذلك الماده واحد من قانون الاستملاك لا يجوز الاستملاك الا للمنفعه العامه مقابل تعويض عادل. هي شروط ما تحققت، واليوم ما عاد في موضوع منفعه عامه، هاي حكيت انا بمقابله سابقه، اليوم هاي الاراضي اللي استملكت للمنفعه العامه اليوم محوله للاستثمار ولا للمنفعه العامه. فمن حق الناس طيب، اصحاب العقارات المستملكه سواء قصد تعويض او مقابل تعويض، سواء استملاك
1: قانوني لك على كل حال استاذ فادي،
2: انه طيب الطالب عقاراته لانه ما عاد في منفعه عامه صار في استثمار.
1: طيب سأعود إليك، أنتقل إلى ضيفي حسن أبو زيد، وأنت رئيس مجلس مدينة معظمية الشام سابقا، من موقعك السابق في المجلس كيف تنظر إلى هذه المشاريع، مشاريع إعادة الإعمار في هذه المرحلة تحديدا، والقرارات المطروحة اليوم بالتوازي مع الاحتياجات التي بدأت تتوسع في مناطق متنوعة ومختلفة في عموم سوريا، كيف تنظر إليها الآن؟
3: مساء الخير.
1: أهلا.
3: مساء الخير إليك وللسادة المشاهدين. بداية خلينا نوضح فكرة أن موضوع الاستملاك هو موضوع دولي، في كل دول العالم توجد مشاريع استملاك، إلا أن الاستملاك في دول العالم أي مواطن يستملك أرضه يعتبر ذو حظ عظيم، إلا في بلادنا للأسف تستملك الأرض بأسعار زهيدة بثمن بخس. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بدي أحكي فيها أنه قوانين الاستملاك الموجودة سواء من القانون 272 لعام 46 والقانون 60 لعام 78 والقانون 20 لعام 83، كل هذه القوانين نظمت ووضعت لتخدم جهة واحدة فقط على حساب المالك. لابد من إعادة دراسة هذه القوانين بحيث ينصف المالك. هذه القوانين استندت إليها المراسيم الاستملاكية اللي تمت عبر الفترة السابقة، هذه المراسيم جميعها أخذت لاستملاك ونزع ملكية الأراضي من أصحابها بأسعار زهيدة جدا جدا لا تكاد تكون ذات قيمة. اللي بدي أقوله أنا نقطة أساسية، حتى
1: يعني لا تتناسب مع القيمة الفعلية للعقارات أو حتى الأضرار.
3: لا اسمحي لي، نعم تفضل. اسمحي لي أوضح نقطة ثانية أساسية وهامة جدا. القوانين، القانون 20 لما حدد أسس النفع العام، حدد البنود، لما أي جهة إدارية بدها تستملك حدد نقاط النفع العام. ما هي نقاط النفع العام؟ إنشاء الطرق، إنشاء السكك، إنشاء السدود، بنية التعليم، المشافي، الحدائق، هذه هي بالأساس هذه هي الغاية من الاستملاك للنفع العام، أما أن يتحول النفع العام لمشاريع استثمارية هذا لم يعد نفع عام، هذا صفى التجار وبغاية الربح. يعني أنا كمواطن لما بشوف أنا مع الدولة بالتطوير بالتحديث، كلنا مع الدولة بإنشاء الطرق بإنشاء السكك بإنشاء السدود بإنشاء شبكات الري، كل هاي مشاريع ذات نفع عام، ما بعتقد في حدا بيعترض على هذه المشاريع. أما أن تقوم جهة معينة، جهة إدارية معينة، جهة رسمية تستملك الأرض وتنشئ عليها مشاريع نفعية على حساب المالك، فهذا الوضع سينعكس سلبا على نفسية المواطن وعلى رزقه وماله، وبالتالي في اعتراض. يعني أجيب لك مثال بسيط بالمعظمية، يعني موضوع الاستملاك بالمعظمية موضوع شائك جدا جدا، والمعظمية تعتبر من أكثر المدن التي انظلمت بموضوع الاستملاك واستملاك أراضيها، مع أنه مدينة المعظمية قدمت أكثر من 1000 شهيد. سوق مثال، محافظة مدينة دمشق بالعقار 2426 استملكته وباعت هذا جزء من هذا العقار إلى جمعيات تعاونية سكنية أنشأت عليها الأبنية المروحية ببداية الاستراد. طب أنا كابن المعظمية لما أنا مر من قدام هذه المباني هذه المروحيات، طب أنا بدي أتألم إنه هي أرضي وأنا ما استفدت منها شيء، في غير عم يتنعم بهذه الأبنية. وقيسي عليها الكثير الكثير من الأبنية التي أشيدت على أرض تعود ملكيتها لأهل معظمية الشام، لم يستطع أهلها الاستفادة منها بالوقت الذي تجد العائلة من المعظمية رب الأسرة يكون لديه شاب يريد أن يتزوج لا يستطيع أن يؤمن له مسكن.
1: طيب دعني أن أعود إلى ضيفي سيد هشام. قبل قليل أشرت إلى دور المنتظر من قبل مجلس الشعب، واليوم يعني تحديدا بالتوازي مع توسع دائرة الاحتجاجات في الأراضي السورية، اليوم ما هو الدور المنتظر من مجلس الشعب؟ هل هنالك أي خطوات يتم العمل عليها؟ هل هنالك أي تشريعات ربما جديدة قد تظهر في الأيام القادمة بناء على ما يجري؟
0: هو هذا اللي حكيته يمكن بالفقرة السابقة، أنه نحن كأعضاء مجلس الشعب عم نشتغل على تشريعات. ما هو المعيار الأساسي لهذه التشريعات؟ العمل قائم من تقريبا منذ انطلاقة المجلس ومنذ اجتماع الناس أمام المجلس يعترضون على قوانين الاستملاك.
1: طب وإلى حين أنتظر هذه التشريعات اليوم هل توجد جهة مستقلة يمكن يستطيع للمواطن اللجوء إليها بالتوازي مع ما يجري للاعتراض أو ربما يعني لمنع انتشار دائرة الاحتجاجات؟ هل هنالك أي جهة يمكن اللجوء إليها اليوم؟
0: ما طلبه نفسه أعضاء مجلس الشعب وحتى عن طريق المكتب وعن طريق الأعضاء متفرقين، طالبوا الجهات وخصوصا وزارة الإسكان بأن تتوقف عن تنفيذ أي أعمال قبل أن تسن قوانين تحقق الحوكمة والعدالة. نحن الآن عندما نقول نريد إعادة إعمار ونريد استثمار، يجب أن لا نوازن بين إعادة الإعمار والاستثمار، لا نقول إما أو، يعني لا يمكن أن نكون أن نختار بين إعادة الإعمار والاستثمار، بين إعادة الإعمار وحقوق الناس، بل يجب أن يكون الاستملاك أو حتى إعادة الإعمار هي خلق أن يشعر المواطن بعد إعادة الإعمار أن حقوقه قد صونت، قد ازدادت، أن حقه محفوظ. هذا ما نسعى إليه في دراسة القانون الجديد، وهذا ما نسعى إليه في أن يكون تشريعات. العصابة على ماذا بنت الاستملاكات؟ كما تفضل أخونا والأستاذ في مداخلاتهم، النظام البائد استند على قوانين، أولا قوانين جائرة كان غايتها الدولة، غايتها مصلحتها وليس حتى النفع العام، والأمر الثاني كان تنفيذ حتى هذه القوانين الجائرة كان تنفيذها جائرا. نحن الآن نسعى أن تكون التشريع الجديد هو تشريع يضمن حقوق الأفراد، يضمن الدولة في تنفيذ مشاريعها دون الإضرار بحقوق الأفراد، بأن يكون هذا الفرد يشعر بأن ما عندما يبنى مشروع للدولة على أرضه قد أخذ حقه وافيا وهو راضي بسير الدولة بمشاريعها. هذا ما يفكر فيه كأعضاء الشعب عند دراسة القوانين. فيمكن أن نلخصها بكلمتان: الحوكمة والعدالة. نحن لا يمكن أن يكون مشروع مرتبط باستملاك أو بإعادة إعمار دون أن يكون يتضمن الحوكمة والعدالة. الحوكمة في هذا المشروع الفرص العادلة وفي إدارة المشروع، وأيضا العدالة فيما يتعلق بالمواطنين وأصحاب الأرض وأصحاب الملكيات. هذه المعادلة عندما تكون في تشريع وفي تعليماته التنفيذية الكل يكون راضي، الدولة تسير في مشاريعها الاستراتيجية والمواطن يشعر بالرضا بأنه مساهم في مشاريع الدولة وأيضا قد نال نصيبه من العدالة.
1: لكن فقط تعقيب على كلام حضرتك سيد هشام فيما يتعلق بأن هذه المشاريع لا تندرج ضمن إطار ملف إعادة الإعمار، إذن أين وصل هذا الملف بالتوازي مع ما تفضلت به؟ لماذا لم ينطلق حتى الآن؟
0: مشاريع ملف إعادة الإعمار هو مسار متكامل، مسار طويل، والآن يوجد لجنة في مجلس الشعب هي مختصة بدراسة القوانين المرتبطة بإعادة الإعمار. ملف إعادة الإعمار هو مرتبط بعدة جزئيات، أولا بتحديد تحديد أولا ما هي المناطق التي بحاجة إلى إعادة الإعمار. الإحصائيات كبيرة للمناطق المتضررة في خلال 15 سنة الماضية. هذا الملف يحتاج أولا تحديد المناطق المتضررة التي سيصب مسار إعادة الإعمار عليها. الأمر الثاني تحديد التشريعات التي يتطلبها هذا الملف كما تفضلت حضرتك. يعني نحن بحاجة إلى مشاريع تشجع المستثمر على أن يأتي لينفذ المشروعات الاستثمارية ويبدأ ببنية إعادة الإعمار. والأمر الثاني أن لا تكون هذه المشاريع على حساب أصحاب الأرض. فنحن لا نجمع على أصحاب الأرض ضررين، ضرر الهدم والخراب التي عملته النظام البائد، وأيضا أن يكون على أراضيهم استثمار يأخذ من نصيبهم. الأمر الثالث ما هي تحديد الضرر، وهنا يجب أن ننوه إلى مسار جبر الضرر الموجود في العدالة الانتقالية. في العدالة الانتقالية، في هيئة العدالة الانتقالية يوجد عدة مسارات ومن ضمنها مسار جبر الضرر. هل إعادة الإعمار أو المنازل المتدمرة هل يندرج تحت أحد هذه المسارات؟ نعم يندرج تحت مسار جبر الضرر في هيئة العدالة الانتقالية. وهذا المسار حدد بعض أنواع المناطق التي أصابها انتهاك جسيم بحاجة إلى تعويض عن هذا الضرر، وهذا ما يطلبه كثير من المناطق التي الآن تخضع إلى إعادة إعمار مناطقها. يعني أصحاب هذه المناطق يطلبون فقط أمور عادلة، أن أنال تعويض، ما ليس تعويض، أن أنال بحصة عادلة من عقاري في المنطقة التي يعاد إعمارها، أن يحفظ حقي بتعويض الضرر، أن لا أشعر أن الاستثمار يقوم على أرضي وأنا أنظر إليها.
1: من ذات النقطة فيما يتعلق بحفظ الحق بتعويض الضرر للأهالي أستاذ فادي، فيما يتعلق بهذه النقطة أود التطرق معك إلى مطالب الأهالي في هذه المرحلة تحديدا، وأشرت قبل قليل بأن ما جرى هو ضمن الإطار غير الصحيح أو حتى غير القانوني. هل جرى تعويض البعض من الأهالي وما هي المطالب الأساسية اليوم؟ على ما يبدو انقطع الاتصال مع ضيفي فادي محمود. طيب أنقل النقطة إليك ذات النقطة سيد حسن فيما يتعلق بمطالب الأهالي بالتوازي مع هذه الاحتجاجات وتوسع رقعة الاحتجاجات المتكررة المطالبة بتحقيق العدالة في هذا المسار، ما هي المطالب الرئيسية؟
3: طيب اسمحي لي بس اتكلم عن نقطة أساسية. نحن إذا بدنا نيجي نقول أنه والله هذه الأراضي مستملكة من عهد النظام البائد أو النظام السابق ونعتمدها، نحن نعرف كيف كانت تشكل اللجان التخمين البدائي والنهائي. فإذا كان نحن بدنا نيجي نعتمد نقول أن هذه الأرض مستملكة سابقة ونعتمد هذا الاستملاك، ما حققنا انتصار بالثورة. يفترض انتصرت الثورة وبالتالي يفترض كل يوم يكون في تحديث للقوة القوانين والأنظمة. للأسف ما عم نلاحظ أي تطوير للقوانين، سواء بقوانين الاستملاك أو قوانين أنظمة البناء. لهذا التاريخ لم نشعر بوجود أي تطوير للقوانين. الأهالي، كل الأهالي طبعا، وأنا واحد من أهالي المعظمة الشام، نحن مع الحكومة مع الدولة بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية ومشاريع ذات النفع العام الحقيقي. أما مشاريع الاستثمارية، أنا كمواطن بدي حقي، أنا دفعت الدم مقابل أنه أحصل على أرضي. في بعض الأراضي متر الأرض خمن بعشر ليرات سورية، وتم دفع قيمة الأرض

0: وهي أرضي، أكيد هذا الموضوع سينعكس سلبا علي، سيكون في نفس الإنسان ضغينة وحقد، وخصوصا أن الموضوع يمت إلى مصدر رزق الإنسان. أراضي المعظمية تملك منها 85%، ما عم نحكي إحنا عن قطعة أرض لإنشاء مثلا محطة كهرباء، ما عم نحكي عن قطعة أرض لإنشاء مشفى مدني، عم نحكي على مدينة كاملة استملكت ويجي ينفذ عليها مشاريع استثمارية.
1: ونعلم إن كان هناك إسعاف إضافي لبعض من الأهالي، لذلك دعني أن على ما يبدو عاد إلينا من جديد فادي محمود لي نعلم إن كان هنالك أي تعويضات، هل جرى تعويض البعض من الأهالي في سياق هذه الاحتجاجات التي تمت؟ هل كان لكم أي تفاصيل فيما يتعلق بهذه النقطة، مسألة التعويضات، وأيضا ما هي المطالب الأساسية اليوم؟
2: بس خليني أعقب على نقطتين. أول شيء يعني الكلام تبع أنه نحن ما لنا ضد الدولة، ونحن ما يعني أصلا الدولة هي الناس، يعني هي الدولة مين؟ الرئيس والحكومة والوزراء والمحافظة، مو هدول الدولة، هدول سلطة تنفيذية بيشتغلوا موظفين عموميين بيشتغلوا عند الناس. نحن بنقول نحن مع الدولة ومع الدولة، الدولة هي الناس، فإذا أنا ما بدي أعيش هاي الناس وما بدي أرجع حقوق لهي الناس وما بدي أبنيهم وطن لهدول الناس، فهذا كلام أنه مع الدولة وضد الدولة ما له داعي.
1: طيب بغض النظر ما هي اليوم المطالب الأساسية؟
2: النقطة الثانية بما يخص التعويض، ولا في تعويض ولا في كان في حدا حضر ولا في اصلا تبليغ مصدر
1: سابقا، ولا نحن نتحدث سابقا استاذ فادي، هل جرى تعويض البعض من الاهالي؟
2: ابدا، حتى الشركه اللي اجت ونزلت اليوم بيان انه عقدها صحيح، وانا برجع بقول انه العقد غير صحيح لانه مخالف لنظام عقود البيت بالاسناد المباشر، هذا عقد غير صحيح ويطعن فيه. الهي من النقطه، غير انه موضوع التعويض، باب الطعن مغلق. يعني نحن لما جينا بدنا نرفع دعاوى امام مجلس الدوله لرفع إشارات الاستملاك، وليس لإلغاء الاستملاك، لرفع إشارات الاستملاك عن العقارات، مجلس الدولة عم يرفض يستقبل هاي الدعاوى، جايته تعليمات من وزير العدل من غير وزير العدل ما بعرف، ومجلس الدولة مغلق أمام دعاوى الاستملاك لرفع إشارات الاستملاك، هاي واحدة. كمان مجلس الدولة مغلق أمام الطعن بالعقود اللي تمت ما بين مؤسسة الإسكان وما بين هاي الشركات الاستثمارية، لانه اي شخص له مصلحه بيحق له يتقدم بدعوى للطعن بهذا العقد. كمان مجلس الدوله مغلق، ما عم يرضى يقبل انه يقيد دعوى عنده سواء برفع اشاره استملاك او بالطعن بهذا العقد اللي تم بين مؤسسه الاسكان، اذا افترضنا انه مؤسسه الاسكان بين مؤسسه الاسكان وبين الشركات الاستثماريه. فهدول الطريقين مغلقين القانونية. يعني في ناس عم يقولوا ليش عم تلجأوا للمظاهرات وليش عم تطلعوا ضد الدولة؟ يا أخي أول شيء الدولة هي الناس، ثاني شيء الناس عم تطلع لأنه مغلق أمام الطريق القانوني.
1: طيب
2: مجلس الدولة عنده تعليمات ما يستقبل دعاوى الاستملاك، وهي أنا حكيتها بمقابلة سابقة وبرجع بعيدة، حاولنا مع كذا محامي ونوكله يروح يقول يا أخي ما عم يقبلوا يقيدوا الدعوة، يا أخي يقيدوا الدعوة يرفضوها من حيث الشكل ما في مشكلة، يقولوا مثلا هذا استملاك ومرق عليه مدة تقادم وفي تعويض قبض أي شيء مرفوضة شكلا بدون النظر بالموضوع، حتى قيد الدعوة ما عم يقبلوا قيدوها، يعني مسكر طريق القضاء مغلق الناس في
1: طيب. طيب دعني أن أنقل ذات النقطة وأختم معك سيد هشام فيما يتعلق بما ذكره ضيفي بأن جميع الأبواب مغلقة أمام الأهالي للمطالبة بحقوقهم اليوم في سياق ذلك، أمام هذه الاحتجاجات التي خرجت، هل هنالك أي توجه لإقرار قوانين جديدة متعلقة سواء بإعادة الإعمار وحتى الاستثمارات التي تتم تتضمن إشراك الأهالي، وأيضا مسألة التعويض يتضمن ذلك تعويض للأهالي، هل هنالك أي سياق قانوني يجري العمل عليه اليوم؟
3: طبعا ضمن المشروع يجب أن يكون للأهالي حق. أنا عندما أسلب من الأهالي كما تفضل أخونا فادي، إذا ما كان عند الأهالي طريق للطعن وطريق لأن يبين أن حقه كان مجحفا أو تعويضه كان مجحفا، أنا قطعت السبل عنه، وهذا خلاف العدالة. العدالة حتى أحقق العدالة في أي قانون يجب أن يتضمن هذا القانون طرق الطعن. ما هي عندما أنا أقدم مشروع أو مشروع إعمار أو استملاك لمنفعة عامة، يجب أن يكون هناك طرق واضحة للطعن تحدد آلية استملاك لهذه المنفعة، آلية التعويض العادل لأصحاب هذه الأراضي، حدود الاستملاك، ما يكون استملاك بلا غير محدد كما أصبحت الاستملاكات، وما هي طرق الطعن. حتى عندما اجتمعنا

0: مع الأهالي، تقدمنا بكتاب حتى إلى عن طريق مكتب المجلس بأن لماذا طرق الطعن مغلقة أمام الأهالي فيما يتعلق بالاستملاكات. ليست كل الطرق مغلقة، بعض الطرق مغلقة، طلبنا أن تكون هذه الطرق مفتوحة، لأن السلوك طريق القضاء هو طريق طبيعي، طريق عادل لأي مواطن في أي دولة أن يسلك طريق القضاء للطعن في أي قرار يجده مشحفا بحقه. أنا كمواطن عندما أجد أن هذا القرار أو هذا القانون مشحف في حقي، يجب أن يكون لدي طريق من طرق هذا الطعن. لذلك عندما نبدأ نعمل الآن على مسودات التشريعات فيما يتعلق بالاستملاكات ولا في الاستثمار في إعادة الإعمار، نحن ننظر إلى هذا الأمر ضمن هذه التشريعات، كما استفدت أن تكون ضامنة لحقوق الناس، أن يشعر المواطن بأنه حقه مصان، العدالة، أن يكون طرق الطعن واضحة جلية للمواطن.
1: طيب، لكي لا نصل إلى هذه النقطة سيد حسن، أود أن أختم معك في ما يتعلق بالجهة التي يمكن اللجوء إليها في حال كانت جميع الأبواب مغلقة أمام سكان المنطقة لربما الطعن بأي قرار مجحف بحقهم، وأيضا فيما يتعلق بقانون الاستملاك. اليوم ما الجهة التي يمكن اللجوء إليها؟
2: يعني للأسف الشديد احنا طرقنا كل الأبواب مثل ما قالوا السادة المشاركين، لم حتى هذه اللحظة لم نجد آذان صاغية، لهذا السبب نجد أن الشارع بدأ يغلي ويطالب بطرق أخرى هو يرتئيها. وأنا أقترح أن يفتح باب استقبال الاعتراضات عن طريق القضاء، القضاء الإداري، يحق لأي مواطن أن يعترض على قرار الاستملاك، على التخمين الاستملاك. للأسف يعني أنه نعتمد لحنا مخرجات اللجان السابقة ونقول أن هذه العقارات مستملكة ولم يكن يعد للمالك أي حق بالاعتراض، هذا الكلام ستكون نتائجه سلبية على الشارع وعلى الناس. نحن عم نحكي بمصدر رزق للناس، أملاك الناس، وبتعرفي أنت الملكية هي حق مصان، يعني ما بصير انتزاع الملكية. شكرا. بدون عدالة. يعني أنا كمواطن لما بشوف أرضي أخذت مني بأسعار زهيدة جدا جدا وشيدت عليها مشاريع استثمارية ضخمة، نعم، يتمتع بها غيري، وأنا موقف المشاهد هذا الموضوع لن يكون مريح إلي. يعني
1: أشكرك جزيل الشكر ضيفي حسن أبو زيد، رئيس مجلس مدينة معظمية الشام سابقا، كنت معنا من دمشق، أشكرك. وأشكر هشام الأفيوني، محامي وعضو مجلس الشعب وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من دمشق، كان معنا. وفادي محمود، أحد الأهالي المتضررين من قانون الاستملاك في ضاحية قدسية، كان معنا من دمشق. شكرا جزيلا ضيوفي الكرام. مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونتابع بعد الفاصل. المصرف المركزي يتوقع أن يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة لتأسيس مصارف جديدة في سوريا حاجز المليار دولار.
3: هروب بشار الأسد من دمشق.
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.
8: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

قال حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوة رسلان إن المصرف يتوقع أن يتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة لتأسيس مصارف جديدة في سوريا حاجز المليار دولار خلال الفترة المقبلة. وأوضح رسلان أن التشريعات تتيح للمستثمرين الأجانب الاحتفاظ بنسبة 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي مع ضمان تحويل الأرباح وإلغاء القيود على بيع وشراء وتحويل العملات الأجنبية. وأشار إلى وجود توجه لإلزام المؤسسات المالية المقدمة لخدمات الحوالات الدولية تسليم المستفيدين حوالاتهم بالقطع الأجنبي حصراً. أضاف أيضاً أن سهولة التحويلات وتدفق الأموال من شأنهما دعم القدرة الشرائية والناتج المحلي والمساهمة في استقرار الأسعار وكبح التضخم، لافتاً إلى أن بنوكاً أردنية تقدمت بطلبات للاستثمار في سوريا في حين تسعى مصارف أردنية قائمة إلى زيادة استثماراتها.

0: حول هذا الموضوع أرحب بدكتور سليمان مصلي، أستاذ الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك. وأرحب بدكتور حسن غرة، باحث اقتصادي في مركز جسور للدراسات من الكويت. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور سليمان، ما الذي يعنيه عمليا على أرض الواقع دخول أكثر من ملياري دولار لتأسيس مصارف جديدة في سوريا؟
1: مساء الخير. أولا أهلاً. يوجد حاليا في سوريا 11 مصرف تقليدي، 4 مصارف إسلامي، يعني يوجد عندنا حاليا 15 مصرف. هلأ دخول مصارف جديدة إلى هذا يعني الكم أصلا كبير من المصارف، أعتقد الهدف منه هو أنه تكون هاي المصارف تقوم هذه المصارف بدور أكبر في تنشيط العمل في القطاع المصرفي، تقديم منتجات مالية مبتكرة، تحريك أو زيادة حالة المنافسة، خليني أقول ضمن هذا القطاع، جذب استثمارات أجنبية، تقديم حلول مثلا دفع إلكتروني جديدة. يعني الهدف من هذا الإدخال هو ليس فقط زيادة عدد مصارف، لأن عدد المصارف أصلا عندنا مصارف كبيرة، لكن الهدف منه هو يعني بث النشاط والحيوية في هذا القطاع، لأنه خلال الفترة الماضية تعرض هذا القطاع لبعض الهنات والمشاكل جعلت قدرته على تمويل المشروعات الكبيرة، مشاريع البنية التحتية، أقل يعني ملاءة. فالهدف من هذا جذب استثمارات أجنبية من جهة، تقديم منتجات مالية مبتكرة من جهة ثانية، دعم الدفع الإلكتروني من جهة ثالثة. أعتقد كمان كان ضمن تصريح السيد الحاكم أنه تكون هذه المصارف على شكل فروع أجنبية. بالحقيقة هذا الشكل اللي هو فرع أجنبي لا يوجد من هذا النمط حاليا في سوريا. السبب قانون المصارف 28 لعام 2001 ما بيسمح بهذا الشكل. هلا هذا الشكل له مزايا وله مساوئ. مزايا انه تسهيل تحويل الاموال من الخارج، وبالتالي تجاوز مشاكل متعلقه بعدم التعاون المراسلين وبسويفت وغيرها، لكن بالمقابل سيكون له مشكله، وهو انه هذه الشركات او البنوك التي ستكون على شكل فروع اجنبيه لن تكون مدرجه في السوق المالي، لانها ستحتفظ بشكلها القانوني اللي هي فرع اجنبي، وبالتالي تكون محوكمه او خاضعه لاشراف السلطات في هيئه الاوراق والاسواق الماليه كما يجب.
0: طيب كيف تقرأ هذه الخطوة دكتور حسن، إعلان المصرف المركزي عن توقع دخول أكثر من مليار دولار لتأسيس مصارف جديدة في سوريا؟
2: في البداية مساء الخير لحضرتك والسادة المشاهدين والضيف الكريم. يعني يجب نكون دقيقين في الخطاب الإعلامي. السيد صفوة رسلان يقول أنه نتوقع، يعني هذا نمط متكرر بين الحاكم الحالي والحاكم السابق. يعني نحن الحاكم السابق الدكتور عبد القادر حصرية ذكر في أكثر من خطاب إعلامي أن هناك عدة جهات، عشرات الجهات قدمت على تراخيص كبنوك، ولحد الآن يعني مثل ما بقول بالمقولة الشعبية هذا ما بطعم خبز. يعني الخطاب الإعلامي بموضوع نتوقع، الخطاب المتوقع والخطاب التنفيذي، هناك يعني فعلا فارق شاسع بين الخطاب الإعلامي من ناحية التوقع وخطاب في على الأرض الواقع. يعني الإعلان الوحيد الذي ذكر صراحة اللي هو مجموعة الاستثمار القطرية، يعني اشترت حصة من بنك شهبة ب 49% وذكر في بورصة قطر. وبالتالي يعني هذا التوجه من الخطاب الإعلامي يبعث للتفاؤل، ولكن بنفس الوقت هو مخيب للآمال، لأنه يعني الناس تتوقع عقود تنفيذية وإطار زمني. لحد الآن نتوقع على المدى القريب. طب متى المدى القريب؟ 6 شهور، سنة، وهكذا. نحن يعني للعلم يعني دائما التراخيص الأولية كما ذكر السيد صفوت تأخذ من 3 إلى 4 أشهر، ما لا سيما أن تأخذ أيضا تراخيص أخرى، وهناك مثلا إيداع للبنك المركزي وغيره من الضمانات حتى نضمن يعني تكون هذه البنوك المركزية أو البنوك عفوا الأفرع الأجنبية تعمل بطريقة فاعلة. أريد أن أعقب أيضا كما ذكر الزميل الكريم دكتور سليمان، يعني في موضوع الأفرع الأجنبية، أيضا هذه عادة هذه الأفرع الأجنبية الهدف منها هي التحويلات وليس تقديم مثلا قروض، لا مثلا القطاعات المنتجة مثل القطاع الزراعي والقطاع الصناعي، وبالتالي لن يستفيد المواطن بشكل كبير من هذه الأفرع الأجنبية. وبالتالي نحن نريد بيئة جاذبة للبنوك التي تعمل على تقديم قروض للمواطنين وفق مثلا الشريعة الإسلامية. يعني مثلا في آخر تصريحات للبنك المركزي ذكر أن هناك تعاون مع بنوك ألمانية في تقديم دورات تدريبية. ماذا عن البنوك العربية؟ يعني البنوك العربية بالنظام الإسلامي يجب أن تقدم، هناك يكون تعاون.
0: هناك بنوك أردنية تقدمت أيضا بطلبات الاستثمار في سوريا، كيف تقرأ هذه الخطوة؟ هل ذلك سيكون يفتح ربما الباب أمام استثمارات أوسع، حتى أثر أيضا إيجابي على المواطن السوري، وخصوصا بأن الكل ينتظر اليوم، المواطن السوري يسأل كيف ستنعكس هذه الخطوات على مسألة الاحتياجات الأساسية، الأسعار، الدخل أيضا في سوريا، وخصوصا مع هذا التضخم الحاصل؟
2: يعني الأردن هو شريك استراتيجي ولدينا مصالح مشتركة مع البنوك الأردنية. الأردن لديها مؤسسات راسخة كبنوك وكتنظيم، ولديها بنية رقمية ممتازة. بتقديري أن الهدف من يعني الشراكات مع البنوك الأردنية هي أيضا في موضوع التحويلات. لا تزال البنوك المحلية في سوريا لا يوجد ثقة مع البنوك الأجنبية في موضوع التحويلات، وبالتالي يمكن أن تزيد الثقة عن طريق الشراكات مع البنوك الأردنية. لكن هذا أيضا لديه جانب سيء، أنه ربما يتم استعمال الدينار الأردني بدل الليرة السورية، وبالتالي قيمة الليرة السورية يعني لا يمكن تداولها بشكل كبير في موضوع التحويلات. وبالتالي هي خطوة إيجابية لتعزيز الثقة، لكن تحتاج إلى وقت، ونتمنى يكون هناك شراكات أكثر مع على المستوى العربي. مثلا في عندنا يعني عندنا في الكويت عندنا مؤسسات بنوك يعني راسخة يمكن التعاون معها، في عندنا في السعودية، في عندنا في الإمارات، وبالتالي يجب توسيع هذه الشراكات في المستقبل.
0: كيف من وجهة نظرك دكتور سليمان يمكن أن يكون هنالك أثر حقيقي على دخول هذه المصارف الجديدة؟ وأشرت قبل قليل بأن لدينا مصارف كبيرة في سوريا، هل دخول هذه المصارف الجديدة سواء كانت مصارف إقليمية أو حتى مصارف أخرى سيكون لها أثر إيجابي على مسألة الأسعار والتضخم في سوريا؟
1: بالحقيقة لحتى يكون لها أثر على الأسعار وعلى التضخم، خلينا نقول الأثر إيجابي، يعني تخفيض التضخم وتخفيض الأسعار وتحريك عجلة الاقتصاد، ينبغي أن يتم يعني تشجيعها بشكل أو بآخر على توظيف الأموال التي لديها في المشاريع المنتجة. بالحقيقة القوانين اللي تحكم يعني والتشريعات التي تحكم عمل المصارف حتى الآن هي قوانين النظام البائد، يلي بتضع ضوابط كثيرة وقيود كثيرة على توظيف الأموال. تجد حتى الآن كثير من البنوك مترددة في تمويل قطاعات مهمة من قطاعات الاقتصاد، والسبب هو هذه التشريعات التي يخافون أن يقومون بتجاوزها بشكل أو بآخر فيتعرضون لعقوبات مصرفية. النقطة المهمة هو أن يتم تشجيعهم على استثمار أموالهم في الدورة الاقتصادية. بالحقيقة نحن المصارف الموجودة حاليا ما بعمم، لكن غالبيتها يوجد لديها فوائد مالية كبيرة، لكنها للأسف تخشى حتى الآن توظيف هذه الفوائد في النشاط الاقتصادي، وتعتبر حتى البنوك الموجودة حاليا داخل سوريا تعتبر أن الوضع الاقتصادي ليس يعني مشجعا في وجهة نظر بعضهم للاستثمار في النشاط الاقتصادي. ينبغي تشجيعهم، وأحيانا خليني أقول أكثر من تشجيعهم، إلزامهم بتوظيف

0: هذه الأموال في النشاط الاقتصادي. طبعا الإلزام في نظام اقتصادي حر أمر صعب. المتأمل في دخول هذه البنوك إلى سوريا بالإضافة إلى المساعدة في تنشيط عملية تحويل الأموال طبعا التي ما زلنا نعاني منها إلى حد كبير في القطاع المصرفي والدي ريسكينج ومشاكل الثقة ما بين القطاع الأجنبي والقطاع السوري، بالإضافة إلى مزايا التحويل، نتأمل أن تقوم هذه المصارف بتمويل الأنشطة الاقتصادية. طبعا نحن نتأمل منها ذلك لأنها ستكون أو ستأتي بمحافظ استثمارية أو محافظ ائتمانية جيدة، ليس فيها مشاكل تعثر، ليس فيها مشاكل تخلف، ليس فيها مشاكل فساد، فبالتالي ستكون قادرة على تمويل النشاط الاقتصادي بسهولة وليس لديها هذه المخاوف التي تحملها الشركات المحلية. طبعا بالإضافة لأنها ستكون لمصارف عريقة أو مصارف أتوقع ذلك مصارف كبيرة، ستكون بمحافظ مالية كبيرة، ستكون قادرة على المساعدة في تمويل المشاريع الكبيرة التي تحتاج إلى تمويل ضخم، وربما تدخل حتى في مشاريع مثل ما كان من فترة في القرض المجمع التي دخلت فيه 3 بنوك، 2 منها خاصين وبنك حكومي في تمويل نفق المجتهد مثلا على سبيل المثال. هذه من الأمور التي نأمل من هذه المصارف التي ستدخل أن تقوم بهذا التمويل، وبالتالي ستحرض المصارف الموجودة المحلية على البدء بتوظيف أموالها واستثمارها في مشاريع منتجة وعدم تكديس الأموال في خزائنها دون يعني استثمارها في نشاط يفيد الاقتصاد، لا سيما في المرحلة الحالية التي تحتاج فيها الدورة الاقتصادية لكل ليرة سورية.
1: بناء على ذلك دكتور حسن، يعني هل يمكن القول بناء على هذه الإجراءات الحاصلة، هل يمكن القول اليوم بأن القطاع المصرفي السوري أصبح بيئة جاهزة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية بناء على ما يجري ويتم؟
2: يعني نستطيع أن نقول أن يعني البنك المركزي والقطاع المصرفي يحاول أن يقدم ضمانات تشريعية مهمة مثل تحرير القيود على العملة، حماية تحويل الأرباح، إلغاء قيود بيع وشراء القطع الأجنبي، لكنها لا يعني فقط تعالج المخاطر التنظيمية فقط. هناك أيضا مخاطر حقيقية من ناحية مثلا الاستقرار السياسي، الاستقرار الأمني، بيئة الأعمال في فتح مثلا المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فجوة الثقة مع البنوك المراسلة العالمية، وضعف البنية التقنية والامتثال لمعايير سويفت والأمن السيبراني. يعني القول بعدم وجود مخاطر مالية هو يعني مبالغ فيه. الأدق أن المخاطر التشريعية قد خففت، لكن المخاطر مثلا الاقتصادية أو المخاطر السياسية تبقى قائمة وخارج سيطرة البنك المركزي. من أهم يعني الاستراتيجيات التي يجب أن يعمل عليها البنك المركزي في المستقبل هو موضوع ما يعرف بالديجيتال بانكينج، ربما الدكتور سليمان يعني يعرف في هذا المواضيع أيضا. الديجيتال بانكينج بمعنى أنا كمغترب سوري مقيم في الكويت أستطيع أن أفتح حساب بنكي أونلاين وأنا مقيم في الكويت، ما في داعي أكون بحضور شخصي. هذا سيعمل تحريك عجلة الاقتصاد والعمل على التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. نحن مشكلتنا الحالية ليست في المشاريع الكبيرة، المشاريع الكبيرة لديها قنواتها الرسمية الخاصة في تسهيل هذه البيئة التشريعية. ما نستطيع في تحريك عجلة الاقتصاد ويعني مكافحة البطالة والنمو الاقتصادي هو في التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق تسهيلات تجارية وبنكية للمغتربين السوريين حتى يستطيعون الاستثمار حتى لو كانوا في بلد آخر، وبالتالي يستطيعون تحريك عجلة الاقتصاد بشكل أسرع.
1: إلى أي مدى تعتقد فعلا دكتور حسن يمكن لهذه المصارف الجديدة أن تساهم بتسريع عجلة الاقتصاد، أن تساهم في تمويل إعادة الإعمار في سوريا فيما يتعلق بالمشاريع الحاصلة الآن، المشاريع الصغيرة والمتوسطة أيضا في سوريا؟ هل هنالك قدرة فعلية في ربما في هل هنالك مدة زمنية تحديدا ربما نراها قريبا أم ماذا؟
2: لحد الآن توجه القطاع البنكي في فتح يعني أفرع أجنبية، هذا التوجه يعمل يعني التركيز على التحويلات المالية وليس تقديم الشركات والقروض وسياسات التأمين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. نرجع نقول إنه إذا نريد يعني تسريع من عجلة التنمية والاقتصاد يجب التركيز على القيود الميسرة، تقديم القروض لأصحاب المشاريع الصغيرة خصوصا في القطاع الزراعي والقطاع الصناعي. هذا بالتأكيد سيعمل على يعني زيادة يعني التوظيف، زيادة الإنتاج، وبالتالي التسريع من عجلة التنمية. أما حاليا حسب يعني تقديراتي وحسب التصريحات فهذه حلول مؤقتة لمعالجة التحويل.

0: المالية والسياسات المالية ما بين الشركات الكبرى والتحويلات. لكن إذا أردنا فعلا التركيز على التنمية الاقتصادية فيجب يكون عندنا حلول، خصوصا أن الشركات يعني الموجودة في منطقة الخليج لديها حلول إسلامية، من مثلا إصدار مثلا صكوك إسلامية مثلا، أو البنوك التقريضية بإصدار سندات للمغتربين. هذه الحلول لحد الآن لا نرى مؤشرات على العمل عليها على المدى القريب. وبالتالي ومثلا عندنا زميلنا هون الدكتور سليمان مختص في الاقتصاد أو المعاملات الإسلامية، يجب الاستفادة من الخبرات الوطنية سواء داخل سوريا أو خارج سوريا في العمل على تسريع من هذه الإصدارات أو المنتجات الإسلامية بما يعمل يهدف يعني يستهدف بناء شراكات مع المشاريع أو رواد الأعمال في يعني القطاعات مختلفة سواء القطاع الزراعي أو الصناعي.
1: طيب برأيك دكتور سليمان، بناء على ذلك، هل يعني بناء على الدراسة التي وضعت وهذه الإجراءات التي تتم في ما يتعلق بدخول أكثر من مليار دولار لتأسيس مصارف جديدة، هل تم التطرق إلى ربما المخاطر التي قد تشهدها المرحلة القادمة مع دخول رؤوس أموال أجنبية إلى القطاع المصري في وهو خصوصا في مرحلة تأسيس وإعادة بناء حاليا؟
2: أنا بعتقد دخول هاي المصارف لسوريا وعملها بسوريا بالإضافة للتحويلات الأجنبية، خليني أقول إلها دور تاني إحنا نسينا نحكي عنه، واللي هو بالحقيقة تشجيع التجارة الدولية. يعني الاستيراد والتصدير يعني مسألة كمان سهل، مو سهلة إنه أنت تمولها عن طريق يعني الالتفاف على قيود السويفت كان سابقا، وحاليا عن طريق عدة حلقات وسيطة ربما ترفع التكلفة. أما الآن إذا كان في عنا بنوك هي فروع أجنبية فهذا حيسهل كتير عملية الاستيراد والتصدير، خاصة إذا كانت هاي البنوك أردنية أو تركية أو غيرها، فهذا يعني له دور كبير أيضا في تنشيط يعني عجلة الاقتصاد. هلا أنا ما بعتقد المخاطر المتعلقة بالاستثمار هي مخاطر كبيرة وهامة، بالعكس أنا يعني بعرف إنه كتير من البنوك مهتمة للاستثمار بسوريا، وتجد في سوريا سوق واعد لأنه يعني في فرص استثمارية وفي عوائد استثمارية كتير كبيرة. هلا بالنسبة لفقط ضيفك العزيز والعزيز على قلبي كمان فيما يخص المنتجات الإسلامية واستخدامها في البنوك الموجودة حاليا، البنوك الإسلامية ما زالت بعض القيود الموجودة بالتشريعات الحالية تحد من قدرة المصارف الإسلامية على إصدار الصكوك مثلا، في بعض القواعد التي تجعل تداول هذه الصكوك حصرا في داخل هذه المصارف المصدرة واحتفاظها بسجلات لإيداع الملكيات، وهذا جعل المصارف غير راغبة أصلا في الاحتفاظ بهذه الإصدارات ولا غير راغبة في إصدار الصكوك من الأصل، لأنه حتلبك حالة بتداول هذه الصكوك عندها في غرف خاصة وبإيداع هذه الصكوك. فنحتاج إلى بالحقيقة إلى يعني تعديل سريع في هذه القواعد لحتى نقدر ننطلق بالأدوات المالية الإسلامية. شكرا. وغيرها. في ملاحظة كمان فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذا سمحتي لي، في دور مهم لازم تلعبه المصارف التمويل الأصغر لتنشيط هذا القطاع. كمان دعم هذا القطاع يعني سيؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد، أتأمل أنه يصير فيه له دعم في المستقبل القريب.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور سليمان مصلي، أستاذ الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، كنت معنا من دمشق. شكرا لدكتور حسن غرة، باحث اقتصادي في مركز جسور للدراسات، كان معنا من الكويت. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نتابع على رأس الساعة. حزب الله بعد عامين على مقتل حسن نصر الله.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: يصادف اليوم مرور عامين على مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله في غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت عام 2024. ويقف اليوم الحزب أمام مشهد فيه العديد من التساؤلات حول قدرة إعادة ترميم نفسه وسط استمرار الحرب الإسرائيلية عليه وانخفاض الدعم من حاضنته الشعبية، إضافة إلى الضغط الحكومي المدعوم دوليا على نزع سلاحه، كما يلفت النظر إلى خليفه نعيم قاسم وقدرته على إدارة المشكلات التي تواجه حزبه. حول هذا الموضوع رحب بأحمد الأيوبي سياسي لبناني معنا مباشرة من طرابلس، مرحبا بك. وأرحب بمحمد حمية باحث في الشؤون الإقليمية والدولية من بيروت، مرحبا بكما. أبدأ معك سيد محمد لنتحدث عن بعد عامين على مقتل حسن نصر الله، ما الذي تغير فعليا؟ كيف يمكن اليوم قراءة المشهد داخل الحزب؟
1: مساء الخير لك أستاذة ديما، مساء الخير للأستاذ أحمد وللمشاهدين. طبعا حزب الله بعد الحربين، حرب 2023 وحرب 24 وحرب 26 وما بينهما من يعني هدنة واستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، طبعا هناك متغيرات كثيرة على المستوى الداخلي في حزب الله. طبعا هو فقد الكثير من قوته ودوره على المستوى الإقليمي، طبعا بعد اغتيال قياداته وعلى رأسهم الأمين العام السيد حسن نصر الله وخليفته، وأيضا الكثير من القيادات، إضافة إلى عملية البيجر التي أيضا يعني شكلت ضربة للجسم العسكري والأمني لحزب الله، وصولا إلى الحرب الحالية. طبعا هناك متغيرات على المستوى الإقليمي أيضا، الحرب، المتغيرات في سوريا، المتغيرات على مستوى المنطقة، الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية، دخول حزب الله في هذه الحرب وعلى التي امتدت شرارتها على مستوى المنطقة برمته. فبالتالي، لكن هل حزب الله، نعم هو قد فقد الكثير من قوته، لكن هل انتهى؟ هل يمكن الاعتبار أن إسرائيل استطاعت خلال حرب الثلاث سنوات من القضاء على حزب الله وقدرته وبنيته التنظيمية والعسكرية وفرض شروط الاستسلام عليه؟ طبعا حتى الآن لا يزال حزب الله يملك قوة، لا أحد يعرف حجم هذه القوة على المستوى العسكري والأمني، لكن من خلال الحرب الأخيرة التي صمد فيها خلال 3 أشهر واستطاع أن يصد الكثير من العدوان الإسرائيلي والمشروع ألحق خسارة كبيرة في المشروع الإسرائيلي، لا أقول أنه هزم المشروع الإسرائيلي بكامله، لكن استطاع أن يلحق خسائر كبيرة بهذا المشروع ومنعه بالحد الأدنى من أن يقصد سيطرته على كامل الجنوب وكامل لبنان وأن يمتد باتجاه دول أخرى في المنطقة. وبالتالي اليوم أعتقد أن حزب الله لديه عدة أولويات، يعني أولا أولوية الإيواء النازحين في مختلف المناطق، واليوم الشيخ نعيم قاسم أعلن عن مشروع في هذا الإطار خاصة الكرة الجنوبية على الحدودية. الأمر الثاني هو العمل على يعني الحفاظ على الوحدة الداخلية داخل الطائفة الشيعية. الأمر الثالث الحفاظ على الوحدة الوطنية الإسلامية والوطنية بشكل عام وعدم حصول أي فتنة وأيضا عدم اصطدام مع الجيش اللبناني، إضافة إلى ذلك أنه يعمل على وقف إطلاق النار، وقف العمليات النسف والتهجير ووقف الاحتلال، يعني انهاء الاحتلال، اضافه الى العمل على ايجاد طريقه
0: حتى مع سيطره الاحتلال للعديد من البلدات الجنوبيه. يعني طب دعنا نستمع الى راي ضيفي فيما يتعلق بهذه النقطه سيد احمد ايوبي، فيما يتعلق بمرور بعد مرور عامين على مقتل حسن نصر الله، كيف تنظر اليوم الى القدرات داخل الحزب؟ هل ما الذي تغير فعليا؟
2: مساء الخير لك ولضيفك الكريم. الحقيقة أن هناك إشكالية في أن حزب الله يريد أن يتعامل مع هذا الواقع وكأن ما جرى هو مجرد خلل جزئي تكتيكي، كما قال النائب محمد رعد، خلل جزئي تكتيكي مع كل هذه الكارثة التي وقعت ليس فقط بالنسبة لحزب الله وإنما شملت الجنوب، شملت اللبنانيين بشكل عام، ضربت عمق الجنوب، هناك يعني أكثر من 600 كيلومتر تقريبا محتلة الآن من قبل العدو الإسرائيلي. هناك يعني مئات آلاف المهجرين الذين باتوا يعني في أحسن الحالات يأوون إلى بيوت جاهزة. هناك تداعيات خطيرة على الاقتصاد اللبناني على كل المستويات، فضلا عن أن الرئيس نبيه بري قال إن إسرائيل باستطاعتها أن تحتل ما تشاء من الأراضي اللبنانية لو كان هناك قرار استراتيجي وسياسي إسرائيلي. أمام هذه الواقعة لا يمكن أن نقول بأن ما جرى هو خلل جزئي تكتيكي، هذه كارثة حقيقية بكل المعايير. حزب الله يريد أن يصعد في الموقف وأن يتجاهل الوقائع. ما قاله اليوم الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في الواقع لا يتضمن أي مسؤولية ولا يتضمن أي نقد حقيقي للمرحلة السابقة. وهناك اعتقاد وهناك بدأ الحزب يعود ويقول بأنه استعاد التعافي واستعاد عافيته وبأن باستطاعته أن يكمل نفس المسار، وهو يقول بأن لبنان سيزول بدون المقاومة. هو يحدد بما هو أخطر من حرب أهلية، هو يربط بين وجود حزب وبين وجود البلد وبين وجود الحزب وبين العيش المشترك في لبنان. هذه
0: والدولة تقول إن قرار الحرب والسلم وحصرية السلاح يجب أن يكون بيدها. اليوم انتقل هذا الملف، ملف حصر سلاح حزب الله، لصلب النقاش الرسمي. اليوم كيف يمكن التعاطي مع ذلك بناء على ما تفضلت به؟
2: هو المشكلة الآن أن الدولة تتعاطى كما يريد حزب الله، أي أنها تقول بأنه لا يمكن نزع سلاح حزب الله بالقوة وإنما يجب أن يتم التوصل إلى نزع لسلاح الحزب. رئيس الحكومة يقول على منبر الأمم المتحدة إنه لا، يعني من الجنون أن يكون هناك تصور بنزع سلاح حزب الله في المدى القريب. ومع ذلك هذه المواقف حزب الله يعتبرها استفزازية، يعتبرها معادية له. هو لا يقبل أصلا بفكرة نزع السلاح أو أحادية السلاح لدى الدولة اللبنانية. هذه هي المشكلة. اليوم الشيخ نعيم قاسم يقول أنه حتى ولو انسحبت إسرائيل كليا من لبنان فهذا لا فضل فيه للدولة وإنما هو بفضل حزب الله. إذن القضية هي أن الحزب يضع نفسه في جهة وكل الدولة وكل الكيان اللبناني في جهة أخرى. هذا أمر شديد الخطورة. هذا أمر بدل أن يكون هناك مراجعة عند حزب الله في خطابه السياسي وفي أدائه العملي، نحن نرى تصعيدا شديد الخطورة. كل ذلك يريد الشيخ نعيم قاسم أن يربطنا بورقة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي طارت ولم تعد موجودة أصلا في المعادلة. نحن على وشك ربما حرب جديدة بين أمريكا وإيران، في حين أن الشيخ نعيم قاسم يتمسك بورقة تفاهم غير موجودة. حزب الله بعد كل هذه الاغتيالات، جوابا على السؤال من البداية، حزب الله اليوم يبدو أنه تحول إلى حالة عصابات، حرب العصابات، وهي قد تكون مجدية في بقائه لكنها بتأكيد ستكون ذات تداعيات خطيرة جدا إذا قرر الحزب أن يواصل نفس الطريقة في مناطق جديدة مثل الريحان وغيرها. يعني سيكون هناك المزيد من المبررات للاحتلال الإسرائيلي في أن يصل إلى مزيد من المناطق اللبنانية ويحتلها ويدمرها مع الأسف. يعني
0: طب اليوم كيف يمكن التوصل إلى صيغة ترضي الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بحصر السلاح وخصوصا بالمزاعم من قبل الحزب؟ كيف يمكن التعاطي مع هذا الملف سيد أحمد؟
2: الحقيقة الطريق مقفل، ليس هناك إمكانية لأي تعاطي. نحن أمام واقع يعني ليس فيه حلول. الحزب يرفض كليا مناقشة السلاح تحت ذريعة وجود احتلال مستمر، وبالتالي الحوار مغلق في هذا الصدد. وإذا استمرت الأمور على هذا النحو فنحن معرضون لحرب إسرائيلية جديدة بكل أسف. بدل أن يكون هناك تسوية داخلية على موضوع السلاح، مرة جديدة يتم القبول بأن يدمر العدو الإسرائيلي تلة علي الطاهر من دون أن يتسلمها الجيش اللبناني. سنكون أمام سيناريوهات جديدة مثل علي الطاهر على امتداد الأراضي اللبنانية.
0: طب اليوم سيد محمد، مع هذه الخسائر التي تكبدها الحزب فيما يتعلق بجميع الأصعدة العسكرية السياسية أو حتى المالية والضربات الواسعة النطاق، كيف اليوم يتعامل مع إعادة ربما بناء هذه المنظومة من جديد؟
1: أولا أنا أخالف ضيفك بأن موضوع مذكرة التفاهم قد انتهى. أولا، هناك موقف واضح من 4 دول عربية إقليمية أساسية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، من السعودية ومصر وتركيا وباكستان، عندما قالوا أن ندعم العودة الأمريكية الإيرانية لمذكرة التفاهم. حتى الصين بعد اللقاء الرئيسين الصيني والأمريكي خرج علنا الرئيس الصيني بعد الاجتماع وقال لا بد من العودة الإيرانية الأمريكية إلى هذه المذكرة التي هي مظلة الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة برمتها. الأمر الثاني، يبدو يعني الأستاذ أحمد نسي أن هناك اتفاق اسمه اتفاق 27 تشرين 2024، نهاية الحرب الأولى، ووقعت عليها إسرائيل برعاية أمريكية، ووقعت السلطة اللبنانية آنذاك الرئيس بري الذي استشهدت به، والرئيس نجيب ميقاتي كان رئيسا للحكومة. وبالتالي من انقلب على هذا الاتفاق هي إسرائيل، والراعي الأمريكي لم يعني يحرك ساكنا، وحزب الله التزم 15 شهرا لم يطلق طلقة واحدة. السلطة اللبنانية بشخص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تباهوا وتفاخروا بأن لبنان لم يطلق أي طلقة باتجاه إسرائيل، ونشر الجيش اللبناني، والجيش اللبناني قال أنني سيطرت على عمليا على أغلب مناطق الحدود، لكن ما يعيق استمرار انتشاري هو العدو الإسرائيلي. وبالتالي بقي الوضع على ما هو عليه، حرب مفتوحة إسرائيلية على لبنان، كانوا يوجهون الإنذارات إلى عمق الضاحية في شهر رمضان المبارك، ولا أحد يحرك ساكنا، يجرفون ويقتلون وعمليات اغتيال. هلا وجد نفسه حزب الله في ثاني من أذار أن هناك حرب إقليمية، فبالتالي استغل وافتند على دخول إيران في هذه الحرب، ودخل لكي يحاول تغيير المعادلة، وعله يعني يجلس على طاولة المفاوضات ويكون له حصة في وقف الاعتداءات وفي التسوية التي كانت مؤملا منها بين الأمريكيين والإيرانيين. لكن واضح أن إسرائيل استغلت 3 عوامل. العامل الأول هو استغلت صمت بمذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني، وخوفه على موجة نزوح جديدة بعدما صعد يعني أغلب الجنوبيين إلى بيوتهم في الجنوب، واستغلت أيضا الانقلاب الأمريكي. بس دعيني نقطة سريعة، استغلت الانقلاب الأمريكي الإسرائيلي على مذكرة التفاهم مع إيران، وأيضا استغلت مسار واشنطن التي ذهبت إلى السلطة اللبنانية التي قدمت للإسرائيلي كل ما يحلو له، وعندما أخذ كل ما يريد الآن لا يريد. في دير ميماس منذ أسبوع عندما جاء الجيش اللبناني ليدخل إلى هذه البلدة، فجاء الجيش الإسرائيلي وطرد الجيش اللبناني، فطلبت السلطة السياسية من الجيش الانسحاب من المنطقة. وأيضا نموذج زوكر الغربية التي اختارها الإسرائيل نموذجا أو منطقة تجريبية، هل استطاع السكان الدخول إليها؟ هل استطاع الجيش أن يفرض سلطته على كامل منطقة زوكر الغربية التي هي ليست محتلة في بالمناسبة؟ فبالتالي الواضح أن اليوم مسار التنازلي الذي ذهبت إليه السلطة بأن قدمت كل ما يريده الإسرائيلي، حتى هناك نصائح من بعض الدول العربية للسلطة اللبنانية بأن لا تذهب بعيدا في المسار المفاوضات مع إسرائيل، لأن إسرائيل لديها مشروعا على مستوى المنطقة هي وتريد إقامة منطقة عادلة.
0: سيد محمد، طيب أمام هذه المعطيات الحاصلة، طيب دعنا نتحدث عن الوضع الحالي الآن أمام هذه المعطيات الميدانية حتى السياسية، والخسائر الكبيرة التي تكبدها الحزب في بنيته العسكرية السياسية المالية أيضا. كيف اليوم، هل استطاع فعلا الحزب ترميم نفسه بناء على المعطيات الحاصلة؟
1: أنا لا أعلم يعني بهذه الأمور العسكرية والأمنية، لكن حسب ما أقرأ وأعلم، ويعني يصرح مسؤولون في حزب الله على رأسهم يعني الشيخ قاسم، أنهم استطاعوا الترميم وإعادة قدراته. أنا حسب معلوماتي أن الحزب أجرى يعني قراءة شاملة ومجموعة من التغييرات الداخلية على كافة المفاصل الحزب. أعتقد أن الموضوع أصبح أكثر يعني إدارة وأمنا، وربما يعني صمت الحزب اليوم له علاقة بكيفية إدارة المعركة، وعلى أيضا حسابات إقليمية لا علاقة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية واستحقاق انتخابات الإسرائيلية والأمريكية. وهناك رهان على يعني أن يتم هناك تسوية أو انكفاء أو تراجع أمريكي أو إسرائيلي ما في ظل الحسابات الانتخابية إذا خسر نتنياهو أو ربح أو ترامب أو خسر أو ربح. وبالتالي اليوم في مرحلة انتظار وترقب لما ستؤول إليه الأمور في الشهرين المقبلين. أعتقد أنه شهر حاسم، شهر تشرين الأول وتشرين الثاني، وبالتالي سيبني على شيء مقتضى. وبالتالي ايضا اليوم لا مصلحه للحزب بشكل مباشر ان يعني ان يقوم بحرب او تعود الحرب الى ما كانت عليه، وخاصه ان اذا اجرينا مقارنه سريعه بين ما قبل 2 اذار والان، ربما يعني الان وضع، رغم هناك خسائر طبعا كما تفضلت، لكن الوضع اقل سوءا من ما كان عليه قبل 2 اذار عندما كانت تهدد الضاحيه والعاصمه بيروت والبقاع الغربي.
0: طيب كيف تقرأ ذلك؟ ذات النقطة أنقلها إليك سيد أيوبي، هل اليوم يملك الحزب فاعلية حقيقية على أرض الواقع في المشهد السياسي، في المشهد الداخلي اللبناني، وخصوصا مع التغييرات التي حصلت على المشهد اللبناني، طرأت عليه رئيس ورئيس حكومة من خارج إرادته ومن خارج الدائرة المطروحة، كيف اليوم قراءة المشهد فيما يتعلق بإمكانية الحزب؟
2: أنا أريد أن ألفت النظر إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في العام 2024 نص على أنه لا يصح ولا يحق لأي قوة أن تمتلك السلاح باستثناء الأجهزة الأمنية الشرعية المعروفة، الجيش اللبناني، الأمن الداخلي، قوى الأمن العام، ووصولا إلى الشرطة البلدية. حزب الله اعتبر أنه غير معني بهذا الاتفاق شمال نهر الليطاني، واستمر بالمناورة جنوب نهر الليطاني، واكتشفنا أن الجيش اللبناني عثر على ما يريد له الحزب أن يعثر عليه من منشآت، والدليل على ذلك هو القتال الحاصل الآن في الجنوب وانكشاف كميات المخازن والمواقع لحزب الله التي لم يصل إليها الجيش اللبناني. لم يكن حزب الله متعاونا على الإطلاق لا جنوب الليطاني ولا شمال الليطاني. بالنسبة للواقع الراهن الآن، حزب الله يعني كما ذكرنا تحول في الواقع إلى حرب العصابات. على المستوى الداخلي هناك تراجع كبير، حزب الله اليوم معزول، نرى أن هناك تشاتما على مدار الساعة بين حلفاء الأمس جبران باسيل وحزب الله، ولم يعد هناك من حليف يمكن إلا سليمان فرنجية وبعض الشخصيات المسيحية المستقلة. العزلة السياسية كبيرة جدا، وأيضا حزب الله لم يعد قادرا على إدارة الشارع كما كان في السابق، في ظل يعني انعدام الحلفاء، انعدام وجود الحلفاء، لا يستطيع أن يسقط بالقوة حكومة اليوم، بل لا يستطيع أن يغير وزير. لكن ما يمتلكه حزب الله اليوم هو في الدولة العميقة من قدرات على مستوى القضاء والإدارة وما إلى ذلك. وأنا أعجب أنه في حكومة يشتمها ليل نهار ويبقى فيها وزراؤه، يعني هذه معادلة غريبة جدا لا نجد لها تفسيرا. قدرات حزب الله اليوم مرتبطة بشكل كلي، أو قراره مرتبط بشكل كلي بإيران، وإيران اليوم تريد أن يبقى الوضع على ما هو عليه بانتظار جلاء الأمر، كما ذكر الأستاذ محمد، جلاء المفاوضات بين أمريكا وإيران. ولكن نحن في لبنان لماذا نكون مضطرين أن نكون جزءا من هذه المفاوضات بدل أن يفاوض اللبنانيون عن أنفسهم؟ وهل يعتقد حزب الله أن باستطاعة الدولة اللبنانية وباستطاعة الحكومة اللبنانية أن تصل إلى اتفاق نهائي من دون أن يكون هناك قرار فيه بشأنه في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب؟ لا تستطيع، ليس كما فعلوا عندما توصلوا إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية، كان اتفاقا سريا لا أحد يعلم به حتى الآن، لم يعرض على مجلس وزراء ولا على مجلس نواب ولا على أحد، لا يزال حتى الآن اتفاقا سريا لا أحد يعلم به. هذه هي طريقة المفاوضات التي خضع الرئيس بري آنذاك وفرضت على الدولة اللبنانية. الآن الرئيس جوزيف عون والرئيس نواف سلام ليس باستطاعتهم أن يقوموا بالأمر نفسه، هذا الذي جرى حتى الآن هو اتفاق إطار غير مثبت وغير نهائي. عندما نصل إلى الاتفاق النهائي سيقر في المؤسسات الدستورية، وحزب الله موجود وحركة أمل موجودة، وهم بالمناسبة لم يسقطوا الحكومة في مجلس النواب، الرئيس نبيه بري أعطى ثقة من جديد للرئيس نواف سلام، فعلام هذه الضجة كلها على المستوى الداخلي. المطلوب المزيد من الهدوء والبحث فعلا عن حوار حقيقي وليس عن حوار الشعارات على ما أظن.
0: طيب سيد محمد، هل سيناريو حركة أمل مطروح لدى الحزب، وهو التخلي عن السلاح، الاكتفاء أيضا بالعمل السياسي في ظل هذه المتغيرات والظروف الإقليمية الحاصلة؟
1: اريد ان اؤكد بشكل سريع على ما تفضل به الاستاذ احمد، ان حتى حزب الله عندما كان في ذروه قوته وكان انذاك السيد حسن نصر الله رحمه الله عليه على راس هذا الحزب، والموازين القوى كانت مختلفه، ولم يستطع اسقاط حكومه في الشارع في حكومه الرئيس فؤاد السنيور انذاك، يعني نزل الى الشارع خلال عام ولم يستطع ذلك، حتى بعد ما يسمى ب يعني 7 ايار وغيره واحداث، بعد هذا اتفاق الدوحه عاد رئيس السنيور رئيسا للحكومه، يعني وهناك حكومات شكلها الرئيس عبد الحريري والرئيس بقاطي، لم ياتي اي رئيس من حزب الله بشكل مباشر، حتى الرئيس حسان دياب الذي جاء على مده سنه او سنه ونص سقطت حكومته في الشارع، بالتالي هناك موازين قوى داخليه، وهناك ايضا هناك دول اليوم تدعم هذه الحكومه، ولا يريد اليوم الحزب ان يدخل بحرب مكاثره مع هذه الدول، وايضا لا يريد ان يحدث اي فتنه في الداخل ولا صدام مع الجيش اللبناني، طبعا هو يحتفظ بموقفه السياسي، حتى حركه امل رغم اعطاء الحكومه الثقه يعني لا يريدان، حتى الحزب وحركة أمل حسب معلوماتي ليس من مصلحتهما اليوم إسقاط الحكومة، خاصة أنه لا يملكان أي رؤية وخطة بديلة وحكومة بديلة ورؤية عن المرحلة المقبلة إذا في حال سقطت الحكومة. أما في موضوع إذا كان يعني أستاذ أحمد لا يريد مسار إسلام أباد، طيب ما البديل؟ طيب هل أدى مسار واشنطن والمفاوضات إلى نتيجة عملية على أرض الواقع؟ لا، حتى اليوم الرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يحملان إسرائيل المسؤولية بأن هي لم لا, لا, لا تنفذ اتفاق الإطار، حتى الذي هو لمصلحتها لا تستطيع لا تريد تنفيذه، وهي لا تريد سلام، وقالها نتنياهو وكاتس أن والسفير الأمريكي أعتقد في لبنان قال أن لا سلام قبل شروط الإسرائيلية وتسليم سلاح حزب الله. السؤال إذا سلم حزب الله سلاحه ما المطلوب؟ يعني أن يسلم كامل سلاحه ويشرع البلد أمام الإسرائيلي ليصل إلى بيروت؟ طيب إذا سلم حزب الله سلاحه للدولة، طيب هل هناك ضمانة بأن تدخل إسرائيل إلى بيروت وأن يتم تفجير هذا السلاح؟ موضوع السلاح أنا أؤيد أستاذ أحمد أنه يجب أن نحن أن نفاوض عن أنفسنا لا إيران، لكن لا مانع من أن نستفيد من الحوار الإقليمي والمسار التفاوض الإقليمي لمصلحة لبنان، إضافة إلى ذلك لا مانع من حصر السلاح بيد الدولة، لكن هذا يحتاج إلى هدوء، هذا يحتاج إلى أن يكون لا يكون هناك احتلال، لا اتفاق إذعان وإخضاع، بالأقل أن تنسحب إسرائيل من الجنوب، وحينها يتحاور اللبنانيون على قواسم مشتركة. والسؤال ليس نزع السلاح ليس مطلوبا، مطلوب أن كيفية توظيف هذا السلاح وقدرة هذه المقاومة تبقى من قدرة وصمود التضحيات أهل الجنوب وكل اللبنانيين في إطار خدمة الدولة وخدمة الجيش. أما موضوع قرار الحرب والسلم، طيب فتتفضل الدولة وتستلم قرار الحرب والسلم، هل أحد منعها؟ طيب كيف تصرفت في الثاني من أذار؟ طلبت من الجيش اللبناني الانسحاب من المنطقة، حتى الآن في دير ميماس طلبت من الجيش اللبناني الانسحاب، طيب هل هكذا ستستلم الدولة؟ طيب أنا أقول لك، طيب اليوم في سوريا نأخذ مثلا، طيب سوريا اليوم يعني لا سلاح لديها تهدد أمن إسرائيل، ولا هناك حزب الله ولا إيران ولا حرس ثوري ولا إلى ذلك، طيب اليوم إسرائيل تعتدي

0: تنقل نقطتك إلى طيب لكي لا نخرج عن صلب الموضوع، دعني أن أنقل نقطة ذكرتها فيما يتعلق بالسلاح وأن يبقى خارج إطار الدولة. سيد أحمد، كيف يمكن أن نتوقع السيناريو القادم، وخصوصا بمزاعم الحزب بأن يربط حصر السلاح والتمسك بهذا الملف بالتهديدات الإسرائيلية اليوم؟ كيف يمكن التعاطي من قبل مؤسسات الدولة والحكومة اللبنانية مع هذه النقطة في حال لم يتم تسليم السلاح؟
1: أنا مع زميل محمد أنه يجب أن يجري التباحث في قضية السلاح بهدوء وبعقل بارد وفي حالة من يعني عدم الاستفزاز، لكن المشكلة أن اللبنانيين خاضوا يعني عدة جولات من الحوار في السابق ولم يكن هناك حرب، كانت آخر تلك الجولات وربما حدث بعدها برعاية الرئيس نبيه بري جلسات حوار حول موضوع السلاح في السلم، أيضا لم نصل إلى نتيجة. توصلنا إلى نداء بعبدة قال النائب محمد رعد بلو اشربوا ميته وتخلى عما تم التوصل إليه. المشكلة مع الحزب أن اللبنانيين يريدون الهدوء معه، لا أحد يريد أن يصطدم بالحزب، حتى ألد خصومه لا يريدون صداما. المشكلة أن هذا السلاح عندما يجري القرار الإيراني عليه يطلق الصواريخ الستة ويفتح الحرب في العام 2006 وقرار الحرب بيده ليس بيد الدولة اللبنانية. الآن ماذا تفعل الدولة اللبنانية إذا حصل إشكال في الجنوب؟ ليس في استراتيجية الدولة اللبنانية المواجهة العسكرية، هناك استراتيجية يمكن دعمها الآن في قضية التفاوض كما يجري. هناك لوم على الدولة بأنها خلال بضعة أشهر لم تحقق شيئا. يا سيدي، المفاوضات التي خاضها الرئيس بري أعتقد أنها سرقت يعني عامين على ما أعتقد حتى وصلت إلى نتيجة. نحن الآن في ظل احتلال عسكري حقيقي. ما تنجزه الدولة اللبنانية وما لم يعترف به الشيخ قاسم لها أنها استطاعت على الأقل أن تمنع امتداد الحرب وأن تمنع استهداف بيروت. هلا ماشي الحال، بدك أنه ورقة التفاهم بين إيران وأمريكا عملت هذا الإنجاز كويس. المهم أنه في قضية السلاح يجب أن يصارح الحزب اللبنانيين ماذا يريد، ماذا يريد حزب الله في قضية السلاح بالفعل؟ مش كل مرة نسمع يعني رأي وكل مرة نسمع زريعة، لن ننتهي إلى لا شيء. هذا هو باختصار.
0: طيب سيد محمد، أود أن أختم معك فيما يتعلق بهذه النقطة التي ذكرها ضيفي، وأيضا كيف يمكن قراءة المشهد الحالي، حزب الله إلى أين في ظل هذه المتغيرات الداخلية وحتى الإقليمية الحاصلة؟
2: هلا بالعام 2006 تتذكر استاذ احمد ان كونداليزا رايس وزيره الخارجيه الامريكيه انذاك جاءت الى لبنان وقالت نحن في مخاض ولاده شرق اوسط جديد. بس بالمناسبه الامر الثاني، اذا كان يعني الدوله اللبنانيه ليس لديها استراتيجيه عسكريه، طبعا انا اؤيدك ان اليوم الدوله اللبنانيه لم يكن لديها اصلا مشروع دفاعي عن لبنان منذ عقود، وانت تعلم يعني اعتقد انك مطلع على التاريخ والصراع يعني العرب الاسرائيلي ومع لبنان مع العدو الاسرائيلي وكيف ان هناك مجازر اسرائيليه منذ عقود وهي تعتدي على كل دول المنطقه. الامر الثاني، طيب الخيار الدبلوماسي، طيب جربته هذه السلطه لم يؤدي الى نتيجه. اليوم اعتقد اولا يجب ان يكون هناك حوارا وطنيا بين السلطه والمقاومه، يعني السلطه لا تستطيع ان تتجاهل المقاومه وايضا المقاومه لا تستطيع انكار السلطه، يعني يجب ان يكون هناك لأن السلطة في نهاية المطاف هي التي ستفاوض، ليس حزب الله بشكل مباشر مع إسرائيل. يجب أن يكون هناك حوار والاتفاق على مساحة مشتركة، وأعتقد أن الرئيس نبيه بري يلعب يعني يمكنه اللعب بهذا الدور، ويجب تجميع كل عناصر القوة ما لدى الدولة من مصادر الجيش اللبناني، القوة الدبلوماسية، مع أيضا أن توظف وتستخدم سلاح حزب الله في المفاوضات، وأيضا يجب أن بالحد الأدنى ما تقوم به إسرائيل اليوم في الجنوب يجب على السلطة بالحد الأدنى أن تلوح وتهدد بوقف المفاوضات أو بعدم أو بإلغاء اتفاق واشنطن، هي تلويح فقط تهديد. وبالتالي أيضا يعني يجب أن على الولايات المتحدة الأمريكية أيضا الضغط على إسرائيل بهذا الإطار. أيضا يجب على السلطة أن تسلح الجيش اللبناني، ما هي في خطاب القسم لهذه الرئيس الجمهورية وبيان الوزاري قالت السلطة أنا أتعهد بأن أبني جيشا قادرا وطنيا وأسلحه وأبني استراتيجيات أمن وطني. طيب أين الاستراتيجيات الأمن الوطني التي وعدت بها السلطة؟ فلتضع سلاح المقاومة تحت

0: وأمرا
1: نعم سيد
0: أجاج
1: محمد،
0: اللبناني.
1: أشكرك، وصلت
0: نعم لا
1: الفكرة واعذرني
0: نعم
1: ولكن لضيق الوقت. شكرا جزيلا لك محمد حمية، باحث في الشؤون الإقليمية الدولية، كنت معنا من طرابلس. وأشكر أيضا أحمد الأيوبي السياسي اللبناني من طرابلس. شكرا.

0: لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينيا إن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لأي هجمات أمريكية جديدة، محذرا من أن الولايات المتحدة ستتعرض لأضرار أكبر إذا شنت هجوما جديدا على إيران. من جانبه أعلن القائد العام للقوات المسلحة أمير حاتمي أن الحرب وصلت إلى مرحلة حرجة وحاسمة، مشددا على أن طهران لن تقبل وضعا تمنع فيه من التجارة بينهما تستخدم قوى أجنبية الممرات المائية الاستراتيجية في المنطقة. وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان ترامب رفضه مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القتال، في حين كشف لأكسيوس أنه يفكر في استئناف الضربات على إيران باستمرار، متوقعا في الوقت ذاته إجراء مزيد من المحادثات مع طهران هذا الأسبوع. أفاد أيضا مسؤول أمريكي لأكسيوس بأن الوسطاء القطريين يواصلون جهودهم الدبلوماسية في محاولة للتوصل إلى اتفاق.

0: وينضم إلينا دكتور طارق أبو غزالة، ناشط سياسي، معنا مباشرة من واشنطن. مرحبا بك، وأرحب بمنصور الوائلي، باحث مختص في الشأن الإيراني، معنا مباشرة من لندن. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد منصور للحديث عن التصريحات الإيرانية التي تتحدث عن أنها تقول بأن قواتها مستعدة لمواجهة أي هجوم منتظر ومتوقع من الجانب الأمريكي. في أي إطار تندرج هذه التصريحات؟ هل هي في إطار الرسائل الردعية الرادعة، أم أن طهران تستعد فعلا إلى جولة عسكرية قادمة؟
1: لكم ولضيفكم ومشاهديكم الكرام، حقيقة نأخذ هذه التصريحات، جملة التصريحات. قبل هذه التصريحات كانت هناك تصريحات تهديدية مثل محسن رضائي ومحمد مخبر بأن إن لم يكن لدينا مطار، إن لم يكن لنا أجواء، لم يكن هنالك مطار تطير منه الطائرات. وبالتالي هذه مجموعة التهديدات أنا أعتقد تصف في خانة أن إيران تمر الآن بأزمة خطيرة حقيقة. يعني الآن حقيقة لديها حصار بحري وأيضا حصار بري، وعلى شمال إيران هنالك آلاف الشاحنات مكدسة، جنوب تركيا على باكستان نفس الشيء، وحتى الصين. يعني هنالك الدول الوسيطة، يعني عندما تكون السلع تعبر من إيران إلى الصين تأخذ أسبوعين وتكلفة عالية. وبالتالي أعتقد هذه مجملة المشاكل، أضف على الآن صار هنالك حظر طيران على إيران. حقيقة هذه كانت الضربة القاضية، الإنزال الاقتصادي الذي نزل هو واشنطن على إيران، صارت هنالك الآن أزمة كبيرة داخل إيران. وبالتالي أعتقد مجمل هذه التهديدات هي تهديدات دفاعية ليس إلا يعني.
0: طيب كيف تقرأ ذلك دكتور طارق أمام هذه التهديدات، وخصوصا بأن ما الذي فعلا بقي لدى إيران لتقوم بهكذا عمليات، وخصوصا من أدوات عسكرية يمكن أن تستخدمها لرفع كلفة هذه الضربات أو أي هجوم محتمل أمريكي في حال تم؟

0: يعني شكرا للاستضافة
1: أهلا
0: وشكرا
1: وسهلا.
0: لوجود ضيفكم. نحن نريد أن نقرأ ما يجري أيضا ضمن التغيرات التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين. أيضا لاحظنا الآن يعني قوات الحوثي تسيطر عمليا على باب المندب، هناك مضيق هرمز الآن شبه مغلق، أربع سفن تخرج منه يوميا مقابل مئات السفن قبل أن يغلق. هناك الآن يعني صحيح هناك حصار اقتصادي على إيران، ولكن هناك أيضا تأثر المنظومة الدولية اقتصاديا بما بتداعيات إغلاق باب المندب أو سيطرة الحوثيين على باب المندب وما يجري أيضا في مضيق هرمز. طبعا هناك شبه وقف إطلاق نار الآن، ولكن لا تستطيع أي من الدول المتحاربة الآن أن تعتبر أن هذا إطلاق النار هو إطلاق نار يعني مستمر، إنما هو عبارة عن وقفة لأخذ النفس ولإعادة التسليح. الأمر الآخر يعني طبعا إيران استطاعت ضرب القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، ويعني أضرت بها أضرار بالغة. هذا ما كشفت عنه أو كشف عنه الإعلام الأمريكي، الذي كشف عن يعني بالأرقام وبالتفاصيل وبالصور حتى ما يجري. ما يجري الآن هناك عملية تغير كبيرة يعني عالمية. نحن الآن ننظر إلى أوروبا، أوروبا الآن فرنسا تقود يعني حملة كبيرة لتجميع أوروبا نوويا، لأنها فقدت الظهير الأمريكي بسبب سياسات الإدارة الأمريكية الحالية. هناك انضمام يعني كندا إلى أوروبا، تصبح عضو، يعني يناقش الآن أنه تصبح عضو في الاتحاد الأوروبي. هناك تداعيات تجري على أكثر من صعيد، الوقت هو حوالي تقريبا يعني 40 يوم من الآن، اللي هو الانتخابات النصفية في الولايات
1: نعم
0: المتحدة الأمريكية، وقبل ذلك ما سيجري في إسرائيل. هذان التاريخان، الانتخابات في إسرائيل والانتخابات النصفية في أمريكا، ستحددان بشكل كبير ما يجري بعد ذلك. ولا أحد يستطيع أن يتنبأ يعني بما سيجري اعتمادا على ذلك.
1: طيب سيد منصور، قبل قليل تحدثنا عن إن كان هنالك فعلا قدرة لدى طهران بالتوازي مع هذه التصريحات باستعدادات القوات الإيرانية لأي مواجهة أو هجوم أمريكي في المرحلة القادمة وربما الساعات القادمة. ما مدى استعداد إيران اليوم على تحمل هذه الكلفة على جميع الأصعدة وفتح جولة جديدة من التصعيد الإيراني الأمريكي؟
2: دعيني قبل أن أعرج على سؤال ضيفك. حقيقة إيران الآن هي بتمر بأزمة دولية، أولا عزلة دولية، إدانة دولية لهجمات على الدول الخليجية وممرات مائية. يعني الآن استهدافات إيران طالت، لا تطال الأساطيل الأمريكية وإنما تطال الدول العربية والممرات الدولية. إيران أصبحت بعزلة دولية ولديها الآن اقتصاد منهار إيران حقيقة، والحصار البحري ضر بإيران، لأن إيران حقيقة تعتمد على شبه 80% من صادراتها على على على الموانئ البحرية. الحصار البحري ضر بإيران. الآن الدولة العميقة أصبحت عاجزة حقيقة حتى على إدارة الحرب. تكلمنا على استعدادات إيران، يعني إذا أخذنا حقيقة واشنطن بقدراتها وقواتها استنزفت ذخائرها، ما بالك إيران؟ حقيقة الآن إيران تواجه أزمات داخلية، أجنحة متصارعة داخل النظام الإيراني، جناح الحكومة وجناح شق من الحرس الثوري اللين مثل غاليباف، يعني والجناح المتصلب من الحرس الثوري. الجناح المتصلب يطالب باستمرارية الحرب أو لا مفاوضات. الجناح الحكومي حتى المقترح التي قدم الآن من الجانب الحكومة الإيرانية ومن الجانب الحكومة ليس من الجانب الحرس الثوري، وحتى المقترح كان فيه شيء من الابتزاز حقيقة. عندما تعترف إيران هي بإمكانها أن تقف الهجمات الحوثي، هجمات الحوثي هل تطال إسرائيل؟ هل تطال واشنطن؟ وإنما تطال الدول العربية. صحيح إيران حاولت أن ترفع كلفة الحرب، ولكن من يدفع كلفة الحرب هي الدول العربية، دول لا ناغ لها في هذه الحرب ولا جمل. الممرات الدولية
1: وما تكلفة
2: صديقة
1: استمرار أزمة هرمز أيضا على إيران، على إيران نفسها كما يعني نتابع، ليس فقط على الولايات المتحدة والأسواق العالمية، لأنه على ما يبدو أصبحت ورقة اقتصادية هذا الملف وورقة ضغط ربما.
2: حقيقة هذا مضيق هرمز أصبح كحصان طروادة. واشنطن تريد أن تفتح إيران قبل أن تدخل بأي مفاوضات مباشرة، تريد أن تفتح مضيق هرمز وأن تكون جاهزة للتنازل حقيقة. من الجانب الأمريكي، حتى الجانب الأمريكي لا نبرر الجانب الأمريكي، الجانب الأمريكي أيضا يريد

0: لا يريد المفاوضات وإنما يريد صك استسلام الإيران، التنازع عن الملفات الثلاثة الشائكة. نحن نعرف حتى الآن لم نخطي ولا خطوة واحدة، وإنما نحن في مربع الأول هو مضيق هرمز، وترامب يحاول أن لا يعطي الخصم ورقة هو من صنعها. إيران هي من صنعت ورقة مضيق هرمز، ولا تريد واشنطن اعطاء يعني اهميه لهذا الخصوص، لان حقيقه الان واشنطن ربما تسيطر اكثر من 80% على، وان لم تملك السيطره التشغيليه، ولكن السيطره العسكريه بيد واشنطن اكثر من ايران. وبالتالي اعتقد ايران تريد جرجره العالم خلال مضيق هرمز، وان يكون الحوار مباشره فقط مضيق هرمز. هذا ما لا تقبله واشنطن حقيقه، وتريد ان تكون الملفات سله واحده، جمله واحده، باكيج واحد. إيران تحاول تلعب على عامل الوقت، يعني مثلا تبدأ بمضيق هرمز تأخذ شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، ثم تبدأ بالملفات الأخرى. تعرف أن يعني حتى تنتهي يعني فترة ترامب حتى تنتقل إلى ما بعد كما رتبت إيران هكذا. أنا أعتقد إيران تلعب على عامل الوقت، وواشنطن درست إيران بشكل كامل ولا تريد تعطي إيران أي امتيازات من هذا الجهة.
1: طيب ما رأيك دكتور طارق، هل الانتخابات النصفية الأمريكية لها تأثير ربما على أي تصعيد محتمل بين الطرفين الإيراني والأمريكي؟
2: طبعا حسب من سيربح، والآن كل المؤشرات تقول أن مجلس النواب على الأقل سيكتسحه الديمقراطيون، والديمقراطيون هم الذين سيوقف تمويل هذه الحرب. حتى تحارب أمريكا ستذهب إلى مجلس النواب الذي يملك الأموال، الذي يعني يحدد الأموال إلى أين تصرف. فوارد جدا أن توقف هذه الأموال باتجاه البنتاغون. هذا أمر أتفق مع ضيفك أن المتضرر في المنطقة هم دول المنطقة ويعني شعوب المنطقة. لذلك الآن يجب أن ننتقل إلى، يعني حتى قبل الانتخابات النصفية الأمريكية، تتداعى هذه الدول قياداتها
1: وحتى قبل الانتخابات، يعني هذه التهديدات أو الاستعدادات الإيرانية لمواجهة أي هجوم أمريكي محتمل، هل سيكون ربما قبل الانتخابات النصفية الأمريكية أم ماذا؟ وكيف سيكون شكل هذا التصعيد؟
2: هذا التصعيد سيكون كالتصعيد السابق، يعني ضربات جوية تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وصاروخية، سترد عليها إيران بنفس الأسلوب أيضا بصواريخ باليستية ودرونات. الآن المشكلة، أنا أوافق تمام مع ضيفك أن المتضرر الأكبر هي الدول العربية وخاصة الدول الخليجية، التي يعني خلال العقود الخمسة أو ستة الماضية استثمرت استثمار كبير في البنى التحتية الموجودة هناك، في بناء هذه المدن التي أسميها مدن كريستال حقيقة، يعني جميلة جدا، ولكنها أيضا عرضة لدمار كبير شامل. لم يكن هذا الدمار في الحسبان عندما يعني حدث التحالف السعودي نسميه مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. لم تكن هناك أسلحة رخيصة كالتي نشاهدها اليوم من الدرونات والصواريخ التي تستطيع أن تقوم بهذا الأذى، ولا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية رغم يعني قوتها والقبة الحديدية أن تصد ذلك. وشاهدنا ذلك، وشاهدنا يعني تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن الدفاع عن هذه الدول. هناك يجب أن تكون صيغة جديدة الآن لقيادات هذه الدول وشعوب هذه الدول مع بعضها، لأنها لن تستطيع، أيضا وافق ضيفي، لن تستطيع إيران أن تستمر بذلك، ولن تستطيع الدول العربية تحمل نتائج هذه الحرب التي لا نقتل لها فيها ولا جمل، إنما كانت يعني بتدبير من نتنياهو الذي أقنع ترامب رغم يعني الخلاف مع القيادة الأمريكية أن يبدأ هذه الحرب. والآن لا نستطيع الخروج من هذه الحرب. القيادات يجب أن بطريقة ما يجب أن تحاول الاجتماع. طبعا حاولوا الاجتماع وأفشلت طهران الاجتماع الذي كان من المقرر أن يعقد في عمان، ولكن الآن يعني وجود الصين متضرر أكبر أيضا. الولايات المتحدة ليست متضررة من ناحية النفط لأنه عندها نفط يكفيها، والآن بالعكس تصدر النفط. الصين هي المتضرر الأكبر من هذا الأمر. قد يستطيعوا أن يجتمعوا مثلا في الصين قيادات هذه الدول ويعني يحصل ترتيب جديد. لا بد من حصول ترتيب جديد. الترتيب القديم بوجود الأسلحة هذه رخيصة الثمن لن يستطيع الترتيب القديم أن يحمي دول المنطقة وشعوبها.
1: نعم. طيب برأيك سيد منصور، ما هي الخيارات الإيرانية في حال استؤنفت الضربات وفي حال عادت المواجهة ما بين الطرفين؟
0: حقيقة دعيني أجيب.

0: على سؤال الانتخابات النصفية، أعتقد هي أكثر تضر بشكل الظروف الداخلية، ولا أعتقد تؤثر على سير الحرب. هذا كمعلومة يعني، ربما يضيف أكثر يوضح أن الانتخابات النصفية هي انتخابات داخلية لا تؤثر على الأمور الخارجية ولا تؤثر على الحرب، ربح ترامب أو خسر. وبالتالي أعتقد حتى الانتخابات التصويت قبل يوم كم يوم كان، هذه المرة 49 مرة، أفتكر صارت 14 مرة ما لا أعلم، لكن فشل بإيقاف الحرب. لكن ما تملك خيارات إيران حقيقة. بدأت بإيران اعتمدت على طول هذه الحرب على استراتيجية الميدان والدبلوماسية. من الجانب الدبلوماسي تتحرك باتجاه، لكن المشكلة الجانب الدبلوماسي ضعيف جدا. ليش؟ لأن حقيقة المرشد يعني عند التغييرات الأخيرة رأينا غوى جانب العسكرة، يعني جانب المتصلب، وضعف جانب المفاوض. الآن الحكومة ليس لديها صلاحيات الكامل المفاوضات. حتى ترامب قال يعني الحكومة الآن لا تمتلك صلاحيات، لا تمتلك القرار، وبالتالي يرجع إلى الحرس الثوري. نعم الحرس الثوري الخيارات المتاحة لديه ربما سيكون خيارات، أنا يعني كما نشهد الآن في الحوثي، الآن إيران بدأت التحريك الحوثي حقيقة، ربما ضرب الخطوط البديلة. يعني شهدنا السعودية والدول العربية أصبحت هنالك بدائل عن مضيق هرمز، وغللت من أهمية مضيق هرمز. ربما ما لديها إيران هي أن تلجأ مرة أخرى لتحريك الحوثي، ضرب الدول العربية، وأيضا ربما لديها هذه السيناريوهات التي دائما ما ترقص عليها الحكومة الإيرانية، ضرب كيبلات الإنترنت، ضرب الدول العربية، رفع الكلفة على العالم. هذا ما لديها إيران حقيقة. حتى الآن لم نشهد ضربات موجعة لإسرائيل، ولم نشهد أسطول تضرر أمريكي، وإنما ترجع حتى التصريحات الآن الغادة الإيرانيين يهددون بمطارات الدول العربية. أذكركم بموضوع حقيقة، عندما في الحرب العراقية الأمريكية عندما أصبح حظر طيران، أول من أيد وأول من وقف مع هذا الحظر هو إيران. لماذا الآن لما الدول العربية يكون هناك قرار دولي أن تطبق هذا القرار، تأتي إيران وتهدد الدول العربية؟ هذه مفارقة بالسياسة الإيرانية. أنا أرى هذه سياسة إرهابية، سياسة عدم حسن الجوار، وتريد ارفاع يعني ارتفاع كلفة الحرب وتوسيع دائرة الحرب.
1: تعتقد بناء على ذلك يعني، وهذه التصريحات سيد منصور، هل تعتقد بأن، وخصوصا بأن ضيفي قبل قليل أشار إلى أن طهران أفشلت سابقا اجتماعات تمت، هل تعتقد بأن يمكن أن نشهد في الأيام القادمة أي مفاوضات أو حتى اتفاق مؤقت بين الجانبين؟
0: حقيقة أول علينا أن نعرف المفارقة كبيرة ما بين واشنطن وإيران. يعني اتفاق هذا صعب بعيد لم يكن مستبعد حقيقة، ولكن ربما إطار تفاهمي أو كيفية التفاهم هذا ما سيتناقش عليها الطرفان. ولكن يعني المشكلة إيران تريد تجميد اليورانيوم، عدم تسليم اليورانيوم عالي التخصيب، أن لا تتم يعني تبقى كما هو المدى الصاروخي، التمدد الإقليمي. واشنطن حقيقة تريد إنهاء هذه الملفات جملة واحدة. أنا أعتقد إن كان هنالك، لأن حتى واشنطن لديها انتخابات نصفية وتحتاج هذه السياسة، ربما يكون إذا كان هنالك أي اتفاق سيكون هدنة لمدة 60 يوما، ويكون فتح جزئي للحصار البحري يعني من صفر تخصيب إلى 300 ألف برميل يوميا، والدخول مباشرة بالملفات الشائكة. أنا أعتقد الجانب المتصرف داخل إيران الحرس الثوري لا يقبل الدخول مباشرة في الملفات الشائكة مثل برنامج النووي، التمدد الإقليمي، ومدى الصاروخي. هذا ما لا يقبل الحرس الثوري. والحكومة الجانب الدبلوماسي حقيقة لا يملك خيارات كثيرة.
1: طيب ما التوقعات من وجهة نظرك دكتور طارق بناء على هذه المعطيات الحالية؟ هل نحن أمام جولة جديدة ربما من التصعيد، تصعيد قبل العودة إلى ملف ربما أو طاولة المفاوضات بين الجانبين؟
2: لا أعلم، خاصة بوجود يعني رئيس مثل ترامب والفريق الذي حوله والذي فقط يريد أن يرضي الرئيس ولا يستطيع أن يعارض توجهات الرئيس. وشاهدنا قبل ذلك أن الرئيس قد يقول أنه لن نقوم بتصعيد، ثم يعني تقوم الولايات المتحدة بالتصعيد أو العكس. بالنسبة لقضية الانتخابات الآن، الناخب الأمريكي، نعم هي انتخابات داخلية صحيح، ولكن هي انتخابات داخلية معتمدة على الاقتصاد.

0: الاقتصاد والاقتصاد الامريكي تضرر بارتفاع يعني سعر المحروقات الديزل، يعني ارتفع اكثر حتى من البنزين، وهذا يؤثر على حياة المواطن الامريكي بشكل مباشر. ومن الملام اليوم؟ الملام هو الرئيس ترامب والحزب الجمهوري الذي ذهب ووافقه على هذه الحرب. لذلك اي انتخاب، اي هذه الانتخابات، النتيجة التي ستسفر عنها برأيي اتوقع ان تكون فوز للديمقراطيين. الديمقراط في مجلس النواب، مجلس النواب هو حقيقة هو المحفظة، يعني الجزدان الذي فيه تأتي كل الضرائب، ومن هناك توزع على احتياجات الولايات المتحدة الأمريكية بما فيها الدفاع. من ميزانية الدفاع هي ميزانية هذه الحرب. المجلس النواب الأمريكي إن حصل يعني أغلبية زرقاء ديمقراطية فإنه سيقطع التمويل، لذلك سيكون هذا أمر أدعى لأنه تقف هذه الحرب. وإذا وقفت الحرب هذا في مصلحة الجميع، خاصة لدول المنطقة.
1: نعم.
0: إنما دول المنطقة، أنا لا نريد من لدول المنطقة أن تقف الحرب ضمن شروط الطرفين المتصارعين، رغم انها هي المتضرر الاكبر. يعني الضرر الاكبر ليس فقط الصواريخ التي سقطت على قواعد امريكا، انما الذي يعني اذى البنيه التحتيه لتصدير النفط، لتكرير النفط، للغاز المسال في قطر، في غيرها من هذه الدول. هذا سيكون له يعني كوارث او عواقب وخيمه
1: شكرا.
0: على هذه الدول. لذلك يجب عليها الآن وحتى قبل الانتخابات النصفية أن تتجمع في مكان ما وتقوم بالتشاور، ثم لعله يعني تمتد اليد لإيران لمحاولة إيقاف هذه الحرب.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور طارق أبو غزالة، ناشط سياسي كنت معنا من واشنطن. أشكر أيضا منصور الوائلي، باحث مختص في الشأن الإيراني، كان معنا من لندن. شكرا جزيلا لكما. وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أحمد الصافي النجفي، شاعر ومترجم عراقي. ولد في النجف بالعراق عام 1897 في عائلة دينية لأب عراقي وأم لبنانية. تلقى العلوم الدينية واللغوية في العراق وبرع في الشعر في سن مبكرة. شارك في ثورة عام 1920 ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد انحسار الثورة وإعدام أخيه هرب إلى إيران. أمضى 8 سنوات في إيران، تعلم خلالها الفارسية وعلم اللغة العربية. مريض بعد عودته إلى العراق مجدداً، فنصحه الأطباء بالسفر إلى سوريا للعلاج بسبب طبيعتها المناسبة. سافر إلى دمشق في 30ات القرن 20 وأمضى فيها نحو 40 عاماً، كانت رحلة تشرد وعزلة وإنتاج شعري غزير. عاش بين دمشق ولبنان معتزلاً وحيداً فقيراً. عرفته المقاهي والفنادق الرخيصة، واشتهرت غرفته البائسة قرب سوق الحميدية. كان منظره غريباً، إذ حافظ على زي بدوي قديم مهترئ ولم يغيره طوال حياته. امتاز شعره بالبساطة والخروج على أغراض الشعر التقليدية، فهجى الجماعة والنخبة المخملية وبرع في السخرية. ترجم رباعيات الخيام عن اللغة الفارسية، وتعد ترجمته لها من أدق وأهم الترجمات. كتب في أدب السجون كتاب حصاد السجن، ويعد من أهم الكتب في بابه. نشر مجموعته الأولى عام 1932، وترك نحو 17 مجموعة شعرية، 10 منها نشرت في حياته والباقي بعد رحيله. انتقل للعيش في لبنان عام 1966، وكان لشدة فقره يكتب قصائد دعائية للمطاعم مقابل طعام مجاني. في الحرب الأهلية اللبنانية أصابته رصاصة قناص عام 1976 وهو يبحث عن طعام بعد جوع 3 أيام. نقل إلى العراق مقعدا فاقد البصر، وتوفي متأثرا بإصابته عام 1977.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. الأمن الداخلي يعلن تفكيك خلية لتنظيم داعش، نفذت عمليات خصف واقتيالات وزرع أبوات ناسفة في عدة محافظات. احتجاجات لليوم الثاني على التوالي في ضاحية قدسية بريف دمشق للمطالبة بإلغاء قوانين الاستملاك، والمحافظة تعد بالاستماع لمظالم الأهالي. تدهور صحة سجينين سوريين في سجن رومية بلبنان ونقلهما إلى المستشفى مع دخول الإضراب يومه 16. الشركة السورية للبترول تعلن بدء عمليات نقل البنزين المورد لصالح العراق عبر مصب بانياس النفطي. أعلنت قوى الأمن الداخلي تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش تورطت في تنفيذ عمليات خطف وزرع أبوات ناسفة واغتيالات نشطت في الرقة وإدلب وحلب وحمص. وأوضحت قوى الأمن في بيان أن العملية أفضت إلى القبض على 4 من متزعمي الخلية وعدد من عناصرها في حلب وإدلب وحمص. أضافت أن التحقيقات الأولية كشفت تورط أفراد الخلية في تنفيذ 5 عمليات خطف، إلى جانب التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف أمن واستقرار المنطقة. وأشارت إلى أنها ضبطت مواد متفجرة كانت معدة لتنفيذ أعمال إرهابية. أرحب بضيفي محمد البقاعي الخبير الأمني معي من دمشق، أهلا ومرحبا بكم سيد محمد. بداية، كيف تقرؤون توقيت الإعلان عن تفكيك هذه الخلية لتنظيم داعش خصوصا مع نشاطها اليوم في عدة محافظات سوريا؟
1: صباح الخير أستاذ جمال، صباح الخير لمشاهدي تلفزيون سوريا. الحقيقة يعني منذ آذار الماضي عندما نفذت خلايا داعش في منطقة أسفيرة في ريف حلب الشرقي عملية ضد قوات الأمن ومفرزة الضابطة الجمركية، سقط على أثرها شهيدين لقوى الأمن والضابطة الجمركية، وقتل على أثر أحد العناصر الإرهابيين من تنظيم داعش وفر الآخر. دابت العناصر الأمنية السورية والقيادة الأمنية السورية في المنطقة على البحث والتحري بشكل يعني حثيث وكامل عن هذه الخلايا النشطة. توصلوا يعني منذ فترة ليست بالبعيدة إلى وجود بعض العناصر في منطقة أسفيرة، فقامت القوات الأمنية بعمل كمين لهذه العناصر أدى إلى إلقاء القبض على 4 منهم. أنا أعتقد يا أستاذ جمال أن داعش اليوم لم يعد كداعش سابق عام 2013 أو 17 أو 18. اليوم تنظيم داعش يعمل بالقطعة، يعني هو يعمل كطريقة الذئاب المنفردة ويعمل بالقطعة لزعزعة الاستقرار وإثارة البلبل والفوضى داخل سوريا.
0: طيب اليوم بما يتعلق بتفكيك هذه الخلية سيادة العميد، تم يعني من خلال تفكيك هذه الخلية تم أيضا يعني تفكيك مواد متفجرة كانت معدة للتنفيذ. اليوم بما يتعلق بهذه النقطة، هل يعني يدل ذلك إلى وجود ربما مخططات أوسع ربما تتجاوز هذه العملية أو العمليات كافة التي تم إحباطها من قبل القوى الأمنية؟
1: طبعا يا أستاذ جمال، يعني هذه المجموعات الصغيرة من داعش لابد أنها مرتبطة مع بعضها في أكثر من محافظة، يعني هم يستخدمون بعض المحافظات للقيام بعمليات هجوم وقيام بعمليات إرهابية، ويستخدمون بعض المحافظات البعيدة نسبيا من أجل الاختباء، وبعض المحافظات من أجل التمويل بالسلاح والمال. لذلك القوات الأمنية السورية اكتسبت خبرة كبيرة من خلال ملاحقتها لعناصر داعش منذ أكثر من عامين، وهي تلاحق عناصر داعش في كافة الجغرافيا السورية، يعني صار لديها داتا معلومات. أيضا هناك العناصر من داعش الذين يتم القبض عليهم، يتم أخذ معلومات منهم ويتم محاصرة ما تبقى من أولئك العناصر الفارين في الصحراء أو في المناطق التي ضبطوا فيها. لذلك القوات الأمنية وعلى رأسها الاستخبارات وقوات وزارة الداخلية أنشأت ما يسمى بداتا معلومات خاصة بتنظيم داعش تصب فيه كل المعلومات المختصة بهذا التنظيم، لذلك طيب يتم توزيعها ونشرها على الوحدات الشرطة والأمنية من أجل الاستفادة منها. وهناك ملاحظة مهمة جدا أدت إلى اعتقال هذه الخلية وغيرها من الخلايا هو التنسيق المباشر وإقامة ما يسمى غرفة عمليات صغيرة بين الاستخبارات وقوات الجيش العربي السوري وقوات وزارة الداخلية.
0: نعم، فيما يتعلق بهذه النقطة التي أشرت إليها سيادة العميد اليوم للتوسع أكثر بما يتعلق بهذه النقطة اليوم، كيف يعني تطورت ربما دعنا نقول مقاربة الدولة في التعامل مع تنظيم داعش بما يتعلق بيعني القبض على خلايا التنظيم بعد تنفيذ الهجمات إلى يعني تفكيك الخلايا قبل وقوع أي هجمات بشكل عام؟
1: نعم أستاذ جمال، أنا يعني كنت سأضيف هذه المعلومة. يعني الدولة السورية اليوم بأجهزة الاستخبارات وعناصر الأمنية الذين دربوا جيدا على هذه الأعمال صار لديهم يعني خبرة في التعاطي مع هذه العصابات الإرهابية، بحيث أنهم من خلال ما يردهم من معلومات من مصادرهم الخاصة من مخبرين من أجهزة أمنية أخرى يتعاونون مع أجهزة الأمنية التركية أو العراقية، يعني صار لديهم داتا واسعة للمعلومات الأمنية. لذلك تراهم هنا يقومون باصطياد بعض عناصر داعش قبل قيامهم بالعملية، وهذا تطور ملفت بعمل الأجهزة الأمنية السورية تحسب لها وتشكر تلك الأجهزة على ما تقوم به من عمليات استباقية ضد هذه العصابات الإرهابية المنتشرة في سوريا.
0: نعم، لعل أيضا اللافت في هذه العملية اليوم سيادة العميد هو امتداد هذه الخلية ربما في عدة محافظات في الرقة وحلب وحتى في إدلب وحمص. اليوم ماذا يعني امتداد نشاط هذه الخلية إلى أكثر من محافظة؟
1: يعني أنا بتقديري أستاذ جمال أن مشغليهم الخارجيين يعني يريدون إثارة البلبلة والقلاقل في أكثر من محافظة من أجل إرباك الجيش العربي السوري والقوات الأمنية والاستخبارات. يعني حتى لو كانت الخلية مؤلفة من عنصر أو عنصرين في مدينة معينة فهي تثير الذعر وتؤدي إلى استشهاد مواطنين أو عناصر أمنيين. لذلك كما قلنا سابقا العمليات الاستباقية للقوات الأمنية تقوم باعتقال أولئك المنفذين قبل ولوجهم في عملية جديدة. من هنا نوجه نداء إلى كافة المواطنين السوريين بضرورة التعامل والتعاطي مع القوات الأمنية عند شعورهم أو عند اشتباههم بأي شخص، وخاصة في المناطق العشوائية من المدن مثل دمشق ومثل حلب، وخاصة المخاتير والذين يقومون بعمليات آجار المنازل. عليهم الحذر وعليهم توخي الحذر وإبلاغ السلطات الأمنية عن هذه العناصر التي يمكن أن تتخلل أو تدخل بين المواطنين دون أن يشعر بها أحد.
0: نعم، كل شكر لك سيادة العميد محمد البقاعي الخبير الأمني، كنت معي من دمشق.
1: شكرا لكم.
0: أعلن الأمن الداخلي القبض على جابر محرز إبراهيم الذي كان يشغل رتبة عميد ومنصب قائد لواء 138 دفاع جوي في بلدة صيدا بريف درعا بعهد النظام المخلوع. وقال الأمن الداخلي أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط إبراهيم بإصدار أوامر بالقتل والاعتقال وقمع المتظاهرين، كما أنه شارك في حملات عسكرية استهدفت مناطق في درعا، إضافة إلى مسؤوليته عن مجزرة مساكن صيدا التي قتل فيها نحو 120 شخصا بجانب ورود اسمه في ملفات تتعلق بعمليات اعتقال وتعذيب طالت مدنيين بدرعا بينهم الطفل حمزة الخطيب. أوقفت قوى الأمن الداخلي في دير الزور رجلا يشتبه بتسببه في وفاة ابنته بعد تعرضها للضرب ونقلها إلى مستشفى دير الزور الوطني حيث فارقت الحياة. وقالت قوى الأمن الداخلي إن الرجل أوقف عقب الحادثة، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية تفيد بأنه كان تحت تأثير مواد مخدرة وقت وقوع الحادثة، وأوضحت أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في ملابسات القضية وتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية بحق الموقوف. تجددت الاحتجاجات في ضاحية قدسية بريف دمشق أمس لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بإلغاء قوانين الاستملاك وإنصاف المتضررين منها. وتأتي الاحتجاجات امتدادا لتحركات شهدتها ضاحية قدسية ومناطق أخرى في ريف دمشق خلال الفترة الماضية، رفضا لقرارات الاستملاك والمطالبة بإعادة الأراضي إلى أصحابها وحسم وضعها القانوني قبل تنفيذ أي مشاريع استثمارية أو عمرانية في المدينة.
2: هذا مو حكي، هذا امبارح بيبعثوا لنا تهديد، امبارح بتهديد بيبعثوا لنا، ضبوا ضبوا جماعتهم، شو الحكي هذا؟ نحن زمان الكلب هذا ما
0: خدنا. هذا والتقى مسؤول العلاقات في قيادة الأمن الداخلي بريف دمشق حسام الجاجة مع المحتجين في ضاحية قدسية، متعهدا بالاستماع إلى مطالب المحتجين ورد الحقوق إلى أصحابها.
3: من اي جهه مستملكه لاي عقار مدني، ولحم يكون في قانونيين منهم يسمعوا منكم ويشوفوا اللي له حق رح ياخذوا من عيوننا، واللي معوض رح يتفقوا هن وياه، غير هيك نحن هاي البلد بلد من هون لنهايه الاسبوع بيكون المكتب قائم، من لكم عنت ومنقول بكل البلديات وين المكتب، كل انسان له ارض وين ما كانت تكون فيها استملاك رح يكون في قانوني يستقبله ويسمع منه وان شاء الله اللي له حق رح ياخذه.
0: ومن جهتها اصدرت شركه ابيات للاستثمار والتطوير العقاري اصدرت بيانا قالت فيه ان الاعمال في مشروع ابيات هيلز قانونيه وتعاقديه، وان دورها يقتصر على الاستثمار والتطوير وفق الالتزامات القانونيه. وأكدت الشركة على ضرورة الفصل بين المطالبة بالحقوق عبر القنوات القانونية وبين دخول الموقع أو التعدي على ممتلكاته والعاملين فيه وتعطيل الأعمال، كما أشارت إلى أن الشركة ليست طرفا في نزاعات الملكيات وأن البت فيها من اختصاص الجهات الرسمية والقضائية المختصة. وفي السياق أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا لها أشارت فيه إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية بما يخص إعادة الإعمار لا تحمل إطاراً لحقوق الإنسان يضمن أن تحترم إعادة البناء حقوق المتضررين وتحميها، مشيرة إلى أن الأطر القانونية الناظمة لإعادة الإعمار لا تلزم الحكومة أو المطورين بالتشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة.
4: على وقع الاحتجاجات المتكررة المطالبة بإلغاء قوانين الاستملاك وإعادة الأراضي إلى أصحابها وتسوية أوضاعها القانونية قبل تنفيذ أي مشاريع استثمارية أو عمرانية، والتي كان آخرها في ضاحية قدسية بريف دمشق، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً حذرت فيه من أن الحكومة السورية تمضي في توقيع صفقات لإعادة الإعمار بمليارات الدولارات في وقت ما يزال فيه الإطار القانوني الناظم للعملية يفتقر بحسب المنظمة إلى ضمانات كافية لحماية حقوق السوريين المتضررين، ولا سيما ما يتعلق بقضايا السكن والأراضي والملكية والتعويض. المنظمة أشارت إلى أن الاتفاقيات التي أبرمت في إطار عملية إعادة الإعمار لا تتضمن إطاراً واضحاً يضمن احترام حقوق المتضررين وحمايتها وتعزيزها خلال مراحل إعادة البناء. كما أوضحت المنظمة أن الأطر القانونية الحالية لإعادة الإعمار لا تلزم الحكومة أو الجهات المطورة بالتشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة بما فيها الفئات التي ما تزال نازحة قبل إقرار المشاريع أو الشروع في تنفيذها، مضيفة أن عملية إعادة الإعمار ينبغي أن تتضمن آليات تتيح التفاوض على شروط التعويض بدلاً من فرضها، إلى جانب توفير جهة مستقلة تمكن السكان من الطعن في القرارات المتعلقة بمنازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم. وذكر التقرير أيضاً أن قيمة التعهدات والإعلانات الخاصة بإعادة الإعمار ما تزال تفوق بكثير حجم الاستثمارات المنفذة فعلياً على الأرض، مشيراً إلى أن جزءاً مهماً من التمويل الدولي لا يزال مرتبطاً باستكمال أطر الحوكمة وتعزيز القواعد القانونية المنظمة للعملية. تقرير هيومان رايتس ووتش يفتح إلى جانب الاحتجاجات في عدد من المناطق باب التساؤل حول الدور المنتظر لمجلس الشعب خلال المرحلة المقبلة من إعادة إعمار البلاد، لا سيما فيما يتعلق بإقرار قوانين تشريعية تضمن متطلبات الاستثمار من جهة وحماية حقوق الملكية وجبر ضرر المتضررين وسن آليات عادلة للاستملاك والتعويض من جهة أخرى.
0: نظم معلمون في مدينة القصير بريف حمص وقفة احتجاجية اعتراضا على تعيين مدرسين من خارج المدينة، مطالبين بإعطاء الأولوية للكفاءات المحلية لا سيما المعلمين الوكلاء العاملين في مدارس المدينة.
5: هلا تخرجنا السنة، رحنا نطالب بحقوقنا بالتوظيف، اسوا برفقاتنا اللي كانوا على دور النظام وتثبتوا عندهم خدمة 14 سنة، نتفاجأ بقولولنا أنتم مستنفذين. راجعت أكثر من جهة بالتربية حتى الجهة القانونية يعني، بقولوا لا أنت مستنفذ، وقلت لهم إنه نحن نزل مرسوم فينا السيد الرئيس إنه نحن هاي الفترة لا تحسب، بقولوا لي لا ما دخل، نحن موجود عندنا مستنفذين.
6: نحن اليوم نطالب السيد أحمد الشرع بتثبيت هذه الفئة التي تقف ورائي كلها، كلهم خريجين جامعيين وخريجين معاهد، كلهم يحملون شهادات زائد بإضافة إلى شهادات الخبرة الذي نحن أحق بتدريس أبنائنا، كنا تحت القصف ندرسهم، وفي بعد انتصار الثورة والتحرير من حقنا أن نتابع تدريسهم.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بأربع قذائف مدفعية السهول الزراعية بين بلدتي بريقة وكودنا بريف القنيطرة الجنوبي. وفي سياق أفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال دهمت عددا من المنازل في بلدة كودنا بريف القنيطرة خلال توغلها بالمنطقة بأكثر من 15 آلية عسكرية. وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، حيث يتم تزيير توغلات لجيش الاحتلال بشكل شبه يومي يتبعها تفتيش واقتحامات لمنازل سكان المنطقة. حذرت مديرية البيئة في الحسكة المواطنين ووسائل الإعلام من الاقتراب من منطقة جبل كوكب ومحيطها والدخول إليها لوجود مخلفات حرب وألغام يحتمل انتشارها في المنطقة. وأوضحت المديرية أن التحذير سيبقى ساريا حتى استكمال أعمال تمشيط المنطقة من قبل مديرية مكافحة الألغام وإجراء المسح البيئي والميداني بالتنسيق مع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث والجهات المختصة. ودعت المديرية المواطنين والإعلاميين إلى الامتناع عن التوجه إلى المنطقة أو تنفيذ أي تغطيات ميدانية فيها إلى حين الانتهاء من أعمال المسح والتأمين والإعلان رسميا عن جاهزية الموقع.

0: نقل سجينان سوريان من سجن روميا في لبنان إلى المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية مع دخول إضراب السجناء يومه 16 احتجاجا على تجميد قانون العفو العام. وقال سجناء في سجن روميا لتلفزيون سوريا أن عدد الحالات الصحية الحرجة ارتفع إلى 41 حالة، مضيفين أن السجناء يعانون من إعياء شديد إثر إضرابهم عن الطعام والدواء منذ أيام. بدورها حذرت لجنة أهل السجناء في لبنان من انفجار الأوضاع داخل السجون في حال استمرار التطورات الحالية. قال مستشار الشؤون الأفرو-آسيوية في وزارة الخارجية محمد الجفال إن الموقف السوري تجاه السياسة الإيرانية نتج عن تجربة 14 عاما من الحرب والقتل والتهجير والدمار ودور إيران في دعم نظام الأسد. وأشار الجفال إلى أن وقوف إيران إلى جانب النظام السابق على حساب الشعب السوري أسهم في تعقيد الأزمة وجلب المزيد من الويلات للسوريين، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل ذلك عند الحديث عن العلاقات بين البلدين. كما لفت الجفال إلى أنه إذا أرادت إيران بناء علاقة جديدة مع سوريا فعليها احترام سيادة البلاد وإرادة شعبها ومراجعة سياساتها السابقة والعمل على بناء الثقة، مضيفا أن سوريا الجديدة تنتهج سياسة منفتحة تجاه جميع الدول لكنها لا تستطيع تجاهل ما حدث في الماضي ولا تفرط بحقوق السوريين. قال مجلس الشورى لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا إنها ستبقى جماعة وطنية مستقلة القرار متمسكة بنهجها الإسلامي الوسطي ومنحازة إلى كرامة الإنسان السوري وحقوقه. وأضافت أنها تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والفئوية وترسيخ السلم الأهلي والعيش المشترك من خلال الحوار مع مختلف القوى الوطنية. وأشارت إلى أن بناء سوريا المستقرة يتطلب مشاركة جميع المكونات في الحياة السياسية والتنمية وبناء المؤسسات. قال وزير الداخلية الألماني إن بلاده تعمل مع الحكومة السورية بشأن إعادة فئات من السوريين إلى بلادهم، مشيرا إلى أن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي بشأن آلية العودة. وأوضح وزير الداخلية الألماني أن السلطات تتعامل مع ثلاث فئات رئيسية في هذا الملف، تشمل مرتكبي الجرائم الخطيرة والأشخاص الذين لا يملكون أساسا قانونيا للبقاء، إضافة إلى المندمجين في المجتمع الألماني مما لديهم وظائف وأفاق للبقاء. وأضاف أن برلين تبحث مساري الترحيل القسري والعودة الطوعية مع تقديم حوافز لتشجيع الراغبين في العودة. وتؤكد الحكومة الألمانية في تصريحات حديثة أنها تعمل على إنشاء آلية دائمة للترحيل تبدأ بالمجرمين ومن تصفهم بالخطيرين أمنيا مع دراسة كل حالة بصورة منفردة. بدأت الشركة السورية للبترول عمليات نقل البنزين المورد لصالح العراق عبر مصب بانياس النفطي بموجب اتفاق يمتد لثلاثة أشهر وقابل للتجديد. وقال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع النقل والتخزين في الشركة السورية للبترول أحمد قبجين لوكالة سانا إن عمليات نقل البنزين إلى العراق انطلقت الخميس الماضي بواقع 57 صهريجا في الدفعة الأولى، على أن ترفع القدرة التشغيلية تدريجيا إلى نحو 200 صهريجا يوميا عبر معبر التنف. وأوضح قبجي أن شركة يو سي سي القطرية تتولى شراء البنزين من عدة مصادر عالمية، في حين تتكفل الجهات السورية بعمليات النقل مقابل أجور ترانزيت. مشيرا إلى وجود 10 ناقلات في البحر جرى تفريغ 2 منها في خزانات الشركة السورية للبترول في بانياس، في حين تتواصل عمليات التفريغ والتحميل على مدار الساعة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن مدينة اللاذقية تشهد أزمة في مادة البنزين على خلفية انقطاع التوريدات عن محطات الوقود منذ يوم الخميس الفائت. وقال المراسل إن كميات مادة البنزين المتوفرة في المحطات بدأت بالتراجع تدريجيا، مشيرا إلى إغلاق معظم محطات الوقود وتوقفها عن العمل على أثر ذلك. هذا وسطلع تلفزيون سوريا رأى أهالي في مدينة اللاذقية بشأن أزمة توفر مادة البنزين في محطات الوقود.
1: قلة توريد مادة البنزين لمحطات الوقود أدى إلى أزمة وطوابير في مدينة اللاذقية.
2: يعني تارك مصلحتي وجاي لهون، أنا مصلحتي بياع بالي عدم مؤاخذة، ما إنه هذيك الحسبة، بس إنه هالمنظر بالنسبة للدولة ما هي مضبوطة. واحد، اثنين، كل المواطنين تاركين أعمالهم وأشغالهم جايين بس لحتى للبنزين، طيب غليتوا البنزين، ضبطوا وضع البنزين، شهر بصير في بنزين، شهر ما في بنزين.
3: يعني صار لنا من الساعة 8:30 الصبحيات وهون. يعني يوم بدنا نعبي بنزين، يوم بدنا نوقف على الغازي، يعني يوم بنشتغل يوم ما بنشتغل، والله ما بطلع قاعده. يا اخي طلع البنزين امرنا الله، خلص ازمه اقتصاديه وطلع البنزين واصبرنا على السعر، بس يا اخي كمان ما هو موجود والله ما انا مقبول. يعني نحن عمال يوميه، يوم بنشتغل بالسياره، ثاني يوم نقعد نوقف نتفرج عليها.
4: صلي هون من الساعه 6 ونص هلا ما درت بنزين، كل الكازيات ولا بنزين فيها. احنا امبارح كل الكازيات ما في بنزين، هلا مطفيه بالقدره. ما بشتغل بالقدره. خالصه.
5: بكون 6 و10 لهلا ولا كازي. كل ما عرفنا حكينا معهم انه في كازي قريب يشر شيء ما في، بطريت وقفهم.
6: امبارح الساعه 3 العصر لهلا لا بيعطوا ابيض ولا احمر. امتى جاي البنزين؟ جاي على الطريق وبس حكي.
7: من الساعه 5 الصبح هون ولحد هلا، يعني اسا ما مبين اذا في بنزين ولا لا. يعني لقيمة هالوضع ما حد بيعرف.
8: لا فيك بسكر محلي أنا وجاي لها. جيت هلأ من الصبح من السبعة أنا هون ليك سيارة. ولهلأ ما رحنا على الكازية كذا مرة وكلنا بيقولوا ما بنعرف شيء. يعني العالم واصل الجامعة.
9: واقفين من الساعة 7 الصبح ونحن سيارات عمومية. بنزين ولا كازية ما فيها أبداً أبداً. ونحن معتمدين على الله وعلى شغلنا يعني. والوضع البنزين كثير كثير سيء، ما في بنزين ابدا.
0: وفي مدينة سلمية بريف حماة يشكو مواطنون من عدم توفر مادة البنزين في معظم محطات الوقود، اضطرار بعضهم الى قطع مسافات بعيدة للعثور عليه او شرائه من السوق السوداء.
10: والله البنزين محروقات، وضع تعيس يعني. يعني نهار كازية فيها و وعشرة أيام ما فيها، يعني إحنا وضع جدا تعيس يعني. يعني مع بعض عقير بات ظل أسبوع ما يجينا مازوت، نجي لهون تعبي دبل طيب واحد يجي من الريف تعبي موتور بنزين ما بيصير الشيء هذا. 110 كيلو عم نمشي مازوت، مازوت صار أسبوع ما جانا، امبارح تاجانا عقير بات. عندنا مولد من دور المية من نشرب يا أخي، من يعني عندنا وضع تحت الصفر.
11: خدمات ما في خدمات بنوب، بالنسبة عندنا بالضيعة إحنا تابعين للسحن، في ثلاث محطات لحد الآن واقفات من شغالات. عم ناخذ أخيو لتر البنزين ب 22 23 من السوق السوداء. اليوم أنا عندي شغل بحماة، رحت لحماة أربع محطات ما فيها، المحطة اللي على الطريق محطة الفوعورية هذه كمان ما فيها، المحطة اللي بسلمية محطة الدبيات الغربية ما فيها. لحد الآن وطلع على زحمة اللي موجودة هون. هذه أول كلها سبب إهمال من الموظفين، وثاني شغلة من المحروقات غالية قاعد تحتكرها هذول، في تجار قاعد يحتكرونها.
12: والله تراجع شغلنا كثير بسبب الأسعار، العالم عم تروح مشي ما معها تدفع، ما زودنا الأجرة ما بتشتغل معنا، وهذا يا معيشتنا يعني. الغلاء أثر علينا كثير، معظم الأيام كازيات ما فيها، بيلتقى كازي بتلاقي زحمة عليها كثير، يا ما بيلتقى. الوضع سيء يعني.
13: اليوم انا بدي اروح اعبي بنزين، هلا اليوم بدي اروح على الحواره، يا اما بدي اروح على الجزيره، يا اما على منطقه بيني، بدي احط لتر بنزين فوق الغلا، مثلا لتر ب 20,000، بدك تحط لتر زياده حتى تروح تعبي بنزين وتجي، ومضطر بدك تشتغل، عندك عائله بدك تعيشها. وغلا البنزين يا اخي مو عامل لحق، بنشتغل ب 100 بنعبي ب 60 بنعبي ب 50 بنعبي ب 60,000، بفضلنا بالنهار 50,000 60,000، ولا بيولادن بيعيشوا شيء. كل شيء غالي، والبنزين غالي، وكل كازات فاضيه. يعني انا برمنا كل كازات اجت لهون، وانا هالطلعة عادة بدي اطلع مسافه، اذا ما تم البنزين ما في مسافه.
0: قال حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفت رسلان ان المصرف يتوقع ان يتجاوز حجم رؤوس الاموال الاجنبيه الوافده لتاسيس مصارف جديده في سوريا حاجز المليار دولار خلال الفتره المقبله. وأوضح رسلان أن التشريعات تتيح للمستثمرين الأجانب الاحتفاظ بنسبة 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي مع ضمان تحويل الأرباح وإلغاء القيود على بيع وشراء وتحويل العملات الأجنبية. وأشار إلى وجود توجه لإلزام المؤسسات المالية المقدمة لخدمات الحوالات الدولية بتسليم المستفيدين حوالاتهم بالقطع الأجنبي حصرا. عادت قافلة تضم 263 عائلة من مخيمات النزوح في شمال سوريا إلى قراها وبلداتها الأصلية في ريف إدلب الجنوبي وأرياف حماة وحلب ودمشق، إضافة إلى مدينة دمشق. وبحسب مدير دائرة الشمالية للشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب محمد باكير، فإن القافلة جاءت استجابة لرغبة العائلات في

0: بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة مزن والهلال الأحمر العربي السوري ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث. أصدر مجلس التعليم العالي قرارا يمنح طلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات السورية الخاصة ممن استنفذوا فرص التقدم للامتحانات عاما دراسيا استثنائيا خلال العام 2026-2027، ويشمل القرار الطلاب المسجلين كطلاب مسجدين الذين استنفذوا فرصهم نتيجة امتحانات العام الدراسي 2025-2026، والطلاب الذين كان استنفادهم مرتبطا بتدني المعدل التراكمي. وبحسب القرار يتعين على الطلاب المستفيدين التسجيل في جامعاتهم ضمن المواعيد المحددة مع الالتزام بعدد الساعات المسموح بتسجيلها في كل فصل وفق الأنظمة المعتمدة. أفاد مصدر خاص للتلفزيون سوريا أن الهيئة العامة للطيران المدني شرفت على الانتهاء من إنشاء أكاديمية للتعليم وتدريب الطيران بشهادة أوروبية معتمدة، مضيفا أن الهيئة ستعلن عنها رسميا في تشرين الأول المقبل. وأضاف المصدر أن الهيئة تسلمت طائرتين مخصصتين للتدريب، وأنه جار استخدام 3 طائرات إضافية بالإضافة لجهاز محاكاة الطائرات E320. ومن جهته لم ينفي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري هذه الأنباء، وأوضح لتلفزيون سوريا أن الإعلان الرسمي سيتم مع انتهاء الاستعدادات. أكد المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز محمد طارق الصيادي تحديث وتأهيل 159 مخبزا في مختلف المحافظات منذ اليوم الأول للتحرير وحتى الآن. وأوضح الصيادي أن المؤسسة منحت تراخيص 150 مخبزا تجاريا جديدا بهدف توسيع نطاق الخدمة وتحسين جودة المنتج، لافتا إلى أن قطاع المخابز يشهد وتيرة متسارعة من التطوير وإعادة التأهيل ضمن خطط تستهدف رفع جودة الرغيف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع استمرار العمل على تأهيل المنشآت وتطوير القطاع في مختلف المناطق. هذا وسطلع تلفزيون سوريا آراء سكان في ريف دمشق عن مدى توفر الخبز وجودته والتزام الأفران والباعة بالتسعيرة والوزن المحددين.
1: هلا السعر يعني بشكل عام على هو دخل المواطن غالي شوي، اما جودته ممتازه. هلا احيانا في ملاحظات، يعني مثلا احيانا بيطلع رغيف معجن ترجعه الزلمه بيستقبل، يعني ما بيحكي اي ملاحظه. يعني
2: هاي الخبز ما في احسن من هيك، الواحد بيحكي نور الله شرع الله يعني، والجوده ممتازه والسعر منيح الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
3: كان كبير صار صغير، يعني 90% سيء، ما مو ظابط على حسب كان اول مو سيء. ايامات قبل وقت اللي يقولوا لك حصار وكاية كان اصبط من هيك، وكان اوزن والريف اكبر.
4: والله الخبز ممتاز، حجمه منيح منيح، وهذا الفرن تاع الفرن هذا يعني حلو حلو الفرن، بس الغلاء على الخبز، بس انه الربطه ب 4000، وعالم يعني في عالم معها وفي عالم ما معها.
5: جوده الخبز بالمره ما ظابطه بالمره، يعني وحتى سعره ما ظابط العالم كنتوز. يعني هلا هون نحن كشغل ما في العالم شغله، يعني ما في ما بهداك السعر، عم تاخذ اجر الي وربطه خبز غاليه.
6: بس على بكره بيبقى في شويه تعجيل على بكره، اما هلا بالنهار بخاف من المراقبه بيطلع الخبز ضريب، اما اوقات بينزل سعر اوقات بيطلع ضريب، ويعني يعني ابدا من هدا هداك بسته هذا باربعه.
7: سعره مقبول شوي، في عالم ترغبه، في عالم ما بتحبه، في عالم تشتري سياحي افضل له، في عالم بتضل على خبز الفرن افران بتضل هون، يعني هيك.
2: تمام. على موضوع الخبز بيجي باخذ انا 10 ربطات عن الاسبوع كله، ايه، وبنحطه بالبراد وبتمام اكل منه الاسبوع كله، يعني وما احلى خبز ممتاز يعني ظريف.
0: كما استطلع تلفزيون سوريا ايضا اراء السكان في دير الزور عن مدى توفر الخبز وجودته والتزام الافران والباعة بالتسعيرات والوزن المحددين.

0: بشكل عام خبز صار موفر بالآونة الأخيرة، جودة تقريبا 80% جيد، في أفران تكون جودتها عالية وفي أفران جودتها تحت الوسط. بالنسبة للوزن يعني تقريبا مطابق للوزن الموجود بالسوق.
1: عند المعتمدين وين ما تروح قاعدة تلاقي الحمد لله، والفرنة شغالة صبح ومساء. بهذا مثل السياحي بستة الربطة، المعتمد 4.5 قاعد يبيعونه ممتاز، يعني ما بي مشكلة من ناحية وجودة زينة
2: كويس ماشي الحال، بس نتمنى انه يبقى على سعره الحالي ما يرتفع بسبب ارتفاع المحروقات.
3: سعره الان قديش؟
2: الان الربطة 4000 من المخابز العادية، بس بهاي السياحية بستة، شايف شلون؟ الخبز الافران احسن من الخبز السياحي.
4: خبز ممتاز يعني تحسن عن اولي، احنا اول ما جينا ايام التحرير اول تحرير كان الخبز سيء جدا، يعني الفضل لله هسه الخبز موضوعه ممتاز الموجود الخبز حاليا، لكن بيغلى شوي. اليوم المواطن قام ياخذ راتبه الشهري 1.5 مليون او 1.4 مليون 1.3 مليون، يعني بده يحطها نص خبز والنص الثاني يعني ما تعمل. احنا نتمنى الاسعار بس سعر الخبز ينزل شوي، هذا اللي نتمناه، لكن جوده الحمد لله ممتاز الخبز.
5: خبز حاليا جيد، ما اقول سيء، ولكن غلاء بالسعر، السعر غالي والمواطن يعني دخله ما ياتي يعني حيل غالي. انا اعتبر الخبز يعني احنا كنا على دور النظام البائد ناخذ الربطه كيلوين ونص ب 800 ورقه، اليوم اعتقد ما بيها كيلو الربطه، ناخذها ب 4000 من الفرن، من المعتمد ب 5000.
6: جددت وزارة الطاقة تحذيرها من الاقتراب من مجرى نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور بسبب ارتفاع منسوب المياه وزيادة سرعة جريان النهر. وأوضحت الوزارة أن تمرير المياه من سدود الفرات بمعدل 1200 متر مكعب في الثانية بدأ منذ 22 من شهر أيلول الجاري، ووصلت هذه الكميات إلى دير الزور ما أدى إلى ارتفاع المنسوب على امتداد مجرى النهر في المحافظتين، ودعت الأهالي إلى توخي الحذر وعدم السباحة في النهر، إضافة إلى سحب معدات ومحركات الري الموجودة قرب الضفاف إلى أماكن آمنة.

0: في مدينة دير الزور عشرات المنشآت على طول نهر الفرات خاصة في شارع الكورنيش غمرتها المياه بشكل واضح جدا. كما تشاهدون هذا المكان كان الناس يجلسون به هنا، اليوم غمرته المياه بشكل كامل. هذه التطورات تأتي مع استمرار الارتفاع الملحوظ في منسوب نهر الفرات الذي تشهده مناطق عدة في محافظتي دير الزور و الرقة بالتزامن مع زيادة كميات المياه الممررة عبر منظومة سدود الفرات. كانت وزارة الطاقة قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع المياه الممررة من سد قديران تدريجيا لتصل إلى نحو 1100 متر مكعب في الثانية، واليوم وصلت إلى 1200 متر مكعب في الثانية. وقالت وزارة الطاقة أن هذا الارتفاع سوف يبقى على حاله حتى نهاية الشهر الجاري. هناك تحذيرات أيضا من وزارة الطاقة لأهالي دير الزور والرقة الابتعاد عن نهر الفرات وعدم السباحة به. مصعب الحنة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
1: هذا وأفاد مراسلنا بدير الزور في مداخلة سابقة بأن الجهات المعنية تعمل على تمرير المياه من السدود على نهر الفرات بشكل متدرج لمنع حدوث فيضانات.
2: يعني يبدو أن الجهات المعنية قد استفادت من المرة الماضية قبل نحو 3.5 أشهر تقريبا، عندما ارتفع منسوب مياه نهر الفرات بشكل مفاجئ. تقريبا خلال ما يقارب 48 ساعة ارتفع بمعدل 3 أمتار، وبمعدل أو ربما خلال أسبوعين تقريبا زاد عن 3 أمتار و70 سنتيمتر. اليوم منذ شهر تقريبا أو أكثر من ذلك بقليل بدأت يعني منسوب المياه بالارتفاع ويعني تمرير المياه من السدود على نهر الفرات بشكل متدرج، وهذا يعني كان ربما بتنسيق عال ما بين المحافظات التي يمر منها نهر الفرات وإدارة السدود سواء سد الفرات أو قديران أو غيرها من السدود، وكذلك بالتنسيق مع يعني تركيا. هذا التنسيق يعني الآن لم نسجل أي حالة غرق في نهر الفرات نتيجة ارتفاع منسوب نهر الفرات، على الرغم من مرور شهر كامل من ارتفاعه أو بدء عمليات ارتفاع المنسوب. وكذلك الأمر محطات المياه التي كانت تخرج واحدة تلو الأخرى في المرة الماضية حتى وصلت إلى 86 محطة من أصل 210 محطات خرجت عن الخدمة، هذه حتى الآن لا يوجد خروج للمحطات بشكل حقيقي، مجرد وصول المياه إلى بعض هذه المحطات دون خروجها عن الخدمة. إذا تحدثنا عن الجسور التي كانت هي بالأساس جسور بدائية إسعافية كجسر الترابي أو جسر الميادين وكذلك جسر العشارة وجسر يعني المريعية مرات، هذه الجسور كانت بدائية إسعافية لم يكن مقرر لها أن تقاوم ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، فقد خرجت جميع هذه الجسور في المرة الماضية عن الخدمة. منذ ذلك الحين استقدمت وزارة الدفاع السورية بالاشتراك مع وزارة الدفاع التركية جسور حربية وأنشأتها على ضفاف الفرات، الأول في مدينة دير الزور والثاني قبل نحو أسبوعين تقريبا في مدينة الميادين مع الضفة الأخرى من نهر الفرات، وإعادة ترميم جسر العشارة وكذلك وجود جسر البوكمال الباغوز. فإذا 4 جسور موجودة الآن على ضفاف الفرات، ربما لا تتأثر، مثلا جسر البوكمال لا يتأثر على الإطلاق لأنه مرتفع عن سطح النهر ما يقارب 10 أمتار. إذا تحدثنا عن جسر العشارة يتأثر لكن ليس بالشكل الكبير، إذ أنه يوجد به 3 فتحات وتتم عملية زيادة الركام في المناطق يعني التي هي فيها ربما تعتبر رخوة في بعض الأحيان. وكذلك الجسور الحربية هي تعوم على مياه النهر مع ارتفاعه، فإذا يعني تحتاج فقط إلى عمليات صيانة وشد من الطرفين عندما يرتفع منسوب نهر الفرات، وهذا يحدث بشكل يومي تقريبا عندما يكون هناك انعدام للعبور تقوم الوحدات المختصة بشد الجسر ومراقبة يعني حالته الفنية.
1: بعد أكثر من 14 عاما من غياب الكهرباء يجدد أهالي جدة عقيدات بريف دير الزور الشرقي مطالبهم بإيصال الشبكة إلى البلدة التي يقطنها أكثر من 8000 نسمة ويعتمد سكانها على بدائل مكلفة لتأمين احتياجاتها.
3: أكثر من 14 عاماً مرت على بلدة جديد عقيدات في ريف دير الزور الشرقي من دون أن تصل إليها شبكة الكهرباء، في حين تنعم بلدات مجاورة بخدمة باتت متاحة لسكانها.
4: طيب العالم هناك بجهة الشامية جاءت تجي بها الكهرباء 22 ساعة، إحنا كان عندنا هنا بس الخط الخدمي. الخط الخدمي كان موفر علينا المي، محطات المي والمشفى منطقة جديد عقيدات وجديد بقارة. نتفاجئ أنه حتى الخط الخدمي صار يشتغل بالست ساعات اليوم، حتى هاي الإنارة اللي كانت منورة علينا بالليل صارت ما عاد تشتغل نهائياً. إحنا استبشرنا خير بالمحاولة الجديدة، إيش داني يصير بينا؟ ليش يعني هالشيء هذا؟ قدموا لنا طلب المسؤولين عن هذا الواقع الكهربائي، قدموا لنا طلب زيادة ميجات للخط الشرقي مشان يشغلونا الخط الخدمي.
5: إحنا بس قرية جديد عقيدات ما تجينا الكهرباء. أيوة اللي عنده طاقة، اللي عنده مصاري طبعا يجيب طاقه، والما عنده والله على القناديل لساهم، على البطاريات صغار، يعني هذا ما يجوز هذا الحكي.
3: يعيش اكثر من 8000 نسمه في البلده وسط اعتماد متواصل على البدائل لتامين احتياجاتهم، ما يضيف اعباء جديده على حياتهم اليوميه واعمالهم.
6: واقع الكهرباء في قريه جديده عقادات، لا يوجد كهرباء منزلي في قريه جديده عقادات، حيث أن الكهرباء كانت تقتصر على الخط الخدمي المقذي لمحطة مياه الشرب، بالإضافة إلى خط الإنارة في الطريق العام دير الزور البصيرة. تم مخاطبة السيد محافظ دير الزور بذلك بخصوص توصيل الكهرباء عن طريق شركة الكهرباء دير الزور. نأمل من شركة كهرباء دير الزور النظر بموضوع توصيل الكهرباء للقرية جديدة عقادات وإصلاح المحولات التي تحتاج إلى إصلاح.
3: مع تحسن واقع الكهرباء في المناطق المحيطة تتجدد مطالب أهالي جديد عقيدات بإيصال الشبكة إلى بلدتهم ووضع حد لسنوات من الحرمان.
1: قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يفكر في استئناف الضربات ضد إيران باستمرار. ونقل موقع أكسيوس عن ترامب قوله إن الجيش الأمريكي يسهل مرور كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز، وبأن أكبر كمية من النفط عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن أكثر من 20 مليون برميل عبر مضيق هرمز. توقع ترامب إجراء مزيد من المفاوضات هذا الأسبوع مع إيران. أرحب بمراسلنا من واشنطن شعبان عبود، أهلا ومرحبا بك شعبان. ما أبرز ما جاء في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال استئناف الضربات العسكرية ضد إيران؟
7: مرحبا جمال. ربما أبرز ما أتى به ترامب خلال مقابلته مع أكسيوس هو الحديث عن مواصلة المحادثات، يعني أو بداية محادثات بين إيران والولايات المتحدة، ربما تحصل يعني يوم غد يوم الاثنين، يعني قال التوقعات حسب أكسيوس ربما الاثنين. هو حينما سئل إذا ما كان يفكر باستئناف الضربات قال حرفيا أنا غالبا ما أفكر بذلك، يعني بمعنى أنه لا يعني أن هناك ضربات جديدة بقدر ما يوحي هذا الكلام أن الخيار العسكري أو خيار التصعيد العسكري يبقى دائما موجودا على الطاولة. لكن حقيقة الأمر نحن نعلم جمال أنه كان هناك مقترحا إيرانيا، إيران تقدمت بمقترح لفتح المضيق مقابل بضعة شروط، لكن يعني حصلت تطورات على هامش زيارة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. خلال هذا الوقت حصلت مفاوضات غير مباشرة، لعب الوسيط القطري رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية دورا كبيرا في هذا المجال. يعني حسب أكسيوس لم يكن هناك موافقة أمريكية على المقترح الإيراني. المسؤول القطري طلب من الإيرانيين تعديل إضافة بعض التعديلات، تعديل النص والمقترحات، ثم عاد وواجه الأمريكيين وقدم لهم النص المقترح. هذا ما أتى به أكسيوس. لذلك بناء انطلاقا من هذه النقطة بالتحديد ونظرا لجهود القطرية وجهود الوسيط القطري ستستأنف المحادثات، ربما التوقعات يوم الاثنين، ربما بحسب توقيت الشرق الأوسط الاثنين، يعني اليوم هذا يعني ما أتى به أكسيوس. لكن كما نعلم المقترح الإيراني رفضه الرئيس دونالد ترامب، المقترح الإيراني رفضه الرئيس دونالد ترامب، وقال حرفيا أن الإيرانيون يعني تقدموا بمقترح لكن لن أقبل به، ليس هذا ما أقبل به، لو كانوا تقدموا بمثل هذا المقترح قبل عام لربما قبلت به. الإيرانيون لا يدركون أنهم فقدوا يعني الأوراق التي يملكونها، حتى أن المسؤول أو مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة وعن أسباب رفض واشنطن للمقترح الإيراني قال أن الإيرانيين يريدون يعني الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، رفع العقوبات، رفع الحصار إلى ما هنالك، لذلك تم رفض المقترح الإيراني. الجديد أن القطريون كما ذكرنا رئيس الوزراء القطري قام بوساطة مكوكية بين الجانبين خلال تواجد الوفد الإيراني، وجرت مباحثات بين
1: نعم.
7: الوفد الإيراني بين عراقي وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أفضت إلى تعديل بالمقترح الإيراني، الذي حصل أنه ستستأنف المحادثات بناء على هذا الأساس. هذه هي آخر التطورات. نعم إليك يا جماعة.
1: كل شكر لك شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار أبو ظبي أمس الأحد، والتقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في زيارة وصفتها القناة بالسرية. ونقلت القناة عن مصدرين أن نتنياهو غادر إسرائيل صباحا على متن طائرة خاصة إلى أبو ظبي،

وقضى يومه في الإمارات قبل أن يعود مساء. وأضافت أن نتنياهو ومرافقيه توجهوا إلى الإمارات في عدة طائرات. قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم إن إسرائيل لم تتمكن من تحقيق أهدافها بكسر المقاومة. وأضاف قاسم أنهم جاهزون للحوار، لكن كيف يمكن محاورة من حكم عليهم بأنهم خارجون عن القانون؟ وأشار إلى أنه يحق للرئيس التفاوض، لكن لا يحق له مخالفة الدستور والتنازل عن حق لبنان في مقاضاة العدو، داعيا إلى وضع حد للتنازلات وإلى تجميد المفاوضات المباشرة. واتهم قاسم السلطة اللبنانية بمساعدة المشروع الإسرائيلي الأمريكي بدلا من مواجهته. قالت السلطات الأوكرانية إن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون من جراء هجمات روسية استهدفت أجزاء مختلفة من البلاد. وأوضح حاكم أوديسا أن شخصا قتل وأصيب 3 آخرون، في حين أعلن حاكم زاباروجيا مقتل 4 أشخاص وإصابة 5. وقال حاكم خاركيف إن شخصين قتلا وأصيب 7 آخرون في هجمات استهدفت 21 منطقة بالمقاطعة. وتأتي هذه الهجمات في ظل استمرار الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على عدة جبهات، مع تصاعد استهداف مناطق شرقي وجنوبي البلاد خلال الفترة الأخيرة. هذا وقتل شخص وأصيب 7 آخرون من جراء 117 هجوما أوكرانيا استهدفت مقاطعة بلغراد الروسية، وفق ما أفاد به القائم بأعمال حاكم المقاطعة. بجانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 505 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 4 قنابل جوية موجهة وصاروخا من طراز هيمارس. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، في أمان الله.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

الرقة درة العباسيين وعروس الفرات. على ضفة نهر الفرات اليسرى ترتاح مدينة الرقة بتاريخها الممتد عبر آلاف السنين، مدينة ولدت من رحم الحضارات القديمة لتصبح في عصر الخلافة العباسية واسطة العقد وعاصمة الدنيا. هي الرافقة التي اختارها الخليفة المنصور لتكون حصناً، والديار التي فتنت هارون الرشيد فاتخذها مقاماً لسنوات طوال، حتى قيل إنها نافست بغداد في مجدها وبهائها. تتحصن المدينة بسورها الأثري العظيم الذي يمتد كحارس أمين على شكل حدوة حصان، ويحكي باب بغداد بقوسه الشاهق وزخارف الآجر، فيه قصص المعمار

0: الحواريين الذين صاغوا من الطين خلودا.
1: وحكاني يما الجسير لما انت لاقينا.
0: بينما تضم بين جنباتها أضرحة الصحابي عمار بن ياسر وأويس القرني، بين أزقتها تفوح رائحة المسك من مساجدها القديمة، وتتردد أصداء القوافل التي عبر جسورها. الرقة ليست مجرد مدينة من حجارة، بل هي ذاكرة الفرات الحية ومدينة العلم والأدب التي تأبى إلا أن تنهض من جديد متمسكة بجمالها الأصيل.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
2: أن يكون في مفاوضة.
3: معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.